0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وانطلاقتنا معاكم طبعا اليوم مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة، ونبداها مع أبها وزميلتنا نورة مروعي من عسير. حياك الله يا نورة.
1: حياك الله تهاني، مرحبا فيك ومرحبا بالمستمعين وبالزملاء في الاستديو.
2: حياك الله يا نورة، أهلا وسهلا.
1: مرحبا علي، حياك الله، مرحبا فيك.
2: الله يحييك.
1: هو يقول يحب الشهارية.
2: من هو ذا؟
1: ضيفي.
2: ما شاء الله، أنت ما تجيبين إلا شهاري ما شاء الله.
1: لا لا، مو شهري والله.
2: الله يسعدك إن شاء الله. ما شاء الله، وكيف الأجواء عندكم في أبها؟
1: جميلة جدا، احنا الآن والله في مكان المفتاحة.
2: ما شاء الله، مكان
1: هذا
2: جميل.
1: هذا المكان الجميل تحت هذه الأشجار المعمرة.
0: ما شاء الله تبارك الله. ما في مطر بس؟
1: لا اليوم ما في، ما ادري.
0: الحمد لله.
1: هو جاي من غيثاء، من وادي غيثان، ما ندري عنده مطر ولا لا.
2: يجيب الله خير ان شاء الله.
1: طبعا
2: الله يحييك. تفضل يا نورة، جولتك ونستمع لك ب يعني دائما وابدا جولاتك جميلة ورائعة.
1: يعطيكم العافية، إن شاء الله تستمتعون معنا. طبعا اليوم إحنا في هذه الجولة في قرية المفتاحة. من مجرد ما دخلتها صراحة أنا أتكلم مع ضيفي وأقول له هذه قرية المفتاحة مهما تغير بعض يعني الأثاث فيها أو التصاميم، إلا أن روحها ما زالت موجودة وتشعر بالحنين. فأرحب بضيفي محمد معدي، طبعا مؤسس هايكينج قمم عسير في المنطقة، وهو من أوائل المؤسسين للهايكينج في منطقة عسير. أحب فيك. ولكن على فكرة ضيوفنا ترى هو جاي من غيثان المحمية طريدة.
3: نعم.
1: فالحديث بيتشعب معنا.
3: الله يحييك. أهلا وسهلا، الله يحييك. أهلا والله. الله يمسيكم بالخير إن شاء الله، ورحب بالأستاذة نورة وبكم في إذاعة الرياض من برنامج هوا بلادي. بالله يحييكم، يا أهلا وسهلا والله.
1: كابتن محمد، أنا مرة جيتك في وادي غيثان والله تعبت، طلعوني بسيارة المحمية.
3: والله شوف، الوادي غيثان وخاصة المحمية هي جميلة جدا، والآن يعني فطى نبات سبحان الله العظيم، يعني جتها الأمطار، وأتمنى العودة نسترجع لهناك.
1: لا جيت ما شاء الله
3: وتحت كفالتي، معلش.
1: طيب أستاذ محمد، ما شاء الله اليوم بأول ما جلسنا هنا على طول سردت لي ذاكرتك الجميلة في منطقة عسير وفي أبها وفي أحياء أبها وفي البيوت اللي هنا المحيطة فينا، ولكنك تقول لي لفيت المملكة كلها إلا أنك بيتك في محمية ريدة وفي وادي غيثان. وش الحنين اللي يربطك بهذا المكان؟
3: والله دائما الحنين هو اللي مسكط الرأس، دائما انا احن لها، وانا عندي مزرعه والقريه الاثريه عندي هناك، وانا احن لها لاني ولد وترعرعت فيها وسرحت الغنم، و يعني الى ان وصل عمري تقريبا حوالي 16 سنه، ثم بعدين انتقلنا لابها ودخلنا درسنا ورحنا، ولكن لا زالت للان نفس، لاني انا من سكان ريده. اي نعم بالذات، فانا احن لهذه المنطقه نظر لجمالها، و يعني عشنا فيها وترعرعنا صراحه.
1: ولا زلت محتفظين بالبيت القديم؟
3: ولا زلت انا محتفظ بالبيوت القديمه، يمكن شفتيها.
1: اي شفتها.
3: اي نعم، جميله الان لانها قريه تراثيه اللي هي قريه المثابه بوادي غيثان. اي نعم، طبعا هذه قريه قديمه، وحتى المويه فيها تجري من داخل، تجي النبع من داخل الجبل، وسقيبها الموز والبن والمو، يعني والآن يعني ما شاء الله تبارك الله المزرعة والقرية.
1: ما حد يلومك صراحة. أيضا. في المنظر اللي أنا شفته المرة ذيك، ما
3: والله أنا دائما والله أنا يعني أجلس هناك أو أبعد من المدينة، من صخب المدينة وهذا، وتعب اللي هو يعني عمره كبير لابد أن يبتعد من الحاجات، فأنا دائما أحب أرجع لقريتي القديمة والأرض القديمة اللي هي وادي غيثان.
1: أستاذ محمد، التقاعد كان لك مرحلة جديدة وانتقالة مختلفة، فأسست هايكينج قمم عسير.
3: والله أنا لما يقال يقول يا مرحبا بالتقاعد، صراحة أنا من عام 1432 تقاعد ومارست رياضة الهايك، وجدها يعني الرياضة هذه جميلة جدا صراحة، يعني لأني استمتعت فيها، لأننا نمشي في الجبال ونمشي في الوديان ونمشي في الغابات، هذه هو اللي أنا مارسه، لأنه يختلف المشي عن الهايك. الهايك هو اللي تمشي في الوديان وفي الجبال وفي
1: المشي في الطبيعة
3: المشي في الطبيعة بالأصح، بينما ناس يقولون المشي مثلا على داخل المدينة هذه يعتبر مشي ماشي، لكن المشي في الطبيعه يكون الافضل.
1: كانت الفرصه لك من خلال تقول وزاره الرياضه تمنع عن هذا الانتخاب.
3: اي نعم والله، شوف انا بدات من بدايتي انا كنت في هايبنج السعوديه. اي نعم، ثم انتقلنا لفرق اخرى وبدانا في تكوين الفريق اللي هو فريق هايكنج كمام عسير. اي نعم،
1: كانت 1400
3: ويعني الان لا بالميلادي 2022. اي نعم، اللي هو الفريق اللي الان مؤسسينه الان. طبعا فريق قوي جدا، في مرشدين سياحيين، في مرشدين هايك، فيه يعني فريق متكامل وله إدارة ولا كذا من جميع الجوانب.
1: جميل. وانطلقت من
3: تيش إدارة؟ وانطلقنا طبعا مسارات عندنا، مسارات جميلة في المنطقة ترى. يعني مسارات اللي عندنا مثلا مسار القرون، مسار غيثان، اللي هو مسار الطريق عندنا هناك
1: مسار القديم اللي كان يسلكونه لباول.
3: اي نعم، اللي كان يربط ما بين أبها ورجال ألمع.
1: أيوة،
3: اللي هي عقبة القرون وادي غيثان. طبعا هذه العقبتين كانت تربط ما بين تهامة والسرة ولا زالت، والآن يعني يمارسون الهواة الرياضة الهايق فيها في العقيبة هذه أو في المسارات هذه، لأن دائما المسارات القديمة هم هي الأفضل أن يمارس فيها اللي هو الهايك. رياضة الهايق. نعم،
1: هم بس ضبطوا المسار، عدلوا، أبعدوا منه مثلا الأشياء اللي تعيق، الأحجار اللي سقطت.
3: طبعا أنا بالنسبة للمسار عندي اللي هو مسار وادي غيثان، أنا قمت بسيارته بمساعدة ناس من الجماعة ونائب جماعتي، وبالنسبة للقرون كذلك ناس عملوها، والآن ما شاء الله تبارك الله يعني أصبحت القرون وغيثان يمكن تعتبر مسارات عالمية ونظر لجمالها والناس اللي يمارسونها الآن، لأنها مسارات واضحة. ودائما الهايك لا يمكن يمارس والمشي إلا في مناطق معروفة، مسارات قديمة وآمن. نعم
1: جميل.
3: بينما الفريق يعني لا ما نمشي إلا في عندنا يعني مسح مسارات ومرشدين، مرشدين هايك ومرشدين، يعني لا بد يعني ما هي بالعملية الواحد يمشي ويطلع الجبل ويمشي، ما هذه لا.
1: جميل. الآن اللي يبغى يسوي هايكينج في محمية ريدة، وهي محمية عشان المستمعين يعني، لأن في كثيرين يقولون محمية ريدة لازم تصريح، وهو حقيقة يعني لازم تعطينا فكرة يعني، في وخصوصا أنك مرشد هايك وعارف المسارات وعندك الإجراءات، عشان بس يعرفون كيف ممكن يدخلون للمحمية بطريقة نظامية.
3: والله شوف بالنسبة لعقب المحمية هذه لها نظام مستقل ولا فيها مسار أصلا، يعني ما أحد يمارس فيها عملية
1: الهايك. نعم. أيوة هذه تكون واضحة. نعم.
3: لأنها منطقة محمية.
1: نعم.
3: ولها خصوصية معينة يعني. لكن اللي يبغى ينزل يعني
1: مسار بالسيارة
3: ينزل بالسيارة بس رجل لا.
1: أيوة.
3: وطبعا عندهم إجراءات، عندهم حاجات طبعا لها خصوصية المحمية.
1: بالتأكيد. نعم.
3: نعم. ما أحد. نعم. فبالنسبة للمحمية ريدة ما فيها أي مسار للمشي.
1: أيوة. المسار عندكم فيه غيثان.
3: المسار في غيثان وفي القرون.
1: وتحت إشراف.
3: وتحت نعم.
1: تحت إشراف أو متابعة مرشد هايك.
3: مرشد هايك طبعا ما يمشي أي فريق. ما يمشي الفريق إلا معه مرشدين، مرشد هايك مصرح من وزارة
1: السياحة، وزارة الرياضة.
3: وزارة الرياضة.
1: نعم صحيح، يأخذ رخصتين في رخصة السياحة، رخصة سياحي، وبعدها يكمل إجراءاته في استخراج رخصة لهايك مع السعودي للمغامرات. صحيح.
3: نعم.
1: جميل. طبعا الحديث شيق جدا معك محمد، ولكن نختم معك في ذاكرتك الجميلة في المفتاحة بالذات والبيوت القديمة وارتباطك فيها.
3: أولا ترجيني لذاكرتي الأول، يعني صراحة المفتاح أنا أعرفها قبل يمكن 40 سنة وخمسة وخمسين سنة، والله إني أحنلها وإني أجي أجلس فيها في هذه المناطق في المفتاحة وفي المناطق الأثرية أو في المحلات الأثرية في المفتاحة. ولا تنسي أنا سكنت هنا أنا وأثرية بوتش الموقع اللي أنا كنت ساكن فيه.
0: جميل. ما شاء الله تبارك الله.
3: دائما المفتاحة جميلة جدا والله،
1: وتبقى ذاكرتها طبعا جميلة في كل من عاش وسكن في مدينة أبها وأتى لها زائرا المفتاحة، ذاكرة منطقة عسير بكل تفاصيلها.
2: يا سلام، يعطيك العافية نورة، وشكرا لك ولضيفك، وفعلا الذكريات الجميلة تجتمع في مكان الله. الميلاد.
0: صحيح.
2: اللي اجتمعت فيه أو عشت فيه فترة طويلة. صحيح. ففعلا هذه الأماكن لها ذكريات لكل من عاش في هذه الأماكن الجميلة وتربى، أكيد بلا شك أنه ما ينسى الأماكن. صحيح. الجميلة اللي عاش في حياته. احنا متواصلين معكم في أولادي، لا تروحوا فيه.

0: يمكن فكرة الأماكن اللي تكون أثرية ويكون فيها مهرجانات أو معارض علي يعني أصبحت من الأفكار الرائجة بشكل كبير في مناطق المملكة، وأصبح كل منطقة فيها كذا حي أو مكان يكون فيه معرض، يكون فيه فعاليات لاستقبال أهالي المنطقة لهذا الحي اللي كانوا عايشين فيه. سبحان الله، بالضبط.
1: وهي ترى من الأحياء اللي يطورونها طبعا ويعملون على تطويرها وجذب السكان أو اللي مقيمين في المنطقة إلى هذه الأحياء لإحيائها من جديد.
0: صحيح.
1: وإعادة الذكريات. وهنا في الرياض في أحياء كثيرة كثيرة بدأوا الآن يعني يطورون هذه الأحياء بوضع فيها فعاليات ومهرجانات، تعال شوف الماضي، تذكر، عيش الأجواء الجديدة، ربط ما بين الحاضر والماضي، هذه أشياء جميلة بصراحة. طيب نروح الشرقية تهاني،
0: نروح للمنطقة الشرقية مع زميلنا.
1: كيف تعدن عندهم الجو ولا
0: نشوف صالح الحين؟ صالح العجرفي طبعا زميلنا من المنطقة
1: صالح.
0: الشرقية،
2: يا هلا يا هلا وسهلا.
1: الأجواء
2: الحقيقة تعدلت إلى حد ما، لكن يوم ويوم. سبحان الله، يعني هذه الأجواء واللي هي أحيانا ضايقنا هي سبحان الله خير وبركة على كثير من المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية اللي ما تضبط ولا تنجح ولا تستوي ولا حتى تطعم سبحان الله إلا مع هذا الجو.
1: صحيح.
2: إحنا اليوم في مجموعة مواسم الحقيقة، لكن موسم اللوز القطيفي هو الأشهر، واللي حيبدأ بكرة إن شاء الله مهرجان اللوز في محافظة القطيف، ويشمل الحقيقة ترويج لهذا المنتج وعلامة، لأنه مهما تأكلت من لوز، مهما اشتريت أو تذوقت، يظل أنه اللوز القطيفي له ميزة وطعم مختلف. احنا اليوم مع المهندس سامي اللي هو يعني مهتم بهذا الجانب، وحقيقة له يعني أبحاث وتجارب واستخلاصات من هذا المنتج. أهلا وسهلا بك يا مهندس سامي.
3: أهلا ومرحبا، يسعدنا الانضمام إليكم، لعل وعسى نفيدكم بأي معلومة تفيد الناس حبيبي
2: إن شاء الله. متى موسم اللوز و كيف يطلع بهذا الجمال وهذه الريحة وهذه اللذاذة؟
3: تشوف موسم اللوز يعني يبدأ من وسط 6، تمام، على حسب طبعا المنطقة واهتمام المزارع، من شهر 6 إلى شهر 11 إذا طول، تمام. كيف يطلع المنتج بهذا الرائحة العطرة أو بهذه القيمة وبهذه الجودة؟ حسب اهتمام المزارع. طيب متى اهتم؟ طبعا من قدم الزمان واحنا مهتمين باللوزة، بس متى صار المزارع والمجتمع يهتم باللوزة أكثر؟ لما بدأت الصناعة التحويلية للمنتج، كانت الناس تأكلها فاكهة، يعني مجرد فاكهة، لما خرجت من عباءتها، تمام، في عام 2021 بدينا فيها يعني صناعة تحويلية، بعدها بسنتين بدأت الناس تفكر كيف تحاكي خروج الثمرة من هذا العباءة. بدت بعصير، بدت بسلاش، بدت بآيس كريم، بعدين الناس قالت لا، خلينا أدخلها عطور، أدخلها مواد تجميل، خلينا أدخلها في صناعة تفيدني أنا كشخص مهتم حسب مهنتي، يعني كل إنسان ومهنته، حب يدخل هذه الثمرة في هذا الشيء، وبحكم أنه هي أفضل ثمرة في القطيف أو رقم واحد بعد الرطب، لأن احنا عايشين على الرطب، أوكي؟ فالناس بدأت تهتم فيها. بعد الصناعات التحويلية خلاص بدأت الناس تهتم، وارتفع عدد الناس أو المزارعين اللي يهتموا بها كإنتاج، كتهجين، إلين وصلت عندنا منتجات يعني تقريبا فوق 30 إلى 40 صنف
2: ما شاء الله. طيب مع ذلك يعني لازال سعرها مرتفع، هل لأن الإقبال عليها كثير ولا الكمية اللي منتج منها قليلة يعتبر؟
3: لا شوف، قلت لك يعني عودا على من بدأت الصناعات التحويلية ارتفع سعرها، أوكي؟ كانت تباع عادي يعني بعشرة 15 الكيلو أقصى حد، وتكون لوزة منتخبة، اليوم عادي وصلت الكيلو 200 ريال، ولا ياخذ هذا المنتج إلا النخبة. زين، هل يعني شحيح؟ لا مو شحيح، لوزة القطيف تطلع إلى قطر، تطلع إلى الكويت، تطلع إلى عمان، تطلع إلى الإمارات، ما في دولة، ولا البحرين، ما في دولة من دول الخليج المحيطة بالسعودية إلا وللقطيف بصمة في فاكهة اللوز
2: ما شاء الله. طيب ايش اللي تحرصون عليه في المهرجان؟ الزوار اللي يجونكم، الناس اللي تبي مثلا يا تستثمر في ان تزرع لوز او على الاقل تصنع منه شيء يفيد الناس.
3: احنا نبغى نعرف الناس باللوزة، بس الناس او الزوار نتمنى يلتفتوا الى اللوزة من زاوية ثانية، مو مجرد والله هي فاكهة او انا صنعت منها ايس كريم او الثاني صنع منها حلى. لا لا، يعني اكيد هذا الجانب مهم واقتصادي، بس الجانب يعني ان ندخلها في صناعات التجميلية هو افضل شيء يعيد يعني علينا وعلى الدولة نفسها، على الدولة يعني يكون اسم يعني مثلا روج اللوز على سبيل المثال، عطر اللوز. طبعا هذه تحتاج إلى ناس مختصة، تحتاج إلى مختبرات، فاحنا نتمنى أن مختبر تمام من قبل الدولة تمام يهتم بهذا الجانب حتى يقدر يصنع من هذه الفاكهة شيء مختلف عن الموجود، رغم أن اليوم هي خرجت من عباءتها واختلفت، لكن ما زلنا قادرين على نطلع منها شيء. ولقدام 20 و30 سنة قدام بتضل اللوزة عزيزة وهي عزيزة،
2: خصوصا انه تكلمت عن ان يعني عندنا فصيل مختلف، يعني في لوز في انحاء العالم لكن اللي موجود في القطيف الحقيقة العينات اللي عندك ريحة وطعم ما شاء الله مختلف.
3: السبب ان احنا البيئة فلاحية، يعني اصل الناس اصلها مزارعين، فكانت تهتم مو مجرد ثمر على الطريق. يعني كان في الإمارات طبعا على الطرقات موجودة والناس تمر عليها مهمولة يعني عادية ما كأن لها قيمة، في الهند ما لها قيمة، بس بعد ما صارت الهبة في القطيف زي ما قلت لك يعني من 2021 حتى أخبار الهند صارت تتداول عن اللوزة وبدت الناس تهتم فيها. الآن في عمان عندهم اهتمام مو طبيعي، طبعا عمان عندهم أحجام بس ما عندهم جودة مثل القطيف. طبعا لا يعني ان انا احصر الجودة في القطيف، لا لا لا، كل فلاح يهتم بعمله اكيد بيطلع جودة.
2: جميل، يعطيك العافية مهندس سامي، موفقين ان شاء الله.
4: يعطيك العافية صالح،
2: امام ان شاء الله.
3: الله يسلمكم ويحفظ، وسعدنا بالانضمام اليكم، وان شاء الله نكون خفيفين ولطيفين عليكم.
2: الحقيقة قدامي يا أخوي علي قائمة الحقيقة، شطة باللوز، عصير باللوز، فاكهة اللوز،
4: ما شاء الله. هذه الصناعات التحويلية
2: صحيح.
4: طيب صالح أبو زياد، تسأل ضيفك وش يسمون اللوز عندهم في القطيف محليا؟ لها اسم؟
3: لا، اسم اللوز لوز، أنت تقصد ممكن الشجرة.
4: ايه، مو هو بالقضب او القض؟
3: لا، القضب. ايوه، هو الشجره اسمها.
4: شفت يا ابو زياد اني معك صح؟ الشجره او الكعك كله. الكعك تسمونه؟
3: لا، نسميه كعك، بس البحرين يسموه صبار. نسميه كعك.
4: يا سلام، حلو.
3: بس شوف حبيب قلبي، معليش، القطيف فيها عده قرى.
4: صحيح،
3: تمام. انا اسميه مثلا، انا اسميه كعك.
4: حلو.
3: غيري يسميه صبار في نفس منطقة القطيف، يعني ماخذ مثلا هذه من البحرين.
4: حلو،
3: فكل
4: حلو.
3: منطقة إليها اسم حقيقي.
4: يا سلام، عشان لو رحنا عشان لو جينا القطيف نقول لهم عطونا يا صبار يا كاك، نصير كنا فاهمين الوضع. الله يعطيك العافية صالح، يعطي العافية ضيفك الكريم. شكرا لكم على الفقرة والجولة الجميلة في عن اللوز القطيفي. شكرا لك يا أبو زياد. صالح العجرفي كان معنا من الشرقية.
2: يعطيكم العافية.
4: يعطيك العافية صالح.
2: العافية.
4: شكرا لك.
0: ونروح لمكة المكرمة وزميلتنا سامية الشريف. حياك الله يا سامية.
5: اهلا، مساء الانوار ومساء السعاده تهاني وعلي والزملاء بالاستديو وجميع متابعينا على
0: اذاعه
5: الرياض.
4: حياك الله سامي،
5: بارك الله فيكم. زملائي اليوم وبرعايه كريمه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، تنظم جامعه ام القرى ممثله في معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج والعمره. هذا الملتقى العلمي 26 لابحاث الحج والعمره تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة. زملائي ومستمعينا، يعني يأتي هذا الملتقى العريق في هذه النسخة الجديدة ليجسد حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالخدمات التي تقدم للضيوف الرحمن. لذلك يسعدني في الدقائق التالية أن يكون معي سعادة الدكتور عبد العزيز بن طيف الله الزهراني رئيس قسم البحوث الإدارية والإنسانية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. بداية حياك الله معنا على أثير إذاعة الرياض سعادة الدكتور عبد العزيز.
3: أهلا وسهلا حياك الله
5: دكتور. ونحن نتحدث مع انطلاق هذه الجلسات والمعرض المصاحب والحجتون، عرفنا وعرف المستمعين الكرام بهذه النسخة الجديدة للملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة وأبرز أهداف.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة الذي يقام هذا العام ويقام في كل عام هو يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. هو أحد الملتقيات العلمية المتخصصة التي تنظمها جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. وهذا الملتقى يقام سنويا مرة في مكة المكرمة والسنة التاليها في المدينة المنورة. وهكذا الملتقى يجمع تحت مظلته نخبة من الباحثين والخبراء وأيضا صناع القرار والجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة. الفكرة الأساسية في الملتقى أنه يربط البحث العلمي بالميدان وبالتحديات الفعلية الموجودة في الميدان المتعلقة بمنظومة الحج والعمرة، بمعنى أننا لا نريد أن تبقى نتائج الدراسات وحلولها التطويرية حبيسة الأدراج أو حبيسة الأوراق، بل نريد أن تتحول إلى حلول واقعية وممارسات وقرارات موجودة على أرض الواقع تخدم ضيوف الرحمن وتساهم في الرقي بالخدمات المقدمة لهم وأيضا في تحسين تجربتهم بشكل نهائي.
5: أكيد دكتور عبد العزيز، ملتقى لهذا العام تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة، ما الرسالة التي يحملها هذا الشعار؟
3: هذا الشعار في الحقيقة تم اختياره بعناية فائقة مسبقة. هو يعبر عن فكرتين أساسية، وهي الفكرة الأولى التميز والفكرة الثانية التكامل. التميز بمعنى أننا لا نكتفي فقط بتقديم الخدمة، بل نريد تحسين هذه الخدمة وتقديمها بأكثر جودة وكفاءة وأكثر استدامة في المستقبل. أما التكامل فيعني أن المنظومة الحج والعمرة منظومة كبيرة ومنظومة معقدة ومترابطة مع جهات أخرى تشارك فيها جهات حكومية أخرى وغير حكومية من القطاع الخاص وأيضا من القطاع غير الربحي، إلى جانب بعض الجامعات

0: تصنعه منظومة عمل متكاملة في هذه المنظومة. والمعنى هذا حاضر الآن في هذه اللحظة، تقام الجلسة الرئيسية للمنتقى وتتناول تحديدا التكامل الاستراتيجي بين الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة.
1: أكيد أكيد، تطرقتم على للحديث عن هذا التكامل بين الجهات الحكومية دكتور عبد العزيز، وفي وكذلك ظهر هذا التكامل من خلال اختياركم للشعار في المعهد. هذا التكامل يحضر بقوة ضمن هذه الجهات التي نراها اليوم في سواء المعرض أو الجلسات العلمية. كيف يمكن للبحث العلمي أو للمعهد أن يعزز هذا التكامل ويرفع كفاءة الخدمات لضيف الرحمة؟
0: البحث العلمي شريك أساسي للجهات المعنية المتعلقة بأعمال منظومة الحج والعمرة. البحث العلمي يوفر لهذه الجهات أرضية مشتركة لاتخاذ القرارات، وأيضا هذه الأرضية تبنى على بيانات وأدلة علمية وليست على انطباعات أو أفكار أو رؤى أو اجتهادات شخصية. عندما ندرس مثلا حركة الحشود أو ندرس النقل أو السكن أو الخدمات الصحية عفوا أو تجربة ضيوف الرحمن أو ندرس التوعية، نستطيع من خلال هذه الدراسات أن نحدد بشكل أساسي المشكلة لهذه الإشكالية. مثلا أين توجد المشكلة، ما هي أسبابها، كيف يمكن أن نحل هذه الإشكاليات ونقدم لها حلول مستدامة مستقبلية. الأهم من ذلك، البحث العلمي يستطيع أن يكتشف مناطق التكامل بين الجهات، بمعنى أين ينتهي دور هذه الجهة وأين يبدأ دور هذه الجهة الأخرى، أين توجد الفجوة مثلا بين الخدمتين التي قد تنعكس على تجربة ضيوف الرحمن. وهذا ليس مستغرب أن تتضمن الجلسة الرئيسية في الملتقى قيادات من يعملون بهذه المنظومة.
1: أكيد، خاصة دكتور أنه الآن الموسم أصبح طوال العام وليس فقط مثلا رمضان أو
0: صحيح موسم بالنسبة لأعمال المعهد هي طيلة العام، سواء في رمضان أو في الحج وأيضا في الأشهر الأخرى.
1: أكيد أكيد، بارك الله فيكم دكتور عبد العزيز ضيف الله الزهراني، وأنت رئيس قسم البحوث الإدارية والإنسانية بمعهد خادم الحرمين الشريفين. تحدثنا معكم حول هذا التنظيم الرائع من قبل المعهد والجامعة للملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة. شكرا لك.
0: شكرا شكرا
1: زملائي، يعني اليوم احنا نقرأ من خلال هذه الجلسات وهذه المعارض المصاحبة هذه يعني الملتقيات التي ترتقي بتجربة ضيف الرحمن والتطلعات المستقبلية للقيادة الرشيدة والمملكة العربية السعودية لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن.
2: الله يعطيك العافية زميلتنا سامية، شكرا لك، شكرا لضيفك الكريم، شكرا لهذه التغطية المتميزة الحقيقة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم، شكرا.
3: لاستبدال مسمى صاحب الجلالة بلقب أحبه يشرفني أن أحمله وهو خادم الحرمين الشريفين.

هذه الدولة في خدمة البيتين الحرمين الشريفين ويشرف ملكها لمخدم الحرمين الشريفين، وهذا نحن بعيد اليوم الحمد لله.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج هوا بلادي، وطبعا ما زلنا في ساعتنا الأولى، باقي لنا كم دقيقة إن شاء الله وندخل الساعة الثانية، وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها طبعا مع ضيوفنا، بالإضافة لزملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة. اليوم علي نتكلم عن السياحة وقطاع السياحة اللي أصبح من أهم القطاعات وأكثرها نمواً في هذه الفترة في المملكة العربية السعودية.
1: صحيح.
0: مسألة السياحة كنا نسمع فيها من قبل.
1: أي صحيح، يعني نسمع فيها، مو بنسمع فيها يعني. أي. كان ما في ذاك الاهتمام القوي بالسياحة،
0: أو ما هي بواضحة يعني. أي. ملامحها بالنسبة لنا.
1: لكن الآن أصبحت المملكة وجهة سياحية مهمة، وهي إحدى يعني روافد الرؤية 2030 اللي تهتم فيها المملكة العربية السعودية. فعندنا خبر عن المدينة المنورة، نائب أمير المدينة المنورة يرأس اجتماعا لبحث رفع الجاهزية السياحية بالمنطقة المركزية. طبعا هذه الجهود من أمارات المناطق والمحافظات لإحياء السياحة في مدنهم ومناطقهم دليل على الاهتمام بالسياحة وما تحقق السياحة من مكتسبات للمنطقة وللدولة. فطبعا كان في هذا الاجتماع بحث فرص رفع مستوى الجاهزية السياحية وتحسينها في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، وكان في حضور كبير من معالي أمين المنطقة ومشاركة معالي نائب وزير السياحة عبد المحسن بن محمد المزيد عبر تقنية الاتصال المرئي. طبعا المدينة فيها الكثير من الأماكن السياحية.
0: صحيح.
1: الثقافية والوثائقية والتاريخية اللي نعتز فيها، ودائما الحجاج والمعتمرين اللي يأتون من خارج المملكة ومن داخل المملكة لابد أنه يزور المدينة المنورة.
0: صحيح.
1: لزيارة هذه الأماكن الدينية والتاريخية والعيش في هذه الأجواء الماضية، الأجواء الجميلة والرائعة في المدينة المنورة. وبلا شك أنت ذكرت أن السياحة شيء مهم وفعال في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فهي منصة موحدة تضم 70 خدمة رقمية في عصر جديد من الإنجازات.
0: طبعا في التفاصيل أيضا أن وزارة السياحة أطلقت منصة جديدة للخدمات السياحية اللي تضم نحو 70 خدمة رقمية تندرج تحت مجموعة من المسارات الرئيسية في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين كذلك تجربة المستثمرين وممارسي الأنشطة السياحية والعاملين في القطاع. جاء إطلاق المنصة ضمن فعاليات ليب طبعا 2026، المعرض هذا المهتم بالتقنية، في إطار توجه وزارة السياحة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني وتحسين البيئة الاستثمارية.
1: جميل. 70 خدمة تحت مظلة واحدة، يعني خدمة جميلة ورائعة. تجمع المنصة نحو 70 خدمة رقمية في مسارات رئيسية تشمل التراخيص السياحية والاستثمار والتدريب والذكاء الاصطناعي اللي يمنح المستفيد إمكانية الوصول إلى احتياجاته عبر واجهة موحدة بدلا من التنقل بين عدد من المنصات والإجراءات المختلفة.
0: أيضا تستهدف كذلك المنصة تبسيط رحلة المستفيد وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وكذلك رفع كفاءة التعامل مع الطلبات مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للقطاع السياحي.
1: طبعا هي دعم مباشر للمستثمرين والمنشآت السياحية، ويمثل توحيد الخدمات في منصة واحدة نقلة مهمة للمستثمرين والمنشآت العامة العاملة في هذا القطاع، في مقدمتها الفنادق ومرافق الضيافة ووكلاء السفر والسياحة ومنظمو الرحلات والأنشطة السياحية.
0: أيضا المنصة تتيح وصول أسهل أو أكثر سهولة إلى الخدمات المرتبطة بالتراخيص والتشغيل والامتثال والاستثمار والتدريب، بما يساعد المستثمر على إدارة أعماله من خلال مسار رقمي أكثر وضوحا وسلاسة.
1: ممتاز. طبعا المنصة هذه تعزز من قدرة المنشآت السياحية على إنجاز احتياجاتها الحكومية بسرعة أكبر، وهو اللي يمثل عامل مهم في ظل التوسع المتواصل في المشروعات الفندقية والوجهات السياحية والاستثمارات الجديدة داخل المملكة.
0: الذكاء الاصطناعي هي من أبرز الخدمات اللي تضمنها المنصة الخاصة طبعا بالسياحة، وهي تجربة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل وتوصيل المستفيدين إلى الخدمات والإجابة عن استفساراتهم بصورة أسرع وأكثر تفاعل. وهذا طبعا يمثل إدخال الذكاء الاصطناعي في الخدمات السياحية الحكومية تطورا يتجاوز مفهوم التحول الإلكتروني التقليدي، ليصل إلى تقديم خدمات أكثر ذكاء وقدرة على توجيه المستخدم ومساعدته في الوصول إلى الخدمة المناسبة.
1: سلام. طبعا من ضمن الخدمات تكامل رقمي بين أطراف القطاع، اللي تتضمن المنصة مجموعة من الخدمات التي تدعم التكامل الرقمي على مستوى المنظومة السياحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يوفر تجربة أكثر ترابطاً للمستفيدين. ويعني هذا التوجه الانتقال من تقديم خدمات متفرقة إلى بناء منظومة رقمية موحدة تستطيع خدمة المستثمر والمنشأة والعامل في القطاع من نقطة وصول واحدة، مع تحسين مستوى الكفاءة وسرعة الإنجازات.
0: طبعا ختاما نقول أن المنصة تأتي في وقت تشهد فيه المملكة توسعا كبيرا في المشروعات والوجهات والاستثمارات السياحية، مما يجعل تطوير البنية الرقمية للخدمات الحكومية أحد المكونات الأساسية طبعا أو الممكنات الرئيسية لنمو القطاع ورفع تنافسيته خلال السنوات المقبلة.
1: وهذه من الخطوات الجميلة والرائعة. صحيح. شكرا لما تشهده السياحة في المملكة العربية السعودية والقائمين عليها في نقلها إلى مجالات أوسع وأفق أبعد في خدمة رؤية المملكة 2030. نتمنى التوفيق إن شاء الله لهم إن شاء الله، وسياحة المملكة العربية السعودية تشهد أيضا إقبال كبير في جميع مناطقها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ونرحب فيكم. وحنا دخلنا في ساعتنا الثانية في هذه الحلقة من برنامج هوا بلادي. نروح للجوف يا تهاني، وفي فكرة جميلة صراحة في الجوف. يعني في أفكار سياحية، كنا نتكلم قبل شوي عن السياحة. لما تكون السياحة مرتبطة بأفكار جديدة وجذابة تستقطب الزوار.
1: صحيح.
0: والسياح، لأنه فعلا ما تكون سياحة تقليدية، الناس ملوا من السياحة التقليدية. لكن لما يكون في تنوع في السياحة ومواكبة التطورات الجديدة والحديثة، ويعني إضافة أجواء جميلة غير الأجواء اللي احنا اعتدنا عليها، بتعطيك انطباع حلو عن
1: وتعيش تجربة المنطقة كاملة.
0: يا سلام يا سلام. فاليوم حنا في الجوف عندنا يعني أكواخ الجوف تستقطب الزوار والعائلات من التراث إلى التصاميم الحديث، وهذه نقطة مهمة جدا لجذب الزوار وإعطاهم فرصة للاستمتاع بهذه الأكواخ في إجازاتهم، سواء نهاية الأسبوع ولا إجازاتهم الطويلة. فطبعا الأكواخ الريفية في منطقة الجوف تشهد إقبال متزايد من الزوار باعتبارها إحدى الوجهات السياحية اللي تجمع بين جمال الطبيعة الزراعية وخصوصية الإقامة وتوفر تجارب ترفيهية هادئة وسط الأجواء الطبيعية.
1: أيضا تتنوع الأكواخ في تصاميمها بين الطابع التراثي المستوحى من هوية المنطقة والتصاميم الحديثة، إلى جانب تنوع مرافقها والجلسات و

0: المساحات الخارجية بما يلبي احتياجات الزوار والعائلات، أيضا يتيح لهم الاستمتاع بالطبيعة والأجواء المفتوحة.
1: يا سلام. طبعا أحد ملاك هذه الأكواخ الريفية أوضح أن الإقبال على هذا النوع من السياحة شهد نمو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن طبيعة منطقة الجوف وهدوءها يمثلان عامل جذب للزوار، إلى جانب حرص ملاك الأكواخ على تطوير الخدمات والارتقاء بجودة التجربة المقدمة. هذا أهم شيء، أنه ما بس أقدم تجربة وأهملها، لا، أكون مهتم فيها وطور الخدمات اللي موجودة فيها حتى تكون جودة جيدة للسائح.
0: أيضا إحدى الزائرات لهذه الأكواخ أفادت بأن تجربتها أتاحت لها الاستمتاع بأجواء تجمع بين الهدوء والخصوصية، مشيرة إلى أن قرب الأكواخ من الطبيعة وتنوع مرافقها يجعلها كذلك خيارا مناسبا لقضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة.
1: يا سلام. طبعا يأتي تنامي الإقبال على الأكواخ الريفية في ظل ما تتميز به منطقة الجوف من مقومات سياحية متنوعة تشمل المزارع، المواقع الطبيعية، المعالم التاريخية والتراثية، اللي يوسع خيارات الزوار ويعزز حضور المنطقة ضمن وجهات السياحة الداخلية.
0: أيضا تسهم هذه المشاريع في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم قطاع الضيافة والترفيه وفتح مجالات للاستثمار، وكذلك تقديم تجارب سياحية تستفيد من المقومات الطبيعية والزراعية اللي تتميز بها المنطقة.
1: طبعا منطقة الجوف حنا نعرف أنها تواصل تنمية وتطوير منتجاتها السياحية بما يلبي تطلعات الزوار ويدعم استثمار مقومات الطبيعة ومقوماتها الطبيعية والتراثية وتعزز مكانتها كوجهة سياحية واعدة في المملكة. احنا نعرف انه الجوف ما شاء الله، نعرف انه زيت زيتون الجوف،
0: صحيح،
1: زيت الزيتون المشهورة فيه الجوف،
0: الزيتون
1: والمزارع والزيتون، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. الجوف تزخر بالعديد من التجارب الجميلة والأفكار الرائعة، وهذه أحد الأفكار الأكواخ الريفية، يعني صح. الأفكار الشابة، الشباب اللي عندهم أفكار حلوة وممكن يقدمون للسياحة جزء كبير من اهتمامهم وتطوير السياحة في مملكتنا. فأكيد طبعا اللي ارتاد هذه الأكواخ الريفية حيستمتع بتجربة استمتاع بأجواء تجمع بين الهدوء والخصوصية والعيش في الطبيعة بانفراد، يعني عرفتي تاخذين وقت مستقطع مع الطبيعة، هذه جمالها
0: صراحة. ودي أروح
1: الأكواخ الريفية. أنا زرتها في
0: الجوف،
1: مش الجوف، لا، في خضت التجربة هذه الأكواخ الريفية في فصل الشتاء في الرياض هنا، جميلة جدا جدا فعلا والله العظيم. تحسين بدفء، تحسين بخصوصية
0: في، صحيح، هنا في أماكن في الرياض جميلة جدا وتصلح فعلا في، بس ودي أروح للجوف. يعني أنا من عشاق زيتون الجوف
1: ما شاء الله
0: وزيت الزيتون، فودي أن يكون لنا كذا رحلة سياحية نروح نشوف المزارع، نشوف المصانع، نتعرف على يعني الصناعة بشكل أوضح وأقرب. فإن شاء الله الله يكتبها لنا يا رب
1: بإذن الله. إن شاء الله لابد زيارة مناطق.
0: واضح محمد مستعجل على الفيدر.
1: محمد الله يعينه. طيب أوكي. لا فعلا الجوف يعني صراحة تستحق الزيارة، وإن شاء الله يكون
0: شاء الله
1: لنا زيارة إن شاء الله، سواء في البرنامج أو على الصعيد الشخصي تستحق مدينة منطقة الجوف وجميع مناطق المملكة الزيارة والاستمتاع بأجواءها والتعرف على الأماكن التاريخية والتراثية فيها وأيضا الأماكن السياحية الجميلة في مناطق المملكة.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع من جديد في برنامج هو بلادي، ونروح لضيفنا طبعا اللي يتحدث معنا اليوم عن التنمية المتسارعة الشاملة اللي تشهدها المملكة العربية السعودية تحقيقا طبعا لمستهدفين.

0: مستهدفات رؤية المملكة 2030، واللي تبرز منطقة عسير كواحدة من أهم الوجهات السياحية الجبلية الواعدة في المنطقة. من هذا المنطلق اليوم نتحدث في فقرة مشاريعنا حول مشروع وستن أبها السياحي، الذي وضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، ليشكل قفزة نوعية في منظومة السياحة والضيافة الفاخرة. يقام هذا المشروع الرائد بتطوير من شركة منارات الضيافة العقارية، وبدعم استراتيجي من صندوق التنمية السياحي وهيئة تطوير منطقة عسير، بالشراكة مع مجموعة ماريوت طبعا الدولية، ليمتد المنتجع على مساحة تجاوز 153 ألف متر مربع. عندنا تفاصيل أكثر حول هذا المشروع، لكن خلوني الآن أرحب بضيفي في هذا الموضوع الأستاذ إسماعيل ظافر، المستشار الإعلامي للمشروع. حياك الله أستاذ إسماعيل.
1: حياكم الله ومساكم الله بالخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: مستمعينكم بالخير.
0: أهلا وسهلا فيك، وبداية يريد تعطينا إضاءة حول هذا المشروع في بداية الحديث.
1: طبعا أول شيء مسي عليكم بالخير جميعا، وأشكر لكم هذه الاستضافة. حقيقة مشروع وستن أبها هو أحد المشاريع النوعية في منطقة عسير. يتميز المشروع مثل ما تفضلتي بوجوده على مساحة جبلية تتجاوز 153 ألف متر مربع. طبعا حنا في وستن أبها تشرفنا بافتتاح ووضع حجر الأساس من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ومعالي رئيس الجامعة أيضا وعدد من القيادات في المنطقة. طبعا المشروع هو عبارة عن مشروع يوفر 303 أكثر من 330 غرفة فندقية في المنطقة. أيضا المشروع يمتد على مساحة مثل ما ذكرت، ويتميز بتجربة مختلفة تضاف إلى تجربة عسير السياحية. التجربة تتكون من أكثر من 52 فيلا وشاليه فاخر ضمن حدود هذا المنتجع، فهو منتجع متكامل يتكون من 4 مناطق مختلفة. فالمنطقة الأولى هي التي تضم الفندق الذي تشغله مثل ما تفضلتي ماريوت، علامة ماريوت العالمية تحت براند أو علامة وستن للفنادق والمنتجعات. يضم المشروع أيضا تجربة سكنية بحيث تعطي الزائر مجموعة من التجارب المتنوعة ما بين الفلل أو الفنادق الفاخرة أو حتى الشقق السكنية. كل هذه الميزة يمكن اليوم في مشروع وستن أبها أن كل هذه المناطق تتجمع في مكان واحد، وهذا الاختلاف الذي يقدمه المشروع للمنطقة.
0: ممتاز، جميل جدا. نعم تفضل.
1: أيضا يضم النادي أو يضم المشروع نادي ريفي يقدم كأول مرة في منطقة عسير. نادي ريفي يحتوي على عدد من الأنشطة والذي سيكون بعضوية أو باشتراك. فكرة الأندية الريفية تتماشى أيضا مع الطبيعة الجبلية ومع الطبيعة الموجودة في منطقة عسير.
0: ممتاز. طيب خلينا نتحدث عن الشراكة بين صندوق التنمية السياحي والجهات الأخرى. كيف تسهم هذه الشراكة في ضمان نجاح تشغيل هذا المشروع الضخم؟
1: طبعا نحن حنا في المشروع ممتنين جدا لصندوق التنمية السياحي الذي دعم أكثر من 50% من هذا المشروع. ساهم هذا الدعم في وصول هذا المشروع إلى مرحلة وضع حجر الأساس. مثل هذه المشاريع النوعية الحقيقة لا يوفرون الإخوان في صندوق التنمية السياحي أي جهد في دعم مثل هذه المشاريع النوعية التي تسهم في تغيير الطبيعة السياحية للمنطقة، كذلك تسهم في خلق تجربة. اليوم يمكن لما نشوف السياحة على ميزان العالم نجد أن السياحة في الموازين العالمية تتمتع بتجربة مختلفة. السائح اليوم لا يبحث عن مكان أو خضرة أو فقط

0: اللي يبحث أيضا عن تجربة. فمثل هذه المشاريع التي تقدم تجربة نجد أن جميع المكونات الحكومية بما فيها هيئة تطوير عسير، صندوق التنمية السياحي، يدعم مثل هذه المشاريع مشكورا. اليوم صندوق التنمية ممكن نجي على دوره بالضبط في المشروع، هو دعم أكثر من 50% من المشروع. قيمة المشروع يتجاوز 1,200,000,000 ريال. فاليوم أكثر من 50% من هذه القيمة تكفل بدعمها صندوق التنمية السياحي مشكورا.
1: ممتاز. المكونات والمرافق الفندقية الرئيسية اللي يضمها المنتجع ما هي، وكيف تم استغلال هذه المساحة بشكل كامل لتلبية احتياجات سياحة أو سياحة الأعمال في هذه المنطقة؟
0: مثل ما ذكرت سابقا، وجود أكثر 4 زونات أو 4 مناطق منفصلة. المنطقة الأولى توفر فندق بأكثر من 330 غرفة فندقية. الفندق أيضا يتماشى مع الطبيعة الجبلية، لأن المشروع متكون على جبل، فالفندق فيه مدرجات. إذا حضرتكم طلعتوا على التصاميم أو نشرتوها لمستمعينكم في وسائل التواصل الاجتماعي، تجدون أن الفندق يتكون من عدد من الطبقات بما يتماشى مع الطبيعة الجبلية اللي يتكون فيها أرض المشروع. فنحن يعني يوجد في المشروع اهتمام عالي بفكرة البيئة. عندنا أكثر من مساحة خضراء في المشروع، بحيث توفر أيضا اهتمام عالي بالبيئة الجبلية والاستفادة من هذه البيئة الجبلية في توفير تجربة مختلفة. هذا في المنطقة الأولى. أما إذا جينا للمنطقة الثانية والثالثة، فتوفر تجارب مختلفة وتمتاز بخصوصية، وتوفر أكثر من 52 فيلا وشاليه فاخر بطبيعة أيضا مستوحاة من الكود البناء العسيري الموجود المعتمد عند هيئة تطوير عسير أو المعتمد من قبل هيئة تطوير عسير. أيضا هناك مساحات تأجيرية لخلق أيضا تجربة مختلفة حتى لسكان المنطقة، من الذين لا يرغبون مثلا أو سكان المنطقة الذين يقطنون في نفس المنطقة، يستطيعون الفائدة من الكافيات، من المطاعم، من المساحات التأجيرية التي ستخلق أيضا فرص محلية. صحيح. وإذا تسمحي لي هنا أعرج على نقطة. نعم. تم الإعلان خلال حفل وضع حجر الأساس أمام سمو الأمير تركي بن طلال على توفير هذا المشروع لأكثر من 1,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة وموسمية وتدريبية. وتم الإعلان عن اتفاقية إطارية مع جامعة الملك خالد للاستفادة من طلابهم في أقسام الإعلام، في أقسام الهندسة والعمارة والسياحة والفندقة والطهي. كل هذه الأقسام سيكون لها نصيب من هذا المشروع. ونحن اليوم نفخر حقيقة أننا نقدم قيمة وطنية في توفير عدد من الوظائف لأبناء وبنات المنطقة.
1: ممتاز، جميل جدا. يعني أستاذ إسماعيل، أيضا اليوم نتحدث عن كثير من الفرص اللي يوفرها مثل هذا المشروع مثل ما ذكرت يعني في معرض حديثك، وكيف يعني الأثر اللي يترك هذا المشروع الاجتماعي والاقتصادي، طبعا خلال طبعا توفير فرص العمل وكذلك الشراكات مع القطاعات الأخرى. ودي نرجع نتكلم بس عن نقطة مهمة اللي هي الشراكة مع جامعة الملك خالد في تدريب الكفاءات الوطنية. كيف تخططون من خلال المشروع أنكم يعني تستقطبون هذه الفئة من الطلاب والطالبات؟
0: طبعا التخطيط مثل ما ذكرت، العدد هو توظيف أكثر من 1,000 من الطلاب والطالبات، سواء بطريقة الوظائف المباشرة أو الوظائف من خلال متعاقدين مع المشروع، أو من خلال أيضا التدريب التعاوني الموجود في كثير من الكليات الحالية، مثل كلية الإعلام، مثل كلية العمارة، كلية الهندسة. نحن حقيقة يعني حرصنا أن يكون ليس مجرد اتفاقيات صورية، بل هو اتفاقية حقيقية. موجودة.

0: في كامل مراحل المشروع. الآن المشروع يمر بالمرحلة الأولى وهي وضع حجر الأساس ومن ثم بدء الأعمال الإنشائية. خلال الأعمال الإنشائية سيكون النصيب الأوفر لطلاب الهندسة في المشروع، سيكون لهم النصيب الأوفر طلاب الهندسة العمارة في أخذ التدريب التعاوني، في مشاهدة المواد اللي يدرسونها على أرض الواقع في المشروع. في مراحلها اللاحقة عند إنشاء الفندق بحول الله سيكون لهم أيضا نصيب لا بأس به من الوظائف المتفق فيها مع الجامعة كوظائف أساسية مقدمة مباشرة من المشغل اللي هو علامة ماريوت العالمية. فاليوم عندما نضيف تجربة عالمية لسكان منطقة عسير فنحن نتشرف أولا بخدمتهم، ثانيا نحن نتشرف بنقل خبرة عالمية ونقل مستوى الكوادر البشرية الموجود في منطقة عسير إلى مستوى عالمي يرتقي لتوظيفه في أي مكان آخر. فنحن اليوم لسنا مجرد يعني صانعي مشروع أو وضعي حجر أساس، نحن نبحث عن تنمية حقيقية موجودة في المنطقة هدفها الأول وهدفها الاستراتيجي هم أبناء وبنات المنطقة.
1: الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا ما شاء الله تبارك الله، يعني مشروع يخدم المنطقة ويخدم أبناء وبنات المنطقة أيضا الجهات الفاعلة داخل المنطقة وخارجها يعني مرافق ضخمة بتوفير كثير من الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية أيضا من خلال هذا المشروع. احنا شاكرين لكم طبعا قبولك دعوة البرنامج إسماعيل وتواجدك معنا اليوم للحديث عن مثل هذه المشروعات الجميلة الحقيقة اللي تخدم المملكة وتخدم السياحة في المملكة العربية السعودية. كلمة أخيرة الله يعطيك العافية نختم بها هذا اللقاء.
0: أولا حقيقة أشكر لكم اهتمامكم بإبراز هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي تسهم في التنمية الوطنية سواء في قطاع السياحة أو في قطاعات أخرى، وبرنامجكم ما شاء الله مليء بالتغطيات، يمكن كنا نسمع الجوف أو حديثكم عن الجوف قبل فقرتنا، فكل هذه الأمور حقيقة تخدم في إبراز هذه المشاريع، فالشكر مقدم لكم ولمستمعينكم الكرام.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا لك أستاذ إسماعيل، نتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: العفو، مع السلامة.

0: مستمعين الكرام نروح للفاصل قصير وراجعين لكم.
1: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
8: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
9: يلا توكلنا على
7: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
10: أبوك يطفش الحين وش قاعد أسوي؟
7: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
10: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
7: سوالف ولعب.
11: وانا
12: اشتبي
11: أبلعب معكم.
7: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
13: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
7: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
14: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وأيضا من ضمن فقراتنا اليوم وأخبارنا نتعرف على فنون الطهي. جمعية فنون الطهي طبعا، أو هيئة فنون الطهي عفوا، تستعرض الموروث الثقافي الغذائي. خلينا نشوف تفاصيل. تشارك هيئة فنون الطهي في فعاليات كرنفال بريدا للتمور. طبعا هذا الكرنفال مقام بمدينة التمور في بريدا، عبر تقديم حزمة متكاملة من الفعاليات الثقافية والتفاعلية اللي تستهدف تسليط الضوء على الأهمية التاريخية والاقتصادية للنخيل والتمور. طبعا أيضا من خلال هذا الاستعراض يتم التعريف بالأطباق السعودية التقليدية والمبتكرة المرتبطة بمحصول التمر. تتضمن هذه الفعالية مشاركة هيئة فنون الطهي في الكرنفال عدة مسارات رئيسية، كورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية اللي يقدمها نخبة من الخبراء الطهاة والمختصين في التغذية، لتعريف الزوار بالأساليب الحديثة لاستخدام التمور عفوا ومشتقاتها. طبعا اليوم نتحدث عن ما تقدمه هيئة فنون الطهي من خلال هذه الفعالية. تستعرض للزوار عروض طهي حية تبرز فيها الطرق التقليدية لإعداد الأطباق الشعبية الشهيرة في مختلف مناطق المملكة، اللي تعتمد على التمر كعنصر أساسي ورئيسي فيها، مع إضفاء لمسات معاصرة تناسب الذائقة العالمية. كما تقدم الهيئة منطقة المعارض الثقافية للتراث الغذائي، وتقدم للزوار ومكتشفي الثقافة شرحا شاملا حول أصناف التمور المتنوعة، وكذلك تاريخ زراعتها وطرق حفظها وتوظيفها قديما وحديثا في المطبخ السعودي. كذلك تقدم هيئة فنون الطهي منصة دعم منتجات الطهاة ورواد الأعمال، عبر مساحة مخصصة لعرض المنتجات الغذائية التحويلية المبتكرة القائمة على التمور، بهدف ربط صناع المنتجات بالسوق وتوسيع نطاق طبعا انتشارها. اليوم نتحدث عن الموروث الثقافي ل الأطباق الخاصة بالتمور، وأيضا الموروث الشعبي الخاص بالأطباق اللي تختص بها أو تتميز بها كل منطقة عن الأخرى. ضروري جدا أنه يكون مثل هذه الفعاليات دائما متواجدة في الكرنفالات وفي الفعاليات على امتداد المملكة العربية السعودية، لتعريف جميع المناطق بالموروث الآخر في المناطق الأخرى. تعرفون أحيانا كذا تقابل شخص تقول له أنا من المكان الفلاني، يقول لي الله عندكم الأكل الفلاني أنا ودي أجربها. يعرفها اسما بس ما قد ذاقها، أو ما يعرفش مكوناتها، أو ما تعرف عليها. فودك أن مثل هذه الفعاليات تنقل هذا الموروث من منطقة إلى أخرى. مثلا كرنفال بريدا للتمور في القصيم في بريدا، يتم من خلاله عرض هذه الأطباق الخاصة مثلا بمنطقة الحجاز، المنطقة الجنوبية، كل منطقة يمكن تفردها بأكلات تتناسب مع تلك المنطقة ومع أهلها. من خلال عرضها في كرنفال بريدا للتمور يكون فيه تواجد أكثر للثقافة العامة والمحلية لمناطق المملكة العربية السعودية بالنسبة للأطباق، وبالنسبة كذلك للموروث الشعبي اللي تختص به كل منطقة. فنشكر طبعا هيئة فنون الطهي على مشاركتها في

0: كرنفال بريدة للتمور وتقديمها هذه الحزمة المتكاملة من الفعاليات الثقافية والتفاعلية. وما ننسى أنه هي يعني تحرص على إبراز الطرق التقليدية لإعداد الأطباق الشعبية الشهيرة، وهذا هو الأهم، وتحديدا اللي تعتمد على التمر كعنصر رئيسي في مكوناتها. فاحنا شاكرين لهم طبعا هذه المشاركة ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نروح الفاصل. طيب نروح الفاصل مستمعين وراجعين لكم. هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي هوا بلادي.

حياكم الله فيها وبلادي، ويا مساء الخير لكل اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم إن شاء الله وقات ممتعة مع هذا البرنامج اللي يمتد إلى 3 ساعات، بدأ من تمام 5 وحتى تمام 8 بمشيئة الله، في جولة وطنية متفرقة من مناطق ومختلف محافظات ومراكز المملكة ومدنها الجميلة، وأيضا مثل ما ذكرنا جولات المراسلين السياحية اللي تطلعنا على الجديد وعلى الفعاليات المقامة في المناطق المختلفة بتواجدهم وتغطيتهم الفعاليات المنتشرة في بلادنا الحبيبة. حنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، وطبعا حنا على مشارف ساعتنا الثالثة وبدايتها، باقي تقريبا ربع ساعة وندخل ساعتنا الثالثة في هذا البرنامج، وفقراتنا المتنوعة الكثيرة متواجدة في هذا البرنامج، ومن ضمنها الأخبار المحلية عن السياحة السعودية وعن أماكن المملكة العربية السعودية. عندنا خبر جميل ورائع عن مقاهي الجبل الأسود. كنت سمعتوا في الجبل الأسود في المملكة؟ احنا نعرف في دولة اسمها الجبل الأسود، لكن عندنا في مملكتنا الحبيبة منطقة أو مكان في محافظة الريث، منطقة جازان، اسمه الجبل الأسود، يعني مليء بالمقاهي والأماكن الجميلة والإطلالات الجبلية اللي تثري تجربة الزوار. فطبعا المقاهي الجبلية تكتسب في منطقة جازان جاذبيتها من مواقعها المرتفعة وإطلالاتها على المشاهد الطبيعية، لتقدم للزوار تجربة تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وتناول القهوة في وجهات تتكامل فيها السياحة والترفيه مع مقومات البيئة الجبلية اللي تزخر بها المنطقة، سواء كانت القهوة السعودية أو القهوة الأخرى، يعني الأنواع الأخرى من القهوة. أهم شيء أنك في مكان مرتفع وجميل وإطلالة رائعة، فأنت تستمتع بهذا المكان في الجبل الأسود في محافظة الريث. وطبعا هذه المقاهي الجبل الأسود تقع في محافظة الريث أو الريث، على قمة يتجاوز ارتفاعها 2000 متر فوق سطح البحر، تلامس السحب والضباب جوانبها في أوقات متفرقة، وتتيح جلساتها للزوار تناول القهوة السعودية والمشروبات الساخنة والباردة وسط مشهد تتبدل تفاصيله بين انكشاف الجبال ومرور الضباب، ليصبح تغير الجو جزء من تجربة المكان. وهذه الأجواء، الكثير من السياح يعشق هذه الأماكن وهذه الأجواء بالتحديد. طبعا أوضح عدد من مرتادي المقاهي أن الجلسات المطلة على الجبال وما يحيط بها من سحب وضباب تعطي المكان جاذبية خاصة، توفر لهم فرصة للاستمتاع بالقهوة وسط أجواء

طبيعية هادئة. ويقولون طبعا أنه تنوع الإطلالات وفرص التصوير والتنزه يجعل من هذه المقاهي وجهات جاذبة للعائلات والشباب وخيارات ترفيهية تثري تجربة الزائر خلال الرحلات الجبلية، بما يعزز حضورها ضمن الخدمات المرتبطة بالسياحة الجبلية والريفية. وطبعا تواكب أمانة جازان ممثلة ببلدية محافظة الريث هذا الحضور السياحي بطرح فرص استثمارية في الجبل الأسود، تشمل منتجعات سياحية ومقاهي ومطاعم، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للزوار وتنويعها واستثمار المقومات الطبيعية للموقع وتعزيز حضوره ضمن خريطة الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة. يعني بالفعل أماكن جميلة مملكتنا، إذا قلنا لكم أن فيها التنوع الرائع والجميل فإحنا طبعا قاعدين نقول الوصف الصحيح والحقيقي لهذه الأماكن الجميلة، مثل مقاهي الجبل الأسود اللي تكلمنا عنها في محافظة الريث بمنطقة جازان. استمتع بالأجواء والضباب والأماكن المطلة وهواة التصوير وهواة الاستمتاع بالأجواء الجميلة، هذه أماكنكم المناسبة. يعني والله أنا منظر بصراحة أمامي جذاب وأخاذ وممتع، فأقول هنيئا لكم بهذه الأماكن الجميلة.

على هذه الأجواء. ويعني هذا جزء بسيط من الأماكن الجميلة والسياحية في مملكتنا، وحنا ما زال لدينا الكثير إن شاء الله من الحديث عن الأماكن السياحية في مملكتنا في هوا بلادي. لا تروحون بعيد، حنا معكم.

0: أيضا من الأحياء الجميلة التراثية الراقية في منطقة الرياض حي طريف، هو من الأماكن الجميلة اللي ما زاره يزوره من أهل الرياض. ترى في أجواء جميلة وروعة، مقاهي ومطاعم وأماكن تراثية في هذا الحي العريق والتاريخي. فعندنا جولة في حي طريف وتقرير مسجل نتابعه ونرجع نتعرف أكثر على حي طريف من خلال هذا التقرير.
1: حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ

بهمم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: شكرا للزملاء على هذا التقرير الجميل اللي يروي حكاية الماضي بربطها بالحاضر. حي الطريف في الدرعية فعلا من الأماكن الجميلة الممتعة اللي يعني يحرص عليها أهالي الرياض ومن خارج الرياض لزيارة هذا الحي الجميل والتراثي اللي يربط الماضي بالحاضر ويحمل عبق الماضي. الآن حي الطريف مع التطوير ومع الأشياء الجديدة
1: مشاريع اللي فيه صراحة
0: مشاريع صراحة
1: جدا يعني أنت مستحيل تغيب يعني شهر شهرين وما تجي تلاقي شيء جديد.
0: هذه الرياض هذه الرياض وهذه مناطق المملكة صحيح. يعني في عمل جبار. فحي الطريف صراحة في أماكن جميلة ومقاهي ومطاعم يعني زي ما قلت لك تربط عبق الماضي بالحاضر
1: صحيح.
0: بالإضافة إلى المنازل القديمة والبيوت القديمة والممرات فتعيش جو الماضي ولكن بالحاضر. ففعلا من الأماكن الجميلة اللي ما زال حي الطريف في الدرعية لازم يزورها لازم يخوض هذه التجربة. والحمد لله يعني قريب هو في الرياض
1: صحيح.
0: فالمشوار ما حيكون طويل حيكون جميل. واللي من خارج الرياض فرصة زور حي الطريف في الدرعية استمتع بالأجواء استمتع بالأماكن وشوف العالم طبعا هناك متجمعين ويستمتعون بالأوقات الجميلة. وحنا الحين فرصة يعني الصيف بدأ يروح ويجيك خريف وأجواء حلوة خاصة في الليل فأعتقد أنه يعني وجهة جميلة للأسر وللشباب في التواجد في حي الطريف. طبعا احنا متواصلين في هوا بلادي عندنا فاصل نروح نستمتع في فاصل موسيقي مع مخرجنا الرائع محمد الحميضي ونرجع عندنا الكثير من الفقرات تنتظركم في هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي هوا بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي في ساعتنا الثالثة في هذه الحلقة. نرحب بالجميع كل اللي يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، متواصلين معكم في هوا بلادي في هذه الرحلة الوطنية اليومية من الأحد حتى الخميس. حنا معكم في جولات في مدن ومحافظات ومراكز المملكة العربية السعودية، نسلط الضوء على أهم المشاريع والفعاليات المقامة من خلال الأخبار، من خلال التقارير، من خلال أيضا حصاد المراسلين وجولاتهم المباشرة في مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها الجميلة والرائعة في 3 ساعات يوميا معكم. ونتمنى إن شاء الله أن نقدم لكم

0: فترة وطنية جميلة رائعة في مملكتنا الحبيبة، ونتنقل ما بين المناطق والأماكن الجميلة في مملكتنا. أيضا لدينا مجموعة من الأخبار عن سياحة هذا الوطن الجميل الرائع. في حملة توعوية تكشف أدوار تنظيمية تسبق التجربة السياحية الساحلية، وحنا ذكرنا لكم أنه التجارب السياحية في المملكة العربية السعودية متنوعة كثير، يعني ما شاء الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: أنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

روحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا من القصيم من خلال مقهى ديرتي ومن المقهى نأخذكم في حديث نتناول فيها الإرث والموروث، نستعيد فيه الذكريات ونقلب في صفحات الماضي الجميل مع ضيوفنا في المقهى الأستاذ صالح المرشود مؤسس ومالك دار المرشود التراثي والأستاذة أم ناصر المهتمة بالأكلات الشعبية، معي أنا سامي شبرومي من الإعداد والتقديم ومن التنفيذ ريان الحربي ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد ومن المقهى. نرحب بضيوفنا، أولا الأستاذ صالح المرشود، مؤسس ومالك دار المرشود التراثي أبو تركي. حياك الله معنا في المقهى.
1: يا هلا، حياك الله أخوي سامي. يا هلا ويا هلا بك وبالمستمعين وكذلك زملائك، حياك الله. ونستعرض خلال هالدقائق إن شاء الله كل ما يخص التراث.
0: الله يحييك أبو تركي. أيضا مناصر المهتمة بالأكلات الشعبية، نقول حياك الله مناصر.
2: هلا بك، يا هلا والله، حياك الله أخوي، عافيك يا رب.
0: الله يسلمك أبو تركي. في البداية، عن علاقة صالح المرشود بالإرث والموروث، علاقة صالح المرشود بالتراث، متى بدت هذه العلاقة؟
1: والله العلاقة منذ الصغر، والحقيقة كنت أهوى التراث، ومن ناحية طبعا نقصد التراث يعني لا من 20 سنة، لكن هوايتي بالأشياء القديمة، وذلك من خلال تصويري الأحياء القديمة. أنا عندي صور قديمة، عندي بوم كامل عن الأحياء القديمة، عن الشوارع، عن مباني أزيلت، عن معالم أزيلت، هذه أحتفظ به لي الآن، صور يعني والله الحمد حتى أنها ما نشرت، أحتفظ به لي عندي. ومن هذا الشيء بدت فكرة عاد إيش اسمها اللي هي التراث، وبدأتنا حضر المزادات بالأسواق أو بأي مكان شدنا شوية التراث، وصارت عندي هالفكرة إني قلت إن شاء الله إذا ملكت بيت كبير بإذن الله أحط جزء منه أو وضع جزء منه محل التراث، والله الحمد تحقق هالشيء. الآن تقريبا لـ20 سنة واملك الحمد اللي هو المتحف، والمتحف ولله الحمد، ولله الحمد أكثر من 7,000 قطعة ولله الحمد كلها متنوعة.
0: جميل. لما نتكلم عن المتحف إن شاء الله بالتفصيل، خلنا نبدأ عن عن عن عن سر البداية.
1: سر البداية مثل ما قلت لك، كنت مولع بالأشياء القديمة، يعني أحب المباني القديمة، شو اسمه يوم حنا كنا بالحارة، البيوت الطين القديمة، الحين على ما يقولون الأسواق الضيقة، وكنت أهوى هالشيء ذا من زمان. يا الحقيقة أنا لا شفته حتى وأنا ماشي أشوف بيت طين قديمة وكذا يستهوين أقف عنده وأخذ له صورة.
0: جميل. أظن المباني القديمة فيها قسم عندك في المتحف.
1: نعم، عندي صور لها. نعم، عندي ركن
0: وقسم خاص في المتحف.
1: وقسم خاص بالمتحف. نعم.
0: جميل. طيب بالنسبة لو تكلمنا عن عدد القطع الموجودة عندك بالمتحف،
1: يفوق ولله الحمد من محصية أنا الآن، وتقريبا 7,000 قطعة الآن إن شاء الله جاري استخراج رخصة للمتحف.
0: تمام أبو تركي. أنت يعني ما شاء الله تبارك الله في المتحف، يعني ومن خلال زيارتنا للمتحف يعني شفناك ما شاء الله قسمت المتحف لأقسام مختلفة ومتنوعة.
1: ما في شك، نقول عندي بالمتحف يعني نقول حطينا سوق مصغر، مثل سوق ببريدة قديم أنا حطيته سوق مصغر، طبعا يضم بقة الحارة، يضم دكان الخراز، وهذا دكان خاص كان للوالد متوفي الله يغفر له قبل 34 سنة، وأنا أخذت كل اللي بالدكان ووضعته عندي، وكذلك نجارة، كذلك النفوتيها اللي ما يخص النساء والأطفال، وكذلك الأواني المنزلية.

0: وكذلك الحدادة وكذلك دكان حلاقة، وكذلك الآن هو الأخير وضعته وعلى وشك ينتهي ولله الحمد، اللي هو صائغ الذهب، يعني أكثر من 8 محلات ولله الحمد والمنة.
1: 8 أقسام نقدر.
0: 8 أقسام
1: ما شاء الله تبارك.
0: نعتبره نقول دكان أو محل، هو شفته كأنه سوق مصغر.
1: ما شاء الله تبارك الله. أرجع لك أبو تركي، لكن أروح شوي لمناصر. مناصر
2: هلا بك. يا هلا والله أخوي
1: أم ناصر. يعني ما شاء الله تبارك الله، أنت يا أم ناصر يعني المهنة اللي أنت تشتغلين فيها يمكن هي من أقدم المهن، يمكن اندثرت كثير لكن ما زال البعض محتفظ فيها، وهي يمكن بالتحديد هي صناعة السمن ومشتقات الحليب وما شابه ذلك.
2: نعم صحيح.
1: اسلمي.
2: تسلم والله. قلت أنا في صناعة السمن والإقط وهذا كله والحليب كله، يعني الناس الحين تبحث عن الشيء مميز، يعني الشيء اللي القديم الأصلي اللي ما فيه مصانع ولا هو شغل مصانع، شغل السعوديات وارثين عن أمهاتنا وجداتنا، فالناس تبحث عن الشيء هذا.
1: جميل. والبداية أم ناصر كيف كانت البداية ومن وين تعلمتيها وكيف حبيتيها؟
2: والله البداية أنا صراحة كنت أعشق الشيء هذا وأنا صغيرة، يعني كنت أحب السمن وكنت أشوف جدتي الله يرحمها وهي تسويه، كنت أقف معها وأشوف المراحل اللي هي تتعب فيها علشان تطلع بالسمن، فكانت مراحل يعني رغم القلق أول لكن وصعبة إلا أنه يطلع سمن مرة لذيذ، يعني كانت أول شيء تحلب الغنم بعدين تنظف الحليب من الشعر من أي شيء، يعني بعدين تروبه بمكان دافي بعدين تحطه بمكان بارد بعدين تخضه بعدين تطلع الزبدة تخضه، تخيل يعني الفجر علشان البراد يصير المكان بارد وهي قاعدة تخض يكون بارد بحيث أن الزبدة تتجمع وكذا وما تجي حرارة ما تميع الزبدة أثناء الخض، بعدين تطلع الزبدة بعدين تميعها على النار نار هادية شوي لين يطلع السمن، فكنت أنا معها بالمراحل هذه كلها وعشقت يعني عشق للشي هذا، والحمد لله يعني أنا وأختي اللي بالعائلة حافظنا على هالشي، أمي صح بعد جدتي وأهملت أمي الشغل لكن حنا حبيناه ما نسينا الشيء هذا وحنا صغيرات، فاستمرينا إلى اليومك هذا وحنا عاشقين لهالشيء وطورناه والحمد لله يعني إلى ما زال معنا وصار الحمد لله باب رزق لنا بعد.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله.
2: والله والله الحمد لله.
1: والله المراحل طويلة ومتعبة شوي.
2: جدا متعبة لكن فيها عشق وحب وما أدري صراحة يعني وراحة نفسية لما تشوف المرحلة اللي خلصت المرحلة اللي بعدها بعدين تطلب النتيجة هذه وشيء مميز والناس تحبه والناس تبحث عنه شيء يفرح صراحة.
1: طيب أم ناصر يعني يمكن اللي يشوف السمن أو يشوف الزبد يعتقد بأن الموضوع سهل جدا ما يعرف أنه مر بمراحل كثيرة، لكن أنت بداية تعلمك لها المهنة كم كان عمرك تقريبا؟
2: والله وقتها كان عمري 16 إلى يعني الحين صار لي 15 سنة بهالشغل
1: ما شاء الله
2: وحابة هالشيء وما شاء الله الحمد لله يعني.
1: وما زلت تحتفظين فيه وتقدمينه كمنتج؟
2: نعم صحيح. طيب. ما زلت أحبه وما زلت أشتغله وأقدمه وأخذت دورة في صناعة الحليب عشان أطور مشروعي وتطور معاي الحمد لله واشتهرت في منطقة القصيم والرياض وبعض دول الخليج، أنا صرت شوي معروف ولي زباين جميع مناطق المملكة تقريبا وبالكويت وبالإمارات وبقطر.
1: ما شاء الله تبارك والله مثال يحتذى. أيوة. مناصر
2: ما شاء الله. الحمد لله.
1: طيب وش أبرز المنتجات اللي أنت تقدمينها؟ لو قلت أم ناصر وش تقدم؟ سولفي لي وش تقدمين؟
2: والله في المركز الأول أقدم السمن البلدي سمن الغنم، المركز الثاني الإقط، بعدين يجي بعدها الزبدة واللبن ويجي بعض الأكلات الشعبية الكليجة الفتيت المعمول بالتمر كل هالشغلات.
1: أو تطور الموضوع، تعديتي مشتقات الحليب وتحولتي المشتقات البر وما شابه ذلك.
2: نعم صحيح. اي والله
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله.
2: هذول بديت فيهم صراحة بعد ما صار عندي محل، يعني بديت أدخل الكليجة أدخل المعمول أشوف الناس تسأل يعني عندك كليجة شغل منزلي وصراحة تعاونت مع واحدة يعني أم خالد يمكن لها 40 سنة في الفليجة، في صناعة الفليجة معروفة في القصيم، فتعاونت معها وصار محلها جنب محلي والحمد لله. يعني صرت تعلمت منها بعد كيف تسوي الفليجة وتسوي قدام الزبون وتسوق لها وتسوق لي يعني عادي الحمد لله. يعني فليجاها يعني نفس الفليجة الأولى،
1: طيب.
2: النظام الأول يعني اللي ما يدخل معها لا بيض ولا يدخل معها أشياء ثانية، يعني الفليجة القديمة.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح البركة. أم ناصر أم تركي تسمحون بنطلع فاصل ثم بعده نواصل. مستمعين الكرام بنطلع فاصل ثم نعود لنواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من المقهى من هنا من القصيم، وأكيد نجدد الترحيب بضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى، الأستاذ صالح المرشود مؤسس ومالك دار المرشود التراثي، وأم ناصر أحد المهتمين أو المهتمات بالأكلات الشعبية. أبو تركي، خلنا بعود شوية للتراث والإرث والموروث. أبو تركي، لو تحدثنا عن اهتمام الجيل الجديد بالتراث والإرث والموروث، أكيد يزورك كثير من الشباب، يحبون يتعرفون على الإرث الموروث، يحبون يسألون عن بعض التفاصيل.
1: ما في شك، عندي زيارات للمتحف، وخاصة يوم السبت أنا أفتح من الساعة 9:30 الصباح حتى أذن الظهر، ومن بعد صلاة العصر حتى أذن المغرب، وفيه إقبال، والله في إقبال حتى من الشباب الصغار، ويجي حتى بعضهم يقول أبا ألتقط صور، لو تكرمت وش عندك من قديم، أنا أبغى بريق، أبغى بيلات، أبغى دلال، أبغى سيف، أبغى شيء، يقول بكمل عزبتي. وكذلك والله الحمد كبار السن يجون ويرتاحون بالمجلس ولله الحمد. وبرضه نتجاذب أطراف على مقال الحديث كله عن ماضي أبائنا وأجدادنا،
0: تعدوا للذكريات.
1: نعم، نعود للذكريات القديمة.
0: ما شاء
1: حتى
0: الله.
1: والله بهالفايت جاء واحد لمي كان يبيع دكان قديم، وشاف البقال يعني الحقيقة والله يعني ما يعني مش أقولك ضرفت والله دمعاته عيناته عندما شاف البقال. يقول تذكرت يوم كنت أنا بقبة رشيد، الكلام ده يقول قبل 60 سنة.
0: الله.
1: وشاف بعض الحلويات، شاف البسكوتات وبعض لا لا لا شو اسمها العلب القديمة، وشاف يعني الحقيقة شيء يتذكره يقول يوم أنا بعز شبابي، الآن عمره 80 أو 82 مزورا، يقول تذكرت يوم أنا كنت شاب مع الوالد عمري 22 21 وأنا أبيع معه، والحقيقة إن حتى قال لو تكرمت صورة مع الذئاب وري عيالي وري أحفادي. قلت الله يحييك، تفضل، وصورته فيديو وصورة.
0: أنا باقف شوي عند البقالة.
1: سم.
0: طبعا أنا تشرفت أمانة في زيارة المتحف، ويعني استمتعنا في الكثير من محتويات هذا المتحف، لكن بالفعل البقالة يمكن أو الدكان القديم يعني تشد أكثر وأكثر. خلنا نسولف شوي عن أبرز المنتجات الموجود فيها. يعني
1: طبعا فيها الكثير ولله الحمد، قلنا من ناحية الـ سواء الحلاو أو نقول من البساكيت القديمة أو نقول من علب الشواهي القديمة. يعني فيه عندي علبة توجد الآن كملت 61 سنة مختومة، أنا أحب الشواهي المختومة يعني العلبة المختومة. وش اسمه بالنسبة للبقالة، وضعت كل نقول العلبة القديمة أو المتميزة بهذه البقالة، وحطيت ركن للبسكوت، حطيت ركن للحلويات، ركن أو نقول ثلاجة قديمة بما فيها الآيس كريم القديم على أشكال مجسمات، المشروبات الغازية اللي هو زي المشن، الكندراي، الأورنجينا، البيبسكولا، التيم، كل ما يخطر على بالك ولله الحمد، كل مختومه قديمة ولله الحمد والمنة. السمن بأنواعه، حتى كان يباع هذا حق الأنف، عندي شدة كاملة، أنواع الكباريت على فكرة، الكباريت فضل الله وشكره جمعت ولله الحمد أبرز أنواع الكباريت، جمعت 1200 نوع كل واحد مختلف عن الثاني.
0: ما شاء الله. طيب باقف شوي، أنت قلت عندي السمن بأنواعه، يعني في ارتباط بينك وبين أم ناصر، يعني وش أدوات السمن؟
1: سمن قديم كان اللي هو يسمونه أبو ملعق وشوكة وملعقتين أبو تليفون، هذا كان أغلبه كان يجي من خارج المملكة. يعني عندي علبة هنا كانت تجي سمن يجي من هولندا على تاريخ 71 هجري، يعني أكثر من 70 سنة.
0: ما شاء الله. أم ناصر، تعرفين السمن هذا مر عليك؟
2: والله سمع به كثير، فالناس اللي يخافون من الغش يسألوني دائما، يقول لا يصير بملعقة وشوكة. قلت والله بملعقة وشوكة من فضل

0: والله ما عمره دخل بيتي ولا شفته، لكن اسمع به والله كثير.
1: وليش؟
0: انا ما اذكر
1: ليش؟
0: اسمع به كثير من الزباين يعني كانوا يقولون يعني ما يبون شيء مستورد، يبون شيء بلدي.
1: اها تمام، هذا مستورد.
0: اي هذا مستورد. انا اللي اعرف من الناس انه مستورد، يعني يلقونه اتوقع في البقالات منول.
1: وش يفرق بين سمنكم ويعني مصنع، يعني هو ما هو طبيعي؟
0: لا هو طبيعي بس مصنع جاي يعني من شركات من برا. انا والله ما ادري وين يصنع صراحه.
1: اه يعني
0: ولا كنت شفته والله، لكن اسمع به كثير يعني الناس لما يشترون مني يقول لا يصير ابو ملعقه وشوكه، يعني بعض الناس كذا يعني. لا والله انا صراحه ما اعرفه يعني.

0: أم ناصر،
1: مو نفقد عندنا أبدا.
0: أم ناصر تمام، بالنسبة أنت تكلمتي عن الغنم وعن الزبدة وعن غنمنا والغنم النجدي، الآن نوع الغنم يتغير موضوع المذاق الزبدة ومذاق السمن؟
1: نعم يتغير،
0: وحتى غذاء الغنم يعني لو تغير غذاء ويتغير طعم السمن والزبدة؟
1: اي طبعا، احيانا يصير الغنم مطبوقه ابر وكذا، يعني وقتها ما نحلبها ابد ولا نقربها الا بعد 6 شهور يعني، ولازم يكون مراح الغنم برضه نظيف، والغنم تصير شعرتها زينه. معروف الحال ان الغنم النجديه ترى لبنها غير ولحمها غير،
0: والله شغل كبير
1: يعني. الغنم المستورد نهائي حتى بالسعر يفرق ترى.
0: ما شاء الله تبارك الله، والله الموضوع احنا نحسبه سامن وبس، الموضوع صار يعني قبله تجهيزات وامراح واكل وغذاء.
1: اي نعم اي والله
0: جميل.
1: طيب واقول لك الحلال النجدي يعني صراحه مميز
0: جميل.
1: طيب يختلف عن المستورد، يختلف عن الاردني، يختلف عن السوري، يختلف عن الساكني، يعني مره مختلف كثير.
0: جميل. طيب بالنسبه للسمن، السمن البقر يختلف عندكم عن سمن الغنم من ناحيه الطعم او من حيث انتاجه، طريقه انتاجه، طريقه
1: نعم يختلف، هو طريقه الانتاج والحلب والترويب ما في فرق ابد، لكن زبده البقر تجيك صفراء، يجيك سمنها اصفر واكثر وكميات اكبر، مو نفس الغنم. الغنم احيانا يجيك قليل، يعني قاعد كم مثلا اسبوعين عشان اجمع 15 كيلو زبده، فال 15 كيلو زبدة تطلع لي 10 كيلو سمن. فالبقر لا، البقر يعني عادي حلبها كل يوم واروب كل يوم واخذ كل يوم، يعني ما شاء الله البقر انتاج اكثر وفي السعر اقل.
0: واقبال الناس؟
1: اقبال الناس والله حلو، يعني اذا صار سمن بقري بلدي عليه اقبال كبير والله.
0: تمام. لكن بالنسبه
1: دائما الزباين انا والله عندي حرصون انهم ما يقربون شيء مستورد.
0: تمام.
1: كلهم حريصين على الشيء البلدي.
0: لكن الغنم يرغب أكثر من السمن، السمن البقر صح؟
1: نعم يرغب أكثر وأغلب السعر وكمياته أقل من البقر.
0: أها يمكن يكمن بصعوبته شوي استخراجه.
1: أي نعم استخراجه، وأحيانا الغنم تصير مضاريع ولا دفيع وكذا، فيصير تأخذ فترة ما تحلب ولا شيء إلا ما تولد الغنم، يعني بيلا شغلة يقف فترة ويرجع وكذا.
0: طيب والمراحل هذه كلها أنت تسويها مناصر، أنت تحلبين وأنت تروبين وأنت؟
1: لا والله صراحة أنا اللي يحلبون عندي العمال وأخوي معهم، بس إني أنا لا جبولي الحليب خلاص أبدأ أنظفه، أبدأ أعقمه، بعدين أروبه، بعدين أحطه مكان دافي، ولا روب وشفت راب يعني صار زي الزبادي كذا حطيته بالثلاجات، بعد ثلاجات دخل الخضبات، يعني يقلب الخضارة تقريبا 40 دقيقة إلى ساعة تحت تكييف تحت براد، بحيث إنه يصير بارد وهو يخض فتجتمع الزبدة، لما تطلع الزبدة تجتمع تصير سايحة مع اللبن. بعدين لا وقفت جمعت الزبدة بآلات معدنية ونظفتها من اللبن وحطتها بالثلاجة.
0: ما شاء الله.
1: بعدين عاد أرتب اللبن، وبعدين قاعدة لجمعت الزبدة مثلا 15 كيلو عاد أروح أميع الزبدة وقشدها، ولا برد السمن حطيته في المعون حق السمن.
0: ما شاء الله.
1: كذا يصير جاهز.
0: أباقف شوي ومناصر عند الـ حنا نسميها البقل، في ناس يسمونها لقط، في ناس يسمونها المضير.
1: صحيح.
0: وش أكثر شيء اسم دارج؟ ولا كل منطقة لها اسمها؟
1: كل منطقة لها اسم، في ناس يجون يقولون أعطينا الإقط، أصير أنا عارف الإقط اللي هو البقل، المضير، بعض الناس يسمونه المضير، هو له 3 أسماء بقل ومضير وإقط.
0: وكله ويزين من البقر ويزين من الغنم صح؟
1: نعم إيه يزين من الغنم، لكن برضه زي ما قلت لك حق الغنم أغلى.
0: حق الغنم حتى
1: اي نعم، والبقل هذا من لبن الغنم، اذا طلعت الزبده وصار عندي كميات كبيره من اللبن عاد اروح اطبخ اللبن هذا على نار هاديه، يقعد تقريبا الى 2-3 ساعات على النار ومع تحريك خفيف ومستمر لين تجتمع زي العجينه البيضاء كذا تصير لتيحه يعني.
0: يا سلام.
1: لا بردة اللتيحه عاد اروح اشكله على شكل البقل وأنشره بصحون كبار وحطه بالشمس من بدري مثلا من الساعة 7 إلى الساعة 9، بعدين خلاص أدخله عن الشمس ما أخليه على شمس

0: حارة قوة
1: ما شاء الله.
0: أدخله بالظل، إيه أدخله بالظل يقعد يوم، من بكرة عاد أحطه بالعلب ولا أحطه بالأكياس.
1: ما شاء الله، وعليه إقبال أعتقد البقل خصوصا في الشتاء ولا لا مناصر؟
0: جدا جدا في الشتاء وفي الصيف البقل ما يقف سوق أبد.
1: حلا الأولين نقول
0: مرة. اي والله يعشقونه كثير، حتى والله يجيني رجال معهم عيال صغار، بابا نبغى بقل كذا، يصيروا يعرفونه.
1: وشوفه ما زال حتى الان، يمكن البقل ما زال حتى الان يحتفظ يعني بقيمته ويحتفظ يعني باقبال الناس عليه، يعني تشوف في كثير من المناسبات تشوفينه يقدم البقل.
0: نعم صحيح، لانه مفيد ترى، بكتيريا نافعه يعتبر، وفي ناس كثير معه ما تقدر تاكل السمن فياخذون البقل. يعني بعضهم يقول انا السمن احبه لكن عندي مشاكل الكوليسترول وكذا، فياخذ بقل، ياخذ اشياء ثانيه.
1: جميل، ابرجع شوي،
0: تحبون الشيء القديم.
1: جميل، ابرجع شوي للسمن ام ناصر. بالنسبه للسمن، في سمن في سمن معزه وفي سمن ضان، صح؟
0: صحيح.
1: في اختلاف بينهم ولا هم نفس الشيء؟
0: لا هم نفس الشيء، لكن الضان احنا نحلبها الحال، نروبها الحال. المعزة يعني تقريبا اصح
1: اصح
0: ومميز واكثر بياضي، زبدته تجيك مره بيضة وناعمه وحليبها مفيد. ففي ناس ما يستخدمون الا يقول اعطينا حليب ماعز، سمن ماعز، زبده ماعز.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح البركة.
0: يعني طعمها يفرق ما تتخيل، خاصة زي ما قلت لك المعزة العرضية اللي هنا بنجد والمناطق النجدية، يعني شيء مميز.
1: ما شاء الله ما شاء الله. أرجع لك أيوة. أبو تركي، أبو تركي يعني ما شاء الله تبارك الله، أنتم من خلال يعني دار المرشود التراثي، يعني ما شاء الله تبارك الله عندكم بالمتحف أحيانا تقيمون بعض المزادات وأيضا تحضرون بعض المزادات، خلنا نسولف شوي عن المزادات التراثية.
2: والله المزادات على مستوى القصيم الحقيقة جيدة، يعني عندك كذا سوق، عندنا الآن مقام نقول مؤقت، لأن يعني لا يوجد الآن مكان مزاد الحقيقة ببريدة، وعرضنا هالشيء على سمو الأمير عندما جمعنا جزاه الله خير عنده في الأمارة مكتبه، جمع جميع ملاك أو نقول هو ملاك هواة التراث بالقصيم فوق 50 ما شاء الله،
1: ما شاء الله
2: نفر، وعرضنا عليه مطالبنا ومن ضمنهم المزاد، وقالوا ابشروا ويكون خير وبإذن الله إن شاء الله أن الأمور زينة، ووعدنا بقى الشيء الكثير ولله الحمد، وصار اجتماع ولله الحمد موفق واثمر ولله الحمد بإذن الله.
1: ما شاء الله.
2: اسمها ملاك المتاحف في القصيم.
1: تمام، تقصد أنت اجتماع الرابطة اللي صار إطلاق
2: رابطة اجتماع الرابطة الأخير. نعم
1: إيه ما شاء الله إيه نعم. تبارك الله جميل. طيب بالنسبة للمزادات، يعني أنا يقولون إن هواة التراث ما يبيعون،
2: والله بعضهم ما يبيع الثمين، الثمين الحقيقة يخليه عنده اقتنع مهما عطوا مثل المشتري من دراهم، هذا يصير غال عليه، ولا أنا عندي أشياء ما بيعه ولا الحمد. أنا عندي الآن يعني بدون يعني بريق الحقيقة محتفظ به، جابه الله يعني رخيص، وذا الآن فضل الله وشكره فعلا واصل عندي 4000 ريال ولا بيعه، بريقه طبعا غضار
1: ما شاء الله
2: مميز كحلي شعله، لأن المطلوب الشعل والكحلي ذا عند أهل التراث وخاصة عند أهل الغضار ما يعلى عليه.
1: جميل. طيب أنت تروح تحضر مزادات
2: فيه؟ أحضر مزادات مثل ما قلت لك، مزاد في بعنيزة بمسوكف، مزاد بالمجلس القديم اللي هو حق محافظة المذنب، أحيانا بحايل، أحيانا بالخرج، أحيانا بمزاد بالبدايع، وكذا محافظة. من ضمن عندنا مزاد اللي قلت لك الآن مؤقت، متحف أخونا وزميلنا علي دبيخي أبو سليمان،
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: يقام كل آخر خميس من الشهر الميلادي
1: المزاد هذا،
2: كل آخر خميس من الشهر الميلادي
1: ما شاء الله تبارك.
2: وحنا الآن ننتظر إن شاء الله، بس بإذن الله يكون إن شاء الله لنا سوق
1: وفرصة، يعني أنكم أصحاب المتاحف وهواة التراث تلتقون،
2: تلتقون مع بعض. نعم، وانت شاو ونجس سوا، وانت قهوة سوا، وكل واحد يشوف وش ما عنده، وكل واحد يجيب شيء إذا عنده يعني شيء حصله مثل مزاد، ويجي يبيعه مزاد بريدة علشان يجيب له يعني مكسب طيب ويبيع،
1: وهو بالنهاية هو محفوظ بينكم، محفوظ
2: محفوظ بيننا. نعم ما في شك، وعلى ما قلت لك الماضي أو قصد التراث والله جميل، جميل وكذا. واحد يجي والله لمي يقول أبو تركي والله الحقيقة أنه ترتيب جميل سواء أنت أو عند غيرك، يقول نشوف المتاحف يقول متعوب عليها، متعوب عليها بالحيل بالحيل.
1: ليش في ناس أبو تركي إذا دخل المتحف وبدأ يتجول بين هالقطع الأثرية والتراثية الجميلة، ليش تحس أنه يرتاح نفسيا؟
2: ما في شك.
1: وش السر؟
2: السر أنه تذكر الماضي، خاصة أبو 60 سنة 70 سنة، تذكر أيام أباء وأجداده، أيام الحارة، أيام بيته، أيام البيوت الطين، أيام المحلات القديمة، ها؟ ومن يروح الركن عندي التعليم، أنا عندي ركن تعليم خاص بالكتب نوادر ولله الحمد. تصور عندي كتاب الآن يسام 3000 ريال
1: ما
2: كتاب
1: شاء الله.
2: إيه. إيه أقول لك ومع ذلك يعني لا راح وشاف الكتب القديمة دي وتذكر أيام الابتداء وتذكر أيام المدارس وشاف التغذية المدرسية التي ناشت في عهد الملك فيصل عام 91 إلى 1401 وهي من قبل حكومتنا الله يحفظهم وهم يعطونا الطلاب اسمها التغذية المدرسية، عندي جزء منه أو نقول كاملة والله الحمد.
1: وش تتكون منه؟ اشرح لي التغذية المدرسية.
2: التغذية المدرسية هذه لحقنا عليها، هذا كرتون يصير فيها أحيانا يجيبون لك علبة فيها فول، ها
1: تمام،
2: مع نقول شو اسمه
1: أسلم
2: قطعة شابورة، مع فول سوداني، مع جبنة، مع عسل، كل يوم بيوم تلقى يوم السبت يوم الأحد، يوم كانت الدراسة السبت، السبت الأحد إلى الأربعاء كل يوم، وحتى الكرتون يختلف لونه عن الآخر
1: ما شاء الله،
2: ويختلف حتى التغذية، تسوى لها قيمة
1: ما شاء الله تبارك الله. زميل المنفذ يسأل أن يقول اسأل أبو تركي وش أندر قطع عند أبو تركي؟
2: والله عندي والله الحمد عدتنا قطع نوادر.
1: نبي الأندر.
2: الأندر
1: أدري أن التراث كلهم عينين في راس بالنسبة للمالك.
2: الأندر بحكم أنه لوالدي اللي هي الساعة وبيته، بيت البيت حقه، البيت حقه يعني أنا أبالغ إذا قلت له الآن 75 سنة.
1: الساعة هو بيته،
2: البيت هي بيت يعني نقول من خشب يصلح أثل وفي قزاز، هذا للوالد. يعني ناس دخلوا على قال البيت لحاله يعني من دون مبالغة والله قال البيت لحاله 4000 ريال يعني من خشب لو تشوفه عادي يعني لو تشوفه بالسوق ما شلته، ومع ذلك يقول أنا لي السوم 4000 ريال والساعة الحالة 2000 ريال
1: ما شاء الله تبارك
2: الله. هذه للوالد وعليه ترى تاريخ عليها، الآن له 73 سنة الساعة ولله الحمد منه تعبت عليها حتى رحت به المصلح واشتغل عليها واشتغلت
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا عندي قسم للسلاح.
2: نعم عندي قسم للسلاح، قسم للعملات وخاصة عملاتنا السعودية من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ثم سعود ثم فيصل ثم خالد.
1: كيف قدرت تجمع هذا
2: كله؟ والله الحمد منه أصول عندي والله الحمد العملات يعني الحالة أقدرها من فضل الله وشكره إلى 60000 ريال
1: ما شاء الله تبارك الله جميل. أم ناصر بس برجع لك شوي قبل ما نخلص أم ناصر بسألت أنا سؤال يمكن إحنا نسأله هالسؤال هذا في الغالب كل ضيوفنا. عادة قديمة تتمنين أنها تعود، عادة قديمة عشتيها في يعني في طفولتك مع جدتك مع أهلك، في عادة أكيد في عادات قديمة يعني في بالك ودك أنها تعود؟
0: والله اللي أتمنى دائما أنه يعود ولا ذكرته يعني أتمنى أنه يرجع صدق البيت المسلح القديم نفس بيت جدتي بمزرعة الحلال حولك النخل، يعني هذا صراحة أتمنى أنه يعود، وأتمنى أني أحيانا أسكن كذا بيت مسلح ونفس مزرعتي ونفس جدتي أول صراحة، يعني كانت ساكنة كذا بيت مسلح حلالها جنبها والنخل والزرع تزرع وتقوم الصبح تروح للمزرعة تأخذ البصل تأخذ البطاطس، يعني مسافة يمكن نص كيلو وترجع تسوي الفطور زي كذا. أتمنى صراحة أن العادة هذه تعود.
1: يعطيك العافية أبو تركي، عادة قديمة تتمنى تعود؟
2: عادة أتمنى وشاهدت أحد الشباب بأحد المحافظات مسوي قهوة قديمة قديمة تراثية طبعا طين ما شاء الله تبارك الله رممه، يقول كان حقة الوالد وكان يجلس به شو اسمه يجلسون زملائه معه اللي حنا نسميها يا أخ سامي يسمونه قديما الشبة،
1: يعني شبة
2: الشبة يعني بعد صلاة العشاء، ها بعضهم من بعد صلاة المغرب بعضهم من صلاة العشاء بس ساعة بالكثير لأنهم ينامون مبكرين، لكن يجلسون هو أصحابه ويسوي لهم القهوة وسواليف، هذه بالقهوة تسمى الشبة.
1: يعطيك العافية.
2: الله يسلمك، والله سعدنا بك وسعدنا بالزملاء وسعدنا بالمستمعين.
1: شكرا لك. شكرا أم ناصر، يعطيك العافية، تشرفنا فيك.
0: العفو، حياك الله. مشكور أخ سامي، وأنا أحب من قناة الرياض أشكر إمارة منطقة القصيم لأنها

0: صراحة هي الداعم الأول لي وأهالي القصيم كلهم على عيني ورأسي، أحب أشكرهم صراحة جزيل الشكر.
1: يعطيكم العافية جميعا. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي ومن المقهى. نشكركم على حسن استماعكم، إن شاء الله أن قدمنا ما يرضيكم وما يثريكم. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. في أمان الله.
2: مقهى ديرتي، مقهى ديرتي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العالم.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. منذ أن بدأ الإنسان يعي قدراته العقلية، ظل يحاول فهم طبيعة التفكير والذكاء، وتساءل طويلا هل يمكن أن نصنع آلة تمتلك قدرة على التفكير والتعلم؟ هذا جزءنا الأول في الذكاء الاصطناعي. تعود بداية التفكير في الذكاء الاصطناعي إلى رغبة الإنسان القديمة في صناعة أدوات تساعده على التفكير والحساب وإنجاز المهام المعقدة. فقد ظهرت عبر التاريخ تصورات عن آلات قادرة على الحركة أو تنفيذ الأوامر بطريقة تشبه الإنسان، وكانت هذه التصورات تعكس فضول الإنسان حول إمكانية نقل بعض قدراته العقلية إلى الآلات.
5: الذكاء الاصطناعي فعلا ما هو وريد اليوم، يعني يمكن تقريبا كانت أول خلية عصبية اصطناعية تم اختراعها في عام 1943، يعني احنا بنتكلم عن عشرات من السنين. وكان هذا المصطلح يعني أطلق بشكل رسمي تقريبا 1955، صيغ مصطلح الذكاء الصناعي بشكل رسمي. احنا الان في عام 2026، لكن تتخيل كم الفترة الزمنية الطويلة يعني اللي بين 1955 الى 2026. فالمصطلح فعليا يعني هو مصطلح قديم جدا، والعالم بدأت فيه بوقت جدا قديم. يعني
4: مع تطور العلوم الرياضية والهندسية ظهرت محاولات لصناعة آلات تساعد الإنسان على الحساب، وفي القرن التاسع عشر ظهرت أفكار أكثر تقدماً مع تصميم العالم تشارلز للآلة التحليلية التي كانت تحمل تصوراً مبكراً للحاسوب القابل للبرمجة، كما قدمت أفكاراً جديدة حول إنجازات الآلات ومجرد حسابها وأن تكون قادرة على تنفيذ تعليمات وبرامج مختلفة.
5: يمكن كان الذكاء الاصطناعي أول ما بدأ كان مرتبط بالآلة فقط، ما كان له أي ارتباط بأي شيء آخر، فعشان كذا ما كان معروف عند الأشخاص في المؤسسات الإدارية أو في المنظمات التعليمية أو في المنازل، لأنه كان ارتباطه في المصانع، فكان مرتبط بالآلة، والآلة كانت هي اللي تقدم الذكاء الاصطناعي. وخليني أعطيك مثال بسيط جدا، يمكن كلنا نشاهد يوميا علبة الموية اللي قاعدين نشربها يعني بشكل يومي. الموية من يوم تعبت وقبل لا تتعبى وتغلفت العلبة وتقفلت وكل هذه الأشياء ما تمر بأي يد بشرية، طبعا تمر على أجهزة وحساسات، وتتأكد من امتلائها، تتأكد من نقاوتها، تتأكد من تقفيلها، تتأكد من كل الأشياء هذه. هذه إحنا نسميها ذكاء اصطناعي، لكن ذكاء اصطناعي مرتبط بالآلة، فالآلة هي اللي تحكم على هذا الشيء. يمكن الآن كلنا نقود سيارات، السيارات فيها شيء اسمه حساسات، الحساس بيعطيك إذا كان في جسم خلفك قرب الجسم بيعطيك صوت آخر. مثل هذه الأشياء هذه أيضا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وهي مرتبطة بالآلة. فكان هذا هو فعليا كلامك أستاذي الله يسلمك، يعني أنه بالبدايات كان الموضوع فقط ارتباط الذكاء الاصطناعي بالآلات بعيدا عن البيئات التعليمية والإدارية والمنزلية والاجتماعية.
4: في منتصف القرن العشرين حدث تحول كبير مع ظهور الحواسيب الإلكترونية، فقد أصبحت الآلات قادرة على تخزين المعلومات ومعالجتها بسرعة لم تكن من قبل. هذا التطور دفع العلماء إلى طرح أسئلة جديدة حول مستقبل الحاسوب وإمكانية تطويره ليصبح قادرا على التعلم وحل المشكلات بطريقة تشبه التفكير البشري.
5: أقدر أقول لك

0: إيه وأقدر أقول لك لا. ليش؟ لأنه أنا أقدر أقول لك لا لأنه المعلومات شيء والذكاء الاصطناعي شيء آخر، لكن أقدر أرجع أقول لك إيه. ليش؟ لأنه الآن الثورة اللي صارت مؤخرا نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نسميه الذكاء الاصطناعي التوليدي أو ما يسمى Generative Artificial Intelligence GAI. إيش المقصود فيه؟ المقصود فيه أنه في كمية كبيرة جدا ضخمة من البيانات أصبحت موجودة في الإنترنت، ومن هذه البيانات أستطيع أني أولد معلومات بشكل أو بآخر. فهذه المعلومات أصبحت ذكاء. لو قلت لك كنت بتفتح بقالة صغيرة أو مشروع صغير في حي معين، فمن أهم المستهدفات اللي عندك أنك تعرف عدد سكان هذا الحي، عشان لما تصلح دراسة جدوى بتتأكد أنه بيكون مشروعك ناجح أو غير ناجح. فهنا أنت بحاجة إلى المعلومات، أو بحاجة عفوا إلى البيانات عشان تطلع منها معلومات. فبالتالي تبحث في البيانات كم عدد السكان اللي موجودين في هذا الحي، ثم بناء عليها أنواعهم، ثم بناء عليها أفضل مكان، ثم تبدأ تفتح مشروعك بناء على دراسة الجدوى اللي أنت سويتها. هنا أصبح الذكاء الاصطناعي توليدي، يعني بمعنى أنه من خلال البيانات ولدنا مجموعة من المعلومات. ويمكن هذا هو الثورة اللي طلعت مؤخرا. أصبح الناس يدخلون مع وكلاء الذكاء الاصطناعي ويدردشونهم إياهم، يصرفونهم إياهم، يعطونهم معلومات، يعطونهم نتائج. حتى الأشخاص اللي بيسافرون أصبحوا يسألون الذكاء الاصطناعي عن المدينة اللي هو بيسافر لها، وش تخطط لي جدول، وش كيف تسوي لي. فأصبح يجاوبه بناء على إيش؟ بناء على بيانات موجودة.
1: كان العالم البريطاني آلان تورينغ من أبرز الشخصيات التي ساهمت في وضع الأسس النظرية للذكاء الاصطناعي، ففي عام 1950 طرح سؤالاً أصبح نقطة محورية في تاريخ هذا المجال: هل تستطيع الآلات أن تفكر؟ وقدم اختبار تورينغ لقياس قدرة الآلة على محاكاة الحوار البشري.
0: صحيح، يعني خليني أقول لك أنه آلان تورينغ بحكم أنه طبعاً هو يعتبر عالم حاسوب، يعني هو يصنف كأنه عالم حاسوب، هو بريطاني بشكل عام. وزي ما قلت أنك في البداية أنه كان تقريباً البدايات في 1955 في خلال المؤتمر الذي أطلق، وأطلق هذا المصطلح بشكل رسمي في الذكاء الاصطناعي. كان الناس يتخوفون، يعني في بداية إطلاق الذكاء الاصطناعي، أنه ما في شيء اسمه حوكمة، بمعنى أنه ما في ضبط. يعني ممكن أن الذكاء الاصطناعي يعني يكون فيه أخلاقيات، ممكن يكون فيه تجاوزات، ممكن يكون فيه أحياناً استغناء عن البشر، ممكن يكون فيه. فكانت مخاوف كثيرة يتكلمون فيها، ويمكن هذا الشيء سبب فترة من الفترات شيء يسمى شتاء الذكاء الاصطناعي، اللي كانوا يسمونه بشتاء الذكاء الاصطناعي. وش المقصود فيه؟ أنه الناس توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي لأنهم خايفين، أو لأنهم ما هم راغبين، أو لأنهم متفاجئين، أو لأن في قوانين ما تحميهم. فبالتالي لما جاءت مثل هذه التشريعات، سواء من آلان تورينغ أو من اللي بعده بمراحل كثيرة جدا، جاءت تشريعات، جاءت أنظمة، جاءت حوكمة، جاءت سياسات، جاءت إرادات، فهنا ضبطت يعني عملية الذكاء الاصطناعي. ويمكن آلان تورينغ كان له تحديدا دور كبير في الشفرات، يعني في عملية التشفير، تشفير البيانات، وكان هذا اللي أعطى الناس نوع من الإطمئنان، إنه بياناتي لما تكون مشفرة معناها الحمد لله، على الأقل ما تكون منتشرة يعني بشكل عام على الساحة قدام العالم كلهم.
1: في عام 1956 انعقد مؤتمر علمي مهم في كلية دارتموث بالولايات المتحدة، وكانت نقطة الانطلاق الرسمية لمجال الذكاء الاصطناعي. وخلال هذا المؤتمر استخدم جون ماكارثي المعلومات في مصطلح الذكاء الاصطناعي لوصف المجال الذي يهدف إلى بناء أنظمة قادرة على التعلم والاستنتاج وحل المشكلات.
0: صحيح، يعني كانت هذه الانطلاقة لصياغة هذا المصطلح، يعني تحديدا الذكاء الاصطناعي. لكن لو تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي، هل كان موجود قبل؟ نعم، كان موجود على هيئة خلايا عصبية اصطناعية في يمكن 1943 تقريبا، لكنه صيغة كمصطلح رسمي في هذا العام تحديدا. الأسس التنظيمية والتشريعية دائما هي، أو طبعا صيغة المصطلح في هذه السنة، لكنه ما اكتملت الأسس التنظيمية والتشريعية إلا في 1980. يعني شوف، خلال هذه الفترة من 55 إلى 1980 كان في مجموعة تشريعات، كان في مجموعة تجارب، كان في مجموعة ملاحظات، كان في أيضا شتاء الذكاء الاصطناعي اللي أنا قلت لك مر عليه، وكان في طفرة قوية جدا يمكن في 62. الطفرة هذه هي اللي خلت الناس يوقفون، لأن الطفرة صارت يستخدم الذكاء الاصطناعي في كل من هب ودب، يعني كان يستخدم الذكاء الاصطناعي بأساليب أو بطرق. لكن لما وصلنا إلى 1980 لا، هنا خلاص اكتملت اللوائح، اكتملت التشريعات، الاتحاد الأوروبي طلع الجي دي بي آر اللي كان لها دور كبير جدا في الحد والأشياء كثيرة جدا، ولا يزال إلى اليوم. يعني ما أقول لك أنا 1980 خلاص إحنا وقفنا عليها، لا، لا نزال إلى اليوم تصدر تشريعات جديدة. يعني إحنا الآن عندنا في المملكة يمكن نتذكر قبل سنتين تقريبا صدرت لائحة كاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتمت الموافقة عليها مجلس الوزراء وتم اعتمادها بشكل كامل. وكل هذه التشريعات طبعا لضمان سلامة المستخدمين. يعني ترى أكثر شيء يخوف الناس من موضوعات الذكاء الاصطناعي نشر البيانات أو نشر المعلومات أو عدم السرية أو الإفشاء أو أشياء كثيرة جدا كلها تتعلق في البيانات. بس الحمد لله لما جاءت هذه التشريعات وجاءت هذه الأنظمة وجاءت هذه القواعد أصبحت محكمة وضابطة.
1: بعد ظهور المجال رسميا، بدأ العلماء بتطوير برامج وتجارب تهدف إلى جعل الحواسيب أكثر قدرة على التعامل مع المهام العقلية. ظهرت أنظمة تستطيع حل بعض المسائل الرياضية ولعب الألعاب وتنفيذ العمليات المنطقية، وكانت هذه التجارب أساساً للتطورات اللاحقة.
0: حقيقة كانت في تجارب كثيرة جداً يعني قدمتها، يمكن بالبدايات كانت شركة IBM يمكن قبل لا يصاغ هذا المصطلح أصلاً بشكل رسمي. يعني إحنا قلنا المصطلح إنه تمت صياغته عام 1955، كانت IBM في 1951 يعني أصدرت مجموعة من الأجهزة والمحاولات والأشياء في موضوع الذكاء الاصطناعي. بعد كذا ظهرت تجارب كثيرة جدا في الذكاء الاصطناعي، وبدت تدخل ليست في أجهزة المصانع فقط، لا، بدت تدخل في الأجهزة الطبية، بدت تدخل في الأجهزة الهندسية، بدت تدخل في الأقمار الصناعية، بدأت تدخل حتى في الأجهزة التعليمية، بدأت تدخل في أشياء كثيرة جدا. يعني لو أنا ضربت مثال بسيط، السبورة يمكن نذكرها قبل سنوات قديمة كانت بالطباشير العادي وتنسحب المساحة وتكتب على السبورة الخشب، راحت وطلع بدلا منها السبورة اللي تكتب على الفايبر بلون أبيض وألوان متعددة، فكان هذا نوع من التطور. طلع أكثر من كذا، سبورة الآن أصبحت سبورة تحتوي على موسوعة متكاملة بداخلها. فالشخص يبغى مثلا يدرس في الطب على سبيل المثال، فيستطيع أن يطلع الجسد، يشرح الجسم على شكل ثلاثي أبعاد، إن يتصرف بأشياء كثيرة جدا. هذه إيش؟ هذه عبارة عن ذكاء اصطناعي، ذكاء اصطناعي دمج داخل هذه السبورة، فأصبحت هي تقدم لك مجموعة من الاختبارات، مجموعة من الأسئلة، مجموعة من المعلومات. حتى السيارات اللي كنا أول ما نذكر فيها الحساسات، لا، أصبح فيها الآن كاميرات، وحتى الحساسات اللي ما كانت تتعرف على البشر أو الجماد أصبحت الآن تتعرف إذا كان الشخص اللي قدامها جسم حراري، يعني كائن حي ولا لا. فكل هذه التطورات الغريبة والعجيبة والسريعة كلها في الذكاء الاصطناعي. حتى في الجوال نفسه اللي احنا نستخدمه، يمكن الآن قاعد تشوف أنت الآن الجوال يتعرف على وجهك ويفتح لك، برضو هذا ذكاء اصطناعي. يعني كيف أول كنا لا، لازم تحط رقم سري، وإذا نسيت الرقم السري تعال الله يعينك. فكل هذه التطورات يوم بعد يوم كلها في الذكاء الاصطناعي.
1: رغم التفاؤل الكبير الذي صاحب بداية الذكاء الاصطناعي، واجه المجال العديد من العقبات بسبب محدودية الحواسيب وقلة البيانات. ومع عدم تحقيق بعض التوقعات، دخل المجال فترات من التراجع عرفت باسم شتاء الذكاء الاصطناعي، لكنها ساعدت على إعادة تطوير الأساليب.
0: ما في شك، ما في شك، يعني السنوات اللي من يوم بدأ انطلق إلى الآن مر بتحديات كثيرة جدا، يمكن من بينها السبب الرحلة اللي أنا قلت لك، المرحلة اللي فيها شتاء الذكاء الاصطناعي كان هدوء تام بسبب إحباط الناس عن النتائج اللي قدمها لهم الذكاء الاصطناعي، وخوف الناس من أيضا الأشياء اللي ممكن يطلعها عنهم الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى أنه كان في الناس عندهم طموحات أكبر بكثير مما يتخيلون أو يتصورون، وما قدروا أنهم يصلون إلى هذه الطموحات، فأيضا أصيبوا بإحباط آخر تجاه الذكاء الاصطناعي. لكن الآن يعني بعد ما وصلنا للذكاء الاصطناعي، خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المتعلق بالمشاعر والإدارة والتنظيم وغيرها، يمكن أن أقول لك أكثر المخاوف اللي تواجهنا مع الذكاء الاصطناعي هي عدم الثقافة صراحة. يعني إيش أقصد بعدم الثقافة؟ الثقافة تبدأ من البيت. يعني مع الأسف نلقى أطفال صغار جدا يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي بحرية مطلقة، فأصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي تعرف بيتك وتعرف الأسرار اللي موجودة فيه وتعرف الغرف وتعرف أسماء العائلة وتعرف يمكن حتى يعني الباسورد حقة الواي فاي اللي موجودة عندك وأشياء كثيرة جدا أصبحت تعرفها. هنا هذا أنا أعتبر أنه تحدي كبير جدا وخطورة عالية جدا، وأحط جزء كبير من هذه المسؤولية على الآباء وعلى أولياء الأمور وعلى المدارس وعلى الجامعات وعلى الجمعيات والجهات المختصة في توعية الأشخاص لطريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي. طريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي طريقة يعني يجب أن تكون يعني حذرة، ويجب أن نكون فاهمين. الأمر الآخر أن الذكاء الاصطناعي ما نتعامل معه إحنا كتعامل بشر. فإلى اليوم لا تزال هناك تحديات، لا تزال هناك مخاوف، لا تزال هناك ضعف ثقافة عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي. وكل هذه الأشياء أنا أتوقع أنها يعني بفضل الله ثم بفضل الجهود المميزة مثل هذا البرنامج الرائع في هذه الإذاعة الرائعة، أنا أعتقد أنه راح يقدم صدى مميز للعالم أننا يجب أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، لكن يجب أن نكون حذرين مع كل التحديات اللي ممكن تواجهنا.
1: مع نهاية القرن العشرين بدأت الظروف تتغير، فقد تطورت أجهزة الحاسوب وأصبحت أكثر سرعة، وظهرت كميات ضخمة من البيانات وخوارزميات أكثر تقدما، مما مهد لمرحلة جديدة أصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادرا على التعلم والتطور.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: سعادة جارية.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم معنا في سعادة جارية. أرحب فيكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضاً أرحب بضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والإخصائية الاجتماعية، وأيضاً أرحب بمخرج البرنامج عبد المحسن آل سران وهو بدوره أيضاً أرحب فيكم. الصمت، يعني احنا لما نجي نتكلم عن الصمت يا ما حكوا عن الصمت، والصمت حكمة، والصمت يعني مثلا بإيجابياته وجمالياته، ومثلا إذا كان سلبي أو غير سلبي، لكن احنا نبي نتكلم عن الصمت بشكل أدق وبشكل يعني يمكن مختلف تماما، خاصة لما نتكلم في إطار الأسرة. متى يكون الصمت إيجابي، متى يكون سلبي؟ بنتكلم عن صمت الأزواج، صمت الأبناء ونفصل فيها كثير، والصمت الاجتماعي. حياك الله تغريد في البداية. حياك الله تغريد طاسان. نتكلم اليوم عن الصمت. الصمت أحيانا يقول لك الصمت جميل والصمت مدري زين، ولا اللي قليل الكلام وما أعرف إيش، يعني فيه له شروحات كثيرة. لكن لا، احنا اللي بنتكلم اليوم، وانت قلتي الصمت الاجتماعي، الصمت اللي نتفرع منه صمت الازواج، صمت الابناء، الصمت يعني في الحياة الاجتماعية بشكل عام. لذلك خلينا نبدأ بالصمت اللي تنظرينه اليوم، متى يكون سلبي ومتى يكون ايجابي بشكل عام،
1: اذا قلنا
0: داخل اطار الاسره.
1: أي. اذا كان كلامه من فضه فالسكوت من ذهب، ولا قلنا انه يقولون الصمت حكمه، هذه ايه حلوه يعني هذه صحيح، بس متى تكون هذه الامثله صحيحه؟ لما يكون الصمت صمت ايجابي. متى يكون الصمت ايجابي؟ لما اكون انا مع اللي قدامي أشعر بالأمان، يعني هو فاهمني، عندي شيء، مو بشرط أني أحكي، أحيانا إحنا يفهمك وأنت صامت، فخاصة بين الأزواج أو الأصدقاء.
0: يا سلام،
1: عرفتك؟
0: فهذا
1: هذا يا سلام، يعني بأقل القليل من الكلام، لكن هو فاهمني وبالتالي عرف أنه يمنحني الأمان. الشيء الثاني، الصمت حكمة، والصمت إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. لما أصمت عند الغضب، عند لمني أكون ماني بواثق من الشيء اللي أنا سوي، مو بس أتكلم عشان أتكلم، هذا الصمت الإيجابي. أعرف وش أقول، أثمن كلامي، أنا في مجلس، أنا في مكان، أعرف كيف متى أتكلم متى أصمت، أفهم قدراتي. في ناس ترى من كثر الحكي يحسب نفسه أنه فاهم في كل شيء، ما في إنسان في الدنيا فاهم في كل شيء،
0: يستلب المجلس ما يعطي أحد فرصة.
1: فهنا يكون الصمت حكمة. لكن متى يكون الصمت أذى؟ متى يكون الصمت مشكلة؟ الصمت لما يكون،
0: خاصة لما يكون الصمت العقابي اللي يقال عنها الصمت العقابي.
1: بالضبط، الصمت العقابي، الصمت الناتج عن الخوف، الصمت الناتج اللي يكون سببه أنه أنت وحيد، ما في أحد فاهمك، لو تكلمت ما الطرف اللي قدامك ما هو بفاهمك، ما يدري شو تقول،
0: فتختار الصمت.
1: إذا كنت أنت ودك تعبر عن شيء، هذا الأبناء دائما، الأبناء أو الأزواج، ودك تتكلم، ودك تقول، بس هم مو فاهمينك، أو أنه لو تكلمت وقلت استهتروا فيك،
0: وأحيانا يكون مش موجود، مو معطيني من وقته أصلا.
1: بالضبط. لما نقول حنا داخل الأسرة، لما نجي مثلا نشوف أنه عيالنا فجأة كذا صاروا ما يتكلمون، صاروا في عزلة، لما زوج وزوجة داخل الأسرة فجأة صارت، أو تيجي مو بفجأة، تيجي طبعا هي على مراحل، لكن بعدين جاء وقت صار ما في لغة حوار بين، وش لغة الحوار بينهم؟ نبي كذا في البيت، العيال يبون كذا، قصة المدرسة، أبروح اليوم أنا لأهلي، أبروح أنا الأصدقاء كذا، يعني صارت أشياء مجرد أنها أشياء رسمية، لكن ما في حوار، هذا ترى اسمه صمت، مهما كان في صوت في البيت.
0: أيوة
1: مهما كان
0: إيه؟ يا سلام عليك،
1: ليش هذا يحدث؟
0: وش سبب أسبابه هذا؟ وهذا أيوة. وهذا المهم، أسباب الصمت لماذا نصمت؟
1: لو جينا تكلمنا عن مثلا الأبناء.
0: نعم.
1: طيب الأبناء لما يجيك طفلك من المدرسة متحمس، ماما ولا بابا كذا كذا كذا بيصير المدرسة، إيه بعدين بعدين، ولا ما تعطيه اهتمام، هنا هو يعني ينكسر شوي. عرفتي أنا جاي متحمس، أنت تشوف الكلام اللي بيقوله
0: عادي وتافه،
1: تافه عادي، أنا ماني فاضي لك، أنا مشغول، أنا مخي أفكر بشيء ثاني أهم. ما يكثمن الأم ولا الأبو أنه أنت كسرت في شيء في نفس هذا الطفل. لما يجيك المراهق عنده مثلا مشكلة يبي يقولها لك، إلى قام يبي الأمان، يبي يتكلم،
0: لأنه بيقول إيه، بيقول شيء حساس مثلا أو شيء في أو من اهتماماته.
1: بالضبط، يبي يقول لك مشكلة، حلو، يبدأ يقول المشكلة هم من، وهو هذا أنت السبب، أنت اللي سويت كذا، أنت اللي لو أنك مسوي كذا كذا. طب يا
0: نتفاجأ بالمشكلة،
1: وإحنا اسمع اسمع احتوي، خذ وعط حتى لو هو الغلطان. هنا إذا صار عنده شيء مشكلة مرة ثانية ما رح يجيك،
0: لا ولو أنه لا. وممكن هذا الابن خاصة في المراهق إذا تم تهميشه باستمرار فهو يبدأ يبتعد طبعا مرة مرتين لأنها تكسره، فماذا يحدث؟ تخرج على نتيجة أذى نفسي، وممكن يدخل في دائرة اكتئاب، وممكن المشكلة تتفاقم
1: عندك،
0: معنى لو أنا سولفت معه أو سمعته كان ما حصل للي
1: كان ما صار. شيء ثاني مثلا يجون عيالنا أحيانا أنه يكون خايف، ارتكب خطأ معين وخايف، يبي يجي يقول لك، يقول لك أنه أنا سويت هذا الخطأ، كيف أطلع من نتيجة هذا الخطأ. أجي أنا واجهه كأم ولا أبو وأنا يبدأ اللوم. يا ناس، الخطأ وحدث، أنك ترجع الوقت وتمنع هذا الخطأ خلص. طب أنا ليش ما أحتويه؟
0: استمع واحتوي.
1: أنا ليش ما أخذ بيده وعلمه كيف يطلع بأقل الضرر من هذا الخطأ، وبالتالي أنه في المرات يكتسب الخبرة، أساعده أنه تكون الخطأ هذا مهما كان الخطأ صغير ولا كبير، أنه يطلع منه بأقل الضرر ويكتسب خبرة
0: في الحياة
1: وتجربة.
0: نعم.
1: بحيث أنه ما يعيده،
0: تعلم منه.
1: هذا بالنسبة لعيالنا، إحنا اللي نخليهم يسكتون، إحنا لازم نسمعهم، لازم نعطيهم من وقتنا، لازم حنا نفتح معهم حوار، نتقبل كل شيء وش يقولون، أي شيء يقولونه، سواء مشكلة، سواء خطأ، سواء سواليف عادية، سواليف عادية سمعنا القصة منه مليون مرة قبل، كل مرة لازم أعطي نفس الاهتمام.
0: نعم صحيح،
1: خاص الأطفال.
0: وإذا ما سمعناهم نسمع مين؟
1: بالضبط، إذا ما سمعناهم سمعنا مين؟ ما نسمع مين؟
0: والله.
1: الشيء الثاني هذا مع عيالنا، الصمت بين الأزواج اللي تتحول الحوار بينهم إلى متطلبات البيت والحياة
0: فقط.
1: لا، زواج وشو؟ الزواج وشو؟ شراكة عمر، مثل ما قلنا في حلقات سابقة، سكن ومودة ورحمة، سكن ومودة ورحمة، أني ألقى عند هذا الشريك المجال أني أتكلم، أفضفض، أتحاور معاه، ألقى واحد يفهمني ويفهمه، يكون معنا. يعني عرفتي كل ما يصير من مشاكل برا وفي الحياة، لما أجلس أنا وشريكي في بيتنا على بيالة شاهي، على عشاء، على كذا، يعني نتكلم في أمور تخلينا نقرب من بعض أكثر
0: ونتفادى الصمت السلبي.
1: بالضبط. لكن وش اللي يخلي الزوج ولا الزوجة يلجأ إلى الصمت؟
0: نعم،
1: ويدور أسبق الفضفضة في مكان ثاني، مع أصدقائه، مع صديقاته، مع كذا. لما تيجي الزوجة ولا يجي الزوج يقول لزوجته شيء، أو الطرف الآخر نفس الشيء، احنا نتكلم عن زوج وزوجة، يلقى والله استهزاء
0: أو تسخيف
1: استهزاء، لوم، يعني أنت وأنت وأنت وأنت وما أدري إيه. ليه؟ مهما كان صدق إنه اهتمامات الرجل تختلف عن اهتمامات المرأة، لكن ما يمنع إنه أهتم باهتمامات زوجي وأتكلم معاه في الأمور اللي تهمه. يحب الكورة أتكلم معاه بالكورة، يحب التقنيات المدري أتكلم معاه.
0: هي تحب الميك اب، تحب العطور،
1: ما في مشكلة. هي تحب كذا على قولك ميك اب، عطور، طبخة معينة، مدري وشو، ما في مشكلة إني أدرب روحي إني حتى وإن كانت مب من اهتماماتي، لكن أمنح الطرف الآخر جزء وأتعلم أدرب نفسي إني أصير أهتم فيها، في المقابل يكون في لغة بيننا، لغة حوار. مع الوقت بيصير في أشياء مشتركة نكتشفها بالضبط، نكتشفها مع الأشياء اللي مب من اهتماماتنا، لكن الحوار وإني أنا حبيت الشيء اللي أنت تحبه، هو حب الشيء اللي هي تحبه، وبالتالي لقينا فيه تطلع مع الوقت اهتمامات مشتركة تهمني وتهم، وتصير هي لغة حوارنا.
0: نعم، بل وتزيد في عمق العلاقة. صح. وتلقين سبحان الله الزوج يبدأ يحن، يعني مهما طلع برا وده يشتاق يلحق علشان يعني يقعد مع زوجته، يكون مشتاق لها لأنه يدري أنها فاهمته.

0: وتستقبله كذلك. وايضا الزوجه يمكن حتى يعني ما عاد تبي لها لاصدقائها، تشعر انها لا في شوق لهذا الزوج،
1: ابغى اروح افضفض له. ترى موضوع ما يعني جد وموضوع لا لا، ترى الحوار احيانا يكون انك تقعد مع زوجتك او تقعدين مع زوجك او انتم مع عيالكم، ترى احيانا تقولون نكت سخيفة،
0: شفتي
1: نكت مازح. سخيفة، تعرفين الحين اللي تطلع لك مقاطع أسخف نكت بالعالم مدري وشي، تقدرون تضحكون. ترى الضحك هذا لما يكون طالع من قلب ولام الأسرة أو الزوجين أو الأب والأم والأبناء، ترى هذا بحد ذاته لغة حوار.
0: يا سلام،
1: عرفتي؟
0: لا وأثار
1: إيه؟ إحنا ما نتكلم عن حوار رائعة. فقط إنه لازم يكون حوار علمي ولا حوار جد ولا حوار مواضيع، لا، الحوار مهم، أحيانا يكون حوار بسيط جدا بلغة العامة نسميه حوار تافه، لكن أثره ربط لهالأسرة.
0: نعم.
1: إثارة جو من السعادة، من الفرح، من من من الوقت اللي نقضيه وإحنا مع بعض نضحك على لا شيء. نتكلم بأمور، ما نلعب لعبة مع بعض. شفتي هالمسابقات هذه اللي كذا؟
0: أيوة.
1: هذه بحد ذاتها
0: لغة جميلة. طيب نجي عند والله وأنتي تتكلمين بطريقة حتى نشعر كذا ببهجة إنه مهما تصورنا وتخيلنا. طيب دقيقة نستمر في هالجزئية. طيب سبحان الله، هذه الصمت بين الأزواج وهي مهمة، وأنتي تتكلمين عن لغة الحوار وكيف أشكالها وصورها بهذه الصورة الإيجابية، وكيف أنه مقابلها الصمت السلبي اللي ينعكس بتفكك، بعزلة ممكن تكون بينهم غير واضحة فيأتي هنا الصمت. طيب احنا لازلنا في في في فيما يتعلق بالصمت، ومتى يكون ايجابي ومتى يكون سلبي. باقي لنا عندنا نبي نتكلم ايضا عن الصمت الاجتماعي، عن الحياه الاجتماعيه واهميتها، وايضا نبي نتكلم في متى يكون الصمت ايجابي ومتى يكون سلبي، ايضا في من خلال اسبابه بعد هذا الفاصل القصير.
2: سعاده جاريه

0: حياكم الله. بس نبي نوقف جزئية عند صمت الأزواج. طيب متى يكون الصمت إيجابي؟ احنا تكلمنا عن الحوار وإنه ما يكون. طيب متى يكون الصمت مطلوب؟
1: الصمت مطلوب
0: بين الأزواج.
1: بين الأزواج لما يكون، لما أتكلم مثلا تكون في حالة غضب، فلما أتكلم أنا أبي أغلط أكثر، أو أنه أترك المجال للغلط أنه يتوسع، للغضب أنه يكون يتأجج أكثر، أنه يكون يسبب فجوة. فهنا لا، أنا الصمت حكمة.
0: نعم، وخاصة لما يكون الصمت يرتبط في أنه فيه صمت لاحترام المشاعر.
1: صح.
0: الصمت اللي يبنى، اللي نسميه إحنا الصمت البناء.
1: صح.
0: اللي ممكن ينعكس بشكل إيجابي. نجي عند أيضا الصمت عند الحياة الاجتماعية أو في الحياة الاجتماعية.
1: الصمت في الحياة الاجتماعية اللي ممكن إحنا نقولها بعد أنه العزلة. أني أنا أروح مناسبات، أروح سواء مناسبات أسرية، مناسبات اجتماعية، أصدقاء، ألقى نفسي غريب وحيد بينهم، ما في مواضيع اللي تهمني ما تهمهم، المواضيع اللي تكلمون فيها ما تشدني، فبالتالي أنعزل أنعزل أنعزل وأصمت، أقعد معهم صامت. ولما أقعد معهم صامت بالتالي هم ما يبون هالصامت بينهم، عرفتي كيف؟ بس ما في شيء يجذبني في لغة حوارهم، فبالتالي أنا أنعزل عنهم، أصمت. فهذا صمت اجتماعي، صمت عن التواصل الاجتماعي اللي أنا أكون فيه في تواصل مع كائنات حية، بشر، يعني أعزل نفسي في بيتي أو أكون على تواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي وأترك البشر العالم الحقيقي. هذا نوع من أنواع الصمت، لكن هذا خطأ. إذا أنت كنت في مجموعة أو في سواء في مناسبات أسرية، مناسبات اجتماعية مختلفة، ما لقيت هذولا، طيب ترى الحياة مليانة ناس، مليانة جماعات ومجموعات وبشر، إذا في أكيد بتلقى اللي يشبهك أكيد، لكن لا تصير كسول في البحث عن من يشبهك.
0: نعم.
1: من يشبه عندك الرغبة في الكلام، في التواصل الحي مع البشر.
0: نعم.
1: لأنه حنا إذا حنا ما لقينا، وترى هذه تحدث كثير، خاصة الآن، يمكن زمان قبل قبل سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي، ترى كنا اليوم أنا رحت والله بيت صديقتي فلانة ما انبسط، بكرة أروح الفلانة أنبسط، ألقى أنبسط مع بنت عمي، بنت خالي، بنت مدري. الحين صارت أكثر الصمت الاجتماعي هذا مع سيطرة العالم الرقمي. فصرنا ما نبذل مجهود في أننا نبحث عن من يشبهنا، نلقى اللي يشبهونا في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أيوة.
1: وبالتالي نصير كسولين أو غير راغبين في التواصل مع بشر حقيقيين.
0: نعم.
1: وهذه مشكلة
0: بلا شك.
1: هذه حتى تلقينها في البيت الواحد.
0: صحيح.
1: تلقينا الحين قاعدين بصالتنا،
0: والله صايرة
1: إيه؟ نعم. تلقينها قاعدين بصالتنا، كل واحد ماسك جواله وفعاله، احنا موجودين أجساد.
0: نعم.
1: لكن ما في لغة حوار بيننا، ما في صمت،
0: والصمت هذا بلا شك يأثر بشكل كبير. احنا ما نقول انه تراه عادي، لا، فجأة نشعر بشيء من الكآبة، الفتور في العلاقات.
1: صح. صح.
0: نشعر اننا ما في، نحس ان في شيء غلط او شيء ما، ترى احنا ما نحس، يعني ما نقدر نفسره، بس ترى سببه انه هذا التواصل الفعال بين أطياف المجتمع أو في مجتمعنا الضيق أو في مجتمعنا الواسع، أني أنا حتى وأنا طالع مثلا في الشارع ولا رايح المسجد، بعضهم يروح ويدخل ويصلي ويطلع وهو صامت، تخيلي تأثير السلام، المبادرة في السوق، في كل مكان، دائما التواصل الفعال هذا صاحبه حي.
1: طبعا
0: حي.
1: طبعا.
0: لكن الصمت عادة، الصمت اللي يشعر الناس كأنه دائما يفسر علينا نفسية، انه إيه؟ ما غير مرغوب فيه على كل.
1: صح.
0: الشخص الصامت.
1: صح. مخيف الشخص،
0: مخيف.
1: اي
0: صمت
1: لما تقعد، لما تقعد انت في جماعه وأنت الوحيدة الصامت ما حد يرتاح.
0: هذا قاعد يقرأ أفكارنا يحللنا ولا ولا مخبر يعني ياخذ العلوم وينقلها. طيب متى يكون أنا طيب ما يخالف طيب غصب أقعد أسولف ولا غصب علي أقعد؟ يعني بعضهم يقول كثرة الكلام دائما، من كثر كلامه كثر خطأه. طيب شلون أوزنها أنا وشلون طيب متى يكون صمتي إيجابي؟ طيب
1: إيه صمتي إيجابي لما قلت لك أنا،
0: فأنا أقصد على مستوى الاجتماع المجتمع.
1: إيه صمتي إيجابي لما أكون في أحيانا حنا ما نتحكم في الجماعة اللي حنا موجودين من ضمنها.
0: نعم.
1: أوكي فأنا يكون صمتي إيجابي لما أترفع عن حوار ما إما نميمة، يكون الحوار نميمة، كشف أسرار لشخص مثلا ما هو موجود وأنا قاعد وش دخلني بدام إذا كنتم يعني جريئين وعندكم القوة طب تكلموا بوجوده، ليش تتكلمون وهو مو موجود؟ فهنا لما أترفع عن أشياء لا تليق من يعني من القيم الدينية والقيم الأخلاقية إني ما أخوض في هذا الحديث، حديث ما يجب أني أخوض فيه، فهنا الصمت جميل. الصمت عند الغضب عشان ما أزيد غضب ولا أزيد من حجم المشكلة. الصمت لما أكون أنا ما أفهم بشيء موضوع معين قاعدين يتكلمون فيه بس أنا ما أفهم فيه، مو بلازم أني أتكلم عشان تراني موجود. لا هنا هنا الكلام لو تكلمت عشان تثبت وجودك ممكن أنت تقول شيء غلط، تقوم أنت تفقد احترام هالناس لك. أتكلم باللي أفهم فيه، اللي ما أفهم فيه أنا ما أدري. حلوة كلمة ما أدري ترى.
0: الله، وهنا جمال الجمال سبحان الله الإنسان اللي يسمونه هو الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي. يعني يقاس من خلال متى أتحدث ومتى أصمت. صحيح. يعني عارف أنا متى أتكلم ومتى أنا أصمت.
1: الكلام عندما يرتقي بك فهذا الكلام جميل، والكلام عندما
0: ينزل من مستواك
1: فهنا لا، الصمت حكمة.
0: الصمت حكمة فعلا. وأيضا هناك يعني بعضهم في صمت حتى أحيانا مرضي يكون ناتج عن علة، مثلا في ناس مثلا المجلس مثلا مليان والموضوع فعلا عنده فكرة وده يقولها بس انه يخاف من التقييم، يخاف مثلا انه يتكلم، عنده هذا الرهاب الاجتماعي او عنده هذه المشكلة.
1: هذا شيء ثاني، هذه مشكلة تحتاج الى حل. هذا صمت مثل ما قلتي مرضي.
0: نعم.
1: فهنا نتيجة خوف معين، نتيجة كذا، فهنا هذا يحتاج علاج. هذا من الصمت اللي سيء، ما هو بصمت ايجابي.
0: ويعني ويكون مؤشره واضح أني أنا يعني لازم أني أتدارك أنه أنا عندي فعلا مشكلة. وحتى المحاولة يعني عادي، مهما شعرت بالخجل حاول أنك تبادر وتتكلم.
1: عادي. في ناس تخاف من الخطأ.
0: أيوة تخاف من الخطأ ما تتكلم، تقول أيوة. لا أفضل. وممكن يقول لك البعض لا أسلم لي أزين، يعني يؤيد أنه لا فعلا أتحاشى الخطأ، أقعد ساكت أفضل لي، ولا يقال إن يعني ولا أني أزل بشيء.
1: هذا الصمت قلنا إيجابي في إن لما أنت تكون مثلا في اجتماع في شيء أنك أنت في معلومة علمية أو معلومة وأنك أنت مبتد لبدل وكنت ما عندك خبرة ولا عندك معلومة. لكن الخوف لما يكون أنا خاف حتى من أبسط الحديث اللي لو غلطت فيه ما مثلا ما في شيء يهز من صورتي، عرفتي كيف؟ فعادي. هذا يسمونه الخجل، الخوف من الكلام، اني اخجل اني اتكلم.
0: نعم. واليوم لما نتكلم في بوجه اخر مثلا، واحنا اليوم ما نركز على الصمت بحد ذاته كثر ما نتكلم عن الصمت العام، الفتور العام. لما يكون الجو العام كله يعني ممكن يكون في حديث، ممكن يكون في صمت، لكن ما في تواصل فعال. أنا اليوم متى أخلق، خاصة نتكلم في إطار الأسرة اليوم، يعني إحنا قلنا صمت الأزواج وإحنا نعرف إنه أهمية العلاقة بالتواصل الفعال، نجي عند صمت الأبناء. طيب في إيش مقابل الصمت؟ الكلام. لكن إحنا ما نتكلم بشكل مجرد صمت ولا كلام. احنا نتكلم مثل ما ذكرتي، هي روح، هي لغة، هو تواصل فعال. ما معنى فعال؟ انه يكون فيه مبادرة ونشاط، يكون بذكاء، نتكلم عن ذكاء العاطفي في اختيار متى اتكلم، نوع الكلام اصلا.
1: صحيح صحيح.
0: وشيء واشكال الصمت يعني.
1: لكل مقام مقال. انا مو بس مجرد اني اتكلم، احنا نقول انه الصمت جميل في اماكن وسيء في اماكن، وكذلك الكلام جميل في اماكن وسيء في اماكن. الصمت والكلام هذا لازم حنا نحقق التوازن بين الكلام وبين الصمت. أحسن شيء أني أحطها مثل المعادلة، أعرف متى أتكلم وبإيش أتكلم ومتى أسكت وليش أسكت. عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: أي لو لاحظتي زمننا هذا، الوقت اللي حنا نعيش فيه، للأسف أنه الصمت صار شبه ظاهرة. ليش؟ أنت حتى لما تروحين في المناسبات الكبيرة أو المناسبات الأسرية أو المناسبات، سواء مناسبات صغيرة على مستوى طلعتي مثلا أو رحتوا صديقاتك على مستوى 4 5 6 أو مناسبات متوسطة أو مناسبات كبيرة، تلقين كلا لاهب جواله. احنا نتكلم مع الأجهزة اللي قدامنا، نتكلم مع ناس ما نعرفهم، لكن أصبحنا للأسف ما نقدر أو ما يعني ما نجد المتعة في الحديث مع إنسان حي قدامنا.
0: لو نفتقد ونصير نفقد علاقاتنا مع بعض.
1: ليش؟ لأنه في العالم الافتراضي، خاصة لما تكونين خلف اسم وهمي، أنت تقولين كل اللي تبينه بلا ضوابط أو حدود، أو قصنا نقول ما تفرملين كلامك. أنت تقولين كل ما
0: يعني اللي في خاطرك انقال بس بطريقة
1: ما تخافين هذا وش بيقول عليها، فتسولفين
0: كي مرتاحة
1: بالشي يطلع منك خام.

0: أسباب أنه ترى الصمت ما هو بشيء سهل، لأنه راح يخلق الفجوة اللي إحنا ما نبيها اللي هي داخل الأسرة، وهو أهم ما نتحدث عنه اللي هي نواة المجتمع اللي تبنيه هم الأسرة. أنه ترى الصمت يجعل عزلة، نتكلم أطراف الأسرة، الزوج مع زوجته تخلق فجوة. أحيانا الابن يكون صامت وهو عنده مشاكل يمكن تنفجر على أشكال أخرى، نتفاجأ بعدين أنه ابننا يعني وصل إلى حالة اكتئاب، أو طلعت منه بعض المشاكل، أو لما يقع في مشكلة نبدأ نكتشف أن حنا لو حنا سمعنا ما كان وصل بالضبط للي هو وصل له. فلذلك أسباب الصمت بعضهم يكون تكون لغته، ترى يعني يمكن هو قاعد يحاول يوصل وعنده لغته لكن من غير ما يتكلم. صح. لكن البعض ليش وش أسباب الصمت؟ ترى إحنا لازم نعالج مشاكلنا، الأحكام وتقييم الكلام، التخطيء، دائما أخطأ أو أستعجل في إطلاق الحكم وقاطع، ما عندنا لغة حوار فعالة، الجدال يقولك لا أنا حنا أصلا عندنا حوار،
1: أدبيات الحوار
0: ما عندنا، أدبيات
1: كثير
0: الحوار
1: كثير ناس تفتقد أدبيات الحوار،
0: يصل إلى الجدال.
1: عشان كذا قلت لك أصبحت الناس الحين في أغلب الناس في الوقت هذا تتجه للفضفضة أو الحديث والبوح للعالم الافتراضي.
0: نعم، فلذلك اليوم لما نقول الأسباب لازم نعرف كيف نعالجها. تغريد، شكرا وصلنا للختام، داهمنا الوقت كالعادة. الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام، طيب استماعكم، تقبلوا تحياتي، معكم محدثتكم مريم القحطاني، وأيضا نشكر ضيفتنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية، وأيضا الشكر موصول لمخرجنا عبد المحسن آل سران، فمن له
2: سعادة جارية.

0: في قلب عسير، حيث تعانق الجبال السحاب وتروي الرياح قصصاً عمرها آلاف السنين. يقف المقر ليس قصراً فحسب، بل رحلة عبر الزمن. هنا تتجاوز الخطوات حدود الحاضر وتدخل إلى عالم اجتمعت فيه حضارات الأرض تحت سقف واحد. أمامك أبراج حجرية شامخة ونوافذ تحكي أسرار العمارة القديمة، وفي أروقة المكان تتجاور القطع الأثرية والتحف النادرة كأنها وفود جاءت من عصور مختلفة لتلتقي في هذا المكان الاستثنائي. كل زاوية هنا تحمل قصة، وكل حجر يحفظ ذاكرة إنسان. تتأمل نقوشاً وأدوات ومقتنيات جمعت من أنحاء العالم، فتشعر وكأنك تعبر قارات كاملة دون أن تغادر عسير. وفي كل قاعة يفتح التاريخ نافذة جديدة، فتشاهد كيف التقت الحضارات وكيف ترك الإنسان بصمته على صفحات الزمن. إنه متحف قصر الحضارات التراثي المقر، تحفة معمارية وثقافية تجعل من الماضي حاضراً يرى، ومن الحكايات واقعاً يعاش. وفي ديرتي لا تحفظ الحضارات في الكتب فقط، بل تبنى لها قصور تنبض بالحياة. هنا السعودية حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتبقى الحكاية أجمل. ديرتي حبيبتي.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت

0: يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أرض الحكاية.

0: أنا الطائف، مدينة لا تقاس بالمسافات بل بالذكريات. كلما اشتد وهج الصيف في الجزيرة العربية فتحت أبوابي للريح الباردة ومددت ظلالي فوق الجبال والوديان. أنا المدينة التي عرفت خطى القوافل قبل أن تعرفها الطرق. أنا حكاية ورد تفتح على سفوح الهدى والشفا، وحكاية حصون وأسواق ومساجد شهدت عبور القرون. في أزقة القديمة نامت قصص التجار، وفي جبالي ارتفعت أصوات الرحالة، وعلى أرضي مر التاريخ تاركا بصماته في الحجر والإنسان. تعال اقترب أكثر واسمع كيف تحولت مدينة بين الجبال إلى صفحة مضيئة في كتاب الوطن.
1: هناك مدن تعرف بأبراجها وأخرى تعرف بأسواقها، لكن الطائف تعرف بشيء آخر، تعرف بالنسي. حين كانت شمس الجزيرة تشتد في الصيف، كانت القلوب تتجه نحو هذه المدينة الجبلية الواقعة على ارتفاع يزيد على 1700 متر فوق سطح البحر. مدينة منحها الله طبيعة مختلفة، وهواء عليلا، وأودية خصبة، وجبالا تحرسها منذ آلاف السنين. إنها الطائف، إحدى أقدم مدن الجزيرة العربية، وإحدى أكثرها حضوراً في الذاكرة التاريخية والثقافية للمملكة العربية السعودية.

قبل أن تصبح الطائف مصيف المملكة، كانت محطة رئيسة على طرق التجارة القديمة. هنا مرت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة إلى شمالها، وهنا ازدهرت الأسواق وتبادلت القبائل بضائعها وأخبارها. عرفت الطائف منذ القدم بخصوبة أرضها ومياهها الوفيرة مقارنة بغيرها من مدن الجزيرة، فأصبحت واحة خضراء وسط محيط صحراوي واسع، وكانت شهرتها الزراعية تضرب في الآفاق. العنب، الرمان، التين والحبوب. ثم جاء الورد الطائفي ليصبح أحد أشهر رموز المدينة عبر التاريخ. ترتبط الطائف بتاريخ إسلامي عظيم، فبعد فتح مكة المكرمة شهدت المنطقة واحدة من أبرز أحداث التاريخ الإسلامي، معركة حنين. على مقربة من هذه الأرض دارت المواجهات، ثم اتجهت الأحداث نحو الطائف التي كانت آنذاك مركزاً مهماً لقبيلة ثقيف. تروي كتب التاريخ كيف أصبحت المدينة لاحقاً جزءاً من الحضارة الإسلامية المزدهرة ومركزاً علمياً وزراعياً مهماً. ومنذ ذلك الوقت ظل اسم الطائف حاضراً في صفحات التاريخ الإسلامي والعربي. وللطائف وجه آخر، وجه تحكيه الحجارة. في قلب المدينة القديمة يقف سوق عكاظ شامخاً في الذاكرة، ليس مجرد سوق بل منبر للأدب والشعر والفكر. هنا كانت القبائل تجتمع، هنا كانت القصائد تلقى، وهنا كانت اللغة العربية تصوغ أجمل صورها. كان عكاظ أشبه بجامعة مفتوحة قبل أكثر من 1500 عام، يتنافس فيه الشعراء ويتفاخر فيه الخطباء، وتعقد فيه الصفقات والتحالفات. واليوم عاد سوق عكاظ للحياة في صورة حديثة، ليعيد للأجيال مشهد ذلك المجد الثقافي العريق.

لم تكن الطائف تاريخاً فحسب، إنها أيضاً جغرافيا مدهشة. عندما تبدأ الطريق صعوداً نحو جبال الهدى، تشعر وكأنك تعبر بوابة إلى عالم آخر. المنحدرات العميقة والضباب الذي يلامس القمم والطرق المتعرجة التي تنحت الجبال في مشهد يأسر الأبصار. أما الشفاء فتبدو وكأنها لوحة رسمتها الطبيعة بعناية، مرتفعات خضراء ومزارع متناثرة وأجواء معتدلة جعلت منها إحدى أجمل الوجهات السياحية في المملكة.

وعندما يذكر اسم الطائف يحضر الورد، الورد الطائفي، ذلك الكنز العطري الذي أصبح سفيراً للمدينة في العالم. مع إشراقة كل ربيع تتفتح ملايين الورود على سفوح الجبال، ويبدأ موسم فريد يمتزج فيه عبق الطبيعة بتراث الأجداد. ومن هذه الورود تستخرج أشهر الزيوت والعطور التي وصلت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم. إنه إرث زراعي وثقافي واقتصادي توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل.

وفي العصر السعودي بدأ فصل جديد من حكاية الطائف. فمع توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، أصبحت الطائف واحدة من أهم المدن الوطنية، وشهدت تطوراً كبيراً في البنية التحتية والخدمات والطرق والتعليم والصحة، كما ارتبطت المدينة بتاريخ الدولة الحديثة ارتباطاً وثيقاً، فكانت مقراً صيفياً للحكم في مراحل عديدة من تاريخ المملكة، ومنها صدرت قرارات مهمة وشهدت لقاءات سياسية وتاريخية بارزة.

واليوم تواصل الطائف كتابة فصل جديد من مجدها ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030. تتطور الوجهات السياحية وترمم المواقع التاريخية وتعاد الحياة إلى الأسواق القديمة وتستثمر المقومات الطبيعية والثقافية الفريدة التي تمتلكها المدينة ليصبح الماضي شريكاً للمستقبل.

أنا الطائف. لم أكن يوما مجرد مدينة، كنت استراحة القوافل وملهمة الشعراء وموعد الباحثين عن النسيم. حملت التاريخ فوق جبالي، وحملت المستقبل في طرقاتي، وما زلت كلما أقبل الصيف أفتح ذراعي للوطن. بين قمم الهدى وعبق الورد وأصداء الأسواق القديمة، تبقى الطائف شاهدة على رحلة وطن صنع من التاريخ مستقبلا. هنا تنتهي حكايتنا، لكن حكاية الطائف لا تنتهي، فهي مدينة كلما قرأت صفحة منها اكتشفت صفحات أخرى تنتظر أن تروى. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
3: مفردات وجموع.
4: والمفردة التي نحن بصدد معرفة جموعها هي الطريق، ورد في لسان العرب، والجمع أطرقة وطرق. قال الأعشى: فلما جزمت به قربتي تيممت أطرقة أو خليفة. وفي حديث سبرة أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة، هي جمع طريق على التذكير، لأن الطريق يذكر ويؤنث، فجمعه على التذكير أطرقة كرغيف وأرغفة، وعلى التأنيث أطرق كيمين وأيمن. وقولهم بنو فلان يطأهم الطريق، قال سيبويه: إنما هو على سعة الكلام،

0: أي أهل الطريق، وقيل الطريق هنا السابلة، فعلى هذا ليس في الكلام حذف كما هو في القول الأول، والجمع أطرقة وأطرقاء وطرق، وطرقات جمع الجمع. وأنشد ابن بري لشاعر: يطأ الطريق بيوتهم بعياله، والنار تحجب والوجوه تذال، فجعل الطريق يطأ بعياله بيوتهم، وإنما يطأ بيوتهم أهل الطريق.
1: متشابهات وفروق.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما البعل والزوج، فما الفرق بينهما؟ كثر كلام العلماء واختلف في الحديث عن الفرق بين البعل والزوج، قيل إنهما يستعملان بمعنى واحد في أغلب الاستعمالات كما يفيده كلام غير واحد من أهل العلم، إلا أن كلمة البعل أعم من الزوج، إذ تطلق أحياناً على سيد الجارية ومالكها. وبالمالك فسرت رواية مسلم في حديث جبريل أن تلد الأمة بعلها، وبه فسر قوله تعالى: أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين، وبعل صنم كانوا يعبدونه. ومما قاله العلماء في التفريق بينهما: يقال زوج للأنثى والذكر، فالرجل والمرأة كل منهما زوج للآخر. والشاهد على أن كلمة زوج تطلق حتى على الأنثى قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوج أيضا تدل على اثنين بعكس وتر، أي مفرد، كما في قوله تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أما بالنسبة للبعل فلا يقال إلا للذكر، ولا يصح أن يقال للأنثى. وفي اللغة البعل والبعولة يعني العلو والاستعلاء، وسمي كل مستعل على غيره بعلا. قال تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، لأنهم يعدونه سيدهم المستعلي عليهم. والأرض المستعلية التي هي أعلى من غيرها تسمى بعلا. وقيل البعل تعني كل من استعلى على غيره مثل الزوج، حيث إن الزوج هو القيم على زوجته، وهذا موضح في سورة هود في الآية 72 في قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا. وكذلك في سورة البقرة الآية 28 بعد 200 في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن. والمقصود في كلتا الآيتين بالبعل الزوج، والمقصود هنا الزوج المعيل والقاضي لحاجات زوجته، وهو الرجل الذي جعله الله قواما على زوجته في سورة النساء الآية 34 في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. ولهذا فالبعل هو من يستعلي على غيره وليس الزوج فقط، حيث كان يطلق العرب قديما على ما يعبدون من دون الله بعلا.
1: عامي وفصيح.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها. يصف أهل الشام الشخص الذي يرتدي لباساً مناسباً له، على سبيل المثال بأنه يلبق له. فتعالوا نتعرف أصل هذه الكلمة الفصيح. ورد في لسان العرب: وهذا الأمر يلبق بك، أي يوافقك ويزكو بك. قال الأزهري: العرب تقول هذا الأمر لا يليق بك ولا يلبق بك، فمن قال لا يليق فمعناه لا يحسن بك حتى يلصق بك، ومن قال لا يلبق فمعناه أنه ليس يوفق لك. ومنه تلبيق الثريد بالسمن.

0: إذا أكثر أدمه، ويقال لبق به الثوب أي لاق به، والثريد الملبق الشديد التثريد الملبد بالدسم يقال ثريدة ملبقة، وفي الحديث فصنع ثريدة ثم لبقها أي خلطها خلطا شديدا، وقيل جمعها بالمغرفة ولبق الثريد وغيره خلطه ولينه. أنشد ابن الأعرابي لا خير في أكل الخلاصة وحدها إذا لم يكن رب الخلاصة ذا تمر، ولكنها زين إذا هي لبقت بمحض على حلواء في مضر القدر. إذن هذا هو أصل هذه الكلمة الفصيح. ونبقى في فقرة عامي وفصيح مع كلمة عامية أخرى، وهي كلمة مخنز التي يطلقها بعضهم على ما كان له رائحة غير طيبة. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح ومعناها. ورد في لسان العرب خنز اللحم والتمر والجوز بالكسر خنوزا ويخنز خنزا، فهو خنز وخنز كلاهما فسد وأنتن، الفتح عن يعقوب، مثل خزن على القلب. وفي الحديث لولا بنو إسرائيل ما أنتن اللحم ولا خنز الطعام، كانوا يرفعون طعامهم لغدهم أي ما نتن وتغيرت ريحه. وقول الأعلم الهذلي زعمت خناز بأن برمتنا تجري بلحم غير ذي شحم يعني المنتنة، أخذه من خنز اللحم وجعل ذلك اسما لها علما. والخنيز الثريد من الخبز الفطير، والخنزوة والخنزوانة والخنزوانية والخنزوان الكبر، والأخيرة عن ابن الأعرابي. وأنشد إذا رأوا من ملك تخمطا أو خزوانا ضربوه ما خطأ.
1: أخطاء شائعة
0: في هذه الفقرة مستمعينا، نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله قول بعضهم أنا أعتبر ذلك كذا، والصحيح أعده كذا. من الأفعال الشائعة في العربية فعل اعتبر، حيث يقال اعتبرت فلانا صديقا، والأصح عددت فلانا صديقا. فاللغة العربية لا تستخدم اعتبر بهذا المعنى لأنه يعني اتخذه عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأيضا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وهنا نصل بكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج إضاءات اللغوية، ونرجو أن تكون قد حازت رضاكم وإعجابكم. تقبلوا تحياتي أنا معدي ومقدم البرنامج خالد الغانم، والمخرج خالد الشامخي. في أمان الله.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: موجز 7 صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، رأس أعمال الدورة 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. ليب 26 يختتم أعماله باستثمارات وإطلاقات قاربت 15 مليار دولار. مذكرة تفاهم بين جامعة الملك عبد العزيز وكلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي. مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي يحصل على اعتماد المستوى الثاني لتحسين تجربة العميل. سدايا تختتم مشاركتها في ليب 26 بتوقيع 9 مذكرات تفاهم واستعراض 12 منتجا ومشروعا وطنيا. أمانة منطقة الرياض توقع اتفاقية تعاون لتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء. انطلاق فعاليات معرض وفرص الامتياز التجاري الدولي في نسخته 4 بجدة. كفاءة الإنفاق توقع اتفاقية إطارية لرخص وبرامج البنية التحتية والبيانات للجهات الحكومية في ليب 26. جامعة الملك عبد العزيز تحصل على اعتماد سباهي. البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقية بمليار دولار لتطوير مصافي التكرير في بنغلاديش. المؤتمر الدولي 11 للإفتاء يدعو في توصياته الختامية إلى حشد الجهود الدولية لدعم مسارات الإغاثة والتعافي وإعادة إعمار فلسطين. منظمة العفو الدولية تحذر من سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم الضفة الغربية. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. الرئيس الأمريكي يعلن تعيين آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة خلفا لدان دريسكول. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مسار كلنا نمر بأيام نكون فيها مشغولين من الصباح إلين المساء، وبين المهام والمسؤوليات والمواعيد ممكن نشعر أن يومنا كان مليان بالحركة والعمل. لكن يبقى السؤال، هل كل ما يشغل وقتنا يقودنا فعلاً إلى نتائج نطمح لها؟ اليوم موضوعنا عن الفرق بين الانشغال والإنجاز، وكيف نحقق التوازن بين استثمار وقتنا وبين التركيز على ما يصنع قيمة حقيقية في حياتنا. ورح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الأستاذ بناع بن محمد القرني، مدرب في مجالات التطوير والتنمية المهنية. حياك الله أستاذ مناع.
1: يا مرحبا، حياك الله هند، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات.
0: حياك الله. في البداية أستاذ مناع، كيف نقدر نفرق بين الشخص المشغول طول اليوم والشخص اللي فعلا قاعد يحقق إنجازات؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الموضوع مهم، وكثيرا من الناس يمكن ترينا في سائر اليوم أو في سائر وقته هو شخصية مشغولة وعنده اتصالات كثيرة ويتواجد في أكثر من مكان، بينما إذا وصلنا إلى نهاية الشهر أو إلى نهاية العام أو نهاية الفترة، إذا أخذنا يعني قائمة بأهم الإنجازات، قد لا يجد أنه في إنجازات حقيقية مؤثرة وإنجازات نوعية يمكن أن تصنع فرق. هذا مثل الإنسان الذي يتحرك على السير، مثلا يجري وهو على سير الركض، أو بين الآخر اللي مثل أداء الماراثون أو في سباق حقيقي، في النهاية بعد نصف ساعة أو 40 أو 50 دقيقة ستجدين الأول في مكانه، فإذا لم يكن في مكانه فهو في مكان قريب من مكانه، لكن الآخر الذي حدد اتجاهه وعرف المسار الذي يعمل فيه فهو يركض ويتجاوز المحطات والمراحل ويصل في النهاية إلى نتيجة مؤثرة. يمكن أن نجد أن هناك كثير من الشغل وكثير من العوارض وكثير من الاتصالات وكثير من التواجد في أكثر من مكان، لكنها أحيانا قد لا تكون مؤثرة التأثير الكافي ولا التأثير المناسب أو التأثير حتى المطلوب الذي يصنع فرق في حياة الإنسان، وسيحتاج معها إلى كثير من إعادة النظر في ماذا يركز عليه وفي ماذا يختار من أعمال ومتى يرد وكيف يرد في مثل هذه المسائل. فالفرق جوهري كبير وكبير، فهناك جهد لكنه قد لا يكون في الاتجاه المناسب، وهناك جهد وحركة في الاتجاه المناسب أو في المسار الصحيح يمكن أن تصنع فرق في حياة الإنسان.
0: طيب إيش اللي خلينا أستاذ مناع نحس أنه إحنا أنجزنا، لكن لما نيجي زي ما تفضلت في نهاية الشفت أو في نهاية الدوام أو في نهاية اليوم نشوف أنه إحنا ما حققنا أي شيء يذكر وكأننا قاعدين نفحط في مكاننا؟
1: لك أن تتخيلين مهندسين، مهندس الشركة يعني مهندس رقم واحد ومهندس محمد ومهندس آخر خالد على سبيل المثال. الأول يرد على البريد الإلكتروني خلال 3 دقائق ويحضر في كل الاجتماعات وتراه دائما يركض في الممرات وله علاقة بأغلب الموجودين. الثاني يجلس بهدوء يغلق هاتفه لمدة 2 ساعة يوميا أو 3 ساعات ولا يرد على الإيميلات فورا. في نهاية العام يمكن أن تكتشف أن المهندس الأول الذي كان يشارك باستمرار في أكثر مكان كانت كل أفعاله هي ردود فعل لطلبات الآخرين وللتواجد مع الآخرين، بينما الآخر الذي كان يركز على الهدوء قد يخرج ببراءة اختراع، قد يخرج بمخطط لمشروع نوعي وإنجاز نوعي، قد يكون لديه مخرج مختلف تماما عن الآخر. فردات الفعل التي كانت عند المهندس الأول في تعاطيه وتعامله مع الأشياء هي ردة فعل وهي جهود حقيقية وموجودة، وقد يكون الأمر فيها مناسب في بعض الحالات وغير مناسب في بعض الحالات، لأنك في النهاية أنت محكوم بمن سيتصل عليك أو بمن سيرسل لك البريد أو

0: يطلب منك البيانات، بينما في الحالة الثانية أنت محكوم بالأهداف الاستراتيجية المؤثرة على حياتك الشخصية ولا حياتك المهنية التي يمكن أن تصنع لك فرقا. يعني لو كنت في مثلا ترقية مهنية، والترقية المهنية تتطلب منك شهادات اشتراكية وتتطلب منك مؤهل دراسي، فأنت في حالة التركيز ستحصل على هذه المؤهلات وعلى هذه الشهادات، بينما في حالة عدم التركيز أو في حالة ردود الأفعال مع كل من يتواصل معك أو يتعاطى معك فستكون منهمك، لكنك في النهاية ستجد نفسك في نهاية المسار لم تحقق الهدف المطلوب أو لم ترسم مسارك المهني المناسب حتى تحصل على ما تريد.
1: وهذول يمكن أستاذ مناع نشوفهم في أرض الواقع، يعني نشوف ناس في الدوام يتحرك ويروح ويجي ويسولف وموجود في كل مكان، وواحد ثاني لابد في مكانه، الاثنين عندهم نفس المهام، واحد يجي نهاية اليوم موجود الكل شافه والكل يشهد على حضوره بينما ما أنجز، والثاني اللي قاعد في المكتب أنجز بس ما حد درى عنه.
0: هو في لو أخذناها على شكل يعني حالتين، الأول موجود ويتفاعل، طبعا هذه الحالة ليست حالة سيئة أنك تكون موجود ومتفاعل وترد وكذا، هذه ترى حالة إيجابية. لكن المشكلة لو كانت هذه نمط السائد وهي التي تسيطر على غالب الوقت في بيئات العمل، وهذا المعنى المختلف الذي نؤكد عليه، أنه أن تكون هذا نمط تواجدك في المؤسسة أو المنظمة، غير أن يكون نمط تواجدك هو التواجد المركز، تحتاج التواصل تتواصل، وأيضا تتواصل مع الآخرين عندما يحتاجوا إليك، لكن ليست كردود أفعال يضيع وقتك فيها. يعني مثلا لو كان عندي 10 أعمال يوميا أنا سجلت في قائمة اليوم وعندي 10 أجندة، وفيها 2 مهمة، فيها يعني عمليتين مهمتين أو موضوعين مهمين لكنها ثقيلة شوية أو تسبب لي إرباك أو تسبب احتكاك مع بعض الزملاء والزميلات، فيمكن أن يأتي تأخير لهاتين المهمتين، وأبقى في شطب المهمة الأولى الحمد لله انتهت، الثانية انتهت، ترتيب المكتب، رد على الرسالة، تنظيف البريد، أخذت الأشياء التي يمكن أن أتعاطى معها بشكل سهل وبسيط، يعطيني عقلي شعور بالإنجاز، أنا حققت 80% من منجزات هذا اليوم. بينما يمكن لو كنت أخذت المهام الأصعب والأكثر ثم تخطيط مشروع ولا معالجة مشكلة معقدة كانت قائمة من قبل، أو فهي مهمتين نعم صحيح، لكنها مهمتين مؤثرتين في مسار العمل أو في مدة العمل أو في النتيجة النهائية. ففرق بين أن يكون لديك 8 مهمات أنجزتها من 10 أو أن يكون لديك 2 من 10، لكن 2 نوعية يمكن أن تصنع فرق. وهذا يجعلنا نستشعر أو نتذكر مبدأ باريتو أو نظرية باريتو 20-80، وهي 20% من النتائج قائمة بسبب 20% من المؤثرات أو الأسباب، 80% من المشاكل بسبب 20% من أو لها 20% من المسببات. نحتاج أن ننظر إلى ما هو الجانب النوعي، 20% هذا التي يمكن أن تعطينا قيمة كبيرة. في كل الأحوال لو سحبنا هذا المبدأ على تفاصيل العمل، فتجدين أنه عندك مثلا 20% من الموظفين النوعيين داخل المنظمة هم اللي يصنعون 80% من نتائجها. لو وجدت أنه 20% من الوقت الذي نركز فيه يمكن أن أعطينا 80% من النتائج التي نعمل من أجلها. فأحيانا ساعتين، يعني عندي 8 ساعات دوام، عندي 2 ساعة منها بتركيز عالي أصنع فيها يعني مشروع أو أكتب فيها تقرير أساسي أو أبني فيها تصور مناسب، أهم بكثير من 8 ساعات أو 7 ساعات أو أقل أو أكثر، لكنها تأتي كردود أفعال ما يطلبه الآخرون من الزملاء والزميلات. وأؤكد أنه ليست المشكلة في أن تتعاطى مع المجتمع اللي حولك، تعاطيك وتفاعلك مع المجتمع الآخر مهارة مهمة ورائعة وجميلة، بل مهارة الاتصال يمكنها تعد المهارة الأهم في بيئات العمل، لأن يعني كثير من المشكلات 70-80% من المشكلات القائمة في بيئات العمل قائمة على الخلل في مسألة الاتصال.
1: يعني الاتصال والتواصل في بيئات العمل يعني مهارة جدا مهمة، وفي ناس عندهم يعني ما شاء الله ذكاء اجتماعي يعتبر في أنهم يعرفوا يتواصلوا صح، فزي ما تفضلت قد يمنع تواصلهم الصحيح أو السليم أو الصحي نسبة كبيرة من المشاكل اللي قد تنشأ من سوء الفهم.

0: أو من المقصود اللي ما قلناه بطريقة صحيحة، أو حتى قلنا كلام ممكن يكون انفهم غلط. فهي من التقنيات اللي يحتاجها الإنسان واللي يتدرب عليها، وأعتقد أنه يفترض أنه إحنا يعني نربي أبنائنا عليها منذ الصغر علشان يعرف يعبر بالطريقة الصحيحة وبدون لا إفراط ولا تفريط زي ما تفضلت.
1: هذا المعنى مهم ويمكن أن نشير إليه، فرق بين أن تتواصل وبين أن تتواصل بفاعلية، فرق بين أن تكون إنسان اجتماعي، وترى أن تكون إنسان اجتماعي ليس بالضرورة أن تكون ذكي اجتماعيا. اجتماعيا أنا أستطيع أن أفتح حوار مع أحد وكذا، لكنني في حالة الغضب ما عندي كنترول على مشاعري، ما عندي ضبط لهذه المشاعر، هنا الذكاء الاجتماعي ممكن أو الذكاء العاطفي ممكن يكون أقل، ما عندي فهم لمشاعر الآخرين وفهم الإشارات التي تأتي حول انزعاجهم ورغبتهم وما يحفزهم وكيف يتجاوبون. هذا ذكاء، أني أفهم الناس وأفهم الطريقة المناسبة للتواصل معهم، وأيضا أفهم انفعالاتي وطريقة تعاطي مع المشهد وكنترولي على نفسي وعلى غضبي وعلى مشاعري، وأعرف ماذا يحفزني وماذا يهدد مزاجي على سبيل المثال. ففهم الذات هي يعني لو أخذناها ببساطة الذكاء العاطفي والاجتماعي في بيئة العمل قائم على 4 دوائر. الدائرة الأولى هي فهم الذات، الدائرة الثانية هي التحكم وإدارة الذات، الدائرة الثالثة هي فهم الآخرين، والدائرة الرابعة هي التعامل الإيجابي مع الآخرين، وبالتالي التواصل الفعال في بيئة العمل معنى مهم وهذا المعنى نحتاجه. لكن لا تكون الحياة في بيئة العمل هي رد الفعل فقط تجاه ما يطلبه الآخرون، لا، عندنا تواصل فعال وعندنا أيضا تركيز فعال على المهام الرئيسية المؤثرة في مسارنا المهني أو في نجاح المنظمة أو المؤسسة. لو عندي مشروع حتى صغير اليوم، واليوم يمكن احنا نتكلم مع رواد الأعمال ونقول لهم رائد الأعمال سيبدأ في مشاريع صغيرة ومتوسطة، سيحتاج كثير من التفكير والتحليل والعمليات الذهنية، وسيحتاج كثير من العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الآخرين وفهم العملاء ونحو ذلك. كل هذه المعاني مؤثرة ومهمة. فأنت يا صديقي التاجر أو رائد الأعمال ستحتاج أن تركز على المهام النوعية المؤثرة في نتائج شركتك وأرباح شركتك، وأيضا ستركز على التواصل الفعال فيها. لكن تخيل أنه هذا الإنسان الرائع والزميل اللي بدأ مشروعه وبدأ يتواصل مع الناس، وكل ما طلب الزميل تواصل معه، وكل ما طلب عني تواصل معه. طيب متى تخطط المشروع؟ متى تدرس المهددات؟ متى تدرس أساليب التسويق المناسبة؟ متى ستدرس القوائم المالية والتعامل معها؟ متى ستدرس ستكون المسألة مختلفة في هذه الحالة؟ أعطي نفسك مساحة من التركيز، أعطي نفسك مساحة من الوقت للتركيز على المهام النوعية، وخذ تواصل فعال مع الجميع في الشكل يعني.
0: جميل جدا أستاذ مناع. في موضوع الانشغال والإنجاز، برأيك أنه كثر المهام والاجتماعات وكثرة الردود مثلا على الإيميلات وعلى الرسائل تعني بالضرورة أننا أشخاص منتجين؟
1: ليس بالضرورة، أحيانا ممارسة مظاهر العمل بدلا من العمل نفسه تختلف عن العمل الحقيقي والإنجاز الحقيقي. في دراسة أجريت من جامعة هارفارد أظهرت أنه 65% من الكوادر التنفيذية يجدون الاجتماعات المتتالية أو الاجتماعات الكثيرة قد تمنعهم من إتمام مهام أكثر فاعلية للعمل من هذه الاجتماعات. و71% من الاجتماعات تعتبر غير منتجة وتستنزف الوقت والاقتراب ويعني لا تساهم في الاقتراب من الأهداف الحقيقية. أحيانا حتى مفهوم إدارة الاجتماعات، يعني في بعض المؤسسات تغرق جدا في مسألة إدارة الاجتماعات، عند كل مشكلة إدارة اجتماع وعند كل تفاصيل إدارة اجتماع وجيبوا فلان لإجتماع معين، ثم يضيع وقت أصلا ليس لك في الاجتماع وأنت تسمع شيء لا يهمك الاجتماع، يمكن مرت عليه ومرت على كثير من الزملاء اللي عندهم مثلا في بيئات إدارية معينة، ثم في النهاية تجد أنه المحصلة كان بإمكانك أن تقضي هذا الوقت في معالجة مسألة مهمة وتقدم حل أهم. الاجتماعات الكثيرة ليست مؤشر على الضرورة أنها تكون يعني
0: دليل إنتاج،
1: أيوة، لكن أيضا في المقابل حتى لا نكون مجحفين، الاجتماعات الدورية مهمة جدا، يعني مثلا

0: الاجتماع الدوري في مجالس الإدارة، الاجتماع الدورية للجان التنفيذية، ممكن يكون عندنا اجتماع دوري للمتابعة والتنسيق مثلا في بداية كل أسبوع أو في منتصف الأسبوع، لكن مثلا الاجتماع اللي بياخذ مني 4 ساعات ممكن ياخذ مني ساعة مركزة أفهم فيها ما تم وما نريد أن نتم أو ما سيتم، فأنا أحاسب أو أتابع مع الفريق الأشياء اللي تمت وين المشكلة وين الخلل وين الإنجاز، وأيضا ماذا سنفعل في المستقبل وأين المهم وأين سيكون الاتجاه. هذه الاجتماعات القصيرة التي توحد الإطار وتجعل الجميع في إطار فكري واحد ويفهمون ويتكاملون فيما بينهم، هذا معنى مهم. لكنه يكون اليوم في 3-4 اجتماعات واجتماعات قريبة واجتماعات بعيدة، قد لا تكون هذه الأشياء مؤثرة أو ليس بالضرورة أن تكون دليل على أنه يومي يوم منتج ولا أن اجتماعات فاعلة ومؤثرة في هذا.
1: حلو، يعني إحنا نتكلم عن موضوع الكيف وليس الكم، كيف يدار الاجتماع، كيف نطلع بنتائج، كيف يأخذ على محمل الجد، يعني بدل الأوقات المهدرة والطاقات المهدرة في بعض في
0: أحد أشكال إدارة الوقت. هذا معنى مهم. ترى إدارة الوقت نشأت في مفهوم إداري لما كان يدرس سلوك الموظف، فوجدوا أنه يضيع ساعة ونص في الأسبوع على سبيل المثال في البحث عن الورق مثلا، ثم لما درسوا المشتتات الأخرى فوجدوا أنه مثلا الترتيب مهم في إدارة الوقت حتى يكون عندي وقت مستثمر، وجدوا أنه الردود مثلا على الإشعارات الجوال الرسائل، طبعا معنى قديم الرسائل مثلا اللي تأتي ونتجاوب معها، اليوم احنا نقول الإشعارات الجوال ولا إشعارات البريد ولا إشعارات، التعاطي مع كل إشعار يفصل عليك هذا قد يكون مشتت ويقلل جودة استثمار الوقت في المنظمة. فوجدوا كثير من المشتتات موجودة يمكن أن تسبب هدرا ونزفا لمورد الوقت عند الموظف. كيف ندير هذا الوقت، كيف ندير هذه المهام في هذا الوقت؟ أننا نقلص من المشتتات ونركز على أساليب زيادة الإنتاجية. المشتتات اللي تأتي من خلال العوارض المختلفة، في عدم التركيز على المهام الرئيسية، في الاستجابة للعوارض العامة، في المقاطعة، يعني العمل الذي تعمل فيه بتركيز مدة ساعتين وتخرج فيه بمنتج أفضل من العمل اللي يكون متقطع وقد يستغرق الوقت لإعادة الانتباه أكثر من 23 دقيقة. في دراسة كانت أظن في جامعة كاليفورنيا أو نحوها، أن العقل إذا كان مركز في مهمة عالية جدا أو في تركيز عالي جدا ثم انقطع هذا التركيز،
1: تشتت لأي سبب كان،
0: أيوة تشتت هذا الانتباه وعاد إلى العمل من جديد، فقد يحتاج إلى 23 دقيقة ليعود لذات القدرة من التركيز التي كان عليها قبل هذا التشتت أو قبل هذا الانقطاع. فلذلك حالات أنا عجبني، يعني أحد المستشارين كان يقول أني عملت مع الشخصيات بارزة وذكر أسماء لبعض أصحاب السمو وبعض المعالي الوزراء في فترة سابقة، قل والله فلان كنت صاحبته 18 سنة كان ملتزم تماما بأنه الوقت الفلاني مثلا 8-12 لا يستقبل فيها أحد، يقوم بمعالجة كل الأعمال الرئيسية التي يجب أن يعملها أن يعملها أو يؤديها. بعد 12 مثلا من 12-3 هذه يستقبل فيها الناس والاجتماعات والتعاطي مع الآخرين. طيب ليش معاليكم يكون في هذا الوقت بهذا الشكل؟ هذه حالة الحضور الذهني الأعلى اللي تستطيع أن تفكر فيها وتحلل وتستطيع أن تنتج. الحالة الثانية تحتاج تواصل اجتماعي أو نحو ذلك، فيكون هذا للآخرين، يعني أنك تعمل أكثر مهمة في نفس الوقت يقل أو تزيد فرصة الخطأ 40%، يعني اللي يعمل 3 أعمال في نفس اللحظة هذه الأعمال الروتينية والأعمال التي لا تحتاج تركيز عالي يمكن أن تعمل معها بهذا الشكل، لكن حالات التركيز العالي والتفكير والتأمل والنظر والتحليل هذه تحتاج تركيز عالي وتحتاج أن تعمل على المهمة الواحدة في الوقت الواحد. المهارة التي يتحدث عنها الكثير أنك تعمل أكثر من مهمة في نفس، أنك تعمل أكثر من مهمة في نفس الوقت ليست بالضرورة في كل الأعمال وليست بالضرورة في كل الأشخاص. في بعض المهام يمكن أن تعملها بمثل هذا المعنى، أنا ممكن أكتب معك الآن وأنا أعالج ملف الإكسل واستمع إلى اجتماع معين وأنتبه إليه، وفي المقابل أحيانا أرد على بعض الإيميلات السريعة. هذه حالة يمكن، لكن لو جاءت عند معنى رئيسي ومهم ويحتاج إلى تحليل وإلى تفكير وإلى تأمل، لا، هذه المسألة وقف كل هذه الأشياء وركز على

0: المهمة الرئيسية وناقشها بتركيز أعلى وبدون أي مشتتات أخرى حتى تحصل على نتيجة أفضل.
1: جميل. يعني موضوع أنه الإنسان اللي يقعد وعنده أكثر من مهمة وينجزهم في نفس الوقت هذا غير صحيح في المهام اللي تحتاج تركيز. يعني إحنا ممكن نسويها في الأمور الروتينية اللي نسويها أصلاً بدون وعي، لأنه إحنا في كثير من الأمور تعودنا عليها وصلنا إلى أننا نعملها بدون وعي بدون تركيز.
0: صحيح، واحد يصف جدول يغير الخط يصلح في الترتيب كذا ويستمع إلى زميل آخر ويشاهد مثلا أمر آخر أمامه أو شيء، هذا معنى ممكن. لكن تأتينا عند خطة استراتيجية ولا عند قراءة قوائم مالية تحليلها أو عند اتخاذ قرار مصيري في استثمار مثلا ولا في تقليص ولا في تسريح موظفين ولا في، هنا المعنى يختلف.
1: صحيح. طيب أستاذ معن، إيش العلامات إن صح التعبير، هل يوجد علامات تدل على أن الشخص هذا وقع في فخ الانشغال الوهمي وأنه حقيقة مو مشغول؟ يعني في ناس نسميهم حنا أم العروس ما يقعدون، لكن هو مقتنع أنه قاعد ينجز، فإيش العلامات اللي تخلينا أو تخلي حتى الشخص يعرف يقيم هو وين في موضوع الإنجاز والانشغال؟
0: نعم، أحيانا يكون عندنا بعض المؤشرات. إذا كان عندي مثلا تركيز على المهام الرئيسية وعندي قائمة بأهم ثلاث مثلا أعمال رئيسية، فهنا يمكن يكون التركيز على الجانب النوعي أكثر ما يكون التركيز على الجانب الكمي. مثلا إذا كان عندي مثلا الاستجابة للإشعارات مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة إشعارات الجوال، إشعارات رسائل الإيميل، الرد على الاتصال على كل أحد في حالات الاتصال بالجوال أو نحوها، أنت سلمت وقتك للآخرين، يعني هذا أيضا مؤشر على حالة أن تكون متاحا في كل وقت لكل أحد، هذا مؤشر على أنك تحتاج إلى إعادة ضبط وترتيب نفسك تجاه مهامك الرئيسية. المهام المعقدة والمهام التي تحتاج إلى عمل مركز تحتاج إلى حالة تركيز أكثر، وأحيانا يمكن أن تعطيك النتائج الأكبر. فمثل هذه، التركيز على المهام الرئيسية، عدم استجابة الإشعارات أو التعاطي مع وسائل الاتصال والمشتتات، عدم أن تكون متاحا في كل مرة لكل أحد بشكل أو بآخر، هذه أهم ثلاث قضايا يمكن أن تشير إليك اتجاه نفسك في هذا الملف في مثل هذا الموضوع. والله عندي عمل عميق ولا عمل سطحي؟ العمل السطحي اللي تعالج به المشاكل الظاهرية وتعالج به ردود الأفعال القائمة، العمل العميق الذي يؤثر في مسار المشروع أو يؤثر في مسار أو في مسار واتجاه العمل يعني بشكل نوعي.
1: جميل. أستاذ منع، لو عندي عمل أعمال كثيرة لكنها ما تحتاج إلى تركيز زي ما تفضلت، وفي عندي عمل يحتاج إلى صفاء ذهني وتركيز عالي، أي واحد أبدأ بالإنجازات اللي أخلصها بسرعة بسرعة بعدين أقعد أروق على اللي يحتاج وقت أو العكس، ولا ما يفرق؟
0: براين تريسي عنده كتاب مشهور اسمه امتحن الضفدع، وأجاب على سؤالك قال لو كان يجب عليك أن تبدأ يومك بأكل الضفدع وجملة مهام أخرى، فاجعل أول ما تبدأ به هو أكل الضفدع، لأن كل ما بعده سيكون أسهل منه، يعني ستتعاطى مع كل عمل بعده بشكل أسهل وأبسط لأنك أنجزت المهمة الأساسية الصعبة. فإذا كان يجب عليك أن تأكل ثلاث ضفادع على سبيل المثال، فابدأ بالأكبر والأبشع. فالأكبر والأبشع معناه أنه كل المهام التي ستأتي بعد ذلك هو فصلها بعدين وشبهها بها
1: يهون، يعني تهون عليك بعد.
0: وقال إذا كان مثلا الضفدع كبير جدا فيمكن تقطيعه وكذا، وهو شبه الضفدع هذا بالأعمال يعني بالمهام والعمل. فإحنا لا يمكن أن نطلق هذه كقاعدة عامة أنه والله دائما ستبدأ بالأهم ثم تترك الأمور الأقل أهمية مثلا نهاية اليوم. المسألة مرتبطة ب

الشخص نفسه. هناك شخصية يسمونها شخصية الليزر أو شخصية التركيز، كل شخصية التي عندها الشخصية الإشعاعية هذه التي تعمل أكثر من شيء في نفسه اللحظة، سواء كان هذا أو ذاك، فكلهم يحتاجون إلى حالة التركيز عند المهام الرئيسية، وقد يحتاجون إلى مثال

0: المعدات العليا أو كذا الجدول المزحوم، وتتعامل مع مثلا وزارات أخرى أو مع شركات أخرى أو مع جهات أخرى، فالمسألة هنا ستكون مختلفة لأنك مربوط بجداول زمنية وبأجندة مختلفة لأشخاص آخرين، وتحتاج من كفاءة عالية في هذا الجانب. أيضا ليست قاعدة عامة أنه والله اليوم أنا حضوري الذهني، أنا اليوم جيت العمل وأنا عندي حالة فتور مثلا أو حالة مزاج منخفضة غير مؤاتية، فليس بالضرورة أني اليوم مثلا ألتزم بما ألتزمت فيه دائما وأكون على ذات القدر من التركيز والانتباه. اليوم ممكن أؤجل أخذ الأعمال الأقل أهمية، واليوم الثاني إذا عادت الطاقة بذات المستوى وفي الفاعلية الأكثر نبدأ بالمهام التي تحتاج هذا الحضور الذهني.
1: كيف نقدر نحدد أستاذ مناع أولوياتنا بحيث أننا نركز على الأشياء اللي تصنع فرق حقيقي في حياتنا والأشياء الأقل أهمية؟
0: مجرد فقط أنك تعرف ما هي العوامل المؤثرة في مسار المشروع أو في مسار الحياة حتى على مستوى الحياة الشخصية، هذا واحد يعني، فقط الإدراك للمهام الرئيسية والخطوط العريضة والاتجاه. إذا كان العمل يؤدي بك إلى نتائج يقربك من مؤشراتك، مثلا لو كان عندك مؤشرات أداء، هل هذه الأعمال تساهم في تحسين مؤشرات الأداء التي صنعتها بإيجابية، أو لا تقربك من أهدافك ولا تساهم في تحسن مؤشرات الأداء؟ أقول لك والله هنا ترى هذا العمل قد يكون جيد لكن ليس بالضرورة أنه يوصلك إلى النتيجة التي تأملها أو تحتاجها. الجانب الثاني هو التخطيط، نفس التخطيط، عملية التخطيط هذه تحتاج إلى تركيز واهتمام. وبراين تريسي صاحبنا اللي قبل شوي يمكن في أكثر من مناسبة ذكرت هذا المعنى، براين تريسي يقول أنه مثلا تسجيل أهداف اليوم الثاني تزيد إنتاجيتك، مجرد أنك بس تحطه في ذهنك ولا تجعل المسألة تعود إلى الذاكرة فقط، والله بصحى الصباح وبدام وأسأل زملائي والله يا شباب إيش عندنا اليوم، إيش عندنا اليوم، هذه معناها أنه ما عندك أي تخطيط لهذا المسار اليوم. صحيح. فالاعتماد على الذاكرة قد يأتي بك في حالة وقد لا يأتي معك في الحالة الأخرى. لا، تسجيل المهام والأجندة يمكن أن يرفع إنتاجية.
1: يعني نعتمد طريقة التدوين سواء في النوت أو في ورقة، لكن هي ذاكرة ساعات تجيب فينا العيد، يعني نكون إحنا حاسين أنه في شيء ناقص بس ما ندري وشه.
0: إيه أحيانا وحالة الإجهاد مثلا وكذا، مثل لو سألتي واحد وين النظارة وأنتي وهي مثلا موجودة، أو صح. وين الجوال وهو في يدي أو كذا، هذه تحصل كثير يعني. لذلك معنى تشيك ليست، هذه قائمة التشيك على القائمة، معنى مهم، وذكرناه قبل شوية أحيانا ممكن نصلح قائمة، لكن المعنى الأتم أنه نصلح هذه القائمة ثم نرتب هذه القائمة بناء على الأكثر أهمية حتى نحقق الإنجاز في وقتها المناسب وبالشكل المناسب. الترتيب والتنظيم وترتيب الأولويات ممكن تساعدنا، تحديد الأولويات الكبرى ممكن تساعدنا، وجودنا في بيئة فيزيائية ومكانية داعمة يمكن أنها تساعدنا. يعني مثلا كانت إحدى المستشارات في شركة من الشركات لما رأوا أنه في حالة ضعف في مستوى إنتاجية الموظفين، فذهبوا إلى الجهة استشارية أو شركة استشارية، وجاءت هذه الموظفة والمستشارة ودخلت بيئة العمل وجلست معهم أسبوع كامل، فوجدت أنه والله ترى المسألة إحنا نقدم لكم توصيتين رئيسية أو ثلاث توصيات. ما هي التوصيات؟ قالت أنه التوصية الأولى أنك تجعل الموظفين في بارتيشنات أو في قواطع تمنع التواصل البصري المباشر اللي يخليهم في حالة تفاعل اجتماعي غير مؤثر. يعني لا يمكن أنك تسولف مع واحد بسالفة كذا في تفاعل وتعاطي ومقابلة وأنت أمامك حواجز مادية على سبيل المثال، ففي الغالب أنهم يكونون في تواصل بصري، ثم تحت السالفة والأمر المكاتب المفتوحة اللي فيها تواصل بصري وكذا ممكن تكون أكثر مدعاة للحديث والسوالف. هي قالت لهم والله لا، حطوا قواطع، القواطع هذه تجعل الموظف يركز أكثر على المهام الموجودة أمامه أكثر من لو كانت مفتوحة.
1: يعني تحدد وتقنن من موضوع التشتت.

0: يصير الإنسان محشور.
1: أي المساحة الفيزيائية والمساحة المكانية. اثنين قالت أنكم يوضع عند كل موظف لوحة الأخضر والأصفر والأحمر. الموظف إذا كان منشغل جدا ويحتاج تركيز عالي تكون اللوحة أحمر، وبالتالي ليس مسموح بمقاطعة الموظف في هذه الحالة. إذا كان العمل أقل أهمية ويمكن المقاطعة في الأشياء الضرورية يمكن يكون لون أصفر أو برتقالي. إذا كان العمل روتيني أو عمل يمكن المقاطعة فتكون اللون أخضر. حطتهم التوصيتين وعادوا تشكيل البيئة الفيزيائية هذه أو غيرها من التوصيات، وارتفع مستوى إنتاجية الموظفين بناء على تحسين البيئة المادية أو ترتيب البيئة المادية. البيئة المادية مؤثرة، يعني في الأخير وجودها بشكل مناسب يرفع إنتاجية المنظمة إلى قرابة 22%. الخلل في البيئة المادية يمكن أن يؤثر بتأثير أكثر من 22% هذه، يعني ممكن يعني وجود صوت غير مريح في المكان يشتت بشكل كبير، وجود روائح غير مناسبة يشتت بشكل كبير، وهكذا.
0: جميل جدا. طيب أستاذ مناع، لو إحنا تكلمنا عن أنه ممكن الإنسان اللي يرد على كل الناس وكل الإشعارات وكذا يقطع التركيز عنده، بس هل تؤثر وسائل التواصل والإشعارات وكثرة المشتتات على إحساسنا بأننا مشغولين طول الوقت؟
1: نعم، ممكن تشوفين موظف الجوال دائما مشغول، رسائل الواتساب على سبيل المثال الرد سريع ومباشرة، أول من يقرأ الحالة في الواتساب، أول من يرد على الرسالة في الجروب، أول من حالة حضور ذهني في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا مؤشر على أنك حاضر ذهنيا في مكان، وبالتالي أقل حضورا في المكان الآخر. فهي في النهاية نعم مؤثرة في هذا الاتجاه، ويمكن أن تكون مؤثر ومؤثر قوي. يعني أصبحت اليوم هي لها جاذبية عالية، لها يعني ماذا نسميها، أنه أنت اليوم عندك شعور بالفضول تجاه أنك تعرف ما هي الرسالة التي جاءت، عندك شعور وفضول على أنك ترد بشكل سريع على فلان عشان تقطع مسألة وقبل ما يرد فلان. يعني هذه كلها مؤثرات. إذا كان عندك أكثر من حساب وأكثر من تطبيق، فأنت ترد على الواتساب، ترد على سناب شات، ترد على الإيميل، وترد على تيك توك، وترد على أكثر من مثلا منصات إكس أو غيرها، فصار عندي أكثر من منصة كلها بإشعارات. فبالتالي مجرد أن تكون فاعل بشكل بسيط في هذه الوسائل كلها يمكن أن تكون ردودك على كل تطبيق ولا على كل حساب، وبالتالي سيكون الوقت غالبا في هذا الاتجاه. عندي مثلا ساعة لإنجاز مهمة، قطعتها 5 إشعارات وصلتني، كم سيكون من الحضور الذهني في هذه الساعة مع هذه 5 تقاطعات؟ 10 دقائق ثم 30 رسالة، 10 دقائق ثم 30 رسالة. حالة الانفصال هذه ورد وأرجع، ثم الانفصال الثاني ورد وأرجع، وبالتالي قد لا يكون الأمر مناسب. أنا بالنسبة لي على مستوى الشخصي عندي واتساب، وهو كثير من التواصل يمكن في هذه الفترة من خلاله، ليس فيه إشعارات، وأحياناً أحرج بسبب عدم وجود هذه الإشعارات. لكني لو استسلمت لمثل هذه الإشعارات باستمرار، فستجد أنه نفسك مرهوم بما يطلبه الآخرون وليس بما تحتاجه أنت.
0: جميل جداً. ممكن أستاذ مناع يكون الشخص قليل الانشغال ولكنه كثير الإنجاز؟
1: عندما يكون الانشغال في تركيز عالي على مهام نوعية يمكن أن يكون هذا الجواب صحيح، أنه عندنا مهمة مؤثرة ونوعية على المسار المهني وعلى المسار الشخصي، أعطيها 3-4 ساعات في اليوم، وطوال اليوم ممكن أن يستمتع بوقتي ويكون بفراحة أو ردة الفعل أو مثل ما ذكرنا قبل قليل العمل العميق أو العمل التطوعي. هذا أكثر تأثيرا من الآخرين. وفي كثير نماذج يعني كثيرة في للمفكرين العالميين أو غيرهم، ما حتى المنجزين حاليا، أنهم يقضون 3-4 ساعات فقط في اليوم التي يكون فيها حالة التركيز عالية. مؤلف كتاب أو المؤلف سيظل في حالة تركيز عالية لكل يوم 3-4 ساعات، بعد شهر شهرين ثلاثة أكثر أقل ممكن ينتج لنا كتاب. آخر مشغول بعوارض أو عمل سطحي، ستكون في النهاية هي أعمال وردود أفعال عامة، لن تكون هي ذات القيمة والتأثير للكتاب الذي سيؤلف ولا المنتج الذي سيؤلف أو حتى المشروع أو الفكرة أيا كانت. فهذا نعم يمكن أن يكون صحيح إذا أخذناها بمثل هذا المعنى، أن التركيز العالي على المهام الرئيسية في فترة معينة من اليوم قد يكون أكثر بركة من العمل الكثير الذي يكون له عوارض أو ردود أفعال. وفي الحديث أحب الأعمال إلى الله أعظمها وإن قل، هي حالة التركيز العالية في الاستمرار على وتيرة معينة تعطيك في النهاية نتائج، أو تراكمات مستمرة تعطيك في النهاية نتائج كبيرة. إذا أخذنا مثلا ضرب على صخرة مثلا 1-2-3-4، كل هذه الطرقات على مكان واحد في استدامة وفي تتابع مستمر، في النهاية ستنفلق الصخرة وسينكسر الحجر. لم تكسره الضربة الأولى ولا الثانية، لكن تتابع هذا العمل المتتالي أعطانا في النهاية نتيجة، ونتيجة مؤثرة. غير الشخص الآخر اللي يطرق مرة يمين ومرة يسار ومرة فوق ومرة تحت ومرة الباب ومرة الهواء ومرة مكان آخر، هذا العمل هو في النهاية يمارس جهدا، حركة الجسد مليانة موجودة لكنها في أكثر من اتجاه، بينما الآخر يطرق في مكان واحد بشكل واحد وبطريقة واحدة ولا بقوة واحدة في زمن محدد، خرج في النهاية بعد تتالي الضربات 100 ضربة ولا 200 ضربة طلع معنا نتيجة اللي هو فلق الصخرة أو كسر الحجر. مثلها قضايا الأعمال التي تحتاج إلى تركيز وإلى استدامة يمكن أن تعطينا نتيجة. لو كان موظف من الموظفين حريص على نمو المهني وألزم نفسه برفع مستوى مهاراته الرقمية على سبيل المثال، أو المهارات أو شهاداته الاحترافية أو شيء من هذا القبيل، واستمر كل ألزم نفسه في كل مرة أن يحضر مثلا برنامج تدريبي معين، في تراكمات المدة بعد 5 سنوات وكان يحصل كل 3-4 أشهر على برنامج نوعي مؤثر، في النهاية سيجد أنه بعد السنوات هذه يمتلك قيمة ومهارة وقدرة تجعله يفرق عن غيره، تجعل له قدرة وإمكانات تختلف عن الشخص الآخر الذي كان منهمك في أعمال لكنها في ردود أفعال أو في اجتماعات مختلفة، غير الذي صنع المهارة الحدثية أو الخبرة المناسبة بمثل هذه الدورات أو بمثل هذا التطوير المهني.
0: يعني جميل جدا. في أغلب أماكن العمل يحسب عدد ساعات، ولكن من وجهة نظرك هل في طريقة عملية نقدر نحسب فيها الإنجاز سواء في نهاية اليوم أو في نهاية الأسبوع، بدل من أننا نشوف كم ساعة إحنا قضينا؟
1: هو في النهاية يعني الناس يتعاقدون مع أو الشركات أو الدولة أو أيا كان جهة التوظيف، هذه تتعاقد مع الشخص على معنيين،
0: عدد ساعات
1: صحيح. ومهام منجزة، أنا أعطيك وصف وظيفي وأعطيك ساعات عمل، يعني فأنت معني بتواجدك في هذه الساعات ومعني بإنجاز المهام في هذه الساعات، هذا المعنى الرئيسي والمهم. يعني لو طلحناها مصفوفة 4 مستويات قلنا أفضل حالة هي التواجد المستمر في بيئة العمل مع الإنتاج العالي في بيئات العمل، يبقى المفاضلة بين هل أكون متواجد باستمرار لكن بإنجاز أقل، أو أكون متواجد بمستوى أقل وإنجاز أعلى. هنا ستظل المسألة قائمة على حالة المنظمة، المنظمات التي تركز على الإنجاز والعمل على الأهداف، قد يكون بعض موظفيها غير متواجدين في بيئة العمل أساسا، ممكن يعطى المهمة ويترك له مساحة الحرية حتى يأتي بإنجاز، وهو الغاية وفي النهاية هي الإنجاز يعني وليس الوقت. الآخر الذي يكون متواجد عنده التزام عالي جدا لكن بمهارات محدودة، قد لا يصنع تأثير كثير لأنه هو متواجد، لكن الفاعلية في هذا التواجد تكون منخفضة، وبالتالي أعطانا قيمة وقيمة الالتزام شيء جيد وممتاز في بيئة العمل، لكن في النهاية بمهارات أقل أو بإنجاز أقل فلن تؤثر بشكل كافي. المشكلة لو كان طبعا لا التزام عالي ولا إنجاز عالي، فهذا المستوى الأخير اللي
0: ما حد يبغاه.
1: أي عبر عنه بعض الدراسات بأنهم هذول الفئة 10% في كل منظمة، يمكن قرابة 10% اللي يكونون أقل أداء وأقل التزاما، وفي بعض الشركات يسرحون أو يصير عندهم تسريح أو فصل لهذه الفئة من الموظفين، وفي كل مرة سيظل معك 10% من الموظفين الذين قد لا يكونون بالمستوى الكافي من الالتزام والجودة ولا بمستوى الإنجاز العالي. وهي في النهاية يعني خبرات وذكاء وقيم. يعني إذا وجد عندي قيم ووجدت عندي مهارات وقدرات ووجد عندي ذكاء في التعاطي مع مهام العمل وجدت الموظف المناسب، لكن لو غابت القيم مثلا فأنا وجدت موظف يسيء إلي أكثر لأنه ذكي وعنده خبرة لكن القيم منخفضة، فهنا يكون التحدي كبير.
0: جميل جدا أستاذ مناع، النصيحة اللي تقدمها للشخص اللي يحس أنه طول وقته مشغول ولكن لما يجي يشوف إيش أنجز الإنجاز يكاد يكون صفر.
1: يمكن أكثر أمر تحدثنا عليه أو تحدثنا عنه الآن هو مسألة التركيز على المهام الرئيسية أو المهام الكبرى المؤثرة. 20% التي تؤثر على بقية الإنجاز أو على بقية اليوم، انظر إلى أفضل ساعات الحضور الذهني في الإنجاز واجعلها لأهم 20% من المهام. يعني أفضل وقت لك لتنفيذ أهم المهام أو أهم الأعمال التي يجب أن تعملها. هذا السؤال، ما هو أفضل وقت لأنجز أهم المهام، هو الذي يمكن أن تخرج معه بنتيجة. يعني إذا عرفت ما هو الوقت المناسب وعرفت ما هي المهام الرئيسية والكبرى المؤثرة على الاتجاه أو المؤثرة في سرعة الوصول، هنا يكون الأمر أنسب بالنسبة لك. هذين البعدين، يعني هو أن يكون عندي اتجاه، يعني أن يكون عملي في الاتجاه الصحيح، وأن يكون عندي الطاقة والقدرة التي تعطيني قفزات نوعية في هذا الاتجاه الصحيح.
0: جميل أستاذ مناع، ننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. الانشغال المستمر مجرد طريقة للهروب من مواجهة أهم هدف في حياتك؟
1: طيب هنا صح نسبيا، يعني قد يكون هناك كثير من الناس يهرب من مواجهة الأعمال الرئيسية بالانشغال في أعمال أخرى أو الانسحاب من أعمال مهمة إلى الأعمال الأخرى. ونرجع إلى مسألة الضفة التي ذكرها براين تريسي في الكتاب الذي ذكرناه، ونحتاج أن نواجه المهام ونواجه التحديات ونواجه حتى الأشخاص اللي نحتاج أن نواجههم بالطريقة المناسبة والشكل المناسب الذي يخفف المقاومة إذا كانت هناك مقاومة. فصحيح نسبيا.
0: صح أو خطأ الشعور بالتعب بعد يوم طويل يعني بالضرورة أنك حققت تقدما حقيقيا؟
1: طبعا خطأ، ليس بالضرورة أن يكون هذا. أنك تتعب في اليوم قد يكون عندك تعب شديد ثم لا يكون النتائج بالضرورة مناسبة. أحيانا عمل خفيف مركز في الاتجاه الصحيح يعطيك نتائج أفضل وأكثر.
0: صح أم خطأ تحديد الأولويات يساعد الشخص على الإنجاز أكثر من القيام بمهام كثيرة في نفس الوقت؟
1: أكيد تأكيد في كل الأحوال هذا صحيح. الأعمال التعددية في المهام التركيزية مناسب إلى حد ما، لكن في المهام التي يكون بينها تحتاج إلى تركيز شديد لا يناسب. يعني الأعمال التي فيها التركيزية أو التعددية عالية والانتقال السريع بين المهمة والمهمة الأخرى، هذا قلنا قبل شوي يقلل من جودة العمل ويزيد الأخطاء بنسبة تصل إلى 40%. وبالتالي الكلام صحيح أنه ليس بالضرورة، أن تحديد الأولويات مهم جدا وليس بالضرورة أنك إذا كنت منشغل طول الوقت يكون الأمر صحيح.
0: أستاذ مناع بن محمد القرني، مدرب في مجالات التطوير والتنمية المهنية، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا في حلقة اليوم من مسار. ببساطة، الانشغال صفة طبيعية في حياتنا، لكن عندما يزيد عن حده قد يجعل

0: الإنسان يشعر بأنه ينجز كثيراً، بينما قد لا يتقدم بالشكل المطلوب. كيف نميز بين الانشغال والإنجاز؟ في 4 خطوات للانتقال من الانشغال إلى الإنجاز. 1. حدد أولوياتك، ركز على المهام اللي تحقق لك هدف حقيقي بدل من محاولة إنجاز كل شيء في وقت واحد. 2. نظم وقتك بوعي، وزع وقتك وجهدك على المهام المهمة، تجنب أنك تستهلك طاقتك في أمور لا تضيف قيمة حقيقية. 3. ركز على النتيجة، لا تقيس يومك بعدد الساعات اللي قضيتها في العمل، بل بما حققته من تقدم ونتائج. 4. اترك مساحة للراحة، الراحة ما هي تعطيل للإنجاز، بل تساعدك على استعادة تركيزك وطاقتك والاستمرار بشكل أفضل. وفي الختام، الانشغال لا يعني دائماً الإنجاز، والإنجاز لا يقاس بكثرة المهام. بعض المهام اللي نقوم فيها بلا قيمة، بعض ما نحققه ونقدمه يكون فعلاً نحو الهدف. وفي الختام، الانشغال لا يعني دائماً الإنجاز، والإنجاز لا يقاس بكثرة المهام اللي نقوم فيها، بل بقيمة ما نحققه ونقدمه. كن مشغولاً بما يستحق، وأنجز ما يصنع فرقاً حقيقياً في حياتك. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.
1: صيفك على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العالم.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. منذ أن بدأ الإنسان يعي قدراته العقلية، ظل يحاول فهم طبيعة التفكير والذكاء، وتساءل طويلا، هل يمكن أن نصنع آلة تمتلك قدرة على التفكير والتعلم؟ هذا جزءنا الأول في الذكاء الاصطناعي. تعود بداية التفكير في الذكاء الاصطناعي إلى رغبة الإنسان القديمة في صناعة أدوات تساعده على التفكير والحساب وإنجاز المهام المعقدة. فقد ظهرت عبر التاريخ تصورات عن آلات قادرة على الحركة أو تنفيذ الأوامر بطريقة تشبه الإنسان، وكانت هذه التصورات تعكس فضول الإنسان حول إمكانية نقل بعض قدراته العقلية إلى الآلات.
5: الذكاء الاصطناعي فعلا ما هو وليد اليوم، يعني يمكن تقريبا كانت اول خليه عصبيه اصطناعيه تم اختراعها في عام 1943، يعني احنا بنتكلم عن عشرات من السنين. وكان هذا المصطلح يعني اطلق بشكل رسمي تقريبا 1955، صيغ مصطلح الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي. احنا الان في عام 2026، لكن تتخيل كم الفترة الزمنية الطويلة يعني اللي بين 1900

0: 1955 إلى 2026. فالمصطلح فعليا يعني هو مصطلح قديم جدا، والعالم بدأت فيه بوقت جدا قديم. يعني
1: مع تطور العلوم الرياضية والهندسية ظهرت محاولات لصناعة آلات تساعد الإنسان على الحساب، وفي القرن 19 ظهرت أفكار أكثر تقدماً مع تصميم العالم تشارلز للآلة التحليلية التي كانت تحمل تصوراً مبكراً للحاسوب القابل للبرمجة، كما قدمت أفكاراً جديدة حول إنجازات الآلات ومجرد حسابها وأن تكون قادرة على تنفيذ تعليمات وبرامج مختلفة.
0: يمكن كان الذكاء الاصطناعي أول ما بدأ كان مرتبط بالآلة فقط، ما كان له أي ارتباط بأي شيء آخر، فعشان كذا ما كان معروف عند الأشخاص في المؤسسات الإدارية أو في المنظمات التعليمية أو في المنازل، لأن كان ارتباطه في المصانع، فكان مرتبط بالآلة، والآلة كانت هي اللي تقدم الذكاء الاصطناعي. وخليني أعطيك مثال بسيط جدا، يمكن كلنا نشاهد يوميا علبة الموية اللي قاعدين نشربها يعني بشكل يومي. الموية من يوم تعبت وقبل لا تتعبى وتغلفت العلبة وتقفلت وكل هذه الأشياء ما تمر بأي يد بشرية، طبعا تمر على أجهزة وحساسات، وتتأكد من امتلائها، تتأكد من نقاوتها، تتأكد من تقفيلها، تتأكد من كل الأشياء هذه. هذه إحنا نسميها ذكاء اصطناعي، لكن ذكاء اصطناعي مرتبط بالآلة، فالآلة هي اللي تحكم على هذا الشيء. يمكن الآن كلنا نقود سيارات، السيارات فيها شيء اسمه حساسات، الحساس بيعطيك إذا كان في جسم خلفك قرب الجسم بيعطيك صوت آخر، مثل هذه الأشياء هذه أيضا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وهي مرتبطة بالآلة. فكان هذا هو فعليا كلامك أستاذي الله يسلمك، يعني أنه بالبدايات كان الموضوع فقط ارتباط الذكاء الاصطناعي بالآلات بعيدا عن البيئات التعليمية والإدارية والمنزلية والاجتماعية.
1: في منتصف القرن العشرين حدث تحول كبير مع ظهور الحواسيب الإلكترونية، فقد أصبحت الآلات قادرة على تخزين المعلومات ومعالجتها بسرعة لم تكن من قبل. هذا التطور دفع العلماء إلى طرح أسئلة جديدة حول مستقبل الحاسوب وإمكانية تطويره ليصبح قادرا على التعلم وحل المشكلات بطريقة تشبه التفكير البشري.
0: أقدر أقول لك إيه وأقدر أقول لك لا. ليش؟ لأنه أنا أقدر أقول لك لا لأنه المعلومات شيء والذكاء الاصطناعي شيء آخر، لكن أقدر أرجع أقول لك إيه. ليش؟ لأنه الآن الثورة اللي صارت مؤخرا نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نسميه الذكاء الاصطناعي التوليدي أو ما يسمى Generative Artificial Intelligence GAI. إيش المقصود فيه؟ المقصود فيه أنه في كمية كبيرة جدا ضخمة من البيانات أصبحت موجودة في الإنترنت، ومن هذه البيانات أستطيع أني أولد معلومات بشكل أو بآخر، فهذه المعلومات أصبحت ذكاء. لو قلت لك كنت بتفتح بقالة صغيرة أو مشروع صغير في حي معين، فمن أهم المستهدفات اللي عندك أنك تعرف عدد سكان هذا الحي، عشان لما تصلح دراسة جدوى بتتأكد أنه بيكون مشروعك ناجح أو غير ناجح. فهنا أنت بحاجة إلى المعلومات أو بحاجة عفوا إلى البيانات عشان تطلع منها معلومات، فبالتالي تبحث في البيانات كم عدد السكان اللي موجودين في هذا الحي، ثم بناء عليها أنواعهم، ثم بناء عليها أفضل مكان، ثم تبدأ تفتح مشروعك بناء على دراسة الجدوى اللي أنت سويتها. هنا أصبح الذكاء الاصطناعي توليدي، يعني بمعنى أنه من خلال البيانات ولدنا مجموعة من المعلومات. ويمكن هذا هو الثورة اللي طلعت مؤخرا، أصبح الناس يدخلون مع وكلاء الذكاء الاصطناعي ويدردشونهم إياهم، يسولفونهم إياهم، يعطونهم معلومات، يعطونهم نتائج. حتى الأشخاص اللي بيسافرون أصبحوا يسألون الذكاء الاصطناعي عن المدينة اللي هو بيسافر لها، وش تخطط لي جدول، وش كيف تسوي لي، فأصبح يجاوبه بناء على إيش؟ بناء على بيانات موجودة.
1: كان العالم البريطاني آلان تورينغ من أبرز الشخصيات التي ساهمت في وضع الأسس النظرية للذكاء الاصطناعي، ففي عام 1950 طرح سؤالاً أصبح نقطة محورية في تاريخ هذا المجال: هل تستطيع الآلات أن تفكر؟ وقدم اختبار تورينغ لقياس قدرة الآلة على محاكاة الحوار البشري.
0: صحيح، يعني خليني

0: اقول لك انه آلان تيورينج بحكم انه طبعا هو يعتبر عالم حاسوب، يعني هو صنف كانه عالم حاسوب وبريطاني بشكل عام، وزي ما قلت انا في البدايه انه كانت تقريبا البدايات في 1955 في خلال المؤتمر اللي اطلق، واطلق هذا المصطلح بشكل رسمي في الذكاء الاصطناعي. كان الناس يتخوفون يعني في بدايه اطلاق الذكاء الاصطناعي ان ما في شيء اسمه حوكمه، بمعنى انه ما في ضبط، يعني ممكن ان الذكاء الاصطناعي يعني يكون في اخلاقيات، ممكن يكون في تجاوزات، ممكن يكون فيه احيانا استغناء عن البشر، ممكن يكون فيه. فكانت مخاوف كثيرة يتكلمون فيها، ويمكن هذا الشيء سبب فترة من الفترات شيء يسمى شتاء الذكاء الاصطناعي، اللي كانوا يسمونه بشتاء الذكاء الاصطناعي. وش المقصود فيه؟ أنه الناس توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي لأنهم خايفين، أو لأنهم ما هم راغبين، أو لأنهم متفاجئين، أو لأن في قوانين ما تحميهم. فبالتالي لما جاءت مثل هذه التشريعات، سواء من آلان تورينج أو من اللي بعده بمراحل كثيرة جدا، جاءت تشريعات، جاءت أنظمة، جاءت حوكمة، جاءت سياسات، جاءت إرادات، فهنا ضبطت يعني يعني عملية الذكاء الاصطناعي. ويمكن آلان تورينج كان له تحديدا دور كبير في الشفرات، يعني في عملية التشفير، تشفير البيانات، وكان هذا اللي أعطى الناس نوع من الإطمئنان إنه بياناتي لما تكون مشفرة معناها الحمد لله على الأقل ما تكون منتشرة يعني بشكل عام على الساحة قدام العالم كله.
1: في عام 1956 انعقد مؤتمر علمي مهم في كلية دارتموث بالولايات المتحدة، وكانت نقطة الانطلاق الرسمية لمجال الذكاء الاصطناعي. وخلال هذا المؤتمر استخدم جون ماكارثي المعلومات في مصطلح الذكاء الاصطناعي لوصف المجال الذي يهدف إلى بناء أنظمة قادرة على التعلم والاستنتاج وحل المشكلات.
0: صحيح، يعني كانت هذه الانطلاقة لصياغة هذا المصطلح، يعني تحديدا الذكاء الاصطناعي. لكن لو تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي، هل كان موجود قبل؟ نعم، كان موجود على هيئة خلايا عصبية اصطناعية في يمكن 1943 تقريبا، لكنه صيغة كمصطلح رسمي في هذا العام تحديدا. الأسس التنظيمية والتشريعية دائما هي، أو طبعا صيغ المصطلح في هذه السنة، لكنه ما اكتملت الأسس التنظيمية والتشريعية إلا في 1980. يعني شوف خلال هذه الفترة من 55 إلى 1980 كان في مجموعة تشريعات، كان في مجموعة تجارب، كان في مجموعة ملاحظات، كان في أيضا شتاء الذكاء الاصطناعي اللي أنا قلت لك مرة عليه، وكان في طفرة قوية جدا يمكن في 62. الطفرة هذه هي اللي خلت الناس يوقفون، لأن الطفرة صارت يستخدم الذكاء الاصطناعي في كل من هب ودب، يعني كان يستخدم الذكاء الاصطناعي بأساليب أو بطرق. لكن لما وصلنا إلى 1980 لا، هنا خلاص اكتملت اللوائح، اكتملت التشريعات. الاتحاد الأوروبي طلع الجي دي بي آر اللي كان لها دور كبير جدا في الحد والأشياء كثيرة جدا، ولا يزال إلى اليوم. يعني ما أقول لك أنا 1980 خلاص إحنا وقفنا عليها، لا، لا نزال إلى اليوم تصدر تشريعات جديدة. يعني إحنا الآن عندنا في المملكة، يمكن نتذكر قبل سنتين تقريبا صدرت لائحة كاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتمت الموافقة عليها مجلس الوزراء، وتم اعتمادها بشكل كامل. وكل هذه التشريعات طبعا لضمان سلامة المستخدمين. يعني ترى أكثر شيء يخوف الناس من موضوعات الذكاء الاصطناعي نشر البيانات أو نشر المعلومات أو عدم السرية أو الإفشاء أو أشياء كثيرة جدا كلها تتعلق في البيانات. بس الحمد لله لما جاءت هذه التشريعات وجاءت هذه الأنظمة وجاءت هذه القواعد أصبحت محكمة وضابطة.
1: بعد ظهور المجال رسميا، بدأ العلماء بتطوير برامج وتجارب تهدف إلى جعل الحواسيب أكثر قدرة على التعامل مع المهام العقلية. ظهرت أنظمة تستطيع حل بعض المسائل الرياضية ولعب الألعاب وتنفيذ العمليات المنطقية، وكانت هذه التجارب أساسا للتطورات اللاحقة.
0: حقيقة كانت في تجارب كثيرة جدا، يعني قدمتها يمكن بالبدايات كانت شركة IBM، يمكن قبل لا يصاغ هذا المصطلح اصلا بشكل رسمي. يعني احنا قلنا المصطلح انه تم صياغته بعام 1955، كانت IBM في 1951 يعني اصدرت مجموعه من الاجهزه والمحاولات والاشياء في موضوع الذكاء الاصطناعي. بعد كذا ظهرت تجارب كثيره جدا في الذكاء الاصطناعي، وبدت تدخل ليست في اجهزه المصانع

0: فقط، لا بدأت تدخل في الأجهزة الطبية، بدأت تدخل في الأجهزة الهندسية، بدأت تدخل في الأقمار الصناعية، بدأت تدخل حتى في الأجهزة التعليمية، بدأت تدخل في أشياء كثيرة جدا. يعني لو أنا ضربت مثال بسيط، السبورة يمكن نذكرها قبل سنوات قديمة كانت بالطباشير العادي وتسحب المساحة وتكتب على السبورة الخشب، راحت وطلع بدلا منها السبورة اللي تكتب على الفايبر بلون أبيض وألوان متعددة، فكان هذا نوع من التطور. طلع أكثر من كذا، سبورة الآن أصبحت سبورة تحتوي على موسوعة متكاملة بداخلها. فالشخص يبغى مثلا يدرس في الطب على سبيل المثال، فيستطيع أن يطلع الجسد، يشرح الجسم على شكل ثلاثي أبعاد، إن يتصرف بأشياء كثيرة جدا. هذه إيش؟ هذه عبارة عن ذكاء اصطناعي، ذكاء اصطناعي دمج داخل هذه السبورة، فأصبحت هي تقدم لك مجموعة من الاختبارات، مجموعة من الأسئلة، مجموعة من المعلومات. حتى السيارات اللي كنا أول ما نذكر فيها الحساسات، لا أصبح فيها الآن كاميرات، وحتى الحساسات اللي ما كانت تتعرف على البشر أو الجماد أصبحت الآن تتعرف إذا كان الشخص اللي قدامها جسم حراري، يعني كائن حي ولا لا. فكل هذه التطورات الغريبة والعجيبة والسريعة كلها في الذكاء الاصطناعي. حتى في الجوال نفسه اللي حنا نستخدمه، يمكن الآن قاعد تشوف أنت الآن الجوال يتعرف على وجهك ويفتح لك، برضو هذا ذكاء اصطناعي. يعني كيف أول كنا لا لازم تحط رقم سري، وإذا نسيت الرقم السري تعال الله يعينك. فكل هذه التطورات يوم بعد يوم كلها في الذكاء الاصطناعي.
1: رغم التفاؤل الكبير الذي صاحب بداية الذكاء الاصطناعي، واجه المجال العديد من العقبات بسبب محدودية الحواسيب وقلة البيانات. ومع عدم تحقيق بعض التوقعات، دخل المجال فترات من التراجع عرفت باسم شتاء الذكاء الاصطناعي، لكنها ساعدت على إعادة تطوير الأساليب.
0: ما في شك يعني السنوات اللي من يوم بدأ انطلق إلى الآن مر بتحديات كثيرة جدا، يمكن من بينها السبب الرحلة اللي أنا قلت لك، المرحلة اللي فيها شتاء الذكاء الاصطناعي كان هدوء تام بسبب إحباط الناس عن النتائج اللي قدمها لهم الذكاء الاصطناعي، وخوف الناس من أيضا الأشياء اللي ممكن يطلعها عنهم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنه كان في الناس عندهم طموحات أكبر بكثير مما يتخيلون أو يتصورون، وما قدروا أنهم يصلون إلى هذه الطموحات، فأيضا أصيبوا بإحباط آخر تجاه الذكاء الاصطناعي. لكن الآن يعني بعد ما وصلنا للذكاء الاصطناعي، خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المتعلق بالمشاعر والإدارة والتنظيم وغيرها، يمكن أن أقول لك أكثر المخاوف اللي تواجهنا مع الذكاء الاصطناعي هي عدم الثقافة صراحة. يعني إيش أقصد بعدم الثقافة؟ الثقافة تبدأ من البيت. يعني مع الأسف نلقى أطفال صغار جدا يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي بحرية مطلقة، فأصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي تعرف بيتك وتعرف الأسرار اللي موجودة فيه وتعرف الغرف وتعرف أسماء العائلة وتعرف يمكن حتى يعني الباسورد حقة الواي فاي اللي موجودة عندك وأشياء كثير جدا أصبحت تعرفها. هنا هذا أنا أعتبر أنه تحدي كبير جدا وخطورة عالية جدا، وأحط جزء كبير من هذه المسؤولية على الآباء وعلى أولياء الأمور وعلى المدارس وعلى الجامعات وعلى الجمعيات والجهات المختصة في توعية الأشخاص لطريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي. طريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي طريقة يعني يجب أن تكون يعني حذرة، ويجب أن نكون فاهمين. الأمر الآخر أن الذكاء الاصطناعي ما نتعامل معه إحنا كتعامل بشر. فإلى اليوم لا تزال هناك تحديات، لا تزال هناك مخاوف، لا تزال هناك ضعف ثقافة عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي. وكل هذه الأشياء أنا أتوقع أنها يعني بفضل الله ثم بفضل الجهود المميزة مثل هذا البرنامج الرائع في هذه الإذاعة الرائعة، أنا أعتقد أنه راح يقدم صدى مميز للعالم. أننا يجب أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، لكن يجب أن نكون حذرين مع كل التحديات اللي ممكن تواجهنا.
1: مع نهاية القرن العشرين بدأت الظروف تتغير، ف فقد تطورت أجهزة الحاسوب وأصبحت أكثر سرعة، وظهرت كميات ضخمة من البيانات وخوارزميات أكثر تقدماً، مما مهد لمرحلة جديدة أصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادراً على التعلم والتطور.
0: يمكن نقدر نقول هذه يعني قمة الثورة أو بداية الثورة، لكن قبلها كان فيه وبعدها كان فيه، وأنا أشوف أن إلى الآن لا يزال في يعني ثورة، لكن خلينا نسميها ثورة جديدة. يعني إذا كانت البداية القرن 20 ثورة الذكاء الاصطناعي في الآلة، أنا أقول لك الوقت اللي إحنا فيه ثورة الذكاء الاصطناعي في الأتمتة. يعني بمعنى أن الذكاء الاصطناعي الآن ما عاد هو موجود في المصانع فقط، لا، الآن صار موجود في الإدارات، صار موجود في المنازل، صار موجود في الجامعات، صار موجود في المدارس. فهنا ارتبط الذكاء الاصطناعي في كل مكان. يعني لو بصنفها، وهذا تصنيف تر من عندي أنا فقط، يعني لو بصنفها بقول لك ثورتين، مين ثورة واحدة. الثورة الأولى هي الانطلاقة اللي كانت مرتبطة بالآلة، والثورة الثانية يعني الانطلاقة اللي كانت مرتبطة بالأتمتة.
1: مرحلة مهمة من مراحل تطور الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتعليمات التي تقدم في مجال الحاسوب أو رفع المعلومات، وكل المشكلات التي يمكن حلها من خلال مجال الذكاء الاصطناعي. هذا الجزء الأول من موضوعنا عن الذكاء الاصطناعي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الخبير التقني في مجال الأنظمة والبرمجة الدكتور يوسف الشوحاني. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، وجزء آخر من برنامج من العالم ومن موضوع الذكاء الاصطناعي. إلى هذه الحلقة، في أمان الله.
2: من العالم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة اليوم مستمعينا نخصصها لموضوع يعيد تعريف علاقة الصناعة بالبيئة، وهو الاقتصاد الدائري. فبدل أن تنتهي رحلة المنتج باستخراج المادة الخام وتصنيعها ثم رميها بعد الاستخدام، يقترح الاقتصاد الدائري مساراً مختلفاً تتحول فيه النفاية نفسها إلى مادة خام لدورة إنتاج جديدة، وهو توجه ترسخه رؤية 2030 عبر مستهدفات واضحة لتدوير النفايات الصناعية، وتتبناه مبادرة السعودية الخضراء ضمن رؤيتها لصناعة أكثر استدامة. ضيفنا مستمعين في هذه الحلقة الدكتور خالد بن محمد الشهري، الأكاديمي ومستشار في دعم صناعة القرار البيئي والاستدامة. سيأخذنا في أربعة محاور، من الفكرة إلى التطبيق، من صناعة دائرية إلى تقييم دورة حياة المنتج، ثم من النفايات إلى مادة خام، وأخيراً كيف تبنى القدرة المؤسسية على الاستدامة. أهلاً وسهلاً بضيفنا الكريم وبكم مستمعينا في هذه الحلقة. مستمعينا، حين نتحدث عن الاقتصاد الصناعي التقليدي فنحن أمام مسار خطي واضح: استخراج ثم تصنيع ثم رمي. أما الاقتصاد الدائري فيقلب هذا المسار، إذ تتحول النفاية ذاتها إلى مادة خام تدخل دورة إنتاج جديدة. في المملكة تعمل الشركة السعودية لإعادة التدوير سيرك على تعزيز هذا التوجه صناعياً، وضمن رؤية 2030 هناك مستهدف صريح لتدوير 85% من النفايات الصناعية. لكن الفارق الحقيقي بين مصنع يطبق الاقتصاد الدائري فعلياً ومصنع يكتفي بشعار إعادة التدوير يبقى سؤال يستحق التوقف عنده: ما الفرق الجوهري بين مصنع يتبنى الاقتصاد الدائري فعلياً ومصنع آخر يكتفي بإضافة صندوق لإعادة التدوير؟ ضيفنا الكريم يجيب على هذا السؤال.
1: بداية، من المهم الإشارة إلى أن ما نشهده اليوم في المملكة من تسارع في ملفات الاستدامة والاقتصاد الدائري هو جزء من تحول وطني كبير تحقق بفضل الله تعالى، ثم بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهم الله. ورؤية المملكة 2030 نقلت الاستدامة من كونها ملفا بيئيا منفصلا إلى عنصر أساسي مرتبط بالتنمية والصناعة والاستثمار وجودة الحياة. ومن هذا المنطلق، فالفرق الحقيقي ما بين المصنع الداري وغيره ما يكون في وجود صندوق إعادة التدوير من عدمه، بل الفرق في وين يبدأ التفكير في عملية تصميم وتصنيع المنتج. فالمصنع اللي يكتفي بإعادة التدوير حط الحل في آخر الخط، فهو يكون أنتج المنتج بالتالي تولدت النفاية، وبعدها يبدأ يفكر كيف يتعامل معها. وهذا تحسين مهم، لكنه يظل معالجة في نهاية المسار ولا يغير تصميم العملية نفسها. أما المصنع اللي تبنى الاقتصاد الدائري فعليا فهو يسأل من البداية، قبل ما أصمم المنتج وقبل ما أختار المادة الخام، وش الهدر اللي ممكن ينتج من هذا الاختيار، وكيف أقدر أقلله أو أمنعه، وأيضا كيف أحافظ على قيمة المادة مستخدمة في التصنيع لأطول فترة ممكنة. خلونا نأخذ مثال بسيط في التغليف. مثلا عندنا مصنع يجمع الكرتون بعد الاستخدام ويرسله لإعادة التدوير، وهذا شيء إيجابي. لكن المصنع اللي تبنى الاقتصاد الدائري يسأل من البداية، هل أنا أقدر أقلل كمية المادة المستخدمة أصلا، وهل أقدر أغير التصميم أو السماكة للتغليف بدون ما أثر على وظيفته، وهل أقدر أختار مواد يسهل فصلها وإعادة استخدامها وتدويرها لاحقا. وهنا يظهر الفرق الجوهري، فالمصنع الأول يدير النفاية بعد ما تتكون، بينما المصنع الثاني يحاول يمنعها من الأساس ويقللها قدر الإمكان. ونفس الفكرة تمتد لسلسلة التوريد المشتريات، فالمصنع الدائري ينظر لنوعية المواد اللي يشتريها وكيف يتعامل مع الموردين، وهل المنتجات الثانوية من عملية التصنيع ممكن ترجع للعملية أو تستخدم في عملية ثانية بدون ما تتحول إلى عبء للتخلص منها. التفكير الدائري ما هو خطوة إضافية في آخر خط الإنتاج، بل هو قرار مدروس في تصميم المنتج وإدارة الموارد يبدأ من أول يوم.
0: مستمعينا الأعزاء، قبل أن يقرر أي مصنع من أين يبدأ تطبيق الاقتصاد الدائري، فهو يحتاج أولاً أن يعرف أين يقع الأثر البيئي الأكبر لمنتجه، هل في المادة الخام أم في التصنيع أم في النقل أم في نهاية عمر المنتج. وهنا يأتي دور أداة تعرف بتقييم دورة حياة المنتج كأداة تحدد نقطة البداية الصحيحة بدل التخمين. سؤالنا للضيف: كيف يستخدم المصنع تقييم دورة حياة المنتج ليحدد أين يبدأ فعلياً بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري؟
1: برأيي أهم قيمة لتقييم دورة حياة المنتج أو Life Cycle Assessment LCA في أنه ينقل المصنع من الخيارات المبنية على الحدس إلى القرار المبني على البيانات. فأحياناً ننظر إلى المنتج ونفترض أن أكثر به يكون فيه التغليف مثلاً، لأنه شيء نشوفه قدامنا، نتكلم عن كراتين، بلاستيك، مخلفات ظاهرة واضحة للجميع. لكن لما نسوي تقييم دورة حياة المنتج وننظر للمنتج بشكل متكامل، ابتداء من المادة الخام إلى عملية التصنيع وعملية النقل ثم مرحلة الاستخدام وحتى نهاية عمر المنتج، ممكن نكتشف أن التغليف يمثل جزء محدود من الأثر البيئي، وأن نقطة الأثر الأكبر موجودة في مكان ثاني، مثل مرحلة استخدام المادة الخام أو استهلاك الطاقة أثناء التصنيع. وهنا تظهر قيمة الـ LCA، فهو يساعد المنشأة أو المصنع في تحديد ما نسميه نقاط الأثر الرئيسية أو الهوت سبوتس. بدل ما توزع المنشأة أو المصنع وقتها وميزانيتها على 10 مبادرات بيئية بالتساوي، ممكن تركز على النقاط اللي فعلاً تعطينا أكبر عائد بيئي واقتصادي. فخلونا نفترض كمثال مبسط أن التغليف يمثل 5% من أثر المنتج البيئي، بينما مرحلة معينة من التصنيع تمثل 60%. لو ركزنا كل جهدنا على التغليف لأننا نشوفه قدامنا، هنا احنا ممكن نفوت فرصة أكبر بكثير لتحسين العملية الأساسية. وفي صناعة الأسمنت مثلا، تقييم دورة الحياة ممكن يوضح لنا أن جزء كبير من الأثر البيئي يرتبط بإنتاج الكلينكر واستخدام الطاقة، بالتالي تصبح الأولوية مختلفة عن مجرد تغيير العبوة والتغليف الخارجي. وتقييم دورة حياة المنتج أو الـ LCA مهم أيضا للاقتصاد الدائري، لأنه يساعدنا نتأكد أن الحل اللي اخترناه خفض الأثر فعلا وما نقل المشكلة فقط من المرحلة الثانية. لكن هنا في نقطة أساسية ودي أشير لها وأنبه عليها، وهي جودة البيانات. فكلما ممكن لابد أن نستخدم بيانات فعلية من المصنع، خصوصا للعمليات الأساسية، نتأكد أن البيانات الأخرى المستخدمة تمثل التقنية والسياق الجغرافي الفترة الزمنية بشكل مناسب. عشان كذا أشوف أن الـ LCA مو مجرد تقرير بيئي أو رقم للبصمة الكربونية، لكن هو أداة لدعم القرار الاستثماري. وين نضع الجهد؟ وين وجه الاستثمار؟ وأي تدخل فعلا بيعطيني الأثر الأكبر؟
0: مستمعينا الكرام، من المفاهيم التي بدأت تكتسب حضورا في النقاش الصناعي مفهوم التكافل الصناعي، وهو ببساطة أن تصبح نفاية مصنع معين مادة خام لمصنع آخر. هذا المفهوم لم يعد نظرياً، فهناك نماذج عالمية طبقته على مستوى مدن صناعية كاملة، حيث تتبادل المصانع بمخرجاتها بدل أن ترميها. سؤالنا للضيف الكريم: ما الذي يمنع اليوم انتشار هذا النوع من التكافل الصناعي بين المصانع في المملكة، وكيف يمكن تجاوزه؟
1: الفرصة للتكافل الصناعي في المملكة اليوم كبيرة جدا، خصوصا مع وجود مدن ومجمعات صناعية فيها عدد كبير من المنشآت المتقاربة جغرافيا. مع التحول الكبير اللي تشهده المملكة في الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد ضمن رؤية السعودية 2030 بقيادة ولي عهد حفظه الله، واللي جعلت الاستدامة مرتبطة بشكل أوضح بالتنمية الاقتصادية والتنافسية الصناعية. لكن التكافل الصناعي ما يحدث بشكل تلقائي لمجرد تجاور مصنعين جنب بعض، في رأيي عندنا ثلاث تحديات رئيسية لانتشار التكافل الصناعي. الأول هو توفر المعلومة والربط بين المنشآت. فمثلا مصنع عنده منتج جانبي أو مادة فائضة ممكن ما يعرف أنه في مصنع ثاني قريب منه يحتاج نفس المادة كمدخل لعملية الإنتاج. والعكس صحيح، ممكن مصنع يشتري مادة خام من مكان بعيد وهو ما يعرف أنه في مصدر محلي بديل لها. وهنا تظهر الحاجة لمنصات وقواعد بيانات تساعد في مطابقة الأرض والطلب بين المنشآت، مع المحافظة طبعا على سرية البيانات التجارية. التحدي الثاني في التكافل الصناعي هو الجودة المواصفات. كون المادة منتج جانبي أو نفاية ما يعني بشكل تلقائي أنها تصلح تكون مدخل صناعي. فالمصنع المستقبل للمادة الجانبية أو النفاية يحتاج يعرف تركيبتها وجودتها وكميتها ويتأكد من استقرار هذه المواصفات، لأنه إذا بيبني عليها عملية إنتاج يحتاج مورد يمكن يعتمد عليه. أما التحدي الثالث في رأيي هو الجودة الاقتصادية والتنظيمية. إذا كانت تكلفة جمع النفاية ونقلها ومعالجتها واختبارها أعلى من شراء مادة خام جديدة، فصعب أن يستمر النموذج على المدى الطويل. لذلك نحتاج بيئة تنظيمية واضحة وحوافز مناسبة ونماذج تعاقدية تعطي المصانع الثقة للاستثمار في التعاج الصناعي. وعندنا بالفعل مؤشرات محلية مشجعة. شركة سيركا على سبيل المثال أثبتت إمكانية معالجة جزء من النفايات البلدية وتحويلها إلى وقود مشتق بالنفايات أو ما يسمى بالRDF يمكن استخدامه في صناعات مثل الأسمنت. وهذا مثال بسيط على الفكرة الأساسية، أن في مخرج من عملية تصنيع يتحول إلى مدخل لمنظومة صناعية ثانية. وهناك أيضا توجه لدى مدن لدراسة وتطوير نماذج ومناطق صناعية أكثر اعتمادا على مبادئ الاقتصاد الدائري، بحيث يسهل تبادل الموارد والمنتجات الجانبية بين المنشآت. والفرصة هنا مبيئة فقط بل اقتصادية أيضا. فبحسب تقديرات أعلنتها سيرك مؤخرا أن قطاع النفايات في المملكة وإدارتها لديه إمكانية لإضافة أكثر من 120 مليار ريال للناتج المحلي بحلول عام 2040، بالإضافة إلى خلق 77 ألف فرصة عمل، طبعا بالإضافة إلى خفض كبير في الانبعاثات. وهذا في رأيي يتسق تماما مع توجه المملكة أن ما ننظر للاستدامة باعتبارها تكلفة إضافية على الصناعة، وإنما كمصدر للكفاءة والاستثمار وخلق القيمة الاقتصادية. في النهاية التكافل الصناعي يبدأ لما يتوقف المصنع عن رؤية مخرجات المصنع الآخر كنفاء ويبدأ يراها كمورد له قيمة اقتصادية.
0: في محورنا الرابع مستمعينا في هذه الحلقة، كثير من المصانع تستثمر في تدريب فرقها على مبادئ الاقتصاد الدائري، وهذه خطوة مهمة بلا شك. لكن السؤال الحقيقي يظهر بعد انتهاء التدريب، هل تستمر هذه الممارسات في العمل اليومي بعد خروج المدرب من المنشأة، أم تبقى معرفة فردية عند من حضر؟ سؤالنا هنا لضيفنا الكريم، كيف تبنى قدرة مؤسسية دائمة على الاقتصاد الدائري بدل أن تبقى مجرد معرفة فردية عند من حضر التدريب؟
1: هذا السؤال مهم جدا بالنسبة لي، ومن واقع عملي في التدريب وبناء القدرات سواء في كفاءة الطاقة وإدارة الكربون أو في تقييم دورة الحياة، أشوف أن الفرق الحقيقي ما بين منشأة ومنشأة مو في عدد الأشخاص اللي حضروا التدريب، وإنما في وش صار للمعرفة المكتسبة بعد ما انتهى التدريب. في منشأة ينتهي البرنامج التدريبي والموظف يرجع لعمله اليومي، وبعد عدة أشهر ممكن ترجع ممارسات القديمة لأن المعرفة بقيت عند شخص. ولكن في منشأة ثانية المعرفة المكتسبة تتحول إلى طريقة عمل مؤسسية، فتدخل في إجراء رسمي أو نموذج تدقيق وعملية اتخاذ القرار، وتصبح مرتبطة بمؤشر أداء ومسؤول واضح يتابعها. وهذا الفرق الجوهري ما بين نقل المعرفة وبناء القدرة المؤسسية. وأنا أحب أستخدم اختبار بسيط. لو المدرب خرج من المنشأة والموظف اللي تلقى التدريب انتقل إدارة ثانية، هل الممارسة المكتسبة راح تستمر؟ إذا استمرت فهذه علامة قوية إن القدرة ترسخت. أما إذا توقفت بمجرد غياب الشخص أو توقف المتابعة الخارجية، فغالب البنينا هو قدرة فردية وليست قدرة مؤسسية. وعشان تتحول الممارسة إلى قدرة مؤسسية نحتاج لعدة أشياء. أولا مسؤوليات واضحة، مين المسؤول عن هذا القدرة، مين اللي يجمع البيانات، ومين يتابع المبادرات. ثانيا لابد تدخل الممارسة ضمن إجراءات اليومية المنشأة، مو تكون نشاط منفصل نسوي مرة في السنة. وثالثا لابد أن يكون في مؤشرات أداء. ممكن مؤشر تقيس مثلاً استخدام كفاءة استخدام المواد أو نسبة إعادة الاستخدام أو مثلاً نسبة تحويل نفايات المرادم، مؤشر أداء أوضح. القيمة الاقتصادية المستردة من المنتجات الجانبية، كل منشأة عاد بحسب طبيعة نشاطها. والعامل الحاسب في النهاية للأمانة هو دعم القيادة العليا. إذا مدير المصنع والإدارة التنفيذية يسألون عن هذه المؤشرات ويراجعونها ويحددون مسؤولين عنها، تستمر الممارسة. أما إذا بقى الموضوع محصور في الشخص اللي حضر التدريب، فغالبا يضعف مع الوقت. فالقدرة المؤسسية في الحقيقة ما تبنى داخل قاعة التدريب فقط، بل تبنى بعد التدريب، لما تتحول المعرفة المكتسبة إلى إجراء، والإجراء إلى مؤشر، والمؤشر إلى مسؤولية ومتابعة.
0: مستمعين الكرام، الاقتصاد الدائري في جوهره ليس مجرد إجراء بيئي إضافي، بل إعادة تفكير في كل قرار صناعي، من تصميم المنتج إلى علاقة المصنع بجيرانه وبفريقه. وبهذا مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج السعودية الخضراء. شكرا لضيفنا الكريم الدكتور خالد بن محمد الشهري على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، وهذا سليم الغامدي، يتمنى لكم أوقاتا هانئة وسعيدة. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذا كنت تحب الرياضة لا تخلي حرارة الصيف توقفك، اختر الأوقات المناسبة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، احرص على شرب الماء بشكل كافي قبل وبعد التمرين. الرياضة تعزز نشاطك وتحافظ على صحتك طوال العام. مارسها بوعي واستمتع بصيف مليان حيوية. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ. يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة، يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزا للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماما كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفا، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نلتقي فيه لنحتفي بالإبداع والابتكار ونسلط الضوء على العقول المبدعة والطاقات الواعدة اللي استطاعت أن تحول أفكارها وطموحها إلى إنجازات تستحق التقدير. وفي كل حلقة كالعادة من فرسان التمكين نأخذكم في رحلة جديدة مع شخصية ملهمة نتعرف من خلالها على قصص النجاح، ونكتشف كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهت أصحابها، وكيف استطاعوا بالإصرار والعمل والشغف المتواصل أن يصلوا إلى هذا الهدف ويحققوا إنجازاتهم المتميزة. يأتي هذا البرنامج إيماناً منا بأهمية تمكين المبدعين والمبتكرين وإبراز جهودهم وتجاربهم وتشجيع الشباب وأصحاب المواهب على تطوير أفكارهم والاستفادة من قدراتهم في تحقيق حلول مبتكرة. هذه الحلول بالتأكيد تخدم المجتمع وتسهم في بناء المستقبل. فالابتكار لا يبدأ دائماً بإمكانيات كبيرة، بل قد يبدأ بفكرة بسيطة أو ملاحظة لمشكلة ما أو رغبة في إيجاد حل مختلف. ومع الإصرار والتعلم والعمل المستمر يمكن لهذه الفكرة أن تتحول إلى مشروع أو اختراع يترك أثراً حقيقياً. ومن خلال فرسان التمكين نهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والبحث والابتكار وتسليط الضوء على النماذج التي تثبت أن الطموح لا حدود له، وأن كل شخص يمتلك القدرة على أن يصنع فرقاً. إذا وجد الدعم والفرصة المناسبة كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنستمع إلى قصص ملهمة ونكتشف تجارب مميزة ونحتفي بكل إنجاز بدأ بفكرة وتحول بالإرادة إلى واقع. أهلا بكم في فرسان التمكين، حيث نؤمن أن الفكرة بداية والإبداع طريق، والتمكين هو مفتاح صناعة المستقبل. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على المبتكر بدر بن سلطان غازي الروقي، اللي شارك ببحثه في معرض آيتكس 2025، أحد المعارض الدولية التي تجمع المبتكرين والباحثين من مختلف دول العالم، وتمكن من تحقيق إنجاز مميز بحصوله على الميدالية الفضية تقديراً لبحثه وجهوده في مجال الابتكار والبحث العلمي. ويمنح معرض آيتكس المبتكرين فرصة لعرض أفكارهم وابتكاراتهم أمام لجان التحكيم والمختصين، مما يجعل المشاركة فيه تجربة علمية ملهمة ومميزة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد أهمية البحث العلمي ودور الشباب في تقديم أفكار مبتكرة تسهم في إيجاد حلول جديدة وتطوير المجتمع، كما يعكس أهمية الطموح والمثابرة في الوصول إلى المحافل الدولية وتحويل الأفكار إلى مشاريع وأبحاث تستحق التقدير. في هذه الحلقة نسعد بالتعرف أكثر على تجربة بدر والاقتراب من بحثه وفكرته، والتعرف

0: على رحلته في عالم الابتكار والتحديات وكل ما واجهه خلال مسيرته، وكيف استطاع أن يصل ببحثه إلى منصة دولية ويحصد هذا الإنجاز المميز. في البداية عرفنا بنفسك وعن المشروع وما الشيء الذي ألهمك التنفيذ.
1: أنا بدر سلطان غازي الروقي، متعلم ذاتي، لأني أؤمن أن التعلم الذاتي هو السبيل الوحيد الحقيقي لإرضاء فضولي العلمي. مهتم بشكل خاص بالهندسة والمواد المتقدمة وحل المشكلات البيئية باستخدام التقنيات الحديثة. مشروعي يتكلم عن تطوير مرشح هجين ذكي يعتمد على مواد نانونية. يتكون هذا المرشح من 3 مواد رئيسية، واللي هي البزموث فاندايت، الجرافين أوكسايد، والسيريوم كاربون كوانتم داتس. هذه المواد اجتمعت كمبوزد واحد بهدف إزالة أكثر من نوع من الملوثات في الوقت نفسه، مثل أكاسيد الكبريت والنيتروجين وبعض المعادن الثقيلة مثل الرصاص. الفكرة بدأت من سؤال بسيط: لماذا نعالج كل نوع من أنواع التلوث باستخدام نظام منفصل، بينما يمكننا تصميم مادة واحدة قادرة على التعامل مع عدة ملوثات؟ من هنا بدأت أبحث عن مواد يمكن دمج خصائصها معا، إلى أن وصلت إلى هذا التركيب الهجين. الشيء اللي يلهمني يعني بشكل أكبر هو أن التلوث لا يحدث في صورة واحدة، ممكن أن نجد تلوث في الهواء والماء في الوقت نفسه، ولذلك يعني أردت أن أطور حلا أكثر شمولا وليس مجرد حل يعالج مشكلة واحدة.
0: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
1: المشروع يستهدف بشكل خاص مشكلة التلوث متعدد المراحل، خصوصا الملوثات مثل السلفر أوكسايد، النيتروجين أوكسايد، والهيفي ميتلز، خصوصا في الأنظمة البيئية الصناعية. الحلول التقليدية غالبا تعتمد على أنظمة أو مواد مختلفة لكل ملوث، ويعني هذا يدل إلى زيادة التعقيد والتكلفة واستهلاك الموارد. لذلك حاولت أن أجمع أكثر من وظيفة في مادة هجينة واحدة. ما يميز مشروعي هو الجمع بين 3 مواد نانونية، لكل منها وظيفة مختلفة. البزموث فانديت يساعد في الاستفادة من الضوء وتحفيز التفاعلات. الجرافين أوكسايد يوفر مساحة سطح عالية وخصائص تساعد في التقاط الملوثات. بينما المادة الرئيسية اللي قام عليها الابتكار، السيريوم كاربون كوانتم داتس، خصائص ضوئية وتحفيزية إلى عملية الأكسدة والاختزال التي تحدث بداخل هذه المادة، وهذه الخاصية تساهم في قابلية النظام للتجدد. من خلال النمذجة التي أجريتها وصلت النتائج المتوقعة إلى أكثر من 90% لإزالة بعض الملوثات من خلال 30 إلى 40 دقيقة، مع انخفاض أقل من 6% من الأداء بعد 5 دورات محاكاة. وهذا يعطيني مؤشرا على إمكانية بناء نظام فعال وقابل لإعادة الاستخدام.
0: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
1: ممكن أقول أنه أكبر تحدي واجهني كان أني أتعامل مع نظام يجمع 3 مواد مختلفة. بالتالي ما كان الهدف فقط إثبات أن كل مادة تعمل بشكل جيد، لكن أنه إيجاد النسبة المناسبة بحيث أنه تعمل معا بكفاءة عالية. وأيضا كان من الصعب التعامل مع مشروع متعدد الخصائص، لأنه يجمع بين الكيمياء، علم المواد، والهندسة البيئية، والنمذجة الرياضية. أنا تعاملت مع يعني هذه الحالة بتقسيم المشكلة إلى أجزاء صغيرة. بدأت بدراسة خصائص كل مادة بشكل منفصل، وقراءة عديد من الأبحاث عن كل مادة، ثم درست كيفية تفاعلها داخل النظام الهجين. وبعد ذلك استخدمت النمذجة والمحاكاة using MATLAB لاختبار نسب مختلفة بدلا من الاعتماد على التجربة العشوائية. وهذا الشيء علمني شيء يعني مرة مهم في البحث العلمي: الفشل أو النتيجة غير المتوقعة ليست نهاية التجربة، لأني أنا خضت 5 سنين من التجارب، بعضها فشل وبعضها نجح. لكن الأهم أنه المعلومة اللي ساعدتني على أني أعدل الفرضية ولأني أوصل إلى أفضل تصميم ممكن.
0: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
1: بكل أمان أنه المشروع يعتمد على عدة تقنيات حديثة، من أهمها المواد النانونية، الفوتوكاتاليسز، بالإضافة إلى استخدام مواد هجينة مثل الكربون كوانتم داتس والجرافين أوكسايد، لأنه عشان نطور المادة الهجينة هذه. أنا أيضا استخدمت ماتلاب في بناء النماذج.

0: النماذج الرياضية ومحاكاة أداء النظام، واعتمدت على نماذج حركية مثل Pseudo First Order Kinetics لأني أحلل معادلة إزالة الملوثات، بالإضافة إلى نموذج مونتو كارلو عشان أدرس احتمالية وتغيرات النظام. ولكن في مرحلة تحقق التجريبي بكل أمانة أنا الآن أبحث عن لاب يسوي يعني يرعى هذا البحث بحيث أنه يدعمه مختبرياً. الفكرة بالنسبة لي مو أني أنا أستخدم تقنية واحدة فقط، ولكن أني أدمج تقنيات متقدمة مع النمذجة الحسابية للوصول إلى تصميم أكثر كفاءة.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
0: في الوضع الحالي المشروع وصل إلى مرحلة التصميم والنمذجة والمحاكاة، وأيضاً عملت على تصميم نموذج أولي ثلاثي الأبعاد يوضح كيفية تطبيق الفكرة عملياً. ولكن أنا أحرص صراحة على أني أفرق بين النتائج المحاكاة والنتائج التجريبية الفعلية، لأنه النتائج اللي حصلت عليها حالياً هي نتائج نمذجة مبنية على أساس علمي قوي مأخوذة من أبحاث علمية نشرت سابقاً. المحاكاة أعطت نتائج واعدة بحيث أنها أظهرت إمكانية تحقيق نسب إزالة مرتفعة للملوثات خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، وأيضاً أظهرت استقراراً جيداً في الأداء عبر عدة دورات. هذه المرحلة بالنسبة لي كانت مهمة جداً لأنها أعطتني أساساً علمياً لأني أحدد أفضل تركيب وتصميم قبل الانتقال إلى التجارب المخبرية الفعلية، مما يساعد في تقليل عدد التجارب غير الضرورية ويوجه العمل التجريبي بشكل أكثر دقة.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: نعم، الخطوة القادمة بالنسبة لي gonna be the most important one. ممكن أنه يعني starting with أنه أصنع المادة الهجينة فعليا، ثم أني أجري يعني اختبارات مخبرية باستخدام تقنيات التوصيف مثل XRD لتحديد اللي هو التركيب البلوري. ممكن هذه من أحد أهم الحاجات اللي ممكن أسويها، وأيضا أني أختبر كفاءة المرشح على ملوثات حقيقية و under real circumstances. ممكن هذه الحاجات مرة مهمة، وبرضو أبغى أطور صراحة فكرة التجديد الذاتي للمرشح بحيث يمكن أني أستخدم العدة دورات مع ارتفاع الكفاءة وليس فقط أنها تبقى على استقرار. وعلى المدى البعيد أنا أرى أنه هدفي مو بس أنه يبقى المشروع مجرد بحث أو نموذج عملي أو فكرة، بل أن يتحول إلى تقنية قابلة للتطبيق في معالجة التلوث الصناعي والمائي والهوائي، وربما إلى منتج يمكن تطويره تجاريا.
1: وفي الختام تعرفنا اليوم على تجربة ملهمة للمبتكر بدر بن سلطان الروقي اللي استطاع أنه يحول شغفه بالبحث والابتكار إلى إنجاز مميز من خلال مشاركته ببحثه في معرض آيتكس 2025 وحصوله على الميدالية الفضية تقديراً لجهوده. وطبعاً هذا الشيء يجي في مقدمة البحث العلمي والابتكار، لأن هذا الإنجاز لا يمثل مجرد جائزة أو ميدالية، بل يعكس رحلة من العمل والاجتهاد والتعلم المستمر. ويؤكد أن حصوله إلى المحافل الدولية يحتاج إلى طموح وإصرار وإيمان بالفكرة، كما أن تجربة بدر تقدم نموذجاً ملهماً للشباب وتؤكد أن الباحث والمبتكر قادر على أن يترك أثراً حقيقياً عندما يجد في نفسه الشغف والدافع للاستمرار والتطور. ونحن في برنامج فرسان التمكين نؤمن بأن مشاركة مثل هذه التجارب مهمة، لأنها تفتح المجال أمام الآخرين للتعرف على قصص النجاح والاستفادة من التحديات التي مر بها أصحابها وتحويلها إلى دافع للاستمرار وتحقيق المزيد من الإنجازات. وأكيد في النهاية نتوجه بخالص الشكر والتقدير للمبتكر بدر بن سلطان الروقي على مشاركته معنا وعلى إتاحة الفرصة لنا للتعرف على بحثه وتجربته في عالم الابتكار، وأكيد نتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، نلتقي بكم في حلقة جديدة من فرسان التمكين، وإلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا ومع السلامة. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج عبد الله الحبيدي.

0: فرسان التمكين.
1: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
5: من الإذاعات العربية،
6: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية.

0: مستمعينا الكرام، أحلى صباح، برنامج صباحي يبث النشاط والمحبة والتواصل للمجتمع. البرنامج من إنتاج الإذاعة القطرية الشقيقة، وقد اخترنا لكم منه هذه الحلقة، تابعوا معنا.
1: الصباح وقت جميل يبدأ في يومنا بنشاط وسعادة. لما تشرق شمس الصباح تشرق الشمس وتملأ الأرض بالنور وتغني الطيور أجمل الألحان، فيشعر الإنسان بالراحة والهدوء. في الصباح نستيقظ مبكرين، نغسل وجوهنا ونصلي صلاة الفجر، ثم نتناول فطورا صحيا يمنحنا القوة. الهواء في الصباح نقي ومنعش ويساعدنا على التفكير الجيد والتركيز في أعمالنا. الصباح وقت للجد والاجتهاد، فيه نذهب إلى المدرسة وإلى العمل، نتعلم أشياء جديدة ونقابل أصدقائنا ومعلمينا. ومن يبدأ يومه بنشاط يكمل يومه بسعادة ونجاح. علمنا ديننا الحنيف أن نحب الصباح ونستغل وقته لأن البركة تكون فيه. لذلك يجب علينا أن نستيقظ مبكرين ونبتسم ليومنا الجديد ونشكر الله تعالى على نعمة الصباح. وخلاصة القول، الصباح بداية جميلة ليوم أجمل، ومن يحافظ على وقت الصباح ينجح دائما. ونبدأ معاكم بفقرة نصيحة، ونصيحتنا لكم اليوم التحلي بالصبر وعدم الاستعجال. نصبر حتى ننجح، ونصبر حتى ننال، ونصبر حتى نحقق أمنياتنا وطموحنا، ونصبر على الصعب حتى يصير سهل، ونصبر على طول المسافة حتى نوصل للهدف. فما هو هدفك يا صديقي؟ وكيف تسعى لتحقيق هذا الهدف؟ أكيد كل شيء يحتاج للصبر حتى يتحقق. ومع فقرة المعلومات العامة، خلوني أقول لكم عن أسرار يمكن أغلبكم ما يعرفونها. وفقرة هل تعلم اليوم خصصناها للغة العربية. هل تعلم أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في العالم التي تكتب وتقرأ من اليمين إلى اليسار؟ وهل تعلم أن حرف الضاد لا يوجد في أي لغة أخرى، ولهذا تسمى اللغة العربية بلغة الضاد؟ وهل تعلم أن في اللغة العربية أكثر من 12 مليون كلمة، وهي من أغنى لغات العالم بالمفردات؟ وهل تعلم أن النقاط لم تكن موجودة في الحروف العربية القديمة، بل أضيفت لاحقا لتسهيل القراءة؟ وهل تعلم أن اللغة العربية تدرس كلغة رسمية في أكثر من 60 دولة؟ وهل تعلم أن بعض الكلمات العربية دخلت لغات أخرى مثل الجبر والصفر؟ والحين تعالوا أقول لكم قصة حصة وحلم الشجرة الكبيرة. كانت حصة فتاة في 11 من عمرها، ذكية ومحبوبة بين زميلاتها، لكنها كانت تكره التعب والعمل. كانت تحب أن تتحدث كثيرا عن أحلامها، فتقول سأصبح معلمة كبيرة، سأغير العالم، لكنها في الحقيقة لا تحب الدراسة ولا تلتزم بواجباتها. كانت تؤجل أعمالها دائما وتعتمد على غيرها، وتغضب إذا فشلت في شيء في بداية العام الدراسي الجديد. وفي بداية العام انتقلت حصة إلى مدرسة مختلفة. كانت المدرسة تهتم بالأنشطة العلمية والزراعة والعمل الجماعي. أعلنت المديرة عن مشروع كبير، زرع شجرة لكل فصل والاعتناء بها طوال العام. فرحت حصة بالكلام عن المشروع، لكنها لم تتحمس للعمل الحقيقي. اختار فصل حصة شجرة صغيرة ضعيفة تحتاج إلى عناية كبيرة. قالت المعلمة، هذه الشجرة ستكبر فقط إذا تعاونتم وصبرتم. في الأيام الأولى كانت حصة تهمل سقي الشجرة وتترك العمل لزميلاتها، ومع الوقت بدأت الشجرة تذبل. لاحظت المعلمة إهمال حصة، فجلست معها بهدوء وقالت، يا حصة، الأحلام لا تكبر بالكلام بل بالعمل. شعرت حصة بالخجل، لكنها لم تعترف بخطأها في البداية. في أحد الأيام هبت عاصفة قوية وانكسرت بعض الأغصان وكادت الشجرة تموت. اجتمع التلاميذ لإنقاذها، لكن حصة لم تكن موجودة. عندما علمت بما حدث شعرت بذنب كبير وبكت لأول مرة بسبب إهمالها. ذهبت حصة في اليوم التالي إلى المدرسة مبكرا، بدأت تسقي الشجرة وتنظف التربة وتعتني بها. لم تتكلم كثيرا هذه المرة، بل عملت بصمت. لاحظ الجميع تغييرها وبدأوا يساعدونها. مرت أسابيع وبدأت الشجرة تنمو من جديد وأوراقها تصبح خضراء قوية. شعرت حصة بسعادة حقيقية، لم تكن مثل فرحة الكلام بل فرحة الإنجاز. قالت لنفسها: العمل الصغير اليوم يصنع حلما كبيرا غدا. في نهاية العام أقامت المدرسة احتفالا بالمشاريع. كانت شجرة فصل حصة من أجمل الأشجار. طلبت المديرة من حصة أن تتحدث، فقالت بابتسامة صادقة: تعلمت أن الأحلام مثل الأشجار، إن لم نعتني بها كل يوم تموت. صفق الجميع وشعرت حصة أنها كبرت حقا. شنو هي العبر أو الحكمة اللي نستفيدها من هذه القصة؟ أول شيء، العمل أهم من الكلام. المسؤولية تصنع الشخصية، والتعاون والصبر طريق للنجاح، والخطأ بداية التغيير.

مستمعين الأفاضل، الضحك والابتسام ظاهرتان اجتماعيتان يهتم بها العلماء ويشددون على أهميتها في الحياة وحتى في العلاج. في الابتسام والضحك، برنامج من إنتاج إذاعة تونس. نبقى وإياكم مع هذا المسمع من إحدى حلقاته، فلنتابع سوياً.

ولنتحول الآن إلى كنه الجمال وعلاقته بالابتسام. لم يزل الجمال معينا للإلهام، فخلده الفنان في أبهى مظاهره وفي مقدمتها الابتسام. تتميز به الحبيبة فتتفرد به دون غيرها من الغواني، وليس

0: محبي إلا تمجيد الخالق الذي سواها. قال خليل مطران: وقال فتى ما شاء ربك أحكما، جمالك يا ليلى فجاء متمما. رأيت ولكن لا كثغرك مبسما، ولا مثل هذه العين تروي على ظما. وهذا التميز بين ابتسامها وابتسام غيرها إنما يتم بما فيه من السر الذي لا تستجلى أغواره. فتنوا بسر في ابتسامك ساحر لم يجله للناظرين سواك.
1: وقد يسمو الحب عن النظرة المادية الوضيعة فينقلب صلاة وعبادة، يصبح معها الشاعر المحب بيغ ماليون والحبيبة جلاتي، يخلع عليها من آي الجمال المصفى ما لا يقدر عليه سواه، ومنها الابتسام في أحلى وأطهر تجليه. عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد.

0: وحتى الطبيعة فإنها تقدس الجمال لأنها جميلة وتبتهج به في تعابير وصور مجازية طريفة لا يتصورها إلا الشعراء. فضحك النبت ابتهاجا بها عن زهر رطب ذكي قرير، عن زهر حمل ريح الصبا تبسما مستترا في عبير.
1: وللابتسام من المنزلة ما جعل البعض من الشعراء يأبون إلا أن يضفوا عليه صفة الخلود، فتجاوزوا في بحثهم عنه هذه الفانية ليدركوه في الأخرى. لذلك قد يصبح الموت لا مكروها بل مرغوبا فيه أحيانا. إلى الموت إن حاصرتك الخطوب وسدت عليك سبيل السلام، ففي عالم الموت تمضي الحياة رداء الأسى وقناع الظلام، وتبدو كما خلقت غضة يفيض على وجهها الابتسام، تعيد عليها ظلال الخلود وتهفو عليها قلوب الأنام.
0: وفي الأبيات التالية رسم فردوسي بديع يجعل الابتسام ينتقل من مظهره الخارجي إلى لذة روحية خالصة ليس للزمان عليها سلطان. إلى الموت لا تخشى أعماقه ففيها ضياء السماء الوديع، وفيها تميس عذار السماء عواري ينشدن لحنا بديع، وفي راحهن غصون النخيل يحركنها في فضاء يضوع، تضيء بها بسمات القلوب وتخبو بها حسرات الدموع.

التحدي. إلى جانب هذه الجماليات التي غمرت عالم الابتسام، فإن الشعراء كثيراً ما اعتمدوا الابتسام كموقف حياتي يدعو إلى التفاؤل، وكسلاح يقاوم به صاحبه كل مضايقات الحياة. فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، وهل تنفع الشكوى التي لا تجدي؟ يقول إيليا أبو ماضي:

0: قال السماء كئيبة وتجهما. قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما.
1: ونظرا إلى أن التشاؤم مما في الحياة من النوائب لم يجدي حيا قط، بل هو كالضرب على الحديد البارد وكالكتابة على الماء، ونظرا إلى أن الحياة الدنيا ما كان ليصدها تشاؤم المتشائمين عن مواصلة سيرها، فقد نصح الشاعر أخاه الإنسان بأن يتخذ موقف الرجال الرجال قائلا: خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أم في كفها العدم، وارقص على الورد والأشواك متئدا، غنت لك الطير أم غنت لك الرجم. ويؤكد على عدم جدوى الشكوى، إذ الحياة لا تلوي على شيء ولا تتأثر لمصاب. هل تحسب الأيام في زحفها ترثي لمن قد هدمته الرجوم؟ كلا، فإن الدهر يمضي ولا يلوي على ما خلفه من كليم، واليم لا يرثي لمن طمه، والسيل لا يبكي لنوح الهشيم، والعاصف الجبار في سخطه لا يرحم الغصن الرشيق القويم. هذه هي الدنيا، فماذا الأسى يا قلبي الدامي وما ذا الوجوم. ثم يجدد الشاب دعوته إلى الخيار الذي ارتآه لأخيه الإنسان: فمن تألم لم ترحم مضاضته، ومن تجلد لم تهزأ به القمم. هذه سعادة دنيانا، فكن رجلا إن شئتها أبد الآباد يبتسم.

0: الشعور. على أن هذا الابتسام كامن منذ الأزل في عالم الشعور الجميل، بعيد كل البعد عن رحاب العقل وجفافه، فهو إذن باق رغم ما أحاط به في هذه الدنيا من المآسي، وما على الإنسان إلا أن يغوص في مكمنه فيغنمه. صحب الحياة صغيرة ومشى بها بين الجماجم والدم المهدور، وغدا بها فوق الشواهق باسما متغنيا من أعصور ودهور.
1: وهو كذلك في الشعر وفيما يتغنى به من مظاهر الجمال المضفات على البيئة الطبيعية. يا شعر أنت أضواء الغروب الساحرة، يا همس أمواج المساء الباسمات الحائرة.
0: وهي الطبيعة البديعة تراودنا بابتسام أزهارها الحلوة وتدعونا إلى الابتهاج. ها إن أزهار الربيع تبسمت أكمامها.
1: وقد يبلغ ابتسام الطبيعة أيام حفلها الربيعي حد الامتزاج بالضحك، فتكاد تنطق معبرة عن ابتهاجها. قال البحتري: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الإذاعات العربية. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السباعي. الإذاعة العربية من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية. ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا الأعزاء، سعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة لدينا كتاب بعنوان نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم،
1: حياكم الله.
0: نبدأ بنبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب يجيب على سؤال كبير، وهو ما هي عيوبنا الحضارية والثقافية التي سمحت للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه. ويقول المؤلف، يعني كان ممن يرفض المنطق القائل بأننا متخلفون لأننا كنا مستعمرون لفترات طويلة، ولا يفتأ يرد على ذلك بقول ولماذا كنا مستعمرين، ولماذا كان البعض مستعمرا أصلا والبعض مستعمرا. ويقول نتيجة الانشغال بهذه المشكلة الفكرية كانت نتيجة لعدد من العيوب بتفكيرنا المعاصر. ويقول هذه العيوب التي أصبحت من فرط انتشارها تشكل الجانب السلبي من عقلنا. ولكن على ذمة المؤلف يقول أن معرفتي بما يمكن وما لا يمكن لمناهجنا التفكيرية قبوله جعلتني أختصر قائمة العيوب الحضارية والثقافية التي تشوب تفكير قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمعات العربية، بما في ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدود. ويقول بأن الغاية من هذا الكتاب ليس النقد لأجل النقد ولا النقد لأجل النقض، وإنما الهدف يقول حتى أثير عند البعض من أبناء وبنات مجتمعنا العربي التفكير في هذه المنطقة شبه المحرمة. فيقول من هذا التفكير ينبع العلاج بالبرء من هذه العلل. ويقول بأن فيلسوف ألمانيا الأشهر كانط يقول بأن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني، وهي عبارة بالغة العمق، لأنها فيما تعني أن الإنسان بصفته غير كامل ولا يملك حتى أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن يتأخر أو يتقدم. والتقدم يعني الرقي، والارتقاء يعني معرفة النقائض والعيوب ومن ثم التخلي عنها أو عن بعضها. وقال لا توجد أداة يستطيع الإنسان بها ممارسة كل هذا، أي التقدم عن طريق الارتقاء، إلا عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو عن بعضها إلا بالنقد. ويقول بأن يعني يضيف إلى عبارة كانط العظيمة شيئا، فيقول إن النقد سواء اتخذ شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويه أو لمجتمعه أو لأمته، إنما هو دليل قاطع على عمق وشائج الصلة والإخلاص والمحبة بين الناقد وبين ما ينقده. وفي هذا الكتاب انشغل المؤلف بضرب أمثلة من النقد الذاتي لطرائق وأساليب تفكيرنا المعاصرة، لأننا نعاني من عدة مفاهيم خاطئة وكثيرة، ويصح أن نطلق عليها مفاهيم ثقافية خاطئة. ويقول بأن ضحالة الثقافة وفقرها في واقعنا هم اللذان أديان للتشبع بهذه الأفكار الخاطئة، وأن النقد الذاتي الذي يحوي هذا الكتاب إنما هو موجه لأساليب التفكير المعاصرة على مستوى التفكير العربي، وليس حتى على مستوى دولة معينة، لأن العالم العربي كله يشترك في جو ثقافي قد لا يكون متماثل تماما ولكنه شديد التشابه والاتسام بملامح ومعالم وحقائق متقاربة. لذلك عنون المؤلف الكتاب بنقد العقل العربي وليس نقد العقل المصري. من العيوب التي ذكرها المؤلف عيوب التفكير العربي المعاصر، حيث أنه وضع لها 13 فصلا. تكلم في الفصل الأول عن تقلص السماحة في تفكيرنا المعاصر، وفي الفصل الثاني عن المغالاة في مدح الذات، والفصل الثالث تحدث عن ثقافة الكلام الكبير، والفصل الرابع أسماء وهامش الموضوعية والتآكل، والفصل الخامس تحدث عن الآخرون معنا أم ضدنا، الفصل السادس عنونه بنحن وآراؤنا، والفصل السابع بالإقامة في الماضي، الفصل الثامن ضيق الصدر بالنقد، الفصل التاسع هو الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة، الفصل العاشر تحدث عن التيه الثقافي كما أسماه. الفصل الحادي عشر تكلم عن ثقافة الموظفين. الفصل الثاني عشر تحدث عن تمجيد الفرد. الفصل الثالث عشر تحدث عن أو أسماه بمحليون للنخاع، وثم ختم الكتاب بخاتمة جميلة. هذا ما حواه هذا الكتاب بين دفتيه.
0: هل نستطيع أن نعتبر المغالاة في مدح الذات كما وضع لها عنوانا أنها هي النقيض من نقد الذات؟
1: يقول بأن هذا العيب شاع في مناهج تفكير معظمنا، وهو مغالاتنا في مدح الذات وما يتصل به من قيم اجتماعية شاعت في واقعنا. فيقول بنظرة فاحصة لما يذاع في الناس من مواد إعلامية، تظهر بوضوح أن وسائل الإعلام أصبحت يعني لا تخلو من مدح الذات وإطراء للإنجازات وللمزايا. وعلى المستوى الفردي يقول بأننا نمارس الشيء نفسه بصفة شبه دائمة، وإذا قارنا وسائل الإعلام الحالية بمقارنة قبل أكثر من 80 عاما، يقول لك اكتشفنا أن هذه الصفة لم تكن متفشية في الماضي كما هي متفشية اليوم. وإذا قارنا هذه الصفة الشائعة عندنا بأوضاع مماثلة عالميا ولسيما في الدول المتقدمة، وجدنا أننا منفردين بهذا الكم الهائل من مدح الذات بصفة دائمة. وقد راجع المؤلف مئات الصحف والمجلات التي صدرت يعني في الأربعينيات الميلادية، فيقول اتضح لي أننا لم نكن نعرف تلك الصفة، ولكنها بدأت على استحياء يعني منذ ما يقارب ربع قرن، ومن ثم استفحلت خلال السنوات أو العقود الأخيرة. ويقول بأن معدل ازديادها في الأخير كان الأكبر والأشد ظهورا بشكل تصعب عدم تصديقه يعني. ويقول بأن كثير مما ينشر في هذا المجال يبدي بوضوح تام أنه يثير من التعجب أضعاف ما يحدثه من مصداقية، ولكن هذه الظاهرة يعني تظل أمامنا ماثلة في هذا المجال كما لا يفعله الآخرون. لماذا؟ لأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء للذات، لأنه يعالج عندنا شيئا ما. فما معنى ذلك؟ أو لماذا هذا التكرار شبه اليومي؟ يقول بأن المعنى الحقيقي بالغ السلبية أو حياتنا نتهرب منها أو يعني نهرب من واقعنا ونحاول أن نبين بأننا الأفضل وبأننا الأحسن وبأننا في طريقنا إلى الرقي وإلى التقدم وما إلى ذلك، دون الالتفات إلى الواقع. ويقول بأن المغالاة في مدح الذات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القيم السلبية التي شاعت في حياتنا. وأهم هذه القيم ما أسماها بالقيم، وأنا أختلف مع المؤلف، فهي ليست قيم، استطيع أن نقول صفات. أهمها انفصال الأقوال عن الأفعال، وتحولنا بدرجة ما إلى واقع خطابي كما أسماه أكثر من أن نكون واقعا عمليا. ويقول هذه ظاهرة تعم المنطقة بأسرها يعني، وتظهر بشكل مبالغ الظهور والقوة. وكذلك من أهم هذه الصفات هو ارتكاز الأحكام العامة عند كثير على منطق الحب أو الكراهية، وهذا يقود إلى الشخصانية فضلا عن الموضوعية، ثم يؤدي إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة. فيقول بأن هاتين النقطتين التي ذكرهم المؤلف بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح في طريقة تفكيرنا حتى نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان.
0: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مجددا مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. إذا الحب أو الكره، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. هذا يقودنا لسؤال حول الفصل الذي تحدث فيه عن الآخرين، وهل هم معنا أم ضدنا؟
1: يقول بأن هناك عناصر وأبعاد من عيوب التفكير انتشرت في الواقع بما يشبه المعادلة الكيميائية، يعني ينبثق عيب هو عجز الكثير من

0: فهو ضدنا أو علينا. وظهرت في مواقف كثيرة اتسمت يعني بالعنف والدموية. ويقول أستاذ جامعي مرموق أن علم الاجتماع التاريخي يؤكد أن آثار العهد المملوكي على التفكير المصري مثلا لا تزال قوية، ورغم أن دولة المماليك انتهت في مصر بمذبحة القلعة في عام 1811 للميلاد. ويقول بأن هذه المسألة جوهرها أننا نشأنا في مناخ ثقافي عام يتسم إلى حد كبير بالشخصانية أو الذاتية مقابل الموضوعية، ويتسم أيضا بضيق الصدر بالنقد وعدم الاحترام العميق للمخالفين، وهو ما يحتم أن يرى كثير الآخرين من منظور السؤال النمطي، أهو معنا أو ضدنا. ويقول ما يزيد من تأصيل هذه الحقيقة هو من أبعاد تفكير أن كثيرا من هؤلاء قرويون جاءوا إلى المدن وهم يحملون في تكوينهم أو في عقولهم قانون تأسيس الانتماء على أرضية مشتركة في الخلفية المكانية والعائلية، لذلك تتقلص يعني الرغبة أو حتى الاختلاف أو قبول الاختلاف. بينما كانت المجتمعات الحضارية في اليابان على سبيل المثال التي انتشرت فيها أقل القليل من العمالة الصينية، عندنا لم يكن يقبلون العمالة من الخارج وإن كانت ماهرة إلى حد كبير، لأنهم لا يوجد روح الفريق التي يتمتع بها العقل العربي كروح الفريق التي يتمتعون فيها في الشرق. وقال المؤلف بأنه خلال سنوات عديدة شغل فيها الموقع التنفيذي الأول في مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، يقول كنت أرى كل يوم تقريبا كيف ينفرط عقد أي مجموعة عمل منا بفعل غياب روح الفريق والعمل الجماعي وغلبت تأسيس العلاقات على أرضية معنا أو ضدنا. ويقول في الوقت ذاته كانت مجموعات العمل التي ينتمي أفرادها إلى خلفيات أوروبية أو آسيوية تنخرط في العمل الاجتماعي دون أي تشققات في وحدة الفريق بسبب العوامل الثقافية التي تلغي أسباب الفرقة وتغلب أسباب الوحدة. ومن الضروري أنه يعني برز في هذه ظروف عامة معينة. ويقول عندما تكون قيادة وحدات العمل في يد من هو مشرب للغاية بنفس الروح معنا أو علينا بنفس العقلية، فيقول فإن قيم روح الفريق سوف تضعف وتؤدي إلى ضعف المناخ العام أو البيئة التي تجمع هؤلاء العاملين. فهذه فعلا وجدت نحن في العالم العربي لا نجيد العمل الجماعي ولا روح الفريق لتعدد الاتجاهات ولعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أحيانا، وكل إنسان يرى في نفسه قائدا. وحتى أنني أعتب على بعض البرامج التي تريد أن تعلم كيف تكون قائدا، ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم قادة. ما أفضل أن تكون مستشارا ناجحا ولا تكون قائدا فاشلا، أو أن تكون تابعا ولا أن تكون متبوعا. يجب يعني، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحتى هناك نظرة إسلامية عميقة تجاه هذا الموضوع، مثل ما أتى أبو ذر الغفاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الولاية، قال ولني يا رسول الله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك رجل ضعيف. فأنا برأيي أن القيادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه من الأخطاء التي يعني تطرق إليها المؤلف عبر عدة فصل من الفصول. إذا أردنا أن نصلح واقعنا فلنبدأ بتفكيرنا.
1: لكن لماذا تضيق صدورنا بالنقد؟ وهل هناك ما يسمى بالنقد البناء؟
0: يعني وحتى أن المؤلف في هذا الفصل يقول عمل ما يقارب 20 سنة في مؤسسة اقتصادية من أكبر 3 مؤسسات صناعية في العالم، واكتشف قدر التباين بين ما يسمى بثقافة العالم الغربي وثقافتنا في رحابة الصدر للنقد. ويقول يعني أتاح له تبوء الموقع القيادي في هذه المؤسسة رؤية أعمق لهذه الجزئية، وأن النقد يوجه للكبار بنفس توجيهه لمن هم أقل منهم أهمية وموقعا على خريطة الهرم الاجتماعي. وقال أثبتت له سنوات العمل هذه أن الهوة بين ثقافتنا وثقافتهم في الغرب شاسعة، فالنقد للأشياء وللظواهر والأفكار والأشخاص والمسلمات يعني هو معلم من معالم الثقافة

0: التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية كما يقول. ويقول بأن النقد أداة يمكن تعلمها واكتسابها في الغرب منذ فجر وعيه وإدراكه الإنسان، فهو يتنفس هواء كما يقول يسمح بالنقد من البداية لكل ما حوله. فالصغير يتعلم أن كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص قابلة للنقد، كما يتعلم أن يمارس هذا النقد في ظل جو عام يسمح بالقبول، وكذلك بدرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذي يحدثه النقد في أجواء ثقافية أخرى. ويقول تأتي برامج التعليم لترسيخ هذا الاهتمام بالنقد، والمناخ العام بعناصره الاجتماعية والثقافية يعملون على ترسيخ الاهتمام بالنقد كأداة بناء بالغة الأهمية، ووسيلة من أهم وسائل الارتقاء بالنظم والمؤسسات والأفكار والممارسات. وعلى الضفة الأخرى من النهر عندما نأتي إلى ثقافتنا، فيقول يعني واصلت النظرة العاطفية الممزوجة بالغضب تجاه النقد وتجاه نقد المسلمات والشخصيات التي تتبوأ المواقع القيادية، يعني لا تتقبل النقد على الإطلاق. وقال بأن ضيق الصدر بالنقد من المسائل التي تتغلغل في عقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر ويترسخ كأحد ملامح ثقافتنا. ثم تأتي سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة. فعندما يجتمع ضيق الصدر بالنقد مع تقلص السماحة واتسام التفكير بالشخصانية مع النظرة الضيقة للآخرين والتعصب الشديد لأمجاد ماضينا والميل الجارف لمدح الذات، فمع هذه المعالم عندما تشترك في جونا الثقافي، فإن حدة ودرجة الضيق بالنقد تبلغ أبلغ مدى، وتصبح النظرة للنقد مشوبة بالغضب والتوتر والشك في نوايا الآخرين والإحساس بوجود خطر متربص بنا. ويقول لن يكون من العسير علينا إدماج كل ذلك في الاعتقاد بوجود تآمر كامل ضدنا. فيقول مثلا يعني لا يوجد حاجة إلى ضرب أمثلة على اتسام جونا الثقافي العام بالضيق الشديد من النقد. فيقول خلال العقود الأخيرة تكررت مئات الحالات النمطية التي جسدت هذه الظاهرة وأكدت أن ضيق الصدر بالنقد قد أصبح معلما من معالم الكثير بما فيهم قيادات فكرية وثقافية. فأصبح الجدال والحوار حول مسائل فكرية يعني تجسيدا جديدا لدرجة ضيقنا من النقد وتوترنا وغضبنا منه.
1: وهذا ما يفسر ظاهرة نظرية المؤامرة كما وضعها المؤلف في إحدى الفصول.
0: والله نظرية المؤامرة يعني تحتاج إلى حلقة كاملة لأنه من أطول الفصول التي تكلم عنها المؤلف، ولكنها هي نظرية معشعشة في ذاتنا. ويقول في يعني استشهد بكثير من الأقاويل التي تثبت على أن نظرية المؤامرة معشعشة في عقولنا، لأن هناك السواد الأعظم من المواطنين أو من المواطنين العاديين في المجتمعات يعني يؤمنون إيمانا بهذه النظرية. وما ساعد على ذلك هو التيارات الفكرية التي كانت ساعدة في المجتمع في فترة ما في المجتمع العربي بشكل عام، كالتيار القومي والتيار الاشتراكي والماركسي وحتى الإسلامي، فأخذوا بتبني هذه النظرية ورموا عليها عيوبنا وأخطائنا، وكأننا يعني منزهون عن الأخطاء وعن التخلف الذي نعاصره. بينما هذه النظرية وإن صحت في جزء منها، ولكن لا يجب أن تكون شماعة نعلق عليها كل شيء.
1: إذن مستمعين، كان هذا الحديث وهذه الحلقة في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفي طارق حجي. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد. تستخدم الشركات في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل وتجارة التجزئة والتصنيع الأنظمة الرقمية والاتصال عالي السرعة لتوفير خدمة عملاء فعالة وإجراء عمليات تجارية ميسورة التكلفة. مثلما تؤمن هذه المؤسسات أصولها المادية، عليها أيضاً تأمين أصولها الرقمية وحماية أنظمتها من أي وصول غير مقصود أو ما يسمى بالهجوم السبراني. ففي عالم اليوم المتسارع والمتصل بشبكة الإنترنت، أصبح الأمن السبراني أكثر من مجرد حماية بيانات، بل هو حائط الصد الأول في مواجهة تهديدات لا ترى بالعين المجردة، ولكنها قادرة على زعزعة استقرار دول وإفلاس شركات وسرقة هويات ملايين الأفراد في لحظات. وبينما نتصفح الإنترنت وننجز أعمالنا اليومية، تتربص بنا أخطار جديدة تتطور بسرعة مدهشة، تستدعي منا يقظة مستمرة ومعرفة عميقة.
2: عبد الحكيم بن منصور صبر، أستاذ مساعد بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة الطيبة، وتخصصي هو الأمن السيبراني. نعني بتخصص الأمن السيبراني هو المجال والعلم الذي يهتم بدراسة تقنيات والفضاء التقني حولنا، وكيف يمكننا أن نؤمن هذا الفضاء الإلكتروني لجعله آمنا للاستعمال ولدرء المخاطر أيا كانت عن الناس والمستخدمين الذين يستعملون مختلف التقنيات في هذا الفضاء السيبراني. هذه التقنيات هي من صنع البشر وليست كاملة، فهي معرضة للأخطاء البشرية، هذا أولا. السبب الآخر، أي معلومات متاحة على أي وسيلة كانت فهي جذابة للآخرين، من يريدون أن يستغلوا هذه المعلومات، من يريدون أن يخربوا الأنظمة إلى آخره لأهداف مختلفة. مهمتنا أن نحرص على أن يكون الفضاء السيبراني لدينا فضاء آمن وموثوق. تخصص الأمن السيبراني هو المظلة العامة، ويندرج تحتها حقيقة عدة تخصصات. أولها وأهمها هو تخصص وعلم التشفير. علم التشفير قائم على إخفاء المعلومة بحيث أنها لا تقرأ إلا من قبل المرسل والمستقبل، بالإضافة إلى توثيق المعلومة، بمعنى أن تكون المعلومة يعني تستقبل كما أرسلت، لم يحدث عليها أي تغيير. التخصص الثاني الذي يندرج تحت الأمن السيبراني وهو تخصص مهم جدا هو أمن الشبكات. فأمن الشبكات هو علم دراسة وتأمين الشبكات، سواء كانت شبكات الجوال، شبكات الحاسب أو شبكات الوايرلس. والتخصص الثالث هو تخصص تأمين التطبيقات، سواء كانت تطبيقات الويب أو تطبيقات الجوال وأمن الجوال. التخصص الرابع هو تخصص الاختبار الأخلاقي، وتخصص الاختبار الأخلاقي هو تخصص يعنى أو التركيز فيه يعنى باكتشاف الثغرات وتحليلها وكيفية معالجتها. فالمتخصص في هذا المجال يحرص على أن يكتشف الخطأ قبل أن يعني يكتشفه المهاجم أو الهاكر الحقيقي الذي سيقوم باختراق هذه الثغرات. هذه في المجمل التخصصات التي تندرج تحت مظلة الأمن السيبراني. طالب الأمن السيبراني لابد أن يكون لديه مهارات عملية عالية جدا كي يستطيع أن يطبق ما تعلمه ويستطيع أن ينفذ ما هو مطلوب منه. فالمهارة العملية في أي تخصص فرعي لدى طالب الأمن السيبراني مطلوبة جدا.
1: مع تغير التقنيات تنشأ أشكال جديدة من الهجمات السبرانية، يستخدم فيها المجرمون أدوات جديدة ويبتكرون استراتيجيات جديدة للوصول إلى النظام بدون إذن. تتبنى المؤسسات تدابير الأمن السبراني وتحدثها لمواكبة تقنيات وأدوات الهجوم الرقمي الجديدة والمتطورة. فالهجمات السبرانية هي محاولات متعمدة لإلحاق الضرر بالأفراد، أو المؤسسات أو المجموعات من خلال مهاجمة نظمهم الرقمية مثل أجهزة الحاسوب بهدف سرقة البيانات أو التطبيقات السرية أو العبث بها أو تعطيل الوصول إليها أو تدميرها. تعد هذه الهجمات أكثر شيوعاً عندما تكون الأنظمة متصلة بالإنترنت، إذ يستغل المهاجمون هذا الاتصال لتنفيذ عملياتهم الخبيثة. الجدير بالذكر أن هذه الهجمات تتنوع من حيث الأساليب والأهداف.
2: مواد علوم الحاسب الأساسية كالبرمجة ونظم التشغيل والشبكات، أساسيات الشبكات. بعد ذلك يبدأ ينتقل الطالب فيبدأ يدرس أمن الشبكات، أمن التطبيقات الويب، أمن أنظمة التشغيل، يدرس الاختبار الأخلاقي، يدرس أساليب وطرق الدفاع. وأيضا في السنة الأخيرة لدى الطالب الحرية في اختيار يعني بعض المواد الاختيارية، بالإضافة أخيرا طبعا إلى مشروع التخرج. مشروع التخرج هو مشروع يمتد على مدار عام كامل، فلكي يعزز الطالب من مهاراته يعني لابد أن يشتغل على نفسه ويدرس، يأخذ الشهادات الاحترافية. والحمد لله لدينا صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم الكثير من الشهادات الاحترافية. هناك مسميات أخرى كسايبر سيكيورتي أركيتكت أو معماري الأمن السيبراني، وهو مسؤول عن تخطيط بنية تحتية للأمن السيبراني والتقنيات السيبرانية، أن يكون محلل أمن سيبراني في تقريبا في جميع القطاعات سواء حكومية أو خاصة أو قطاعات صناعية. أيضا ممكن الطالب يتجه أيضا إلى مجال التحليل الجنائي الرقمي فيكون محلل جنائي ومحلل ثغرات. ممكن أيضا الطالب يكون يشتغل كمختبر إخلاقي أو إيثيكال هاكر أو بنتريشن تيستر. من يريد الالتحاق بالمجال الأمن السيبراني هناك العديد من الشهادات والدورات التي يستطيع وينبغي عليه أن يحصل عليها. لا يوجد رخص معينة للدخول إلى سوق العمل، بينما يطلب مهارات معينة. كل ما كان عند الطالب مهارات أكثر، كل ما كان القيمة السوقية أكبر، وكل ما زادت فرصه في القبول بشكل أكبر. لأنه الأمن السيبراني يعني يمس الأمن القومي وأمن الدولة بشكل أساسي، فالطلب على الأمن السيبراني كبير جدا وفي ازدياد.
1: في تاريخ 11 من صفر من عام 1439 للهجرة، صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السبراني لحماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها السبراني والبنى التحتية والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية. المملكة العربية السعودية تسعى لإيجاد فضاء سبراني آمن وموثوق يمكن من النمو والازدهار من خلال تعزيز الأمن السبراني لحماية المصالح الحيوية للدول وأمنها الوطني والتصدي للتهديدات الناشئة في الفضاء السبراني. كونوا معنا في حلقات جديدة نتحدث فيها عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
0: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: صيفك على كيفك، على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: فيتامين على إذاعة الرياض.
6: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالمسرات والخيرات، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يرحب فيكم ويحييكم من الإعداد والتقديم، وزميلي محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج، واللي الله يعينه اليوم على استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم الكثيرة. احنا اليوم مخصصين الحلقة لكم، ودائما دائما يعني نفخر ونسعد بمشاركات مستمعي إذاعة الرياض. حقيقة يعني من تجربتي من مستمعين ومتابعين برنامج فيتامين، حقيقة كسبت إخوة وأخوات يعني من خلال هذا البرنامج على مستوى كبير جدا من الوعي والمشاركة الجميلة المفيدة المثرية لهذا البرنامج. طبعا احنا بين فترة وفترة نتكلم عن يعني نخلي حلقة مفتوحة على اساس ان نناقش فيها بعض الامور المتعلقة بالصحة العامة وبنمط الحياة والتغذية واللياقة وغيرها، ولذلك هاتفنا وقلوبنا كلها مفتوحة لكم يعني ارسال استفساراتكم واستشاراتكم لهذا البرنامج. نرجو أنكم تتابعونا الآن على أي إذاعة، لكن نتمنى فعلا يعني الاستفادة من تطبيق ساودي راديو بلس لإذاعات السعودية، لأن البرنامج موجود وممكن تتابعونه يعني لاحقا، وأيضا سهل المشاركة من خلاله. فحملوا تطبيق لإذاعات السعودية وتابعونا على برنامج فيتامين على إذاعة الرياض. نقول المستمعين الكرام، نذكر بهاتف البرنامج 011 40 533 333 333. نقول لا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
5: فيتامين على إذاعة الرياض.
6: مرحبا بكم مستمعي الكرام. نتكلم اليوم عن حلقة، نترك حلقة مفتوحة، لكن حتى تأتي استفساراتكم واتصالاتكم اسمحوا لي أنا بتحدث لكم عن موضوع في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وكان ودي حقيقة حقق له يعني خصص له عفوا حلقة. وقبل شوي الزميل محمد الفلاج قال لي أخي فيه موضوع أيضا آخر كثر الحديث عنه، اللي هو الصيام المتقطع، وش رأيك لو تناقش هذا الموضوع؟ قلت نعم إن شاء الله سنخصص لحلقة

0: قادمة، لأن مهم جدا إحنا في إذاعة الرياض نتلمس حاجة المستمع الكريم، إيش الأشياء اللي يعني يفكر فيها، إيش المعلومات اللي ما هي واضحة، إيش المجتمع وش قاعد يتكلم وشو اللي يعني يدار في وسائل التواصل الاجتماعي. وواحد من من من أهمها اللي هذه الأيام الصيام المتقطع، بين داعم ويعني مع وضد الصيام المتقطع، وإن شاء الله بنتحدث عنه في حلقة خاصة له عشان نوضح فوائد وعيوب الصيام المتقطع، ومتى نستخدمه ومتى ما نستخدمه، وش المعلومة الصحيحة المثبتة علميا الصادرة من الجهات المختصة، وش المعلومات اللي فقط يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي وهي بلا أساس. لكن الموضوع اللي بكلمكم عنه اللي قلت لكم في غاية الأهمية هو سؤال أسأل نفسي أولا وأسألكم. خلنا نفترض إنسان عنده زيادة وزن أو سمنة، ما هي الإجراءات اللي بيسويها؟ إيش يعني وش كيف بيتوجه لعلاج السمنة؟ أنا أجاوبك نيابة عنكم، وأتمنى أنكم أمامي عشان أستمع منكم. واحد بيقول والله نسوي تكميم، طيب، والثاني يقول والله نبحث عن إبر عطونا من جاره، والثالث يقول أدوية، والرابع يقول حمية، والرابع خامس يقول سوي الشيء الفلاني. فحتى لو يقولون أن والله طلعت حبوب تاكل حبة في الأسبوع وتنحف كل أسبوع كيلو، والله ممتاز، متى بينزلون هالحبة؟ أيضا الناس اللي مصابين بالسكري، الناس المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو حتى الناس اللي عندهم أمراض بسيطة، وإحنا ما نسميها أمراض، قد تسمى حالات أو هي أعراض حقيقة. خلنا نتكلم عن جرثومة المعدة. اللي عنده جرثومة المعدة يروح للطبيب يقول عطني دواء، عطني علاج، عطني دواء، عطني مضاد، المهم عالج لي مشكلة جرثومة المعدة أو ارتجاع المريء. النقطة اللي ودي أطرحها اليوم، لماذا نتوجه للعلاج بالدواء أولا؟ لماذا لا نتوجه للمختصين في المجالات الصحية المختلفة للوقاية من الأمراض قبل حدوثها؟ كلنا نعرف أخطار السمنة والسكري وأمراض الكلى وأمراض الضغط وأمراض كلنا نعرف، لكن هل نناقش كيف نقي أنفسنا من تلك الأمراض؟ وهي نقطة مهمة جدا وتوجه وهدف لوزارة الصحة الآن. هل عملنا سواء احنا كأفراد أو ممارسين صحيين، أطباء أو غيرها، أو حتى مستشفيات خاصة أو مستشفيات حكومية، هل فعلا بدأنا نركز على الوقاية من المرض قبل أن يحدث؟ أنا حقيقة أتمنى أن يكون الإجابة نعم، لكن حقيقة اللي أراه لازلنا نبحث عن الدواء ونبحث عن العلاج بكل طريقة، يعني بدواء ولا بحمية ولا برجيم ولا بجراحة ولا بتكميم. خلونا نتكلم عن الوقاية، خلوا الوقاية هي، نتكلم عن الوقاية خير من العلاج. نتمنى فعلا يكون اهتمامنا يبدأ بالوقاية، هو اللي بتكون أتكلم عنه بين فترة وفترة. لكن خلونا ناخذ الأخت أم محمد. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا أم محمد.
1: الله يكتب أجرك إن شاء الله، يدفع بك يا رب. دكتور أبغى أسأل عن بالنسبة لاستخدام الأشواغندا.
0: أيوة.
1: التوتر والقلق. أيوة. هل لها أضرار أو تدخلات مع أدوية معينة؟ وهل لها أعراض انسحابية؟
0: تمام، أبشري يا أم محمد.
1: طيب عندي سؤال ثاني الله يعافيك دكتور.
0: تفضلي.
1: بالنسبة للجرثومة المعدة، هل صحيح أن الفيتامينات ما تمتص الجسم؟
0: طيب أبشري، الله يعطيك العافية، شكرا أختي محمد. شكرا شكرا.
1: الله يتغفر. الله يعطيك العافية.
0: أخو إبراهيم السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله دكتور عبد العزيز.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
2: الله يسلمك. ودي أسأل يا أخي الكريم، بالنسبة الآن هل أفضل الواحد يشرب عصير طبيعي أو أنها الأفضل يأكل الفاكهة؟ طب ليه العصير الآن؟ العصير تقدر أنت مثلا تعطر، لو تسوي مثلا العصير ذا في البيت،
0: أي،
2: بس بدون سكر بدون شيء يعني.
0: جميل.
2: ولا الأفضل أنك تأكل الفاكهة، يعني أي نوع من الفاكهة يعني، وش الأفضل يعني للواحد؟
0: يا سلام على السؤال، ممتاز، أبشر أخوي إبراهيم.
2: شكرا دكتور.
0: شكرا لك على سؤالك المهم. شكرا. طيب خلينا نجاوب على المتصلين مباشرة. الأشواغاندا يعني حقيقة أخذت أكثر من حجمها وتأثيراتها بسيطة جدا، وفيه مبالغة كبيرة جدا في التسويق لها، وأنا حقيقة سبق تكلمت عنها وبحثت موضوعها وشفت تأثيراتها والأبحاث اللي تكلمت عن تأثيراتها الإيجابية، ولم أجد لها تأثير إيجابي بل وجدت لها تأثير سلبي. وذكرت أن الأشواغاندا موجودة عندي في المزرعة، اسمها سم الفار، يعني هذه النبتة موجودة عندنا في المنطقة الوسطى، وحتى الحيوانات لا تأكلها لأنها مادة سامة، فهم يأخذون جذورها ويسوقونها علينا أنها أشواغاندا على أساس تعالج التوتر والقلق، وحقيقة لا تعالج شيء، هي لها تأثيرات ربما نفسية ربما. اللي عنده توترات وقلق رجاء يتوجه أولا إلى المعالجين السلوكيين، المعالجين السلوكيين هذول هم أطباء لكنهم متخصصين في علاج الأمور النفسية بتعديل السلوك. إذا هذول الناس ترى مختصين ويفهمون في هذا التخصص، ممكن يقول لك ترى إحنا ننصحك أنك تروح لطبيب نفسي، لكن نتكلم عن إحنا فيه بعض الأشياء نقدر نعالج أنفسنا فيها. طبعا لما يصير في التشخيص ضروري جدا يصير في التشخيص من أطباء نفسيين والمعالجين السلوكيين، بحيث اللي عنده مثلا اكتئاب أو عنده مثلا ثنائي القطب أو عنده مثلا رهاب معين، ترى هذا مرض، مرض يحتاج إلى علاج، ما له علاقة بضعف الإيمان ومدري شلون وكذا. لابد الأخوان والأخوات المختصين في المجال الطب النفسي والصحة النفسية يعالجونها. ولكن إني أبحث دائما عن حلول. أنا عندي توتر وعندي قلق وعندي تغيير في الحياة، طالب توني قبلت في الجامعة، ولا طالبة صار عندها يعني صار عندها نوع من التوتر، أو واحد توظف أو موظفة، رجل أو امرأة، كلنا نواجه تغيير البيئة، وصار عندي قلق وتوتر، أبحث عن علاج أشواغاندا. وهذه نفس الكلام اللي كنت أتحدث عنه قبل شوي، إحنا اللي عنده أرق وعدم نوم، أنا أقول له برنامج بسيط، اشغل نفسك واتعب نفسك في النهار تنام بالليل، لا تنام بالنهار أبدا، رتب نومك، الساعة البيولوجية تحتاج لها وقت علشان ترتيب، لا تعتقد أنك بتعالجها في يوم وليلة. صدقوني للشخص اللي بيتعب سواء من عمل أو من تمارين جسمه سيطلب الراحة. الشيء الثاني، ترى جسمك أعرف بنفسه طلب النوم، لا تقلق، لا تتحول هذا الموضوع إلى أرق. فالأشواغاندا حقيقة تأثيراتها بسيطة جدا ولا أنصح بها. جرثومة المعدة أيضا نفس الفكرة، طبعا لما توصل لمرحلة متقدمة تحتاج إلى كورسين من المضادات الحيوية يعطيها الطبيب الباطنية، زين، ولكن هذا لا يكفي. ما دام الإنسان يأخذ العلاج، خلنا نقول مضاد الحيوي لجرثومة المعدة، لكنه ما عدل نمط حياته كأنه ما سوى شيء، يتحسن أسبوعين يرجع. ليش رجع؟ لأنه ما غير نمط حياته. ما هو علاج جرثومة المعدة بنمط الحياة؟ نظم وجباتك، تناول 3 إلى 4 وجبات متوازنة بسيطة، ابتعد عن كل غذاء يسبب لك الغازات، سواء البصل أو الثوم أو الفول أو حتى الخبز، الحليب، الجبن الأبيض، الزهرة، البروكلي، البهارات، المأكولات الشرقية، المأكولات اللي ما تعودت عليها، أي شيء يثير معدتك ويسبب لك غازات تجنبه، زين. الإكثار من الشيء، الإكثار من التمر، الإكثار من الخبز، وأكثر من الزبادي واللبن اللي فيها بكتيريا نافعة، السلطات، الخضار، الفواكه، وباتزان، اتزان، لا تعتمد على جوع ثم وجبة واحدة. صدقني خلال فترة ستشفى، لأن جرثومة المعدة ليست مرض وإنما هي عرض لعدم اهتمامك بصحتك. طبعا غسيل اليدين، غسيل الخضار والفواكه، التأكد من غسيلها ونظافتها، كلها أشياء تساعد على التخلص من جرثومة المعدة. الأخ إبراهيم سأل سؤال جدا مهم يا جماعة الخير، هل الأفضل العصير الطبيعي أو أن نأكل فاكهة؟ الجواب أن نأكل الفاكهة، وإحنا في المجال التغذية نصنف العصير الكبس أن خيار غير صحي، حتى ولو كان يعني من فواكه ممتازة، برتقال أو كان من كان، العصير الكبس بدون ألياف لا نعتبره خيار

0: صحي، لا نعتبره عصير صحي، بل حتى الناس اللي عندهم سكر نحذرهم منه، الأطفال مشاكل الأسنان نحذرهم منه. فالأفضل تناول الفاكهة وليس شرب عصيرها. لماذا؟ لأن سبحان الله في الفواكه ألياف معينة، فيه نوعين من الألياف، فيه نوع ذائب في الماء ونوع غير ذائب، تجعل السكر لا يمتص بسرعة في الجسم، ولذلك يرتب السكر. بينما العصير الكبس ترى 4-5 برتقالات في كوب واحد، مع أنه عصير سكر طبيعي ولكنه للأسف بدون ألياف، فيمتص بشكل كبير فيؤثر على صحة الإنسان. فبالتأكيد نشجع على تناول فاكهة. ولكن لو افترضنا واحد يقول والله نحب العصير، نقول ما عندك مشكلة، تناول العصير بالخلاط، يعني خذها مع الألياف، يعني لا تعمل طريقة الكبس، لأن طريقة الكبس لا تعتبر يعني صحية لكل الناس. نأخذ الأخت أمل. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: يا مرحبا. عليكم السلام أختي أمل، يا مرحبا بك.
1: الله يجزاك خير. كنت بسأل انقاص الوزن إذا بغى ينزل، يعني إذا بغيت أمشي مثلا، هل أسرع للمشي الهرولة ولا المشي العادي؟ وهل الماء ينزل ينقص الوزن بسرعه ولا بدون ماء؟
0: يا سلام عليك، أبشري.
1: الله يجزاك.
0: الله يسلمك. شكرا أختي أمال، أبشري. الله يجزاك خير، يبارك فيك يا مرة. أخوي أبو رائد، السلام عليكم. أبو رائد ما أدرى.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام، يا مرحبا أبو رائد.
2: نصلي ونصلي على الحبيب.
0: الله
2: كلكم الناس
0: إن شاء الله. اللهم صل وسلم. ليه تتكلمنا من السماعة عشان يصير صوتك أوضح؟
2: السماعة، من السماعة يا
0: رجل. تفضل يا أخي.
2: يا أخي أسألك، سبحان الله يا أخي، أخويا زي ما تقول الله يشفيه، دعوتكم له جعفر الكلوي، وعنده انفصام بالشخصية، يعني شفت
0: إيه،
2: يعني هل يعني المسالك البولية أو الفشل هذا يعني يعتبر فشل على طول، ولا في مؤشرات يعني ممكن ترجع الكلية لحالة الطبيعية بحسب خبرتك؟
0: أبشر أبشر والله، أبشر يا براعت. شكرا لك، شكرا براعت. طيب الأخت أمل تقول انقاص الوزن. أنا مشهور عني أني ضد الحميات وضد الرجيمات، وأنا مع اتباع المنهج الرباني، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. واللي يعرفني يعرف أني الحمد لله أكل من كل نعم الله، ولكن باعتدال. يعني هذه النقطة الأولى، أني أكثر من السلطات والخضار والفواكه، أقلل من النشويات، أمتنع نهائيا للناس عندهم زيادة وزن عن شيئين فقط، السكر وما يدخل فيه مشروبات ومأكولات، والدقيق الأبيض فقط. بقية الأغذية أتناول منها بتوازن، ممكن أكل رز، ممكن أكل مكرونة، ممكن أكل خبز بر أو نخالة بتوازن. من ناحية اللياقة، المشي صحة، ينفع لنا إحنا كبار السن أو يعني صحة، لكنه لا يعتبر خيار جيد لإنقاص الوزن. لماذا؟ لأنه لا يحرك كل عضلات الجسم. عشان ينقص الجسم، ينقص الوزن، لابد أحرك وأبذل جهد يحرك أغلب عضلات الجسم، وأفضلها السباحة، لأن بالذات أن عندهم زيادة وزن كبير ما يكون في ضغط على الركب. والتمرين اللي بعده يسمى الأوربتراك، الأوبتيكال، ما هو الغزال الطائر، لا، الأوبتيكال هذا فيه نوع من المقاومة عشان يصير شوي ثقيل. بعض الناس ما يحب هذا الجهاز، يقول أنه ثقيل دم، أقول نعم صح. والطريقة السليمة لاستخدام هذا الجهاز كالتالي: عمل الإحماء والاستطالة ضرورية جدا قبل أي تمرين. 2، استخدام الجهاز لمدة دقيقة واحدة، ثم نصف دقيقة راحة، وأخذ تنفس عميق، وتكرارها 10 مرات، يعني دقيقة راحة، دقيقة راحة 10 مرات. وبكرة ممكن استخدمها 11 مرة، وبعدين 12 مرة، ثم 13، ثم 14، ثم 15. في الأسبوع اللي بعده أتمرن دقيقتين ونص دقيقة راحة، نفس الشيء 10 مرات. إيش فكرة هذه الطريقة؟ فكرتها أن يعني تبذل جهد في التمرين، وتعطي جسمك فرصة أنه يأخذ الأكسجين الذي المهم جدا جدا للحرق. وأنا دائم أضرب مثال، أقول لما يكون عندك نار شبيتها نار مثلا في مكان ما وما عندك طفاية وما عندك ماء وما عندك رمل وبدك تطفيها، كيف تطفيها؟ الطريقة اللي متبعة المعروفة أنك تكتمها، تحط عليها بطانية. سبحان الله لما تكتم النار تطفى. إيه طيب وش اللي صاير؟ اللي صاير أني منعت عنها الأكسجين فطفت. طيب أنا الآن أبغى أعكس المسألة، أبغى أزيد الحرق، فلما أزيد الحرق داخل الجسم ترى نفس فكرة النار أني أعطيها أكسجين. ولذلك اللي يتمرن أي تمرين ربع ساعة ثلث ساعة 40 دقيقة هو يعتقد أنه تمرين جيد، يقول الله تمرنت لكن ما انخفض وزني ما انقص، لأنك حسبتها سعرات، لا ترى تفاعلات معينة كبيرة جدا تدخل داخل الجسم، فلا بد من الراحة. شيء ثاني، لماذا أنا ضد الرجيمات والحميات؟ لأنها شيء لا يوجد دليل يدعمها علميا، والحميات لها طرق معينة تطبق في المستشفيات لحالات خاصة، ولكن لإنقاص الوزن أبدا لا يوجد يعني دليل ولا تجربة إن أي حمية ممكن استخدامها لفترة طويلة. نعم أنا لما أستخدم أي حمية حتى لو كانت خاطئة مثل حمية الكيتو ممكن تستمر شهرين ثلاثة شهور، لكن بعد كذا يعني ستعود كما كنت. فالموضوع ليس سعرات ولكن توازن التفاعلات اللي تدخل داخل الجسم لحرق الدهون، تحتاج إلى فيتامينات ومعادن، تحتاج إلى سلطات وخضار وفواكه، ليس الموضوع فقط أني أقطع السعرات أو أقللها. وهل الماء ينقص الوزن؟ الماء يا جماعة خير بالذات الأيام هذه، وأنا اليوم توني طالع من العيادة وشفت حالات حقيقة مؤلمة. اشربوا الماء، اشربوا الكمية الكافية حتى لو كانت أكثر من الكمية المطلوبة الجسم بيتخلص منها، ولكن لا تصير عطشان وتشرب كمية كبيرة فقط. فعطوا فرصة للكلى مسكينة اللي قاعدة تنقي الدم أكثر من مرة، عطوها كمية كافية بحيث أنها تأخذ راحتها، لأنك لو ما تعطيها ما للأسف تعيد تكرير الدم مرة ومرتين ثلاث مرات حتى يكون أعزكم الله البول أصفر من كثرة التكرار، يعني جهد كبير جدا على الكلى. ولكن كثير من الناس يقول طيب في البداية أني لما أسوي تمارين تنقص سوائل، إيه ممكن تنقص سوائل، لكن اللي إحنا نقصده كيف أنقص أو هذا الشخص ينقص دهون، ما ينقص ماء ولا ينقص بروتين ولا ينقص عضلات، لأن هذا عيوب الحميات القاسية أو عيوب الأدوية مثل من جارو أو غيرها، إنها تخفض الوزن من الدهون ومن العضل، وحتى التكميم يخفض الوزن من الدهون ومن العضل، احنا نبغى نخفض الدهون فقط والعضل يبقى. وعشان كذا اللي يسوي تكميم الله يعينه لابد يراجع مختص التغذية عشان يعلمك كيف يزيد البروتين وكيف يسوي تمارين المقاومة عشان ما تنهدم العضلات. ونفس الفكرة اللي ياخذون ابر من جارو او غيرها نفس الفكرة. واخوي ابو رعد كان تكلم عن ان قريبا ان شاء الله عز وجل أن يتم عليه بالشفاء العاجل عنده فشل كلوي، سؤاله يقول هل ممكن يرجع؟ الجواب للأسف لا، ممكن يتحسن. الفشل الكلوي عنده خمس مراحل، عنده مرحلة الأولى والثانية نقص إلى نقول إلى 80% من وظيفة الكلى، ما في أي مشكلة خلاص هذا الشخص بيعيش بشكل سليم. إذا اكتشفنا في هالمرحلة نرتب نمط حياته بطريقة معينة وبمشيئة الله، يعني نبتعد نقول انتبه من مضادات الحيوية، اضبط السكر إذا كان عندك سكر، اضبط الضغط، تناول الأغذية الطازجة، رتب نومك، رتب حياتك، نحافظ على الموجود 80% ويعيش فترة طويلة وهو أموره طيبة. المرحلة الثالثة لا، مرحلة علامة استفهام يمكن يوصل 60%. المرحلة الرابعة لا، هذه اللي تحتاج إلى تدخل وتحتاج إلى إلى إلى بدء علاج. المرحلة الخامسة اللي تحتاج إلى اللي يسمونها الغسيل، سواء الديلزة الغسيل الدموي اللي يسمونها غسيل الديلزة أو الأنواع الأخرى من الغسيل. فإذا كان في المراحل الأولى والثانية وحتى الثالثة نستطيع بمشيئة الله وقف تدهور الكلى، ولكن نرجعها كما كانت؟ الجواب لا، لا علميا الآن لا يمكن. ولذلك لا أحد يخدعنا يقول والله كلوا بقدونس، اشربوا عصير بقدونس وحطه وانه يزين وينظف الكلى ويرجعها، لا ما يرجعها. وذكرت ان اكثر مشكلتين للكلى الناس اللي عندهم عدم تحكم في السكر وعدم تحكم في الضغط،

0: يعني ما نقول السكر نفسه لا، الشخص اللي يتحكم في سكره وضابطه بمشيئة الله لن يكون له تأثيرات سلبية على الكلى، ولكن اللي فرط ودائما السكر التراكمي مرتفع 8 9 10 11 والضغط يوصل 140 على 90 ومستمر بهالشكل، للأسف ستتأثر الكلى، فلا بد أن ينتبه. وأيضا ذكر أخوي برعد على أساس مسألة الانفصام، ترى انفصام الشخصية هذه الأمراض النفسية أكرر أنها مثل المرض الجسدي، تحتاج إلى تشخيص صحيح وتحتاج إلى علاج، والحمد لله الحمد لله الأدوية موجودة والعلاجات السلوكية موجودة والدعم موجود من الناس، وهناك حتى مجموعات دعم، فلا يعيب شخص حقيقة أنه يراجع الطبيب النفسي عند وجود أي مشكلة صحية. وهناك يعني خدمات تقدمها وزارة الصحة مجانية من خلال الرقم 937، أنا أشرفني أن يكون عضو في هذه المستشفى، يمكن الاتصال وفيه بيردون عليك مجموعة يحولونك إلى مختص يساعدك كيف تتجاوز المشكلة النفسية قبل يعني ما تكبر، حتى لو كبرت كيف يحولونك على طبيب نفسي متميز. الأخت وفاء،
1: أهلا مساء الخير عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أوصاف
1: أوصاف من الجنب كامل أيه.
0: أختي وفاء معليش ما سمعت سؤالك الله يسلمك.
1: أنا عندي سؤال يهمني، يقول أنا هل صحيح أن ارتفاع ضغط الدم والكلام في الجوال لهم تأثير على الدماغ والأذن والسمع يسبب التهاب في طبلة الأذن؟ لأن الشيء هذا يمر دائما معايا وأتعب من أذني والسمع وتلتهب عندي الطبلة، ويقولون سوي العلاج، نسوي نمشي على طريقة الشعبي العلاج اللي هو يعني صب في الأذن التهابات نصب فيها شوية زيت زيتون ولا زيت سمسم أو نحط في الصوم فيها فيها يشفط الألم التهاب، يعني الطريقة الصحيحة حق الزمان ولا إيش يكون هنا العلاج عند الإصابة؟
0: أبشري أبشري إن شاء الله نجيبك، وشكرا لك على سؤالك. شكرا. أختي أوصاف.
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام، يا مرحبا بك.
2: مساء الخير.
0: الله يمسيك بالخير والعافية.
2: بالنسبة لسؤالي الأول، الوالدة دائما يعني هي عندها تعرف يعني سكر من سنوات، لكن أحيانا تتعرض لبعض أحيانا اكتئاب، حالة نفسية عندها تجيها بين فترة وفترة.
0: نعم.
2: إحنا نحاول إننا نخرجها من دائرة الاكتئاب هذا، نسليها، نجلس معها، نأخذها تمشي أحيانا، لكن إجا كذا فجأة ما ندري الله تعبانة كذا ويعني متنفسة كذا ما تقدر يعني تجلس بدو عندي كذا، ما أدري يعني كيف نخرجها يعني من هذه الاكتئابات والحالات النفسية، ولا ذاك يعني علاج يعني معين أو أغذية معينة يعني خفف عنها هذه الأشياء. كذلك أنت قلت عن هذا الثنائي القطب، ماذا يعني ثنائي القطب؟
0: نعم
2: نعرف عن الشاح يعني السكر، بالنسبة للسكر متى يعود المريض يضطر إلى الأنسولين، إبر الأنسولين في أي درجة معينة؟
0: بشري
2: يعطيك الصحة.
0: الله يعطيك العافية أختي وصاف. شكرا لك. شكرا أختي وصاف. طيب ناخذ الأخت وفاء تقول هل ارتفاع الضغط يؤثر على الأذنين؟ نعم، الجواب نعم، لابد حقيقة من ارتفاع الضغط لا تتساهلوا فيه. يعني بعض الناس يقول والله أنا ضغطي 140 على 90 وعادي، لا مو عادي، بالذات الرقم اللي تحت هذا 90، احنا نقول 85 86 ما هي في مشكلة، لكن لما يوصل 90 ترى المفروض أنه يراجع المستشفى. أكثر من كذا ولو استمر حتى نقول له رحلة طوارئ. لا تتساهلوا في الضغط يا جماعة الخير، لأن الضغط والسكر ما هي بجرح أو كسر عظم أو ألم، هو يعني قاتل صامت، فما نتسهل فيه أبدا. الأمر الآخر يعني شكرا للأخت وفاء اللي طرحت هذا السؤال، أنها تقول أن بعض الناس مثلا يصير فيه التهاب في الأذن، وهذا الالتهاب ما له علاقة بارتفاع ضغط الدم. ضغط الدم ممكن يسبب بعض الآلام في الأذن، لكن التهاب الأذن لا علاقة له بارتفاع ضغط الدم. وبعض الناس يقول نعم نصب زيت زيتون ونسخن زيت زيتون ونصبه في الأذن، هذا تصرف يدمر الأذن، يدمرها جدا، وبدل ما تعالجها صرت زدتها الطين بلة، ويعني الشمع اللي قد يكون موجود هنا في الأذن يذيبه هذا الزيت الساخن ويدخله جوا الأذن. ولذلك يعني استخدام أي تقطير داخل الأذن بزيوت أو مركبات بيكون فيه ضرر. الحمد لله الأطباء موجودين، وما شاء الله المتخصصين على الأقل، شوفوا اللي أنا أعرفه من زملائي من المتخصصين في الأنف والأذن والحنجرة، قمة ما شاء الله في التميز. الأمور ميسرة، الأذن لا تلعبون فيها. طبعا كل عضو، لكن أتكلم عن الأذن، خطيرة جدا جدا، لأن ما تتخيلون التأثيرات يعني الحساسة اللي تصير سواء في السمع أو سواء في التوازن. يعني بعض الناس يحس أن الأذن فقط للسمع، لا ترى الأذن للسمع وتحكم التوازن، أي التهاب فيها قد يسبب هذه المشاكل. ولذلك لا تستخدمون أي زيت، راجعوا الطبيب الأذن وعنده إن شاء الله الحل. قد يكون ما هو يعني قد يكون التهاب هذا يحتاج إلى علاج، قد يكون في وجود مادة معينة دخلت الأذن بطريقة أو أخرى، أو حشرة أو شيء اللي تحتاج إلى إزالة. وأيضا أنبه عدم تنظيف الأذن بالقطن، قطن الأذن هذا مرة خطير، يعني أيضا نفس المشكلة يدخل الشمع داخل الأذن. الأخت أوصاف تكلمت عن الاكتئاب، طبعا هو من الأمراض الحقيقية المنتشرة، وطبعا هو له عدة وسائل أو عدة طرق، يعني قد يكون أشياء يعني اكتئاب حاد، وقد يكون اكتئاب يعني مزمن. اللي عنده الاكتئاب يعني أعراضه غريبة، يصير الشخص كذا ما وده يكلم أحد ولا يقابل أحد حتى عياله حسب طبعا الحالة، يفقد ما يسمى بالشغف، يصير عنده زي الحزن المستمر بدون ما يعرف ليش أنا حزين، يكون عنده عدم قدرة على التركيز، يعني مشتت، أحيانا ما يعرف اللي قدامه، أحيانا ما وده يتكلم، يشعر بالإرهاق الشديد وببعض الآلام الغريبة الغير مبررة. يعني يحب أنه ينعزل، ردود فعله قوية جدا، سرعة الغضب أو الصمت التام، يناظرك وصامت، ما عنده أي رد فعل. فالاكتئاب يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى علاج وبسرعة. ولكن في دورنا كأسرة مثل ما قالت أخت أوصاف، يعني لابد أن يعني كبار السن نسبة كبيرة جدا منهم يصابون بالاكتئاب. سبحان الله تغير الحالات والطبيعة، كان إنسان مجتهد ومعطي وكذا وصار له دور، فجأة فقد كل هذه الأمور. الأسرة يجب أنها تنتبه للشخص الكبير قبل ما يصير وصل مرحلة الاكتئاب، قبل ما يوصل مرحلة العزلة، لأنه شخص اجتماعي وما شاء الله وعلاقاته، فجأة يقول والله ما أبغى أحد، تروح لعزيمة فلان الزواج فلان، لا والله أني تعبان ما أقدر أروح. طيب في ناس بيجونك يسلمون عليك، لا يقولوا لهم أني مشغول، أني والله تعبان ما أقدر، يبدأ ينعزل عن المجتمع. الانعزال عن المجتمع مرض، ولا أقول أنه مرض نفسي، بل يعني حتى مرض جسدي. سبحان الله وجدوا يعني سووا تجربة مرة عجيبة، جابوا مجموعتين من الناس، مجموعة يأكلون أغذاء صحي وترتيبهم حياتهم وكذا، لكنهم منعزلين اجتماعيا، وناس أكلهم غير صحي ولكنهم علاقاتهم الاجتماعية جيدة. تدرون أنهم وجدوا أن المجموعة الثانية اللي أكلهم غير صحي لكنهم اجتماعيين وإيجابيين، وجدوا أنهم تعرضهم للأمراض أقل. طبعا أنا لا أدعو لأن يكون أكلنا غير صحي، لكن أؤكد على أن العلاقات الاجتماعية ضروري جدا، يغصب الواحد نفسه أنه يروح ويشارك جماعته وعيال عمه وأقاربه وزملائه وجيرانه، ويعزمهم ويروح للمسجد ويجي يعني يحتك بالآخرين، لأنها علاج. وأيضا الأخت الكريمة تروح يعني لا تبعد التقاعد، يعني لا تجلسين، روحي لك حلقة تحفيظ قرآن، شوي لك عمل تطوعي، يعني يصير الأخوان الأبناء والأبنات يحطوا لها نظام أنها يوم عندي ويوم كذا ويوم كذا ويوم أنا اللي أجي ويوم، يعني لابد من الترتيب لتغيير الجو، بالذات لما يصير الواحد كبير، رجل كبير سن ومرأة كبيرة سن، وما بينهم ذيك العاطفة القوية وما بينهم ذاك الحوار القوي، تتحول حياتهم إلى إلى إلى ألم شديد. الأمر الآخر تكلم عن ثنائي القطب. طبعا يمكن إحنا تونا نسمع بثنائي القطب، لأنه يعني ما أقول إنه مرض جديد، ولكنه يعني مرض موجود. يعني مرض ثنائي القطب صعب التشخيص، يعني أكيد لابد يحتاج إلى طبيب يشخص هذا الحالة بدقة، ولكن يعني

لأن أعراضها مختلفة. قد يكون فيه نشاط مفرد وابتهاج وفرحة وتستغرب أنه كيف مبسوط جدا، وفجأة يعود مكتئب بعمق. أحيانا يصير عنده هوس غريب، يعني عنده طاقة عالية وما يقدر الأمور، يعني ممكن يقول والله وش رأيك أرميك من هنا، يعني ما يقدر الأمور اللي ممكن تصير. يعني النوبات هذه تختلف يعني من شخص لشخص وعمقها وكذا، بين نوبات الهوس والحماس والثقة المفرطة، وأنه يحس أنه ممكن يقطع الشارع ولا تصدمها السيارة مثلا، ما يقدر الأمور. والناس اللي العكس، اللي يصير عندهم اكتئاب وحالة يعني توتر شديد. أنا حقيقة غير مختص، لكن اللي أعرفه على الأقل الحالات اللي شفتها لها علاقة بالوراثة بشكل بسيط، ولكن التغييرات اللي تصير بالدماغ، الضغوط النفسية، الصدمات الشديدة، المواقف المحزنة المؤلمة، كلها يعني تحفز يعني الثنائي القطب. طبعا هناك أدوية موجودة الحمد لله، هناك علاج سلوكي، والتحسن كبير جدا جدا في هذا المرض. السؤال أخت أوصاف اللي هو متى يصرف الأنسولين. الأصل أن الإنسان إذا كان يستطيع التحكم في السكر من خلال الأدوية، سواء منظم السكر أو أدوية السكر ونمط الحياة، وذكرت لكم المؤشر الجلايسيمي من ناحية مراجعة عيادة التغذية، فالمفروض أنه يمشي عليه. ولكن إذا كان المرض أصلا من النوع الأول، يعني قصدي لا يوجد أنسولين أصلا أو الأنسولين ضعيف جدا، هذا علاجه الوحيد استخدام الأنسولين. طبعا كنا أول نقول الأطفال فقط، لكن بدأنا نشوف كبار عندهم النوع الأول، والعكس بدأنا نشوف أطفال يصابون بالنوع الثاني اللي ما يحتاج أنسولين. فالأمر الآخر، لما نوصل إلى مرحلة شديدة، أنا ما أقدر يعني أعطيكم أرقام محددة، لكن خلني أقول يعني تقريبا لما يكون السكر التراكمي يوصل 9 10 11، حتى لو كان النوع الثاني، ضروري هذا يأخذ أنسولين، لأن التراكمي بهذا الشكل والسكر الصائم يعني بدل ما يكون حدود 100 أو خلينا نقول 110، أهم شيء ما يوصل 126، لكنه صار 300 400، ضروري يأخذ أنسولين، لأنه لابد أن يخفض السكر بأسرع وقت قبل أن يدمر الأعصاب. وهذه الأمور يقررها الطبيب، يقررها طبيب الغدد أو طبيب السكري. فمجرد تشعر أنت عندك مقياس السكر، فحصت السكر الصائم لقيته 200، راجع طبيبك. أنا مثل ما قلت لكم المفروض أن يصير حول 100، لكن أهم شيء ما يصل 126، لكن إذا ارتفع كثير، الحمد لله المركز الصحي قريب، لابد تراجع طبيبك، لأنك لابد ينحميك، لأن هذا يختلف، في ناس يستطيعون تخفيض السكر بسرعة وناس لا. فالفكرة احنا ودنا نطلع بها اليوم، ان نتكلم عن الوقاية خير من العلاج، وان الانسان يستطيع ان شاء الله ان يخفف اثار المرض ولا يعتمد على الدواء، ولكن لا يترك الدواء نهائيا. يعني نجمع بين استخدام الارشادات الطبية، نستخدم الادوية المناسبة، وفي نفس الوقت نعدل نمط الحياة. لا يمكن أنك تعالج شيء معين، سكر أو ضغط، وتأخذ الأدوية وأنت ما انضبطت في نمط حياتك. وأيضا لابد نأخذ المعلومة الصحيحة، يعني بعض الناس يقول والله ترى أكل السكر يصيبك بالسكر وأكل الملح يصيبك بالملح، هذا كلام غير صحيح. والنقطة اللي أختم فيها الحلقة، فيه ناس عندهم في دعايات تتكلم عن نسبة الصوديوم في المياه المعلبة، وتفتخر بعض الشركات أن عندهم أقل كمية من الصوديوم. ترى يا جماعة الخير هذه تسويق. تدرون أن قطعة بيتزا ولا مكسرات ولا فصفص فيه ملح، أن الصوديوم فيه مثل 10 كراتين ماء. فترى المياه الموجودة في الأسواق كلها بنفس الجودة، كلها مطابقة لمواصفات المقاييس. لا يعني أحد يجذبنا يقول والله لأنه ناقص صوديوم، لأن الصوديوم في الأغذية المعلبة وفي الوجبات السريعة وفي بعض الأكلات المطاعم مثل البيتزا وغيرها فيها كمية من الصوديوم أكثر بكثير من الموجود في الماء.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج أو المشاركة في فعالية مجتمعية أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. المدينة هي انعكاس لطريقة حياة الإنسان ومرآة لطموح المجتمع ومساحة تتقاطع فيها التنمية والاقتصاد والثقافة وجودة الحياة. في المملكة العربية السعودية جاءت رؤية 2030 لتفتح مساراً جديداً للتحول العمراني، مسار يتجاوز التوسع الأفقي والنمو السكاني إلى بناء مدن أكثر جودة واستدامة وكفاءة وأكثر قدرة على صناعة الفرص وتحسين تجربة الإنسان. فكيف أعادت رؤية 2030 تعريف مفهوم المدينة السعودية؟ وما الذي تغير في التخطيط العمراني خلال السنوات الماضية؟ وكيف يمكن أن تتحول مشاريع التطوير الحضري الكبرى إلى نموذج مستدام للمدن السعودية في المستقبل؟ نتحدث عن رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني مع ضيفنا الكريم، ضيف برنامج أبعاد، الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود. حياك الله يا دكتور.
4: الله يحييك، وهذه الساعة المباركة نلتقي فيك وفي الأخوة المستمعين.
3: حياك الله يا دكتور، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. نتحدث عن التحول العمراني في المملكة في ظل رؤية 2030، ما المقصود تحديدا بهذا التحول وما هي أبرز ملامحه؟
4: نعم، هو فعلا يعني مصطلح التحول هو في مكانه، يعني عندما نتكلم عن التحول العمراني فعلا يعني بعد الرؤية الوطنية التي انطلقت عام 2016 الرؤية المباركة، في الحقيقة كثير من الأمور تغيرت، من ضمنها المستهدفات المتعلقة بالمدن. فأصبحت النظرة الاستراتيجية للمدن، يعني تعرف قبل الرؤية الوطنية كانت شيء وبعد الرؤية الوطنية أصبحت شيء آخر. يعني الكثير اليوم أصبحنا نسمع مصطلحات يمكن كمتخصصين كنا نعرفها في مجال التخطيط العمراني، ولكن رجل الشارع العادي لم يسمع فيها. يعني كثير من المصطلحات، يعني أقول لك مثال، مثلا الحوكمة، المدن الذكية، الاستدامة على سبيل المثال، جودة الحياة، هذه رجل الشارع العادي أو الإنسان العادي لم يكن يسمع بها بشكل يعني كثير كما نسمع بها اليوم. فأصبح هناك انتقال في مفهوم المدينة من مجرد يعني مستقرات أو أماكن لاستقرار السكان وتوفير يعني المرافق العامة أو البنية التحتية أو الخدمات التقليدية، إلى فكر أوسع شمولا، بحيث أن أصبحت الرؤية تتحدث عن مثلا مفهوم جودة الحياة.

0: كيف نحسن البيئة، كيف نحسن نرتقي بالمجتمع، كيف أيضا، وهذا المصطلح اللي دائما نقراه في الرؤية الوطنية، كيف نحول المدن السعودية إلى محركات اقتصادية ليست فقط في المنطوق الاقتصادي المحض، وإنما أيضا في الجانب الاستثماري، في الجانب السياحي، في الجانب التنموي. يعني أصبحت النظرة الاستراتيجية الآن للمدن مختلفة عنه كما صح. في السابق، فهذا الذي يسمى بالتحول العمراني.
1: نعم. إلى أي مدى طيب رؤية المملكة، أنت تتحدث أنه في تغير كبير جدا حدث، ليس ما قبل الرؤية كما بعدها، لكن إلى أي مدى غيرت رؤية المملكة 2030 فلسفة التخطيط للمدن السعودية؟ يعني عندما نتحدث عن الأولويات والأهداف وطريقة التعامل مع النمو الحضري.
0: نعم، يعني الفلسفة التخطيط أنا أتصور يعني سابقا كانت تركز على مسألة المدن والتوسع العمراني، التوسع العمراني تلبية للطلب. يعني إذا كان هناك طلب معين مثلا على المرافق العامة أو على الخدمات أو على الأراضي، يتم التوسع وفقا لذلك. لكن النظرة الحديثة الآن في التخطيط واللي تؤكد عليها الرؤية الوطنية في يعني نظرياتها إنجاز التعبير، في مسألة أن الطلب ليس المدن فقط أنها تلبي الطلب، بل أن يكون هناك نوع من التحكم الرشيد بالمدن لتحقيق جودة الحياة والتنافسية والاستدامة. بمعنى ليس المهم أن تنمو، وإنما المهم أو الأهم من ذلك هو قضية التنمية. فأصبحنا نسمع كلمة مثلا جودة الحياة في الأحياء السكنية، كيف إحنا نرتقي في مسألة نهتم بمسألة المشي، كيف يكون التخطيط يؤثر على نمط حياتنا. وهذا هو يعني اللي أكدت عليه الرؤية الوطنية بشكل كبير من خلال برامج الرؤية الوطنية. برنامج مثلا جودة الحياة، تكلمت عن أنسنة المدن على سبيل المثال، أنسنة الأحياء السكنية، بمعنى أن كيف تجعل حياتك في المدن حياة ميسرة وحياة سهلة وحياة سعيدة، وفي نفس الوقت تتكيف مع الاحتياجات السكانية، وتجعل من نمط حياتك يغير من أيضا حتى الجانب الصحي. يعني أحد أهداف الرؤية الوطنية أيضا إطالة مثلا اللي هو تقليل مثلا عمر الوفاة، مثلا نتغير عمر الوفاة أو المعدل الوفاة، وهذا ممكن نغيره أيضا من خلال الصحة. إذا إحنا عملنا الصحة ليس فقط في مسألة المستشفيات، وإنما أيضا في نمط حياتنا، الحركة والتحرك داخل الأحياء السكنية والمشاة وخلافها، هذه كلها تدعم هذه الجوانب. فالتخطيط العمراني في الرؤية الوطنية، نظرتي له كباحث ومتخصص في مجال التخطيط العمراني، هو قد يكون أحد المفاتيح الأساسية لتطبيق المفاهيم والمستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة.
1: نعم. المدن السعودية خلال السنوات الأخيرة شهدت مشاريع عمرانية وتنموية ضخمة وتنوعت، يعني هذه المدن في مثلا مدن صناعية، مدن كذلك أيضا مدن حضرية، مدن كذلك أيضا بناء مدينة جديدة على سبيل المثال نيوم وغيرها من المناطق الأخرى. دكتور، هذه المشاريع كيف أثرت في الخريطة الحضرية للمدن؟
0: نعم، شوف والله يعني شوف بعض المشاريع الآن الكبيرة اللي نسمع فيها مثلا نيوم وغيرها والمناطق هذه الآن الجديدة والمدن الجديدة، دائما في التخطيط العمراني لا تستطيع أن تحكم على الأثر إلا بعد 20 سنة أو حتى 30 سنة. فأنا أتصور كقارئ للمشهد الحضري وكمخطط عمراني أستطيع القول أن نيوم في الحقيقة هي تستشرف مستقبل المدن السعودية، وهي لها فوائد عديدة يعني حتى في مسألة التنمية. اليوم عندما أنت تركز السكان في مدينة واحدة مثل مدينة الرياض، هتصبح هناك مجموعة من المشاكل الحضرية اللي احنا نسميها نوع من التركز الحضري. لكن عندما يكون هناك أكثر من قطاع على مستوى المملكة العربية السعودية، فيه وظائف، فيه فرص، في تعليم، في سياحة، فأنت هنا تسحب التنمية إلى مناطق أخرى واعدة في المملكة العربية السعودية. فمدينة نيوم على سبيل المثال بالتحديد هي في الحقيقة سوف تكون من هذا المنطوق، يعني هي سوف تقوم بعمل تنمية في هذا الجزء الغالي من بلادنا اللي هو يتمتع بوجود يعني موارد في الحقيقة جدا مهمة، منها الموارد السياحية ومنها أيضا الموارد الطبيعية البكر. يعني المناطق اللي موجودة في نيوم هي مناطق يعني مناسبة جدا حتى لبعض الرياضات، رياضة الغوص وأيضا الشعب المرجانية وخلافه. فهذه كلها هنا حيكون فيها نوع من التنمية المتوازنة. فهذه أيضا أنا أتصور أن تأثيرها لا يكون فقط الآن، وإنما سوف يكون أيضا في المستقبل. يعني بعد 20 سنة سوف تلقي هذه المدن الجديدة بظلالها على المنظور التنموي في المملكة العربية السعودية، وسوف تخلق أيضا مراكز جذب وتنمية جديدة في المدن وفي المملكة العربية السعودية. نعم.
1: خلنا نروح معك برضو نقطة ثانية مهمة جدا وهي غاية في الأهمية يا دكتور، الحديث عن أنه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 هو تحسين جودة الحياة. طيب التخطيط العمراني كيف يترجم هذا الهدف إلى واقع يلمس السكان في حياتهم اليومية، مش مجرد فقط مثلا حديث أو شعارات أو حتى مستهدفات يعني فضفاضة، لا يعني هل يستفيد فعلا المواطن ويحس بهذا الأمر على أرض الواقع ولا لا؟
0: صحيح. وشوف الرؤية الوطنية تناولت هذا الجانب، يعني في مفردات وأدبيات الرؤية الوطنية تحدثت في أكثر من موضع عن جودة الحياة وعن أهمية جودة الحياة، لكن الآن القضية الآن تقع على عاتق الإدارات التنموية وإدارات التخطيط العمراني والهيئات التي تم إنشائها في عكس هذه الأهداف أو المستهدفات الواعدة وتطبيقها على أرض الواقع زي ما تفضلت. يعني هنا الآن يكمن التحدي، الرؤية الآن ذكرت هذا الجانب كمنطوق أو كهدف استراتيجي على مستوى الوطني، ولكن أهمية التطبيق، وأهمية التطبيق زي ما تفضلت كيف نجعل من حياتنا ذات جودة عالية، بمعنى كيف مثلا نقلل من زمن الرحلات. اليوم قد يقطع الواحد مثلا مسافة طويلة إلى الذهاب إلى العمل، فهنا إذا لابد أنك توفر مثلا بدائل نقل تتكيف مع كافة شرائح المجتمع. كيف على سبيل المثال تعمل حدائق، وهذه الحدائق والمساحات والفراغات ومسارات المشاة أيضا تكون منتشرة على كافة المدن أو الأحياء السكنية. وهذه أيضا الرؤية الوطنية وضعت لها البدايات والبذرات، على سبيل المثال حديقة الملك سلمان، مشاريع الرياض الكبرى، الحدائق وربطها على مستوى المحاور اللي هي نسميها المشاة اللي موجود في مدينة الرياض، محور المشاة، هذه كلها الآن أساسها موجود. ولكن الأهمية بمكان أن ننتقل إلى البعد الثالث أو البعد النهائي اللي هو أن تنعكس فائدتها على مستوى الأحياء السكنية، بمعنى نعيد تخطيط الأحياء السكنية لكي تستجيب مع هذه المشاريع وتوفر تجربة فريدة للسكان المقيمين في هذه الأحياء السكنية، بحيث تكون حياتنا ليس فقط بمجرد داخل البيت أو داخل المنزل، وإنما أيضا تستمتع خارج المنزل وتمشي وتقضي أوقات كثيرة داخل الحي السكني المتكامل الذي يوفر لك أيضا فرص تنموية واعدة. فهذه أنا أتصور نقلة نوعية بدأنا فيها، وإن شاء الله أن نتلافى جميع الفجوات فيها من خلال الجهات البلدية والجهات التنفيذية.
1: نعم. اسمح لي دكتور نطلع فاصل قصير وأرجع أكمل معك باقي الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور وليد الزام، الأستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: حياك الله من جديد.
1: هلا وسهلا. الإنسان في التخطيط العمراني الجديد ما موقعه يا دكتور؟ وهل أصبح يعني اليوم الاحتياج في للسكان وتجربتهم اليومية نقطة البداية في التصميم الحديث للمدن؟
0: بالتأكيد هو التخطيط العمراني هو في الحقيقة يعني للإنسان وليس للمكان، نحن نخطط للإنسان وهذا هو التخطيط الحقيقي، وبالتالي نحن نحاول أن نوظف المكان لخدمة الإنسان، فالإنسان هو نقطة البداية وليس النتيجة النهائية في التخطيط. نحن دائما نتحدث عن التنمية، والتنمية هذه لا تحدث إلا للإنسان، في النهاية هو المخرج النهائي الذي سوف يستفيد من هذه التنمية. فموقع الإنسان سواء في التخطيط أو حتى في الرؤية الوطنية هو في مقدمة الأولويات، ولكن لا نكتفي فقط بأن نضع ذلك نظريا، ولكن يجب أن نطبقه حتى عمليا. كيف يكون التخطيط للإنسان؟ يجب علينا أن نفهم احتياجات الأطفال، احتياجات كبار السن، احتياجات ذوي الإعاقة. هل مدننا الآن تنسجم مع ذوي الإعاقة؟ هل مدننا تنسجم مع كبار السن الأطفال؟ هذه كلها أسئلة يجب أن نسأل فيها أنفسنا. قضية الانتقال والحركة من مكان إلى آخر، قضية الاهتمام بالتجربة اليومية للإنسان، كيف يقضي برنامج حياته من أول ما يصحى من النوم إلى أن ينام، هذه كلها تجربة إنسانية. فالتخطيط هو أيضا يتحدث عن الوظائف، أيضا الوظائف وتركز الوظائف والتعليم وكلها في التخطيط العمراني، لأن التخطيط العمراني هو الذي يستشرف المكان نفسه ويشوف هل هذا المكان يحتوي على موارد اقتصادية ومن هنا تنشأ

0: الوظائف وبالتالي يعمل السكان. فهذا هو دور المخطط وهذا هو دور التخطيط العمراني وهو لخدمة الإنسان. نعم
1: نعم. أروح معك أيضا لنقطة غاية في الأهمية دكتور. اليوم نشهد اهتمام متزايد بالمشي والرياضات والمساحات الخضراء والحدائق العامة والمرافق. كيف يمكن لهذه العناصر أن تغير سلوك السكان وعلاقتهم أيضا وارتباطهم بالمدينة؟
0: والله شوف، الآن كثير من يعني نظريات التخطيط والأدبيات المتعلقة بالتخطيط العمراني تؤكد على مسألة المساحات الخضراء والمناطق الخضراء والحدائق، ليس من منظور فقط يعني تجميلي، وإنما في منظور يتعلق بمسألة الاستدامة. الاستدامة هي مثلث يتكون من البيئة ويتكون من المجتمع ويتكون من الاقتصاد. لا يمكنك أن تنحو منحى اقتصادي محض وبالتالي تجني أرباح وعوائد نتيجة التخطيط الذي يؤكد على الجانب الاقتصادي وتنسى المجتمع وتنسى البيئة. إذا هناك توازن ما بين هذا المثلث بحيث يخدم الإنسان ويخدم المكان. وعلى مستوى المحلي صار فيه اهتمام الآن كبير في مسألة الحركة. نسمع دائما أنسنة المدن، نسمع دائما عن مسألة المساحات الخضراء، نسمع دائما عن مسألة الآن البرنامج السعودي الخضراء والرياضة الخضراء، وبالتالي زيادة نسبة المناطق الخضراء وحتى أثرها أيضا على التغيير المناخي والطقس وتوفير الظلال وأيضا تكيف المناخ مع الإنسان. وبالتالي يعني كانت مدننا القديمة تؤكد على هذا الجانب، والآن في المنظور الحديث في التخطيط أصبحت العودة إلى هذه الجوانب البيئية لكيفية التفاعل ما بين الإنسان والمكان وأيضا الموازنة بين النمو والاستدامة.
1: نعم دكتور، أيضا يعني عندما نتحدث يعني عن التخطيط الحضري وكذلك أيضا العمراني، ماذا عن الاستدامة؟ كيف يمكن للمدن السعودية أن تحقق التوازن بين النمو العمراني السريع والمحافظة على الموارد والبيئة بذات التوقيت؟
0: صحيح، هو هذا الشغل الشاغل الآن للمدن السعودية والشغل الشاغل أيضا للتخطيط العمراني. نحن دائما نتحدث عن الاستدامة، ولكن هل فعلا وصلنا إلى درجة عالية من الاستدامة؟ لابد أن يكون لدينا مؤشرات لقياس ذلك. فالاستدامة زي ما قلت في البداية هي مثلث يؤكد على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وأيضا البيئي. إذا أنت ركزت على الجانب الاقتصادي وفرت فرص وظائف وخلافه، قد ترتفع أسعار الأراضي في المكان وبالتالي يتأثر بعض محدودية الدخل ومتوسطية الدخل وتصبح أسعار الإسكان مرتفعة وتصبح المدينة غالية. وبالتالي التخطيط لا يؤكد فقط على هذا الجانب، اللي هو دائما يؤكد على مسألة مراعاة كافة الشرائح الاجتماعية، أنك أنت تبني مدينة للجميع وتراعي أن لا يكون الاستثمار على حساب المجتمع أو الاستثمار على حساب البيئة. فهنا لابد أن يكون لدينا مؤشرات لقياس الأداء المتعلق بالاستدامة على مستوى المدن وتضمين مبادئ الاستدامة في الخطط الاستراتيجية على مستوى المدن السعودية، وذلك لرفع كفاءة استخدامات الأراضي، عملية التحكم بالتمدد المستمر الغير مبرر أحيانا في بعض المدن، لأنه إذا نمت المدينة بشكل كبير سوف تزداد المسافات، سوف تقطع 30 كيلو من أجل أن تذهب إلى تزور صديقك مثلا على سبيل المثال، وبالتالي تزداد المسافة. وبالتالي أنت هناك يجب أن توجه المدينة إلى الداخل وتبحث في المصطلحات الجديدة الآن في التخطيط اللي تتحدث عن ما يسمى بالنمو الذكي، بمعنى أنك تنمو للداخل وتعمل كثافات إلى الداخل وتوجه إلى مدينة توجيه الأمثل بدلا من التوسع في المساحات والهدر. نعم.
1: طيب كيف تقرأ يا دكتور التحولات التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض تحديدا، وهل نحن فعلا أمام إعادة تشكيل للمدينة أم إحنا أمام انتقال إلى نموذج عمراني جديد بالكامل؟
0: هو أنا أتصور أنها انتقال الآن إلى نموذج عمراني جديد. يعني الرياض أنا أتصور هي مدينة استثنائية وهي تعتبر الآن مدينة كبرى، وتعتبر حتى من ناحية المساحة ترى أكبر من مدن كثيرة في أوروبا، أكبر من باريس وأكبر من مدن يعني كثيرة في أوروبا إذا قارناها في المساحة. نعم. فهي مدينة ضخمة جدا، وشاهدت المدينة منذ حتى من قبل الرؤية الوطنية بتطور غير مسبوق. صحيح. ونحن نعلم البنية التحتية الموجودة في مدينة الرياض، وهذا بفضل الله ثم بفضل الملك سلمان حفظه الله عندما كان أميرا لمدينة الرياض، أولى اهتمام يعني منقطع النظير بهذه المدينة من حيث المشاريع النوعية اللي كانت موجودة في الحقيقة حتى قبل الرؤية الوطنية، مثل مشروع تطوير وادي حنيفة.

0: المشاريع مثلا حي السفارات، الأحياء الخاصة ببعض الوزارات زي حي وزارة الخارجية. كان في اهتمام غير مسبوق بهذه المدينة، لكن بعد الرؤية أيضا تطور الاهتمام، أصبح هناك مشاريع الرياض الكبرى، حدائق الرياض الآن، حديقة الملك سلمان، مشروع إكسبو الآن، والاستضافات الموجودة. هذه كلها الآن سوف تشهد الرياض الآن حراك، ولكن علينا أن نحاول أن نسد الفجوات التي يمكن أن تحدث نتيجة الجذب السكاني لهذه المدينة الكبرى. نعم
1: صحيح. خلينا نروح معك أيضا لهذه النقطة، وقد تكون هي الأخيرة يا دكتور. مشاريع كبرى مثل الجدية، نيوم، وذا العين، المشاريع التطويرية في مختلف مناطق المملكة، هذه المشاريع كيف ممكن أن تسهم في تطوير المعرفة والخبرة في التخطيط العمراني؟
0: نعم نعم، هو شوف بلا شك يعني هذه الآن إحنا الآن المدن السعودية والمملكة العربية السعودية الآن تشهد حراكا في مسألة التخطيط وإنشاء أو تطوير المدن الجديدة، وهذه تعتبر نوع من المختبرات، المختبرات لتطبيق الأفكار والتقنيات الآن الحديثة. الآن في أشياء جديدة، مدن ذكية، مدينة ذا لاين، يعني شيء جديد علينا إحنا حتى كمتخصصين في مجال صحيح. التخطيط العمراني تتحدث عن شيء مستقبلي وكأنه حلم، ففيه نوع من التحدي، فهذه تعتبر مختبرات وترفع من خبرات المهندسين المخططين والباحثين وحتى الشركات السعودية. يعني في شركات سعودية تدخل في هذه المدن كشراكات وفي التطوير وخلافه، فهذا يزيد من التجربة وأيضا نستفيد من خبرات الأجنبية، ولكن المهم أيضا أن يكون هناك نوع من الاستفادة من الخبرات المحلية وأيضا التكافل ما بين الخبرات المحلية والعالمية، بحيث يكون لدينا تجربة سعودية منطوقها المحلي، بحيث أيضا تكون ثقافة لدينا، الثقافة السعودية أو النموذج السعودي في التخطيط العمراني الذي يمكن أن يستفيد من الخبرات العالمية ويمكن يستفيد من النظريات الحديثة، ولكن من منطوق محلي، بحيث يولد لنا نموذج لمدينة سعودية لها ثقافتها السعودية ونصدرها أيضا للعالم.
1: جميل.
0: نعم.
1: الحقيقة تقدم لك بجزيل الشكر والتقدير دكتور على هذه الإجابات الشافية الوافية على تساؤلاتنا، وأيضا هذا الوقت الذي قضيته معنا مفسرا كثيرا من الأمور التي تخص رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني. الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، شكرا وافرا لك.
0: شكرا
1: لضيفنا الكريم، والشكر الجزيل لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، ومن التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: موجز 11 بتوقيت إذاعة الرياض. مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية يرأس أعمال الدورة 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. ليب 26 يختتم أعماله باستثمارات وإطلاقات قاربت 15 مليار دولار. مذكرة تفاهم بين جامعة الملك عبد العزيز وكلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي. مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي يحصل على اعتماد المستوى الثاني لتحسين تجربة العميل. سدايا تختتم مشاركتها في ليب 26 بتوقيع 9 مذكرات تفاهم واستعراض 12 منتجا ومشروعا وطنيا. أمانة منطقة الرياض توقع اتفاقية تعاون لتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء. انطلاق فعاليات معرض فرص الامتياز التجاري الدولي في نسخته الرابعة بجدة. كفاءة الانفاق توقع اتفاقية إطارية لرخص وبرامج البنية التحتية والبيانات للجهات الحكومية في ليب 26. جامعة الملك عبد العزيز تحصل على اعتماد سباهي. البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقية بمليار دولار لتطوير مصافي التكرير في بنغلاديش. المؤتمر الدولي 11 للإفتاء يدعو في توصياته الختامية إلى حشد الجهود الدولية لدعم مسارات الإغاثة والتعافي وإعادة إعمار فلسطين. منظمة العفو الدولية تحذر من سياسة الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. الرئيس الأمريكي يعلن تعيين آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة خلفا لدان دريسكول. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجز 11 صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الكلمة الطيبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة، وكلمتنا طيبة اليوم في موضوع جدا جدا جدا مهم، يحتاج الواحد فيه أن يكون ملتفت ومنتبه ومركز، وعلى قولتهم صحصح مع الموضوع هذا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني بيذكرنا ويقول لنا الحال هذا لي ولك ولك، إنه ربي أعطى الواحد فينا النجدين وهديناه النجدين، فأي نجد سوف نسلك وأي طريق سوف نسلك وأي أمر سوف نتجه إليه، هذا ما سوف ندندن حوله في هذه اللحظات حتى يكرمنا المولى سبحانه وتعالى بما يكرم به صفوة أهل الأرض والسماوات، بأن يجعلنا ممن وفق إلى أن يكون في طريق

صديقي الخير. الواحد فينا الأمر الأول، الآية هذه ينبغي أن تأخذ حيز من قلبه، عقله، فكره، لبه، إدراكه، اهتمامه. ربنا ربي يقول لي ولك ولك وهديناه النجدين. فربنا إذا هدانا الطريقين جعلت أمامنا، يترى أي طريق أنا وإنت وإنت حنسلك؟ هذا السؤال المهم يا جماعة، هذا من أهم الأسئلة التي ينبغي أن نخرج بها من الوجود. بعضهم يقول لك يا أخي عندي أسئلة وجودية. هذا من أهم الأسئلة الوجودية التي ينبغي أن تكون في بالك وعقلك وفكرك، لأنها مرتبطة بوجودك الحقيقي. الله سبحانه وتعالى سيسر لك نجدين، فأي نجد سوف يكون اختيارنا وأي نجد سوف يكون عليه حالنا، هذا أمر جدا مهم. وسبحان الله الذي يتأمل في القرآن الكريم يرى هذه الصورة المكتملة المتكاملة، العجب العجاب في كتاب الله. وأنا دائما بقول اللي عنده مشكلة، اللي عنده أزمة، اللي عنده أمنية، اللي عنده رجاء، اللي عنده طلب يبغى ربي يحققه عليك بكتاب الله. يكفي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من أشغله ذكري عن مسألتي، في حديث قدس عن الحق، من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فلما الإنسان يكون مشغول برضا الرب سبحانه وتعالى يرضى عنه الرب ويعطيه فوق ما يتصور. فإذا تأملنا في الكتاب العزيز وجدنا أنه في مقدمات لطريق الخير والشر. هذا إيش هما؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى قبل لا يضعك على طريق الخير أو الشر أعطاك المكنة وأعطاك الملكات والإمكانات التي تعينك على اختيار الطريق. فإذا اخترت طريق الخير هنيئا لك، وإذا اخترت طريق الشر فتعسا لك. لكن لفظة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هذه المقومات الظاهرة لمسك الطريق الصحيح، ولكن كذلك معها مقومات جدا مهمة، القلب والإدراك والعقل و الروح، هذه كلها تأخذ نصيبها حتى يتوجه الإنسان بطريقة صحيحة. وهديناه النجدين. فبإذن الله سبحانه وتعالى يكون اختياري واختيارك هو الاختيار المرضي عند رب العالمين. الحياة كلها قائمة على اختيار بين اختيارين. لما ربنا يقول لك فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، اختيار ميل إلى كفة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، إيش تمت ذلك؟ تقديس للدنيا، وفوق التقديس هذا سعي في الطغيان بظلم هذا وأكل مال هذا والتجري على حق هذا ومو شايف أحد. فهذا التجري وهذه يعني التعنت وهذا السلب في المعاملة تشوف ثمراته في الدنيا قبل الآخرة. ربنا يقول وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إذا قدم الإنسان الدنيا وآثرها نتيجة حتمية أن يكون مكانه، نسأل الله السلامة والعافية، غير الجنة. لكن الإنسان إذا أدرك وفهم وعرف إيش يكون حاله ينطبق فيه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الإنسان يبغى أي حال، يبغى نصيب يكون أي نصيب، أنت بين أمرين، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والله يجعل حالي وحالك وحالك حالنا جميعا. وأما من خاف مقام ربه، نجدين. النجد الأول الطريق الأول دنيا وشهوات وملذات وعلى قولتهم يعني تصور قاصر، فل ونس وسوي اللي في راسك وما حد حولك ولا تشوف أحد، هذا أثر الدنيا مع للأسف الطغيان. والطغيان ما معناه يعني كبر، يعني غل، يعني عجب، يعني أمراض في القلب، هذا الطغيان. فإذا وافق تعلق بالشهوات وفساد للقلب حلت الطامة على الإنسان. ولكن الإنسان المراقب لربه، الخائف من ربه، الراجي لربه، هذا يسعد في الدنيا والآخرة. لذلك يحتاج الواحد منا أن يتأمل في الآيات هذه، وبعد التأمل يلح على الله. يا جماعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
وهذا أمر مهم ومعين لنا في اختيار النجد الصحيح والطريق الصحيحة. كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله، هذا حبيبي رسول الله، هذا سيد الجنة وسيد الخلق، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. لما تكلموا الصحابة في الأنبياء قالوا إن نبي إبراهيم خليل الله، جاء واحد قال ولكن موسى كليم الله، جاء واحد ثالث قال ولكن عيسى كلمة الله. سمعوا من النبي قال لهم ألا إن إبراهيم خليل الله، ألا إن موسى كليم الله، ألا إن عيسى كلمة الله، ولكني حبيب الله، ولكني حبيب الله. ولذلك كان يقول سيدنا عباس ما أحب الله أحدا كما أحب النبي محمدا. فهذا النبي المصطفى بهذه المنزلة العالية الغالية كان يكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنا وإنت وإنت إيش اللي يمنعنا أن نكثر منها ونلح على الله أن يرزقنا الثبات ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف نجعل الحرص على الثبات والسير في رضا رب العباد غاية عندنا، اهتمام بكلياتنا في هذا الأمر. إيش اللي يخلي الإنسان أحيانا لا شعوريا يسلك طريق الشر؟ لأنه سهل يسير بسيط وكله شهوات وملذات وغرائز ومتع. حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره. فالذي يمنع الإنسان أحيانا من طريق الخير أنه يبغاله صبر، يبغاله تضحية، يبغاله مجاهدة، مع أن ثمرتها عظيمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الصبر هذا أجره لا يعلم به إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليه؟ لأنه بداية شيء من التعب البسيط ثم ثمرتها عظيمة. لذلك يقول العقلاء الشجاعة صبر ساعة. بعض الأمور أحيانا إنسان يصبر عليه شوية يقول لك لا لا ما أقدر وينسحب أو يتنازل أو يتلاشى أو يتخاذل. لكن أحيانا لو صبر الإنسان شيء بسيط وتجاوز هيجد العجب العجاب. فلذلك قيل الشجاعة صبر ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم في فكرة النجدين بيعطينا كذلك حال الناس، يقول من أصبح والآخرة همه. خلينا نشوف نقرأ يعني الجزء المتعلق بالدنيا. من أصبح والدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي إلا ما قد كتب له. هذا اللي اختار طريق السفلي. أما من اختار طريق العلوي أما إن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ليه؟ لأنه همه رضا الله سبحانه وتعالى، همه القرب من الله سبحانه وتعالى. فهو آثر أن يكون معلق بالآخرة على تعلقه بالدنيا. هذا العاقل، ولكن الناس يتفاوتون في العقل. إحنا في حياتنا أشياء كثيرة تحدد اختيار النجدين، منها أصحابنا. فالصاحب ساحب. تبغى تسلك طريق طيبة خذ لك أصحاب طيبين، تبغى تسلك طريق جميلة خذ لك أصحاب خلوقين، تبغى تضيع ابحث عن أصحاب فاسدين. هديناه النجدين، اختر الصحبة الطيبة اللي تساعدك على النجد الأصلي، النجد الحق، طريق الحق. من الأشياء التي تؤثر في النجدين إيجابا أو سلبا ما يكون منا من إضاعة الأوقات في هذه المنصات وما شاكلها، التي أحيانا تحدد فكر الإنسان لأنه يتلقى من مصادر مجهولة ويقتنع يتأثر بها وما يعرف أنه لربما تكون أوصلت معلومة خاطئة أو غير صحيحة أو في غير محلها. فأحيانا هذه المنصات، ما يعرض من برامج، الصحبة إن كانت سيئة تأخذك للمخدرات، تأخذك للرزايا، للبليات، هذه كلها تسلك بالإنسان طريق الشر. والمطلوب مني ومنكم أن نسلك طريق الخير، أن نبحث عن رضا رب العالمين، أن نجعل همنا كيف نخرج من الدنيا وإحنا في الطريق الصحيح، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رافضين التعالي أو التكبر أو الطغيان على الناس بأكل حقوقهم أو أكل أموالهم أو معاداتهم أو التنمر أو الانتقاص منهم أو الكذب عليهم أو الشهادة بالزور أو فعل من الأفعال التي لا يرضاها رب العالمين.
الله يرضى عني وعنكم ويصلح حالي وحالكم ويجعلنا وياكم ممن وفق إلى الاختيار الصحيح، إلى النجد الصحيح، إلى الطريق الصحيح. كيف نحرص قدر المستطاع أن نكون ممن أكرمهم المولى سبحانه وتعالى، لما ربنا يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، أي الفريقين أنا وإنت وإنت فيها؟ إذا سلكنا وأما من خاف مقام ربه كنا في الجنة، وإذا سلكنا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، تقدمها على مين؟ تغليها تطغو على مين؟ على صلتك بربك، على صلتك بنبيك، على صلتك بالفضلة من أهل زمانك، على ماذا؟ على من حولك تتقوى عليهم، تأكل أموالهم، على ماذا؟ قل لي. ما في شيء يسوى أن يرد مثل أن يرد الإنسان إلى ربه مرد جميل. فإذا رب ذكرنا قال فريق في الجنة وفريق في السعير، قل إن شاء الله أنا وإنت وإنت وكلنا من فريق الجنة يا رب، بل ما نرضى فقط بالجنة، نسأل الله أن يجعلنا في الفردوس الأعلى، في أعلى الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. بس يا جماعة نتنبه من المنغصات في الطريق اللي تميل بنا عن طريق الحق. احنا الآن اتفقنا، عرفنا، دعينا، توجهنا الله نبغى طريق الحق، تأتي لك منغصات عبر أحد في العمل، عبر بيتك أو عائلتك، أحيانا عبر أحيانا ما يعرض عليك في الحياة من فرص، فيها الحلال فيها الحرام فيها الصح فيها الخطأ، عبر المنصات هذه وما تملي بي على العقل اللاواعي من كثير من الأمور التي تحتاج إلى إعادة نظر والتأمل ورغبة من الداخل وسؤال الله والحال الله أن يجنبنا الخطأ وما كان في طريقه ويحبب لنا الخير وما كان في طريقه واجعلنا من فريقه، اللهم آمين يا رب العالمين. ما أجمل الكلام معكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عني وعنكم. في الختام يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى مطلع هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف. أنقل لكم في بدايتها تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان السبيعي من استقبال الاتصالات، عبد الرحمن الحوطي، ومن الإعداد محمد الشمري، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. باسمكم أرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، مجيبا مشكورا على أسئلتكم في هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: حياكم الله وعلى بركة الله. أستهل هذه الحلقة بهذا السؤال بعثت به الأخت الكريمة، تقول بأنها رسامة وتسأل في موضوع رسومات الكرتون أو الأنمي من دون ملامح الوجه، تقول أو أني أرسم فقط الفم وأطمس بقية ملامح الوجه، فهل ذلك جائز؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالرسوم أو التصوير إذا لم تتضح الملامح بحيث أن الصورة كانت مما لا تبقى فيه حياة، فإن هذا جائز، لأنه لا تحصل به المضاهاة، كما لو رسمت جسما ورأسا ولكن لم تضع العيون والأنف والفم أو نحو ذلك، أو رسمت رأسا فقط من غير بقية البدن، فإذا كانت هذه الرسوم وهذه التصاوير مما لا تبقى معه حياة فإنه جائز، لأنه لا تحصل به المضاهاة. نعم،
1: أحسن الله عليكم. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ يسأل يقول عن حكم المشاركة في مسابقات توقع نتائج المباريات أو نحوها التي تطرحها بعض التطبيقات التجارية والمطاعم، يقول علما بأن المشاركة مجانية بالكامل ولا تتطلب دفع أي مبلغ مالي أو شراء منتج، فهل المشاركة فيها جائزة؟
2: نعم، المشاركة فيها جائزة، لأن الإنسان إما غانم وإما سالم، والمحرم الذي هو الميسر هو أن تكون المعاملة دائرة بين المغنم والمغرم، بحيث يكون إما رابحا وإما خاسرا. فإذا كانت هذه التطبيقات أو هذه المشاركات لا تتطلب أن يدفع مبلغا ماليا بحيث أنه ربما يدفع المبلغ ويخسر، فلا شيء فيها، لأنها لا تدخل في قاعدة الميسر، إذ أن قاعدة الميسر هي أن تكون المعاملة أو العقد دائرا بين المغنم يعني بين الربح والخسارة، والعقد هنا ما دام أنه مجانا هو دائر بين السلامة والربح، وهذا لا شيء فيه.
1: نعم، جزاكم الله خير. معنا من خميس مشيط ومنايف، تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ، أنا أرملة وعندي طفل يتيم ينزل لرأسه الخاص، أجمع له ما أصرف منه ولا شيء، بس اللي ينزل لي أنا من الحكومة الله يجزاهم خير الضمان حساب المواطن، أصرف منه عليه وأجمع أبغى أجمع له، ما أقدر أجمع منه شيء لأني أستخدمه وأصرف على نفسي وعلى أهلي، هل أنا غلط؟ هل الضمان حساب المواطن حق له هو؟
1: نعم، تسمعني.
2: نعم، هذا المال الذي يصرف لهذا الابن الأصل أنه ملك له فينفق عليه منه، لكن لو فضل شيء أو زاد شيء عن حاجته وكنت في حاجة إلى شيء من هذا المال، فحينئذ لا حرج أن تأخذي منه بالمعروف، لأن النفقة تجب عليه، تجب على هذا الابن لأمه ما دامت محتاجة. نعم،
1: بارك الله فيك. أم الياس تسأل تقول أنا وجارتي، تقول بيننا جدار فقط، أزورها دائما لكنها لا تزور ولا تصل أبدا، تسأل تقول هل يجوز أن نتوقف عن زيارتها؟ ما التوجيه؟
2: المشروع لها أن تستمر في زيارة جارتها، لأن الجار له حق. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صلة الجار والإحسان إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فعليها أن تستمر في زيارة جارتها والإحسان إليها، لأنها تتعامل مع الله عز وجل، وهي حينما تحسن إليها لا ترجو منها ثوابا دنيويا، وإنما ترجو ثواب الثواب من الله عز وجل، تجده أوفر ما يكون يوم القيامة إن شاء الله. نعم،
1: جزاكم الله خير. معنا من الخرج ركان، حياك الله يا ركان.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم شيخنا الكريم، يجزاكم خير الجزاء ويرفع درجاتكم في الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. شيخ أحسن الله إليكم، في واحد الله يهديه طلع مقطع يقول أن الصلاة الإبراهيمية لا تقال خارج الصلاة، يقول لا تقال خارج الصلاة وإنما تقال فقط السؤال. فهل هذا كلام صحيح؟ جزاكم الله خير.
2: الجواب أن هذا الكلام ليس صحيحا، هي شرعت أو مشروعة في الصلاة، لكن من أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة فإن أفضل صيغة وأكمل صيغة هي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما علم أصحابه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية: في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه أفضل صيغة يصلى بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقال في الصلاة وفي خارج الصلاة. نعم
1: نعم، حسن الله إليكم. محمود حياك الله، محمود من الرياض، تفضل.
5: نعم،
1: حياك الله يا محمود.
5: الله يحفظك
1: يا هلا، تفضل سؤالك.
5: الشيخ، أنا دائما أمي ما تكسر علي الحلف، حتى أنها يعني أنا كنت أقسمت على نفسي بأن أشوم شهر المحرم كاملا، ولكن جئت اليوم البيت وأقسمت علي أن أفطر، وتقول بأن هذا يمين لغو، فإن شئت أفطرت وإن شئت لا تفطر لأنه يمين لغو، ولا أعلم حقيقة هل هو يمين منعقد أم لا، وهي دائما ما تكسر علي الحلف بهذه الطريقة. أفيدونا بارك الله فيكم، ما شاء الله خيركم.
2: يعني أنت حلفت أن تصوم شهر الله المحرم؟
5: نعم.
2: طيب، وأنت حينما حلفت يعني حلفت وأنت عاقد اليمين؟
5: نعم، أنا حلفت وأنا عاقد، لكن هي لا تعلم بهذا الحلف.
2: طيب،
1: نعم.
2: الإنسان إذا حلف على يمين على أمر مستقبل ممكن، وخالف يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فإن الواجب عليه أن يكفر كفارة يمين، بقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالواجب عليك إذا خالفت يمينك أن تكفر كفارة يمين، ومخالفة يمينك لأجل والدتك هذا من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وفي رواية: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فإذا كفر عن يمينه ثم فعل صارت فإذا كفر عن يمينه ثم فعل صارت تحلة، وإن فعل ثم كفر صارت كفارة، وهذا هو الفرق بين التحلة وبين الكفارة. فالإنسان إذا حلف على أن يفعل شيئا ولم يفعل ثم كفر فهذه تسمى تحلة، أو حلف على أن لا يفعل شيئا وفعله ثم كفر فهذه تحلة، وأما إذا خالف اليمين ثم كفر فهذه كفارة. قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأنت عليك أن تكفر كفارة يمين وأن تطيع أمك فيما أمرك به. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا الكريم. من الأسئلة الواردة: هذا الأخ يقول توفيت خادمة في حادث مع العائلة التي كانت تعمل عندها منذ 20 عام، ولها مال، وهذا المال موجود إلى الآن مع أقارب هذه العائلة. يقول السؤال: ماذا نفعل بهذا المال؟ هل ندفعه صدقة عنها، علما بأن هذه الخادمة أسلمت قبل وفاتها ولها ابنه في بلدها ولكن لا نعرف لها عنوان؟
2: هذا المال الذي خلفته هذه الخادمة المسلمة رحمها الله الواجب أن يدفع إلى ورثتها إذا كانوا مسلمين، وأما إذا قدر أنهم لم يجدوا لهم سبيلا ولم يتمكنوا من معرفتهم فإنه يخرج ويتصدق به بالنية عنها، يخرج هذا المال ويتصدق به بالنية عنها تخلصا منه وصدقة لهذه المرأة رحمها الله.
1: جزاكم الله خير. معنا من جازان عبد الله، حياك الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: إيه سؤالي، أنا مسافر مثلا ودخلت مسجد، أدركت جماعة ثانية، دركت معهم الركعة الأخيرة، لا أدري هم عندهم صلاتهم قصرا أو جمعا، طبعا في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، يعني في ذي الحالة دي أنا هل أتم قصرا أم أتم جمعا؟
1: نعم، تسمع الجواب، خلك
2: معي. نعم، الإنسان إذا تم المسافر

0: وسلم الإمام وجب عليه أن يصلي 4 ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا الحديث. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. والحال الثاني أن يعلم يقينا أن الإمام يقصر الصلاة بأن رأى من العلامات ما يدل على ذلك، فحينئذ له أن يقصر الصلاة ويصلي ركعتين. والحال الثالثة أن يشك ويتردد هل هذا الإمام ممن يتم أو ممن يقصر، كما لو كان المسجد مثلا في أطراف البلد التي في طريق السفر. فهنا إن وجدت قرائن يمكن أن يستدل بها وأن يعرف من خلالها هل هو مسافر أو هو مقيم، فيعمل بهذه القرائن، كما لو وجد مثلا سيارته قد حمل متاعه أو ظهر عليه آثار السفر، فحينئذ له أن يقصر الصلاة. وأما إذا لم يتبين ذلك فالأصل أنه، وأما إذا تبين له أنه يتم فيتم. لكن لو تردد بمعنى أنه لم يظهر له لا هذا ولا هذا، فله أن يقصر الصلاة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. ولو قال أيضا، لو دخل معه بنية إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، جاز ذلك وصح. فأحيانا قد يأتم الإنسان بإمام في المساجد التي تكون في المحطات أو في أطراف البلد، ولا يعلم هل هذا الإمام سوف يتم أو أنه سوف يقصر الصلاة، فله أن يعلق النية ويقول: إن أتم الإمام أتممت الصلاة، وإن قصر الإمام قصرت الصلاة، فتكون نيته تابعة للإمام. نعم،
1: جزاكم الله خير. عندك سؤال آخر عبد الله؟
2: فقرة ثانية من نفس السؤال. فقرة ثانية من نفس السؤال. دخلنا جماعة مثلا في المسجد، جماعة مجموعة، طبعا الجماعة الأولى اللي هي راتبة في المسجد في اسمه قد انتهت، فيهم فينا من يقصر وفينا من يتم، يعني فينا من هو مقيم وفينا من هو مسافر. من هو الأولى بالإمامة، الشخص من المسافرين أم المقيم من المقيمين؟
0: الأولى بالإمامة الأقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإذا كانوا جماعة فإن المشروع أن يأمهم أقرأهم، يعني أكثرهم حفظا للقرآن. فإن تساووا أو تقاربوا فإن الأولى أن يكون الإمام هو من يتم الصلاة المقيم، وذلك لأنه لو قدم المسافر ليؤمهم فمعنى ذلك أن بعض الجماعة سوف يقوم لقضاء ما فاته وينفصل عن الإمام، فتكون بعض الجماعة قد فرغوا وبعضهم يقضي. وأما إذا أمهم المقيم الذي يتم الصلاة فإنه يفتتح بهم الصلاة ويختم بهم الصلاة. هذا هو الأفضل. لكن لو قدموا المسافر وأمهم وقصر بهم، فالواجب على من كان ممن لا يترخص برخص السفر أن يقوم ويقضي ما فاته.
1: نعم. أحسن الله إليكم. عندك سؤال آخر عبد الله؟
2: أيوة. السؤال الثاني عن صيام 10 محرم. مثلا شخص يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف شهر المحرم ويرغب أن يصوم مثلا قبله يوم، قبل 10 يوم وبعد ومع 10 ثم 11، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
0: نعم، صيام عاشوراء له 4 مراتب. المرتبة الأولى وهي أكملها وأفضلها أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فيصوم 9 والـ10 والـ11، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذه المرتبة أيضا فيها فائدة لمن كانت عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فإنه يجتزئ بصيام 9 والـ10 والـ11 عن صيام 3 أيام من كل شهر. المرتبة الثانية أن يصوم 9 والـ10، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، ولقوله في رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الثالثة أن يصوم 10 والـ11، لقوله في الرواية الثانية:

0: يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام العاشر فقط ولا يكره على الصحيح. فيجوز الإنسان أن يقتصر على صيام اليوم العاشر. وهنا أنبه أيضا أن بعض الناس ربما شدد على بعض الشباب أو على بعض الفتيات في أن يصوموا يوما قبله ويوما بعده، فإن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر ولا ريب أن هذا هو الأفضل، لكن قد يكون هذا فيه مشقة على بعضهم ممن لم يعتد الصيام، فيكون ذلك سببا لتركهم الصيام بالكلية، فلا يصومون لا العاشر ولا التاسع ولا الحادي عشر. فمثل هؤلاء يرشدون إلى أن يقتصروا على صيام العاشر فقط، والاقتصار على صيامه ليس مكروها، وهذا من باب الترغيب لهم في الصيام، لأنك لو قلت لهم صم التاسع والعاشر أو صم العاشر والحادي عشر ربما تثاقل ذلك وترك الصيام، وظن أن الأمر لازم وأنه لا بد أن يصوم يومين إما قبله وإما بعده. فكوننا نرغبهم ونشجعهم على الصيام ونقول صوموا لو العاشر فقط، يجوز أن تقتصر على العاشر فقط لأنه هو الذي رتب عليه الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا الفضل ليس مشروطا بصيام التاسع، فهذا الفضل حاصل لمن اقتصر على العاشر، لكن الأفضل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوما قبله أو بعده كما تقدم على التفصيل السابق. نعم.
1: أحسن الله إليكم، شكرا لعبد الله من جازان. في موضوع شيخ سامي القصر والإتمام، بالنسبة لتغير النية للشخص أثناء الصلاة إذا كان منفردا وهو مسافر وأراد أن يقصر ثم أثناء الصلاة غير النية إلى الإتمام، هل ذلك جائز؟
0: نعم، الإنسان إذا الأصل في صلاة المسافر أن يقصر الصلاة، بل هو السنة لمن أراد أن يسافر أن يقصر، لكن لو أنه دخل في الصلاة ونوى القصر، نوى أن يصلي الرباعي ركعتين، فلا يجوز له أن يزيد على ذلك لأن هذه تعتبر زيادة. فلو أراد أن يصلي الظهر ركعتين وفي أثناء الصلاة أراد أن يتم لغير سبب شرعي أو مسوغ شرعي، فإن قيامه إلى الثالثة يعتبر زيادة، فيجب أن يرجع ويسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة قياما.
1: نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. معنا من الرياض الآن الأخت أمل، تفضلي.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أيوة لو سمحت يا شيخ، أنا حديت هالسنة وهذا شو اسمه معروف، إذا الواحد حج يرجع كما ولدته أمه. السؤال كيف أحافظ على حجتي؟ يعني أنا حجيت أبي أحافظ على حجتي سواء من كل شيء، يعني الحين أنا صار لي يمكن حتى خلاص صار لي شهر وش اسمه وأبي أحافظ على حجتي، يعني الحين أنا ما أطلع زين ولا أطلع شيء، أقول لا أخاف أفسد الحجة أو أخاف إني أسمع غيبة أو نمية في نفسي، ما أعتبر إني أتممت الحج كامل لأني أنا رحت سمعت في المجالس هذه.
1: يعني طيب تسمعين التوجيه يا أمل، بارك الله فيك.
0: طيب، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا فرض أن الإنسان قد من الله عز وجل عليه بأداء فريضة الحج فإن هذه نعمة كبرى ومنة عظمى، يجب عليه أن يشكر نعمة الله عز وجل على ذلك، وأن يحرص أن يستمر على طاعة الله عز وجل. وإن من علامات قبول الحسنة أن يتبعها بحسنة بعدها، فكون الإنسان بعد رمضان مثلا أو بعد أداء فريضة الحج يستمر على الطاعات بل ويزداد من الطاعات والتقرب إلى الله، هذا دليل على قبول ما فعله من هذه الحسنة من صيام أو من حج أو عمرة أو غير ذلك. فعلى من من الله عز وجل عليه بأداء فريضة الحج أن يستمر على التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ولا سيما النوافل، فإن الله

0: عز وجل قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. ومما يعين الإنسان على الاستمرار على الطاعات أن يقبل على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، وأن يحافظ على الأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء، والأذكار التي تكون أدبر الصلوات، وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يثبته على دينه، وأن يتحرى الأوقات التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. وإذا علم الله تعالى من العبد إقباله عليه وصدق النية وسلامة الطوية يسره لليسرى وجنبه العسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وعليه أن يهتم بصلاح قلبه، لأن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح والفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأعظم مصلح للقلب وما يغذيه وينميه هو الإقبال كما تقدم على كتاب الله عز وجل، فهو أعظم واعظ وأعظم شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. مع الإكثار من الذكر والدعاء واللجوء إلى الله عز وجل في ذلك. نعم
1: نعم، حسن الله عليكم فضيلة الشيخ. إذن بهذه الإجابة مستمعينا الكرام وهذا التوجيه الكريم نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، قد أجاب فيها فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم.
0: بارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين وفي الأخوات المستمعات والقائمين على هذا البرنامج. أسأل الله عز وجل أن يعظم أجرهم ويضاعف مثوبتهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته، وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية الزملاء في الإشراف فيحان السبيعي، وفي استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، من الإعداد محمد الشملي، وكان معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. نعود نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف.

برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.

عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.

الحمد لله الذي يرزق من يشاء بواسع فضله، أحمده سبحانه على تتابع نعمه وترادف مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأخلِصوا له العبادة، وأحسنوا العمل، وأنيبوا إليه، وتوكَّلوا عليه، وخُذوا من دنياكم لأخراكم، فقد أفلح من اتقاه وآثر عفوه ورضاه على حظوظ نفسه وهواه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، قوام حياة المرء وعماد عيشه رزقٌ واسعٌ وعطاءٌ كريمٌ ينتفعُ به من مالٍ وافر، وخيرٍ عميم، ولباسٍ سابغ، ومشربٍ ومطعمٍ هنيء، ومسكنٍ واسعٍ، وصحةٍ تامة، وغير ذلك مما امتنَّ الله تعالى به على عباده كرمًا منه، وجودًا وإحسانًا وفضلًا ونعمة، من غير استحقاق، بل هي مواهب ربانية ومنح إلهية. فهو سبحانه الرزاق ذو القوة المتين، أعطى الخلق وليس لأحد عليه حق إلا ما أوجبه على نفسه، وهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال عز اسمه: إن الله هو الرزاق.

كان من حكمة العزيز العليم أن جعل للرزق أسبابًا يتوصل بها إليه، ومفاتح يستفتح بها بابه، ولا مناص من الأخذ بها لمن أراد بلوغ المقصود والظفر بالمطلوب. ويأتي في الطليعة منها الإيمان بالله تعالى وتقواه حق التقوى، فقد وعد سبحانه من اتقاه بامتثال أمره واجتناب نهيه أن يجعل له مخرجًا وسعةً من جميع مضائق الدنيا والآخرة، ويفيض عليه رزقًا من جهاتٍ لا تخطر له على بال، وذلك في قوله عز اسمه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية. وأخبر سبحانه أن الناس لو آمنت قلوبهم بما جاءت به رسلهم واتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المحرمات واجتناب الشبهات لفتح الله عليهم من بركات السماء وخيرات الأرض التي يحصل بها رغد عيشهم وطيب حياتهم، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عباد الله، ومن أسباب الرزق أيضا صدق التوكل، صدق التوكل على الله تعالى واللجوء إليه. وحقيقة التوكل اعتماد القلب عليه سبحانه وتفويض الأمر كله إليه، واليقين بكفايته لعبده تحقيقًا لتوحيده عز وجل، وأنه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا هو، ولا مستحق للعبادة غيره، كما دل عليه قوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أصلٌ لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. والتوكل يا عباد الله يستلزم السعي في الأرض ابتغاء فضل الله ونواله وفضله وإحسانه، ولا تنافي بين الأمرين، إذ التوكل عبودية القلب والسعي عبودية الجوارح، وكلاهما عبادة مأمور بها. وقد بين سبحانه في مقام الامتنان على عباده أنه جعل الأرض لهم مذللة المسالك، مهيئة المنافع، موطأة المناكب، وأمرهم بالسير في أقطارها والتردد في أرجائها طلبًا للكسب وسعيًا في الرزق. فقال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كما قال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه مشيرًا إلى فضل التوكل ولزوم اقترانه بالسعي: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالتوكل هديه صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن أراد التأسي به فعليه بهما. وروى ابن الجوزي رحمه الله عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة،

يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي قوله عز وجل على لسان نبيه هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ومن أسباب ذلك الدعاء، وقد أمر الله عباده به وحثهم عليه وجعله عين العبادة وبين أن تركه استكبار عنها، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. والدعاء مقام جامع للعبد بين خيري الدنيا والآخرة، ولذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة في الدنيا كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك. وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة انتهى. ومن أسباب حصول الرزق وبركة الكسب أيضا صلة الرحم، لأنها طاعة لله وامتثال لأمره، ولأنها صدقة، والصدقة تنمي المال وتزيده فينمو بها ويزكو. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فاتقوا الله عباد الله، والتمسوا الرزق بأسبابه الشرعية، واستفتحوا مغاليقه بدوام الرجاء وكثرة الدعاء وإصلاح العمل في الشدة والرخاء. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الهادي لمن استهداه، الكافي لمن تولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا رازق سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أسباب اجتلاب الرزق الإنفاق في وجوه الخير والبر والإحسان، فقد وعد عز وجل عباده المنفقين بالخلف في الدنيا وبالثواب في الآخرة، فقال عز اسمه: وما أنفقتم من شيء

فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأخرج شيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعاف إلا بضعفائكم؟ ومن أسباب كسب الرزق أيضا التبكير في طلبه أملا في الحظوة بالبركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم للمبكرين في طلب أرزاقهم وفي كافة شؤونهم. وذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر رجلاً تاجراً، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله. عباد الله، إن من الناس من يستبطئ رزقه المقدر له عند الله فيحمله ذلك على سلوك السبل المنحرفة والوسائل المحرمة والطرق غير المشروعة، فيوبق نفسه في المكاسب الخبيثة والمعاملات الفاسدة وغير ذلك من ألوان الحرام الذي عاقبته الخسران المبين في الدنيا والخزي العظيم والعقاب الأليم في الآخرة، عياذاً بالله من ذلك. ولذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ونهى عنه أمته، وذلك في الحديث الذي أخرجه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزق حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وفي رواية لابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا على ابتغاء فضل الله واستجلاب رزقه باتخاذ ما شرعه وقدره من أسباب، مع صدق اليقين بأن لا رازق غيره ولا كافي لعباده إلا هو تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم.

0: وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وهيئ له البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه كل خير عاجل أو آجل للبلاد والعباد يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير سالمة من كل شر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم حرِّر المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر،
1: الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاه بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: الحرمان الشريفان ليس مقصدا لأبناء لغة واحدة ولا لشعب واحد ولا حتى لقارة واحدة، ففي كل يوم تتجه إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي أفئدة المسلمين من مختلف أنحاء العالم، يحمل كل منهم لغته وثقافته، لكنهم يجتمعون جميعا على قبلة واحدة وغاية واحدة ورسالة واحدة. ومن هنا أدركت المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن لا تكتمل بتوفير المكان الآمن والمهيئ للعبادة فحسب، بل تمتد إلى إزالة حاجز اللغة ليصل الإرشاد وتفهم التعليمات وتنقل رسالة الإسلام إلى الجميع بوضوح ويسر. لقد أصبحت خدمات الترجمة والإرشاد في الحرمين الشريفين اليوم إحدى الركائز الأساسية لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن، فهي لا تقتصر على ترجمة الكلمات، وإنما تبني جسوراً من الفهم والتواصل بين ملايين الزوار والجهات التي تعمل على خدمتهم وتساعد كل قاصد على أداء عبادته وهو مطمئن مدرك لما حوله قادر على الوصول إلى ما يحتاج إليه مهما كانت لغته. وتبدأ هذه الخدمة منذ اللحظات الأولى لدخول المسجد الحرام، وقد وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 22 موقعاً للإرشاد المكاني تعمل على مدار الساعة. ومع تنوع جنسيات ضيوف الرحمن كان لابد أن تتنوع اللغات التي تقدم بها هذه الخدمات، ولهذا تقدم الهيئة خدماتها الإرشادية بأكثر من 50 لغة عالمية من خلال مترجمين مؤهلين ينتشرون في المواقع المختلفة داخل المسجد الحرام ويعملون على مساعدة الزوار والإجابة على أسئلتهم. ولم تعد الترجمة تعتمد على الحضور

0: المباشر فحسب، بل أصبحت التقنية شريكاً رئيساً في هذه المنظومة. فقد أطلقت الهيئة منصة منارة الحرمين التي تتيح بث وترجمة خطب المسجد الحرام ودروسه العلمية بصورة مباشرة، ليتمكن المسلم في أي مكان من العالم من متابعة ما يلقى في الحرمين بلغته، كما تبث خطب الجمعة والعيدين وعرفة والدروس العلمية بلغات عالمية عدة، في خطوة تعكس حرص المملكة على أن تصل رسالة الحرمين إلى أكبر شريحة ممكنة من المسلمين. وتظهر أهمية هذه الخدمة بصورة أكبر في المواسم الكبرى كالحج وشهر رمضان، حيث يتوافد الملايين من مختلف الجنسيات والثقافات. ولا تقتصر خدمات الترجمة على الجوانب الميدانية، بل تمتد إلى الجوانب العلمية والدعوية. فالدروس العلمية التي تقام في الحرمين تترجم إلى لغات متعددة، كما تترجم المؤتمرات والندوات والبرامج التوعوية بما يضمن وصول المحتوى الشرعي الصحيح إلى المسلمين من مختلف الجنسيات، ويعزز رسالة الوسطية والاعتدال التي يحملها الحرمان الشريفان إلى العالم. ورغم كل هذا التطور التقني، يبقى العنصر البشري هو الأساس في نجاح هذه المنظومة. فالمترجم لا ينقل الكلمات فقط، بل ينقل المعاني ويزيل الالتباس ويساعد الزائر على الشعور بالطمأنينة. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير هذه المنظومة عاما بعد عام، إيمانا منها بأن رسالة الحرمين الشريفين رسالة عالمية، وأن خدمة ضيوف الرحمن لا تعرف حدودا للغة أو الثقافة أو الجنسية، وبين عشرات اللغات ومئات المرشدين والتقنيات الحديثة تتجسد صورة مشرقة من صور العناية بالحرمين، تؤكد أن خدمة الإنسان تبدأ بفهم احتياجاته، وأن أعظم الرسائل هي تلك التي تصل إلى القلوب بلغتهم.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم.

0: بصحبتهم وملاطفتهم بالحديث، فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: مستدام.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف الثاني، القضاء على الجوع والأمن الغذائي والزراعة المستدامة، ونسعد كثيرا أن يكون معنا المهندس عبد الرحمن بن عبد الله المهاوش، وهو الخبير الزراعي الرائد في الزراعة النظيفة وتقنية دودة الأرض، تلك التقنية التي تحول المخلفات العضوية إلى تربة خصبة. مرحبا مهندس عبد الرحمن، حياك الله.
3: حياك الله دكتورنا الفاضل، حياك الله المستمعين، يا هلا وسهلا.
2: الله يحييك مهندس عبد الرحمن. الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يربط بين الأمن الغذائي وجودة الغذاء والزراعة المستدامة. الزراعة النظيفة هي المعيار السعودي للممارسات الزراعية الجيدة، وتقلل المبيدات والكيمياء في الغذاء وتحسن جودته دون التخلي الكامل عن التقنيات الحديثة. أنا بودي أسألك عن الفرق بين الزراعة النظيفة والزراعة التقليدية، وكيف تسهم في تحقيق هذا الهدف المهم من أهداف التنمية المستدامة.
3: الزراعة النظيفة طويل العمر هي متشابهة مع الزراعة العضوية، ولكن بشروط السعودي قاب. الزراعة النظيفة تعتمد على المدخلات العضوية المستفادة من مخلفات المزارع، من تحويلها من مخلفات سواء نباتية أو حيوانية إلى أسمدة عضوية تنفع التربة وتنفع النبات، وتيسر العناصر بصيغ ميسرة أحادية مخلبية مع توازن كيتونات اللي هي كهربة التربة والأس الهيدروجيني للتربة. فكذا تصير عندنا كائنات دقيقة وبيئة صالحة للاستزراع ورفع مقاومة النبات والحفاظ على مخزون المياه في التربة.
2: نعم. وبالتالي مهندس عبد الرحمن، بهذه الطريقة أسهمنا في تحقيق هذا الهدف المهم من أهداف التنمية المستدامة باستخدام سعودي قاب، اللي هو المعيار السعودي للممارسات الزراعية.
3: نعم. السعودي قاب هي أكيد طبعا حتكون رافعة لخصوبة التربة واستدامة الإنتاج، تقلل في خسائر المحاصيل، ترفع زيادة القدرة على مواجهة الجفاف والتغييرات المناخية، تخفض التكاليف على المزارع من شراء الأسمدة المعدنية أو الكيميائية اللي نتائجها عكسية في التربة بعد مرور الزمن لتحولها إلى أملاح في التربة، والأملاح تمنع الجذور من امتصاص العناصر الصغرى أو الكبرى أو الهرمونات أو الإنزيمات اللي موجودة في التربة.
2: نعم. الهدف الثاني مهندس عبد الرحمن لا يتحدث فقط عن الكميات أو عن الكم الأرقام، يتحدث عن الجودة، جودة الغذاء وأثره الصحي. الكيمياء الزراعية المفرطة تخفف يعني عبء على المزارع، لكنها للأسف يعني تنقله لوزارة الصحة في صورة أمراض مزمنة. الزراعة النظيفة تقلل هذا العبء من المصدر، يعني ليس من آخر ما وصلت إليه السلسلة. سؤالي لك، كيف تسهم الزراعة النظيفة في تخفيف العبء على المنظومة الصحية؟ يعني يكون هناك ارتباط بين استخدامات الزراعة النظيفة في تخفيف العبء على المستشفيات وعلى المنظومة الصحية بشكل عام، وهل المواطن والمقيم يعني يدرك هذا الشيء؟
3: والله يا طويل العمر، في بداية ممارساتي لتطبيق الزراعة النظيفة وإنتاج وإعادة إنتاج المخلفات، وقرأت الأرقام المهيلة اللي تصرفها وزارة الصحة على الأمراض

0: الناتجة من المتبقيات في الخضروات والفواكه اللي في الأسواق. بعض المنتجات ترش ولا يراعى فترة التحريم وتنزل للأسواق. بعض الناس يفكرون في الربح المادي على حساب صحة الإنسان. فالزراعة النظيفة تقلل الاستهلاك المفرط للمبيدات برفع مقاومة النبات للآفات، تحسين جودة الثمار من نسيج وطعم ولون، وقوة تحمل وبقاء على الرف لمدة أطول. فهذا يوفر على المزارع ويوفر على التاجر اللي يبيع الخضروات والفواكه بالاحتفاظ بالمنتجات لفترة أطول، ولا يكون عليه هدر وخسارة في البضاعة اللي يشتريها ويبيعها، مما يساعد على الحفاظ على الأسعار في السوق.
1: نعم. طيب خلينا نتحدث مهندس عبد الرحمن يعني عن التربة. التربة المستنزفة لا تنتج غذاء صحي، يعني مهما أضفت عليها من مواد كيميائية واستخدمت يعني ما يستخدمه الكثير للأسف من المزارعين، لأن الغذاء يأخذ أصلا المعادن والمغذيات من التربة نفسها. التقنية دودة الأرض، هذه التقنية الجديدة تعيد للتربة حيويتها بشكل طبيعي وتجعل الغذاء الناتج أكثر يعني غنى بالمغذيات، وهذا هو صلب الهدف الثاني من أهداف التنمية اللي هو غذاء كافي ومغذي للجميع. ما هو الفرق بين جودة المحصول بين تربة معالجة بدودة الأرض وأخرى تعمل بالأسمدة الكيميائية؟
0: الفرق كبير جدا جدا جدا. قد يصل إلى 150% اختلاف في التربة، وعلى مدى السنين سنة عن سنة يكون تراكمي في التربة. لو أخذناها دورة 5 سنين، لو بدينا في التسميد بسماد دودة الأرض أو بعض مع خلط بعض المنتجات العضوية المكملات والمحسنات معها، يعتمد على نوعية التربة ومتى تدهورها. بعد 5 سنين حنكون إحنا وفرنا لا يقل عن 80% من الأسمدة المضافة للتربة، لأن التربة رجعت للحياة والكائنات الدقيقة بدت في شغلها. البكتيريا النافعة موجودة، الهرمونات الإنزيمات اللازمة للنبات، توازن كهربة التربة، توازن الأس الهيدروجيني اللي هو البي اتش للتربة. هذه يساعد الجذور على الامتصاص وفي كل مرحلة من مراحل النبات، فما يصير عندها فشل في مرحلة معينة، سواء في بداية التجذير أو بداية التوريق أو بداية التزهير أو بعد العقد أو بعد النضج. نعم. فيعطينا منتج عالي الجودة عالميا.
1: يعني ممكن نشرح بشكل حتى لو مختصر هذه التقنية، تقنية دودة الأرض للمستمع الكريم، وهذه التقنية يعني البعض يعني يدرك بأنها تعيد للتربة حيويتها بشكل طبيعي يعني وتجعل الغذاء صحي أكثر.
0: نعم. الله سبحانه وتعالى خلق أنواع من الديدان في التربة مخصوصة لتحويل المواد المتحللة في التربة إلى عناصر ميسرة سواء كبرى أو صغرى، واحتياج النبات في جميع مراحله. فالمخلفات النباتية والحيوانية التي ترمى وتلوث البيئة فيها أو يحرقونها، نحللها إحنا بطرق موزونة وتوازن بين النيتروجين والكربون كنسبة، ونعطيها للديدان في فرشة نسميها فرشة الدود. تتغذى عليها لمدة 3 شهور وتحولها بعد هضمها، تفرز عليها انزيمات وهرمونات ميسرة، فتأخذ السماد جاهز ومفعوله أسرع وأقل تكلفة وأعلى إنتاجية واستدامة في التربة. هذا يحقق أمور كثيرة للمجتمع وللمزارعين.
1: جميل. أنت مهندس عبد الرحمن ذكرت أنه الفرق يعني كبير جدا، وذكرت أنه ممكن 150%، لكن هل نعم. تعتقد بأنه المستهلك يلاحظ الفرق يعني يعرفون من خلال الطعم ولا في ومن خلال الشكل ولا من أي ناحية مهندس عبد الرحمن؟
0: من كلها، طعم ولون وشكل ومدة حفاظ والريحة، حتى ريحة نفس المنتج تفرق كثير. وهذا يحتاج له تجربة طبعا عشان إيش الناس تقتنع أكثر. فشوي شوي بدأت الناس تقتنع بالزراعة النظيفة هذه، وبدأنا ننشرها إحنا في أنحاء المملكة من 20 سنة، لكن تأخذ وقت. لنا تعاون

0: كبير مع مراكز البحوث، وما قصروا الوزارة، ما قصرت دعمتنا، ومواصلين إن شاء الله بإذن الله لحد ما نوصل للهدف المنشود.
1: طيب خليني أروح معك إلى جانب آخر مهم جدا، وهو جانب المزارع. يعني هناك جهات زراعية عدة مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة تقيم دورات مجانية لتدريب المزارعين على التحول إلى الزراعة النظيفة والعضوية. ما الذي يقنع المزارع فعلا برأيك بالتحول إلى الزراعة النظيفة، وما أصعب عقبة ربما تواجهها في هذا التغيير؟
0: طويل عمر الوزارة وحكومتنا الرشيدة ما قصروا بالدعم والتوجيه، ولكن يبقى الدور علينا احنا كمزارعين ومهندسين وناس لهم خبرة في الزراعة ان نوصل الرسائل هذه ونقنع المزارعين اكثر واكثر. فتعاوننا مع الوزارة في الورش، وحضرنا ورش واقمنا ورش تحت رعاية الوزارة، ما قصروا. بدينا في المزارعين نثقفهم ونعلمهم كيف يستفيد من مخلفاته عشان يوفر في المصاريف حق تكلفة الزرع. فسنة عن سنة بدوا يعرفوا الشيء هذا وبدأ التحول. يعني الآن احنا في المملكة كثير من المزارعين تحولوا إلى الزراعة النظيفة وإلى تقنية استعمال سماد ديدان الأرض. بدينا ندرب ونعمل محاضرات ونعطي عينات مجانية، نستقبل المزارعين ملاك المزارع مدة حسب فهمه 3 أيام، أسبوع، أسبوعين، وبالمجان لين يتدرب ويخلص، ونرسله مع الدود ونرسل معه مشرف يتابع. وحطينا خط مباشر للاستفسار حتى كلهم بلغته. فنسأل الله التوفيق إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله. طيب الهدف الثاني مهندس عبد الرحمن، إذا قرأناه بالنص، يعني النص الموجود يقول هو القضاء أو القضاء على الجوع، يعني توفير غذاء كافي ومغذي للجميع. الكمية شرط لكن الجودة شرط آخر مهم ومساوي. المملكة قطعت شوط كبير في الكمية، والتحدي القادم في الجودة. غذاء خالي من الكيمياء المفرطة هو الخطوة التالية في مسيرة الأمن الغذائي السعودي. والله الحمد، يعني ليس لدينا جوع، ولكن هذا هو نص الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي. أنت كرجل خبير ومستثمر في هذا القطاع، ما هي رؤيتك لمستقبل الزراعة النظيفة في المملكة؟ وهل ترى أنها يعني ستصبح معيار عام بحلول 2030؟
0: أكيد القضاء على الجوع يعني ليس وقت توفير الغذاء بس، ضمان أن الغذاء يكون مغذي وصحي للجميع بكيفية تنظيم أو مساهمة الزراعة النظيفة في هذه المعادلة. أول حاجة لازم نكون نرفع خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. ثاني شيء نحاول نقلل من خسائر المحاصيل بإعادة تدويرها. زيادة القدرة على مواجهة الجفاف والتغيير المناخي، وهذا برفع كفاءة التربة. خفض التكاليف على المزارع، وهذا بتعليمه بالتقنيات، إعادة التدوير والاستفادة بالتصنيع الإنتاج الزائد. بعد ما نرفع إنتاج صغار المزارعين ودخولهم، حناخذ على غذاء أكثر أمان وقيمة غذائية، ونقلل من الهدر في كثير من المواد المستخدمة أو من المحاصيل المنتجة. لذلك لازم أن نشجع على زراعة محاصيل متعددة وملائمة لكل مناخ عندنا، كل منطقة حسب المنطقة النسبية لها ومناخها.
1: نعم. طيب أنا سؤالي الأخير لك إذا سمحت لي، كيف يمكن أن تدار العملية بشكل عام بين الجهات الحكومية المتعلقة بهذا القطاع الزراعي، وبين المستثمرين في هذه الشركات، وبين المزارعين سواء كان يعني كبار مزارعين أو مزارعين صغار، وأيضا بين المواطن المستهلك البسيط الذي يعني يذهب مباشرة إلى هذه الأغذية الجيدة من ناحية النوع؟
0: طويل العمر حكومتنا الرشيدة ما قصرت، وضعت ميزانيات ودعمت ووضعت برامج، كذلك الوزارات المعنية، ولكن كل شيء يحتاج لوقته. احنا كتقييم اللي شايفينه احنا متجهين اتجاه سليم بإذن الله لتحقيق المستهدفات بإذن واحد أحد بتكاتف الجميع والوعي ونشر الثقافة، ويد بيد إن شاء الله حنوصل بإذن الله. لكننا الحمد لله مشينا على الخط. أفضل بكثير مما كان عليه سنين قبل لما ما كان في الوعي
1: للإقدام. نعم، عموما أنا شاكر ومقدر لك سعادة المهندس عبد الرحمن بن عبد الله المهاوش الخبير الزراعي على هذا الحوار الثري، كنت معنا ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من برنامج مستدام، فكل الشكر والتقدير لحضورك معنا وإعطائنا هذه الأجوبة على كل تساؤلات الحلقة.
0: شاكر ومقدر استضافتكم لي وأسامة اعتز فيه.
1: شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، من الإخراج سامي الجغيمان، ومن التنفيذ عبير عبد الرحمن، وهذا محدثكم سليم الغامدي، يودعكم إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستدام. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفنا الأستاذ عبد الله الكرشم عسيري، مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم جمعية قوى لرياضة المعاقين. حياكم الله أستاذ عبد الله.
5: الله يحييك ويبقيك، وشاكر ومقدر لك أستاذ علي ولإذاعة الرياض ولبرنامج عطاء على كريم الاستضافة.
4: الله يحييك، سعداء بقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا في حلقة اليوم أستاذ عبد الله.
5: أنا أسعد وأشرف بالظهور عبر أثير إذاعة الرياض.
4: الله يحييك. الجمعية هذه مستمعي الكرام جعلت من الرياضة وسيلة للتمكين ومن الإنجاز عنوانا للإرادة والعزيمة. بعد ترحيبنا بك أستاذ عبد الله، جمعية قوى لرياضة المعاقين، هذه الجمعية نحتاج من خلالك أن تعرفنا بهذه الجمعية، بدايتها، نشأتها، متى تأسست هذه الجمعية، لك الكلمة أستاذ عبد الله.
5: بادئا بذي بدء، جمعية قوى لرياضة المعاقين بمنطقة عسير هي أول جمعية على مستوى المملكة العربية السعودية كجمعية أهلية غير ربحية متخصصة في القطاع رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة. تأسست الجمعية بموجب ترخيص رقم 5273 وتاريخ 15/11/1444 للهجرة، على أن يكون المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي المشرف المالي والإداري للجمعية، وعلى أن تكون وزارة الرياضة المشرف الفني على الجمعية. حقيقة الجمعية منذ تأسيسها شرعت في خططها التنموية والتطويرية والاستراتيجية على بناء منظومة رياضية تدريبية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
4: جميل. اليوم لما نتحدث عن رؤية الجمعية، هذا من الأمور المهمة اللي نقدر نقول أنها مما دعاكم وحفزكم للمساهمة في تأسيسها. اليوم الإقبال عندكم في المنطقة، ما تطمحون إليه، تريدون أن تصلوا إليه، الرؤية مهمة جدا في كل عمل مؤسسي، وأنتم اليوم يعني تعنون بهالفئة الغالية وتعملون عملا نوعيا. معك أستاذ عبد الله نقف عن يعني نتعرف وإياك فيما يتعلق برؤية الجمعية، جمعية قوى لرياضة المعاقين، أيضا أبرز الأهداف التي تريد الجمعية أن تصل إليها.
5: طبعا رؤية الجمعية صناعة نجوم رياضية عالمية للأشخاص ذوي الإعاقة، صناعة النجم من ذوي الإعاقة لتمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل الدولية. هذا رسالة ورؤية طموحة أن نسعى لها في هذه الجمعية. طبعا كذلك رسالة الجمعية، تسعى الجمعية من خلال رسالتها إلى تنمية وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي من خلال شراكات مجتمعية فاعلة، وأيضا فريق عمل احترافي وعمل مؤسسي فالجمعية تحرص كل الحرص على تطبيق معايير الجودة

0: ذوي الإعاقة رياضيا، وأيضا كذلك بناء قدراتهم وإمكاناتهم رياضيا لتمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل الرياضية الدولية. ولله الحمد أبشرك اليوم عندنا أبطال ونجوم من ذوي الإعاقة من مستفيدي الجمعية يمثلون المملكة في منتخبات ذوي الإعاقة.
1: ما شاء الله تبارك الله. احنا بنسألك برضو متى كان التحاقهم، يعني ما شاء الله ترى الجمعية تعتبر من جمعيات الناشئة، يعني ثلاث أو أربع سنوات، يعني ما شاء الله تبارك الله، يمكن حتى ما وصلنا إلى أربع سنوات، احنا في الرمق الأخير من بلوغكم الأربع سنوات، ولا لا؟
0: بالضبط بالضبط صحيح. بالعكس الجمعية منذ تأسيسها سعت كل السعي على أن تستبق يعني الوقت والجهد، فبالعكس سعت الجمعية على التدريب والتأهيل والتطوير وأيضا إقامة بطولات وبرامج تدريبية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، والحمد لله يعني تلك البرامج التدريبية والتأهيلية والتطويرية للأشخاص ذوي الإعاقة هي من جعلتهم أن نرشحهم لتمثيل المملكة من خلال المنتخبات المملكة العربية السعودية. وأيضا ولله الحمد يعني حنا شاركنا في عدة بطولات نفذها ونظمها الاتحاد السعودي للإعاقة البصرية، ولله الحمد كبطولة الجودو المفتوحة الأولى والثانية والثالثة، وشاركنا من منطقة عسير بعدة أبطال ومستفيدي الجمعية ولله الحمد من كل الجنسين، ولله الحمد حصدوا ميداليات ذهبية على مستوى المملكة، كذلك حققوا مراكز، يعني حققت الجمعية في المستوى العام مراكز متقدمة في المراكز الأولية، ولله الحمد هذا مما جعلنا أن نرشح من مستفيدينا من منطقة عسير للمشاركة في منتخبات المملكة ككرة الهدف للمكوفين، وكذلك الجودو للمكوفين، وغيرها من البرامج الرياضية الأخرى اللي تم التحاقها السلة الطائرة وغيرها من البرامج.
1: جميل. المناسبات الرياضية أنا ودي والمشاركات أنا ودي أنا وياك في محورنا هذا نتوقف معها لجمعيتكم جمعية قوى. نبي نعرف من خلالك إحصائية خلال الأربع سنوات أو الثلاث سنوات وعليها اللي شاركتم فيها وكان لكم وجود وحضور.
0: طبعا الجمعية شاركت ونظمت، فمشاركاتها شاركت في عدة بطولات كالجودو كالكرة الهدف وغيرها من البرامج اللي ولله الحمد أقدر أقول لك اليوم أنه عدد المستفيدين الذي شاركوا يعني من منطقة عسير في البطولات المفتوحة اللي ينظمها الاتحادات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لا يقل عن 100 مستفيد شارك ولله الحمد، مما جعل الجمعية الرائدة في برامجها ومشاركاتها. كذلك الجمعية نفذت عدة برامج من ضمنها برنامج مركز التحدي الرياضي، وهو يضم عدة بطولات ويستضيف عدة بطولات ككرة الهدف للمكوفين، كالطائرة للإعاقة الحركية، كالسلة للإعاقة الحركية، وكذلك السباحة لجميع الإعاقات، وكذلك برامج تأهيلية وتدريبية مصاحبة. ولله الحمد عدد بلغ عدد المشاركين في هذا المركز التحدي أكثر من 200 مستفيد ولله الحمد من ذوي الإعاقة من مختلف مناطق المملكة بمشاركات عدة من الأندية الرياضية وكذلك الجامعات وكذلك الجمعيات المتخصصة في مجال الإعاقة. كان يعني جدا جهود كبيرة بذلوها الزملاء في كافة الأطقم الفنية والإدارية وكذلك عدة برامج أخرى، مما جعل الجمعية ولله الحمد أنها تشارك في عدة يعني من خلال هذا البرنامج إلى تدريب وتأهيل كبير، اكتشاف مواهب كبيرة متعددة متنوعة، مما جعلنا ولله الحمد اليوم نفخر بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنتخبات ولله الحمد. صحيح. وهذا مشاركات وبرامج سواء مشاركة أو تنفيذ من خلال الجمعية نفتخر ونعتز بهذه الإسهامات اللي نفتخر دائما وأبدا. وذوي الإعاقة ما شاء الله تبارك الله لما تحدث عنهم يعني موهوبين ومبدعين، الجمعية بل ساهمت في صقل مهاراتهم وتطويرهم وتهيئة البيئة الآمنة والمحفزة لهم من خلال المراكز الرياضية والوسائل والأجهزة المساندة.
1: نعم طبعا التمثيل هنا رياضي بحت، يعني ولذلك حنا نتحدث عن يعني وجود كبير لكم في الأندية، أليس كذلك؟
0: بالضبط. كيف
1: أقول التمثيل الآن نتحدث عن شيء

0: رياضي أليس كذلك؟
1: إيه نعم نعم بالضبط. الجميع الجمعية هي متخصصة في رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن الجمعية بالعكس ساهمت مساهمة كبيرة من خلال الرياضة إلى دمج جميع المجالات من خلال الرياضة. لما أجي أنا أنفذ برنامج رياضي أشرك فيه البرامج الاجتماعية الثقافية الترفيهية الفنية السياحية. الجمعية تحرص من خلال برامجها الرياضية أن تشرك جميع المجالات والمسارات الأخرى، حتى أنه اليوم ولله الحمد أقدر أقول أنه الرياضة هي أداة ووسيلة فاعلة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الرياضة ولله الحمد.
0: جميل. البرامج أنا بأقف وإياك معها في محورنا هذا والفعاليات اللي أنتم تنظمونها، ومن خلال حديثك يعني حتى استعراضك للرياضات الجودو وكرة الهدف السباحة غيرها يعني من غيرها من البرامج، انا حقيقه يعني سرني ما سمعت وبسمع اكثر فيما يتعلق بالبرامج والفعاليات.
1: الله يسعدك، وبالعكس الجمعيه تحرص على برامجها النوعيه الرياضيه. برضو كذلك عندنا برامج تنس الطاوله للمقوفين، عندنا تنس الطاوله لذوي الاعاقه الحركيه، الريشه لذوي الاعاقه، كذلك البوتشيه لشديدي الاعاقه. اليوم جميع الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون بدعم من قيادتنا الرشيدة في تمكينهم رياضيا، والحمد لله اليوم نقدر نقول أن الرياضة حق للجميع ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: البرامج الرياضية اللي ذكرتها أريد حقيقة أن أعرف من خلالك أيضا، هل تحقق من خلالها ميداليات؟ عندكم إحصائيات فيها؟ أيضا كيف تلمسون إقبال يعني ذوي الإعاقة على برامجكم؟ كيف تعرفوا عليكم من سنة إلى سنة؟ كيف يعني تقيسون إقبالهم؟ وهذه من الأمور المهمة اللي بالنسبة لكم أنتم تحدد نجاح عملكم في الجمعية.
1: حقيقة الجمعية منذ تأسيسها وحتى اليوم حصدت من خلال مستفيدينها عدة ميداليات، سواء ميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية، ولله الحمد عدد الإجمالي للميداليات اللي حصدتها الجمعية أكثر من 150 ميدالية ولله الحمد.
0: ما شاء الله تبارك الله. كم؟
1: سواء مشاركة أكثر من 150
0: ميدالية، ما شاء الله.
1: ميدالية متنوعة من ذهبية إلى فضية إلى برونزية، سواء مشاركات جماعية أو فردية.
0: ما شاء الله تبارك. وهذا تحدث فيه أيضا عن الجنسين يعني؟
1: إيه نعم، لكل الجنسين. بالعكس الجمعية حرصت منذ تأسيسها على بناء برامج توعوية وتأهيلية وتطويرية، وهذا هدف من أهدافنا الاستراتيجية إلى توعية وتثقيف من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية لجميع أفراد المجتمع، مما ساهم إنه المستفيدين يسجلون معنا في الجمعية ويستفيدون من جميع برامج الجمعية. فالحملات والمبادرات التوعوية التثقيفية اللي نفذتها الجمعية في أول مراحل تأسيسها، هذا انعكس إيجابا على زيادة عدد المستفيدين ولله الحمد، كذلك زيادة عدد المستفيدين من كل الجنسين سواء رجال أو نساء، مما ساهم أنه نخلق برامج تدريبية وتطويرية لذوي الإعاقة. الحمد لله من خلال تأسيس الجمعية عام 1444 وحتى هذا اليوم بلغ عدد المستفيدين من برامج الجمعية إجمالا سواء الرياضية أو البرامج التدريبية والتأهيلية والتطويرية أكثر من 900 مستفيد ولله الحمد، وهذا رقم نفخر به ونطمح إن شاء الله في المستقبل إنه يكون أكبر عدد ممكن من هذا الرقم يعني للمستفيدين.
0: جميل. إذا تحدثنا عن المشاركات الرياضية، أنت ذكرت برامج توعوية، ماذا يقصد بالبرامج أو التدريبية تحديدا؟
1: البرامج التوعوية اللي هي توعية الفرد والأسرة والمجتمع.
0: ممتاز.
1: اليوم عندنا مجموعة من ذوي الإعاقة داخل بيوت لا يعرفون عن الرياضة شيء، فهذا دور وهدف استراتيجي عند الجمعية أن توعي الأفراد والأسر والمجتمع بأسره أنه رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة مهيئة، وبالعكس يستحق يعني حق لأي شخص من ذوي الإعاقة، وهذا حق كفلة لها الدولة وأيضا من خلال المنظمات سواء الحكومية أو الغير ربحية في مجال رياضة ذوي الإعاقة. واليوم حنا نحرص في الجمعية من خلال برامجنا التوعوية أن نوصل للجميع أن الأشخاص ذوي الإعاقة أي إعاقة له بطولة خاصة حسب تصنيف إعاقته، حسب إعاقته سواء شديدة أو متوسطة أو خفيفة، بالعكس كل الإعاقات ولله الحمد من خلال هذه المبادرات والحملات التوعوية يعني ساهمت الجمعية في يعني خروجهم من منازلهم.

0: هم التحاقهم بالبرامج التدريبية. البرامج التدريبية هي برامج متخصصة في التدريب والتأهيل والتطوير. مثلا على سبيل المثال لما أتكلم عن كرة الهدف للمكفوفين، اكتشفنا يعني ناس جدد من ذوي الإعاقة البصرية والتحقوا بالبرامج، وبالعكس اكتشفت الجمعية من خلال إدارة البرامج والأنشطة الرياضية أنه ما شاء الله تبارك عندنا نماذج كثيرة من ذوي الإعاقة وأجسامهم ما شاء الله تبارك يعني مهيئة وجاهزة أنها تمارس الرياضة بكل يسر وسهولة وعندهم شغف. لما تكلمنا وتحدثنا عن لهم عن الرياضة وكيف تلعبها والأنظمة والقوانين، بالعكس تحمسوا وساهموا فالتحقوا بالبرامج التدريبية هذه، والحمد لله بفضل الله تم تدريبهم وتأهيلهم. الآن الحمد لله يعني بعضهم تجيهم عروض من أندية رياضية لذوي الإعاقة.
1: جميل، هذا بحد ذاته أثر كبير جدا، يعني أن ينتقل. يمكن بعضهم كان دوره في البيت جالس، يعني ما هو يرى أنه خلنا نقول مثلا عبء على أسرته، لكن اليوم أصبح ما شاء الله تبارك الله يعني يستفيد من وقته ويحقق دخل لذاته واكتفاء، ويحقق أيضا شيء من ذاته. يعني العمل يعتبر من الاحتياجات المهمة للفرد أيا كان. الفئات اللي بتكلم أنا وياك عنها، المكفوفين، الإعاقة الحركية ومن غيرهم أستاذ عبد الله،
0: الإعاقة السمعية، الإعاقة الفكرية، متلازمة داون، كل شخص يعني عنده إعاقة ومسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعنده بطاقة أو مشهد يثبت أنه مسجل لدى الوزارة ومصنف إعاقته، على طول يحق له أنه يدخل في برامجنا التدريبية والتأهيلية وأن يستفيد. فحنا اليوم لا نتكلم عن رياضة فحسب، نتكلم عن دمج الرياضة، هي أداة ووسيلة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. لاحظنا وبالعكس ساهمت هذه البرامج في دمجهم في المجتمع. الآن صار يعني ما شاء الله تبارك البعض عندهم يعني كمية غزيرة من العلاقات المجتمعية وصار له شأن من خلال الرياضة. الآن بعضهم يعني ما شاء الله تبارك الله يعني التحقوا ببرامج تطويرية، طوروا من ذاتهم يعني في مجالات متعددة وما شاء الله تبارك الله، لكن كانت البوابة الرئيسية هي الرياضة إلى دمجه في المجتمع.
1: طيب كيف بالنسبة لكم تكتشفون هالمواهب وكيف تسقلونها؟ أنا ما أشك يعني أنه التوعية اللي كانت في البداية هذا جزء لا يتجزأ يعني، لكن أكيد في خطوات أخرى ممكن تتخذها الجمعية اليوم لاكتشاف المواهب وكذلك صقلها بعد ذلك.
0: جميل، منذ أن يتواصل معنا المستفيد مع الجمعية من خلال وسائل التواصل المتاحة، على طول يتم تحويله إلى إدارة المستفيدين أو خدمات المستفيدين، يتم تصنيفه، يتم توجيه له أسئلة، إيش أنت تحب، إيش يعني. مع الأسف بعضهم ما يتوقع 1% أن له رياضة وأن يحق له أن يشارك في بطولات وفعاليات وأنشطة، فيتم التصنيف في البداية حسب إعاقته، ثم يتم يعني دمجه في البرامج الرياضية المتاحة في الجمعية. سواء مثلا على سبيل المثال لما نتكلم عن ذوي الإعاقة البصرية مثلا، للحصر مثلا والله ناس يتميزون في كرة الهدف، ناس يتميزون في الجودو، ناس يتميزون في السباحة، ناس يتميزون في كرة القدم للمكفوفين، ناس يتميزون في تنس الطاولة وهكذا. في يعني نلاحظ التميز وين، ثم يتم إلحاقه على البرامج التدريبية، ثم يتم تدريبه تأهيل عالي وتطوير كبير، ثم يتم مشاركته في البرامج والبطولات مع الجمعية، ومن ثم يعني يلفت الأنظار إلى تميزه وإبداعه، ثم تأتيه العروض وتأتيه المشاركة في المنتخب.
1: ما شاء الله. رحلة المستفيد اليوم هل يشترط أنه يمر عندكم بالجمعية، ولا من خلال التوعية ممكن يكون فيه يعني تقنية معينة أنه يقدم على الموقع، فيما بعد تتم المقابلات حسب طريقتكم بحكم الخصوصية لهالفئة تحديدا؟
0: الجمعية منذ أن شرعت في خططها الاستراتيجية على الحوكمة في التقنية، فاليوم ولله الحمد يتم تسجيل المستفيد واكتشاف مواهبه وتطويرها عن طريق التقنية. اليوم المستفيد يسجل عن طريق البوابة المستفيدين في الموقع الجمعية الإلكتروني، ثم يتم تحويله إلى الباحث الاجتماعي، ثم تصنيفه والتأكد من بياناته وصحتها، ثم يتم الاتصال عن طريق الاتصال المرئي مع المستفيد، وثم يعني ويسأل عن البرامج، ونكتشف أن البعض مع الأسف الشديد لا يعرف عن الرياضة شيء، فيتم يعني تفصيلها له وتوضيحها له من خلال

0: كل برنامج على حدة، وش يقدم، وش المميزات، ووصف كامل وشرح كامل عن البرنامج، ثم يتم الالتحاق في الميدان بعد استكمال هذه الإجراءات وتوجيهها أنه والله المستفيد مميز في أو له رغبة في المشاركة الفلانية، خلاص يتم تحويله للميدان، ومن ثم من خلال الكوادر التدريبية والفنية في الجمعية يتم اكتشاف والله أن المستفيد هذا مميز من خلال ملاحظتنا له وبرامج اللي خضع لها التدريبية، أنه مميز في الرياضة المعينة الفلانية أو البطولة الفلانية، ويتم خلاص تخصيصه للبرنامج الفلاني، ويتم خضوعه لتدريب مكثف، ومن ثم عندما يعني تنفذ الجمعية أو تنظم الجمعية بطولة أو تأتينا مشاركة من الجهات ذات العلاقة يتم مشاركتهم.
1: ما شاء الله. في جانب مهم حقيقة يعني، وهو ولن يفيدنا فيه أحد مثلك، يعني أنت رجل خبير في هالمجال، ويمكنك منذ سنوات التأسيس وأنت مع الجمعية هذه، الأثر الرياضة على حياتك كمستفيد في الجمعية.
0: الرياضة بلا أدنى شك تلعب دور محوري كبير، وتسعى يعني على في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا تحسين يعني المجال البدني واللياقي للأشخاص ذوي الإعاقة. الرياضة ما فيها شك هي عامل أساسي، وتلعب دور كبير، تلعب دور كبير كبير في تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولها فوائد كبيرة ومميزة، ولها فوائد عظيمة على صحة الإنسان وعلى يعني الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية وعدة جوانب. الرياضة هي تلعب دور محوري كبير في شخصية الإنسان.
1: جميل. خططكم المستقبلية في الجمعية، جمعية قوى لرياضة المعاقين، ما الذي من خلاله تريدون الوصول إليه؟ وهذا من الأمور المهمة اللي تعطينا على الأقل خارطة الطريق لكم حتى على الأقل 5 سنوات قادمة.
0: الجمعية تحرص من خططها التطويرية والاستراتيجية على زيادة عدد الممارسين للرياضة من ذوي الإعاقة، زيادة عدد الملتحقين في تمثيل المملكة خير تمثيل دوليا من خلال المنتخبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. حقيقة الجمعية تحرص على تطوير برامجها التدريبية، وأيضا أن يكون عندها أكاديميات ومراكز تدريب لذوي الإعاقة يعني من شتى الجوانب الفنية والرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة. فالجمعية دائما وأبدا تحرص على التطوير، ويعني حقيقة حنا نسعى أنه يكون عندنا يعني مدن مهيئة لذوي الإعاقة رياضيا، ويتم إقامة فيها بطولات، وبإذن الله الجمعية حريصة كل الحرص على التطوير فيما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة رياضيا. وبإذن الله يعني الجمعية ماضية في خططها الاستراتيجية المعدة قبل منذ تأسيس الجمعية على التنمية والتطوير، في أنه يكون عندنا بإذن الله تعالى ميداليات كبيرة على مستوى العالم يحصدونها عدد مستفيديننا بإذن الله.
1: كيف ترى تعاون الجهات الحكومية معكم، القطاع الخاص، القطاع اللاربحي، مع برامجكم، مع مناشطكم اليوم، وأنتم تقفون على يعني جمعية فيها خصوصية يعني مختلفة عن كثير من الجمعيات الأخرى؟ أستاذ عبد الله،
0: أدنى شك الجمعية بفضل الله أولا ثم بدعم كافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة أو حتى المنظمات الغير ربحية مع الجمعية، بالعكس ساهمت ودفعت عجلة التنمية في الجمعية. يعني الآن عمره الافتراضي الجمعية تقريبا 4 سنوات إلا، لكن كأنها منجزة حقت 10 سنوات ولله الحمد، سواء من رقميا أو حتى يعني الأرشفة الرقمية، البرامج المتطورة، الخدمة المستفيدة الإلكترونية بدون حضوره للجمعية، كل القطاعات مباركة وشاركت في دفع عجلة جمعية تنمية لجمعية قوى لرياضة المعاقين ولله الحمد. فلولا الله سبحانه وتعالى ثم هم لم نتمكن من تحقيق أهدافنا ولا رؤانا ولا خططنا التنموية والتطويرية.
1: كيف يستطيع الأفراد اليوم وكذلك الجهات المساهمة في دعم الجمعية؟ وأنا هنا لا أتحدث فقط عن الدعم كما يقال المادي أو غيره، أنا أتحدث عن الدعم بشكل عام، على الأقل في قضية الحضور، يعني الاهتمام ببرامجكم التوعوية. هذه من المسائل المهمة اللي تدل عليكم وعلى فعالياتكم في الجمعية.
0: بالعكس اليوم عندنا حسابات في جميع منصات التواصل الاجتماعي بصفة عامة، وكذلك عندنا

0: موقع إلكتروني للجمعية. فبالعكس حنا ندعو اليوم الجميع لمتابعة حسابات الجمعية ومتابعة الموقع الإلكتروني للجمعية. وبالعكس احنا دائما وابدا نعلن عن برامجنا قبلها يعني بفتره، بامكان الحضور والتشريف. وبالعكس متابعه حسابات التواصل الاجتماعي او التواصل معانا بشكل مباشر او غير مباشر، فالجمعيه متواجده في جميع الوسائل السوشيال ميديا بشكل عام او حتى على الموقع الالكتروني، بامكانها الاطلاع على المواعيد، الاوقات، الاماكن التنفيذ والى اخره.
1: نعم. آخر ما يمكن أن نتحدث عنه بصحبتك أستاذ عبد الله، ونحن سعداء بهذا اللقاء، ما الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع حول رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة؟
0: والله دعني أوجه ثلاثة رسائل، لذوي الإعاقة ولأسرهم وللمجتمع. الرسالة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أنه لا إعاقة مع الإرادة، بالعكس ساهم في الالتحاق بالبرامج التدريبية الرياضية، اسعى كل السعي أن تلتحق وتستفيد من البرامج الرياضية، وأيضا أن تمارس الرياضة، فأقلها شأنا أن تنفذ رياضة المشي على الأقل نصف ساعة يوميا. فلا تترك للكسل ولا تترك للمجال للكسل أو للتسويف، بالعكس انهض وابدأ يعني مارس الرياضة بجميع أنواعها. كذلك الرسالة للأسرة، أسرة الأشخاص ذوي الإعاقة، ادعموا أبنائكم، مكنوهم، يعني هيئوا لهم كل سبل الراحة وسبل الدعم والمساندة في التحاقهم بالبرامج الرياضية للجمعية، وكذلك تحفيزهم على الممارسة الرياضة بجميع أنواعها. أما رسالتي للمجتمع، فجميع فئات ذوي الإعاقة لولا الله سبحانه وتعالى ثم أنتم أيها المجتمع لن تتنفذ ولم ينفذ الأشخاص ذوي الإعاقة أيا من مناشطهم أو حتى أحلامهم، فأنتم جزء لا يتجزأ من المجتمع في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومساندتهم ومؤازرتهم في جانب الرياضة أو غيرها.
1: الأستاذ عبد الله الكرشم عسيري، مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم جمعية قوى لرياضة المعاقين، شكرا جزيلا لك، سعدنا بهذه الدقائق معك للتعريف بجمعية قوى لرياضة المعاقين.
0: الله يعطيك ألف عافية أنتم، وشكرا لكم جزيلا على كريم الاستضافة.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: خطوة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله متحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا في هذه الحلقة وفي خطوة لهذا الأسبوع، ومثل ما أسلفت إن شاء الله بتحدث عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، رحب فيك أخوي أبو نورة، ورحب فريق العمل، أيضا نرحب كل من انضم إلينا في الاستماع على هذه الإذاعة المباركة إذاعة الرياض، وتحديدا في برنامجنا خطوة، وسأل الله عز وجل أن يكون فيها من النفع لكل من يسمعها
0: يا رب بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط.
1: طيب، اليوم الحلقة تتكلم عن قضية مهمة جدا تهم كل بيت عنده أطفال موجودين عنده أو أبناء يدرسون، ولا سيما إحنا نركز بالدرجة الأولى في هذه الحلقة على الأطفال والمراهقين، قبل ما نتكلم عن الناضجين اللي وصلوا مراحل الجامعة أو ما بعد التعليم العالي. فعلى اسم الله نبدأ ونتحدث عن أهمية هذا الموضوع، ونفرق بين مصطلحين قد يكون بينهما خلط بين الناس، وهي قضية التعليم والتعلم. التعليم حقيقة لما نطلق كلمة التعليم كما أطلقتها قبل قليل حضرتك، المقصود فيها هي الدراسة النظامية،
0: صح؟
1: إن نسجلهم في المدارس ويأخذون شهادات وينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة. إذا جينا نتكلم عن التعلم، التعلم هو تعلم الإنسان بعيدا عن أنه ينتظر شهادة يأخذها. يعني عندما تأخذ كتاب وتقرأ هذا حقيقة يعتبر تعلم، عندما تأخذ القرآن الكريم وتقرأ فيه سورة وتفسرها وتقرأ التفسير وغيرها من الأشياء، هذا تعلم ذاتي، الإنسان يتعلم بنفسه. كما هو الحاصل الآن أنه بعض الناس قد أبدعوا في برامج معينة في الأجهزة الذكية دون أن يأخذوا دورات أو يدرسوا عند ناس متخصصين، وإنما هم علموا أنفسهم بأنفسهم. إذن هنا قضية اللي نسميها التعليم. لذلك العقاد وغيره من الناس اللي برزوا في هذه المجالات وألفوا وكتبوا كتبا لم يكونوا أنهوا المرحلة المتوسطة لما تعرف بالإعدادية، ما أنهوها أصلا، ومع ذلك حققوا ما حققوا ووصلوا ما وصلوا إليه من هذه الدرجات المتفوقة اللي إحنا نشوفها. كذلك لما نرجع قليلا أيضا في الزمن قبل أن تنشأ هذه المدارس، كان هناك أناس علماء ومؤلفين. نجد مثلا مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة رائعة جدا، أخرجت لنا علماء في مجالات مختلفة. كذلك لما نأتي للجيل اللي بعد والجيل اللي بعد، نجد أيضا كل هذه السلسلة التي أحدثت تطورا رائعا في المجتمعات عن طريق التعلم وليس التعليم. لكن أنا ما عندي مشكلة، ولكن من باب الثقافة العامة يعني أطلقت هذه المصطلحين اللي هو التعليم والتعلم.

0: جميل.
1: لذلك ممكن تجلس تراك في مجلس أحيانا وتجد رجل ولا امرأة لم يحقق مجالا في التعليم، أقصد شهادات أنه وصل لها، لكنه متحدث بارع لديه من معلومات الشيء العظيم، إذا جيت للإتيكيت والخلق أيضا متفوق في مجالات مختلفة. تجد فالبعض يعتقد يقول هو مع ماجستير في التربية بحيث أن بنات وأولاده وصلوا لهذه المراحل، هل معهم شهادة كذا في هذا التخصص؟ ليش؟ يقول يا أخي أنا أحس أنه هو بهذا الشكل. حقيقة نجد وراء ذلك هو التعلم، نجد أنه هذا الإنسان سواء الرجل أو المرأة لم يأخذ المتوسطة أو الثانوية، ومع ذلك هو تعد الأشخاص اللي معهم ماجستير ودكتوراه في هذا التخصص، وأنا أقصد التخصصات النظرية بالدرجة الأولى، وما ذاك إلا بسبب أنه حريص على التعلم بنفسه. هذه مقدمة حقيقة بسيطة على أهمية هذا الشيء. فإذا وجد عند الإنسان حب التعلم
0: جميل.
1: أبدع وأصبح إنسانا مختلفا في الحياة، وإذا تواكب التعليم والتعلم معا عند الإنسان لا يشق له غبار.
0: جميل. طيب دكتور، كيف نخلق التوازن في البيت من خلال أبنائنا بالنسبة للتعليم؟ نخلق يعني الإبداع والتفوق دون ضغط، كيف نصنع هذا التوازن؟
1: لا شك أنه أغلب الناس يناشدون، أنا ما أقول الجميع، دائما لغة التعميم تعتبر من لغة الحمقى، يعني بمعنى لما أقول كل أهل هذه البلد سيئين أو كل هذه البلد أهلها طيبين وغيرها من اللغات التي يكون فيها التعميم يكون خاطئا. حتى عند أهل بيتك، يعني إذا كان عندك مجموعة من الأطفال من الصعب أنك تطلق كلمة تقول كل أطفالي فيهم هذه الصفة، صفة معينة قد تكون، لكن تقول كلهم سيئين أو كلهم لا، أنا لي تحفظ على هذه المصطلحات التعميمية. أنا دائما ألجأ إلى كلمة الأغلبية، أن يقول الأغلب هم بهذا الشكل، هذا الشعب الأغلب فيه أنه يكون بهذا الشكل وبهذا التصرف. ممكن أقول هذه أتجاوز فيها وأقول نعم. أيضا تحتاج النسب، لما واحد يقول نسبة الشعب دولة اللي فيهم هذه الصفة 70%، على أساس؟ هل قامت على دراسة أو هي توقعات؟ إذن التوقعات يجب أن لا نعطيها نسبا دقيقة، نقول تتراوح بين، ليش؟ بناء على اللي أنا قست وشفت من العينات العشوائية اللي أنا شفتها، لأنك فعلا أنت عندك عينات عشوائية، فبالتالي أنت تقيس على هذه النوعيات. قد تكون هناك مدينة أخرى تختلف تماما عن مزايا هذا البلد، فلذلك التعميم لدولة معينة أن كل شعبها بهذا الشكل مرفوضة تماما، وهي لغة الحمقى. فأنا أشوف أنه كل أب وأم في الغالب عندهم أبناء، هم في الغالب أيضا أكررها، هم يبحثون عما أشرت إليه، أن يكون عندهم تعليم رائع وأنهم يكون فيه تعلم أيضا وحب للتعلم. وهذا في الدرجة الأولى. إذا أردنا أن نتحدث عن، نتكلم عن البيئة، البيئة هي المحور الأول والقاعدة الأولى في حب أبنائنا للتعليم والتعلم وطريقة إنشائنا لهم. لا شك أنهم ممكن يقبلون ويحبون هذا العلم وهذا النوع من اللي احنا نتكلم عنه، أو ممكن يكرهون هذا الشيء بطريقة تعليم الأب والأم، لما يرددون أنه آبائنا وأمهاتنا ما ضرنا، حنا في التعليم وكذا وكذا، ما رجعوا إلى أساليب ما حصلوا ما حصلوا إليه. وبعدين لما تجد هذا الأب وتجلس معه تقول له هل كان في قسوة في التعامل؟ قالوا هل حصل لك مدريش؟ يقول لك أوه، ويبدأ يسرد لك، والأم يا ما صار لنا ويا ما عملوا لنا ويا ما، ويعني تحملنا ومشت أمورنا وغيرها من الأشياء.
0: دكتور، أحيانا يعني للأسف بعض الأباء أو الأمهات يصنع التوتر داخل البيت خصوصا فيما يخص التعليم، حتى أن الخطأ مرفوض وفشل ولا يعتبر جزء من أجزاء هذا التعليم، إنه طبيعي ما في أي عمل إلا في خطأ. يعني
1: ما ذكرته صحيح، لأن المفاهيم الخاطئة اليوم عند بعض الآباء والأمهات في تعليم أبنائهم وذهابهم إلى المدارس، في أخطاء عندهم، هم يركزون على إيش؟ يركزون على العلامات، إنه يجيب لنا علامات ممتازة، فقط، ما يركزون على أنه هذا التعليم لا ترى معه أخلاق كثيرة جدا يجب أن تزرع في الأبناء وهم يتعلمون. التركيز اليوم على النتائج دون الجهد يعتبر خطأ كبير جدا.
0: صحيح.
1: التركيز اليوم على الكمال دون التطوير يعتبر خاطئ أيضا. فمهم جدا أيضا قضية ازدحام المعلومات، أحيانا أو ازدحام مثلا في وقت معين، إنه الأباء والأمهات في وقت معين اللي نسميها اليوم وقت الذروة. وقت الذروة بالنسبة لبعض العواصم يكون مزدحمة جدا، يعني الطرق مزدحمة، وسبب في ذلك إيش؟ إن الموظفين يطلعون، الشركات والحكوميين في وقت واحد، فبالتالي ساعة ممكن تكون في هذه العاصمة فيها ذروة، فالمفترض أني أنا أتجنبها إذا كان عندي القدرة لتجنب هذه الساعة. كذلك بالنسبة للأبناء اليوم، الأباء والأمهات البعض منهم اليوم يتذكرون وقت المذاكرة، وقت متى؟ قرب الامتحان، يوم يجي الامتحان دفعة واحدة أنه لا يجب أن يذاكر ويجب فتحصل له الذروة اللي احنا نقول عليها في شوارعنا وازدحامنا.
0: جميل دكتور، حنا نستاذك فاصل. مستمعينا الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، لو تحدثنا عن أبرز الأساليب التربوية اللي تهيئ الأبناء للتعليم دون ضغط.
1: سؤال جميل جدا حقيقة، والأكثر يبحث عن هذه الإجابات، ولعلنا نسهم في تبسيط مثل هذه التساؤلات. ربط التعليم في البيئة يعتبر شيء جميل جدا، ويسهل على الوالدين اليوم هذه المسألة. كيف ربط التعليم في البيئة؟ يعني بمعنى اليوم بنتك ولدك يوم راحوا للمدرسة أخذوا في إحدى الحصص النبات وأهمية النبات وعملية البناء الضوئي اللي تحصل وغيرها من الأشياء. لما يكون في خالق يوم يجي ولدك ولا بنتك، أنت تسأله بطريقة يعني مثل ما نقول اليوم تحت الحزام، كيف دراستك اليوم؟ وش المعلومات اللي أخذتوها في المادة الفلانية؟ فيبدأ يتكلم، فتجدها فرصة أنك تخلق ربط بين البيئة وبين التعليم، بين المدرسة اللي هو أخذها. قالت لك إني أخذنا عن الشجر وأهمية الأشجار والنباتات وكيف تترعرع وكيف تكبر وكيف. طيب وش رأيكم نروح المشتل ونبنشر النباتات ونجيبها للبيت؟ هذه الطريقة ربط التعليم في البيئة جدا ناجحة ورائعة. فتشتري تلك البنت أو الولد يشترون النبتة ويبدون يراعونها ويهتمون فيها، هذا من جانب. الصور هذه ممكن تكون في الحيوانات أيضا، يوم أخذوا عن السمك، أنت بإمكانك تجيب حوض السمك وتجيب لك سمك سمكتين وتعلمهم الطريقة، ولا تقول ما تعلمت ولا أن ننفذه هنا. لا شك أنه، وعلى ذلك فقس في كل جوانب الحياة حتى في الدروس الدينية، لما هم يتعلمون اليوم عن طريقة الوضوء السليم وكيف الوضوء يتم، أنت تقول لولدك علمني كيف الوضوء، طيب شلون تعلمته؟ وما أجمل ذلك المعلم اللي يربط أيضا الكلام النظري في التطبيق لدى الأبناء في تفهيمهم المسائل والأشياء اللي الحياتية اللي ممكن هم يحتاجونها. كذلك كنت أتمنى أنه في المراحل الابتدائية أن المسؤولين عن هذه المناهج أنهم يدخلون بعض الأشياء الحياتية، يعني مثل المهارات الحياتية التي أدخلت، أنه تدخل الأشياء الحياتية في الأكل والشرب وبعض الأنظمة الموجودة عندنا كيف نتعامل معها. لأنه حقيقة في الاستشارات الأسرية وجدت أنه في ضعف في هذا الجانب من قبل الوالدين، لأن الوالدين مع الأسف قد يهملون أبنائهم في تفهيمهم إتيكيت وأصول الطعام والأكل والشرب أمام يعني للإنسان.

0: نفسه ثم أمام الآخرين، فوجدت بعض المشاكل التي قد تصل وتفكر الزوجة في الطلاق بسبب ما يفعله الزوج من أخطاء أثناء الأكل. خذ على سبيل المثال، وأنا ما زلت أتكلم، ترى لم أخرج عن الموضوع، أنا أتكلم عن ربط البيئة في التعليم. يعني لو كان التعليم، المنهج التعليمي فيه شيء من هالكلام اللي نقوله، كان سلمنا، البيت بيساعد أيضا في تعلم مثل هذه الأشياء وربطها. لما نتكلم عن الأكل وأسلوب الأكل وطريقة الأكل، لما نجد واحد عمره تجاوز 30 وأنت تأكل معه وتسمعه، أو ما ممكن ما تعرفه لكنه في نفس المكان اللي أنت جالس فيه، وتسمعه يصدر أصواتا أو يفتح فمه ويأكل، تتعجب من ذلك الشخص. يعني تعرف بأن أبوه وأمه ما علموه أصلا الطريقة وهو طفل، وهنا يكمن الخطأ. إذا لو كان أيضا منهج في المدرسة معتمد في يغطي بعض التقصير اللي ممكن يكون عند الأباء والأمهات، ويبين لهم ممكن الابن هذا يكون سببا في تعديل السلوك اللي موجود عند أبوه وأمه، يقول حنا تعلمنا كذا وكذا. هذه الأمور البسيطة لو تداركناها ووجدت في مناهج تبسط للأطفال في مراحل مبكرة، ومن ثم الآباء والأمهات انتبهوا لهذه المسائل أيضا وبدأوا يعلمون أولادهم مثل هذه الأمور وإتيكيت الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم نجده سيدا رائعا في مثل هذه الأمور. عندما جاء الحديث واشتهر حديث سلمة عندما قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ليش؟ لأنه كانت يده تطيش في الصفحة كما جاء في نص الحديث، يعني أنه ما يأكل من اللي جنبه، يجد شيء حلو من بعيد ويأخذه. إذا ما كان الأب والأم اليوم أثناء ما ابنهم الصغير يأكل وإيده تبتعد ويرشدونه ويبلغونه كيف الطريقة، لا سيما في الوقت اللي يفهم فيه.
1: جميل. طيب دكتور، يمكن أبرز الأساليب يمكن المتخذة في جانب التحفيز الأبناء يمكن هو أسلوب الثواب والعقاب، وربط الثواب تحديدا بالتحصيل التعليمي والتحصيل الدراسي، وهذا يمكن يسبب ضغط على الأبناء خصوصا الصغار، يعني جيب كذا أعطيك كذا.
0: هذه حقيقة من المشاكل واللي ابتلت فيها بعض الأسر اليوم، قضية أنه الثواب والعقاب أيضا مربوط بالمال. يعني ذاكر وبعطيك الكثر من الفلوس، ذاكر وبشتري
1: لك،
0: نروح مثلا للسوبر ماركت تاخذ الشيء الفلاني، اجيب لك ما وغيرها من الاشياء اللي مع الاسف ربطوها. حقيقه احنا بحاجه اليوم الى عمليه ايضا المشاعر، قيمه المشاعر ان تظهر. لما يجي ابنك ويحقق شيء معين انك تقول له انا فخور فيك، أنا فخور فيك يا بنتي أنك وصلت إلى هذا المستوى، حتى وإن كانت جايبة تقدير جيد، يعني وش المشكلة؟ أنا واثق أنه المرة الجاية بتجيبين تقدير أفضل لأنه أنت لعبتي كثير هذه المرة، أنا فخور فيك. ويحضنها ويقبلها، هم بحاجة إلى مثل هذه الأمور،
1: ويعمل على تطويره تعليميا.
0: أنا قلت لك قبل شوي أنه في فرق بين الكمال والتطوير، أحيانا بعض الآباء والأمهات يبحثون عن الكمال، والكمال لا يوجد، لكن اللي يبحث عن التطوير أقول له صح، وأساليب التطوير من أساليب التطوير الأشياء المعنوية وليست المادية، ربطها دائما بالثواب بأشياء مادية وإنما بأشياء معنوية، من تسميع الكلمات، من الملامسة، من الطبطبة، من التعبير بالشعور بالفخر، أيا كان ذلك، سواء في لبسها أو في شيء أنجزت أو قدمت، وإني أقدم الفرح قبل ما أقدم العتاب.
1: جميل. أستاذنك دكتور فاصل. المستمعين الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

حياكم الله مستمعين الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط، الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن من أبرز الأساليب المتعبة للأبناء واللي تسبب ضغط على الأبناء اللي هو أسلوب المقارنة، والله شوف أخوك وش جاب وشوف أنت وش جبت. أي

0: أيضا ربط الحب بالنسبة للآباء والأمهات لأبنائهم بالتحصيل الدراسي. فلان والله ما شاء الله تبارك الله جاب تحصيل عالي، يأخذ من الثناء والحب والتقدير غير الابن الآخر، وهذه أيضا تسبب مشاكل وخلاص تظل بذاكرة الابن، خصوصا الأطفال الصغار، يعني اللي بنقدر نقول بالمرحلة الابتدائية، يمكن هذا يضغطهم كثير وخلاص يصير زي بداخله زي الوحش اللي قاعد يقاومه.
1: طيب، أنا خليني في البداية أتكلم عن أنه ما نتعطل أو نعطل أنفسنا عند مصطلح، بمعنى بعض المتخصصين أو ممكن بعضهم أنصاف المتخصصين صحة التسمية يبدون يعلقون الجرس على مواضيع ما يستحق أنه يكون عندها ذلك الوقوف الطويل، مثل قضية لما يقول لك لا، قاعدة السلوك والسالك أنا أرفضها، ويبدأ يفند ويتكلم، مع أن القاعدة بالعكس جميلة ولا فيها شيء من وجهة نظري، لأنه عندك أنت فعل وعندك فاعل، الفاعل هذا هو الشخص الذي فعل هذا الفعل، والفعل هو السلوك الذي فعله ذلك الفاعل هو الشخص، فيقول لك لا ربط القضية وأنا أرفض، ويضيع الوقت كله في تفنيد وأشياء، بينما أن الموضوع أسهل من ذلك. ما أشرت إليه قبل قليل حضرتك يوم تتكلم أنه أسرة عندها ابنين، ابن فعل جيد، فبالتالي هم الآن يثنون ويمدحون هذا الشخص على فعله، بينما الشخص الآخر لم يفعل ذلك الفعل، فهم يقارنون فيه وربطوا هذا الشيء أنه ترى هذا الشخص أفضل منك وأحسن منك وحنا نحب ذلك الشخص، وهم ما يركزون على الفعل، هو حقيقة مدار الحديث كله على الفعل، على النتيجة اللي فعلوها الأول والثاني. بينما إذا طبقنا قضية السلوك والسالك لنجونا من أخطاء كثيرة في التربية. السلوك والسالك، السالك هو الشخص، أنا أحب ابني أحبه، لكن ممكن يزداد ذلك الحب بفعله لسلوك معين، وقد أكره ذلك السلوك الذي يفعله، لكني لا أكره أنا ابني، لكني أنا فهمه، أنا أحبك وأقدرك وأعزك، لكن هذا السلوك كان خاطئا، اندفاعك ما كان جميل، العصبية اللي موجودة عندك أفقدك أشياء كثيرة في الحياة. يجب على الآباء والأمهات اليوم أن يفرقون بين الفعل اللي يفعله ابنه. عندك طفل ما يقول لك الحقيقة، أنت ما تجي تقوله أنت كذاب، لا، أنت تجلس معه وتفهمه وتقوله ترى في شيء اسمه الصدق والصدق يصل لكذا، ما توصله أن أنت كذاب. هذه الفكرة نستبعدها، ونستبعد أن نكره أبنائنا بسبب أفعالهم، وإنما حين نكره الأفعال ونحبكم أنتم كأبناء مهما كان. لو أسأل كل أب في العالم في الغالب يقول أنا ما أبغى أحد يكون أفضل مني إلا أبني، والأم كذلك، فيقولون ما نبي إلا أبنائنا هم يكونون أفضل منا. إذا من هذا المنطلق إحنا نتكلم من باب الحب والخوف عليهم جميعا. نفس الدرجة عندما تكلمت وقلت المقارنة، إحنا نخطئ لما نقارن. ممكن يكون عندك ولد وحيدك فقط أو بنت، ما عندك غيره، قد تستخدم أسلوب المقارنة، نعم تستخدمه فيش في مقارنة بنات جيلها، سواء في التلفزيون في المسلسل تجيك تقول يا ليتك تكون مثل هذا الولد، أولاد عمه أولاد خاله أولاد عمه، أيا كانت درجة القرابة، أحيانا يكون ولد الجيران أو في المدرسة نفسها، يعني أحيانا يخطئ المرشد الطلابي يوم يستدعي الأم ولا الأب ويقول لهم والله عندنا حنا بالصف فلان أفضل بكثير لو يحتك فيه، فالأم تقول خليك زي فلان المرشد، فإيش اللي يصير عند هذا الولد؟ يبدأ في عملية الكراهية. ترى مو بس عند الأطفال، حتى عند الكبار.
0: صحيح،
1: الغيرة شيء، عندنا الغيرة محمودة وغيرة مذمومة. أنا ما أتكلم، أنا أتكلم عني أنا، أجيب أسلوب الكراهية لابني أو لقريبي أو أيا كان. الكبار يحصل عندهم لما يكبرون، عندك بنتين الآن كلهم كبار ونفرض كلهم متزوجين، وتجي تمدح واحدة دون واحدة، لا شك أنه تبدأ تغار من أختها، وبالتالي تلك الغيرة قد تولد شيئا من الابتعاد والكراهية وغيرها من الأشياء اللي ممكن تحدث.
0: جميل. طيب أيضا دكتور، يمكن من الأساليب اللي تأثر على الجو العام وتضغط الأبناء هو جو الاستنفار، خصوصا وقت الاختبارات يا دكتور. خلاص وقت اختبارات، لا حديث ولا طلعة، ما فيه إلا دراسة، وتحصل فيه شحن داخل البيت، وهذا أعتقد أنه يضغط الأبناء، حتى مو شرط الأطفال، حتى المراهقين في المرحلة المتوسطة في الثانوية. خلاص اختبارات اختبارات، ممنوع، ما في على ما يقولون ما في طلعة ولا خرجة، الجو في البيت والعمل على الدراسة والتحصيل التعليمي.
1: الحقيقة أنه كل مراحل التعليم، حتى التعليم بعد الثانوي يعني الجامعي، نذكر حنا يوم كنا ندرس كنا نرتب قبل الامتحانات بأسبوعين، بالنسبة نتكلم عن نفسي، كنت ألخص الكتب وأجلس وأكتب ويطلع بملخص. يوم يجي الامتحانات تكون العملية سهلة، عندي الملخصات وعندي كل شيء رتبتها وسويتها، فأرتاح. بس أقلق في موضوع النتائج، أنتظر النتيجة. أذكر لو يضيع علينا فقرة من داخل سؤال، يعني أني ما أجيب بالطريقة السليمة، أطلع من الامتحان وكأني راسب، وهي فقرة واحدة وما أنساه. يعني أخذت في المادة 99 من 100 بسبب تلك الفقرة اللي نسيتها اللي داخل السؤال. فيقول لي الدكتور اللي درسني، يقول غريبة يعني كل شيء عندك إلا ذي الفقرة. قلت إيه، وأنا كنت أظن أني برسب وأخذت درجة 99. إذا معناته الشخص اللي يرتب وذا يكون عنده شيء من القلق، القلق المحمود المطلوب الصحي، وغير الشخص المتبلد اللي ما يهتم. يعني كثير اليوم من الاتصالات يقولون والله ما يراجعون، ولو راجعوا يوم الامتحان زي لو يجلسوا نص ساعة أو أقل من ذلك بس ويروح ويدخل الامتحان. أيضا الأساتذة اليوم يشكون لي، يقولون الأوراق تجينا مرقعة، الأوراق نبحث بس علشان بس نوصلهم درجة النجاح فقط، ولا ندري شلون يعني ذولي ذاكرة أو جلسة. لا شك أنه من الأمور اللي مهمة اليوم أن ننتبه لها عملية أنه عدم التشتت، توفير، وهذه من البيئة المفترض الأب والأم يهتمون لها في أيام الامتحانات، الإضاءة الكافية، عدم الصوارف اللي موجودة، الأجهزة نحاول أن نصمتها ولا نبعدها أثناء المذاكرة قدر المستطاع، نقطع الاتصالات، نحاول نوفر الجو الصحي. كل هذه الأشياء مهمة الآباء بشكل عام، هم وزوجاتهم يعني الأب والأم مهمتهم في عدم يعني إيجاد الصوارف أو المشتتات أثناء المذاكرة وتحديد الوقت المناسب لهم. تلعب اليوم البيئة الدور كبير جدا، وأنا أدري أنها أثقلت الأسر في أشياء كثيرة جدا، وأتمنى أيضا من الأساتذة التخفيف، سواء المعلمين أو المعلمات، التخفيف في الجزئيات التي ليست لها ذاك الأهمية في تثبيتها لدى الأبناء أثناء الدراسة. جميل جدا أن المعلم أيضا والمعلمة الأيام الأخيرة أنهم يعملون ملخصات سريعة على الصبورة أو يكتبونها ويعطونها، يقول ركزوا قدر المستطاع على هذه المعلومات. هذه أشياء جدا رائعة. إحنا هدفنا من التعليم الهدف الرئيسي أنه نكسب إنسان يكون فيه من المعرفة وسعة المعارف الشيء الكبير، أكثر منه إحنا نحشيه في المعلومات. اليوم لما يقولون الحفظ ما أثبت أنه لا، أنه الإنسان يكون عنده الوعي، يكون عنده الإدراك أهم من الحفظ، هذه حقيقة صراحة. مهم جدا أن نركز اليوم مو على كمية الحفظ، وإنما المعلومات اللي وصلت إلى ذلك الإنسان وكيف يستطيع يطبقها في مجتمع اللي هو عايش فيه ويستفيد منها بالطريقة المثلى.
0: جميل دكتور، يقال بأن هناك معلومة تربوية يقول يعني تقول بأن الطلاب أو الأبناء لا يكرهون التعليم لكنهم يكرهون الضغط، هو اللي يخليهم يكرهون التعليم.
1: بلا شك، مو بس الطلاب، جميع الناس، أنت لما تضغط شيء معين هو يبدأ ينفر من هذا الشيء أيا كان في الحياة، حتى لو تتكلم عن أقل الوظائف الموجودة، الخدم اللي موجودين عندنا مع أعمالهم جليلة جدا اللي يقدمونها، راعي الغنم مهنة جدا يعني وعمل يقوم فيه انه يرعى هذه الاغنام او يرعى هذا الابل او غيره من الاشياء في تقديم الطعام. تخيل لو ضغطته ممكن في هذا الزمن ممكن نقول عليه ممكن يهرب منك، فتأتي تجد الأغنام ما عندهن أحد يرعاه، هرب بسبب الضغط اللي أنت مارسته. فالضغط مدمر، مدمر للأبناء، مدمر للأشخاص، مدمر للموظفين، أيا كانت الأعمال اللي احنا نعملها الضغط أحيانا يولد الانفجار كما يقال.
0: الله يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
1: العفو، الله يعطيك العافية، وشكرا للمستمعين والمستمعات.
0: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا سامي الشبرومي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم، في أمان الله. خطوة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
0: رؤية جديدة،
3: حدها عنان السماء.
0: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
0: مجتمع حيوي،
3: ووطن طموح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عشرين ثلاثين، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنية.

0: أرحب كالعادة بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد.
0: موضوعنا اليوم حول ترسيخ موقع المملكة في قلب الاقتصاد الرقمي الجديد لتصبح مركز عالمي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع، وفي سباق عالمي متسارع نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، تعمل المملكة على ترسيخ موقعها في قلب الاقتصاد الرقمي الجديد. استثمارات بمليارات الريالات، توسع كبير في البنية التحتية الرقمية، وشراكات مع شركات تقنية عالمية، كلها مؤشرات تعكس التحول المتسارع الذي يشهده هذا القطاع. وفي الوقت نفسه تحقق المملكة تقدما في مؤشرات الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي ويدعم مستهدفات تنويع مصادر النمو.
2: عشرين ثلاثين.
0: أرحب مجددا مستمعي الكرام للحديث عن هذا الموضوع بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. أستاذ عيد، أولا يعني ما الذي يعنيها القفزة الكبيرة في سعة مراكز البيانات في المملكة خلال سنوات قليلة؟
1: بداية شكرا لك أستاذ محمد، ومسي بالخير على السادة المستمعين. أنا أعتقد أنه المملكة الآن، إن صح لي القول، أن أقول أنها تعيد صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي والبيانات. مما لا شك فيه أنه أصبح الآن العالم كله مرتبط بشكل

0: هذا المجال لأنها تدرك أنه المستقبل في الذكاء الاصطناعي. لم يعد الذكاء الاصطناعي يا سيد محمد مجرد تقنية مستقبلية موفرة للوقت وللجهد وما إلى ذلك، لا، وأصبح أداة الآن دعني أقول عملية تخلق فرص استثمارية واعدة. بمعنى أنه من بقدر تبنيك للذكاء الاصطناعي بقدر ما تخلق فرص واعدة في الاستثمار في قطاعات متعددة وليس قطاع واحد، وهذا طبعا ما جعل المملكة وكثير من دول العالم نكون واقعيين الحقيقة تركز بشكل كبير جدا على الذكاء الاصطناعي، وأصبح هناك منافسة شرسة جدا في هذا الأمر. لكن هناك ميز نسبية لدول عن دول، هي من تجعل الدولة الصين أو الدولة الصاد تتفوق في هذا المجال. أعتقد أنه ما يتوفر لدى المملكة يجعل هذا الأمر بالنسبة للمملكة طبعا لديها ميز نسبية متعددة فيها. نحن نتحدث عن موضوع توفر الطاقة وهذا أمر مهم جدا، المساحات وهذا أمر مهم جدا، الموقع الجغرافي الحقيقة الذي يربط بين العالم وخطوط تدفق المعلومات أو خطوط التقنية الاتصالات كلها تمر بالمملكة من خلال البحر الأحمر، من خلال يعني الخليج العربي، من خلال مناطق كثيرة جدا. فبالتالي هذا أمر المملكة طبعا ماذا عملت لتواكب هذه الثورة الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي؟ أولا قامت الحقيقة المملكة بأمر مهم جدا وهو إيجاد الإطار القانوني الذي يحكم هذه العملية، لأنه هذه العملية إذا لم يكن فيه إطار قانوني يحكمها ربما الحقيقة ينتج عنها مخاطر كبيرة جدا سواء في الاقتصاد أو حتى في المجتمع بشكل أو بآخر. لذلك وجدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مثل اللي هي سدايا وأوجدت استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي بموجبها يعني أصبح الإطار القانوني للعمل في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي معروف وبالتالي لا يمكن تجاوزه، وهو طبعا منفتح بشكل كبير جدا. بعض الناس يدرك أو يتوقع أنه لما يوجد قانون أنه يحد من الإبداع ومن لا لا لا غير صحيح، ولكنه يحد من الممارسات التي ربما يكون تأثيرها على الاقتصاد الوطني أو على المجتمع خطير. فبالتالي استطاعت المملكة أن توجد هذا الشيء وأن تدعم طبعا التحول نحو اقتصاد يقوم على المعرفة والتقنية، وأوجدت يعني مراكز مهمة جدا. عندما تحدث مثلا عن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوس، عندما تحدث عن أرامكو نفس أرامكو شركة أرامكو التي الحقيقة استثمرت يعني مبالغ ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لإدراكها الحقيقة أنه شركة بحجم أرامكو يجب أن يتوفر هذا الأمر لديها إذا ما أرادت طبعا أن تكون دائما في مصاف الشركات في المراتب الأولى في مجال طبعا النفط وقطاع الطاقة بشكل كامل. إلا نحن الحقيقة استطعنا الحقيقة في المملكة العربية السعودية أن نتجاوز عدد كبير جدا من الدول. أصبحت يعني حجم سوق تقنية المعلومات في المملكة حجم ضخم جدا، نتكلم عن ما يتجاوز 200 مليار. وأنا الحقيقة بالرغم أنه هذه الأرقام مكتوبة، لكن أنا عندما يا أستاذ محمد راجعت الأرقام بشكل مباشر من خلال طبعا السعودي داتا أو الأرقام في السعودية التي تصدر الحقيقة من وزارة الاقتصاد، وجدت الحقيقة أرقام تختلف تماما. احنا نتحدث عن ناتج محلي يصل إلى 4.9 تريليون، الأنشطة النفطية تمثل الأعلى ب 22%، يأتي بعدها الأنشطة الحكومية ب 16.2%. تخيل أن النشاط الثالث في الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد الرقمي بمعدل 15.6، وهذا يعني 764 مليار ريال أو ما يتجاوز 203 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا.
1: جميل.
0: تخيل أنه الاقتصاد الرقمي يتجاوز قطاع الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، يتجاوز قطاع التصنيع، يتجاوز قطاع العقارات. هذا يؤكد الحقيقة على مدى اهتمام المملكة وتجاوب الحقيقة

0: نكون واقعين، تجاوب القطاع الخاص مع المملكة أو مع الحكومة في هذا الموضوع. ولا ننسى الحقيقة أنه المملكة فعلا دعمت بشكل كبير جدا المبادرين للاستثمار في هذا القطاع،
1: وهذا ما يدعونا جميل. نعم. يدعونا للسؤال، يعني استثمارات يعني هنا تجاوزت 56 مليار ريال في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، كيف يمكن أيضا أن ينعكس هذا الرقم على الاقتصاد غير النفطي؟
0: جميل جدا. أنا أعتقد طبعا أنه انعكاسه سيكون من من خلال أولا جذب الاستثمارات. كيف يكون ذلك؟ عندما يكون عندك مراكز بيانات كبيرة جدا وعندك أدوات الذكاء الاصطناعي المهمة، سيأتي الكثير من المستثمرين في الخارج للاستفادة من هذه الإمكانات المتوفرة لدى المملكة، وبالتالي ستكون هناك استثمارات ضخمة. هذا أمر. الأمر الآخر، سيكون هناك توظيف بأعداد كبيرة في هذه القطاعات. نحن الآن نتحدث عن قوة عاملة في قطاع التقنية تتجاوز 426 ألف شخص بنمو، لأنه كثير من الناس كان يتخوف بأن التقنية ستقضي على التوظيف. تخيل أنه من بداية أتكلم عن يعني البداية الفعلية لرؤية 2030 أنه نما عدد القوى العاملة في قطاع التقنية بنسبة 186% خلال آخر 8 سنوات. يعني نتحدث إحنا عن نمو عالي جدا لا يوجد في أي قطاع آخر، بالتالي سيكون هناك طلب كبير جدا على التوظيف، وهذا سيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الاقتصاد دعني أقول مجتمعي في البلد، بأنه يكون هناك ناس لديها دخول وتستطيع الحقيقة أن تكون يعني فاعلة في الاقتصاد. طيب، أمر آخر أنه من خلال هذه الاستثمارات سيكون لديك فرص كبيرة جدا لعقد شراكات مع الدول ترغب في الحصول على هذه التقنية من المملكة التي أصبحت رائدة في هذا المجال. تحدث الحقيقة عن
1: وما الذي يجعل
0: 54 دولة أفريقية وارد أن يكون لك دور كبير جدا في عدد كبير من هذه الدول. دول الشرق الأوسط نتحدث عن حوالي 22 دولة، هذا طبعا دول وسط آسيا وغيرها، فبالتالي أنت تستطيع أن تنقل هذه التقنية إلى هذه الدول، ونقل هذه التقنية سيكون بفوائد كبيرة جدا. فنقل التجارب السعودية خارج المملكة سواء من خلال شركة علم ولا الشركات الممارسة لهذا الأمر سيكون أمر الحقيقة ذو مردود اقتصادي كبير جدا على المملكة. نعم.
1: وما الذي يعني يجعل السوق السعودي اليوم جاذب لكبرى شركات الحوسبة السحابية وأيضا التقنية العالمية؟
0: جميل. طبعا السبب الرقم واحد أنا أعتقد هو ما يتوفر لدى المملكة من إمكانيات، وخاصة في مجال الطاقة. هذا أمر. الأمر الآخر وهو يعني بذات الأهمية أنه يوجد لديك إطار قانوني. هذه الشركات لن تأتي وتستثمر بمئات المليارات أو بعشرات المليارات في موطن أو مكان لا توجد فيه قوانين تحفظ حقوق هذه الشركات أو هذه الاستثمارات. فبالتالي يوجد لدينا الإطار القانوني والمحكم لهذه الاستثمارات، ويوجد لدينا الحقيقة الإمكانيات الضخمة سواء عندما تحدث عن قطاع الطاقة الذي تعتمد عليه هذه التقنيات، سواء عندما تحدث عن الذكاء الصناعي والبيانات تعتمد بشكل كبير جدا على الطاقة. ولو كانت الطاقة متوفرة في بلدان الغرب وفي الولايات المتحدة بالشكل الذي يتوفر لدينا ربما كانت حجم الاستثمارات القادمة لنا محدودة، لكن لأنهم يعانون من هذا الأمر بشكل أو بآخر أتوا إلى دول مثل المملكة العربية السعودية التي يتوفر لديها فائض طاقة. ولا ننسى الآن مع توقيع الاتفاقية اللي هو الطاقة النووية مع الولايات المتحدة سيصبح حجم الطاقة في المملكة لو تمت هذه الأمور خلال فترة من الآن، نتوقع إحنا خلال 10 سنوات إلى 2035 تقريبا 2036 ستكون كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة في المملكة أو الطاقة المتوفرة في المملكة حوالي 3 أضعاف ما عليه المملكة الآن، على الرغم أنه ما لدينا الآن يعتبر حجم مهول جدا، ولكن نتوقع أن يصل إلى 3 أضعاف. إذن سنكون أعلى دولة على مستوى العالم تتوفر لديها طاقة كهربائية فائضة على مستوى العالم، كما يتوفر لدينا طاقة فائضة في مجال البترول، كما يتوفر لدينا طاقة في فائضة في مجالات أخرى.

0: هذا طبعا هو الأمر الأهم.
1: جميل.
0: أضف إلى ذلك مثل ما ذكرنا الإطار القانوني، ولا ننسى الحقيقة أنه المملكة أساسا خلال السنوات الماضية دخلت بقوة في هذا المجال وأصبحت دولة رائدة، يعني حتى في مؤشرات الآن البنك الدولي نجد المملكة تأتي في المقدمة في مؤشرات سواء الحكومة الرقمية أو في مؤشرات الجاهزية الرقمية أو حتى في مؤشرات الحقيقة الأخرى التي طبعا تظهر في مؤشرات البنك الدولي، نجد أن المملكة العربية السعودية في المقدمة. هذا يؤكد على أنه المملكة مدركة لهذا الأمر، وهذا ساهم طبعا هذا الأمر ساهم في لفت الأنظار للمملكة سواء من قبل رجال الأعمال أو من قبل الشركات الكبرى للاستثمار في المملكة. لا ننسى طبعا أنه الآن لما أتكلم مثلا عن أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية في العالم اللي هي طبعا أمازون بنسبة 30% ومايكروسوفت بحوالي 20% ومنصة جوجل السحابية، وكل هذه الشركات الآن أصبحت موجودة في المملكة. فهذا يؤكد على أنه المملكة سوق واعد، وتخيل أنه بحجم هذه الشركات ترغب أن تكون لها موطئ قدم في المملكة لإدراكها بما تتمتع به المملكة. لا ننسى طبعا ما يحدث الآن من الشراكة بين هيومن وبلاكستون لتطوير وتشغيل مراكز بيانات.
1: نعم. فيما يتعلق بهذه الشراكة مع هيومين وبلاكستون، يعني هل تم يعني تشير أيضا إلى ثقة المستثمر العالمي في المملكة، وكيف يمكن أيضا يعني أن تنتقل فائدة هذه الاستثمارات من مجرد وجود يعني الشركات العالمية إلى يعني حقيقة توطين التقنية ونقل المعرفة؟
0: جميل جدا، هو سؤال مهم الحقيقة يا سيد محمد. أقول لك شيء، أنت تعرف أنه شركة بحجم بلاكستون تعتبر هي ثاني أكبر شركة أموال على مستوى العالم بموجودات تتجاوز يمكن 7-8 تريليون دولار كاستثمارات أو كمحفظة. طبعا شركة بهذا الحجم لا يمكن ولا يتخيل عاقل أنها ستدخل في استثمار مع أي شركة كانت في العالم إلا هي مدركة أن هذا الاستثمار استثمار ناجح بنسبة 100%. فبالتالي هي دخولها مع هيومن طبعا سيحقق مكاسب لهيومن في توفير طبعا أول شيء سوق وتوفير كذلك موارد مالية، ولكن ستحقق أرباح عالية جدا لإدراك أنه هذه الشركة التي أوجدت في المملكة العربية السعودية هي موجودة لكي تبقى ولكي تكون من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية بشكل أو بآخر. طبعا احنا نتكلم عن استثمار لبلاكستون ب 11 مليار ريال أو ما يعادل تقريبا حوالي 3 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا سيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الوضع المالي لشركة هيومن وتحقيق يعني أو نقول تجاوز عدد كبير جدا من المعوقات التي ربما أنها بسبب الأموال أو عدم توفر الأموال كانت سبب، لكن أعتقد أنه الآن سيكون الأمر مختلف تماما. ما هي المكاسب المتوقعة من من من مثل هذا الاستثمار؟ احنا نتحدث عن انه هذا الاستثمار يهدف الى تطوير وتشغيل مراكز بيانات، ونحن ندرك انه الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل اساسي على البيانات، لانه الذكاء الاصطناعي ما هو؟ هو اداة لتحليل البيانات، يحلل لك البيانات ويخرج لك الحقيقة بمخرجات تستطيع من خلالها تحقيق المكاسب التي ترغبها او تحقيق يعني الحل للمشكلة التي تواجهك. فبالتالي هذا جميل. أمر إحنا نتحدث عن تطوير تشغيل مراكز البيانات، عن تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون التشغيلي مع طبعا مع إيرو تروك شركة الحقيقة إير تروك، وهذه طبعا منصة مراكز بيانات رائدة تابعة لبلاكستون، وهذه المنصة عندما يكون هناك تكامل بينها وبين هيومن نحن نتحدث عن تكامل بين شركة وطنية سعودية تهدف للعالمية وشركة عالمية موجودة في كل مكان في العالم. فبالتالي هذا سيحقق مكاسب عالية جدا بإذن الله.
1: جميل، أطلع معك فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم على موجة موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. قبل الفاصل كان الحديث عن شراكات بمليارات الريالات، يعني مثل شراكة هيومين وبلاكستون، يعني هذه الشراكة التي يعني تشير إلى ثقة المستثمر العالمي في المملكة، وما تقدمه أيضا المملكة من تسهيلات لهذا النوع من الاستثمارات. أرحب أيضا مجددا بالأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، حياك الله من جديد.
0: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد.
1: تحدثنا عن هذه الشراكة ما بين هيومين وبلاكستون، أيضا في زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية كان بصحبة يعني الرئيس رؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، ومنها الشركات التي تهتم ب يعني الحوسبة السحابية والتقنية العالمية بشكل عام. نريد أن نتحدث عن يعني هذه الاتفاقيات التي تمت ما بين المملكة العربية السعودية وكبرى هذه الشركات.
0: جميل جدا. احنا نعرف انه فعلا زيارة الرئيس الامريكي للمملكة في بداية توليه الرئاسة قبل حوالي العامين حضر معه وفد ضخم جدا من رجال الاعمال، يعتبر الوفد الاكبر على مستوى زيارات رؤساء الولايات المتحدة بهذا الحجم، اقصد من رجال الاعمال. وكانت فعلا زيارة تم الاتفاق خلالها على استثمارات ضخمة، سواء الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة او حتى الاستثمارات الأمريكية في المملكة. نذكر أنه تم الإعلان في ذلك الوقت عن استثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات بحوالي 120 مليار اللي في المملكة. هذا عدا طبعا الاستثمارات اللي خارج المملكة، ولكن في المملكة. وهذا طبعا يؤكد على أمر مهم جدا، أنه حتى الولايات المتحدة وهي ترغب في أن تكون هذه الأدوات بيدها بشكل كبير جدا، إلا أنها تدرك أنه ما يتوفر لدى المملكة من إمكانيات وخاصة في مجال الطاقة، وكذلك وجود المملكة في قلب العالم يعطيها ميزة نسبية تتجاوز الحقيقة قدرات الولايات المتحدة أو إمكانيات الولايات المتحدة. لا شك أن التقنية متوفرة في الولايات المتحدة، وتحتاج المملكة للنجاح في هذا المجال أن تكون الولايات المتحدة شريك معها. لذلك المملكة حتى وإن كان هناك شركاء في دول أخرى، سواء نتكلم عن الصين أو نتكلم عن الاتحاد الأوروبي أو نتكلم عن اليابان أو كوريا، لكن تبقى الشراكة مع الولايات المتحدة مختلفة، وخاصة عندما نتحدث الحقيقة عن مجال بيانات ومجال الذكاء الاصطناعي الذي تعتبر الولايات المتحدة هي الدولة المتفوقة بشكل كبير جدا وبمراحل عن بقية دول العالم. والمملكة أدركت هذا الأمر وحاولت جاهدة أن تكون الشراكة في هذا القطاع هي مع الولايات المتحدة بشكل أكبر. لذلك وجدنا هذا الحجم من الاستثمارات في المملكة. ما يميز هذا الأمر هو أنه نوعية الشركات التي دخلت للاستثمار في هذا المجال. عندما نتحدث عن الشركات تابعة لإيلون ماسك، عندما نتحدث الحقيقة عن بلاك روك، عندما نتحدث عن بلاك ستون اللي هي أكبر تجمعين ماليين على مستوى العالم الحقيقة، عندما نتحدث الحقيقة عن مايكروسوفت واتفاقية حتى الأخيرة مع هيومن، عندما نتحدث عن هذه الشركات الضخمة والكبرى والمتميزة والمتفوقة والسابقة في هذا المجال أن توقع اتفاقيات مع المملكة، إذا نحن أمام الحقيقة نقلة نوعية كبيرة جدا في مجال الاقتصاد الرقمي بشكل عام، ليس فقط في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وهو طبعا أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الرقمي، ولكن عندما تكون أنت الحقيقة لديك امتيازات ولديك إمكانيات في القطاع بشكل عام، سواء عندما نتحدث عن الاتصالات والتقنية، عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، عندما نتحدث عن غيره، أنا أعتقد أنه هذا سيجعلك دائما في المقدمة. لا ننسى أنه المملكة حققت المركز الأول عالميا مرتين في مؤشر
1: الاتصالات والتقنية. جميل.
0: لعام 26 آخر شيء صادر طبعا من الاتحاد الدولي للاتصالات، متفوق على 159 دولة. هذا يعكس تكامل أو جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة، ويؤكد تؤكد على

0: أمر مهم جدا أن المملكة فعلا تولي أهمية قصوى لهذا القطاع، وهذا ما جعل المملكة تتميز. لا يمكن أن تتميز وأنت لا تولي أهمية قصوى لهذا. نحن نتحدث الآن حسب الأرقام الصادرة من السعودي، نحن نتحدث عن اقتصاد رقمي يصل إلى 764 مليون. ربما كثير من المستمعين الآن يقول لا، الأرقام الموجودة تتحدث عن 200 مليار عفوا، وأنا أتحدث عن 764 مليار. هذا حسب الحقيقة ما هو موجود في منصة السعودي داتا. السعودي داتا تقول أنه إجمالي الناتج المحلي للمملكة 4.9 تريليون ريال، ويقول أنه الاقتصاد الرقمي يمثل الآن 15.6. إذا معناته أنه حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة، أو بمعنى أصح يعني نحن نتحدث عن القطاع الاقتصاد الرقمي بشكل كامل بما فيه البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، نحن نتحدث عن 15.6. إذا نحن نتحدث عن 764 مليار ريال أو ما يعادل 203 مليار دولار. أعتقد أنه ربما لو كان الوقت يسعف الواحد وبحث في حجم الاقتصاد الرقمي في دول متقدمة مثل
1: مجموعة العشرين مثلا،
0: الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، لا أعتقد أنهم يصلون إلى إلى إلى هذه الأرقام كنسبة وتناسب. أنا لا أتكلم عن رقم، أتكلم عن نسبة. أنت تمثل عندك 15%. أنت تعرف أنه في قراءات سابقة لي مع مجموعة من الدول، الاقتصاد الرقمي في بعض الدول لا يمثل 1 و2%. نحن نتكلم في المملكة عن 16%. 1 و2% ليس الدول يا محمد، نقول من الدول أفريقيا المنسية
1: مجموعة العشرين،
0: دول الحقيقة يعني دول فاعلة في المجتمع الدولي. نتكلم عن دول في الشرق الأوسط لأنه ذكر أسماء، نتكلم عن دول الحقيقة في بعض دول الاتحاد الأوروبي نسبة المساهمة الاقتصاد الرقمي فيها لا يتجاوز 2 و3 و4%. نحن نتكلم في المملكة 15. وأعتقد أنه هذه الرقم أو هذه النسبة ربما لو قارناها بما هو متوفر في الولايات المتحدة أو في الصين أو في غيرها من الدول، ربما نجد أنه هذه النسبة الموجودة في المملكة ربما تكون مساوية لها أو متجاوزة للنسب الموجودة في هذه الدول. فهذا يؤكد على طبعا إدراك المملكة لأهمية هذا القطاع.
1: أيضا يعني تميزت المملكة في وصول تغطية البنية التحتية الرقمية إلى نحو 99% من السكان. وش يعني ذلك أيضا للاقتصاد والإنتاجية والاستثمار أيضا؟
0: أحسن. طبعا أنت لما تتكلم أنه 99% من البنية التحتية المطلوبة للاقتصاد الرقمي تتوفر في بلد ما، أنت تتكلم يا محمد عن يعني عن فرص عظيمة وكبيرة جدا أمام المجتمع في الاستفادة من هذه التقنيات. بمعنى أنت الآن تستطيع يا محمد وأنت في مدينة بعيدة كل البعد عن الرياض، في حفر الباطن، في سكاكة، في الجوف، في تبوك، في جازان، في أي مكان، تستطيع أن تتعامل مع التجارة كمورد أو بائع أو سمي ما شئت من خلال مثلا موقع ما، وأن توفر هذه السلع وترسلها للناس وتستفيد بشكل كبير جدا. أمامك الفرص متاحة للتوسع، للعمل في التجارة، لأمور كثيرة جدا. أنا ما أتكلم فقط عن مثلا نقول لك الخدمات التي تقدمها الدولة للأفراد، بحيث أنه أنت في بيتك سواء كنت في حفر الباطن أو في غيره تستطيع أن تنهي إجراءات سواء في محاكم، سواء في قطاع وزارة الداخلية أو في غيره تستطيع أن تنهيها وأنت جاهز. هذا أمر أصبح من الماضي وأصبح وتجاوز. نتحدث الآن عن إنشاء كيان تجاري تستطيع وأنت جالس في بلدك في أي مكان تستطيع أن تنشي هذا الكيان.
1: جميل.
0: وتعقد صفقات مع الجميع وتعيد يعني بيع هذه المنتجات وتستفيد بشكل كبير. هذا لا يمكن أن يتوفر في جميع دول العالم أو في أغلب دول العالم. هذا لا يتوفر إلا في دول لديها البنية التحتية المتكاملة في هذا القطاع. نعم.
1: الموضوع الحقيقة مهم جدا أستاذ عيد، لكن الوقت انتهى. الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج من الأخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، وقدم لكم هذه الحلقة أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثالثة مساء، وفيها اعتمادات الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية لتسهيل أنشطة المستثمرين رقميا. اختتام فعاليات مؤتمر ليبا التقني باستثمارات تقارب 15 مليار دولار. الرئيس اليمني يشكر المملكة على الدعم المالي الجديد للبنك المركزي. وفي أخبار الرياضة، الأنظار تتجه نحو ديربي الرياض، الشباب يستضيف الهلال. بسم الله، السلام عليكم. اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة وتهيئة بيئة تنظيمية أكثر وضوحا لنمو هذا القطاع الحيوي وتيسير رحلة المستثمر في إنشاء مراكز البيانات وتطويرها وتشغيلها وفق متطلبات موحدة وواضحة. تسهم الاشتراطات في رفع وضوح المتطلبات أمام المستثمرين وتقليل التباين في إجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل مراكز البيانات. وقعت أمانة منطقة الرياض وشركة IoT Squared اتفاقية للتعاون لتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء في مجالات التنمية الحضرية المستدامة ورفع كفاءة العمليات والخدمات في المدينة. أصدرت الستار على فعاليات مؤتمر ليب 26 بعد أن شهد في ثلاثة الأيام الماضية إطلاقات واستثمارات وشراكات نوعية قاربت 15 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ومراكز البيانات والحوسبة السحابية. حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة على شهادة اعتماد للمستوى الثاني لتحسين تجربة العميل من مجلس المطارات الدولي في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والارتقاء بتجربتهم وقياس مستوى رضاهم في مختلف مرافق المطار. قدم رئيس مجلس القيادة اليمني دكتور رشاد العليمي شكره وتقديره لقيادة المملكة على الدعم الجديد للبنك المركزي اليمني، أشار إلى أن هذا يأتي امتدادا لمواقف المملكة الأخوية الثابتة تجاه الشعب اليمني وقيادته السياسية. لفت العليمي إلى أن دعم المملكة سيعزز الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، يسهم في استقرار العملة وتحسين الخدمات الأساسية. موقف ثابت تجسده المملكة في مساندة اليمن ودعم استقراره وتعزيز قدرات مؤسساته الوطنية في مواجهة مختلف التحديات. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
1: لم يكن الدعم السعودي المتجدد للبنك المركزي اليمني عبر المنح والودائع بمليارات الدولارات مجرد أرقام تضاف إلى التقارير المالية، بل امتدادا لمواقف المملكة الراسخة في دعم اليمن وتعزيز استقراره ومساندة مؤسساته في مواجهة التحديات. وبتوجيهات قيادة المملكة الرشيدة تأتي هذه المساندة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن ودعم قدرات الحكومة والبنك المركزي على أداء مهامها بما ينعكس مباشرة على حياة المواطن.
2: اليوم نحن لدينا شراكة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في تنمية اليمن، ونعول عليهم كثيرا. اليمنيون يعولون على أشقائهم في المملكة العربية السعودية كثيرا، وهم أشقاء ولا يمكن للشقيق أن يترك شقيقة.
1: كما يمثل الدعم السعودي المتواصل للحكومة اليمنية استمرارا لمواقف المملكة الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي والتنموي ومساعي الحكومة نحو تحقيق التعافي والاستقرار. ولا يقتصر أثر الدعم على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى الحياة اليومية من خلال الإسهام في حماية القوة الشرائية واستقرار الأسواق ودعم النشاط التجاري وتهيئة الظروف أمام تعافي اقتصادي مستدام. كما تسهم المساندة السعودية في تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل ودفع عجلة النمو.
2: يد الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية كبيرة نحو اليمن، وتحركاتهم على الأرض اليوم أصبحت ملموسة، ونحن نأمل أن تستاد مثل أو تتضاعف مثل هذه المشاريع كي يعم الخير اليمن وكي يأمن اليمن. وإذا أمن اليمن واستقر اليمن فإن الأمن سيعم المنطقة برمتها.
1: ومن هذا المنطلق فإن الدعم السعودي لا يمثل معالجة مؤقتة للتحديات الاقتصادية، بل دعما للاستقرار وبناء لمقومات اقتصاد أكثر قدرة على الصمود والتعافي. وكما كانت المملكة شريكا وسندا لليمن على امتداد عقود، يؤكد هذا الدعم المتجدد أن استقرار اليمن وازدهاره مصلحة مشتركة، وأن أمنه واستقراره امتداد طبيعي لأمن المنطقة واستقرارها.
0: you إذا نكمل وأنتم مستمعين هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة الرياض. في الأخبار الرياضية، وضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن، فاز فريق القادسية على مضيفه الدرعية بهدفين دون مقابل، فيما انتصر نيوم على ضيفه الخليج بهدفين دون رد، بينما تعادل الخلود مع مضيفه الفيحاء بهدفين لكل منهما. تستكمل اليوم منافسات الجولة الخامسة بثلاثة مواجهات، حيث يلاقي أبها نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وفي ثاني لقاءات اليوم وتحت شعار البحث عن الذات وتصحيح المسار، يحتضن ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة مواجهة هامة يحل فيها الرياض ضيفا على نظيره الأهلي في آخر مباريات اليوم، أيضا تتجه نحو ديربي الرياض التي ونعم فيه يستضيف الشباب نظيره الهلال على ملعب SHG أرينا في مباراة يتوقع أن تكون مثيرة وممتعة للجماهير الرياضية. هذا وتعاقد نادي الهلال رسميا مع المهاجم البرازيلي غابريال قادما من أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليمثل فريق الهلال الأول لكرة القدم مدة 4 أعوام مقبلة. في الأخبار العربية والعالمية، أظهرت بيانات للشحن أولية أن 4 سفن لشحن السلع عبر مضيق هرمز يوم أمس مسجلة انخفاضا بمعدل 9 سفن عن اليوم السابق وعن متوسط 10 أيام البالغ نحو 15 سفينة. هذا وذكرت وسائل إعلام كورية أن سيول تتأهب لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما تدرس خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية أو سفينة دعم لوجستي أو وحدة للكشف عن الألغام وإزالتها، وتجري كوريا مباحثات حول حجم وطبيعة المساهمة المحتملة مع دول من بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا. قصفت القوات الروسية سفينتي شحن في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا، فيما قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن روسيا هاجمت منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا خلال الليل، وحذرت من احتمال اضطرارها لفرض قيود على هذه المنطقة

في آخر أخبارنا، ارتفع عدد قتل الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 1200 شخص وتسجيل أكثر من 500,000 مفقود، وانتشل منقذون شخصين على قيد الحياة اليوم من نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة بعد 9 أيام من انهيار جليدي وصخري وطيني بسبب الفيضانات التي تسببت بخسائر تتجاوز 2,500,000,000 دولار. نهاية النشرة مستمعينا، إليكم أبرز ما جاء فيها. اعتماد الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية لتسهيل أنشطة المستثمرين رقميا. اختتام فعاليات مؤتمر ليب التقني باستثمارات تقارب 15 مليار دولار. الرئيس اليمني يشكر المملكة على الدعم المالي الجديد للبنك المركزي. وفي أخبار الرياضة، الأنظار تتجه نحو ديربي الرياض، الشباب يستضيف الهلال، وأنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. المدينة هي انعكاس لطريقة حياة الإنسان ومرآة لطموح المجتمع ومساحة تتقاطع فيها التنمية والاقتصاد والثقافة وجودة الحياة. في المملكة العربية السعودية جاءت رؤية 2030 لتفتح مساراً جديداً للتحول العمراني، مسار يتجاوز التوسع الأفقي والنمو السكاني إلى بناء مدن أكثر جودة واستدامة وكفاءة وأكثر قدرة على صناعة الفرص وتحسين تجربة الإنسان. فكيف أعادت رؤية 2030 تعريف مفهوم المدينة السعودية؟ وما الذي تغير في التخطيط العمراني خلال السنوات الماضية؟ وكيف يمكن أن تتحول مشاريع التطوير الحضري الكبرى إلى نموذج مستدام للمدن السعودية في المستقبل؟ نتحدث عن رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني مع ضيفنا الكريم، ضيف برنامج أبعاد، الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك، وهذه الساعة المباركة نلتقي فيك وفي الأخوة المستمعين.
2: حياك الله يا دكتور، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. نتحدث عن التحول العمراني في المملكة في ظل رؤية 2030، ما المقصود تحديدا بهذا التحول وما هي أبرز ملامحه؟
3: نعم، هو فعلا يعني مصطلح التحول هو في مكانه، يعني عندما نتكلم عن التحول العمراني فعلا يعني بعد الرؤية الوطنية التي انطلقت عام 2016 الرؤية المباركة، في الحقيقة كثير من الأمور تغيرت، من ضمنها المستهدفات المتعلقة بالمدن. فأصبحت النظرة الاستراتيجية للمدن، يعني تعرف قبل الرؤية الوطنية كانت شيء وبعد الرؤية الوطنية أصبحت شيء آخر. يعني الكثير اليوم أصبحنا نسمع مصطلحات يمكن كمتخصصين كنا نعرفها في مجال التخطيط العمراني، ولكن رجل الشارع العادي لم يسمع فيها. يعني كثير من المصطلحات، يعني أقول لك مثال، مثلا الحوكمة، المدن الذكية، الاستدامة على سبيل المثال، جودة الحياة، هذه رجل الشارع العادي أو الإنسان العادي لم يكن يسمع بها بشكل يعني كثيف كما نسمع بها اليوم. فأصبح هناك انتقال في مفهوم المدينة من مجرد يعني مستقرات أو أماكن لاستقرار السكان وتوفير يعني المرافق العامة أو البنية التحتية أو الخدمات التقليدية، إلى فكر أوسع شمولا، بحيث أن أصبحت الرؤية تتحدث عن مثلا مفهوم جودة الحياة، كيف نحسن البيئة، كيف نحسن نرتقي بالمجتمع، كيف أيضا، وهذا المصطلح اللي دائما نقراه في الرؤية الوطنية، كيف نحول المدن السعودية إلى محركات اقتصادية ليست فقط في المنطوق الاقتصادي المحض، وإنما أيضا في الجانب الاستثماري، في الجانب السياحي، في الجانب التنموي. يعني أصبحت النظرة الاستراتيجية الآن للمدن مختلفة عنه كما صح. في السابق، فهذا الذي يسمى بالتحول العمراني.
2: نعم. إلى أي مدى طيب رؤية المملكة أنت

0: حدث أنه في تغير كبير جدا حدث، ليس ما قبل الرؤية كما بعدها، لكن إلى أي مدى غيرت رؤية المملكة 2030 فلسفة التخطيط للمدن السعودية؟ يعني عندما نتحدث عن الأولويات والأهداف وطريقة التعامل مع النمو الحضري.
1: نعم، يعني الفلسفة التخطيط أنا أتصور يعني سابقا كانت تركز على مسألة المدن والتوسع العمراني، التوسع العمراني تلبية للطلب. يعني إذا كان هناك طلب معين مثلا على المرافق العامة أو على الخدمات أو على الأراضي يتم التوسع وفقا لذلك. لكن النظرة الحديثة الآن في التخطيط واللي تؤكد عليها الرؤية الوطنية في يعني نظرياتها إنجاز التعبير في مسألة أن الطلب ليس المدن فقط أنها تلبي الطلب، بل أن يكون هناك نوع من التحكم الرشيد بالمدن لتحقيق جودة الحياة والتنافسية والاستدامة. بمعنى ليس المهم أن تنمو، وإنما المهم أو الأهم من ذلك هو قضية التنمية. فأصبحنا نسمع كلمة مثلا جودة الحياة في الأحياء السكنية، كيف إحنا نرتقي في مسألة نهتم بمسألة المشي، كيف يكون التخطيط يؤثر على نمط حياتنا. وهذا هو يعني اللي أكدت عليه الرؤية الوطنية بشكل كبير من خلال برامج الرؤية الوطنية. برنامج مثلا جودة الحياة، تكلمت عن أنسنة المدن على سبيل المثال، أنسنة الأحياء السكنية، بمعنى أنك كيف تجعل حياتك في المدن حياة ميسرة وحياة سهلة وحياة سعيدة، وفي نفس الوقت تتكيف مع الاحتياجات السكانية وتجعل من نمط حياتك يغير من أيضا حتى الجانب الصحي. يعني أحد أهداف الرؤية الوطنية أيضا إطالة مثلا اللي هو تقليل مثلا عمر الوفاة، مثلا نتغير عمر الوفاة أو المعدل الوفاة، وهذا ممكن نغيره أيضا من خلال الصحة. إذا إحنا عملنا الصحة ليس فقط في مسألة المستشفيات، وإنما أيضا في نمط حياتنا، الحركة والتحرك داخل الأحياء السكنية والمشاة وخلافة، هذه كلها تدعم هذه الجوانب. فالتخطيط العمراني في الرؤية الوطنية نظرتي لها كباحث ومتخصص في مجال التخطيط العمراني هو قد يكون أحد المفاتيح الأساسية لتطبيق المفاهيم والمستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة.
0: نعم. المدن السعودية خلال السنوات الأخيرة شهدت مشاريع عمرانية وتنموية ضخمة وتنوعت، يعني هذه المدن في مثلا مدن صناعية، مدن كذلك أيضا مدن حضرية، مدن كذلك أيضا بناء مدينة جديدة على سبيل المثال نيوم وغيرها من المناطق الأخرى. دكتور، هذه المشاريع كيف أثرت في الخريطة الحضرية للمدن؟
1: نعم، شوف والله يعني شوف بعض المشاريع الآن الكبيرة اللي نسمع فيها مثلا نيوم وغيرها والمناطق هذه الآن الجديدة والمدن الجديدة، دائما في التخطيط العمراني لا تستطيع أن تحكم على الأثر إلا بعد 20 سنة أو حتى 30 سنة. فأنا أتصور كقارئ للمشهد الحضري وكمخطط عمراني أستطيع القول أن نيوم في الحقيقة هي تستشرف مستقبل المدن السعودية، وهي لها فوائد عديدة يعني حتى في مسألة التنمية. اليوم عندما أنت تركز السكان في مدينة واحدة مثل مدينة الرياض هتصبح هناك مجموعة من المشاكل الحضرية اللي احنا نسميها نوع من التركز الحضري، لكن عندما يكون هناك أكثر من قطاع على مستوى المملكة العربية السعودية، فيه وظائف، فيه فرص، في تعليم، في سياحة، فأنت هنا تسحب التنمية إلى مناطق أخرى واعدة في المملكة العربية السعودية. فمدينة نيوم على سبيل المثال بالتحديد هي في الحقيقة سوف تكون من هذا المنطوق، يعني هي سوف تقوم بعمل تنمية في هذا الجزء الغالي من بلادنا اللي هو يتمتع بوجود يعني موارد في الحقيقة جدا مهمة، منها الموارد السياحية ومنها أيضا الموارد الطبيعية البكر. يعني المناطق اللي موجودة في نيوم هي مناطق يعني مناسبة جدا حتى لبعض الرياضات، رياضة الغوص وأيضا الشعب المرجانية وخلافه، فهذه كلها هنا حيكون فيها نوع من التنمية المتوازنة. فهذه أيضا أنا أتصور أن تأثيرها لا يكون فقط الآن، وإنما سوف يكون أيضا في المستقبل. يعني بعد 20 سنة سوف تلقي هذه المدن الجديدة بظلالها على المنظور التنموي في المملكة العربية السعودية، وسوف تخلق أيضا مراكز جذب وتنمية جديدة في المدن وفي المملكة العربية السعودية. نعم.
0: خلنا نروح معك برضو نقطة ثانية مهمة جدا وهي غاية في الأهمية يا دكتور. الحديث عن أنه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 هو تحسين جودة الحياة. طيب، التخطيط العمراني كيف يترجم هذا الهدف إلى واقع يلمس السكان في حياتهم اليومية، مش مجرد فقط مثلا حديث أو شعارات أو حتى مستهدفات يعني فضفاضة؟ لا، يعني هل يستفيد فعلا المواطن ويحس بهذا الأمر على أرض الواقع ولا لا؟
1: صحيح. وشوف الرؤية الوطنية تناولت هذا الجانب، يعني في مفردات وأدبيات الرؤية الوطنية تحدثت في أكثر من موضع عن جودة الحياة وعن أهمية جودة الحياة. لكن الآن القضية الآن تقع على عاتق الإدارات التنموية وإدارات التخطيط العمراني والهيئات التي تم إنشائها في عكس هذه الأهداف أو المستهدفات الواعدة وتطبيقها على أرض الواقع زي ما تفضلت. يعني هنا الآن يكمن التحدي. الرؤية الآن ذكرت هذا الجانب كمنطوق أو كهدف استراتيجي على مستوى الوطني، ولكن أهمية التطبيق، وأهمية التطبيق زي ما تفضلت، كيف نجعل من حياتنا ذات جودة عالية؟ بمعنى كيف مثلا نقلل من زمن الرحلات؟ اليوم قد يقطع الواحد مثلا مسافة طويلة إلى الذهاب إلى العمل، فهنا إذا لابد أنك توفر مثلا بدائل نقل تتكيف مع كافة شرائح المجتمع. كيف على سبيل المثال تعمل حدائق، وهذه الحدائق والمساحات والفراغات ومسارات المشاة أيضا تكون منتشرة على كافة المدن أو الأحياء السكنية. وهذه أيضا الرؤية الوطنية وضعت لها البدايات والبذرات، على سبيل المثال حديقة الملك سلمان، مشاريع الرياض الكبرى، الحدائق وربطها على مستوى المحاور اللي هي نسميها المشاة اللي موجود في مدينة الرياض، محور المشاة، هذه كلها الآن أساسها موجود. ولكن الأهمية بالمكان أن ننتقل إلى البعد الثالث أو البعد النهائي، اللي هو أن تنعكس فائدتها على مستوى الأحياء السكنية، بمعنى نعيد تخطيط الأحياء السكنية لكي تستجيب مع هذه المشاريع وتوفر تجربة فريدة للسكان المقيمين في هذه الأحياء السكنية، بحيث تكون حياتنا ليس فقط بمجرد داخل البيت أو داخل المنزل، وإنما أيضا تستمتع خارج المنزل وتمشي وتقضي أوقات كثيرة داخل الحي السكني المتكامل الذي يوفر لك أيضا فرص تنموية واعدة. فهذه أنا أتصور نقلة نوعية بدأنا فيها، وإن شاء الله أن نتلافى جميع الفجوات فيها من خلال الجهات البلدية والجهات التنفيذية.
0: نعم. اسمح لي دكتور نطلع فاصل قصير وأرجع أكمل معك باقي الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
0: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور من جديد.
1: حياك الله من جديد.
0: هلا وسهلا. الإنسان في التخطيط العمراني الجديد ما موقعه يا دكتور؟ وهل أصبح يعني اليوم الاحتياج في للسكان وتجربتهم اليومية نقطة البداية في التصميم الحديث للمدن؟
1: بالتأكيد، هو التخطيط العمراني هو في الحقيقة يعني للإنسان وليس للمكان. نحن نخطط للإنسان وهذا هو التخطيط الحقيقي، وبالتالي نحن نحاول أن نوظف المكان لخدمة الإنسان، فالإنسان هو نقطة البداية وليس النتيجة النهائية في التخطيط. نحن دائما نتحدث عن التنمية، والتنمية هذه لا تحدث إلا للإنسان، في النهاية هو المخرج النهائي الذي سوف يستفيد من هذه التنمية. فموقع الإنسان سواء في التخطيط أو حتى في الرؤية الوطنية هو في مقدمة الأولويات، ولكن لا نكتفي فقط بأن نضع ذلك نظريا، ولكن يجب أن نطبقه حتى عمليا. كيف يكون التخطيط للإنسان؟ يجب علينا أن نفهم احتياجات الأطفال، احتياجات كبار السن، احتياجات ذوي الإعاقة. هل مدننا الآن تنسجم مع ذوي الإعاقة؟ هل مدننا تنسجم مع كبار السن الأطفال؟ هذه كلها أسئلة يجب أن نسأل فيها أنفسنا. قضية الانتقال والحركة من مكان إلى آخر، قضية الاهتمام بالتجربة اليومية للإنسان، كيف يقضي برنامج حياته من أول ما يصحى من النوم إلى أن ينام، هذه كلها تجربة إنسانية. فالتخطيط هو أيضا يتحدث عن الوظائف، أيضا الوظائف وتركز الوظائف والتعليم وكلها في التخطيط العمراني، لأن التخطيط العمراني هو الذي يستشرف المكان نفسه ويشوف هل هذا المكان يحتوي على موارد اقتصادية، ومن هنا تنشأ الوظائف وبالتالي يعمل السكان. فهذا هو دور المخطط وهذا هو دور التخطيط العمراني وهو لخدمة الإنسان. نعم.
0: أروح معك أيضا لنقطة غاية في الأهمية دكتور. اليوم نشهد اهتمام متزايد بالمشي والرياضات والمساحات الخضراء والحدائق العامة والمرافق. كيف يمكن لهذه العناصر أن تغير سلوك السكان وعلاقتهم أيضا وارتباطهم بالمدينة؟
1: والله شوف الآن كثير من يعني نظريات التخطيط والأدبيات المتعلقة بالتخطيط العمراني

0: يعني تؤكد على مسألة المساحات الخضراء والمناطق الخضراء والحدائق ليس من منظور فقط يعني تجميلي، وإنما في منظور يتعلق بمسألة الاستدامة. الاستدامة هي مثلث يتكون من البيئة ويتكون من المجتمع ويتكون من الاقتصاد. لا يمكنك أن تنحو منحى اقتصادي محض وبالتالي تجني أرباح وعوائد نتيجة التخطيط الذي يؤكد على الجانب الاقتصادي وتنسى المجتمع وتنسى البيئة. إذا هناك توازن ما بين هذا المثلث بحيث يخدم الإنسان ويخدم المكان. وعلى مستوى المحلي صار فيه اهتمام الآن كبير في مسألة الحركة، نسمع دائما أنسنة المدن، نسمع دائما عن مسألة المساحات الخضراء، نسمع دائما عن مسألة الآن البرنامج السعودي الخضراء والرياض الخضراء، وبالتالي زيادة نسبة المناطق الخضراء وحتى أثرها أيضا على التغيير المناخي والطقس وتوفير الظلال وأيضا تكيف المناخ مع الإنسان. وبالتالي يعني كانت مدن القديمة تؤكد على هذا الجانب، والآن في المنظور الحديث في التخطيط أصبحت العودة إلى هذه الجوانب البيئية لكيفية التفاعل ما بين الإنسان والمكان وأيضا الموازنة بين النمو والاستدامة.
1: نعم دكتور، أيضا يعني عندما نتحدث يعني عن التخطيط الحضري وكذلك أيضا العمراني، ماذا عن الاستدامة؟ كيف يمكن للمدن السعودية أن تحقق التوازن بين النمو العمراني السريع والمحافظة على الموارد والبيئة بذات التوقيت؟
0: صحيح، هو هذا الشغل الشاغل الآن للمدن السعودية والشغل الشاغل أيضا للتخطيط العمراني. نحن دائما نتحدث عن الاستدامة، ولكن هل فعلا وصلنا إلى درجة عالية من الاستدامة؟ لابد أن يكون لدينا مؤشرات لقياس ذلك. فالاستدامة زي ما قلت في البداية هي مثلث يؤكد على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وأيضا البيئي. إذا أنت ركزت على الجانب الاقتصادي وفرت فرص وظائف وخلافه، قد ترتفع أسعار الأراضي في المكان، وبالتالي يتأثر بعض المحدودية الدخل ومتوسطية الدخل، وتصبح أسعار الإسكان مرتفعة وتصبح المدينة غالية. وبالتالي التخطيط لا يؤكد فقط على هذا الجانب، اللي هو دائما يؤكد على مسألة مراعاة كافة الشرائح الاجتماعية، أنك أنت تبني مدينة للجميع وتراعي أن لا يكون الاستثمار على حساب المجتمع أو الاستثمار على حساب البيئة. فهنا لابد أن يكون لدينا مؤشرات لقياس الأداء المتعلق بالاستدامة على مستوى المدن وتضمين مبادئ الاستدامة في الخطط الاستراتيجية على مستوى المدن السعودية، وذلك لرفع كفاءة استخدامات الأراضي، عملية التحكم بالتمدد المستمر الغير مبرر أحيانا في بعض المدن، لأنه إذا نمت المدينة بشكل كبير سوف تزداد المسافات، سوف تقطع 30 كيلو من أجل أن تذهب إلى تزور صديقك مثلا على سبيل المثال، وبالتالي تزداد المسافة، وبالتالي أنت هناك يجب أن توجه المدينة إلى الداخل وتبحث في المصطلحات الجديدة الآن في التخطيط اللي تتحدث عن ما يسمى بالنمو الذكي، بمعنى أنك تنمو للداخل وتعمل كثافات إلى الداخل وتوجه إلى مدينة توجيه الأمثل بدلا من التوسع في المساحات والهدر. نعم.
1: طيب كيف تقرأ يا دكتور التحولات التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض تحديدا، وهل نحن فعلا أمام إعادة تشكيل للمدينة أم إحنا أمام انتقال إلى نموذج عمراني جديد بالكامل؟
0: هو أنا أتصور أنها انتقال الآن إلى نموذج عمراني جديد. يعني الرياض أنا أتصور هي مدينة استثنائية وهي تعتبر الآن مدينة كبرى، وتعتبر حتى من ناحية المساحة ترى أكبر من مدن كثيرة في أوروبا، أكبر من باريس وأكبر من مدن يعني كثيرة في أوروبا إذا قارناها في المساحة.
1: نعم.
0: فهي مدينة ضخمة جدا، وشهدت المدينة منذ حتى من قبل الرؤية الوطنية بتطور غير مسبوق، ونحن نعلم البنية التحتية الموجودة في مدينة الرياض، وهذا بفضل الله ثم بفضل الملك سلمان حفظه الله عندما كان أميرا لمدينة الرياض، أولى اهتمام يعني منقطع النظير بهذه المدينة من حيث المشاريع النوعية اللي كانت موجودة في الحقيقة حتى قبل الرؤية الوطنية، مثل مشروع تطوير وادي حنيفة، المشاريع مثلا حي السفارات، الأحياء الخاصة ببعض الوزارات زي حي وزارة الخارجية، كان في اهتمام غير مسبوق بهذه المدينة. لكن بعد الرؤية أيضا تطور الاهتمام، أصبح هناك مشاريع الرياض الكبرى، حدائق الرياض الآن، الحديقة الملك سلمان، مشروع إكسبو الآن، والاستضافات الموجودة. هذه كلها الآن سوف تشهد الرياض الآن حراك، ولكن علينا أن نحاول أن نسد الفجوات التي يمكن أن تحدث نتيجة الجذب السكاني لهذه المدينة الكبرى. نعم
1: صحيح. خلينا نروح معك أيضا لهذه النقطة وقد تكون هي الأخيرة يا دكتور. مشاريع كبرى مثل الجدية، نيوم، وذا العين، المشاريع التطويرية في مختلف مناطق المملكة، هذه المشاريع كيف ممكن أن تسهم في تطوير المعرفة والخبرة في التخطيط العمراني؟
0: نعم نعم، هو شوف بلا شك يعني هذه الآن إحنا الآن المدن السعودية والمملكة العربية السعودية الآن تشهد حراكا في مسألة التخطيط وإنشاء أو تطوير المدن الجديدة، وهذه تعتبر نوع من المختبرات لتطبيق الأفكار والتقنيات الآن الحديثة. الآن في أشياء جديدة، مدن ذكية، مدينة ذا لاين، يعني شيء جديد علينا إحنا حتى كمتخصصين في مجال صحيح. التخطيط العمراني تتحدث عن شيء مستقبلي وكأنه حلم، ففيه نوع من التحدي، فهذه تعتبر مختبرات وترفع من خبرات المهندسين المخططين والباحثين وحتى الشركات السعودية. يعني في شركات سعودية تدخل في هذه المدن كشراكات وفي التطوير وخلافه، فهذا يزيد من التجربة وأيضا نستفيد من خبرات الأجنبية، ولكن المهم أيضا أن يكون هناك نوع من الاستفادة من الخبرات المحلية وأيضا التكافل ما بين الخبرات المحلية والعالمية، بحيث يكون لدينا تجربة سعودية منطوقها المحلي، بحيث أيضا تكون ثقافة لدينا، الثقافة السعودية أو النموذج السعودي في التخطيط العمراني الذي يمكن أن يستفيد من الخبرات العالمية ويمكن يستفيد من النظريات الحديثة، ولكن من منطوق محلي بحيث يولد لنا نموذج لمدينة سعودية لها ثقافتها السعودية ونصدرها أيضا للعالم.
1: جميل. نعم. الحقيقة تقدم لك بجزيل الشكر والتقدير دكتور على هذه الإجابات الشافية الوافية على تساؤلاتنا، وأيضا هذا الوقت الذي قضيته معنا مفسرا كثيرا من الأمور التي تخص رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني. الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، شكرا وافرا لك.
0: شكرا
1: لضيفنا الكريم، والشكر الجزيل لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، ومن التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الكلمة الطيبة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة، وكلمتنا طيبة اليوم في موضوع جدا جدا جدا مهم، يحتاج الواحد فيه أن يكون ملتفت ومنتبه ومركز وعلى قولتهم صحصح مع الموضوع هذا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني بيذكرنا ويقول لنا الحال هذا لي ولك ولك، إنه ربي أعطى الواحد فينا النجدين وهديناه النجدين، فأي نجد سوف نسلك وأي طريق سوف نسلك وأي أمر سوف نتجه إليه، هذا ما سوف ندندن حوله في هذه اللحظات حتى يكرمنا المولى سبحانه وتعالى بما يكرم به صفوة أهل الأرض والسماوات، بأن يجعلنا ممن وفق إلى أن يكون في طريق الخير. الواحد فينا الأمر الأول، الآية هذه ينبغي أن تأخذ حيز من قلبه، عقله، فكره، لبه، إدراكه، اهتمامه. ربنا ربي يقول لي ولك ولك وهديناه النجدين، فربنا إذا هدانا الطريقين جعلت أمامنا، يترى أي طريق أنا وإنت وإنت حنسلك؟ هذا السؤال المهم يا جماعة، هذا من أهم الأسئلة التي ينبغي أن نخرج بها من الوجود. بعض يقول لك يا أخي عندي أسئلة وجودية، هذا من أهم الأسئلة الوجودية التي ينبغي أن تكون في بالك وعقلك وفكرك، لأنها مرتبطة بوجودك الحقيقي. الله سبحانه وتعالى سيسر لك نجدين، فأي نجد سوف يكون اختيارنا وأي نجد سوف يكون عليه حالنا، هذا أمر جدا مهم. وسبحان الله الذي يتأمل في القرآن الكريم يرى

شفتين وهديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى قبل لا يضعك على طريق الخير أو الشر أعطاك المكنة وأعطاك الملكات والإمكانات التي تعينك على اختيار الطريق. فإذا اخترت طريق الخير هنيئا لك، وإذا اخترت طريق الشر فتعسل لك. لكن لفظة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هذه المقومات الظاهرة لمسك الطريق الصحيح، ولكن كذلك معها مقومات جدا مهمة، القلب والإدراك والعقل والروح، هذه كلها تأخذ نصيبها حتى يتوجه الإنسان بطريقة صحيحة. وهديناه النجدين، فبإذن الله سبحانه وتعالى يكون اختياري واختيارك هو الاختيار المرضي عند رب العالمين. الحياة كلها قائمة على اختيار بين اختيارين. لما ربنا يقول لك فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، اختيار ميل إلى كفة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، إيش تمت ذلك؟ تقديس للدنيا، وفوق التقديس هذا سعي في الطغيان بظلم هذا وأكل مال هذا والتجري على حق هذا ومو شايف أحد. فهذا التجري وهذه يعني التعنت وهذا السلب في المعاملة تشوف ثمراته في الدنيا قبل الآخرة. ربنا يقول وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إذا قدم الإنسان الدنيا وآثرها نتيجة حتمية أن يكون مكانه، نسأل الله السلامة والعافية، غير الجنة. لكن الإنسان إذا أدرك وفهم وعرف إيش يكون حاله ينطبق فيه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الإنسان يبغى أي حال، يبغى نصيب يكون أي نصيب، أنت بين أمرين، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والله يجعل حالي وحالك وحالك حالنا جميعا. وأما من خاف مقام ربه، نجدين، النجد الأول الطريق الأول دنيا وشهوات وملذات وعلى قولتهم يعني تصور قاصر فل ونس وسوي اللي في راسك وما حد حولك ولا تشوف أحد، هذا أثر الدنيا مع للأسف الطغيان. والطغيان ما معناه يعني كبر يعني غل يعني عجب يعني أمراض في القلب، هذا الطغيان. فإذا وافق تعلق بالشهوات وفساد للقلب حلت الطامة على الإنسان. ولكن الإنسان المراقب لربه، الخائف من ربه، الراجي لربه، هذا يسعد في الدنيا والآخرة. لذلك يحتاج الواحد منا أن يتأمل في الآيات هذه، وبعد التأمل يلح على الله. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا أمر مهم ومعين لنا في اختيار النجد الصحيح والطريق الصحيحة، كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله، هذا حبيبي رسول الله، هذا سيد الجنة وسيد الخلق، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. لما تكلم الصحابة في الأنبياء قالوا إن نبي إبراهيم خليل الله، جاء واحد قال ولكن موسى كليم الله، جاء واحد ثالث قال ولكن عيسى كلمة الله. سمعهم النبي قال لهم ألا إن إبراهيم خليل الله، ألا إن موسى كليم الله، ألا إن عيسى كلمة الله، ولكني حبيب الله، ولكني حبيب الله. ولذلك كان يقول سيد ابن عباس ما أحب الله أحدا كما أحب النبي محمدا. فهذا النبي المصطفى بهذه المنزلة العالية الغالية كان يكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنا وإنت وإنت إيش اللي معنا نكثر منها ونلح على الله أن يرزقنا الثبات، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف نجعل الحرص على الثبات والسير في رضا رب العباد غاية عندنا، اهتمام بكلياتنا في هذا الأمر. إيش اللي يخلي الإنسان أحيانا لا شعوريا يسلك طريق الشر؟ لأنه سهل يسير بسيط وكله شهوات وملذات وغرائز ومتع. حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره. فالذي يمنع الإنسان أحيانا من طريق الخير أنه يبغاله صبر، يبغاله تضحية، يبغاله مجاهدة،

0: أن ثمرتها عظيمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الصبر هذا أجره لا يعلم به إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: ليه؟
0: لأنه بدايتها شيء من التعب البسيط ثم ثمرتها عظيمة. لذلك يقول العقلاء: الشجاعة صبر ساعة. بعض الأمور أحيانا إنسان يصبر عليه شوية يقول لك لا لا ما أقدر، وينسحب أو يتنازل أو يتلاشى أو يتخاذل. لكن أحيانا لو صبر الإنسان شيء بسيط وتجاوز هيجد العجب العجاب. فلذلك قيل: الشجاعة صبر ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم في فكرة النجدين بيعطينا كذلك حال الناس، يقول: من أصبح والآخرة همه. خلينا نشوف نقرأ يعني الجزء المتعلق بالدنيا. من أصبح والدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي إلا ما قد كتب له. هذا اللي اختار طريق السفلي. أما من اختار طريق العلوي، أما إن كانت الآخرة همه، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ليه؟ لأنه همه رضا الله سبحانه وتعالى، همه القرب من الله سبحانه وتعالى. فهو آثر أن يكون معلق بالآخرة على تعلقه بالدنيا. هذا العاقل، ولكن الناس يتفاوتون في العقل. إحنا في حياتنا أشياء كثيرة تحدد اختيار النجدين، منها أصحابنا. فالصاحب ساحب. تبغى تسلك طريق طيبة خذ لك أصحاب طيبين، تبغى تسلك طريق جميلة خذ لك أصحاب خلوقين، تبغى تضيع ابحث عن أصحاب فاسدين. هديناه النجدين، اختر الصحبة الطيبة اللي تساعدك على النجد الأصلي، النجد الحق، طريق الحق. من الأشياء التي تؤثر في النجدين إيجابا أو سلبا ما يكون منا من إضاعة الأوقات في هذه المنصات وما شاكلها، التي أحيانا تحدد فكر الإنسان، لأنه يتلقى من مصادر مجهولة ويقتنع يتأثر بها، ما يعرف أنه لربما تكون أوصلت معلومة خاطئة أو غير صحيحة أو في غير محلها. فأحيانا هذه المنصات، ما يعرض من برامج الصحبة، إن كانت سيئة تأخذك للمخدرات، تأخذك للرزايا، للبليات، هذه كلها تسلك بالإنسان طريق الشر. والمطلوب مني ومنكم أن نسلك طريق الخير، أن نبحث عن رضا رب العالمين.

الله بقلب سليم. رافضين التعالي أو التكبر أو الطغيان على الناس بأكل حقوقهم أو أكل أموالهم أو معاداتهم أو التنمر أو الانتقاص منهم أو الكذب عليهم أو الشهادة بالزور أو فعل من الأفعال التي لا يرضاها رب العالمين. الله يرضى عني وعنكم ويصلح حالي وحالكم ويجعلنا وياكم ممن وفق إلى الاختيار الصحيح، إلى النجد الصحيح، إلى الطريق الصحيح. كيف نحرص قدر المستطاع أن نكون ممن أكرمهم المولى سبحانه وتعالى، لما ربنا يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، أي الفريقين أنا وإنت وإنت فيها؟ إذا سلكنا وأما من خاف مقام ربه كنا في الجنة، وإذا سلكنا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا تقدمها على مين؟ تخليها تطغو على مين؟ على صلتك بربك، على صلتك بنبيك، على صلتك بالفضلة من أهل زمانك، على ماذا؟ على من حولك تتقوى عليهم، تأكل أموالهم، على ماذا؟ قل لي. ما في شيء يسوى أن يرد مثل أن يرد الإنسان إلى ربه مرد جميل. فإذا رب إذا كان قال فريق في الجنة وفريق في السعير، قل إن شاء الله أنا وإنت وإنت وكلنا من فريق الجنة يا رب، بل ما نرضى فقط بالجنة، نسأل الله أن يجعلنا في الفردوس الأعلى، في أعلى الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. بس يا جماعة نتنبه من المنغصات في الطريق اللي تميل بنا عن طريق الحق. احنا الان اتفقنا، عرفنا، دعينا، توجهنا الله، نبغى طريق الحق، تأتي لك منغصات عبر احد في العمل، عبر بيتك او عائلتك، احيانا عبر احيانا ما يعرض عليك في الحياة من فرص، فيها الحلال، فيها الحرام، فيها الصح، فيها الخطأ، عبر المنصات هذه وما تملي بي على العقل اللاواعي من كثير من الأمور التي تحتاج إلى إعادة نظر والتأمل ورغبة من الداخل وسؤال الله والحق الله أن يجنبنا الخطأ وما كان في طريقه ويحبب لنا الخير وما كان في طريقه واجعلنا من فريقه، اللهم آمين يا رب العالمين. ما أجمل الكلام معكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عني وعنكم. في الختام يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: جنة النعيم والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن لا تدع لنا
1: الله أكبر الله أكبر

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤمن

أكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول فلان رحيم بأهله، أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته، هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء، لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

بعبق التاريخ يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن
2: الله يحيي.
1: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل

0: ليها الملاح، تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا، هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: سلم تي بلادي.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. في مدينة الظهران حيث ينبض شرق المملكة بالحيوية، ينهض مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء كأحد أبرز معالم التحول الثقافي ضمن رؤية المملكة 2030، ليكون مساحة تلتقي فيها المعرفة بالفن والإبداع بالابتكار. داخل هذا الصرح لا تكون الثقافة مجرد محتوى يقرأ، بل تجربة تعاش. مكتبة ضخمة تحتضن آلاف الكتب ومعارض فنية تفتح أبواب التأمل ومساحات إبداعية تلهم الزوار لصناعة أفكار جديدة. كل زاوية في المركز تحمل رسالة أن المعرفة ليست ترفاً بل قوة تصنع المستقبل.

0: يمتد دور إثراء ليشمل المسرح والسينما والبرامج التعليمية والفعاليات العالمية، ليصبح نقطة التقاء بين الثقافات المختلفة وجسرا يربط المملكة بالعالم عبر الإبداع والفكر. وفي قلب هذه التجربة يمنح الشباب فرصة لاكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية في بيئة تدعم الابتكار وتحتضن الطموح. إثراء مركز ثقافي وفضاء حي يعكس رؤية الوطن الذي يؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من بناء الفكر، وأن الثقافة هي الطريق الأعمق نحو المستقبل. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي، أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا. انطلقت حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم الرسمي واليوم الصدارة. أهلا وسهلا. اليوم الجمعة 4 سبتمبر، عندنا حلقة مميزة إن شاء الله جدا، لأنه أمس انتهت 3 مباريات وطلعت لنا منها أكيد مادة فنية واضحة ودسمة. واليوم عندنا كذلك 3 لقاءات أخرى، أهمها بلا شك الشباب والهلال. لقاء ديربي عادة يكون منتظر وعادة ما يكون ممتع، لعلنا نشوف كيف بيكون في هالموسم، وش في جعبة الشباب انه يقدم، وش في جعبة كذلك الهلال اللي مستمر كذلك في حصد النتائج المميزة جولة تلو جولة. اخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، محمد العيدي رافقني من خلف الهندسة الصوتية والاخراج، وينضم لنا عبر الهواء مباشرة ضيفي وضيفكم المحلل الفني والمدرب الوطني الكابتن حمود الصيعري. كابتن اهلا وسهلا، الحمد لله على سلامة الأسفار.
1: يا هلا أخوي معاذ، مساء الخير عليك ومساء الخير على الأخوان المستمعين.
0: بإذن الله إن شاء الله تكون حلقة موفقة كابتن. اليوم مستمعينا خلينا نشوف نتائج مباريات الأمس. بداية الفيحة تعادل مع الخلود 2-2، نيوم انتصر على الخليج 3-0، والدرعية خسر من القادسية 2-0. واليوم بما أنه ضيفنا مدرب وطني عميق في التحليل الفني، أنا ما بالحلقة تكون كابتن من الأفضل ومن الأسوأ، أبي ندخل في لماذا فاز، كيف فاز، ماذا غير المدرب، وجهة نظرك أنت مش كوجهة نظر محلل فني، أبغى كقرارات مدرب تعطيني إياها من خط البنش. اليوم وين كانت المشاكل التكتيكية وش الحلول لها في كرة القدم؟ مستمعين أحيانا تكون النتيجة تقول لك شيء والواقع أو المباراة نفسها تقول لك شيء ثاني. أمس القادسية فاز بثنائية، ونيوم ضرب الخليج بثلاثية، والفيحة والخلود خرجوا بتعادل مليان تفاصيل. اليوم عندنا 3 مباريات، لكن العنوان الكبير هل الهلال قادر يواصل انطلاقته، وهل الشباب قادر يوقفه؟ ومع مدربنا الوطني الكابتن حمود أكيد اليوم راح نتكلم مش عن النتيجة فقط، راح نسأل ماذا حدث داخل الملعب ولماذا حدث ذلك. بداية كابتن خلينا ننتقل لمباراة الأمس، نيوم انتصر على الخليج بثلاثية نظيفة. هذه مباراة أعتقد بوجهة نظري أنها تستحق نقاش فني، لأنه الفوز ب3 أهداف نظيفة عادة يقول لك أنه هناك شيء حدث في شكل المباراة وليس مجرد هدف أو لقطة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا شوف الوضع يعني العام بالنسبة للدوري الموسم هذا أكيد يقول لك أن نيوم فترته جيدة الموسم هذا، بادي بداية مختلفة، الدليل النتائج اللي جالس يحققها والمباريات اللي ينتصر فيها، بالعكس تماما هناك الخليج بادي بداية غير جيدة الموسم هذا عكس الموسم الماضي اللي الخليج بدأ بداية ممتازة. هذا قبل المباراة. أثناء المباراة احنا شاهدنا بصراحة يعني سيطرة كبيرة جدا النيوم، يعني الخليج بصراحة كان وضعه داخل المباراة ما هو جيد بشكل كبير. شاهدنا بالذات الشوط الأول أن كانت فوارق فنية كبيرة جدا لصالح نيوم، وهذا استمرار اللي قدمه الخليج نفس المباراة الماضية اللي أمام الهلال، استمر هذا الوضع أمام نيوم. يبدو أن الخليج الموسم هذا لا زال مع مدرب غوميز اللي هو يعتبر من المدربين اللي موجودين عندنا في الدوري، وكان ما في فترات كبيرة العام الماضي واللي قبله مع الفتح وقبلها السنوات اللي قضاها في الملاعب السعودية، لكن أتوقع أنه لا زال بعيد، يعني الخليج لا زال بعيد عن الفورمة. ممكن بعض الأسباب اللي أشوفها في رأيي من بعيد يعني بدون دخول في التفاصيل النادي، لكن اللي أنا أشوفه أن في مغادرة بعض اللاعبين في الخليج ما كانت يعني مدروسة بشكل جيد، وهم كانوا يمكن الركائز الأساسية الكبيرة الموسم الماضي. الشيء الثاني الغياب المهاجم جواو يعني عن المباراة يعني كان يعني له أثر كبير، وشفنا للإصابة وشفنا الخيبري المهاجم الشاب الجديد هو اللي بدأ المباراة. لذلك الفوارق الفنية قبل المباراة كانت تصب في صالح نيوم، أثناء المباراة أكيد نيوم تحكم في مجريات اللعب بفضل أن عنده هجوم قوي بقيادة المهاجم لاكازيت. اللي عجبني أيضا في المباراة أن ظهور جيد للاعب مهند السعد اللي أخذ فرصته وسجل هدف من الأهداف الجميلة. خط الوسط كان العييري وكونتي لاعبين جيدين وكانوا يمثلون ثقل كبير، بالإضافة ما نغفل أن دور خليل العبسي كان جيد في خط الوسط. هذا الرباعي عمل فارق كبير وتحكم في مجريات المباراة عكس رباعي أو خماسي الخليج كيمبا أو عمر ما اللاعب عمر مسكريل ولا المحور الآخر. وبصراحة كانت عندهم أخطاء كبيرة وميغيل كريسبو أيضا ينضم لهم أحيانا، وبالذات ماجد كيمبا هذه المباراة كانت عنده أخطاء كبيرة جدا. نيوم كسب معركة الوسط، تحكم في المباراة من البداية، سجل، كان عنده سيطرة كبيرة، كانت نقطة واضحة في محاور الخليج ما كانت جيدة. بالإضافة لدفاع الخليج إلى الآن جولة ورا جولة ضعف عناصري وضعف في التنظيم، لذلك أي مباراة تلعب أمام الخليج تكون فيها سهولة يعني ممكن يعني ما هي كبيرة كبيرة، يمكن توصل بشكل كبير، وبالذات لما يلعب مع الفرق الجيدة أو المنافسة أو الفرق اللي عندها اكتمال عناصري. لذلك أنا أقول ممكن نيوم كان أكثر استعداد الموسم هذا، والدليل نتائجه الخليج كان أقل استعداد ولا زال ما وجد نفسه. والفوز طبيعي والثلاثية مستحقة لنيوم
0: طبيعي. كمدرب كنت لما تشاهد نتائج 3-0 أول شيء تبحث عنه كابتن وش جودة الفريق الفائز أم أخطاء الفريق الخاسر؟ يعني هل نيوم أمس فاز لأنه كان أفضل في الاستحواذ والبناء أم لأن الخليج ترك له المساحات؟
1: شوف، أولا لازم نحلل النتيجة، هل النتيجة مثلا الثلاثة جاية من كور ثابتة، جاية من هجمات مرتدة، أو إنها جاية من سيطرة ووصول للمرمى؟ فلازم أول شيء نحلل طريقة الأهداف. إذا كانت الأهداف تنم عن سيطرة واستحواذ وفريق دائما يفرض شخصيته داخل الملعب، فنقول الأفضلية، نبحث عن الأفضلية هنا، وبعدين المقام الثاني نشوف المشاكل اللي عند الفريق الخاسر. إذا كانت الأهداف في البداية كرات ثابتة فقط، لازم نبدأ نركز، ما نعطي أفضلية، لازم نقرأ الأرقام ونشوف المشاهدة ونشوف المقاطع أكثر، عشان ممكن أحيانا الفريق يكون جيد لكن عكس مجريات المباراة، من ضربة زاوية أو فاول جانبي أو ضربة جزاء تلقى متأخر في النتيجة، بعد ذلك يندفع للأمام للبحث عن التسجيل، ومن هجوم مرتد الفريق الآخر يسجل. لذلك أول شيء لازم تحلل الأهداف. الشيء الثاني لازم تحلل يعني أسلوب الفريقين، الفريق الفائز والفريق الخاسر. لكن في هذه المباراة كانت المعطيات واضحة جدا بالنسبة لنيوم في تفوق في كل شيء. حتى بعد المباراة نفس لو ترجع للإحصائيات اللي يحبون الإحصائيات بعد المباراة لما ترجع لها اتأكد الكلام انه كان في بون شاسع ما بين الفريقين.
0: كابتن، عادة 3-0 هذا الفوز يعطي مدرب راحة كبيرة، ولكن على الناحية الأخرى ممكن كذلك انه يكشف لنا مشاكل فنية كانت مخفية بسبب هذه النتيجة لم تظهر. لو كنت مدرب للخليج بعد هذا اللقاء، ما أول شيء تقع عينك عليه للمراجعة في الفيديو؟ الخط الدفاعي، المسافات بين الخطوط، ولا التحولات الدفاعية، التحولات الهجومية؟ عفوا،
1: انت لازم ترجع لكل مراحل اللعب اللي عندك، لان 3-0 والمشكله استاذ معاذ ما هي المباراه الاولى، المباراه الماضيه والخساره من الهلال بنتيجه كبيره، وايضا المباريات اللي قبلها

0: عدم تقديم مستوى. فدائما اكيد كل المدربين يرجعوا ويراجعوا. اكيد اولا انت بتشوف الاخطاء الفرديه، لكن قبل ما نشوف الاخطاء الفرديه لازم نشوف الاخطاء الجماعيه. امس حصلت اخطاء فرديه، لكن لماذا حصلت الاخطاء الفرديه هذه؟ هل كان مشكله لاعب او مشكله مجموعه؟ احيانا تكون المشكله مثلا فرديه، احيانا في مشكله مثلا حارس المرمى يحاول انه يعني يعمل مغامرات اكثر ويرتكب اخطاء، او المدافع مثلا. امس حصلت في مباراه الفيحة ان مدافع الفيحة لعب تمريره للمهاجم
1: يجيب العيد يعني على قولتهم بالعاميه.
0: هذه اخطاء فرديه يعني بحته، لكن هناك اخطاء فرديه تحدث ان اللاعب ما عنده حلول، او ان في مشكله داخل الملعب، او في مشكله في التنظيم، فتصير في اللاعب يضطر ان احيانا يرتكب اخطاء. فانت لازم تحلل المشكله بدقه. لكن مشكله الخليج بصراحه في كل الخطوط موجوده الان، لا هو الفريق اللي يدافع بشكل جيد، ولا هو الفريق اللي يسيطر على المباراه، ولا هو الفريق اللي يسجل الاهداف وعنده صبغه هجوميه، لا زال شكله ما ظهر. لذلك عندهم لا زال عندهم عمل.
1: اختلف عن الموسم الماضي الخليج شوي،
0: كثير لا كثير اختلف، لان في عناصر ذهبت من الخليج، ايضا دخول عناصر جديده، ايضا المدرب اختلف. فاحيانا عدم الاستقرار هذا مشكله، يعني بالذات في فرق الوسط اللي تصبح دائما انها تكون تلعب على مقعد اسوي او مشاركه خليجيه، مفروض يكون عندهم استقرار كبير. يعني انت تشوف الخليج من موسم لموسم يغير عناصر كثيره جدا، لذلك مفروض ان الاستقرار هو يكون افضل على العناصر. هذا اللي حصل في نيوم، انه مستوى تحسن من الموسم الماضي
1: كفريق مشروع جديد. نيوم هذه الانتصارات تساعد الفريق على بناية هوية بشكل أسرع؟
0: أكيد، وأكبر أكبر مساعد أن وجود المادة. يعني هو فريق عنده ملاءة مادية، تغييرات تتم بسهولة، لكن مستوى الموسم هذا البداية مختلفة جدا عن بداية الموسم الماضي، حتى عدد النقاط، حتى عدد الفوز. لذلك أكيد حتى في الشتوية أكيد بيسعى أنه يحاول أنه يضيف عناصر تصنع الفارق. وانت عارف ان نيوم تقريبا فريق من احد الفرق اللي عندها مشاريع مستقبليه، فلذلك مفروض انه يصير في نسق تفاعلي.
1: جميل، خل نروح للفريق الاخر اللي سيجري له ما جرى لنيوم في ثاني موسم على التوالي. الدرعيه خسر امس من القادسيه 2-0. القادسيه عاد بفوز مهم كابتن خارج ارضه بهدفين نظيفين، وهنا عندنا زاويه جميلة جدا لك. القادسية فاز خارج أرضه وحافظ على نظافة شباكه كذلك. هذه النوعية من الانتصارات أهم من الفوز الكبير، أنك تنتصر خارج أرضك كمدرب، يعني هل تفضل الفوز 4-3 وانت تعرف أنه دفاعك يعني، أم 2-0 وانت مسيطر على المباراة؟
0: والله شوف، لا أنا بالنسبة لي أكيد أن الفوز بثنائية وبشباك نظيفة أفضل من الفوز بثلاثة أهداف وتتلقى هدفين. هذا بالنسبة لي أكيد أني أنا فوز بشباك نظيفة أفضل من الفوز بنتيجة هجومية عريضة وعندي مشاكل دفاعية. لكن هي عمليات متوازنة، يعني الإفراط في الهجوم أكيد بيؤدي إلى ضعف دفاعي، لكن التوازن وشخصية الفريق وقوة الفريق، هل الفريق يلعب على الألقاب وفريق عنده شخصية وعنده حضور، هل هو فريق متوسط أو هو مثلا فريق ينافس على البقاء؟ الفرق اللي تنافس على البقاء ما يهمها الجودة الهجومية، يهمها أن تكون تقفل مناطقها بشكل جيد وتلعب على هجمات المرتدة أو التفاصيل في الكرات الثابتة، تحسم المباراة مثلا ممكن من كرة ثابتة أو من هجمة مرتدة. يهمها أن تكون دائما متماسكة، ما تخسر بنتائج كبيرة من أجل أن روح الفريق يعني ما تنهار. فرق الوسط ممكن تمارس الدورين على حسب المباريات، يعني المباراة السهلة والمباراة الصعبة ممكن يكون عندهم تنوع. فرق المقدمة المطلوب منها أكيد أن دائما تكون تسيطر، ودائما يكون عندها جرأة هجومية، وفي نفس الوقت يكون عندها دفاع وقائي قوي جدا، أنه يحميك دائما من الهجمات المرتدة، يحميك بتنظيمك جيد، وقوفك خلف الكرة ممتاز. وأنت تحتاج القوة الهجومية، لأن اللي بينافس على الدوري لازم يكون عنده قوة هجومية ويقدر يسجل، لأنه ما رح تفتح لك كرات ثابتة كثير في المباراة كل مرة، أو ما رح تنخذك الهجمات المرتدة بكل مرة، فأنت لازم تصنع يعني الفرق.
1: إيه القادسية كابتن كمل إذا لسه ما أجزت.
0: لا بتكلم عن المباراة نفسها، يعني انتصار في المباراة نفسها.

0: أنا كنت بسألك القادسية من الموسم الماضي وإحنا نحتري هوية الفريق البطل، وكثير من القدساويين والغير قدساويين كذلك ينتظرون متى القادسية يكون على أعتاب تتويج بالبطولة في موسمه. هل القادسية بدأ فعلا يعطيك انطباع فريق يعرف كيف يفوز بطرق مختلفة ويصل إلى منصات التتويج؟
1: شوف، القادسية على مستوى الأداء من الموسم الماضي بعد تغيير المدرب وقدوم روجر، يعني بصراحة الفريق اختلف بشكل كبير.
0: وش ينقص كابتن طيب؟ في بعض الفرق ينقصها بطولة، تجيب بطولة تأتي البطولات تلو الأخرى.
1: احنا نشوف نعرف عراقة القادسية في زمن مضى، لكن اكيد السنوات الماضية كانوا مهزين، لكن انا اشوف انهم يسيرون في الطريق الصحيح على مستوى التعاقدات، على مستوى الاستقرار، على مستوى القوة الهجومية. عندهم لاعبين من افضل اللاعبين الموجودين في خط المقدمة، تتكلم عن جوليان او ريتيجي، تتكلم على خط الوسط والاضافات اللي موجودة فيه، تتكلم على ايضا الاطراف. القادسية عنده لاعبين في الاطراف، ابو الشامات او موجود كريستوفر بونسيا، يعني لاعبين ممتازين. تتكلم حتى على خط الدفاع، الخبرة موجودة في ناتشو، او الشباب او الحيوية موجودة في ذكري او الفريز. تتكلم على حارس خبير. القادسية الان، يعني انا اتوقع القادسية الان اصبح من الفرق القوية جدا، واللي ممكن يعني تصبح يعني من المنافسة بشكل جدي كبير جدا على الدوري. حتى الإضافات اللي دخلت على القادسية، انت تتكلم على لاعبين عندهم خبرة، والإضافات الأخيرة لاعب السيتي اللي جلب، ممكن في لاعب ايضا تيجاني، وممكن في لاعب يمكن ايضا قبل إقفال الفترة. فالعناصر والقوة اللي في القادسية انا اشوفها مناسبة جدا. اثنين، طريقة المدرب وأسلوبه، مدرب هجومي، مدرب ما يتراجع كثير، يحاول يلعب الهجوم، يحاول أن فريقه دائما يسيطر، أنه يسجل أهداف. والدليل القادسية الآن كل مبارياته فوز، حتى المباراة اللي خسرها من الاتحاد القادسية كان أفضل، والقادسية أضاع فرص محققة، وحارس الاتحاد هو اللي أخذ نجم المباراة. ما توفق القادسية في أمام الاتحاد، لكن هو كان الأفضل رغم ان الفوز ذهب للاتحاد. فإلى الان انا اشوف القادسية يعني يسير في خطى ممتازة، حتى اللاعبين البدلاء ايضا القادسية عنده لاعبين بدلاء. لما تيجي على خط الهجوم تشوف عبد الله السالم مهاجم بديل، وهذا اللي انضم للمنتخب فترات. تشوف تركي العمار ايضا لاعب بديل، ايضا اللاعب اللي عايد لهم من جديد، لاعبهم السابق اللي قبل موسمين كاميرون، عودته للمجموعة ايضا تشكل اضافة. فأنا أقول أن القادسية يعني يصير بشكل ممتاز في طريقة اللعب 3-5-2 اللي يستخدمها القادسية. أتعب فرق كثير، لأنك لما تلعب 2 مهاجمين على أي دفاع تعمل له هزة كبيرة. لازم يكون الفرق يعني عندها أدوات ممتازة، وأيضا الأظهرة اللي هو أبو الشامات والطرف اليسار بونسو وبا، يعني يسوون إضافة كبيرة جدا. لذلك الفرق دائما تخشى القادسية في الأطراف، وأنه وجود مهاجمين يعني بشكل عالي. المطلوب من الفرق أنها تستغل الفراغات اللي موجودة على الأطراف. أنت تعرف أي فريق يلعب 3-5-2 النقاط ضعفه المكان اللي خلف الوينجات، الوينج باك والوينج ليفت، اللي المساحات اللي وراهم. الفرق اللي تحاول أن تستغلها ممكن تعمل لهم مشاكل. هذا اللي سواه مدرب الدرعية. مدرب الدرعية أنا أتوقع أنه أول شيء أفكر فيه إيقاف القادسية قبل ما يفكر إنه يفوز على القادسية. وهذا يمكن سووها أكثر مدرب، يعني أكثر من مدرب لما تروح تلعب قدام القادسية يغير طريقة لعبه، لأن الفريق اللي يلعب 3-5-2 فريق متعب. يعني لو يلعب لعب مباشر فيه عندك 2 مهاجمين موجودين، أيضا الأطراف يعملوا باستمرار، الثلاثي اللي في الخلف، الثلاثي اللي في الوسط. لما تكلم على الثلاثي اللي في الوسط القادسية، سواء الجوير وأيضا جوليان فيجل أو القحطاني اللي أول مرة يستخدمه أمس في العمق، وكان لاعب فعال ولاعب جيد وبدأ يأخذ وضعه داخل المجموعة. فمدرب الدرعية أنا أتوقع أنه حاول أنه الخطوة الأولى إيقاف القادسية قبل ما يفكر أنه يفوز. لذلك لعب 3-5-2 نفس النظام، النظام ضد النظام. نعم. نقول أحيانا نسوي نظام مختلف عشان تستغل النظام، وأحيانا

0: تبغى توقف شيء فتحاول تستخدم النظام ضد النظام، يعني لاعب ضد لاعب. فهو حاول انه يلعب 3-5-2 نفس القادسيه لاول مره يلعبها مدرب الدرعيه، فكان عنده ثلاثي في الخلف وكان عنده على الاطراف اللاعبين الفرج والصبياني المنتقل الجديد من الشباب، وكان عنده ثلاثي في الوسط اللي هو ميلوت المنتقل من الاهلي واللاعب كلايتون وايضا ادريسا جاي، مع ان كلايتون يلعب في الطرف بس امس لعب للداخل في العمق. وفي الامام نونيز زايد اللاعب الوسط اللي لعب للامام اكثر اوسكار اللي انطرد في اخر المباراه. فحاول انه يلعب النظام ضد النظام. تعرف انت لما يكون النظام ضد النظام استاذ معاذ مين يتفوق؟ يتفوق النظام. الفريق المتشرب النظام اللي يعمل على النظام من فتره كبيره. يعني انت تبغى توقف فريق صح. نفس النظام
1: اللي متعود
0: اي اللي متعود اللي ماخذ فتره كبيره على نظامه هو اكيد اللي يكون عنده، لان انت تحتاج وقت للانسجام المجموعه في نظام جديد. فلذلك كانت افضليه كبيره للقادسيه كمتحكم رغم محاولات كبيره من الدرعيه لان كان منافس امس للقادسيه بسبب ان في عناصر جيده في الدرعيه. انا بالنسبه لي ما اعتبر الدرعيه فريق صاعد، لان جوده العناصر اللي موجوده في الدرعيه افضل من كل فرق الوسط، يعني ممكن تنقله للامام. فما اقصد انا ما اقدر، يعني في ناس يتكلموا يقولوا الدرعيه فريق صاعد، اكيد فريق صاعد لكن العناصر اللي موجوده ما هي عناصر فريق صاعد
1: مدجج يعني بنجوم مدعوم. لكنه خسر 2-0 كابتن، هل النتيجه هذه تعني انه كان سيء؟ اما احيانا انه الفريق ممكن انه يقدم مباراه مقبوله لكنه يخسر بسبب بعض التفاصيل.
0: لا هو ما كان سيء بشكل كبير، لكن القادسيه كان افضل. يعني المنافس اللي قابله ما هو منافس سهل، يعني الدرعيه ما لعب مع منافس سهل.
1: فارق الجوده يعني فارق الجوده والنظام اللي قلنا عليه،
0: فارق الجوده والتعود على النظام، زائد حتى العناصر اللي جات الدرعيه تحتاج وقت. يعني انت لما صح. تجيب عناصر الاول مره موجود عندك نونيز، موجود عندك ميلوت، موجود عندك سوبياني، لاعبين جدد داخلين على المجموعه. فالدخول اللاعبين على المجموعه يحتاج وقت.
1: نعم كابتن، وش اخطر شيء على الفريق الصاعد او الجديد في الدوري؟ فارق الجوده ولا قله الخبره ام التعامل مع اللحظات والتفاصيل اللي مثل هذه؟ ترجع بالنتيجه، تكون فيك هدف بدري، يعني العمل النفسي اللي يكون في بعض اللقاءات.
0: شوف في فرق صاعده يعني ما عندها ملاءه ماليه، انا اعتبر الدرعيه مختلف. لذلك مثلا اللي مختلف في الدرعيه، يعني تخيل انت عندك مثلا اوسكار او اللاعب كلايتون او ايضا من الثالث تقريبا محافظ على بعض اللاعبين اللي صعدوا معاه، وهذا شيء يعني يعتبر غريب انه لان كان جودتهم عاليه حتى في الدرجه الاولى. لكن اللي يحتاج الفريق الصاعد انه يحتاج معسكر طويل وعناصر تكون موجوده من السابق عشان تحتاج الانسجام هذا اللي كان موجود في القادسيه ما هو موجود بشكل كبير في الدرعيه، يحتاج لوقت لانك انت تجيب عناصر جيده لكن العناصر هذه تحتاج انسجام، تحتاج تعود على كل الظروف، على مقابله كل الفرق، والمدرب يشوف الاخطاء اللي تحدث ما بين مباراه واخرى ويحاول يعدلها. فهو اكيد محتاج الوقت هو السبيل الوحيد للتطور.

0: عناصر ممتازة
1: أثبت
0: شخصية ثابتة ومع الاستمرار حتى لو خسرت أكيد بواصل وأكيد راح انتصر في الجولات القادمة.
1: جميل كابتن، خلينا قبل الفاصل نأخذ على السريع الفيحة والخلود. الفيحة تعادل مع الخلود أمس 2-2، هذه بالنسبة لأن تعادل يفتح أكثر من سؤال، هل التعادل 2-2 نتيجة هجومية جميلة أم دليل على مشاكل دفاعية؟ كمدرب كيف تفرق بين مباراة مفتوحة بسبب جرأة الفريقين أو مباراة مفتوحة بسبب فقدان السيطرة، حتى كلها ممكن تصير في مباراة واحدة، هل المدرب فعلا يستطيع إغلاق المباراة عندما يتقدم أم هذا التعبير أحيانا يكون مبالغ فيه؟
0: والله شوف، هي ترجع لجودة الفريق وأيضا خبرته بالدوري. أنت تتكلم على الفيحة، المباراة الماضية فوز على أبها هو اللي عاد له الالتزام، قبلها كانت خسائر كبيرة وبداية غير جيدة للفيحة، بداية من لعب مباراة سهلة مع أبها اللي أبها اعتبره اللي ما هو مستعد بشكل كبير للدوري. الثلاث نقاط رجعت الروح في الفريق ورجعت الالتزام. لعب مع منافس الخلود الموسم هذا بادي بداية ممتازة، أنا أعتبرها بداية ممتازة، إلى الآن جالس يقدم مباريات ممتازة على الإمكانيات اللي موجودة، لذلك الفيحة كان عنده صعوبة. لكن النظامين مختلفين في المباراة هذه، الفيحة فريق يلعب على التحولات الهجومية، فريق يقفل مناطق ويلعب على المرتدات، يعتمد على لاعب واحد اللي هو فاشن سكالا، وهذا اللاعب مسوي تأثير. تتذكر أستاذ معاذ لما كنا نتكلم على تأثير باتن الموسم الماضي في
1: صحيح صحيح،
0: إنه هو المفتاح، هذا هو نفس النظام بس في الجهة المعاكسة، باتنا في اليمين سكالة في اليسار، الفيحة يمارس نفس الدور، إقفال المناطق الخلفية، اللعب 4-3-3 أحيانا وتوصل 4-5-1. المهم المفتاح الرئيسي عند الفيحة سكالة في الجهة اليسرى، الكرة الأولى تروح لسكالة، لاعب سريع لاعب مراوغ، إذا فقد الفيحة ممكن يفقد نص قوته. لكن الفيحة جالس يجيد نفس النظام، وكاريلي اصلا يناسب النظام هذا صح. حتى كان يتبع مع نظامك الموسم الماضي
1: صحيح.
0: وحتى الفرق اللي دربها قبل. الخلود فريق مستحوذ، فريق يمتلك الكوره، فتفاجئ يعني بالمرتدات السريعه والتحولات، وايضا يعني عاد المباراه من جديد، والتعادل عادل وسيطره، والمهاجم جوليان يعني بذل مجهود كبير جدا، وايضا اللي الطرف اللي صار كوبا داكوستا ايضا كان مشارك مع العليوه ثلاثي المقدمه، مباراه ممتازه، وايضا مباراه ممتازه الايكر في النص او جون باكلي، يعني اللاعبين دائما يقدموا اضافه، وهذه وعلى فكره الاستقرار الجيد يعني انا اشوفه، بالاضافه المدافع ادغار يعني انا اشوفه الى الان عاجبني، من المدافعين الممتازين بالخلود. الفريق ككل شخصيه ممتازه صراحه، احييهم حتى ان الحارس محلي الى الان الشنقيطي، وأنا أتمنى أن يستمر الموسم هذا الشنقيطي حارس مرمى، لأن أكيد بالمستقبل حتى لو كان في أخطاء بالمستقبل راح نكسب حارس ممتاز. أنا أقول أن التعادل عادل بين الفريقين، الفيحاء استخدم أسلوبه حتى والمباراة على أرضه، التحولات والاستفادة من الكرات المرتدة وقوة واستحواذ الخلود رجع للمباراة، فأنا أقول المباراة فيها يعني تعادل عادل مع اختلاف الأسلوبين اللي كانوا موجودين في المباراة.
1: طيب عادة في برنامج رياضي يكونون المتصلين كلهم شباب، ها أشناب، ما في هذا الأشناب يجونك، لكن في برنامج رياضي مثل الصدارة ممكن تشوف كافة ومختلف الأطياف والأجناس. اليوم معنا أم عبد العزيز، قررت أني أخذها قبل الفاصل، نحن بنفتح الاتصالات بعد الفاصل، ولكن قلنا ارتأينا انه ناخذها قبل الفاصل. ام عبد العزيز حياك الله،
2: السلام عليكم،
1: خلينا نشوف ايش عندها ام عبد العزيز، حياك اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حيك وحي ضيفك الكريم استاذ معاذ، وصراحه انك مذيع متميز يعني، وخصوصا في برنامج الرياضي يعني بالحياديه المعروفه عنك ما شاء الله.
1: الحمد لله، توفيق رب العالمين وانا اخوك.
2: الله يوفقك، واتمنى انك كانت مقدم البرنامج طوال الاسبوع صراحه.
1: ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ما يكون لك الخير. قولي لي ام عبد العزيز، انت منضمه لتشجيع اي فريق؟
2: عندي سؤالين لضيفك الكريم.
1: سمي.
2: السؤال الاول، ما سبب الاحتقان والغليان اللي موجود في الشارع الرياضي عندنا؟ هل هو ذلك عدم ثقه في المسيرين الرياضه السعوديه وعدم وغياب الشفافيه؟
1: سؤال ثقيل
2: والله، عدم الشفافيه يعني والوضوح بينها بين الرياضه

0: بين المسيرين الرياضة وبين الشارع الرياضي، هل ذلك يعني هذا هو اللي سبب هذا الغليان اللي نشوفه يعني؟
1: ممتاز. السؤال الثاني.
0: السؤال الثاني بالنسبة لل يعني سيرك ضيفك، يعني المنافسة تسير بين من هذا الدوري حتى ممكننا بدري يعني، لكن صحيح أنها تكون محصورة بين القادسية والهلال يعني، لأنه
1: والنصر استبعدتي طيب ومحقق الدوري السنة اللي راحت،
0: النصر والأهلي والاتحاد نشوف الظروف اللي مروا فيها السنة هذه اللي أكيد أنها استبعدوا من المنافسة تماما، بس القادسية نشوف أنها ما شاء الله يعني قادمة بقوة وعندها شركة قوية يعني ستحميها من أي تدخلات خارجية.
1: أنت من أي فريق تشجعين يا أم عبد العزيز؟
0: أنا نصراوية.
1: نصراوية، استبعدت النصر وأنت نصراوية.
0: استبعدت النصر للظروف اللي هو الحالية اللي لا عنده تعاقدها.
1: بس كنتائجيا هو ماشي الآن أموره تمام.
0: وعليه رقابة مشددة يعني أكيد أن الفريق سيبعد عن المنافسة تماما زي خويه الغربيين.
1: ما نتمنى ذلك، مش عشاني نصراوي لا، ولا عشاني أحب الهلال لا، لكن أنا عادة في الدوريات العالمية ما أحب أنه الفريق إذا حقق لقب في الموسم اللي يليه يبتعد ابتعاد تام، هذا يدل على ثقافة غير مكتملة في مسألة كرة القدم سواء في الدوري أو في الفريق.
0: هذا يرجع لمسيرين الرياضة يا أستاذ.
1: نعم. قلت لك ثقافة غير مكتملة في الدوري أو في النادي نفسه.
0: أحيانا يتدخلون تدخلات في النادي تخليه يبتعد.
1: لذلك ما أتمنى النصر يبتعد عن المنافسة. كل الشكر لكم عبد العزيز، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. كابتن حمود جاوب الحين ولا تبغى فقرة الآن وفقرة بعد الفاصل؟
2: والله شوف نجاوب الحين لان الاسئله واضحه يعني.
1: يلا
2: ام عبد العزيز سالت وجاوبت، قالت ايش سبب الاحتقان، هل هو عدم ثقه ولا غياب الشفافيه ولا عدم وضوح، واعطتني الخيارات وانا اقول عشان اسهل عليك يا ام عبد العزيز كل الخيارات. السؤال الثاني وهي وكل الخيارات، واهم خيار في الاحتقان غياب الشفافيه، لاننا بصراحه اي عمل بالذات احنا نسجل خصخصة يعني وبعض الأندية فيها خصخصة، غياب الشفافية شيء مدمر، لازم الأمور تكون واضحة لكل المعنيين. السؤال الثاني المنافسة بين من، أنا أقول الهلال والنصر والقادسية، النصر ما نقدر نستبعده حتى لو كان عنده مشكلة مثلا في الرقابة المالية، لكن اللاعبين اللي الموسم الماضي النصر أنا أعتبره يعني فنيا شبه مكتمل، وأيضا سجل لاعب في وسط الملعب بعد مغادرة بروزوفيتش، عنده مشكلة في اللاعبين البدلاء اللي وأيضا تقوية اللاعبين الجدد القادمين، لكن يبقى الفريق اللي موجود من الفرق القوية، وراح يبقى أتوقع منافس للهلال والقادسية، لأنه ممكن حتى أنا ما أستبعد الأهلي لو رجع الوضع، عناصريا الأهلي عنده جودة عناصر بشكل كبير، أنا ممكن أستبعد الاتحاد وضعه يعني يحاول انه يكسب بعض المباريات، لكن الوضع العناصري اقل في الاتحاد، لكن الوضع في الاهلي الوضع العناصري ممتاز، ممكن يكون رابع ومنافس لو خرج من عدم الثقه اللي هو موجود فيها. فانا اقول في 4 منافسين بالدوري، ونتمنى الاتحاد في الفتره قبل اقفال الفتره انه يحصل على لاعبين ممتازين عشان تكون عندنا منافسه خماسيه لصالح الدوري ولصالح الجماهير.
1: جميل. فاصل قصير وبعد الفاصل نستكمل وياكم في الصدارة، لا تذهبوا بعيدا، عندنا لقاءات 3، أبها الاتفاق الأهلي الرياض ولقاء الأمسية والسهرة اليوم الشباب والهلال، بعد الفاصل حياكم الله في الصدارة.
3: الصدارة الصدارة الصدارة إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي،
7: من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
7: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصدارة.

0: حياكم الله مجددا عبر أثير إذاعة الرياض في الصدارة 011-40-53. ضيفي وضيفكم العزيز الكابتن والمدرب الوطني حمود الصيعري. معنا محمد على التليفون، حياك الله. نرجع لاتصالاتكم.
1: يا هلا والله، السلام عليك استاذ معاذ.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك.
1: اسعد الله مساك، مساء زملائك في الاستديو ضيف الكريم كابتن حمود الصيعري.
0: اهلا وسهلا
1: استاذ معاذ. انا اشارك معك والله بس الجمعه صراحه، اكون معك من سمعت تتسالون يقولوا ايش كلها هذيك الجمعه الورجال هذا
0: موجود. اتشرف والله، اتشرف
1: والله،
0: اتشرف يعني. معروف طال عمرك.
1: الله يسلمك طال عمرك. شوف انا بتكلم، انا عارف انت عارف ميولي صح ولا لا استاذ معاذ؟
0: والله تقريبا
1: نصراوي. اي نصراوي انا. لكن انا تعجبني ثقافه في الهلال صراحه، اللي ثقافه الفوز عندما يضرب يوجع يخلص المباريات بشوطها الاول، هذه ما هي موجوده ترى في الانديه وخاصه بالنصر، كنت اتكلم عنها العام والان. يعني شوف مباراه التعاون اسبوع اللي طاف، الفرق هدف وكان التعاون باي لحظه سجل هدف التعادل، مع ان كان التعاون مستسلم نهائيا، ما كان يقدم شيء نهائي بالمباراه اللي الجمعة اللي طافت انتهت 2-1 لصالح النصر. انا مثلا لو بسأل الكابتن حمود الصيعري، يعني انا لما الهلال الان حاليا صار في تخمه من النجوم، جميع اللاعبين، النجوم هذول يحتاجون لاعبين ثانيين اللي يخدمون عليهم، يعني مو معقوله كل الفريق نجوم بالنهايه ما حصلون من يخدم عليهم النجوم هذول. انا اضربك كمثال، مثلا ريال مدريد سنه من السنوات جميع نجوم العالم جلبهم لعبوا بريال مدريد، ما اخذوا ولا بطوله بدون الاسباني. طيب هل خدمه مثلا تخمه النجوم هل تخدم الهلال ولا بس اعلاميا؟ هنا المشكله.
0: هو الغايه منها والهدف خدمه الهلال
1: المفروض، لكن لازم يكون عندك نجم نجمين، بس مو كل الفريق نجوم، النجوم هذول يبغوا لهم ناس يخدمون عليهم.
0: ممتاز، فوضحت لي الفكره، وضحت لي الفكره. انت ضد انه يكون الفريق كله نجوم، في نجوم يعني يكونوا متفاوتين في القوة، لأنه دائما تخمة النجوم بعض الأحيان ما يخدمون بعض فعلا. كابتن ايش رأيك في الحديث، رأيك عن الفريق المتخم بالنجوم؟
2: هو شوف مثال ريال مدريد مثال صحيح، بس نوعية النجوم اللي كانوا في ريال مدريد يعني نوعية الليفل الأعلى في بلدانهم، يعني اللاعبين اللي ما يجروا ما يلتزموا بالأدوار الدفاعية يطلق عليهم لقب كلهم قادة. الهلال فيه اختلاف، انك انت تشوف مثلا بونو وتصرفاته داخل المجموعة، كولوبالي لاعب مقاتل ويبذل مجهود، تشوف سافيتش ونفيز من نوعية اللاعبين اللي العطاء الأكبر اللي موجود عندهم، فما فيه اللاعبين السوبر ستار اللي دائما يحتاجوا المجموعة مثلا تخدم عليهم ما يبذلوا مجهود كبير. تجي في المقدمة سمر فيل لاعب إضافة ولاعب يعني لاعب مساحات ولاعب يقدم إضافة كبيرة، أيضا حتى المنضم الجديد المهاجم واتكنز ممكن يكون إضافة كبيرة بديل بنزيمة. أنا ما أشوف نوعية اللاعبين اللي يعملوا مشكلة، حتى مثلا يعني لما تتكلم تجيب المثال على النصر، يعني لما انضم جواو مع كريستيانو مع ماني مع كومان الرباعي اللي في المقدمة، هل كانوا عبء ولا كانوا متناسقين؟ احنا اوكي نعرف ان كريستيانو اقل اللاعبين مجهود بدني، لكن جواو لا، جواو وماني وكومان كانوا يبذلوا مجهود كبير وكانوا يتحركوا

0: نفس الوضع ينطبق على الهلال، اني انا ما اشوف اللاعبين اللي اجتمعوا في فتره وعملوا خلل. لكن ممكن انا اربطها بسنه مر فيها الاتحاد انك جمعت حمد الله مع بنزيما، وكانت وروما مع اللاعب الاخر اللي في الوسط، اللي كان الاتحاد كل لاعبين صفاتهم ما هي صفات بدنيه، فكان عندهم مشكله في وسط الملعب، وكان ايضا المدرب عنده مشكله ما يقدر يستغني عن بنزيما او حمد الله، لازم يلعب باثنين مهاجمين، هنا عمل المشكله. لكن التركيبه اللي موجوده فيها الهلال او النصر لا، بالعكس كل ما زادت الجوده اتوقع ان لصالح الفريق.
1: واضح. طيب ناخذ اتصال ثاني 011 40 53. الاخت عايشه حياك الله.
2: يا اهلا والله، حياك.
1: مرحبتين. انت غرتي شكلك من ام عبد العزيز.
2: نبه؟
1: أقول شفتي أم عبد العزيز داقة، قلتي شكلهم فاتحين السكة بحري اليوم.
2: إي والله صاحبتي شارك أصبحت
1: تفضل
2: المعرفة.
1: حياك الله. نتكلم عن الدوري اليوم، أنت وش النقطة اللي داخلة علشانها؟
2: يعني قصدك شلون يعني؟
1: أنت وش كيف شلون؟ أنت وش تشجعين يا عايشة؟
2: أنا نصراوية.
1: نصراوية، وكيف وضع النصر تشوفين؟
2: صراحة أحس شيء يعني
1: شيء مؤسف ولا لا. منافس ولا
2: منافس بس مو كثير.
1: ولا زعلتي عشان أم عبد العزيز قالت إنه النصر مبتعد عن المنافسة أو راح يبتعد هالموسم؟
2: لا إن شاء الله النصر، إن شاء الله النصر راح يربح يعني في كل الدواري.
1: في كل الدواري. طيب حسبوك، ونقف عند الدواري هنا. نشكرك ونأخوك، الله يعطيك الصحة والعافية. كل الشكر لك يا عايشة، إن شاء الله إنك دائما عايشة ومتهنية بإذن الله. 011 40 53. ناخذ اتصال آخر ولا نروح لمباريات اليوم؟ كابتن، اليوم ثلاث لقاءات عندنا، أبها الاتفاق، الأهلي، الرياض، والشباب والهلال. خلينا نبدأ من عند اللقاء الأول، ناخذ رأيك فيه. أبها الاتفاق، أبها اليوم أمام الاتفاق، هل تتوقع أن الاتفاق يفرض المباراة من البداية أم أن اللعب خارج أرضه يحتاج حذر أكبر؟ وكذلك أيضا لو كنت مدربة لأبها، هل تضغط على الاتفاق بشكل عالي أم تنتظر وتضربه في المساحات؟
0: والله شوف، بالنسبة لأبها والاتفاق الفريقين يمروا يعني بوضع نتائج، لكن الاتفاق فيه ملاحظة. بصراحة أنا حللت الفريق هذا، صدقني أخوي معاذ، الاتفاق أرقامه ممتازة في الدوري، خذلتها بعض النتائج، لكن اكيد كان عنده 6 نقاط اول مباراتين. لما تيجي تحلل مباراته حتى اللي خسرها مع النصر، رغم النصر كان عنده طرد، المباراه اللي بعدها وخسارته ادخلته في شكوك، لكن على مستوى الاداء الاتفاق ما هو فريق سيء، الاتفاق فريق ممتاز، من اعلى الفرق اللي تستحوذ على الكره، اللي تخلق فرص. الاتفاق عنده مشكله وحيده، خط دفاع الاتفاق مشكله كبيره جدا. الاتفاق يمر يعني كل العمل اللي يسويه المدرب صراحة يتكسر على وجود العتيبي والعلايقي والخطيب وعبدالله مادو ومعاهم جاك هيري، يعني تقريبا هذا المدافع الرابع الأجنبي الوحيد، بالإضافة لحارس محلي. هذا الخط الخلفي صداع، سبب صداع جدا للاتفاق، لأن الاتفاق يلعب خط مرتفع يستحوذ على الكرة ويضغط بشكل عكسي، أي هجمة على الاتفاق تكون خطيرة، سواء في التنظيم أو إمكانيات اللاعبين الفردية. لذلك على الاتفاق وجود حارس أجنبي زائد وجود لاعب أجنبي إضافي في خط الدفاع بتحل 50% من مشاكل الاتفاق. هذا تحليلي بالنسبة للاتفاق بشكل بسيط. بالنسبة لأبها، أبها بدايته يعني ما كأن يعني بدأ الدوري إلى الآن، يعني بدأ بصفوف ناقصة، لاعبين لا زالوا يوصلوا واحد تلو الآخر. احنا واصلين الآن الجولة الخامسة وأبها بدأ في الاكتمال، العناصر اللي جلبهم ما كانوا يعني مؤثرين بشكل كبير. لذلك أنا أقول مهمة أبها يعني صعبة، ويحتاج يعني بعد خسارة الجولة الماضية من فريق قريب عليه في المستوى اللي هو الفيحة، مهمته صعبة. زائد شيء مهم جداً، يعني مدرب أبها يحاول إنه يلعب كرة جميلة ويحاول إنه يستحوذ على اللعب في فترات كبيرة، وهو فريق صاعد، لا الإمكانيات تساعدك ولا اللاعبين موجودين ولا خبرتك أنت كمدرب لأول سنة في دوري روشا.
1: ممتاز.
0: لا تلعب على إمكانيات اللاعبين، هذا اللي ما هو

0: ماجواير في أقوى، لكن ممكن هم تعلموا في الجولات الماضية الأربعة وشافوا حجم فريقهم، فالآن ممكن يلعبوا بالواقعية، لأن أول شيء يحتاج أبها الواقعية. الاتفاق أول شيء يحتاجه لازم يشوف له حل في خط دفاعه، لكن كمستوى فني أنا أشوف الاتفاق قاعد يقدم مستوى فني رغم أنه يخسر بعض النتائج.
1: جميل، خلينا نروح لسهرة الأمسية، الشباب والهلال، هذا المحور الرئيسي اللي المفترض أن نأخذ الوقت الأكبر فيه. الهلال كابتن يدخل لقاؤه من الفرق اللي بدأت الموسم بقوة، واليوم يواجه الشباب في اختبار مختلف. هل الشباب بوجهة نظرك يواجه الهلال بطريقة مختلفة عن أي فريق آخر لو كنت مدربا لنادي الشباب؟ وش أول شيء تحاول إيقافه في هذا المد الهجومي من النادي الهلالي؟ هل الأفضل أمام الهلال أنك تدافع أمامه أم أنك تدافع بعيد عن مرماك؟
0: لا والله شوف، الأفضل للهلال أنك أنت تدافع أمامه، لأن دائما إنزاغي يواجه صعوبة في الفرق اللي تتكتل في الخلف ويكون عنده الحلول أقل، بس لو لعبت للأمام واندفعت بيكون عندك مشاكل في الأطراف، عنده لاعبين الهلال عنده لاعبين في الأطراف ممتازين، وأيضا عنده نقطة مهمة، الإنزاغي يحب التحولات السريعة، فأي تحول سريع حتى لاعبين الوسط ممكن يوصلوا إلى 18، ممكن تشوف سافيتش كلاعب رابع، ممكن تشوف لاعبين الأطراف يوصلوا للأمام. فالهلال دائما إذا لعبت له بكتلة متوسطة وخطوط متقاربة ممكن تبدأ يعني تلعب معاه مباراة متوازنة، إذا حاولت تندفع أمام الهلال فبيصير عندك مشاكل كبيرة، فلازم عشان تصعب المباراة هنا نرجع لأسلوب المدرب.
1: صح يا كابتن،
0: يعطيك العافية. فنرجع لأسلوب المدرب نفسه، فأقول الهلال للشباب إلى الآن ما أخذ وضعه في الدوري، أنت تعرف مشاكل الموسم الماضي
1: فعلا، لذلك أنا أشوف أنه المدرب من الأفضل أنه يركز على نقطة معينة. يعني وش تحاول توقف في الهلال ما تدري أنت وش توقف، بس وش أكثر شيء تركز عليه؟ البناء من الخلف ولا الأطراف، ولا يركز من الهجمات اللي تأتي من العمق، أو التحولات السريعة الهلالية؟
0: شوف، هو يركز لازم يلعب في وسط الملعب بكتلة متقاربة وكتلة مضغوطة، الهلال ما يلقى فيها مساحات. اثنين، لازم يحسن جودة الجهة اليمنى، لأن الجهة اليسرى في الهلال جهة فعالة، وسمر فيل يعني دخل في الفورمة وصار يعني مصدر خطورة كبيرة جدا للهلال، فأنت لازم تحسب الحساب الأولوية الأولى أن الجهة هذه يعني لازم تكون مغلقة بشكل كبير. اثنين، وسط الهلال، وسط الهلال اللي هو يعتبر نيفز وسافيتش اللاعبين البارزين بالإضافة الناصر اللي هم مفتاح يعني كبير الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أنك لازم تستغل دفاع الهلال والبطء اللي مثلا عندك البالي أو حسان، أو لو كان محرزي ولعب سيو أو لعب الحربي وكان الهلال في لعب مفتوح، هنا تستغل التحولات عن طريق التراسكو أو المارتينيز في المقدمة، أو لاعبين الأطراف اللي همام الهمامي لازم يكون له دور كبير اليوم على الجهة اليمنى، ولازم يعني أنا أثق في إمكانيات همام، فأنا أنتظر في المباريات الكبيرة كيف بيكون مستوى. فأكيد الهلال احنا نتمنى أنه يكون مستوى عالي، وبالإضافة الهلال خرج من مباراة الأهلي بمستوى جيد، فننتظر المستوى العالي بشكل كبير من الشباب أنه يقدم نفس المستوى.
1: جميل،
0: وأنه يتحسن خطوة خطوة، لكن أكيد بتكون مباراة صعبة جدا على الشباب. يعني بتكون مباراة صعبة،
1: صح،
0: يقدر يصعبها على الهلال إذا لعب أسلوب ذكي وحاول أن يقفل ملعبه، لكن لو حاول أن يهاجم الهلال ويفتح مساحاته بتكون مباراة صعبة عليه.
1: وفعلا مباراة يعني مثل هذه تحتاج شجاعة كبيرة وواقعية، لو ضغطت على الهلال عاليا فيها مخاطرة كذلك. هذا سؤال يفتح باب للنقاش بشكل كبير كابتن، بس خلينا نأخذه بعد الاتصال على 011-40-53. أبو محمد حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مسي عليك أخوي معاذ وعلى ضيفك الكريم.
1: مسي عليك بالنور، أهلا وسهلا.
2: والله أنا بتكلم في لجنة المسابقات اللي قتلت متعة الكورة السعودية. يا أخي متعة والله حرام، والله اللي بيصير حرام، واللي ما يحاسبهم حرام كمان. ليه ما تحاسبوهم يا أخي؟ لنا سنتين جاء المسحل وراح المسحل ما حد يحاسبهم ليه؟
1: لسه رزيزة توا بادي، بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ما قال.
2: من هو؟
1: الرزيزة.
2: أنا أتكلم يعني كم سنة لنا نطالب إحنا، يعني كم سنة يعني ما يفهموا، والله يا أخوي معاد ما يفهموا في الكورة شيء ولا يعرفوا في الرياضة شيء. يا أخي ترى في فرق بين تقديم المباراة وتأخير المباراة. يعني أنت إذا غلطت في الجدول يعني قبلها بيوم تقدر، قبلها بساعة ما تحط لي مباراة الهلال والأهلي في وقت واحد، ولا النصر والهلال في وقت واحد، ما يصير يا أخي. ما أنا بفهم دولي كيف يشتغلوا كيف يعملوا كيف ما حد يحاسبهم يا أخي. ترى نعم. تعبنا منهم والله.
1: عوافي عوافي أبو محمد.
2: نكون في حل والله يا أخي نرجو أن في حل بس.
1: أنا أقول هدئ من روعك
2: يا أخي أبعدهم يا. ها؟
1: هدئ من روعك وأنا أخوك إن شاء الله الأمور بإذن الله كلها تزين.
2: مش مستمر أخطائهم يعني ما هي يعني متكررة خطأ مرة واحدة هذا مو خطأ هذا هذا عمل سوء في العمل يعني ما عندهم عمل ما يعملوا. نتمنى التوفيق إن شاء الله للهلال اليوم وإن شاء الله نشوف مباراة بين الديربي الهلال والأهلي الهلال والشباب مباراة قوية إن شاء الله يا رب.
1: طيب طيب شكرا جزيلا أبو محمد يعطيك الصحة والعافية. مخرجنا يقول هلالي وعصبي هذه نادرة تكون. كابتن نرجع لأجواء المباراة ولو حبيت تجاوب عن سؤال المتصل كذلك لك المساحة. الشباب لو بدأ المباراة بتحفظ شديد هل ممكن يدخل في ضغط نفسي بسبب قوة الهلال؟ وهل الهدف الأول في مباراة مثل هذه ممكن يغير الخطة بشكل كامل؟ أكيد مدرب الشباب داخل بحسبة معينة في حال أنه استقبل هدف بدري هذا وش ممكن يأثر على هذه الحسبة؟
0: شوف أول شيء خلنا ندعم محمد. أبو محمد إحنا معاك بالعكس إحنا نبغى لجنة المسابقات تكون على مستوى عالي لأن نجاح برمجة المباريات هو نجاح للدوري. فبالعكس يعني أي ملاحظة للجنة المسابقات تكون مفتوحة ولازم يكونوا الناس يتقبلوا بصدر رحب. لازم الدوري وقوته لازم يتجدول بشكل كويس وتتيح للمشاهدين إنه يقدروا يشاهدوا كل المباريات. لما تجمع كل المباريات في يوم واحد أو في وقت واحد للأسف لو تجمعها في وقت واحد أنت قاعد تخلي الدوري مشاهد كل جمهور يشاهد فريقه. وبالعكس كل ما الشريحة الأكبر شاهدت المباريات في صالح الدوري. لذلك إنه بالعكس نرجع نقول ممكن في ظروف استثنائية بسبب الحر في بعض المناطق والمباريات لازم تكون متأخرة لكن لازم تجد حلول للوضع هذا. يمكن بعض ايضا ضغط المسابقات احيانا يكون مؤثر لكن احنا لازم نفكر خارج الصندوق ونشوف مو لازم نلعب كل الجولات هذه قبل كاس الخليج. ممكن تتاجل بعض الجولات الى كاس الخليج من اجل الفرق تجد تلعب براحه ونشوف مستوى ممتاز. اللي ما نبغى الموضوع ان كل يومين او ثلاثه تلعب مباراه من اجل بس ان لعبنا جولات. لا احنا نبغى
1: نلعب
0: اجل ان ايش شاهدنا في الجولات هذه هل في مستوى فني ما فيه في بعض الفرق تعاني من الارهاق ضغط مباريات بشكل رهيب.
1: صحيح
0: صراحة ما في مبرر لا لكن أضم صوتي لا إن شاء الله الأمور تتعدل بإذن الله في القادم.
1: كذلك أنا أضم صوتي معك.
0: شكرا أنت دائما تدعمني.
1: طيب نرجع في حال سجل الهلال أولا أو تدري خليني أعكس لك الآية في حال لو الشباب سجل أولا هل أفضل يستمر بالهجوم أم أنه يتراجع؟
0: ممتاز هذا السيناريو ممتاز لو الشباب بدأ بالهجوم. هذا أفضل سيناريو يدخل الشباب في قيم المباراة. لو الشباب قدر يسجل هدف مبكر هذا أفضل طريقة يواجه فيها الهلال لأنه بيتحفظ وبيوقف في نص ملعبه وبيعتمد على الهجمات المرتدة وهذا أكثر شيء يقلق الهلال إنه يلعب جيم مفتوح مع فريق متحفظ ويكون عنده مساحات في الخلف الهلال. هذا يمكن من أسوأ الأساليب اللي ما يحبها الهلال لأن الهلال دائما يحبك تلعب معاه جيم متوازن عشان هو أنت تجد المساحات وهو يجد المساحات فجودة اللاعبين عنده تفرق. بس لما تلعب جيم مقفول لكن جيم مقفول بس بتنظيم جيد يعني مو بس لازم تكون موجود في الخلف لا لازم يكون عندك تنظيم خط الوسط يكون ممتاز خط الدفاع يكون ممتاز من خلفه محارة المرمى يكون في صلابة دفاعية وتعتمد على مفاتيح لعبك الهجمات المرتدة. هنا تصعب المباراة على الهلال. لكن لو أنت بتهاجم وبتطلع في مساحات للأمام أو الهلال سجل فيك مبكر خلاص المباراة كذا بتروح بنسبة كبيرة للهلال لو سجل لأن الشباب أكيد بيحاول أنه يطلع للأمام وأنه يحاول أن يعدل النتيجة. هذا الأسلوب هو المفضل إنزاغي أنه راح يستغل فيه المساحات ويعزز النتيجة.
1: جميل. أنت مدرب للشباب كابتن خلينا نفترض هذه الفرضية دقيقة 60 نتيجة 0-0 أمام الهلال وش ممكن تسوي؟
0: راح استمر بنفس الأداء بحاول أني أغير لاعب لاعب بزود القوة البدنية اللاعبيني أي لاعب يكون بدنيا قل بحاول أني أواصل بحاول أسير بالمباراة لأنك تلعب مع الهلال الهلال اللي ينافس على الصدارة.
1: تستمر في اللي كنت تعمله سواء كان دفاع أو هجوم. مرات أنت تكون مدافع 60 دقيقة الأمور ماشية تحاول تغير حاجة بسيطة في التكتيك تقلب الأمور أو ما يتشربها اللعيبة بسرعة أو تصنع ثغرة في فريقك أمام الفريق المنافس في حال أنه كان قوي مثل الهلال أو في حال كنت أنت مهاجم برضو لو تحولت للدفاع برضو هذه ممكن تصبح معضلة بالنسبة لك. فأنت قرارك أنك تثبت على اللي كنت تسويه مهما كان.
0: شوف لا هو على حسب مجريات المباراة الآن. 60 دقيقة هل الهلال هو المسيطر على كل شيء وأنا عندي مشاكل لازم أعزز بلاعبين أقوى دفاعيا؟ هل الهلال يعني المباراة متكافئة وأنا عندي فرصة وأشوف وضع الهلال في الدفاع ما هو جيد وعندي فرصة أني أخطف الثلاث نقاط؟ هذا أول شيء يرجع لقراءتي للمباراة. لكن لو كانت الكفة متوازية وأنا مثلا متوازنة وأنا مثلا واقف بشكل جيد ومؤدي أدواري وكل تحول على الهلال أسوي له خطورة، أكيد راح يكون التغيير للتنشيط، لأن التغييرات فيها أنواع، في تغيير تكتيكي وفي تغيير تنشيطي. إن لاعب تعب أحاول أجيب لاعب بنفس المواصفات يؤدي بنفس الوقت.
1: وعادة هذه مشكلة كابتن عند المدربين، يحاول يبدع أو يخترع تنقلب الطاولة عليه. مثلا فريقك متقدم 2-1 ويستقبل ضغط مستمر، في هذه الحالة تدخل مدافع، لاعب مدافع ولا لاعب وسط؟
0: لا شوف، هي
1: ممكن تدخل مدافع يزيد الضغط تفرط السبحة.
0: أي وين المشكلة؟ هي أول شيء لازم تقرا وين المشكلة. أنا الآن فايز 2-1 والفريق الثاني عامل علي ضغط مثلا من الجهة اليسار من الجهة اليمين، عنده لاعبين مفاتيح لعب يعتمد عليهم أوقفهم. طيب الفريق هذا اللي ضاغط هل عنده مساحات في الخلف؟ لو كان عنده مساحات كبيرة ممكن ألعب مهاجم في اللحظة هذه، مهاجم سريع وأعتمد على تكتيك أن إرسال الكرات الطويلة خلف دفاعه وأن أخلص المباراة 3-1، ما أنتظر أنها 2-1 وأجلس أنتظر في الشك ممكن يتعادل في أي لحظة. وأحيانا أنا ما عندي فرصة للهجوم، الفريق الثاني مو مخليني يعني أبدا أخرج بالكرة، فأنا أقوي دفاعي أكثر. المهم انك انت ما تتراجع، يعني الشكل مثلا تلعب خماسي ولا تلعب رباعي، الافضل المنطقه اللي تدافع فيها، يعني ما تتاخر، لو تاخرت اكثر اكيد هنا بتزيد الاخطاء وحتى فرصتك التحول للهجوم بتكون اقل.
1: طيب كابتن في سطر عطني الاهلي والرياض، الاهلي امام الرياض اليوم، المباريات ضد الفرق الاقل في الترتيب تكون اصعب احيانا بالنسبه للاهلي او لفريق اخر منافس من المباريات الكبيرة، لماذا بعض الفرق الكبيرة تظهر بشكل أفضل أمام الكبار؟ وش على مدرب الأهلي يعمل وش على مدرب الرياض أنه كذلك يعمل؟ كذلك الفرضية اللي افترضناها في مباراة الهلال، تخيل لي إياها في مباراة الأهلي، 70% نسبة استحواذك واصل إلى آخر الدقائق، وش اللي ممكن تسويه في حال فريق كان مستحوذ، كان الأهلي مستحوذ 70% لكن بدون فرص خطيرة، وش الحل؟ تفضل كابتن.
0: الأهلي أكبر شيء كان يقدم المدرب إنه يخرج فريقه من الحالة النفسية. الأهلي خسران مباراتين ورا بعض، الخلود والهلال. الهلال الأهلي عناصريا ممتاز، عنده عناصر ممتازة تقدر تحكم. هل الأهلي يخرج من الحالة النفسية؟ إذا الأهلي ودعم جمهوره اليوم، دور الجمهور مهم إنه دعم الفريق بشكل كبير، فالمباراة سهلة على الأهلي، لأن عناصريا الأهلي متفوق بشكل كبير على الرياض. إذا بقى في نفس الدوامة الأهلي فممكن تصير المباراة صعبة. الرياض الآن بدأ من الجولة الماضية أنه بدأ يتحسن، لكن ما هو الرياض اللي أنا توقعت الموسم هذا، استقرار المدرب والعناصر الجديدة، توقعت أن الرياض يظهر بصورة كبيرة، لكن إلى الآن الرياض في شكل أقل من المتوسط. لذلك أنا أشوف النسبة الأكبر تميل للأهلي. لو حدثت المفاجأة أنا بالنسبة لي وفاز الرياض، بيدخل الأهلي في دوامة كبيره وممكن ما يخرج منها بسهوله. لذلك هذه المباراه مفتاح لعوده الاهلي وقياس قوه الرياض وتحسنه او لا زال في نفس الوضع السابق.
1: جميل، كل الشكر لك الكابتن والمدرب الوطني حمود الصيعري، استمتعنا اليوم. انا عاده يعني اقولها في وجهك واقولها من وراك، عاده استمتع معك فنيا في الغوص في تفاصيل ومجريات الدوري. كل الشكر لك كابتن حمود.
0: أشكرك أستاذ معاذ، وبالعكس هذا أسئلتك يعني الذكية هي اللي تدخلنا بالنقاش الفني، والمستمعين أيضا تداخلاتهم، كلنا مكملين بعض. شكرا لك وشكرا للإخوان المستمعين.
1: كل الشكر كابتن حمود، الشكر كذلك موصول لكم أولا وأخيرا المستمعين في إذاعة الرياض تحديدا في الصدارة. شكر خاص مني لمخرج الحلقة محمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، والشكر لكم أولا وأخيرا يا جماعة الخير. شكر كذلك للي هنا وياي في البث، وأنا أخوكم معاذ العتيقة، ودعكم حافظكم الله، نلقاكم غدا في نفس الأوقات والمواعيد، في أمان الكريم.
3: الصدارة الصدارة الصدارة. إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: من العالم.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. منذ أن بدأ الإنسان يعي قدراته العقلية ظل يحاول فهم طبيعة التفكير والذكاء، وتساءل طويلا هل يمكن أن نصنع آلة تمتلك قدرة على التفكير والتعلم؟ هذا جزءنا الأول في الذكاء الاصطناعي. تعود بداية التفكير في الذكاء الاصطناعي إلى رغبة الإنسان القديمة في صناعة أدوات تساعده على التفكير والحساب وإنجاز المهام المعقدة، فقد ظهرت عبر التاريخ تصورات عن آلات قادرة على الحركة أو تنفيذ الأوامر بطريقة تشبه الإنسان، وكانت هذه التصورات تعكس فضول الإنسان حول إمكانية نقل بعض قدراته العقلية إلى الآلات.
6: الذكاء الاصطناعي فعلا ما هو وليد اليوم، يعني يمكن تقريبا كانت أول خلية عصبية اصطناعية تم اختراعها في عام 1943، يعني احنا بنتكلم عن عشرات من السنين، وكان هذا المصطلح يعني أطلق بشكل رسمي تقريبا 1955، صيغ مصطلح الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي. احنا الآن في عام 2026، لكن تتخيل كم الفترة الزمنية الطويلة يعني اللي بين 1955 إلى 2026. فالمصطلح فعليا يعني هو مصطلح قديم جدا، والعالم بدأت فيه بوقت جدا قديم. يعني
5: مع تطور العلوم الرياضية والهندسية ظهرت محاولات لصناعة آلات تساعد الإنسان على الحساب، وفي القرن التاسع عشر ظهرت أفكار أكثر تقدما مع تصميم العالم تشارلز للآلة التحليلية التي كانت تحمل تصورا مبكرا للحاسوب القابل للبرمجة، كما قدمت أفكارا جديدة حول إنجازات الآلات ومجرد حسابها وأن تكون قادرة على تنفيذ تعليمات وبرامج مختلفة.
6: يمكن كان الذكاء الاصطناعي أول ما بدأ كان مرتبط بالآلة فقط، ما كان له أي ارتباط بأي شيء آخر، فعشان كذا ما كان معروف عند الأشخاص في المؤسسات الإدارية أو في المنظمات التعليمية أو في المنازل، لأن كان ارتباطه في المصانع، فكان مرتبط بالآلة، والآلة كانت هي اللي تقدم الذكاء الاصطناعي. وخليني أعطيك مثال بسيط جدا، يمكن كلنا نشاهد يوميا علبة الموية اللي قاعدين نشربها يعني بشكل يومي. الموية من يوم تعبت وقبل لا تتعبى وتغلفت العلبة وتقفلت وكل هذه الأشياء ما تمر بأي يد بشرية، طبعا تمر على أجهزة وحساسات، وتتأكد من امتلائها، تتأكد من نقاوتها، تتأكد من تقفيلها، تتأكد من كل الأشياء هذه. هذه إحنا نسميها ذكاء اصطناعي، لكن ذكاء اصطناعي مرتبط بالآلة، فالآلة هي اللي تحكم على هذا الشيء. يمكن الآن كلنا نقود سيارات، السيارات فيها شيء اسمه حساسات، الحساس بيعطيك إذا كان في جسم خلفك قرب الجسم بيعطيك صوت آخر، مثل هذه الأشياء هذه أيضا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وهي مرتبطة بالآلة. فكان هذا هو فعليا كلامك أستاذي الله يسلمك، يعني أنه بالبدايات كان الموضوع فقط ارتباط الذكاء الاصطناعي بالآلات بعيدا عن البيئات التعليمية والإدارية والمنزلية والاجتماعية.
5: في منتصف القرن العشرين حدث تحول كبير مع ظهور الحواسيب الإلكترونية، فقد أصبحت الآلات قادرة على تخزين المعلومات ومعالجتها بسرعة لم تكن من قبل. هذا التطور دفع العلماء إلى طرح أسئلة جديدة حول مستقبل الحاسوب وإمكانية تطويره ليصبح قادرا على التعلم وحل المشكلات بطريقة تشبه التفكير البشري.
6: أقدر أقول لك إيه وأقدر أقول لك لا. ليش؟ لأنه أنا أقدر أقول لك لا لأنه المعلومات شيء والذكاء الاصطناعي شيء آخر، لكن أقدر أرجع أقول لك إيه. ليش؟ لأنه الآن الثورة اللي صارت مؤخرا نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نسميه الذكاء الاصطناعي التوليدي أو ما يسمى Generative Artificial Intelligence GAI. إيش المقصود فيه؟ المقصود فيه أنه في كمية كبيرة جدا ضخمة من البيانات أصبحت موجودة في الإنترنت، ومن هذه البيانات أستطيع أني أولد معلومات بشكل أو بآخر، فهذه المعلومات أصبحت ذكاء. لو قلت لك كنت بتفتح بقالة صغيرة أو مشروع صغير في حي معين. فمن أهم المستهدفات اللي عندك أنك تعرف عدد سكان هذا الحي عشان لما تصلح دراسة جدوى بتتأكد أنه بيكون مشروعك ناجح أو غير ناجح. فهنا أنت بحاجة إلى المعلومات أو بحاجة عفوا إلى البيانات عشان تطلع منها معلومات. فبالتالي بتبحث في البيانات كم عدد السكان اللي موجودين في هذا الحي، ثم بناء عليها أنواعهم، ثم بناء عليها أفضل مكان، ثم تبدأ تفتح مشروعك بناء على دراسة الجدوى اللي أنت سويتها. هنا أصبح الذكاء الاصطناعي توليدي، يعني بمعنى أنه من خلال البيانات ولدنا مجموعة من المعلومات. ويمكن هذا هو الثورة اللي طلعت مؤخرا. أصبح الناس يدخلون مع وكلاء الذكاء الاصطناعي ويدردشونهم إياهم، يسولفونهم إياهم، يعطونهم معلومات، يعطونهم نتائج. حتى الأشخاص اللي بيسافرون أصبحوا يسألون الذكاء الاصطناعي عن المدينة اللي هو بيسافر لها، وش تخطط لي جدول، وش كيف تسوي لي. فأصبح يجاوبه بناء على إيش؟ بناء على بيانات موجودة.
5: كان العالم البريطاني آلان تورينغ من أبرز الشخصيات التي ساهمت في وضع الأسس النظرية للذكاء الاصطناعي. ففي عام 1950 طرح سؤالاً أصبح نقطة محورية في تاريخ هذا المجال: هل تستطيع الآلات أن تفكر؟ وقدم اختبار تورينغ لقياس قدرة الآلة على محاكاة الحوار البشري.
6: صحيح، يعني خليني أقول لك أنه آلان تورينغ بالحكم أنه طبعا هو يعتبر عالم حاسوب، يعني هو يصنف كأنه عالم حاسوب، هو بريطاني بشكل عام. وزي ما قلت لك في البداية أنه كان تقريبا البدايات في 1955 في خلال المؤتمر الذي أطلق، وأطلق هذا المصطلح بشكل رسمي في الذكاء الصناعي. كان الناس يتخوفون يعني في بداية إطلاق الذكاء الصناعي أنه ما في شيء اسمه حوكمة، بمعنى أنه ما في ضبط، يعني ممكن أن الذكاء الصناعي يعني يكون في أخلاقيات، ممكن يكون في تجاوزات، ممكن يكون في أحيانا استغناء عن البشر، ممكن يكون فيه. فكانت مخاوف كثيرة يتكلمون فيها، ويمكن هذا الشيء سبب فترة من الفترات شيء يسمى شتاء الذكاء الاصطناعي، اللي كانوا يسمونه بشتاء الذكاء الاصطناعي. وش المقصود فيه؟ أنه الناس توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي لأنهم خايفين، أو لأنهم ما هم راغبين، أو لأنهم متفاجئين، أو لأن في قوانين ما تحميهم. فبالتالي لما جاءت مثل هذه التشريعات سواء من آلان تورينغ أو من اللي بعده بمراحل كثيرة جدا، جاءت تشريعات، جاءت أنظمة، جاءت حوكمة، جاءت سياسات، جاءت إيرادات. فهنا ضبطت يعني عملية الذكاء الاصطناعي. ويمكن آلان تورينغ كان له تحديدا دور كبير في الشفرات، يعني في عملية التشفير، تشفير البيانات. وكان هذا اللي أعطى الناس نوع من الإطمئنان أنه بياناتي لما تكون مشفرة معناها الحمد لله على الأقل ما تكون منتشرة يعني بشكل عام على الساحة قدام العالم كله.
5: في عام 1956 انعقد مؤتمر علمي مهم في كلية دارتموث بالولايات المتحدة، وكانت نقطة الانطلاق الرسمية لمجال الذكاء الاصطناعي. وخلال هذا المؤتمر استخدم جون ماكارثي المعلومات في مصطلح الذكاء الاصطناعي لوصف المجال الذي يهدف إلى بناء أنظمة قادرة على التعلم والاستنتاج وحل المشكلات.
6: صحيح، يعني كانت هذه الانطلاقة اللي صياغة هذا المصطلح، يعني تحديدا الذكاء الاصطناعي. لكن لو تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي هل كان موجود قبل؟ نعم كان موجود على هيئة خلايا عصبية اصطناعية في يمكن 1943 تقريبا، لكنه صيغة كمصطلح رسمي في هذا العام تحديدا. الأسس التنظيمية والتشريعية دائما هي أو طبعا صيغ المصطلح في هذه السنة، لكنه ما اكتملت الأسس التنظيمية والتشريعية إلا في 1980. يعني شوف خلال هذه الفترة من 55 إلى 1980 كان في مجموعة تشريعات، كان في مجموعة تجارب، كان في مجموعة ملاحظات، كان في أيضا شتاء الذكاء الاصطناعي اللي أنا قلت لك مرة عليه. وكان في طفرة قوية جدا يمكن في 62، الطفرة هذه هي اللي خلت الناس يوقفون، لأن الطفرة صارت يستخدم الذكاء الاصطناعي في كل من هب ودب، يعني كان يستخدم الذكاء الاصطناعي بأساليب أو بطرق. لكن لما وصلنا إلى 1980 لا، هنا خلاص اكتملت اللوائح، اكتملت التشريعات. الاتحاد الأوروبي طلع الجي دي بي آر اللي كان لها دور كبير جدا في الحد والأشياء كثيرة جدا. ولا يزال إلى اليوم، يعني ما أقول لك أنا 1980 خلاص إحنا وقفنا عليها، لا لا نزال إلى اليوم تصدر تشريعات جديدة. يعني إحنا الآن عندنا في المملكة يمكن نتذكر قبل سنتين تقريبا صدرت لائحة كاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتمت الموافقة عليها مجلس الوزراء وتم اعتمادها بشكل كامل، وكل هذه التشريعات طبعا لضمان سلامة المستخدمين. يعني ترى أكثر شيء يخوف الناس من موضوعات الذكاء الاصطناعي نشر البيانات أو نشر المعلومات أو عدم السرية أو الإفشاء أو أشياء كثيرة جدا كلها تتعلق في البيانات. بس الحمد لله لما جاءت هذه التشريعات وجاءت هذه الأنظمة وجاءت هذه القواعد أصبحت محكمة وضابطة.
5: بعد ظهور المجال رسميا بدأ العلماء بتطوير برامج وتجارب تهدف إلى جعل الحواسيب أكثر قدرة على التعامل مع المهام العقلية. ظهرت أنظمة تستطيع حل بعض المسائل الرياضية ولعب الألعاب وتنفيذ العمليات المنطقية، وكانت هذه التجارب أساساً للتطورات اللاحقة.
6: حقيقة كانت فيه تجارب كثيرة جداً، يعني قدمتها يمكن بالبدايات كانت شركة IBM يمكن قبل لا يصاغ هذا المصطلح أصلاً بشكل رسمي. يعني إحنا قلنا المصطلح إنه تم صياغته عام 1955، كانت IBM في 1951 يعني أصدرت مجموعة من الأجهزة والمحاولات والأشياء في موضوع الذكاء الاصطناعي. بعد كذا ظهرت تجارب كثيرة جدا في الذكاء الاصطناعي وبدأت تدخل ليست في أجهزة المصانع فقط، لا بدأت تدخل في الأجهزة الطبية، بدأت تدخل في الأجهزة الهندسية، بدأت تدخل في الأقمار الصناعية، بدأت تدخل حتى في الأجهزة التعليمية، بدأت تدخل في أشياء كثيرة جدا. يعني لو أنا ضربت مثال بسيط، السبورة يمكن نذكرها قبل سنوات قديمة كانت بالطباشير العادي وتسحب المساحة وتكتب على السبورة الخشب، راحت وطلع بدلا منها السبورة اللي تكتب على الفايبر بلون أبيض وألوان متعددة، فكان هذا نوع من التطور. طلع أكثر من كذا، سبورة الآن أصبحت سبورة تحتوي على موسوعة متكاملة بداخلها. فالشخص يبغى مثلا يدرس في الطب على سبيل المثال، فيستطيع أن يطلع الجسد، يشرح الجسم على شكل ثلاثي أبعاد، أن يتصرف بأشياء كثيرة جدا. هذه إيش؟ هذه عبارة عن ذكاء اصطناعي، ذكاء اصطناعي دمج داخل هذه السبورة، فأصبحت هي تقدم لك مجموعة من الاختبارات، مجموعة من الأسئلة، مجموعة من المعلومات. حتى السيارات اللي كنا أول ما نذكر فيها الحساسات، لا أصبح فيها الآن كاميرات، وحتى الحساسات اللي ما كانت تتعرف على البشر أو الجماد أصبحت الآن تتعرف إذا كان الشخص اللي قدامها جسم حراري، يعني كائن حي ولا لا. فكل هذه التطورات الغريبة والعجيبة والسريعة كلها في الذكاء الاصطناعي. حتى في الجوال نفسه اللي حنا نستخدمه، يمكن الآن قاعد تشوف أنت الآن الجوال يتعرف على وجهك ويفتح لك، برضو هذا ذكاء اصطناعي. يعني كيف أول كنا لا لازم تحط رقم سري، وإذا نسيت الرقم السري تعال الله يعينك. فكل هذه التطورات يوم بعد يوم كلها في الذكاء الاصطناعي.
5: رغم التفاؤل الكبير الذي صاحب بداية الذكاء الاصطناعي، واجه المجال العديد من العقبات بسبب محدودية الحواسيب وقلة البيانات. ومع عدم تحقيق بعض التوقعات دخل المجال فترات من التراجع عرفت باسم شتاء الذكاء الاصطناعي، لكنها ساعدت على إعادة تطوير الأساليب.
6: ما في شك يعني السنوات اللي من يوم بدأ انطلق إلى الآن مر بتحديات كثيرة جدا، يمكن من بينها السبب الرحلة اللي أنا قلت لك، المرحلة اللي فيها شتاء الذكاء الاصطناعي كان هدوء تام بسبب إحباط الناس عن النتائج اللي قدمها لهم الذكاء الاصطناعي، وخوف الناس من أيضا الأشياء اللي ممكن يطلعها عنهم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنه كان في الناس عندهم طموحات أكبر بكثير مما يتخيلون أو يتصورون، وما قدروا أنهم يصلون إلى هذه الطموحات، فأيضا أصيبوا بإحباط آخر تجاه الذكاء الاصطناعي. لكن الآن يعني بعد ما وصلنا للذكاء الاصطناعي، خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المتعلق بالمشاعر والإدارة والتنظيم وغيرها، يمكن أن أقول لك أكثر المخاوف اللي تواجهنا مع الذكاء الاصطناعي هي عدم الثقافة صراحة. يعني إيش أقصد بعدم الثقافة؟ الثقافة تبدأ من البيت. يعني مع الأسف نلقى أطفال صغار جدا يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي بحرية مطلقة، فأصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي تعرف بيتك وتعرف الأسرار اللي موجودة فيه وتعرف الغرف وتعرف أسماء العائلة وتعرف يمكن حتى يعني الباسورد حقة الواي فاي اللي موجودة عندك وأشياء كثير جدا أصبحت تعرفها. هنا هذا أنا أعتبر أنه تحدي كبير جدا وخطورة عالية جدا وأحط جزء كبير من هذه المسؤولية على الآباء وعلى أولياء الأمور وعلى المدارس وعلى الجامعات وعلى الجمعيات والجهات المختصة في توعية الأشخاص لطريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي. طريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي طريقة يعني يجب أن تكون يعني حذرة ويجب أن نكون فاهمين. الأمر الآخر أن الذكاء الاصطناعي ما نتعامل معه إحنا كتعامل بشر. فإلى اليوم لا تزال هناك تحديات، لا تزال هناك مخاوف، لا تزال هناك ضعف ثقافة عن تعامل مع الذكاء الاصطناعي. وكل هذه الأشياء أنا أتوقع أنها يعني بفضل الله ثم بفضل الجهود المميزة مثل هذا البرنامج الرائع في هذه الإذاعة الرائعة، أنا أعتقد أنه راح يقدم صدى مميز للعالم أننا يجب أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي لكن يجب أن نكون حذرين مع كل التحديات اللي ممكن تواجهنا.
5: مع نهاية القرن العشرين بدأت الظروف تتغير، فقد تطورت أجهزة الحاسوب وأصبحت أكثر سرعة، وظهرت كميات ضخمة من البيانات وخوارزميات أكثر تقدما، مما مهد لمرحلة جديدة أصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادرا على التعلم والتطور.
6: يمكن نقدر نقول هذه يعني قمة الثورة أو بداية الثورة، لكن قبلها كان فيه وبعدها كان فيه، وأنا أشوف أن إلى الآن لا يزال في يعني ثورة، لكن خلينا نسميها ثورة جديدة. يعني إذا كانت البداية القرن العشرين ثورة الذكاء الاصطناعي في الآلة، أنا أقول لك الوقت اللي إحنا فيه ثورة الذكاء الاصطناعي في الأتمتة. يعني بمعنى أن الذكاء الاصطناعي الآن ما عاد هو موجود في المصانع فقط، لا، الآن صار موجود في الإدارات، صار موجود في المنازل، صار موجود في الجامعات، صار موجود في المدارس. فهنا ارتبط الذكاء الاصطناعي في كل مكان. يعني لو بصنفها، وهذا تصنيف تر من عندي أنا فقط، يعني لو بصنفها بقول لك ثورتين، مين ثورة واحدة. الثورة الأولى هي الانطلاقة اللي كانت مرتبطة بالآلة، والثورة الثانية يعني الانطلاقة اللي كانت مرتبطة بالأتمتة.
5: مرحلة مهمة من مراحل تطور الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتعليمات التي تقدم في مجال الحاسوب أو رفع المعلومات وكل المشكلات التي يمكن حلها من خلال مجال الذكاء الاصطناعي. هذا الجزء الأول من موضوعنا عن الذكاء الاصطناعي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الخبير التقني في مجال الأنظمة والبرمجة الدكتور يوسف الشوحاني. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله وجزء آخر من برنامج من العالم ومن موضوع الذكاء الاصطناعي. إلى هذه الحلقة، في أمان الله.
4: من العالم.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.

0: أنا الطائر، مدينة لا تقاس بالمسافات بل بالذكريات. كلما اشتد وهج الصيف في الجزيرة العربية فتحت أبوابي للريح الباردة ومددت ظلالي فوق الجبال والوديان. أنا المدينة التي عرفت خطى القوافل قبل أن تعرفها الطرق. أنا حكاية ورد تفتح على سفوح الهدى والشفا، وحكاية حصون وأسواق ومساجد شهدت عبور القرون. في أزقة القديمة نامت قصص التجار، وفي جبالي ارتفعت أصوات الرحالة، وعلى أرضي مر التاريخ تاركا بصماته في الحجر والإنسان. تعال اقترب أكثر واسمع كيف تحولت مدينة بين الجبال إلى صفحة مضيئة في كتاب الوطن.
1: هناك مدن تعرف بأبراجها وأخرى تعرف بأسواقها، لكن الطائف تعرف بشيء آخر، تعرف بالنسي. حين كانت شمس الجزيرة تشتد في الصيف، كانت القلوب تتجه نحو هذه المدينة الجبلية الواقعة على ارتفاع يزيد على 1700 متر فوق سطح البحر. مدينة منحها الله طبيعة مختلفة، وهواء عليلا، وأودية خصبة، وجبالا تحرسها منذ آلاف السنين. إنها الطائف، إحدى أقدم مدن الجزيرة العربية، وإحدى أكثرها حضوراً في الذاكرة التاريخية والثقافية للمملكة العربية السعودية.

قبل أن تصبح الطائف مصيف المملكة، كانت محطة رئيسة على طرق التجارة القديمة. هنا مرت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة إلى شمالها، وهنا ازدهرت الأسواق وتبادلت القبائل بضائعها وأخبارها. عرفت الطائف منذ القدم بخصوبة أرضها ومياهها الوفيرة مقارنة بغيرها من مدن الجزيرة، فأصبحت واحة خضراء وسط محيط صحراوي واسع، وكانت شهرتها الزراعية تضرب في الآفاق. العنب، الرمان، التين والحبوب، ثم جاء الورد الطائفي ليصبح أحد أشهر رموز المدينة عبر التاريخ. ترتبط الطائف بتاريخ إسلامي عظيم، فبعد فتح مكة المكرمة شهدت المنطقة واحدة من أبرز أحداث التاريخ الإسلامي، معركة حنين. على مقربة من هذه الأرض دارت المواجهات، ثم اتجهت الأحداث نحو الطائف التي كانت آنذاك مركزاً مهماً لقبيلة ثقيف. تروي كتب التاريخ كيف أصبحت المدينة لاحقاً جزءاً من الحضارة الإسلامية المزدهرة ومركزاً علمياً وزراعياً مهماً. ومنذ ذلك الوقت ظل اسم الطائف حاضراً في صفحات التاريخ الإسلامي والعربي. وللطائف وجه آخر، وجه تحكيه الحجارة. في قلب المدينة القديمة يقف سوق عكاظ شامخاً في الذاكرة، ليس مجرد سوق بل منبر للأدب والشعر والفكر. هنا كانت القبائل تجتمع، هنا كانت القصائد تلقى، وهنا كانت اللغة العربية تصوغ أجمل صورها. كان عكاظ أشبه بجامعة مفتوحة قبل أكثر من 1500 عام، يتنافس فيه الشعراء ويتفاخر فيه الخطباء، وتعقد فيه الصفقات والتحالفات. واليوم عاد سوق عكاظ للحياة في صورة حديثة، ليعيد للأجيال مشهد ذلك المجد الثقافي العريق.

أما الشفاء فتبدو وكأنها لوحة رسمتها الطبيعة بعناية، مرتفعات خضراء ومزارع متناثرة وأجواء معتدلة جعلت منها إحدى أجمل الوجهات السياحية في المملكة.

وعندما يذكر اسم الطائف يحضر الورد، الورد الطائفي، ذلك الكنز العطري الذي أصبح سفيراً للمدينة في العالم. مع إشراقة كل ربيع تتفتح ملايين الورود على سفوح الجبال، ويبدأ موسم فريد يمتزج فيه عبق الطبيعة بتراث الأجداد. ومن هذه الورود تستخرج أشهر الزيوت والعطور التي وصلت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم. إنه إرث زراعي وثقافي واقتصادي توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل.

وفي العصر السعودي بدأ فصل جديد من حكاية الطائف. فمع توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، أصبحت الطائف واحدة من أهم المدن الوطنية، وشهدت تطوراً كبيراً في البنية التحتية والخدمات والطرق والتعليم والصحة، كما ارتبطت المدينة بتاريخ الدولة الحديثة ارتباطاً وثيقاً، فكانت مقراً صيفياً للحكم في مراحل عديدة من تاريخ المملكة. ومنها صدرت قرارات مهمة وشهدت لقاءات سياسية وتاريخية بارزة.

واليوم تواصل الطائف كتابة فصل جديد من مجدها ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030. تتطور الوجهات السياحية وترمم المواقع التاريخية وتعاد الحياة إلى الأسواق القديمة وتستثمر المقومات الطبيعية والثقافية الفريدة التي تمتلكها المدينة ليصبح الماضي شريكاً للمستقبل ولتبقى الطائف أنموذجاً سعودياً يجمع بين الأصالة والتجدد.

أنا الطائف، لم أكن يوما مجرد مدينة، كنت استراحة القوافل وملهمة الشعراء وموعد الباحثين عن النسيم. حملت التاريخ فوق جبالي، وحملت المستقبل في طرقاتي، وما زلت كلما أقبل الصيف أفتح ذراعي للوطن. بين قمم الهدى وعبق الورد وأصداء الأسواق القديمة، تبقى الطائف شاهدة على رحلة وطن صنع من التاريخ مستقبلا. هنا تنتهي حكايتنا، لكن حكاية الطائف لا تنتهي، فهي مدينة كلما قرأت صفحة منها اكتشفت صفحات أخرى تنتظر أن تروى. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلا وسهلا بأصدقاء خوارزميات، يوم جديد ولقاء جديد يجمعنا بكم في هذا العالم المتنامي. في حلقة سابقة تحدثنا عن أهمية تحديث الملفات المرفوعة للراج حتى تكون المعطيات كما نتوقع وأفضل مما نتوقع في إجابات الذكاء الاصطناعي. في هذه الحلقة بنتحدث بتخصص أكثر حول فرز المعلومات والمعطيات وما ينفع أحيانا يظهر للعملاء، للمساهمين وللشركاء وغير ذلك. أهلا وسهلا بمهندس مصطفى الشعلة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ صالح.
2: الخطوة هذه يبدو أنها مهمة، ولذلك يعني حرصت أنها تكون في هذه الحلقة.
3: جميل جدا، وإحنا مكملين على تقنية الراج، وللمستمعين الجدد والمستمعين حتى القدامى حبينا بس نأكد ونراجع إيش معنى الراج وإيش كنا نتكلم عنه في الحلقات الماضية. الراج هو مصطلح أو تقنية جديدة هي مبنية على الذكاء الصناعي التوليدي، ولكن معززة بالقواعد المعرفية للمستخدم. والسبب فيها بأنه الذكاء الصناعي التوليدي العام قد يأتي بإجابات غير موثوقة، ولذلك المؤسسات والشركات وأيضا حتى الأفراد يحتاجوا بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي يسمع إلى قواعدهم المعرفية، معلوماتهم المعرفية، مصادرهم الخاصة قبل أن ينتقل إلى المصادر العامة. وهذه كل الشركات ممكن تستفيد من هذه التقنية. تكلمنا في الحلقة السابقة، وطبعا الراج هو اختصار لكلمة Retrieval Augmented Generation اللي هو الذكاء الصناعي التوليدي المعزز بالاسترجاع. أنا ما أحب كلمة الاسترجاع، بس هي المعززة، هي Retrieval معناتها استرجاع، المعززة بالمصادر المعرفية للمستخدم. تكلمنا في الحلقة السابقة أنه كعادة جيدة قبل أن ترفع ملفاتك يجب أن تنتبه وتركز أن تكون بياناتك نظيفة، محدثة، غير مكررة، حتى لأنه الراج إذا أعطيت بيانات غلط بيعطيك معلومات غلط لكن مرتبة. فالحلقة هذه راح نناقش فيها بشكل أكثر تفصيل الراج بعد أنا ما نظفته، هل أرفعه على طول؟ هنا لا، لابد أن ننتبه. هذا النموذج من اللي بيستخدمه؟ هل موظف ضمن الكيان، هذا كيان المؤسسة، أم عميل؟ قد تكون عندك بيانات في السياسات، خلينا نذكر على سبيل المثال مدرسة. إذا تبغى تتكلم عن سياسة المدرسة، في سياسة لأولياء الأمور الخاصة بالطلاب
2: أو لوائح، مثلا
3: لوائح وإرشادات، في لوائح وإرشادات إلى المعلمين. ما ينفع هذا كل البيانات تحطها في قاعدة بيانات واحدة تعرضها للجميع، لأنه ولي الأمر ما يهم اللوائح والإرشادات الخاصة بالمعلم، هذه المفروض تكون داخلية. فبالتالي إحنا نحتاج إلى نموذجين، نموذج داخلي إلى نفس الكيان، إلى نفس الموظفين إن كانوا مدرسين ومعلمين أو إن كانوا موظفين في شركة أو
2: وأحيانا قطاع. أكثر من نموذج، يعني مثلا في المنظمة أو الجمعية مثلا هناك مدراء إدارات، مدراء عموم،
3: صحيح،
2: لهم صلاحيات في دخول إلى معلومات محددة،
3: صحيح.
2: هناك الإدارة المالية والتي تدخل على قوائم المالية أو الأرباح أو الخسائر، فبالتالي أنا أحتاج إلى فرز أكثر.
3: بالضبط، كلامك 100% صحيح أخ صالح. أنت تحتاج أنك تفرز العميل أو المستخدم النهائي منه، هل الإدارة العليا، الإدارة الوسطى، الموظفين، العملاء، الناس العامة. فحسب النوع المستخدم الأخير أنا أخصص القاعدة المعرفية الخاصة بهم، بحيث أحافظ على خصوصيتي.

0: إيه ككيان.
1: هل ممكن أنه الذكاء الاصطناعي يفهم من يتعامل معه؟ يعني كيف لو أنه مثلاً يحدد من هذا الشخص فبالتالي يعطيه المعلومة المناسبة له؟
0: هذه ما تترك للذكاء الصناعي، تترك إلى البرنامج نفسه. يعني في مثلاً الدخول، يعني إذا أنت عامل موقع إلكتروني في تسجيل مستخدم، دخول المستخدم هذا أنت مين، فهو على أساس أنت هو نفس الموقع راح يوديك إلى المساعد الذكي الخاص بك، ما هو شغل الذكاء الاصطناعي.
1: نواصل حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير. من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في طريقة لمحاولة فرز المعطيات أو المعلومات الصادرة عن الراج بحسب فئات المستخدمين وخصوصية المعلومة في الجهات. أحيانا مهندس مصطفى يكون فيه أكسس معين لجهة للدخول.
0: نعم.
1: يعني على سبيل المثال مثلا في منصة أبشر، منصة ضخمة وفيها بيانات ضخمة وخاصة جدا، وهناك من يعني يحتاج إلى الدخول إلى أجزاء معينة منها. شركات مثلا تأجير السيارات لها دخول على بيانات مثلا المركبة وإعادة مثلا توكيل شخص آخر، ولها أيضا دخول لإعادة مثلا إلغاء هذا التوكيل مثلا على السيارة.
0: صحيح.
1: فهل نعتبر هذا أيضا جزء من إعطاء الصلاحيات في الموقع؟
0: هو المعتمد عليه، يعني هو بوابة الدخول هي اللي تعطيك نسبة الصلاحية. يعني إذا رجعنا إلى موضوع الراق، حسب الدخول أنت عندك نموذجين، أنا كمطور أعمل نموذجين، نموذج إلى العميل مثلا العميل أو نموذج للموظف، اثنينهم في نظامين مختلفين. وفي بوابة الدخول، بوابة الدخول إن كان ولي أمر وديته إلى البيانات الخاصة بأولياء الأمور، وإن كان كموظف مثلا وديته إلى القاعدة الداخلية، القاعدة المعرفية الداخلية بالمدرسة. وقس على ذلك مختلف الكيانات، حتى في أبشر مثل ما تفضلت، إن كان يعني مواطن غير كونه كموظف في أبشر مثلا، يعتمد على الدخول، دخل هو كأساس على أنه هو موظف أو عميل نهائي.
1: كيف ممكن، يعني هل ممكن عفوا أنه أنا أسوي نسخ داخلية وخارجية، يعني نفس المحتوى مثلا بشكل مختصر لأفراد وله مثلا أو نفس المستوى لآخرين بشكل موسع؟
0: بالضبط، هذه مسؤولية صاحب المحتوى. يعني لو دخلنا مثلا في موضوع السياسات والسياسات ممكن تكون مفصلة جدا في النطاق الداخلي، اختصرها الى الاشياء الببليك مثلا طبعا، وانا هنا اسميها في الملفات مثلا اسمي policies داش ماستر، هذا الماستر يعني اللي فيه كل البيانات، اروح اصنع ملف اخر من نفس هذا policies ماستر اسمي policies داش public، public يعني عام، فهذا الملف public مختصر فقط البيانات اللي تهم العميل، ان كان هو عميل مشتري أو ولي أمر أو إنك، والماستر إلى الإدارة مثلا، أو حتى الماستر هذا ممكن يكون يقسم أصلا، ماستر هذا للإدارات العليا، وممكن يكون ماستر داش employees للموظفين، فهي قاعدة معرفية واحدة عن السياسات ولكن مقسمة حسب صلاحيات العميل النهائي.
1: وش خطورة طيب أنه يحصل هذا، يعني عدم الفرز هذا، أنه أحيانا أنا أهتم بتزويد الراق لكن مثلا ما أهتم بفصل المحتوى؟
0: تسريب البيانات يسموه data leakage، تسريب، يعني شفت في البيت إذا عندك سربت ماي موية خلاص خلص الخزان، أو أنه الموية تروح إلى جهة مختلفة، هنا البيانات خصوصا إذا بيانات حساسة مثل أسعار، يعني أنت في شركة حساسة أو شركة وطنية حساسة وفيها أسعار وسياسات كذا، هذه البيانات ممكن تسرق وخطيرة جدا، فمعناته أنه الراق خصوصا في إذا كان شركة حساسة وبياناتها حساسة، فبالتالي ضروري جدا دراسة الراق والبيانات المعرفية اللي تغذى بها هذه النماذج الكبيرة حتى لا تسرب،
1: خصوصا انه ما اقدر انا والله احتفظ فيها على مثلا اجهزة غير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. احيانا عندي فروع فاحتاج الى انه تكون المعلومة متاحة لبعض الاشخاص،
0: طبعا.
1: مثل كلفة هذه القطعة مثلا علي، فهي لو بانت لي العملاء مثلا سيكون هناك لغط كبير، يعني
0: بيكون لغط، بيكون انت ساعدت المنافس، اخذ من عندك الاسعار. و في الخدمات السحابية وهي موجودة متوفرة الآن في السعودية، يعني ما يحتاج بياناتك، خصوصا البيانات، أنا هنا أركز على البيانات الحساسة، ما تحتاج تخرج خارج المملكة، هي ضمن إطار الحدود المملكة. في خدمات سحابية مقدمة من شركات عالمية تساعد على خصوصية هذه البيانات، ولكن يبقى أيضا الفرز اللي حسب العميل، يعني أنا هذه البيانات لابد أفصلها، مداخل الاستخدام تكون دقيقة بالنسبة لي.
1: يعني مثل هذه التقنيات تساعد على جودة عمل وجودة حياة أكثر، ولكن يظل فيها نسبة الخطر، ولذلك مع كل يعني خطورة توضع هناك يعني لوائح أو سياسات أو حواجز حتى لا تحصل.
0: نعم أحسنت. ولذلك في الراق قبل لا أنا أحطه في النسخة النهائية والعملية يجب أن تختبر بشكل جيد، يعني يجي الخبير ويسأل مثلا انت اداري، قبل لا انا احطها في البرودكشن او في الانتاج لابد تروح في بيئه اللي نسميها تيستينج انفايرمنت، اللي هو بيئه التجربه، ان اجربها، فاجربها احاول بقدر الامكان استكشف اي خطا ممكن يصير قبل لا ارفعها الى الاستخدام النهائي للناس. لابد تمر على مرحله من التجارب، والتجارب الدقيقة اللي تأكد لنا بأنها خالية من الأخطاء.
1: ولذلك حتى الأشخاص أصحاب العلاقة أو من لهم صلاحية تعديل هذه الأشياء أو إدخالها، أتوقع أنه ما يعني كل فترة أيضا يعني نوعية العقود الموقعة معهم والجزاءات فيما لو أخل بهذه المعلومات أو سربها.
0: بالضبط.
1: إذن مستمعينا وصلنا لختام هذه الحلقة في خوارزميات، شكرا لكل من تابعنا، وبإذن الله في الأسابيع القادمة تتابعون المزيد والمزيد مما يساعدنا على عالم ذكاء اصطناعي أجمل. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. سلم تي بلادي.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. في مدينة الظهران حيث ينبض شرق المملكة بالحيوية، ينهض مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء كأحد أبرز معالم التحول الثقافي ضمن رؤية المملكة 2030، ليكون مساحة تلتقي فيها المعرفة بالفن والإبداع بالابتكار. داخل هذا الصرح لا تكون الثقافة مجرد محتوى يقرأ، بل تجربة تعاش. مكتبة ضخمة تحتضن آلاف الكتب، ومعارض فنية تفتح أبواب التأمل، ومساحات إبداعية تلهم الزوار لصناعة أفكار جديدة. كل زاوية في المركز تحمل رسالة أن المعرفة ليست ترفاً بل قوة تصنع المستقبل.

يمتد دور إثراء ليشمل المسرح والسينما والبرامج التعليمية والفعاليات العالمية، ليصبح نقطة التقاء بين الثقافات المختلفة وجسراً يربط المملكة بالعالم عبر الإبداع والفكر. وفي قلب هذه التجربة يمنح الشباب فرصة لاكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية في بيئة تدعم الابتكار وتحتضن الطموح. إثراء مركز ثقافي وفضاء حي يعكس رؤية الوطن الذي يؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من بناء الفكر، وأن الثقافة هي الطريق الأعمق نحو المستقبل. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي.

0: بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البرك. في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، نحييكم وهذه السادسة مساء في الرياض. موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. اعتماد الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية لتسهيل أنشطة المستثمرين رقميا. الجمارك يحبط محاولة تهريب أكثر من 18,000 حبة من مادة الإنفيتامين المخدر. غرامة على المشاريع الإنشائية المتسببة بالغبار في الرياض تبلغ 20 مليون ريال. أمانة الرياض توقع اتفاقية لتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء. مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي يحصل على اعتماد المستوى الثاني لتحسين تجربة العميل. جامعة نجران تحقق المركز الثاني في جائزة المستثمر الذكي الخليجي. الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة ابتداء من الغد. في أخبار الرياضة، الأنظار تتجه نحو ديربي الرياض، الشباب يستضيف الهلال. رئيس القيادة اليمني يشكر المملكة على الدعم المالي الجديد للبنك المركزي اليمني. كوريا الجنوبية تتأهب لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. مبعوث البيت الأبيض يتجه إلى موسكو في محاولة لوضع حد للحرب الروسية الأوكرانية. فرنسا تسجل وفاة 7,000 منذ بدء موجات الحر الشديدة. ارتفع عدد قتلى الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 1,200 شخص. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
5: صح لسانك على إذاعة الرياض.
6: اهلا وسهلا بكم اعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم ارحب بالشاعر الشاب المبدع يزيد حمود الطيار. يزيد حمود الطيار، صح ولا لا؟
7: اي نعم، اي نعم صح.
6: تحياتنا لك يا استاذ يزيد.
7: طول لي بعمرك، يا هلا ويا مرحبا استاذ طلع، سعيد جدا بهالاستضافه هذه.
6: احنا انتقلنا من الخرج، ترى انتقلنا الخيبر، لان انت رشحت لنا من الخرج، رشحوك لنا مجموعة من الشعراء طبعا، وانت شاعر مبدع لا غبار على إبداعك وجمالك الشعري.
7: من طيب حظي وعز وطرك الساعات والله.
6: لكن الشباب صملوا اننا نسوي لك إعداد، ولقينا قصايد جميلة ومعنونة كذلك، ذاكرة أسلافي، وانت طبعا من أهل خيبر ومن الشعراء المبدعين ما شاء الله، عندكم شعراء مبدعين أخذنا منهم مجموعة
7: ما شاء الله،
6: ونتمنى أنكم تتواصلون مع برنامج صح لسانك لأنه يرحب فيكم.
7: والله أبرك الساعات، البرامج الإذاعية هدف لكل مبدع، سواء كان شاعر أو أديب أو أي موهوب. احنا نتمنى الاستضافات الجميله هذه، وعسى الله يجملنا ونكون عند حسن الظن والذائقه.
6: الله يحييكم. في سؤال، عب السبيل ولا عب السبيل؟
7: عب عب السبيل. نعم،
6: لان العب نوع من الشرب ترى.
7: لا صحيح،
6: عب الماء عبا، وانت عاد استاذ ما شاء الله عليك.
7: صحيح، من بعدك اتعلم منك استاذ يا كريم.
6: خلنا نسمعه.
7: عب السبيل، عب السبيل وعش قوس الربابة.
6: سلام.
7: توا السهر باقي على الصبح مشوار، حزن السبيب وضوح قمره ورتابه ثلاثة، عزن قلبي بجرحها البار، لو غار ودمه بالخفوق وعثابه، نرفع حنا رفيع العش بغار.
6: يا سلام.
7: يا ليت ما هي يا عرب من جنابه، لولاه يبقى أجمل شعور وأشعار، وين الغريب وحزني أكثر غرابه، وبسلة وجاري نواوير وزهار، ضحك البداية في وداع انتهابه، يشبه قرادة حارث الجمر، والنار وحنا تسمينا بسلوم السحابه، وزود على نار العتب رمسه، وأعذار من يومه أقفى في شموخ ومهابه، وصدره جفانا وكل صدر لنا دار، صدور المجالس يا صدور الرحابة، تلقابنا عن كيد الضيق معبر، وجدي على 90 ربع وقرابة، يدرهم النسناس بطيوف وأسرار، أسلى معاهم عن دواعي غيابه وقطف قصيده من بختري ونوار من باب نسياني البابن نسابه تلقى بني الوافين بالبعد صبار لو تان تهزمنا هبوب الصبابة حنا هلا الفعل مسمى الضيقار الصد مثل منع وقت الحرابة وشلون يهزم من رفع ذيك الأذكار وأعذار صده يا القرابة شابه قطعت وتر في ظل معزوفة أقدار ما جبت دمعة من جفون الربابة لو يرسم وجه التباريح بالنار طس السبيل وعمره من زهابه الليل ما يسرق تفاصيل الأخبار.
6: تسلم تسلم وصح لسانك والقصيدة حقيقة مليانة بالصور مليانة بالإسقاطات الجميلة عش قوس الربابة. الشباب يقولون لي لازم تعلق على الموضوع. طبعا عش قوس الربابة يبدو أنه إذا عشيت قوس الربابة أنك تفركه بالجاونية علشان ينجلي صوته جميل. هل لك تجربة مع الربابة وقوس الربابة أستاذنا يزيد؟
7: والله أني أحب الأدب بشكل عام وخاصة المتأصل بثقافتنا. حنا كان لي محاولات لكن يبدو لي أنها باءت بالفشل للأسف.
6: اللي هو مع قوس الربابة؟
7: أي نعم
6: فعليا يعني.
7: إيه
6: جميل جميل. خل أنت استدعيت بصراحة استدعيت التراث هذه يعني أول قصيدة طبعا نسمع لك. إحنا قرينا قصيدة ككرة لكن علشان المستمعين يكونوا معنا مندمجين بحوارنا وهم دائما مستمعين متذوقين جدا يعني بصراحة أنا استغربت منهم اللي واصلوني ويراسلوني استغربت من جمال ذائقتهم الشعرية بالذات
7: نخبوية.
6: نعم
7: أسأل الله يجملنا إن شاء الله.
6: نعم استدعيت

0: أيت بصراحة أنت دائما يا يزيد الطيار تستدعي التاريخ، تستدعي التراث، تستدعي الآلات القديمة اللي هي الذاكرة الشعبية حاضرة في ذهنك.
1: كمحاولة للتجديد بالقصيدة الحديثة، إنما الواحد ما أحبذ تصنيف المدارس، المدرسة الحديثة والقديمة والتقليدية والكلاسيكية، لكن يبقى الشاعر ابن بيئته. إذا ما تغنى بالبيئة حوله بحياته يكون فيها نوع من التكلف نوعا ما.
0: جميل، علشان لأننا نحن مطولين معك، قصيدة لوعة خيبر في وحشة الليل أذرف وحدتي لوعة.
1: وعذر القصيدة بكف الدمع شماعة
0: شماعة، عطني يا حالي.
1: يقول في وحشة الليل أذرف وحدتي لوعة، وعذر القصيدة بكف الدمع شماعة، أحيان جرحي بتيني على طوعه، وأحيان أضحك إحجاج جروح ملتاعة. شاعر يغني من التنهيد مقطوعه، لعل تسلى تباريحه عن أوجاعه. لو كان يكتب قصايد غير مسموعة، قادر يسلف عسوس الليل بداعه، يشعل بجنح الظلام الحالك شموعه، بالرغم روحه من الخذلان مرتاعه. روعة شعوره اليمن هدى روعه، وحط البدر فوق متن الغيم بذراعه، وامطر على وجنة الملهوف بدموعه حتى يتبسم لو ان الوجد ما طاعه. حر شهر ما رضى بالهول وخضوعه، صفحة مباديه بيضة حيل لماعه، برقة سرى بس ما ينجهل نوعه، طيب الكرم والنباء من مجمل اطباعه. يطوي العمر طية الايام لاسبوعه، وابحر الحالة بمركب فارد شراعه. لو كان يكفيه يزهم عزوة جموعه، الوقت مهما قسى يطوونه بساعه، لسهاد عينه يقلب ضحكة ربوعه، وطول المسافة وجوع الصبر ما لاعه، تمور خيبر تسد الوايلي جوعه، ومبات قاوي يسد الابرق بصاعه. صدر الحقيقة تململ منه ضلوعه، هبطي شايع وعذر الشعر ما شاعه. لو ترتبك ساحة الشعار بطلوعه، يكتب الروح لو ان الناس طماعه. سلامتك.
0: تسلم وصح لسانك. احنا نسجمنا شوي، نبهنا رحنا مع قصيدتك، قصيدة جميلة بصراحة،
1: طيب حظي والله،
0: ومشاعرك جميلة جدا، ويعني انت خطفت خيبر خطف بالموضوع
1: يعني. لازم
0: خطفت خطف بالموضوع يعني، وانت تدري خيبر التراث والتاريخ والقلاع القديمة، يمكن أول ما عرف بالجزيرة العربية في العهد في بداية العهد الإسلامي قلاع خيبر. هل باقي منه آثار؟ حطنا بالصورة.
1: أي نعم، موجودة الآثار، موجودة، هو بجهود مبروكة من الهيئة الملكية، لا تزال الحصول موجودة، لا تزال الآثار والمعالم، منطقة تاريخية غنية بالثقافة والأدب من عصر الإسلام إلى العصور المتأخرة، وهي التقاط نقطة ارتكاز للجمال الأدبي، سواء الشعر سواء الأدب بشكل عام، ما بيخصص الشعر بمجالاته، النثر، المحاورة، النظم وإلى آخره. خيبر غنية، غنية جدا.
0: نعم، من أشهر كتاب خيبر وأعتقد له مجموعة إصدارات اللي هو حميد الرشيدي، كاتب مشهور. نعم. معروف. نعم.
1: نعم.
0: سبق وسوينا معه لقاء، شاعر فصيح وشاعر نبطي أيضا. أشهر الشعراء يزيد أبو حمود نقول.
1: اي نعم ابو حمود
0: اشهر الشعراء ابو حمود
1: والله
0: الموجودين، اول اللي رحلوا اعتقد انهم من ضمنهم كان شاعر مشهور معروف
1: والله اسمع
0: يقول البارحه عين عيوني ينامن
1: الله يرحمه ويغفر له، اسمع كثير، فرحان بن دبل. اي نعم الربيلي.
0: نعم الربيلي،
1: عسى الله يرحمه ويغفر له. أنا والله كذا اضطريت أني أسمي فيه بن دبل وفيها تركي حمدان، الاسم الجميل جدا بالشعر الفصيح والنبطي كذلك. كذلك سطام مشهور عليدا، واسماء والله كثيرة جدا.
0: اسلم،
1: هذا اللي حضرني الآن، أنا حاولت أتذكر والله، هذا اللي أسعفني.
0: طيب وين تحط يزيد بن حمود الطيار؟
1: والله يزيد ما زال
0: خلك من الشعراء المغرورين، قل حطوا الأول. جميل
1: والله، يزيد يعني ها إن شاء الله أنها معه
0: لاحقاً على خير يعني
1: بإذن الواحد.
0: لا والله ما شاء الله عليك، مبدع أنت، من الشعراء اللي مشهودين لك بصراحة.
1: يا عسى الله يجملني عندك وعند المستمعين الكرام.
0: جميل، لكنك يا أبو حمود يعني تروح أحيانا من ذاكرة عب السبيل وعش القوس إلى كذبة بريل، ليه ما قلت صفر محرم مشهورا اللي حنا نعرفه؟
1: صحيح، لأنه كانت محاكاة، تعرف حنا نستخدم السوشيال ميديا بشكل نهم شوي، فيكون فيه تاقات ويكون فيه مواضيع عامة أحيانا تستفز الشعار، تستفز أي كاتب، حتى مو ما هو بشرط يكون شاعر. فكان فيها نقاش على موضوع كذبة تبريل وجهت عاد جابها الله.
0: جميل، خلنا نسمع وش قلت. بلهون يا صدري لعلي، بلهون يا صدري لعل المقابيل.
1: نعم، تسعدك أكثر من حسايفك بالفوت. بلهون يا صدري لعل المقابيل، تسعدك أكثر من حسايفك بالفوت. جر النسم لا تذبحك وحشة الليل، توشتها يضفي على سجته كوت. لليل قمرة وللمسافات قنديل، وبعد المساء ما فات من يقطف التوت. لو كان نوفمبر بتسات تذبت بريل، ما شفت ديسمبر لبستاجي أقوت. تكرهني الوحدة شتى التفاصيل، من كثر ما ردد على نفسي بيوت. هذه تعاليلي ما بين المعاميل، تعال ليل وقل معميل بالصوت، اني فقدت ظلال ذيت المظاليل. واقول من عاش بمنافيه، مبخوت الحي فقده، ما يجرعني الويل، انا جرعت الويل من طاري الموت. ما عاد لي صاحب ولا عاد بي حيل، غير السهر مع كاسة الشاي وبكوت. سولفت للظلمة وجاوبني سهيل، وسهيل في كل التباشير منعوت. أبطت علي طيوفهم والمراسيل والمرسيل، ومودع القلب منحوت. طاح الستار وطفت الريح قنديل، والمشهد الآخر أنا وسط أبوت. سلامك.
0: تسلم، صح لسانك. الجميل أن ننسجم معك، ننسجم مع قصيدتك وننسى النهاية. طلعت بنا، أنت رجعت لوضعك الأول، طلعت بنا يا أبو خزاري، والجميل بالموضوع، وهذه نبدأ معك محاكمة أدبية إذا سمحت لنا. يا أبو خزاري وعصفور غنى الغاويات العصافير، أنا أول مرة هذه أن العصافير بعد بهن غاوي وبين مثلك من الشعراء.
1: الشعراء جميلين جدا، طالما أنهم ما تجاوزوا الخطوط.
0: هم ممكن يسمح لهم ترى بالشطحات، يعني عذوبة الشعر أنه يشطح إلا في الهجاء، حنا بالهجاء طبعا مشطوب عندنا، لكن إلا بهالمجال هذا الباقي يسمح لهم الشطحات.
1: نعم، يجوز لهم ما لا يجوز لغيره.
0: نعم،
1: أبو خزاري السامرية هذه على طريقها أنا أحبها.
0: أي مشهورة،
1: ما تمر مناسبة، ما كانت الأولى تكون الثانية، لها أثر خاص عندي أنا.
0: نعم،
1: فالعصفور غنى وقلت عصفور غنى الغاويات العصافير،
0: سلام،
1: وقامت ترنح من أغناها الضواري، وثمايا العدوق الورود المعاطير حتى تثنت للجريح السواري هب الصبا وغرد لك الصبح يا

0: الطير فك الدريشة عن عيونه مساري يا متى والليل سجنه مباشير يا من يبشر غايبي باعتذاري ألحف أعذاري بدع التعابير وأنا أطبح الغربي سموم انتظاري ألبس صدوده جميع المعاذير وأعذار غير أهل الحبايب عواري السلهام ذيت الناعسات المخادير اللي تهدد بالوجود اعتباري هذا شتاء ثاني بوجه المعاصير وأنا أدور في طيوفه مزاري نار وسهر ودلال فرقة مباهير بوجار صدري فاح نظم احتضاري غنت تبوك وجاوبت صوتها البير وقامت تبختر بالشمال وتماري وأنا على عرعر عن المشاوير بسامري وانقلت يا أبو خزاري أثر الهوى دمعة بجفنا مخاسير حسبي على شوقي وذل انتصاري.
1: سلام عليك يا سلام.
0: صحيح سلامك يا بدانك
1: يا زيد. طيب في سؤال جميل يجي من الشباب. طبعا أنا الشباب الحمد لله يحضرون ويحبون الشعر وكذا لدرجة أني أرسل لهم قبل ما أجي وقول ترى اليوم عندنا حلقة وكذا الله يحييكم. في واحد مرسل لي يقول لي علاقة شاعرنا يزيد الطيار بسعدون جابر. سعدون جابر فنان.
0: سعدون جابر
1: هو قاري لك شيء أنا ما فهم لأنه مرسلون لي رسائل.
0: سعدون جابر الفنانة الجميلة مسي عليه من هذا المنظر. لها أغنية ممكن مرت علينا جميعا فلها وقع كذلك خاصة عندي مشابه تقريبا لأبو خزاري.
1: مثل
0: بياع من يشتري هزمي مواويري. هو يقول سعدون
1: صحيح
0: يزيد يقول من هول ذي السنة حالة تهاويلي وشعوري أبلغ من التعبير بشعاري على ضفاف السهر أوقت قنديلي حتى تهادى عليها الوجد والطاري بين الطواري وبينه في مواصيلي دعوة كريم وقف يستعزم القاري وزهور عمري على الأسوار توميلي وزل الربيع ورحيق الصبر وازهاري بظلال ذاك الخريف اشوف تنكيلي لو كان كل الحياه محفوف بسواري صوت المطر يشبه طقه فناجيلي وانا اتعذر عن الوجد بعشاء جاري ذاقت رحاب القصايد ويل من ويلي وذبلت عزومي من التبرير العذاري ارغمت الاسباب لكن رغم تاويلي غنى بها حادي الخذلان لساري يا داعي الشوق لا تنبش مداهيلي وتضيع ما بين ميقافي ومسياري يا ريشة الحبر خطيلي مواويلي في غربة الروح بعت الجرح للشاري يستلجم الصمت وانا انخاك يا حيلي بحضن الدفاتر دخيلك امكن اسراري يا كم يبتسي جفاف الحظ منديلي يومه تعلى نسيم الوجد ويماري ما يرهق البوح يرهقني عمر ليلي قصير لو كان يستر باقي أخباري الصبر صلى على قبلة تراتيلي يجاهد القلب يرضى بقسمة الباري ممنون جدا على مجهود تبجيلي أحتاج مدة دمدم جرحي العاري لو يوفي ليل الشتاء أوفيت بهكيلي وضفيت صدر السماء في داخلي طاري أجاهد دروب تبدأ من معاميلي كن المدى واقف بعتاب مشواري ودي أساير تعاليلي بتعاليلي لكن ثقيله جمر النار من ثاري صدري شمالي وهو رحب تفاصيلي ومن كثر ما زفر أحس بملة وجاري وينه صباحي وأغاني حلوتي ميلي ميلي سقى الله ذاك السور وأسراري غني غيابي وأنا حرفي غني لي لو كان حزني رنم نغمة وتاري بياع من يشتري حلمي ومواويلي يعطيني قلب خلي عن زحمة أفكاري.
1: يا سلام.
0: سلام عليكم.
1: سلام عليك يا سلام.
0: سلام
1: عليك يا أبو حمود.
0: سلام.
1: خلنا نقف عند ممنون جدا على مجهود تبجيلي. أنت
0: أحتاج مدة.
1: أي نعم.
0: تدمدم جرحي العاري.
1: أنا والله أخذت الموضوع ثاني لأنه أنت كما سمعت أنك أستاذ وأنت المعلم يعني. وأنت من المعلمين حافظ إبراهيم أعطاكم التاج الشعري الشهير قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. أنت شو رأيك بهالمعنى هذا؟ خلنا ندخل على شخصيتك.
0: والله هو كمعنى مجازي لأن ترى في استثناء تبع القاعدة لأنها أصبحت قاعدة هي كاد المعلم. الحمد لله أن كل مفردة كاد موجودة
1: ظنية كاد.
0: إيه نعم صحيح.
1: لأن من خوات ظن و...
0: إيه نعم. فهو تعبير مجازي ما أعتقد فيه أن في تجاوزات.
1: يزعلون على المعلمين يقول لك عددهم حوالي 80,000 أو 90,000.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا الله يقويهم والله.
1: أنت بتورطنا كذا. حاول تكون متفائل أكثر. ونعم الأستاذ عنده رسالة وحنا الحين على مقالب بداية الدراسة. نشكرهم جزيل الشكر على صبرهم وتفانيهم مع أبنائهم الطلبة. ويعني كل سنة ما شاء الله يطلعوا لنا جيل جديد جيل متفاني
0: والله صحيح.
1: نشكركم جزيل الشكر على كل حال كل المدرسين والمدرسات.
0: شكر لله
1: والعاملين معهم أيضا في التعليم.
0: شكر لله وعسى الله يكتب أجرهم على المجهودات للقيمة السامية للتعليم.
1: نعم جميل.
0: وعسى الله يقوينا وياهم والله.
1: ربيبة الواهس
0: ربيبة هذا
1: نص جميل.
0: هذا
1: تحت جنح البارحة.
0: هذا كان في نوع من التحدي عند يزعمون بعض الشعراء أن الواهس أو الهاجس يختفي بالقيض مع الوهيب.
1: أي.
0: فيتشفقون الشتاء والأجواء الجميلة.
1: نعم.
0: فانولد النص هذا بمرحلة شبه تحدي.
1: يعني قصيدتك أصبحت صيفية.
0: صيفية بغصطص وبشرك.
1: حلو. هذا يعني يقول لك مخ الشاعر يذوب بالوقت هذا.
0: أي والله. النص هذا يقول تحت جنح البارحة والليل ما بارح عتابه وما زهابه من زهابه غير ضحكة مستريبة عرضتنا للهبوب ونطحتنا للكآبة في مواويل النصيب يصيب والدنيا عجيبة. طحت من وعي القصيدة واعتلى حبري ركابة يعتريني للنجيع شعور سر وينسريبة واستدار البال تطرقها النسايم والصبابة واستلاذ الوجد في وجه العذر مدخل نصيبه. يا ربيبة واهس الشاعر دفى المشتان هابه زبنيني عن لضى صيف الهوى جيس الرتيبة من يناير يا ربيبة يبكي يا غصطص مصابة ما بكيت إلا قصايد تبري جروح الربيبة في جراهيد الصحاري شاعرت يتبع سرابه لبسي موعد لقانا ثلج وحضاني لهيبة وسافري بي للخيال وخايلي نوض الرحابة وقط في ذيك العناقيد البعيدة والقريبة من عنا قيد الوداع ومن منا قيد الكتابة اهتديت بانشراحي سوق لليسرى الصعيبة تحت ضوح القمرة اللي رتبت روح الرتابة ودارها عن دارها يدرى خوافيها العطيبة شابهوني وشبهوني والصدى ما هو طلابه للرواة الراوية في تالي القربة سريبة يا تباريح الليالي الخالية خلتي سحابة ما عنالك من عناك وما ذهبتي له ذهيبة في مهاذيب الشفوف العاصية سحمة الذيابة جاوبت ضلعان خيبر ضلع صدري من قنيبه من جلدها للحياة بموتها جلد الربابة والنصيب يصيب والدنيا تجيب اللي تجيبه وايلي يتسامح وطايب ولاهي في عذابه اسمحي له بالرحيل بريشة العود ونحيبه لو ملكتيني مثل ما تحكم الدنيا قرابة جايبة راس الدريعي والدريعيين غزيبة. سلامتك.
1: تسلم صح لسانك على هالنص
0: صح بدانك.

0: صحتي وسلامتك ومرواحك.
1: أخذتنا ورحت بنا هناك ورجعتنا وارتفعت بنا فوق، ما شاء الله عليك، وانسيابيتك جميلة يعني، وفي ربط موفق بين الفكرة والفكرة بقصيدتك. ترى الشباب طالبين مني إني لازم كل قصيدة أعلق علي.
0: من أسعد اللحظات والله، يشرفني أستاذ طلع.
1: جميل. أنت شاعرنا الكبير يزيد الطيار، متى تقول اسمحي لي؟
0: اسمحي لي عادة اسمحي لي للأم، وتكون من باب البر، لأن الطاعة واجبة.
1: جميل.
0: والوطن الشامخ هذا دام الله بقاؤه ووجوده، يعتبر أم عند كل ابن بار.
1: معناها تجيب لنا اسمحي لي وطني. احنا قبل قلنا نبيك تجيب لنا اسمحي لي بالأم، ولكن الأم يعيض بكل شيء، الوطن يعيض بكل شيء.
0: اي نعم اي نعم صحيح. الوطن حتى على بالمخاطبة أقول له اسمحي لي أكتبت شعر وقصيدة عن مكانة دنيتي وعن مستواهم، رايتي يا تاج أبيات النشيدة رفرفي بالنور في ظلمة سماهم، من عزومة كل وقفاتت سديدة لو كان ما نلتي من العالم رضاهم، لا يغر التعاذل بقولة وحيدة عذرهم في صفهم منتي معاهم، علميهم هقوتت دايم بعيدة والمعالي دربها ما هو دراهم بل مبادئ والثوابت والعقيدة بالسيادة والسياسة والتفاهم جامعة عزم الحضارة والبديدة، لين صرتي أمهم منتي ثراهم رؤيتي تسلى المجد في صفحة جديدة، تكتبين العز عن جرة أخطاهم خطوتت دايم على العليا أكيدة، تسبقين الغيم في قطعة ضماهم سارعي واستبسلي دامت فريدة للصفوف الأولى ظلت ذراهم.
1: تسلم سلام. تسلم صح لسانك.
0: صاحب دينك صاحب دينك.
1: نبي منك ختامية.
0: ختامية ختامية طرى على بالي، يقول جال الضوء في مشتى وقمرة كأنها قنديل تمرجح بين يدين السحابة وانفرى حبله وطاح الضوح بأحضان المساري من متون الليل، وأنا أظفر جديل النار بين الشيح والربلة، يمر الوقت ويضج السكوت وينخذل بي حيل وحيد وباع عمره للسنين ومشتري نبله، ترضيت الظروف وطحت واقف والحصيل الويل فتق غيمة دفاتر برق حرفي وانسكب وابله على قبلة مشاعرنا القديمة، انت حابي سيل جرح خد القصيدة السيل ومن يقطعه يهب له سرجة العزم بالعزوة وردد فوق سرج الخيل، أنا قبله على القبلة أنا قبله على القبلة، طرالي ما طرى الجدي بقصة خانها التأويل، أكابد شايل الدبلة وضد كبود من دبلة، توشحت الوفاء يوم العرايا بالصحيح تعين على ذاك الأسد وغضى غريب غضاية الشبلة، سمحت لا بقالي غير قفلة تستبيح الميل، أنا ماني ترى عنتر وانتي منتي بعبلة.
1: يا سلام عليك، كلمة خير ظلمك.
0: سلام.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: تملك حوائج

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي بعى، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل

عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال. أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده، يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم يحب أن يراك رحيم؟ أليس الله شكور يحب أن يراك من الشاكرين؟ أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء، الله محسن يحب المحسنين، الله عفو يحب العافين، الله تواب يحب التوابين، الله طيب يحب الطيبين، الله جميل يحب الجمال، الله عليم يحب العلم وأهله، الله ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له، ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته. فالله الله معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات، وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS والأندرويد. إذاعات SBA.

0: صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: وعي.
2: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا. مساء الخير على كل الناس الطيبين اللي يسمعونا عبر اثير اذاعه الرياض. اهلا وسهلا ومرحبتين، مساء الخير، مساء الجمعه، مساء اليوم السعيد، والساعتين الحلوه اللي ننتظرها كل جمعه. انا انتظرها، ما ادري اذا انتم تنتظرونها بعد، قولوا لي. مساكم الله بالخير ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج اشياء كثيره عبر اثير اذاعه الرياض. جمعه جديده وموعد يتجدد معكم من 7 الى 9 مساء. ساعتين عندنا فيها اشياء كثيره، معلومات، تحديات، مواضيع، مشاركات واصوات ننتظرها منكم، لانكم دائما الجزء الاجمل من هذه الساعتين. وين ما كنتوا تسمعون حول المملكة عبر ترددات أثير إذاعة رياض، ومن حساب إذاعة رياض على منصة إكس، أو اللي يسمعون من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. من البداية يا جماعة اللي يسمعنا من كل مكان، نفتح لكم خطوطنا بكل شوق وحماس كبير، وننتظر أصواتكم ومشاركاتكم على الأرقام اللي راح أقولها الحين. فخلكم جاهزين وجهزوا جوالاتكم تلفوناتكم، عشان راح أقول أرقام الاتصال. اللي حابة وحابة تشاركنا على الأرقام اللي راح أقولها الحين، جهزوا تلفوناتكم جوالاتكم أيا كان الجهاز اللي راح تستخدمه عشان تتصل علينا، شارك على الأرقام التالية. اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. مرة ثانية أعيد وياكم الأرقام اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. كل التحية أكيد لفريق العمل اللي شاركنا حلقة اليوم، من الإعداد كالعادة ياسمين إسهيمي، وفي الإخراج صلاح المطاوعة، ومعكم من الإعداد والتنفيذ والتقديم سعود العقيلي. سؤال يا جماعة، تحبون الجمعة ولا لا؟ يعني دائما نقول الخميس ونيس، خميس ونيس، طبعا السبت يعني يوم كذا يصير فيه سبات عميق عشان استعداد ليوم الأحد. فكيف الجمعة وياكم وبرنامجنا يعني كل جمعة؟ فتحبون الجمعة ولا لا يا جماعة؟

هلا يولي جاهزين وياكم يا جماعة أكيد لساعتين، وأتمنى تكون حلقة خفيفة ممتعة مليانة مشاركات جميلة منكم كالعادة. أخليكم قريبين، أشياء كثيرة يبدأ الآن. نذكر من جديد مستمعينا اللي حاب أو حابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. نروح وياكم لانطلاقة حلقتنا لليوم. كالعادة عندنا انطلاقة مختلفة في كل حلقة، فوش راح تكون انطلاقتنا؟ خلوكم على السمع. أحيانا أكثر شيء أخرنا عن الأشياء اللي نبيها مو صعوبتها، إنما انتظارها للحظة المثالية. نقول إذا فضيت ببدأ، إذا تحسنت الظروف ببدأ، إذا صار عندي وقت أكثر أو فرصة أفضل أو مزاج مناسب ببدأ. لكن الحقيقة أن كثير من الأشياء الجميلة في حياتنا ما تبدأ بظرف مثالي، تبدأ بقرار بسيط جدا. يمكن مكالمة تأجلها من فترة، يمكن فكرة ودك تجربها، يمكن دورة تسجل فيها أو ورشة عمل، يمكن عادة جديدة وبسيطة تبدأ فيها، أو حتى خطوة صغيرة تجاه هدف كبير. المهم أنك تتحرك، تحرك ابن الحلال، لأن أول خطوة غالبا هي الأصعب، وبعدها تبدأ صورة توضح أكثر وتكتشف أنك كنت قادر تبدأ من زمان. مو لازم تكون جاهز، ولا لازم حتى تكون جاهز 100%، ولا لازم تعرف كل التفاصيل من البداية. يكفي ان عندك رغبة حقيقية وتبدأ باللي تقدر عليه اليوم. يمكن الخطوة اللي تشوفها بسيطة جدا الآن تكون بعد فترة السبب في تغيير كبير ما كنت تتوقعه أبدا. وعشان كذا إذا عندك شيء مأجلة من فترة، هدف أو فكرة أو مشروع أو مهارة معينة أنت مكتسبها، أو حتى قرار يخصك يخص ذاتك، لا تنتظر الوقت المثالي. ابدأ بالمتاح عندك الحين، وخلي الخطوة الأولى هي اللي تصنع لك الباقي من حياتك. هذه انطلاقة حلقتنا الليلة من أشياء كثيرة، وأرجع أذكركم أكيد بأرقام البرنامج.

0: برنامج اللي حابه وحابه تشاركنا، واللي اول مره يسمعنا في برنامج اشياء كثيره. برنامجنا خفيف ترى، عندنا سالفه بنسولف فيها دردشه خفيفه كذا ابو اقل من 30 ثانيه، وبعدها راح ندخل وياكم لعبه 30 ثانيه ثانيه. حلو، 30 ثانيه ثانيه، يعني 30 ثانيه بعد ال 30 ثانيه الاولى، فهمتوا؟ اي 30 ثانيه هذه فيها خمس اسئله، الخمس اسئله لازم تجاوب عليها كلها صح، كل سؤال اجابته تبدا بحرف مختلف. يعني اقول لك الحرف بعدين اقول لك السؤال، انت تعطيني الاجابه، ننتقل للي بعده. خلال 30 ثانيه لازم تجاوب لي على الخمس اسئله. حلوين حلوين. قبل ما نروح ياكم لفاصلنا يا جماعة ونروح ندندن شوي كذا افتتاحية حلوة، بعدين نرجع لكم أكيد مع الاتصالات وتفاعلكم الجميل. يلا نذكر بأرقام البرنامج 013-811-7991 أو 013-811-7992. ندندن مع مين؟ حلو كذا نبدأ كذا بشرارة حلوة ونطربكم وننطرب وياكم مع رابح صقر. يلا نقلع مع بعض على طول.
1: يلا نسفة الإقلاع.

يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في برنامج اشياء كثيره. قبل شويه في انطلاقه الحلقه تكلمنا عن البدايات. اخ يا البدايات، عن اننا احيانا ننتظر الوقت المثالي عشان نبدا نسوي اي شيء. لكن أسألكم سؤال مباشر، وش الفرصه اللي ننتظرها؟ انت مستمعنا اللي تسمعنا من الرياض، من جده، من وين ما كنت تسمعنا، وش الفرصه اللي انت تنتظرها في حياتك؟ فرصه عمل، ترقيه، دراسه، مشروع معين او بزنس تبغى تفتحه، سفر. بس والله ان خاطري بسفره، بس لو يفكني صلاح مطاوعه كان والله من بكره انا مسافر، بس مربطني بذا البرنامج. فرصة يا جماعة تثبت فيها نفسك، أو حتى فرصة أنك تعتذر من شخص معين، تصلح موقف أنت يعني كنت سبب فيه، تبدأ من جديد في أشياء أنت كنت حاسب لها حساب

0: لو جاتني الفرصة هذه بتفرق معاي كثير. لكن السؤال الأهم، هل أنت فعلا مستعد لها إذا جت هذه الفرصة؟ لأن أحيانا ننتظر الفرصة سنوات ولما تجي نكتشف أننا ما جهزنا أنفسنا لهذه الفرصة. شاركونا يا جماعة، شاركونا على الأرقام 013-811-7991 أو 013-811-7992. سؤالنا زي ما قلنا، وش الفرصة اللي أنت تنتظرها في حياتك؟ ولو جتك هذه الفرصة بكرة أو اليوم، هل أنت جاهز لها ولا لا؟ ونبي بعد نسمع من اللي جاتهم الفرصة اللي كانوا ينتظرونها فعلا وغيرت حياتهم، وش كانت الفرصة هذه اللي انت انتظرتها وتحققت وكيف استغليتها؟ مرة ثانية على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير اخوي سعود، يعطيك العافيه.
0: مساء النور والسرور، اهلا وسهلا.
1: حياك. نايف الحربي من الرياض. طال عمرك.
0: نايف الحربي من الرياض، يا هلا ومرحبا باهل الرياض.
1: امسي عليك وعلى فريق العمل والمستمعين والمستمعات الكرام.
0: احلى افتتاح للبرنامج من الرياض.
1: الله يسلمك يا سعود، تسلم.
0: وخلنا نعطيك كذا،
1: بس انا ودي اسالك سعود،
0: قبل ما تزفني نزفك اول شيء، قبل ما تقول لي اقصد نزفك بعدين نزفك
1: ادوينك قلنا شو.

0: نايف
1: هلا بوين.
0: الله يستر من اللي بتقوله.
1: لا والله عادي ترى سؤال عادي.
0: اقول اسال
1: يعني. بس انا اقول سعود ما يضيق صدرك يوم الجمعة الناس كلهم طالع اللي انت جالس يعني
0: تصدق
1: سؤال عادي يعني.
0: اسمع اسمع لا لا اسمع صدق. الاسبوع كم يوم؟
1: الاسبوع سبع ايام.
0: سبع ايام والجمعة في اليوم رقم كم؟
1: الجمعة رقم ستة.
0: رقم ستة. تدري ان احلى يوم في اسبوعي؟
1: ما شاء الله.
0: ها عشان البرنامج ترى.
1: كفو والله.
0: وعشان اسمعكم واسولف وياكم واغث صلاح. يعني متعتي ان اشوف صلاح كذا من غث قدامي. صلاح طبعا مخرجنا كذا.
1: انا معروف أيه. الله يوفقك.
0: لا لا والله بالعكس يوم الجمعة يوم سعيد بالنسبة لي يعني يكفي تواصلكم والمتعة اللي نعيشها في الساعتين.
1: حنا والله يا سعود أن نحرص أن نشارك صراحة.
0: الله يطول عمرك.
1: برنامج ولطيف وبرنامج يعني من الشرقية وحنا شرقيا كلها كل التقدير والاحترام.
0: يا حبيبي يا حبيبي يا نايف الله يسعدك. نايف
1: استم تفضل.
0: أحس بداخلك كلام كذا فرص مو كلام بداخلك فرص كثيرة ودك تطلعها. ودك تفضفض كذا عن فرص كنت منتظرها وما صارت للحين.
1: والله صادق يا سعود صراحة. أنا بالنسبة لي الحمد لله يعني مفكر صراحة مشروع
0: أي.
1: بسيط على قد نايف يعني
0: على حسب وزن نايف ما أدري عاد.
1: فعلا فيقولك لا تطالع فوق تنكسر قفتك. فأنا اللي أنا أشوفه يا سعود أن فكر لي والله مشروع كافي كذا مميز.
0: الله
1: أشوف العالم كله يا سعود. أنا بالجمعة والويكند العالم كلهم قهوة ما في إلا قهوة.
0: صادق قهوة وشاي
1: خاصة القهوة المقطرة أتكلم.
0: أي القهوة المختصة
1: السعودية المختصة أنا مفكر فيها وحلا وأجيب لي كذا قناة رياضية طبعا.
0: الله الله
1: مباريات دوري مباريات كأس الخليج مباريات كأس آسيا. فأنا هذا والله المشروع اللي ناوي إن شاء الله بإذن الله عسى الله إن شاء الله يتمم.
0: من متى نايف وأنت تفكر بالفرصة هذه؟
1: والله تقريبا قلت من 6 شهور تقريبا.
0: قريب
1: على اي والله قريب لان كنت مشغول انا ويوم على ما قال تفرغت وكذا قلت الفكره هذه حلوه لان اشوف العالم صراحه اقبال غير طبيعي خاصه بالويكند عندنا بالرياض. انت تجي سعود عندنا الرياض العالم كلها كافيهات ما في تبي تلقى مكان ما تلقى.
0: صادق
1: والله حتى ممكن الشرقية في الخبر في الواجهة.
0: بس شوف أنا أقول لك من الحين خل عندك ميزة تنافسية بتقعد تفتح لي كافي وتجيب لي مثل غيرك ما راح تنافس كلها أكيد. كم شهر وانت مقفل ولا لاقيك في تيك توك شو اسمه لي 6 شهور فاتح محجاني تدور زباين.
1: بقول لك أنا أول ما أفتح المشروع إن شاء الله بإذن الله إذا الله تمام أبسوي ديسكانت أقل أكثر السوق عندنا أقل
0: ايه؟
1: عشان الناس يجيني في البداية أول ما يهبون علي وأشوف لهم متمكن

0: لا خلي اسعاري نفس العالم.
1: انا توني بقول لك اشاركك أتفضل. اشاركك بس على على ال يعني الاستراتيجيه اللي انت شغال عليها. هو انت يعطيك العافيه.
0: خطه في سعود ما فيها شيء. هذه خطه 4-4-3. فانت لازم تخفض في البدايه عشان الناس تجيك.
1: تخفض في البدايه يعني بعدين ترفع كسبت الناس. لا
0: لا لا لا مو ارفع.
1: ها
0: سعود انا بكون بنفس العالم اللي حولي الكميات الثانيه طبعا. بس في البدايه كمشروع تو بادي لازم تسوي ديسكاونت، لازم
1: نايف
0: قهوه تجريبيه.
1: نايف تفضل. يصير معك كذا تفكر فكرة جديدة يا أخي ما شفتها بالسعودية، مو خلاص تجي في راسك وبخاطرك تسويها وتعدي الأيام وتشوفها بعد فترة مطبقة أحد مسويها. صارت لك قبل
0: يعني؟
1: يا كثر ما صارت لي ترى. أنا أفكر بمشروع، أفكر بشيء بسويه وأخطط له وكذا وأرسمه، بعدين أخشها بالدرج. ها أقول أخلي لليوم الأسود وتفاجأ 10 بعدي سواها.
0: هذا وفعلا صارت لي هذه. انا كنت بمشروع قبل الكافي يعني اللي ناوي على الكافي.
1: اي اكثر ما نويت يا نايف.
0: والله شو اسوي الحين؟ مشكله الرياض، تدري وش عندنا بالرياض؟ العالم بحر بحر يعني.
1: لا البحر
0: أنا
1: عندنا.
0: كنت ناوي انا كنت ناوي مغسل السيارات سعود. حلو
1: ما شاء الله شاطح.
0: وشفت العالم كل بهم سيارات، قلت يا ولد وقف
1: ورحت قهوه.
0: اي لا وبعدين السيارات صراحه لها شروط عندنا وملازم محطه وما ادري، والان صارت الكترونيه الكترونيه المغاسل. ف وبعدين ما تلقى نادر تلقى محل سيارات، لازم محطه، المحطه كلها فل عندنا.
1: انا عموما يا نايف انتظر منك دعوه خاصه كذا لحضور الكافي، وطبعا ما مو دعوه وبعدين تقول ادفع انا بجيك بقول لك انا حركات هذه. يقول لك انا بلوجر، عرفت انا بلوجر يعني عطني ببلاش.
0: عبد يا سعود انت راعي الكافي وانا ضيفك.
1: طول عمرك حبيبي يا نايف. نلعب
0: نلعب نلعب تفضل. يلا يا سعود
1: يلا. لا لا لا لا قديم انت. يلا سعود وينك نايف؟ قديم انت. الحلقه الثالثه الحين غيرناها.
0: ما ادري انا اذكر. يلا يا سعود.
1: لا يلا يا سعود حتى مو يلا يا سعود، هي روح يا سعود.
0: أيه.
1: من كثر ما يقولون روح يا سعود يعني خفت على عمري صراحة فغيرناها شوي. أعطيك الجديدة.
0: أعطنا الجديدة
1: بس لازم تقولها بحماس أو تقولها بلحن، تختار واحدة من الثنتين.
0: لا بحماس طبعا لحن.
1: ما في صوت شكلها.
0: سايق عبد الجليل شيء.
1: طيب عطني يلا. أشيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: هذا حماسك؟ نايف.
0: طيب
1: عطني.
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: اي
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بجيبك للشرقية. عين نوع من أنواع الأسماك.
0: عين؟
1: اي نوع من أنواع الأسماك بحرف العين.
0: ساتر يا ساتر
1: يا ساتر يا ساتر.
0: عين
1: من أربع حروف. يا إن لذيذ حلق
0: وهمور وكان كان عاد.
1: إيه ها ها إيه العب بالحروف شوي بس. عين ها
0: يلا يا سعود.
1: نايف
0: هذانا من السمك كل جمعة. كل سمك بس
1: بعد
0: طبعا. اي والله
1: كل جمعة. تاكل سمك ما تعرف اللي عندك.
0: اللي عندك
1: آفا.
2: راح الوقت، حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك.
1: يعطيك العافية نايف.
0: الله يسعدك. الله يسعود باتصالك.
1: طول عمرك يسعدك.
0: متألق واتمنى لك التوفيق في
1: الأمانة. يا هلا.
0: سرنا بالكافي ترى.
1: اي ما يحتاج، انتظر الدعوة انا بس.
0: ابد
1: حبيبي. موفق. نذكر يا جماعة المستمعين اللي يسمعنا وين ما كنت شاركونا على الأرقام. صلاح ودي أطلع من الاستوديو بوسة وارجع. نذكر بالأرقام 013-811-7992 أو 013-811-7991. ألو نورة.
3: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا نورة، كيف الحال؟
3: والله بخير يسعد مساك. يسعد. ايش اخبارك؟
1: ومساك بكل خير نوره، شلونك؟
3: والله الحمد لله بخير.
1: دوم دوم ان شاء الله. الله يعافيك.
3: من وين؟ حميده. اشتقنا برامجك.
1: افا الحين هذه الحلقه الثالثه توك تقولين عبد الحميده. صح النوم.
3: صدق بالله سمعتك الاسبوع الماضي اتوقع والاسبوع هذا.
1: حياك الله.
3: الله يحييك. نور... ممكن ترجع مع عودة المدارس يعني ممكن الأسبوع هذا.
1: إيه أنا أرجع مع عودة المدارس عشان كذا يعني أنشطكم.
3: إحنا عندنا في مكة بدأت الأسبوع هذا اللي جابوا لنا راح.
1: ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفقكم يا رب. نورا من أنت يعني أنت بس كنت بقول ذكريني من وين تكلميني. من مكة صح؟
3: أيوة.
1: يلا. نورا أهلو نورا.
3: أيوة.
1: وين رحتي؟
3: موجودة والله.
1: موجودة زين الحمد لله. نورا أكيد في حياتك فرص كثيرة تطمحين لها تفكرين فيها يعني أحلام وفرص وكذا. شنو الفرصة اللي تنتظرها نورا في حياتها؟
3: والله انتظرها أني أكمل تعليمي.
1: حلو ما شاء الله. أيوة. تكملين
3: إن شاء الله يا رب.
1: أي مستوى؟
3: يشوف يعني على حسب يعني وقت اني انا ابغى خاصة اروح افصل فيه واروح.
1: لا مو سيارة هي تشغلينها نورا.
3: اشوف لا مو عن كذا مو عن سيارة لا شوف مو عن كذا هو يعني ممكن ابغى اطمح لاي شيء معين. انا يعني تعرف انت الواحد مرة يدقل برايه لان الواحد موجود في البيت كذا مرات يفكر يحب يغير جو. مرات يجي تفكير يعني مخبص يمين ويسار ودي يكمل تعليمه بهالطريقة ولا ودي يجي ودي يختار لي شيء كل مرة يتقلب بالموضوع يعني
1: اشتغله. ما عندك
3: إن شاء الله التعليم.
1: إن شاء الله إن شاء الله. الله يوفقك يا رب. تستاهلين كل خير.
3: يسعدك ربي.
1: نلعب
3: شلوها شيرة مع سعيد الليل.
1: يلا نشيلها.
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بعيد السؤال عين نون. نون نوع من أنواع السمك.
3: حرف إيش؟
1: عين. عين نوع من أنواع السمك.
3: سمك. والله أنت زين صعب الأمور زي الأسبوع الماضي يعني.
1: توني قايل الجواب لنواع نايف قبل شوي.
3: والله أنا سمعتك مع نايف بس اتصلتي علي بس نسيتك.
1: أفا
3: العنبر.
1: ها؟
3: العنبر.
1: عنبر؟ لا هذا عنبر سجن.
3: عريش.
1: ها؟
3: عريش.
1: عريش نوع من انواع السمك.
3: ايه
1: الله يسامحك
3: والله. هذا جوجل.
1: نوره هذه الخساره رقم كم؟
3: على
1: هذه الخساره رقم كم نوره؟
3: اتوقع خساره رقم 3.
2: هذه الخساره رقم كم؟
1: شكرا نورا يعطيك العافية نورتينا وسعدتينا. أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. أهلين وسهلا. نذكر بأرقام البرنامج اللي حابه وحابه تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. واللي يقول لي أنت راديو صدق ولا غير. لا راديو صدق. أنتوا تسمعوني على أثير إذاعة الرياض. مين؟
4: ألو.
1: ألو.
4: أنا مرحبا.
1: هلا وسهلا.
4: كيف الحال سعود؟
1: يا مرحبا آسيا شلونك؟
4: الحمد لله
1: بخير. طيب إن شاء الله.
4: الحمد لله. أنت أخبارك؟
1: يطول عمرك. والله بخير وعافية الحمد لله.
4: الحمد لله.
1: آسيا فرص الفرص بحياتك كثيرة صح؟
4: أنا قصدك بأي ناحية؟ الحياة نفسها؟
1: ها؟
4: قصدك فرص بإيش؟
1: يعني فرصة حياتي. فرصة فرصة تنتظرها آسيا في حياتها ودها تصير.
4: إي والله واجد.
1: الله الله الله. أعطيني يلا عددي لي.
4: والله من ضمنها ودي إني يعني زي ما قلت دائما أعيد وأكرر إنه أنتظر الفرصة إنه أبدأ في سعي لله. الابتكارية بالديكور وزي كذا يعني هذه من ضمنها يعني.
1: انك تكوني مصممة ديكور.
4: ايوه
1: ما شاء الله.
4: يعني فنون ابتكار بالديكور بس ان شاء الله.
1: ان شاء الله. يلا خليها افتتاحية تصممين ديكور استوديو الإذاعة بالدمام.
4: ايش رايك؟ ان شاء الله.
1: تلكين لي صح؟
4: ان شاء
1: كيف؟ أقول تسلكي لي؟
4: لا لا ما أسلك، بس أنا إن شاء الله

0: فرصة تجي.
1: هذه أعطيتك فرصة الحين، يلا صممي لي الاستديو في الدمام.
0: إن شاء الله.
1: كيف؟
0: إن شاء الله.
1: طيب يا آسيا، يلا نلعب.
0: يا رب اللعبة تكون سهلة.
1: لا لا إن شاء الله سهلة.
0: أوكي يلا نلعب.
1: يلا أعطيني.
0: شاطيك.
1: شاطيك آسيا ترى المرة المليون أنت ما شاء الله.
0: يلا روح يا سعود.
1: بعد روح يا سعود قديمة أنت. في واحدة جديدة الحين.
0: مش اللعبة طيب.
1: لا اللعبة نفسها ما تغيرت بس الدخلة غير.
0: طب وش أقول خاصة أنا شدراني ما كنت
1: منتبه. طيب شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: أوكي.
1: أي.
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: آسيا
0: أيوة معك.
1: قوليها بلحن يلا.
0: لا أبغى لحن.
1: يلا
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف العين نوع من أنواع السمك.
0: نوع من أنواع السمك.
1: أي
0: اللي بعده مدري.
1: ما في بعده بغيرها أنا هذه ما حد يبغاها. غين مادة غذائية تؤكل مع الرز والخبز.
0: غين مادة غذائية إيش؟
1: تؤكل مع الأرز والخبز.
0: مادة غذائية تؤكل مع اللحم والرز.
1: ما قلت لحم أبدا.
0: أبدا دقيقة مع الرز والخبز.
1: أي
0: أي ربي والله أنا في بالي دقيقة.
1: والله أنا في
0: ورق غار.
1: ورق غار ها؟ غين ورق غار.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: آسيا آسيا تبينها ولا أشغلها ولا لا؟
0: لا تشغلها عطني فرصة. طيب
1: يلا شكرا يا آسيا يعطيك العافية نورتيني وسعدتيني باتصالك. دائما منورتنا. أهلا وسهلا. نذكر أكيد مستمعينا اللي حابين يشاركونا على 0138 11 7991 أو 0138 11 7992. ودي أروح أحضن خليل مطاوعة وأرجع. ألو
3: سلام.
1: سلام
3: مساء الخير.
1: مساء الأنوار.
3: نبغى نشارك.
1: عيوني طال عمرك. كيف الحال؟
3: الله يعافيك.
1: يطول عمرك. من وين تكلمني؟
3: من حفر الباطن.
1: أنعم مكرم. هلا بالشرقية. هلا بالجيران. يا مرحبا ومسهلا.
3: الله يحييك.

0: ذكرني باسمك بس. الاسم كريم.
1: ابو بندر. ابو بندر من حفر الباب.
0: ابو بندر. ونعم يا ابو بندر، يا هلا وسهلا ابو بندر. وش الفرصه اللي ابو بندر ينتظرها في حياته؟
1: والله كنت انا حقيقه طموحي الطب، اني اكمل
0: ما شاء الله
1: اخذ ثانويه اسجل في احدى الكليات، ولكن الظروف ولا اتاحت الفرصه. ان شاء الله ما زال المعنويه عاليه.
0: كفو. لا لا ان شاء الله بتجيك الفرصه باذن الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: ما انت يعني ما انت كبير عنها، وان شاء الله انك توصلها.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طول ما زال عالي يعني، والمعنويه عاليه برضه.
0: كفو يا ابو بندر، كفو.
1: الله
0: يحييك. الله يحفظك. يلا نلعب.
1: يلا نلعب.
0: عطني
1: شيله مع سعود الليله.
0: الله عليك.

0: الفك.
1: ها ايوه صح الفك. قاف نوع من انواع الطيور. افا
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: لا لا لا اليوم اليوم اليوم وضعكم صعب. ابو بندر يعطيك العافية، نورتنا وسعدتنا باتصالك.
0: الله يكثر خيرك، شاكرين وقدرين
1: يا حبيبي. سلامي لك ولأهل حفر الباطن الكرام. يا هلا. طيب يا جماعة، نذكر بأرقام البرنامج اللي حاب أو حابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. هذه أرقام البرنامج اللي من خلالها طبعا نستقبل أكيد اتصالاتكم ومشاركاتكم، وبنروح ندندن وياكم شوي. شو رأيكم؟ بدينا حنا مع رابح صقر، خلونا نشوف بعد فنان كذا على مستوى عالي. ناصر نايف، يلا.

يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في أشياء كثيرة، ونلتقيكم طبعا كالعادة كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. يبدو أن يعني كويس أن طلعنا فاصل أغنية كذا ورحت وخذينا وعطينا كذا كلمتين حلوة أنا وصلاح، وحضنت حضن أخوي صادق من يعني من محبتي له ولأهل الأحساء طبعا الكرام. ويا زين اللوم الحساوي يا جماعة، اللي فاته مهرجان اللوم الحساوي في الحسا يعني فاته نص عمره. نذكر أكيد اللي حاب أو حابة شاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. رجعت الطاقة ورجع الحماس مع التعديل البسيط سوينا. سؤال حلقتنا يا جماعة، أكيد كثير كثير بحياتنا فرص ننتظرها نتمناها تتحقق في حياتنا، ننتظر هذه الفرصة. هل أنت الفرصة هذه اللي أنت منتظرها مستعد لها لو جتك اليوم أو بكرة ولا لا؟ وشاركنا وش الفرصة ممكن يعني تلقى طريقها إن شاء الله، إما من خلالنا أو يعني من خلال حديثك عن هذه الفرصة اللي أنت تنتظرها، ممكن يعني تفتح أبواب نشاركك أفكار عادي جدا. يعني دعوة بساطة أحمدية يا جماعة. تحبون القبقب يا جماعة ولا لا؟

0138 11 7991 أو 0438 11 7992. هذه أرقام البرنامج اللي من خلالها نشارككم طبعا بكل حماس وطبعا أكيد بكل شوق لسمع أصواتكم ومشاركاتكم عبر أثير إذاعة الرياض، برنامج أشياء كثيرة.

0: يلا نقول الو الو الو
1: الو. هلا والله.
0: هلا مرحبا.
1: اهلا والله.
0: حاطه سبيكر وباخر المطبخ قاعده تردين. الله يسلمك.
2: لازم خمسة
0: اليوم يا سعود. هلا وسهلا.
1: دايم اشارك معاكم هالمرة. انا قررت اشارك.
0: ما شاء الله مرحبتين. اهلا وسهلا. من معي؟
1: هلا فيك. اروى.
0: اروى ونعم يا اروى.
1: معك زود.
0: بس تذكريني الوالد مين؟ الصوت مو بغريب علي، دايما اسمع.
1: زاحم القطب.
0: مين؟
1: زاحم.
0: اللي زاحم يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا بزاحم واروى. منورين.
2: الله راعي الحوطة.
1: حي الله راعي الحوطة.
0: الله
1: بوجودك.
0: الله ما ريحييت. يا هلا وسهلا، شلونكم؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: طيبين ان شاء الله.
1: الحمد لله.
0: دوم دوم يا رب. اروى
1: حياك الله.
0: في فرصة الوالد كان يعني ينتظرها، وشي
1: اللي هو ابوي.
0: يعني مين يعني الوالد؟ شنو ولد الجيران؟
1: الصدق انه يخلص من عمليته بالسلامه وبيروح ياخذ عنده، وده ياخذ عنده.
0: يا رب يا رب ان شاء الله، الله يطول بعمره بالصحه والعافيه ويسوي عمليته ويطلع منها.

0: بصحة وسلامة وياخذ عمرته إن شاء الله. ادعوا له، ادعوا له.
1: اي لا توصي حريص.
0: مو انتو يعني، انا داري انتي بتدعي له ان شاء الله، بنتها اقصد المستمع. طيب اروى
1: سم
0: نلعب، سم الله عدوك.
1: يلا
0: يلا عطيني المعتاد.
1: شيلوها شيلة.
0: ايوه
1: ها كملها ابوي لك.
0: ما سمعتها.
2: شيلوها شيلة يسعود الليلة
0: يطول بعمرك.
3: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا عند تعرف الاسماك عين نوع من انواع السمك وشو؟
2: العندق.
1: العندق.
0: العندق صح. القاف نوع من انواع الطيور.
1: القطار.
0: كاف مادة تستخدم لإشعال النار.
1: كبريت.
0: كبريت صح. لام شيء يستخدم لإضاءة الغرفة.
1: لمبة.
0: لمبة الله عليك. ميم مكان تقام فيه المباريات.
2: ملعب.
0: وانتو فايزين. الله الله الله الله.
3: أذكى مما توقعنا.
0: أخيرا.
3: برافو عليك.
0: أخيرا 46 دقيقة ما حد فاز. زاحم وبنته الله يحفظها أروى يعني كان لهم النصيب فهذه. زاحم تسمح لي نهدي أروى؟ ما راح أهديك هالمرة.
2: الله يعافيك.

0: يعطيك العافية أروى.
1: الله يعافيك.
0: أهلا وسهلا، شكرا لك يا زاحم.
2: حياك الله، جزاك الله خير.
0: نورتني أبوي، يطول بعمرك، أهلا وسهلا فيك.
2: ما شاء الله، ذا البرنامج سحرني مرة.
0: يطول بعمرك، والله أنت اللي ساحرني بطيبك.
2: جزاك الله خير.
0: الله يحفظك، وإن شاء الله أنك تطمننا بسلامتك بعد العملية.
2: لا لا لا، طيب طيب طيب.
0: الله يطول بعمرك يا رب. تسلم تسلم، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. نذكر بأرقام البرنامج اللي حبه وحبه تشاركنا على 0138117991 أو 0138117992. ألو،
3: هلا وسهلا.
0: هلا وسهلا مرتين
3: مليون.
0: من معي؟
3: معك عمر.
0: عمر، ونعم يا عمر.
3: الله ينعم حالك أخوي سعود.
0: طيبين إن شاء الله.
3: قبل لا تبدأ سعود،
0: قول
3: أقوى وأحلى وأجمل وأطلق مذيع.
0: يخرب بيت إبليسك يا يخرب بيتك، شو حبيتك يا الله على الكلام الحلو هذا.
3: أنت حابني من زمان.
0: يطول عمرك يا عمر، الله يسعدك. ذكرني عمر بس من وين تكلمني، لازم كذا إهداءات بس إن شاء الله. يعني
3: الحين أنا قاعد أكلمك من الحساء.
0: من أوه شرقاوي اليوم.
3: إيه بس بعد الويكند أكلمك من الجبيل.
0: الجبيل والحساء عينين في رأس، ما كلهم في الشرقية، ما يحتاج.
3: الله يعافيك يا رب.

0: عمر
1: عيونه.
0: لا لحظة توني بديت استوعب. هلا ابو يوسف، يا هلا مرحبا، يا هلا يا هلا يا هلا
1: بولد حبيبي.
0: هلا هلا هلا بولد الحسن
1: سعود،
0: طول بعمرك.
1: برنامج جميل وصوت رائع وجميل دائما بكل حالاتك وبكل تواجدك سواء في الاذاعه او في كل مكان.
0: الله يسلمك،
1: الله تضفي وتحط لمساتك وجمالك هذا.
0: الله يطول بعمرك. الله يسعدك حبيبي ابو يوسف، الله يحفظك. نورتني وسعدتني باتصالك.
1: أشارك الحين، أبي أجاوب العندق لي ساعة قاعد أقول.
0: راحت عليك العندق خلاص، زاحم خذاها. عمر
1: لبيت
0: في من إن شاء الله. وش الفرصة اللي ينتظرها عمر؟ فضفض.
1: والله أنا ما راح أقولها، أنت تعرفها يا سعود بنفسك.
0: أنا أبغى المستمعين يعرفونها عشان أخذ الصوت هذا وطبعا ووزع في أنحاء الجبال.
1: والله أنا الفرصة الكبيرة اللي صراحة أتمناها وأسعالها ويعني إن شاء الله في يوم من الأيام أكسبها إني أستقر في مدينتي بجانب أهلي ووالديني.
0: الله الله الله الله الله الله الله يحفظهم لك إن شاء الله ويخليك لهم بالصحة والعافية
1: جميعا،
0: إن شاء الله يعني يقر عينهم بشوفتك في الحسا طول العمر وانت في القمة على قولتهم.
1: آمين يا رب.
0: طول عمرك عمر. يلا عطنا المعتاد.
1: يلا نقول شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: الله عليك.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف النون، حيوان بري مخطط. كرمك الله وسامعين.
1: نمر.
0: نمر. هاء، نوع من أنواع النباتات العطرية.
1: حرف الهاء
0: يحطونه مع

0: القهوة.
1: هيل.
0: هيل، واو، مقدار يعبر عن ثقل الجسم.
1: وزن.
0: وزن. يا اسم شهر ميلادي يبدأ بحرف الياء.
1: يناير.
0: يناير تاريخ ميلادي. مادة غذائية تصنع من الحبوب المطحونة.
1: طحين.
0: طحين، وانت فايز
2: والله ولعبتها صح. واضح مخك صح اليوم.
0: الله يخوفون الحساوية. لحظة عمر. عمر بعطيك يا شيخ القبيلة. وينك؟
3: الله. مساء الخير يا شيوخ القبيلة.
0: طول عمرك يا عمر. شكرا على اتصالك، اسعدتني والله. ما تدري ايش كثر اسعدتني اليوم. على راسي يا حبيبي.
1: شكرا لك، بالتوفيق حبيبي.
0: اهلا وسهلا. الله الله الله. الو الو
4: الو
0: الو
4: الو
0: الو
4: الو
0: الو
4: ايوه الو
0: ايوه الو
4: الو
0: ايوه الو حياك الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معي؟
4: سعيدة.
0: مين؟
4: عيدة.
0: عيدة؟
4: ايوه.
0: ونعم يا عيدة، من وين تكلمين يا عيدة؟
4: الطايف.
0: انعم واكرم. عيدة مو بأول اتصال لك صح؟
4: لا،
0: نورتينا الله يسعدك.
4: نور نوركم.
0: ها عيدة، وش الفرصة اللي تنتظرها عيدة؟ فرصة فرصة في حياة عيدة كده تنتظرها. وظيفة؟ لا، ترقية، دراسة، مشروع، بزنس كذا، تبغى تفتح عبايات ولا كوافيرة ولا تبغى تسافر ديرة معينة؟
4: لا ما في فرصة
0: ولا شيء، ما شاء الله كل شيء عندك.
4: ايوه الحمد لله.
0: الله يبارك لك يا رب، تستاهلين كل خير. يلا عيدة جلنا نلعب.
4: ايوه.
0: عطينا المعتاد.
4: كيف
0: كيف؟ أشيلوها شيلة مع سعود الليلة.
4: أشيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لح.
0: يلا، بحرف الضاء، حالة جوية تحجب فيها الأجسام ضوء الشمس.
4: كيف؟
0: حالة جوية تحجب فيها الأجسام ضوء الشمس بحرف الضاء. ألو.
4: ايوه.
0: عيدة دا دا دا عيدة دا دا دا عيدة دا دا دا. ما في إجابة؟ عيدة
4: غير.
0: عيدة.
4: ايوه.
0: هذه الخسارة رقم كم؟
4: رقم 2.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
0: شكرا.
4: العفو.
0: اهلا وسهلا. نذكر يا جماعة بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. متحمسين صراحة أكيد كالعادة لاستقبال اتصالاتكم، وخلنا نرجع كذا لحماس وياك يا رب. الله يسعدكم جميعا إن شاء الله. يلا. ألو الو الو الو
5: هلا.
0: هلا والله.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، كيف الحال؟
5: الحال الحمد لله.
0: شو اسمك؟
5: نغشان.
0: شنو انت تفكر باسمك؟
5: هلا هلا معك.
0: شو اسمك؟
5: نورة.
0: نورة، ونعم يا نورة.
5: دقة.
0: من وين تكلمين يا نورة؟
5: من مكة.
0: يا هلا وسهلا، أنعم وأكرم. نورة، وش الفرصة اللي نورة تنتظرها في حياتها؟
5: أني أخلص مدرسة.
0: أبي أخلص، بس أبي أخلص، بس أبي أخلص. متى ذا المدرسة تخلص؟
5: إيه.
0: حاسب شعورك، بس إن شاء الله أنك تخلصين بتفوق، هذا أهم شيء.
5: إن شاء الله.
0: وعد قدام المستمعين.
5: قدام المستمعين.
0: كفو يا نورة، يلا نلعب.
5: يلا.
0: عطيني المعتاد.
5: شيلوها
0: شيلة
5: مع سعود الليلة. قوليها
0: كاملة.
5: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، بحرف الضاء، حالة جوية تحجب فيها الأجسام ضوء الشمس.
5: الضباب.
0: ضباب. يلا أوكي. عين، مادة تستخدم في صناعة العطور.
5: عود. عنبر.
0: يلا حلو. غين، اسم يطلق على وقت غياب الشمس.
5: غروب.
0: الله عليك. فمادة سوداء تستخدم في بعض أنواع الوقود.
5: فحم.
0: الله الله الله. قاف شيء يوضع على الرأس للحماية من الشمس.
5: قبعة.
0: قبعة جديدة. قبعة بس يلا.
2: والله ولعبتها صح. واضح المخك صح اليوم.
0: نورة.
5: هلا.
0: خذي هدا يلا. جاهزة؟
5: جاهزة.
3: يمين يمين يسار يمين كل يا يرقص كل يا يرقص يا صاحي.
0: شكرا يا نورة.
5: عفوا.
0: أهلا وسهلا. باي. ألو.
6: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. رجوان بعد غياب. أهلا وسهلا.
6: يا هلا فيكم بالجميع.
0: يا هلا فيك. كيف الحال؟
6: الحمد لله
0: دوم إن شاء الله. رجوان ذكريني بس وذكر المستمعين من وين تكلمينا.
6: الخميس الشيء.
0: أنعم وكرم. يا هلا وسهلا فيك يا رجوان.
6: أنا حييك
0: رجوان. تقول عندي فرصة كذا أتمنى أنها تتحقق اليوم قبل بكرة.
6: والله خلها تجي مثل ما هي تجي.
0: خلها تجي مثل ما هي تجي. طيب وش شاركينا إياها؟
6: يعني دراسة وظيفة كذا يعني.
0: تكملين دراسة؟
6: إيه إن شاء الله.
0: يا رب يا رب إنك توفقها إن شاء الله وتكمل دراستها وتأخذ A بلس
6: إن شاء الله يا رب.
0: وبعدها وظيفة ولا وبعدها تفتح شركة مرة واحدة
6: إن شاء الله عشان أصير سيدة أعمال.
0: سيدة أعمال متسلطة. ها؟
6: والله ما أدري يمكن.
0: أفا يا ذا العلم. توني بقول وظفيني بس هونت خلاص. موفق إن شاء الله يا رجوان.
6: إن شاء الله يوفق الجميع يا رب.
0: يلا نلعب.
6: يلا.
0: أعطينا المعتاد.
6: شيلو هاتيلا هلا لا لا
0: لا. لا والله. ألفتي أنت. شيلوا هشيلة مع سعود الليلة بس.
6: ايوه بس اني تذكرت اغنية.
0: انا داري. يلا قوليها.
6: شيلوا هشيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الكاف نوع من انواع الفاكهة الصغيرة الحمراء. الله.
5: كيوي.
0: حمراء كيوي.
5: كرز. كرز.
0: كرز. لام نوع من البقوليات.
5: لام من البقوليات.
0: ايه بحرف اللام.
5: لب. ما ادري.
0: ايه ايه صح لو.
5: لب. اللب
0: نوع من انواع البقوليات اللب.
5: طيب يلا عدها.
0: عدها الوقت اللي عدى.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسر.
0: شكرا رجوان.
5: شكرا
0: لك سعدتينا باتصالك وعودتك من جديد. أهلا وسهلا. بحماس وشوق كبير أكيد ننتظر اتصالاتكم مشاركاتكم تفاعلكم كالمعتاد. الحلقة الماضية وصلنا 39 اتصال ما شاء الله تبارك الله اللهم زد وبارك. الحلقة هذه نتعداها ولا صلاح نتعداها صح؟ فاللي حابة وحابة تشاركنا أكيد على 013-811-7991 أو 013-811-7992. يلا
3: نقول يوم الجمعة أشياء كثيرة.
0: ألو.
7: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: هلا وسهلا حياك الله.
7: هلا بأخوي سعود معاك أحمد العبيدان من مدينة سيهات المنطقة الشرقية.
0: أنعم وكرم يا أحمد. يا هلا وسهلا. هلا بالجيران. يا مرحبا ومسهلا.
7: مرحبا. لعبناه الصراحة سوم وحمود.
0: شلون؟
7: لازم إن شاء أقول لخلان نشارك.
0: أيه؟
7: طبعا أنت متميز.
0: طول عمرك.
7: جاذبية.
0: على راسي.
7: تجذب.
0: الله يسعدك.
7: فالأولاد تحمسوا وقال لازم نشارك.
0: يا حبيبي الله يحفظك ويحفظهم لك إن شاء الله بالصحة والعافية.
7: نعم.
0: يا حبيبي يا أحمد.
7: نعم.
0: وش الفرصة اللي أنت تنتظرها لنفسك أو لعيالك؟
7: أنا مدرب تنس وأتمنى وصل بعيد فيها.
0: ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله بإذن الله العالمية.
7: إن شاء الله
0: تستاهلها وإن شاء الله أنك توصلها.
7: يا رب. آمين.
0: يا حبيبي يلا عطنا المعتاد يا أحمد.
7: نسيت شيلوها شيلة مع سعود هالليلة.
0: أنت ونسيتها ما شاء الله. قولها يلا عطنا أقولها بحماس بحماس.
7: شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
7: شيلة مع سعود
2: الليلة. الله ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف اللام نوع من البقوليات.
7: حرف اللام
0: إيه نوع من البقوليات بحرف اللام مش هو؟
7: لكن بقول عدس بس.
0: لا لو
7: لومي.
0: لومي؟ لا هذا لومي في الحسا. بقوليات بقوليات. ماش
7: بحرف اللام بحرف البقوليات بحرف اللام.
0: اي تكفى احمد والله سهله.
7: لندس لندس.
0: لا لندن هذه ديره الله يهديك. احمد
7: نعم
0: نورتني وسعدتني باتصالك
7: حبيبي حبيبي اشكرك.
0: لحظه لحظه احمد.
7: نعم.
0: عشان عيالك بس.
8: سعود ويا يا سعود ويا احلى واحد موجود سعود السعودي لك
0: يعطيك العافيه.
7: الله يسلمك ويحييك
0: حبيبي يا احمد. الله يسعدك. تحيه تحيه لك ولكل اهل سيهات الكرام. يا هلا
7: العفو العفو.
0: يا هلا. نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة أو حابة تشاركنا أكيد على 013-811-799-1 أو 013-811-799-2.

0: أكيد نذكر طبعا المستمعين الكرام أنكم تستمعون إلى برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض، وأرقام البرنامج قلناها كثير وما زلنا أكيد بنقولها عشان نذكر أو يعني اللي توه يسمعنا يلقط الرقم ويعطينا اتصاله ومشاركته أكيد، ومتحمسين نسمع كل الاتصالات اليوم ما شاء الله من الرياض، من الشرقية، من خميس مشيط، من الطايف، من الحسا، يعني ما شاء الله يعني تنوع كبير بالاتصالات، وهذا اللي عهدنا وتعودنا عليه في برنامج أشياء كثيرة، واللي يزيدنا حماس وطاقة أن نتفاعل أكثر وياكم ونتحمس ونلعب سوا ونسولف وندردش ويعني ونشارك أفكار بعض. يعني اليوم حلقتنا تتكلم عن الفرص، كثير بحياتنا ننتظر فرص يا جماعة، وطبيعي جدا أنه ما في أي إنسان على وجه الأرض ما ينتظر فرصة. خلونا ننتقل وياكم لأذان العشاء في مكة المكرمة ثم نعود.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: مغفرة النبي لا تضره خطية ولا تنقصه عطية.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض. نحييكم من جديد في برنامج أشياء كثيرة اللي جمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. أكيد نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. قبل ما نروح للاتصالات من جديد نروح لفقرتنا المحبوبة صراحة بالنسبة لي، لأن من خلالها كل أسبوع أطلع بمعلومة جديدة، معلومة أحيانا تكون غريبة أحيانا تكون فيها فخر وكمية فخر، ومعلومتنا اليوم فيها كمية فخر ما لا نهائي. نروح وياكم أكيد لفقرتنا الجاية. لا لحظة صلاح، أجي أحضنك مرة ثانية؟ أصبر عندي فقرة. طيب بعد عايشة خلاص؟ أنا عايشة.
1: هلا والله.
0: هلا وسهلا عايشة، كيف الحال؟
1: بخير الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله. عايشة من تبوك صح؟
1: نعم.
0: أنا عم أكرم.
1: هلا والله.
0: طيب إن شاء الله.
1: بخير الحمد لله.
0: وش الفرصة اللي عايشة تنتظرها في حياتها؟
1: الفرصة؟
0: إيه.
1: إني أشوف أخوي المسجون.
0: إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله الله يحقق لك أمانيك يا عايشة.
1: إن شاء الله.
0: يلا نلعب.
1: كم يلا قدام.
0: قدام الله على الحماس والطاقة، عطينا المعتاد يلا.
1: قدام سعود.
0: قدام سعود جديدة هذه، لا شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الميم، أداة تستخدم لقياس الوزن.
1: ميزان.
0: نون، مادة تستخدم في تثبيت المرزام. مرزام الشماغ.
1: نجر.
0: مرزام الشماغ نجر، ليش ان شاء الله؟
1: عيد السؤال.
0: هو بخاخ. بخاخ تستخدمين عشان عشان تقلين الشماغ نفسه.
1: ما ادري.
0: افا.
1: لا حرف الناء.
0: نون. نون.
1: نو نود.
0: ها؟
1: ما ادري.
0: قامت كذا تقط كلام بس، نجر نود ما ادري. عائشة
1: هلا.
0: والله العظيم حتى لو انت خسرانة انت فايزة، روحي.

0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: شكرا. أهلا أهلا يا عائشة، يا مرحبا. أنا ما أدري وش دخلني بس يلا. وش ذا؟ لحظة. طيب نروح ياكم لفقرتنا بس يا جماعة، أبلش. نروح ياكم لفقرتنا اللي أنا أحبها صراحة. يلا نروح لها. بس شلون أروح؟ أصبر. طيب نروح ياكم أكيد للفقرة اللي أنا منتظرها صراحة. أحيانا يا جماعة أسرع طريقة تعرف فيها حجم التحول أنك تقارن الزمن بالإنجاز. في المؤتمر الصحفي الحكومي الأخير قال وزير الاتصالات والتقنية المعلومات المهندس عبدالله سواحة عبارة تختصر المشهد كامل: ما أنجزته المملكة في قطاع الاتصالات خلال 10 أعوام يوازي ما أنجزته كندا وأستراليا مجتمعتين في 30 عام. يعني إحنا اليوم أمام تحول تقني يتحرك بسرعة مختلفة، ولهذا جاء العنوان المناسب له: طموح يسبق الزمن. خلال السنوات الماضية نما الاقتصاد الرقمي في المملكة من أقل من 300 مليار ريال إلى 522 مليار ريال سعودي بنسبة نمو تتجاوز 75%، وهي نسبة تمثل قرابة ضعفي نمو دول مجموعة العشرين. في 2025 و2026 حققت المملكة المركز الأول في الجاهزية الرقمية والتنظيم الرقمي، وأصبح عندنا 9 شركات مليارية، فيما ارتفع عدد الوظائف في القطاع من 150 ألف وظيفة إلى 410 ألف وظيفة. القصة اليوم تدخل مرحلة أكبر. مايكروسوفت تستعد لإطلاق سحابة أزور في المملكة، والمملكة تشهد مشروعات كبرى مع أمازون وAMD وإنفيديا وعدد من الشركات العالمية. بينما أعلنت XAI إنشاء أول مركز بيانات لها خارج الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية. وفوق هذا كله يا جماعة، المملكة اليوم تصدر 3000 خادم إلى المنطقة ودول الجوار، وشركة لينوفو تعمل على إنشاء أحد أكبر مصانعها في المنطقة داخل المملكة لخدمة السوق والتصدير. هذا يوضح معنى عبارة قالها الوزير في المؤتمر: المملكة أصبحت مصدرة للتقنية. يعني التحول تجاوز مرحلة استخدام التقنية ودخل مرحلة صناعتها وتصديرها والمنافسة عليها عالميا، والمشهد يكبر أكثر مع ليب اللي نعيشها. طبعا معرض ليب اللي نعيشها الفترة الأخيرة، واللي اجتمع فيه أكثر من 250 ألف مبدع ومبتكر بدعم من سمو سيدي ولي العهد في حدث ووصفه الوزير بعبارة جميلة جدا: سنبهر بهم العالم. الأجمل أن ليب أصبح مكان تتحول فيه الوعود إلى مشاريع، ولذلك قال الوزير: يأتينا الرؤساء التنفيذيون العالميون ليقدموا الوعود، ثم يعودون لنا بما تحقق. ومع ليب 26 هناك مشاريع عملاقة جديدة في الطريق. هنا نفهم الصورة كاملة. المملكة اليوم تقود اقتصاد رقمي ينمو بسرعة، وتبني مراكز بيانات، وتجذب الشركات العالمية، وتصنع الخوادم، وتخلق الوظائف، وتجمع مئات الآلاف من المبدعين تحت سقف واحد. في النهاية التقنية اليوم صارت جزء من قصة وطن كاملة. وطن بدأ باستخدام هذه التقنية، ثم انتقل إلى التمكين، واليوم يصنع ويصدر وينافس عالميا. واليوم واللي نشوفه اليوم يعطي معنى حقيقي لعبارة طموح يسبق الزمن، ومملكة تصنع موقعها في مستقبل التقنية قبل وصول المستقبل. هذه معلوماتنا لليوم يا جماعة. اللي حاب طبعا أكيد شاركنا على 0138117991 أو 0138117992. وسؤال حلقتنا أو سالفة حلقتنا لليوم وش تقول؟ تقول وش الفرصة اللي أنت تنتظرها في حياتك؟ ولو جدك هذه الفرصة اليوم أو بكرة، هل أنت جاهز لتحقيق هذه الفرصة؟ ونبي بعد نسمع من اللي جاتهم فرصة فعلاً وغيرت حياتهم، مش كانت هذه الفرصة اللي أنت انتظرتها وتحققت، وكيف استغليتها صح؟

0: الو
1: الو،
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا فيك،
0: حياك الله. كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير
0: دوم ان شاء الله. من معي؟
1: ناديه.
0: ناديه اهلا وسهلا يا ناديه. ونعم
1: نعم فيك.
0: ناديه
1: ايوه،
0: من وين تكلميني؟
1: من الاحساء.
0: شرقاوية الحلقة اليوم ما شاء الله.
1: ايوه
0: ما شاء الله، اهلا وسهلا.
1: فاضيين لك، اهلا وسهلا.
0: تنوروني والله. نادية
1: أيوة،
0: وش الفرصة اللي تنتظرينها في حياتك وتنتظرينها تتحقق إن شاء الله؟
1: أبني بيت إن شاء الله.
0: تبنين بيت؟
1: إيه.
0: ما شاء الله تبارك الله، بإذن الله. كم دور؟ خلنا نتخيل معي. مع بعض عشان بكرة أبارك لك إن شاء الله.
1: دور واحد ما أدري.
0: إن شاء الله خير يا رب. دور دورين وثلاثة، دورين وملحق.
1: لا لا، دور واحد
0: بس.
1: إيه؟
0: بإذن الله قريبا
1: إن شاء الله.
0: تستاهلين كل خير يا نادية. يلا نلعب.
1: أيوة معك.
0: يلا أعطينا المعتاد.
1: شدوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحق.
0: ها نون، مادة تستخدم في تثبيت مرزام الشماغ.
1: نشا.
0: نشا صح. ها أداة تستخدم لدق المسامير.
1: مطرق.
0: اي ميم ميم صح، ما مطرقه سوري. واو شيء نكتب عليه.
1: واو
0: أي.
1: ورقه.
0: ورقه. يا نبات عطري يبدا بحرف الياء.
1: ياسمين.
0: ينسون حلو. الف شيء يستخدم لقياس الاحجام والمسافات.
1: مطره.
0: الف الف
1: متر.
0: الف يا حظي. الف
1: وشو
0: أعرف أفا يا نادية. نادية يعطيك العافية.
1: نعم الله.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: خسارة. يعطيك العافية نادية، نورتينا وسعتينا أكيد باتصالك.
1: الله يعافيك إن شاء الله.
0: شكرا. أهلا وسهلا. ألو
3: ألو
0: ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: اسمي محمد من الدمام.
0: محمد من الدمام، بس انت من فين اصلا؟
3: من مصر.
0: اهلا وسهلا ومرحبا.

0: محمد.
1: نعم
0: محمد صح؟
1: ايوه سم.
0: اهلا وسهلا، اقعد سم، سم الله عدوك. محمد كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: دوم ان شاء الله. ايش الفرصة اللي ينتظرها محمد في حياته؟
1: ان انا اكون مبرمج في شركة كبيرة اما اكبر.
0: الله الله الله الله، مبرمج على مستوى عالي.
1: ايوه
0: كفو يا محمد، ما شاء الله عليك، ان شاء الله باذن الله يتحقق، تتحقق

0: الفرصة لك بإذن الله. بس
1: تمام
0: أهم شيء اجتهد في دراستك. تمام
1: تمام
0: يلا نلعب.
1: يلا
0: يلا أعطيني المعتاد.
1: مش فاكرة أوي الصراحة.
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الألف يستخدم لقياس الأحجام والمسافات. أب
1: أب إبرة.
0: إبرة؟ لا إبرة هذه بالمستشفى تأخذها من غير شر. أب
1: أب أبعاد.
0: أيوة. باء نوع من أنواع الحبوب. بسرعة
1: باء.
0: أنت كنت بتقولها باء نوع من أنواع الحبوب.
1: بن بن.
0: يلا تاء أداة تستخدم في قياس الوقت. بالإنجليزي
1: تايم.
0: ثاء حيوان بري معروف بدهائه. ترى خلص الوقت من زمان.
1: ثعلب.
0: خلاص انت فايز
2: والله ولعبتها صح. واضح ان مخك صح اليوم.
0: تستاهلي محمد، شكرا لك وبالتوفيق يا حبيبي، يا افضل مبرمج فيك في يا مصر.
1: شكرا.
0: اهلا وسهلا. الو سالم.
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. اهلا وسهلا
3: حبيبي. بقول بس كم بيت.
0: الله الله، انت داخل هجوم كذا
3: على طول على طول.
0: اول شيء من تكلمني؟
3: جدة.
0: يا هلا وسهلا.
4: جدة عروسة البلد جدة ولا زيك حجدة عروسة.
0: ها؟
3: الله الله يلغني.
0: الله عليك، انت اتوقع منك قصيدة جزلة ان شاء الله.
3: والله بتبكيك.
0: لا ما احنا برنامجنا بعيدا عن البكاء، احنا نبي نضحك.
3: والله معليش انا جاي بكيك اليوم.
0: لا تكفى فكنا شرك.
3: والله شايف تضحك كثير ما اجازة بكيك.
0: شايف ايش؟
3: اقول شايف تضحك كثير لازم ابكيك والله.
0: اي يعطيك العافيه.
3: اقوله
0: روح ابكي بالحالك. الله يجزاك خير. طيب نذكر يا جماعة بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. الله يكفينا شر هالناس. يقول لي شايفك تضحك كثير أبي بكيك. لا حول ولا قوة إلا بالله، خلوا الناس تضحك يا جماعة.

سؤال حلقتنا أو سالفة حلقتنا لليوم زي ما قلنا، وش الفرصة اللي تنتظرها في حياتك؟ فرصة أنت تتمناها، تطمح لها، ودك تتحقق، إما كانت ترقية، وظيفة، دراسة تبغى تكملها، أيا كانت يعني. وش الفرصة هذه اللي أنت تنتظرها وبإذن الله تتحقق؟ ودعواتنا أكيد لك ومني ومن الجميع إن شاء الله. شاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. خلونا نروح ندندن شوي ونغير جو ونرجع إن شاء الله نكمل وياكم.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي يجمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء، ساعتين من المتعة الخفيفة اللطيفة اللي من خلالها كده نحاول نستمتع فيها مع بعض ونعيش الأجواء كذا بساط أحمدي وخفايف، ونضحك سوا وندردش سوا ونحلم مع بعض ونتخيل مع بعض ونلعب. طبعا هي يعني 30 ثانية سالفة و30 ثانية لعبة خفيفة سريعة، وبعدين نروح للي بعدها على خير إن شاء الله. يلا مساء الخير. أشياء كثيرة. ألو
1: ألو،
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياك.
1: مساء الخير سعود.
0: مساء الأنوار، من معي؟
1: أنصاف.
0: مين؟
1: أنصاف.
0: أنصاف؟
1: أيوة أوصاف.
0: أوصاف، آسف والله، دائما أوصاف، دائما أنا وياك مشكلة مع الاسم.
1: ما
0: أحلى،
1: عادي تقبل.
0: على راسي أوصاف، أهلا وسهلا فيك، شونك؟
1: الحمد لله.
0: يطول عمرك يا أوصاف. أوصاف، أعطينا أعطينا كذا من الفرص اللي أنت منتظرتها إن شاء الله بشوق وحماس كبير. وشي؟
1: والله منتظرة عودة أخوي.
0: يا رب
1: يعجبنا السفر
0: إن شاء الله بالسلامة يا رب، الله يحفظه ويقر عينكم فيه وتحتفلون فيه وتعزموني بحفلته.
1: والله تفضل، حياك الله.
0: الله يطول بعمرك يا رب.
1: البيت بيتك.
0: على راسي أوصاف. أوصاف، بس ذكريني والمستمعين من وين تكلمينا؟
1: من الرياض.
0: أنعم وأكرم، يا هلا وسهلا. أوصاف.
1: أيوة.
0: يلا نلعب.
1: يلا
0: تفضل. أعطيني المعتاد.
1: ما سمعت الكلمة اللي
0: نكادة
1: دائما.
0: لا غيرنا هذيك الأولى، شيلوها شيلة مع سعود الليل.
1: أيوة شيلوها شيلة.
0: عطيني إياها أوصاف، عطيني إياها بلحن.

0: شيلوها شيلة إيش ثانية؟
1: بلحن بلحن، أعطيني إياها بلحن. شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: الله الله الله.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف الغين، مادة داخل المنزل، مادة أقصد مكان داخل المنزل.
0: بحرف
1: غين، غاء غاء.
0: أيوة.
1: مكان داخل البيت.
0: غرفة.
1: غرفة. فاء، مادة غذائية من البقوليات.
0: فاد.
1: فاء فاء.
0: إيه فاء بقوليات. فلفل.
1: ها؟
0: فلفل.
1: بقوليات.
0: فاصوليا.
1: فاصوليا. قاف، شيء يحدد قيمة السلعة.
0: وشيء الحرف؟
1: شيء يحدد قيمة السلعة. قاف.
0: قاف.
1: اي قلتها في السؤال.
0: يحدد قيمة السلعة. قيمة.
1: اوصاف.
0: حرفش.
1: اوصاف. اوصاف.
0: قل لي الحرف، ما اسمع الحرف زين والله.
1: هذه الخسارة رقم كم؟
0: ألف.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
1: طيب يا صاح،
0: ما اسمع الحروف زين والله.
1: خلاص الأسبوع الجاي وعد أرفع صوتي.
0: والله أنا ماني فاهم الحروف. يلا يلا الأقل صوت بعيد شوي.
1: على رأسي، شكرا لك يا أوصاف، نورتيني وسعدتيني باتصالك كالعادة.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: هلا وسهلا. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا نقصر على الراديو، نقصر على الراديو عشان نسمع زين.
3: ها.
1: من معي؟
3: معي لانا. معك لانا.
1: معي لانا. اهلا وسهلا يا لانا، شلونك يا لانا؟
3: طيبة الحمد لله.
1: دوم يا رب، الله يحفظك يا لانا. اسمع صوتكم بالسيارة، وين رايحين؟
3: رايحين الديرة.
1: الديرة.
3: ايه.
1: انعم واكرم فيكم. وين الديرة طيب؟
3: قريب من مكة.
1: ما شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله، توصلون بالسلامة. يلا لانا قولي لي، وش حلم لانا اللي تنتظره أو ودها فيه؟
3: تتكلم كوري.
1: تتكلمين كوري؟
3: إيه.
1: تعرفين كلمات كورية؟
3: شوية.
1: أعطيني يلا.
3: طيب.
1: ها قولي لي.
3: ما عندي كلمات.
1: كلمة واحدة، تعرف قولي لي كلمة واحدة كورية.
3: كم صامدة.
1: ها؟
3: كم صامدة.
1: كم صامدة.
3: ايه.
1: وش معناتها؟
3: يعني شكرا.
1: عفوا. شكرا يا لانا، يلا نلعب.
3: يلا.
1: يلا. قولي. شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
3: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: كم سميدة.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا لام، نوع من أنواع الفاكهة الحامضة.
3: الليمون.
1: ميم، أداة تستخدم لمسح الأرض.
3: ممسحة.
1: ممسحة. هاء، شيء يقدم في المناسبات.
3: هدايا.
1: أعطيني هدية. واو، مكان منخفض بين الجبال.
3: كل.
1: ها؟
3: كل.
1: لا واو واو. وادي. يا، نبات عطري يشرب ساخن.
3: ينسون.
1: الله عليك.
2: طلعت أذكى مما توقعنا.
1: ما شاء الله عليك يا لانا. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه هدية لي لانا. اي أيوة والله. شكرا لانا.
3: العفو.
1: اهلا وسهلا. الو نوره. نوره.
4: نعم.
1: كيف الحال يا نوره؟
4: الحمد لله تمام.
1: يطول عمرك، من وين تكلمينا؟
4: من الاحساء.
1: فيش متردد مشاكة يمكن من الأحساء.
4: اي مرتبكة أول
1: مرة. لا عشان مرتبكة ليش؟ إن شاء الله دقع على أخوك.
4: على حياتي.
1: ما رح تبعي، ترى أنا بالدمام وانت بالحسا، بيننا ساعة. اي
4: صحيح.
1: ومخرجنا حساوي، وش زينة وش ملحة.
4: اي زين ان شاء الله ساعدنا هالحساب.
1: هو اللي بيساعدك عز الله ضعتي. يلا هدية شرقاوي.

0: بهالمناسبة الترقية إن شاء الله تجيبين كيكة وتعزمينا عليها
1: إن شاء الله.
0: بإذن الله تستاهلين كل خير يا نورة.
1: يعطيك العافية.
0: نلعب؟
1: نلعب.
0: أعطينا المعتاد.
1: شلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا بسم الله.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: ألف عضو يستخدم لسماع الأصوات.
3: لا
1: أذن.
0: أذن. تاء مادة تستخدم في تغطية الأرضيات.
1: تاء.
0: إيه. لا. وين المزارعين وينهم ما يساعدونك؟
1: يا ربي بحب التاء.
0: تاء تاء.
1: أبغى اختيارات طيب.
0: ها رمل رمل بالفصحى وشو؟
1: رام ليمون.
0: ها
1: تراب
0: تراب بعين العدو ان شاء الله. قول يا امين
1: امين
0: امين بال من قلبها طالعه. والله فايزه خلاص روحي. لا لا انا عارف ما شاء الله. عاشه وعاشه نوره. نوره
1: نعم
0: ادري وش تبين. يلا يعطيك العافية. طول بعمرك يا رب. يحفظ لك عيالك اللي معك كلهم إن شاء الله.
1: آمين آمين.
0: تحية تحية لهم كلهم كل اللي يسمعونا. أهلا وسهلا. هلا هلا. ألو مو ألو. طيب ألو صلاح. طيب نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-799-1 أو 013-811-799-2. ألو ليان. أريام.
4: ألو
0: أريام.
4: هلا والله.
0: هلا وسهلا يا أريام.
4: هلا
0: كيف الحال؟
4: الحمد لله بخير. كيف حالك؟
0: دوم إن شاء الله. والله بخير وعافية الحمد لله. طيبين دامنا نسمع أصواتكم ومشاركاتكم الحلوة والله أننا نصير بخير
4: الحمد لله.
0: من وين تكلميني يا أريان؟
4: من المجمعة.
0: من المجمعة. هلا بديرة الوالدة. يا مرحبا.
4: أوه دامها الوالدة.
0: أقول أريان
4: سم سم
0: فايزة فايزة خلاص فايزة. هلا لا لا لحظة عاد نرجع ورا نطق بريك نرجع ورا. ألو أريان مرة ثانية.
4: هلا والله.
0: هلا بك أريام.
4: سم
0: سم الله عدوك. وش الفرصة اللي تنتظرها أريام إن شاء الله تتحقق؟
4: فرصة إن أتوظف صراحة. هذه الفرصة الوحيدة اللي أنتظرها
0: إن شاء الله بإذن الله. أهم شيء يسعيلها أنت.
4: سم
0: أقول أهم شيء يسعيلها. افعلي الأسباب.
4: إي والله نسعالها عسى الله يكتبها.
0: آمين يا رب الله يوفقك. وأول راتب لنا نصيب فيه إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: كفو. يلا نلعب.
4: يلا.
0: عطينا المعتاد. ها وين رحت يا ريام؟
4: معك معك.
0: عطينا المعتاد.
4: المعتاد؟
0: أي.
4: وش المعتاد؟
0: وش المعتاد؟ شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
4: شيلوها شيلة مع سعود الليلة؟
0: أي. يلا قوليها مرة ثانية بحماس.
4: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الثاء نبات يستخدم في بعض الوصفات الشعبية.
4: نبات؟
0: اي نبات يستخدم في بعض الوصفات. يلا ثاء. ريحته خايسة.
4: ثوم.
0: ثوم على طول يعرفونه. جيم وسيلة نقل بحرية صغيرة.
4: سفينة.
0: جيم جيم سفينة.
4: جيم
0: اي يستخدمون الشباب كذا ما يركب الا واحد اثنين بالكثير وفي سرعه وحركات و...
4: جكسي
0: جكسي جتسكي صح. حاء اداه نستخدمها في ربط الاشياء.
4: حبل.
0: حبل. خاء نوع من انواع الاخشاب العطريه.
4: خاء
0: خشب
4: من الاخشاب.
0: خشب ال
4: خشب.
0: يلا يا بنت المجمع بفوزك. مو راضي تفوز. مو راضي تفوز.
4: خشب البرغموت.
0: برغموت. أريام
4: يا هلا.
2: راح الوقت. حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك.
0: شكرا يا أريام.
4: العب.
0: أهلا وسهلا نورتينا. نذكر يا جماعة

0: ارقام البرنامج اللي حابه وحابه تشاركنا على 0138 119 991 او 0138 119 792. الو
1: الو،
0: اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: مساء الخير، يعطيكم العافيه.
0: مساء الانوار.
1: معك ابو محمد.
0: ابو محمد، وانا ابو محمد بعد، ونعم يا ابو محمد.
1: عليك زود النعم بحالك،
0: طول عمرك. ابو محمد من وين تكلمني؟
1: من الجبيل.
0: يا هلا ويا مرحبا. لحظه الهوى شرقي وقوي، هوي الشرقيه في هواها يضرب الرقم. ابو محمد
1: حياك الله.
0: الله يحييك. وش الفرصه اللي ينتظرها ابو محمد وان شاء الله انها تتحقق؟
1: والله الفرصة إني أتقاعد وأخذ لي أرض وأعيش حياة فلاح من جديد.
0: الله.
1: أقوم الصبح وأنام الليل، أكل من زرعي.
0: ما شاء الله. شوف، أقوم الصبح وأنام الليل، أتوقع هذه وحتى الحين وأنت مداوم تسويها.
1: لا دوامنا آخر الليل.
0: شفتات. آخر ليل، أول ليل، صباح، يا الله.
1: أيوة. أنا دوب الحين قاعد في جو سمين، إذا تعرفها.
0: ما يحتاج جو سمين. ما يحتاج.
1: راحة الشباب. الله. قاعدين.
0: الله. المخيمات هناك.
1: لا خلاص قدها استراحات الحين.
0: مخيمات البر. صح. اي إيه البر
1: هناك
0: الخيام. واهم شيء معك تصريح.
1: لا موجود كل شيء. بلدي الحمد لله.
0: كف يعطيك العافيه ويعطيهم العافيه كذلك الهيئه الملكيه على التنظيم طبعا في موضوع تصاريح المخيمات البريه وغيرها.
1: لا ممتاز يعني ما قصروا.
0: طيب ابو محمد
1: تفضل.
0: فعلك إن شاء الله التقاعد وأنت بصحتك وعافيتك وتكشخ بريفك
1: بإذن الله.
0: حبيبي يلا نلعب.
1: يلا
0: عطنا المعتاد.
1: وش المعتاد بالضبط؟ ترى أول مرة أشارك.
0: من شيلوها شيلة مع سعود الليلة. بس
1: يلا شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: كيف
1: توكلنا على الله.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الذال أو الذاي. حيوان مفترس يعيش في البرية. كرمك الله وسامعين. راء، نوع من أنواع الحلويات الشعبية.
1: راحش.
0: يا كفو. ألف، أداة تستخدم في الخياطة.
1: إبرة.
0: باء، وعاء زجاجي لحفظ الأطعمة.
1: بادية.
0: تاء، شيء يستخدم لقياس المسافات الطويلة في الطريق.
1: حرف شو؟
0: تاء.
1: تلسكوب أو
0: هو هي غلط بس يلا.
2: والله ولعبتها صح، واضح المخك.
1: إذا في وقت بس أطلب أغنية.
0: ما تطلب أغنية؟ ما والله ما ظنتي، على حسب، أنا عندي محضر أغاني معينة يعني.
1: تمام إذا في مجال أبي بس فوزي محسون بالله الهوى لو تمنى.
0: طيب ابشر ان شاء الله.
1: فنان عظيم وللامانه ما اخذ حقه، هو قديم يعني.
0: ابشر في الحلقه الجايه طبعا، الحين ما عاد
1: بنتابعك.
0: طول عمرك.
1: يا هلا.
0: شكرا. اهلا وسهلا. سيف.
3: نعم سيف.
0: اهلا وسهلا يا سيف، كيف الحال؟
3: الحمد لله. كيف حالك انت؟ شوف
0: يطول عمرك يا سيف. يا هلا وسهلا. من وين يا سيف؟
3: من الأردن.
0: أنعم وأكرم. يا هلا بالنشامة.
3: يا هلا فيك.
0: يطول عمرك.
3: عمرك يا رب.
0: سيف، وش الفرصة اللي ينتظرها سيف في حياته؟
3: يعني والله شوف، يعني أنا لسه عمري صغير، يعني يمكن ما عنديش فرص كثير، يعني يمكن أشياء تافهة شوي.
0: مو أنت أصلاً كل ما صار عمرك أصغر كل ما يعني صار تحقيق الفرص أسهل وأقرب.
3: نعم والله ان شاء الله، يعني الله يرزقني في الفرصه الكويسه يعني ويوفقني يعني، بس يعني عادي يعني ما عندي فرص معينه يعني.
0: ما شاء الله، الله يوفقك ان شاء الله ويعني وتحقق كل فرصك واحلامك اللي تنتظرها
3: ان شاء الله.
0: نلعب
3: ايش
0: نلعب ولا انت ليش ده؟
3: نلعب
0: اكيد. طيب يلا قول شيلوها شيله مع سعود الليله.
3: شيلها مع سعود الليلة.
2: هلا. جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا جيم.

0: شيء نستخدمه لحفظ الماء.
1: لحفظ الماء من يعني من البرودة أو من
0: إيه؟ مثلا شيء نحط فيه الماء نحفظ فيه الماء وشو بحرف الجيم؟ اسم قديم
1: جرة
0: صح. حاء عكس الحزن.
1: نعم
0: عكس الحزن بحرف الحاء.
1: ما فهمت على سؤالك.
0: سيف
1: الحزن.
0: سيف
2: يا رب الحق يا رب الحق
1: عكس الحزن بحرف الحاء
0: يا رب. انت لسه مكمل. شكرا يا سيف نورتني وسعدتني باتصالك. اهلا وسهلا فيك.
1: تسلم يا حبيبي تشرفت فيك.
0: تسلم على راسي. اهلا والله.

0: الو،
1: الو،
0: هلا وسهلا،
1: اهلا فيك.
0: حياك الله.
1: الله يحييك.
0: من معي؟
1: معك دانا.
0: دانا، يا دانا اهلا وسهلا. يا دانا، مو اول اتصال صح؟
1: اي، اتصل ولدي وما دقيتوا عليه.
0: افا يا صلاح، اتصل ولدها ما رديت عليه ليش يا صلاح؟ طيب يا دانا، نورتينا يا دانا، اهلا وسهلا.
1: خلي عبد الله يشارك معاكم
0: اللي ودك. ان شاء
1: الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معكم عبد الله.
0: هلا يا عبد الله، شلونك؟
2: الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: طول عمرك ابشرك بخير وعافيه. من وين تكلمني؟
2: من الدمام.
0: يا هلا وسهلا باهل الشرقيه، اليوم ما شاء الله مسيطرين. الهوى شرقي وقوي، هوي الشرقيه في هواها يضرب. عبد الله،
2: ارحب.
0: ترحب ملايين. وش الفرصة اللي عبد الله ينتظرها ويتمناها؟
2: أكون حارس مرمى في المنتخب.
0: كفو، وإن شاء الله بإذن الله بتكون حارس مرمى في المنتخب وتنافس في كأس العالم إن شاء الله، وتكون أنت المنقذ يعني
2: إن شاء الله
0: مع المنتخب. كفو
2: كفو كبير.
0: عبد الله،
2: هلا.
0: يلا نلعب.
2: يلا
0: عطنا المعتاد.
2: شيلوها سهلة مع سعود الليلة.
0: كفو.
2: طيب
3: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا، بحرف الخاء، حالة جوية تأتي بعد الصيف.
2: خريف.
0: دال، شيء نستخدمه لوضع الملابس.
2: دولاب.
0: ذال، شيء ثمين لونه أصفر.
2: ذهب.
0: ذهب، حلو. راء، نبات بري يؤكل.
2: راء راء راء عيد عيد.
0: راء، نبات بري يؤكل.
2: رمان.
0: رمان بري؟
2: ما ادري والله.
0: عبد الله،
2: خيارات خيارات
0: خيارات، اعطيك خيارات وجزرات وكل شيء.
3: ضيعت وقتك، وين النتيجة؟ خسارة.
0: يعطيك العافية عبد الله، نورتني، وشكرا لوالدتك الكريمة دانا الله يحفظها، ولكل أهل الدمام الكرام. ألو عبد العزيز.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أخبارك أخي سعد؟
0: يا حبيبي أهلا وسهلا فيك. أنا بخير دامني أسمع الصوت.
4: يا حبيبي،
0: من وين تكلمني يا عزيز؟
4: الرياض.
0: وأنعم وأكرم.

0: عزيز
1: اسلام
0: من يقول ان شاء الله، وش الفرصة اللي ينتظرها عبد العزيز؟
1: والله في فرص واجد. شف انا ترى ما افرق بين فرصة وامنية.
0: حلو، هي لا الفرص امنيات.
1: ايه الامنية الضباط
0: ما شاء الله.
1: اي نعم
0: الله يوفقك ان شاء الله.
1: اللهم امين.
0: قاعد تسعى لها ان شاء الله.
1: لبيت؟
0: اقول لبيت في منى وقاعد تسعى لها ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: كفو. الله يوفقك.
1: اللهم امين.
0: يلا عزيز نلعب.
1: يلا.
0: عطني المعتاد.
1: وش ذي؟ وش هي؟
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة بس.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا.
1: يلا.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: بحرف الزين أو الزاي، مادة تستخدم في صناعة الزجاج وبعض المعادن، وش هي؟
1: بحرف الزاء. زئبق.
0: زئبق؟ لا. تكفى يا عزيز.
1: زيت.
0: زيت بعد؟ لا.
1: ايوه علينا بالاسئله. طيب
0: تو يشارك
1: اول مره،
0: مشكله قضى الوقت وانت تفكر بالسؤال هذا.
1: زنك.
0: صح.
1: الله يعز الشاف.
2: طلعت اذكى مما توقعنا.
0: طبعا هذا مو لك، هذا للشات. طيب يعطيك العافيه عزيز، نورتني وسعدتني يا حبيبي.
1: الله يعافيك.
0: اهلا وسهلا، شاركنا دايم. ألو خلف.
3: هلا والله.
0: يا هلا وسهلا يا خلف، شلونك؟
3: طيب الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله. من وين تكلمني يا خلف؟
3: من الجبال.
0: لا لا شرقاوية اليوم، شرقاوية. لا والجبال بعد؟ يا هلا ومرحبا خلف.
3: سام.
0: سام العدوك، وين قاعد بالجبال بالضبط؟
3: بالحي قصدك؟
0: لا الحين أنت وين قاعد؟ بالبيت بالكرنيش؟
3: لا بسيارة. بسيارة.
0: بالسيارة وين رايح؟ فناتير حويلات اللولو؟
3: لا لا رايح، لا كنت انا بالدمام رايح للجبال الحين رايح على الطريق.
0: ما شاء الله توصل بالسلامة ان شاء الله.
3: الله يسلم.
0: من معك بالسيارة؟
3: ابوي وامي.
0: الله يحفظهم ان شاء الله يا رب. ويحفظك ويخليك لهم ان شاء الله بالصحة والعافية ويفتخرون فيك. قول امين.
3: امين.
0: وش الفرصة اللي ينتظرها خلف؟
3: ان شاء الله ان يكون من العشرة الاوائل.
0: كفو، وبتصير من العشرة الأوائل إن شاء الله
3: بإذن الله.
0: وبتدق علينا وبتبشرنا
3: إن شاء الله.
0: اتفقنا؟
3: إن شاء الله.
0: كفو. يلا نلعب.
3: يلا
0: عطني المعتاد.
3: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا سين، شيء نام عليه وشو؟
3: شيء نام عليه؟
0: أي.
3: وسادة.
0: سين وسادة.
3: سرير.
0: شين قطعة قماش تلبس حول الرقبة.
3: حول الرقبة.
0: اي
3: شالة.
0: شالة. شال. صاد شيء نستخدمه لحفظ المال والمقتنيات.
3: المحفظة.
0: صاد. صاد
3: بوكس.
0: صاد يا حظي. صاد
3: صندوق. صندوق.
0: ضاء صوت قوي او حركة مزعجة.
3: ضوضاء.
0: ضوضاء. طاء مهنة تعالج الأسنان.
3: دكتور. طبيب.
0: خلاف.
3: سام.
0: هو يعرف الإجابة لكن يعطيني إياها بمعنى مختلف أو بطريقة مختلفة.
3: إيه هو دكتور أو طبيب يعني.
0: صح صح عليك، يلا تستاهل. كفو كفو يا خلف. خلف خلف.
3: سام.
0: سم الله عدوك. أنت إنسان.
4: أنت عبقري. أنت عبقري من شيء لا يوصف. أنت داهية.
0: يعطيك العافية خلف.
3: الله يعافيك.
0: شكرا لك. هلا والله. باي. ألو. مو ألو. ألو. طيب طيب يا جماعة، احنا بكذا وصلنا لختام حلقتنا لليوم. نذكر بس معلوماتنا اليوم كانت عن طبعا التقنية والمؤتمر الصحفي اللي كان مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، واللي علق وعبر كثير عن الفخر

اللي نعيشها مع التقنيه. ف يعني تكلمنا عن انجازات وطنيه كبيره وفرصه، انا ما ادري والله صراحه اذا ليب ما زال مستمر او لا. اذا مستمر فرصه تروحون لو تشوفون التطور اللي وصلنا له، واذا ما لحقتوا عليه خير ان شاء الله، والوعد السنه الجايه ان شاء الله على خير. وسالفتنا اليوم كانت عن الفرص، سالنا للمستمعين وش الفرصة اللي تنتظرها في حياتك، وكثير سمعنا يعني أمنيات وفرص ناس كثير ينتظرونها، منهم اللي ينتظر وظيفة أو يكمل دراسة أو ترقية، وكثير يدبرون على الترقيات. ها شدوا حيلكم يلا عشان توصلوا لها. والله يوفقكم جميع إن شاء الله ويحقق لكم أمانيكم ودعواتكم لنا بعد، يعني لا تحرمونا من الدعاء. الله يبارك لكم ويحفظكم جميع يا رب. أعتقد وصلنا كذا لختام حلقتنا لليوم. شكرا للزميلة ياسمين سهيمي من الإعداد، شكرا صراحة طاوعة من الإخراج، شكرا فاطمة يعطيك العافية كالعادة منورتنا في الكنترول. كان معكم من الإعداد والتنفيذ والتقديم محدثكم ومحبكم دائما سعود العقيلي. وصلنا إلى الختام، إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: التاسعة مساء فريض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة الرياض، يقرأها أبو الغيث الحيدر، ينفذها علي الحصيني، وهذه عناوينها. برعاية وزير الداخلية، الرياض تحتضن الأحد المقبل مؤتمر حوار الأمن والتاريخ. جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام يحبط محاولة تهريب أكثر من 18,000 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر. البلديات والإسكان تعتمد الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية. الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة ابتداء من الغد. أهلا بكم. تنظم وزارة الداخلية مؤتمر حوار الأمن والتاريخ الأحد المقبل في العاصمة الرياض تحت عنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء، ويتضمن المؤتمر أكثر من 50 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 160 متحدث من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب حضور أكثر من 30 جهة. كما يهدف المؤتمر إلى قراءة تاريخ المملكة في مساري الأمن والتنمية، بما يرسخ الوعي بمسيرة المملكة ويعزز

0: عززوا الهوية الوطنية والانتماء الوطني. صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب بأنه وبناء على المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، فقد أسهمت معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير بماليزيا في تمكين وحدة مكافحة المخدرات بالجمارك الماليزية من إحباط محاولة تهريب 505 كيلوغرامات و600 جرام من مادة الكيتامين المخدر. أحبط جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام محاولة تهريب أكثر من 18,000 حبة من مادة الإنفيتامين المخدر. ضبطت مخبأة في طرد بريدي، وذلك بعد خضوعه للإجراءات الجمركية والكشف عليه عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، وتم القبض على مستقبلي المضبوطات والبالغ عددهم 4 أشخاص بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. أعلنت سفارة المملكة لدى بريطانيا أنها تتابع حالة مواطن سعودي تعرض لحادث طعن في منطقة مايفير غرب العاصمة لندن، وأوضحت السفارة أنها تقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية البريطانية المعنية وتقدم الرعاية والدعم اللازمين للمواطن حتى خروجه من المستشفى، إلى جانب متابعة استكمال التحقيقات ومحاسبة المتسبب وفقا للقانون، داعية المواطنين والمواطنات إلى تجنب حمل المقتنيات الثمينة في الأماكن العامة. أسدل الستار على فعاليات مؤتمر ليب 26 بعد أن شهد في 3 أيام الماضية إطلاقات واستثمارات وشراكات نوعية قاربت 15 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ومراكز البيانات والحوسبة السحابية. وأكد نائب محافظ الحكومة الرقمية للاستثمار والتميز الحكومي الدكتور عبدالله الفيفي أن مؤتمر ليب شهد إقبالا كبير من مختلف فئات المجتمع خاصة طلاب التعليم والجامعات، مشيرا إلى أنه يعد منصة تقنية لاستشراف المستقبل.
1: الحمد لله نختتم اليوم مشاركتنا في النسخة الخامسة من ليب، هذا الحراك التقني العالمي الذي أصبحت المملكة والله الحمد من خلاله ملتقى لقادة التقنية والمبتكرين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. هذا يأتي امتدادا لتوجيهات القيادة حفظها الله في توطين التقنية وتمكين القدرات الوطنية. ما سعدني حقيقة ما شاهدته في هذه النسخة هو الحضور الكبير لأبناء وبنات الوطن من الطلاب من مختلف التخصصات وحرصهم على معرفة كل ما هو جديد في عالم التقنية والذكاء الاصطناعي.
0: فيما أشار وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا المهندس ناصر الناصر أن ليب أصبح حراكا تقني عالمي يستقطب كبرى الشركات العالمية ويمكن رواد الأعمال والمبتكرين من صناعة التقنية.
2: ليب يثبت سنة تلو الأخرى أو في نسخته الخامسة هذه السنة أنه مو مجرد فعالية تقنية، ليب أصبح حراك تقني عالمي يستقطب كبرى الشركات العالمية، يمكن رواد الأعمال والمبتكرين من صناعة التقنية. أتوقع ليب السنة هذه تحديدا شهدنا استثمارات نوعية من عدد من الشركات العالمية بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المحلية في مجال البنية التقنية والبنية التحتية التقنية، وهذا دلالة على مواصلة مسيرة المملكة في تنمية التقنية والتحول من جهة مجرد متبنية للتقنية إلى صانعة لها وفيها قدرة على تصدير التقنيات وتحولها رقمياً. الذكاء الاصطناعي أحد أهم الأولويات التي تقودها المملكة حالياً، ولعل الإعلانات اليوم الأول لشركة هيومين فيها دلالة على المملكة ماضية قدماً في تفعيل دورها المحوري في ربط القارات لوجستيا والآن في عالم الذكاء الاصطناعي في تمكين خدمات الذكاء الاصطناعي. شهدنا أنه معظم الإعلانات اللي تم إعلانها خلال الفترة هذه ركزت على كل مكونات الذكاء الاصطناعي، سواء مكونات البنية التحتية أو النماذج اللغوية أو التطبيقات أو حتى الذكاء الاصطناعي الفيزيائي.

0: AI او الفيزيكال AI.
1: حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة على شهادة اعتماد المستوى الثاني لتحسين تجربة العميل من مجلس المطارات الدولية في إطار جهود تطوير الخدمة المقدمة للمسافرين والارتقاء بتجربتهم وقياس مستوى رضاهم في مختلف مرافق المطار. أعلن المركز الوطني للرقابة عن الالتزام البيئي استمرار الجولات التفتيشية في مدينة الرياض للحد من الغبار الناتج عن الأعمال الإنشائية لترتفع قيمة الغرامات على المشاريع المخالفة إلى 20 مليون ريال مع رقابة على مدار 24 ساعة مدعومة ب 12 محطة ثابتة وأربع متنقلة لرصد جودة الهواء. حققت جامعة نجران المركز الثاني في منافسات جائزة المستثمر الذكي الخليجي في موسمها الرابع بعد منافسة مع أكثر من 300 ألف مشاركة خليجية وبجوائز مالية تتجاوز المليون ريال، حيث شاركت الجامعة بفيديو توعوي حول مفهوم الادخار بأسلوب علمي ما يعكس تميز طلبة الجامعة وفعالية برامج اكتشاف المواهب. دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق مكة المكرمة والطائف والرياض وجازان وعسير والباحة من يوم غد السبت حتى يوم الأربعاء المقبل. قدم رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي شكره وتقديره لقيادة المملكة على الدعم الجديد للبنك المركزي اليمني، وأشار إلى أن ذلك يأتي امتدادا لمواقف المملكة الأخوية الثابتة تجاه الشعب اليمني وقيادته السياسية، ولفت العليمي إلى أن دعم المملكة سيعزز الإصلاحات الاقتصادية في اليمن وسيسهم في استقرار العملة اليمنية وتحسين الخدمات الأساسية، موقف ثابت تجسده المملكة في مساندة اليمن ودعم استقراره وتعزيز قدرات مؤسساته الوطنية في مواجهة مختلف التحديات. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
2: لم يكن الدعم السعودي المتجدد للبنك المركزي اليمني عبر المنح والودائع بمليارات الدولارات مجرد أرقام تضاف إلى التقارير المالية، بل امتدادا لمواقف المملكة الراسخة في دعم اليمن وتعزيز استقراره ومساندة مؤسساته في مواجهة التحديات. وبتوجيهات قيادة المملكة الرشيدة تأتي هذه المساندة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن ودعم قدرات الحكومة والبنك المركزي على أداء مهامها بما ينعكس مباشرة على حياة المواطن.
3: اليوم نحن لدينا شراكة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في تنمية اليمن، ونعول عليهم كثيرا. اليمنيون يعولون على أشقائهم في المملكة العربية السعودية كثيرا، وهم أشقاء ولا يمكن للشقيق أن يترك شقيقه.
2: كما يمثل الدعم السعودي المتواصل للحكومة اليمنية استمرارا لمواقف المملكة الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي والتنموي ومساعي الحكومة نحو تحقيق التعافي والاستقرار. ولا يقتصر أثر الدعم على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى الحياة اليومية من خلال الإسهام في حماية القوة الشرائية واستقرار الأسواق ودعم النشاط التجاري وتهيئة الظروف أمام تعافي اقتصادي مستدام. كما تسهم المساندة السعودية في تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل ودفع عجلة النمو.
3: يد الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية كبيرة نحو اليمن، وتحركاتهم على الأرض اليوم أصبحت ملموسة، ونحن نأمل أن تستاد مثل أو تتضاعف مثل هذه المشاريع كي يعم الخير اليمن وكي يأمن اليمن، وإذا أمن اليمن واستقر اليمن فإن الأمن سيعم المنطقة برمتها.
2: ومن هذا المنطلق فإن الدعم السعودي لا يمثل معالجة مؤقتة للتحديات الاقتصادية، بل دعما للاستقرار وبناء لمقومات اقتصاد أكثر قدرة على الصمود والتعافي. وكما كانت المملكة شريكا وسندا لليمن على امتداد عقود، يؤكد هذا الدعم المتجدد أن استقرار اليمن وازدهاره مصلحة مشتركة وأن أمنه واستقراره

0: استمراره امتداد طبيعي لأمن المنطقة واستقرارها.
1: قتل فلسطيني وأصيب آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف وتدمير واسعة للمباني السكنية شرق بلدة القرارة تزامنا مع إطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه شاطئ غزة. ذكرت وسائل إعلام كورية أن سيؤول تتأهب لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما تدرس خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية أو سفينة دعم لوجستي أو وحدة للكشف عن الألغام وإزالتها.

المساهمات المحتملة مع دول من بينها أمريكا، بريطانيا وفرنسا. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية تفاصيل النشرة، وهذه إعادة لأهم ما جاء في النشرة من عناوين. برعاية وزير الداخلية الرياض، تحتضن الأحد المقبل مؤتمر حوار الأمن والتاريخ. جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام يحبط محاولة تهريب أكثر من 18,000 حبة من مادة الإنفيتامين المخدر. البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية. الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة ابتداء من الغد. انتهت النشرة، لكم تحية أبو الغيث الحيدر على الحصين، في أمان الله.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20 وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: جوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء في برنامجكم دوزان، حيث تمتزج النغمات بالعاطفة

0: والكلمات بالوجدان، ليولد من هذا الانسجام فن يلامس القلوب ويأسر الأرواح. نصحبكم مستمعين في جولة فنية راقية نغوص فيها في عمق اللحن الأصيل، ونعانق فيها جمال الإبداع وروعة الطرب. أطيب الأمنيات تهديها لكم أنا محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأنقل لكم تحية الإعداد من المبدع عماد عبد الله، وتحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإخراج للجميل الرائع سعد بنتني. أيضا باسمكم مستمعين الكرام أرحب بفناننا لهذه الحلقة، الفنان الجميل الرائع سعيد الدسري. حياك الله سعيد.
1: الله يحييك، مرحبا ومسهلا.
0: كيف الحال؟
1: الله اللهم لك الحمد، تشرفت وجودي برنامج دوزان، تشرفت فيكم.
0: احنا لنا الشرف، الله يسعدك
1: ويخليك يا رب.
0: اليوم ان شاء الله راح نقضي حلقة حلوة وجميلة بوجودك معنا وبصوتك الرائع أيضا، فأحب أشرح لك شوي عن البرنامج وفقراته، وعندنا كم فقرة من خلالها نتعرف على الضيف أكثر، نتعرف على صوته، نتعرف على موهبته.
1: تمام؟ بإذن الله.
0: جميل، قبل ما ندخل في أجواء الفقرات والسوالف الحلوة، خلنا كذا نستذكر مع المستمعين الأعزاء كيف كانت بداية هذه الموهبة. هل هي من الطفولة؟ ولا يعني بعد الطفولة بشوي؟ هل كانت في المدرسة؟ هل كانت في البيت؟
1: هي بدأت من المدرسة.
0: إيه؟
1: بدأت من المدرسة بعدين البيت.
0: إيه؟
1: وفي الطفولة أنا كنت إيقاعي.
0: إيه؟
1: بدأت إيقاعي.
0: فسر لي يعني كيف إيقاعي؟ يعني قصدك كنت مثلا أحيانا يلاقوك مثلا لحالك تقعد تعزف أشياء ولا كيف؟
1: أيوة. إيه؟ وكنت مع فرقة في الدمام.
0: عجيب.
1: وأنا
0: هذه كلها في الطفولة.
1: في الطفولة.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: ومن عائلة فنية، يعني جدي فنان.
0: ما شاء الله.
1: أخوي شاعر.
0: ما شاء الله.
1: اللهم لك الحمد. وبدأت.
0: حلو. لكن كانت البداية الحقيقية قلت لي من المدرسة.
1: من المدرسة. من المدرسة.
0: من المدرسة. البيت طيب، هل كان لهم دعم بما أن أنت من أسرة فنية؟
1: مو يعني دعم معنوي، دائما اللي غني.
0: إيه؟
1: نحب صوتك. شراكت عني كذا.
0: في الجلسات مثلا.
1: في الجلسات
0: كدا.
1: مع العائلة. صحيح. مع الأقارب.
0: صحيح.
1: ومشت.
0: ما تزعجهم أنت سعيد؟
1: لا الحمد لله.
0: يعني ما كل ما طلعوا ورجعوا يلاقوك قاعد تغني في الصالة؟
1: شو أحيانا جاكم. صادق. أحيانا أزعجهم.
0: مو كثير
1: صراحة. مو كثير. أزعجهم يعني... أزعجهم إذا كان الوقت متأخر ليل. الساعة 1 أقعد أغني.
0: إجازة.
1: بالضبط.
0: تمام. حلو. بما أن احنا في الأجواء الحلوة والذكريات الجميلة، راح ندخل لأول فقرة في البرنامج، وهي فقرة زمن الفن الجميل. زمن الفن الجميل نستذكر معاك ومع المستمعين الكرام أغنية كنت تغنيها في طفولتك ولكنها ما زالت عالقة في ذاكرتك إلى اليوم.
1: والله كنت أغني أغاني كثير، بس أكثر أغنية كانت كل منهم
0: كبروها براسها.
1: بالضبط.
0: صح؟
1: كل منهم كبروها براسها.
0: الله الله.
1: معني طفل يعني ما في أحد منهم. بس انشبت ما أدري ليش.
0: كبير عليك كانت.
1: بس إن انشبت.
0: جميل.
1: والله.
0: طيب إيش رأيك نستذكرها ونستذكر إحساسها والمشاعر الخاصة في هالأغنية بصوتك الآن، بصوتك الجميل والرائع.
1: توكلنا على الله.
0: يلا نسمع مع الفنان سعيد الدوسري هالأغنية الجميلة ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام على الإبداع يا سعيد.
1: الله يسعدك، الله يسعدك،
0: يعطيك الصحة والعافية يا سعيد.
1: وياك يا حبيبي،
0: صوت رائع وجميل ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون. سعيد، احنا يعني زي ما قلت لك في البرنامج، شوي نروح للفقرات وشوي نسولف مع الضيف، واحنا وصلنا قبل شوي ان مسألة الإزعاج احيانا لما يكون لما يكون في الإجازات وكذا، لكن فيه بعض يعني خلنا نقول الظروف تكون حلوة لما يطلعوا طلعت شباب واجتماع كذا حلو وجميل، تلاقي واحد من الشباب يقول لك يا سعيد بالله تكفى سمعنا شيء.
1: صار، بس أنا بكون صادق يعني الشباب قبل مو الحين، قبل كان في شباب يعني في ناس تدعم، في ناس صدق سمعنا شيء، في ناس يقول لا تغني صدق مو حلو.
0: طيب في المناسبات كيف؟ لما يكون عندهم مثلا مناسبة ما يستغلوك يقول لك تعال بدون شيء، انت صديقنا وانت مدري ايش، تعال
1: للأمانة شوف
0: يعني لنا المناسبة،
1: عشان اكون صادق. وفي واحد يعني قد صار مرة من المرات انه واحد من اللي كان يقول لي صوتك مو حلو لا تغني،
0: ايوه
1: بعدها بكم سنة، بعد يعني قبل سنتين ممكن،
0: ايه
1: طلبني في زوج اخته يعني ما هذه كانت في قلبي يعني صوتك مو حلو، كنت تقول لي صوتك مو حلو.
0: طيب يمكن يستفزك، بس يمكن بس يقول لك هالكلام من وراء قلبه، بس هو
1: ممكن. بس يعني بالضبط يعني اي احد راح من اصحابي او اقاربي راح يحتاجني في اي وقت راح اكون موجود وراح اجي بدون اي مقابل، لانه
0: ما شاء الله
1: لانه اخوان.
0: خلاص يا مخرجنا، اي مناسبه للبرنامج تمام،
1: عيوني والله
0: ناخذ منه الاوكي،
1: عيوني والله عيوني، اتشرف بالعكس.
0: الله يخليك لنا الشرف، الله يعطيك الصحه والعافيه. نرجع الان لاجواء الفقرات، وعندنا فقره اسمها كلاسيكيات. هالفقره نطلب من الضيف يغني لنا شيء طربي، اغنيه هاديه كذا حلوه، ايش تختار لنا؟
1: راح اختار يا رقيق المشاعر.
0: الله، ما في أرق ولا أهدى من هالأغنية.
1: أيوة والله.
0: صحيح يا رقيق المشاعر،
1: الفنان طلال سلامة.
0: الله الله جدا. الله جميل، نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري، ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.
2: دوزان

0: يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله على الإبداع. يا
1: الله
0: سلام
1: يعطيك
0: على الجمال.
1: العافية.
0: الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية.
1: الله
0: يا
1: يعافيك
0: سلام
1: يا
0: يا
1: حبيبي.
0: سلام. حتى المخرج يقول لي قصر صوتك شوي بالسلام، لأنك الله الله الله
1: الله يسعدك أنت
0: تستاهل
1: والمخرج.
0: تستاهل تستاهل
1: الله يسعدك يا رب
0: يا حبيبي. طيب، في عز هالجمال وفي عز هالإبداع والأغنيتين الجميلة اللي سمعناها بصوتك، يمكن يتبادر للمستمع الكريم تساؤل أن هذا الصوت الجميل وهالموهبة الحلوة، مين فنان المفضل؟
1: فناني المفضل هو شيء. الله يسعدك على الكلام الجميل، لأن أنت جميل. شكرا لك والله. فناني المفضل منذ الصغر رابح صقر.
0: رابح صقر.
1: رابح صقر.
0: الله الله، جميل جميل جميل ورائع. رابح صقر الحقيقة متنوع.
1: مدرستي والله.
0: إيه متنوع يعني هو تلاقيه شامل لكل ألوان الغنى.
1: بالضبط، وهذا اللي حببني فيه أكثر، يعني غير أشياء كثير بالفن.
0: صحيح، حتى الحديث، يعني الأغاني الحديثة مع الإيقاعات الجديدة، الإيقاعات الغربية.
1: بالضبط،
0: تلاقيها موجودة عند رابح.
1: بالضبط، هذا رابح.
0: صحيح صحيح. طيب، أغنية كل ما سمعتها يا سعيد تقول يا ليت هالأغنية كانت لي.
1: يا ليت الأغنية كانت لي.
0: إيه.
1: ودي أكون أي شخص ثاني. عبد المجيد.
0: الله الله الله الله،
1: جميلة.
0: طيب، إيش رأيك نسمعها مع المستمعين بصوتك؟
1: أبشر من عيوني
0: حبيبي. تسلم عيونك. نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري.
2: دوزان على إذاعة

0: الله الله الله الله على الإبداع، يا سلام يا سلام على الصوت الحلو.
1: الله يسعدك،
0: ما شاء الله عليك يا سعيد، الله يخليك يسعدك سعيد. احنا وصلنا في السوالف إلى أن احنا عند الزملاء والأصدقاء سعيد ما يتأخر عليهم أبدا، حتى طبعًا. للناس اللي قالوا سعيد لسعيد صوتك مو بحلو أنت ما تتأخر عليهم
1: طبعًا
0: نهائيا
1: طبعًا.
0: تمام. لكن الآن نبغى نستذكر أنا وأنت الفترة اللي سبقت، خلنا نقول الشهرة، خلنا نقول أنك قبل ما تطلع لجمهور، قبل ما يشوفوك العالم تغني في أماكن ممكن أنت ما تعرفها، كيف كانت؟ هل كانت في رهبة؟ هل كان قبلها في تخطيط؟ هل أنت كنت حاط في بالك أنك تستمر في الفن ولا لا؟
1: والله شوف،
0: إيه؟
1: مو ما في تخطيط، بس
0: إيه؟
1: ما في تخطيط ولا ولا ولا فكرت.
0: حل.
1: بس كنت حاس، يعني كنت إيه، كنت حاس إنه راح يجي يوم من الأيام وأصير معروف.
0: أيوة.
1: من قبل، من المدرسة يعني.
0: يعني كان في بالك أنك تستمر.
1: أيوة.
0: تواصل.
1: أيوة.
0: لأن فيه البعض يعني تلاقيه ما يهتم بالموهبة، يعتبرها شيء عادي، يعتبرها شيء خاص فيه للدندنة لكذا، بس فيه أشخاص لا، يحاولوا أنهم يكون لهم هدف.
1: بالضبط. بالضبط. للحين قاعد أتطور وأتعلم وللحين أحس ما ترى ما وصلت للبيه، يعني تقريبا 10%.
0: جميل.
1: لسه إن شاء الله الجاي أقوى أفضل بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. الآن عندنا زي ما قلت أنت أقوى وأفضل، الآن عندنا فقرة أقوى وأفضل، هي اسمها فقرة حكي أغاني. هالفقرة قوية ليش؟ لأنها تحدي.
1: حلو.
0: تحدي.
1: تحب التحديات.
0: أيوة. فأصير أنا أعرض لك موقف معين، وأنت من خلال هالموقف بعد ما تسمع هالموقف تعطيني أغنية تنفع تكون مناسبة لهالموقف. ماشي؟
1: ماشي، توكل على الله.
0: طيب راح نروح للفقرة الأولى في هذا التحدي، ونقول أو الموقف الأول في هذا التحدي، ونقول فيها أشخاص يا سعيد مهما حسيت أنك نسيتهم تحس أنهم ما يطلعوا من تفكيرك ولا من بالك. يعني أنت تقول أنا نسيتهم.
1: حلو.
0: بس وين ما تروح تستذكر أو تسترجع ذكرياتهم، وين ما تروح يجي في بالك أشياء كانت بينكم مشتركة.
1: أوكي، يعني الحين لازم أحط عنوان أغنية للموقف
0: تنفع
1: هذا.
0: لهالموقف. طيب. وتغنيها كمان.
1: أغنيها.
0: أيوة.
1: طيب راح أحط عنوان ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح.
0: الله الله.
1: راشد
0: الله.
1: الماجد.
0: راشد الماجد. طيب نسمعها بصوتك.
1: يلا.
0: يلا.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله عليك يا سعيد.
1: الله يسعدك.
0: احنا الان تجاوزنا التحدي الاول،
1: الحمد لله.
0: باقي معنا ثلاث تحديات.
1: ثلاث تحديات
0: بس قبل التحدي الثاني، سمعت معلومة عنك.
1: معلومة عني؟
0: ايه.
1: ايش هي؟
0: يقول ان مواعيدك مضروبة.
1: ايه؟
0: مواعيدك مضروبة. تنام وتخلي العالم والناس.
1: والله شوف،
0: ايه
1: يعني يا اخي احب النوم.
0: حلو
1: والله النوم حلو،
0: كلنا نحب.
1: بكون صادق يعني. النوم حلو.
0: ايه
1: مو مواعيد مضروبة، لكن إيه؟ لكن جد احب انام.
0: إيه؟
1: يعني انا شوي مو اجتماعي.
0: ايوه
1: احب اتابع افلام، احب انام كثير.
0: إيه؟ اخر موعد تركته. لا يكون موعدنا.
1: لا مستحيل، جايكم بدري.
0: طيب جميل، نروح للتحدي الثاني.
1: يلا بسم الله.
0: التحدي الثاني يقول: العيون يا سعيد دائما يقولوا لها كلام، يعني دائما الواحد يقول ان العيون تتكلم، تمام؟
1: صح،
0: العيون تتكلم. ولكن هل في عيون تضحك وعيون تبكي ولا بس كلام وخلاص؟
1: لا، العيون تتكلم وتضحك وتبكي وتنادي.
0: يا سلام يا سلام،
1: في لغة عيون
0: فيها. يا سلام. اجل طيب، يلا الان عطني على هالموقف اغنية او كلمات الاغنية.
1: على موقف هذا العيون
0: بالضبط،
1: عبد الله الرويشد.
0: أيوة.
1: على اكثر العيون اللي ضحكت لي ما بكت لي عين.
0: الله الله،
1: ضحكت له وبكت يعني.
0: الله الله الله الله، جبتها. اجل يلا نسمع هالاغنيه الجميله بصوت الفنان سعيد الدوسري، ونرجع نكمل معكم دوزان
2: دوزان على إيه.

0: سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله على الإبداع, الله على الجمال. يعطيك العافية سعيد.
1: الله يعافيك, ما سويت شيء. الله يسعدك.
0: يعني الآن تجاوزنا اختبارين, خلنا نقول, أو تحديين.
1: الحمد لله.
0: باقي معنا زيهم تحديين,
1: إن شاء الله فوز
0: إن شاء الله. والتحدي الثالث يقول أحيانا الواحد تمام يلاقي اتهامات من أن يا أخي ترى محبتك ما هي الأولى, يعني محبتك تغيرت, ما عاد صرت هذاك الشخص الأولاني. زمان كنت تسوي وتسوي وتسوي, واليوم ما صرت تسوي, اليوم ما أنت هذاك الشخص اللي يحبني بالشكل الكبير أو بالبدايات الرائعة.
1: اتهام مصيبة.
0: أيوة, إيش يجي في بالك على هالكلام أو على هالموقف؟
1: على هالاتهام راح يجي في بالي أكثر من أول أحبك, بس ما أبغى أقول.
0: الله الله الله الله الله الله الله, صحيح. وفي فعلا ممكن الواحد يعني يكون يحب شخص أكثر بس ما يبغى يقول.
1: حصل.
0: ممكن ها؟
1: إيه حصل.
0: طيب أجل نسمع هالأغنية الجميلة أكثر من أول بصوت الفنان سعيد الدوسري, ونرجع نكمل معكم دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سعيد، الله الله على الجمال على الإبداع، ما شاء الله عليك يا سعيد، يعطيك الصحة والعافية، صوت جميل ورائع، وأيضا ترى خلصنا من هالفقرة وأبدعت صراحة.
1: الله يسعدك، فزت أهم شيء الفقرة.
0: أكيد،
1: شكرا،
0: أبدعت بالاختيارات الجميلة والرائعة.
1: الله يسعدك
0: سعيد. إحنا الآن باقي عندنا آخر فقرة، بس قبل ما نروح لآخر فقرة أبغى أسأل، هل في شيء جديد سعيد؟ هل فيه أغنية قاعد تحضر لها أو عمل فني قاعد تجهز له؟
1: بإذن الله فيه قريب، قاعد أجهز عمل سينجل إن شاء الله، بدأت أزعل كلماتي والحاني.
0: ما شاء الله، إيه؟ يعني أنت تكتب؟
1: الحمد لله.
0: بالله شاعر؟
1: مو شاعر يعني، نقولها
0: ما شاء الله.
1: بإذن الله أنها تعجبكم.
0: إيش اسمها الأغنية؟
1: اسم الأغنية بدأت أزعل. إيه بإذن الله، أول ما تجهز راح أهديها لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
0: الله
1: في نفس يسعدك. الوقت اللي بتنزل في اليوتيوب.
0: الله يسعدك، الله يسعدك، نتشرف الحقيقة. الشرف لي. يخليك، يطول لي في عمرك. طيب، كان في أيضا قبلها في أغاني يعني
1: فيه
0: نازلة، إيش من
1: الأغاني؟ إيه في سينجل نازل، نزلت 2022 اسمه يا أخي فهم.
0: برضو فيها من كلماتك وألحانك؟
1: لا، كلمات الشاعر محمد الشمراني.
0: أي.
1: والحاني.
0: أي.
1: وتوزيع أخوي الموزع عبد الرحمن إبراهيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: عمل إن شاء الله يعجبكم برضو.
0: ما شاء الله. طيب، هالأعمال اللي أنت قلتها نقدر نوصل لها، لكن بديت أزعل، نبغى شيء حصري للبرنامج.
1: ضروري
0: ضروري شيء حصري للبرنامج بصوتك. بديت أزعل،
1: يلا

0: الله عليك الله عليك وعلى احساسك الجميل ما شاء الله.
1: الله يسعدك الله يسعدك
0: يا حبيبي.
1: شكرا لك.
0: احنا الان وصلنا للفقره الاخيره في البرنامج واللي بعدها خلاص نختم، يعني زي ما يقولوا هذه مسك الختام.
1: مسك الختام
0: مسك الختام.
1: ايش هذه الفقره؟
0: اغنيه عربيه. نبغاك تختار لنا اغنيه عربيه نسمعها بصوتك.
1: اغنيه عربيه يعني اقدر اختار عراقي مصري؟
0: اي اغنيه عربيه.
1: طيب راح اختار على بالي شيرين.
0: الله الله يلا نسمعها الأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله، يا سلام يا سلام على الأغنية الجميلة، يا سلام على الأداء الرائع، يا سلام على الصوت الجميل. شكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون على هالإبداع، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا أيضا لمخرجنا الجميل والرائع، يعطيك العافية سعيد.
1: الله يعافيك، وشكرا لكم، شكرا لاستضافتكم
0: يا حبيبي،
1: شكرا لك يا أبو غيث، وشكرا لفرقة الإذاعة والتلفزيون.
0: الله يخليك،
1: وبيشكر الكل الأمانة، أخوي الإعداد الجميل عماد عبد الله، وإخراج سعد تني.
0: صحيح، سعد بنتني. صحيح،
1: ما قصرتوا، وشرفت بوجودي
0: يعني حبيبي. احنا لنا الشرف. وقل لي عن القادم او الاشياء اللي تتمناها انها ان شاء الله تصير.
1: والله للامانه حاليا ابي اكون اقوى فنيا، ابي راح انزل اعمال اكثر سي في، والحمد لله يعني السعوديه ما قصرت، هيئه الترفيه ما قصرت،
0: يعني في مجالات اكثر صارت من اول.
1: بالضبط فعلا، بالضبط، وقاعدين نتطور وقاعدين نشتغل ونجتهد، وان شاء الله اوصل للي ابيه
0: ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لك على حضورك الجميل، على حوارك الرائع.
1: الله يسعدك، العفو،
0: يعطيك الصحه والعافيه.
1: ما قصرت، الله يسعدك، وانا اللي تشرفت فيكم وما قصرت،
0: لنا الشرف ايضا. شكرا لكم انتم مستمعين الكرام، يقولها لكم من التقديم محدثكم ابو الغيث الحيدر، ومن الإعداد الجميل عماد العبد الله، وأيضا شكرا من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وكل الشكر يقوله لكم المخرج الجميل سعد بنتني. نلقاكم في حلقة قادمة من دوزان في أمان الله.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: على جوك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي على جوك الذي ياتيكم عبر اثير اذاعه الرياض. معنا رائد بن شري من التقديم ومن الاعداد نوف الرخيم والاخراج علي الحسيني، وبنكون معاكم ان شاء الله على مدى ساعتين من الان. خلاصه الكلام وبدايه الكلام ونهايه الكلام، فعليا وحشتوني، يعني انقطاع يمكن أكثر من شهر ونص عن برنامجي متواجد في الإذاعة، ولكن عن هذا البرنامج تحديدا اللي يجمع ما بيني وبينكم، اللي أرجع وأسميه هذا البرنامج اللي يكون غرفة وصالة ومقلط قريبين من بعض، كل واحد يعطي وجهة نظر الثاني ونسولف بكل أريحي أو في الله. إيه يلا في الله صح، بس يعني هذا تعبير مجازي اليوم عشان أعلمهم مدى القرب اللي بيني وبينكم مستمعين الكرام. بكون معكم إن شاء الله من الآن وحتى الساعة 12 مساء. أنا ببدأ معاكم بفقراتنا المعتادة دائما، نبدأ بسؤال الحلقة اللي ما يكون عليه مختص أبدا، أنتم المختصين وأنتم الضيوف وأنتم الدكاترة وأنتم الأخصائيين وأنتم الجمهور.

الجمهور وأنتم الأساس وأنتم اليوم المعدين كل شيء. نبغى نسمع منكم، حنا نطرح لكم موضوع نسولف معكم فيه، نبغى نسمع وجهة نظركم فيه وتعطونا أكيد اليوم خلاصة هذا الموضوع. طبعا موضوعنا اليوم طبعا نحتاج أغنية بعد الموضوع يعني تناسب الموضوع علي، ها عشان أكيد أنت عارف الموضوع بس عشان نعيش في دوامة الحزن شوي في الويكند. طبعا عندنا علاقات دائما ممتاز، وفي كل يعني كل شخص في هذه الحياة أكيد اليوم عنده علاقة مميزة، وهالعلاقة ترتبط دائما بمواقف وتصير علاقة قوية جدا. لكن بعض العلاقات سبحان الله لها تاريخ انتهاء، بعضها تنتهي بموقف، بعضها تنتهي بزعل، بعضها تنتهي بتراضي. قد يكون هناك علاقة بدون سبب، فقط يعني عدم مجهود من الطرفين. فسؤالنا اليوم لك، وش جوك لو انتهت علاقة طويلة مع شخص بدون أسباب درامية؟ يعني بس خلاص كل واحد راح لطريقة، هل تحاول تثبت الأسباب والطالب بخاتمة وشرح، ولا تتقبل سنة الحياة والرحيل بخفة؟ يعني هذا هو السؤال المكتوب سولف لكم. أنا علاقتي مع علي امتدت 15 سنة، وبيننا مواقف، فلوس أعطيه يعطيني، فزع أفزع لي فزع لي، يمكن أرقام أهل بيتي معاه وأرقام أهل بيته معاي، يعني وصلنا لمرحلة خلاص يعني أكثر من أهل. فجأة راح علي قطع العلاقة، تقع الرجال ما يرد عليك، تكفى قل لي بس وش اللي مزعلك، ويروح في حال سبيله. هل أنت من الناس اللي يتقبل هذا الموضوع، ولا تقول له لا تعال معصي يا أخوي، مش عندك، أنا وش سويت لك عشان اليوم أنت تروح تزعل؟ شو اللي دار بيني وبينك عشان اليوم أنت تروح تزعل؟ لا وزيد عليها، تفاجأ أنه بعضهم رغم العلاقة الطويلة يبدأ يختار الطرف الثالث من الصداقة، ويبدأ يشوه سمعتك، يبدأ يقول أنه سوالي كذا سوالي كذا سوالي كذا، وأنت تفاجأ أصلا أنه أنت ما تدري أنه زعلان عليك. كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص؟ وزيد على سؤالنا أيضا الشخص اللي اليوم يستخدم علاقاتك ويبدأ اليوم بحكم أنه زعل عليك ولا قدر يواجهك، فيبدأ يشوه اليوم سمعتك مع الأشخاص المقربين منك جدا. أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

أكيد أعزائي المستمعين أنه ما نحرص دائما أنه نقطع علاقاتنا بشكل مباشر وما نخسر علاقاتنا بشكل مباشر، لكن في ناس فجأة كذا يجي يقطع علاقتها معك رغم أن علاقتها معك قوية، وتتفاجأ أيضا أنه أنت تكتشف أنه علاقتك أصلا انقطعت مع هذا الشخص من طرف ثالث. اليوم بلغك أنه ترى هذا زعلان عليك وقال عنك كذا وكذا وكذا وهو ما واجهك، كيف ممكن تتعامل مع هذه الشخصية؟ خلنا نسمع أو خلنا نذكر بأرقام التواصل 011 40 53. نسمع ماجد المهندس وراجعين لكم، خليكم معنا.

0: ليش كذا فتحت المايك وانا قاعد اكح؟ عفوا اي كيدي منون. عفوا حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم اكيد في على جوك وفي سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم مستمعينا الكرام. دائما سبحان الله في ناس علاقتنا معهم قوية جدا وعلاقتنا معهم تمتد لسنوات وسنوات وسنوات، ولكن تنتهي هذه العلاقة. مشكلتي أنا ما هي في نهاية هذه العلاقة، أنا مشكلتي في الطريقة التي تنتهي بها هذه العلاقة، لدرجة أني أعرف أن علاقتي انتهت بشكل سيء من طرف ثالث. يأتيني يقول فلان صديقك اللي معاك العمر كله قاعد يقول عنك كذا وكذا وكذا وكذا، كيف ممكن تتعامل مع هذا الموقف؟ انتظر إجاباتكم على 011-40-5-3. معنا أبو سحر، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: هلا يا أبو سحر، وعليكم السلام.
1: الله يسلمك. أنا بوجهة نظري يعني قد مرت علي مواقف
0: حلو
1: عادي، يعني أرخ بسلام وخلاص، خلي الذكرى الطيبة فقط مهما كانت،
0: حتى لو شوه سمعتي عند طرف ثالث قريب مني أيضا.
1: شوف اللي قريب منك راح يعرف الحقيقة إن كان دحنا وبعدين.
0: طيب أنا مضطر أنه اليوم لازم يعرف الحقيقة بعدين وأنا ما أخطيت،
1: في أدلة يثبت أني الكلام من نقلت طيب. صح أو خطأ
0: أبو سحر، أنا كيف ممكن أتعامل؟ يعني أنا الرجال ما أعرف أنه زعلان علي، حلو، وأنا علاقتي معه سنوات طويلة، وتفاجأت أنه في شخص ثاني هو اللي قال لي أنه ترى الإنسان هذا زعلان عليك لأنك سويت كذا وكذا وكذا وكذا، كيف ممكن تتعامل مع هذا الموقف؟
1: أواجه الشخص نفسه بينه وبينه يعني على انفراد،
0: حلو،
1: أفهم من إيش المشكلة، ليش إيش اللي صار، ممكن يعني ممكن تبين إيش الحقيقة.
0: طيب وبانت
1: كان أنا إذا كان غلط بدون قصد أو سويت شيء مثلاً زعله بدون قصد أروح أعتذر عادي.
0: تعتذر وهو رايح مشوه سمعتك عند صاحبك؟
1: عادي أعتذر منه على انفراد و أثبت إن الله صار يعني غلط هذا.
0: طيب ليش أبو سحر ليش راح بلغ أحد؟ ليش ما جاك دايركت؟
1: أنا جبان.
0: طيب ليش تعتذر منه دام إنه جبان؟
1: أعتذر منه عشان العشرة وعشان الله يعني لا أكثر ولا أقل، يعني مهما كان الواحد لازم يكون على خلق أيًا كان.
0: يعني بس هل بترجع العلاقة زي ما هي؟
1: لا أبد، سلام عليكم السلام.
0: بس. طيب.
1: عشان الأجر سنة.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو سحر. أبو سحر يقول أعتذر من الشخص اللي أساء لي عند صاحبي وهو خويي، ولكن مستحيل ترجع العلاقة زي ما كانت، وهذا مؤشر يعني ما أعيد أنا الصدق. كيف أنت قاعد تخطي علي وأنا عشرة معك سنوات مديدة وفجأة تفاجأ أنه أنت رايح لشخص ثاني قريب مني ومبلغه أنه أنت زعلان علي ويمكن قايل كلام كبير علي، وفي النهاية أروح أرجع أكتشف هذا الموضوع وراح أعتذر لك؟ هذا كلام أبو سحر. هل أنت اليوم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة شخص أنت عشت معاه حياتك كلها ممتاز وعشرتك معاه جميلة جدا، اكتشفت اليوم أنه راح لشخص آخر وهو تغير عليك ولا واجهك، وراح لشخص آخر وقال انه انا بيني وبين هذا الشخص مشكله وعلمه كل شيء لدرجه انه هذا الشخص جاك وقال لك هذا الموضوع، كيف راح تتقبل الموضوع؟ هل راح تعتذر اليوم لهذا الشخص او لا؟ ابي اسمع اجاباتكم على 011-40-5-3.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: على جوك.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين. شخص بينك وبينه علاقة طويلة جدا فجأة انقطعت هذه العلاقة بدون سبب، وتفاجأت أنه هذا الشخص راح فضفض شخص آخر قريب منك. هل تعتذر منه أو لا؟ هل تسمع منه ولا لا؟ والاعتذار أو الفضفضة كانت بشكل سلبي جدا عليك أنت، كم ممكن أتتقبله؟ وعلاقتك معاه كانت طويلة جدا. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. عبد الله حياك الله.
1: على طال عمرك، مساك الله بالخير العزيز الغالي، الله يعطيك العافية. وإحنا بمشي على كلامك، على حسب وصفك إن عزيز وغالي ومعاك سنين كثيرة. هذا مو صديق، هذا مصلحتي، هذا جاي لك مصلحة، ما لقى المصلحة قال لك باي باي. والإنسان اللي مصدقه إنسان مقفل، ما في صديق معاك عشرة طويلة ويتركك على أتفه الأسباب. هذا الإنسان مقفل اللي كان ماشي معاه وعايش معاه وهو مقفل، هذا مو صديق، هذا مصلحتي.
0: طيب
1: ما في صديق خل أقول لك، بس طول بالك، ما في صديق وعزيز وقالي ومعاه مواقف على حسب وصفك. أنا بمشي وما في وماشي معاه وطالع معاه ومواقف. ليش الصديق مواقف؟ مو صديق أطلع معاه كافي ودفع لي كابتشينو ودفع لي كيكة ودفع لي كيكة بعشرين ريال وكابتشينو وخمسة وعشرين ريال، هذا صديق؟ لا، صديق مواقف ومواقف قوية، هذا الصديق. بس إنه صديق وراح شوى سمعتي وما ادري شنو، هذا ما لقى عندك المصلحه، نطر صبر، ما شاف منك فايده قال لك باي باي مع السلامه.
0: طيب تعتذر منه لو راح شوى سمعتك؟
1: لا، فرقع عيد. هذا فرقع. شوف اللي يطلع من حياتك بهالطريقه، هذا فرقع عيد. هذا الباب يقول لك الباب اللي من الريح سده واستريح.
0: بس هذا انا عايش معاه عمر يا عبد الله، يعني هذا عمر وصداقه.
1: بس هذا مصلحتي، ما في صديق مواقف. عزيز قالي، الصديق العزيز القالي يقار عليك، يخاف عليك، يخاف عليك من نسمة الهواء. ليش انت ترى بعض المرات اصدقاء مثل اخوك، تحس ان اخو تقول يا ربي هذا اخوي ولا صديقي، من مواقفه. من احنا عندنا اصدقاء وانت عندك اصدقاء وعشت معاهم الحمد لله. انا حتى عندي صديق وزير، الحمد لله وزير سابق، صار وزير نفس ما هو، ما تغير ولا المنصب تغيره ولا تغير بحياته، الحمد لله نفس ما هو. مرات اقول هذا اخو ولا صديق؟
0: طيب عبد الله كيف طيب صار لك هذا الموقف، ممتاز، كيف ممكن تتعامل معه؟ شخص اليوم هو كان بالنسبه لك صديق عمر، واكتشفت انه راح لي طرف ثالث بينكم وتكلم انه زعلان عليك لشغله معينه ولا جاء قال لك وتغير عليك الرجال، هل تروح له؟ هل تعتذر منه؟ ايش تسوي؟
1: لا بالعكس، هذا انكشف عندي، هذا بالعكس. ان شاء الله ما يمر عليها صديق، ما نفاول على عمر. ان شاء الله ما يمر عليها الاشكال هذه. لا بالعكس، سد الباب اللي من الريح سده واستريح، سكر الباب. لا نتذم منه ولا نتذم مني، يعني ما في انسان على ادفع الاسباب ولا على انسان على قولتك ثالث، ما في كذي. هذا يي اللي عزيز عليك يتصل فيك، ترى صار في كذي صار كذي، انت ايش رايك يكلمك؟ ليش هو انت يحب يسمعك؟ لازم تسمع من طرف. شوف ما في شخص يسمع من طرف واحد، تب تسمع مشكلة وتب تسمع شيء لازم من طرفين. فهذا الإنسان هذا، لا حبيبي ما تشوف شر، انت رحت حبيبي روح بسرعة 200 دوس، لا دوس 100، دوس 200 وما تشوف شر، مع السلامة.
0: يعني سد الباب وخلص،
1: من صدقك انت فرقاعي.
0: طيب
1: اشتر حياة. شوف اشتر راحة بالك في الحياة. لما تيجي تنام بالليل تنام مرتاح البال، ما تشغل نفسك. شوف الوقت ما ينطر، الثانية ما تنطرك، الدقيقة ما تنطرك، راحة النفس راحة البال تسوى الدنيا ما فيها.
0: طيب يا عبد الله شكرا جزيلا لك، سعدني بسمع صوتك.
1: شكرا حبيبي. شكرا
0: عبد الله. يقول سد الباب في وجهه ولا اعطيه مجال نهائيا، هذا عدو مو صديق. هذا تصرف عبد الله عكس تصرف ابو عمر المتصل الاول اللي يقول ابى اروح اعتذر، او ابو سحر عفوا المتصل الاول اللي يقول ابى اروح اعتذر، فكان رد عبد الله مختلف تماما. فابي اسمع اجاباتكم على 011-40-53، واسمع رده فعل ابو سعود، هل هي اليوم مع ابو سحر ولا مع عبد الله ولا عنده وجهه نظر مختلفه؟ ابو سعود حياك الله.
2: الله يحييك، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله، هلا يا ابو سعود.
2: يسعد الله مساكم في الدنيا ويسعد الله مساكم في الآخرة،
0: حياك الله،
2: ويجعلنا وإياكم من المقربين يوم الدين.
0: آمين يا رب.
2: يا اليوم يا ذا الجلال والإكرام.
0: آمين يا رب.
2: والله يختلفون الأرفاق أو الصدقة أو يختلفون،
0: حلو،
2: ناس داخل بصداقة صح وناس داخل بصداقة مصلحة، وناس داخل يبي يكسل من يصعد معك يصل درجة. متى ما وصل هالدرجة خلاك.
0: جميل.
2: عقب سنة سنتين عشر سنين لا ما يصل هالدرجة الهويل. فهذا ليس صديق.
0: يعني
2: بعض الرجال لا. نعم.
0: اتفقتوا انه مو بصديق. السؤال اللي احنا نبي اجابته يا ابو سعود، كيف اتعامل معه طيب؟
2: ادري ان هذا كلامك. الصديق المخلص اذا زعل عليك او زعلت عليه انت لازم تجلس انت وياه وتناقشون. ليش وش ازعلك؟ انا وياك كم سنه؟ انا وياك 15 سنه جميع. اللي ابعدك عني منه الكلام اللي جاك وخلاك تبعد، او جالنا الكلام وخلانا نبعد. ليش؟ اجلس انا وياك حنا رفاق وبيننا عيش وبيننا ملح وسافرنا جميع وجينا جميع وهذا. اجلس وعطل الكلام، من قال لك الشيء هذا؟
0: طيب يعني بعد ما تسمع الكلام

0: نعم اللي انقال من طرف ثالث ممكن تجلس معي يا ابو سعود؟
1: اي نعم ليش ما اجلس؟ اجينا افك الحصار اللي بيني وبينه وزعه، لازم افك الحصار.
0: ما تشوف انه ما يستحق اليوم دام انه ما راح لي بشكل مباشر؟
1: لا صار رفيق عزيز يعني صار رفاق العزيز. انت انا اعرف احيانا عندي 5 6 كلهم رفاق وكلهم مقربين، لكن اعرف من هو الصديق الصح، وعارف الصديق اللي طال عمرك له ما صلحت، وعارف الصديق اللي حاطني سلم اذا صعد علي للدرجه اذا صار السطح.
0: واضح يا ابو سعود.
1: والله 5 اللي كلهم ما يمشون اليوم وكلهم لهم 10 سنين 15 سنة، لكن اعرف الرجل اللي صح.
0: طيب يا ابو سعود،
1: اللي لو صار بك طال عمرك مرض جاك قال وش فيك؟ صار بك مشاكل او شيء قال وش فيك؟ نقص عليك ماده جاك؟ عليك عندك زوج وهو عليه نقص جاك؟ هذا من الأرفاق اللي ما يزعلون والباقيين لا يزعلوا. طيب. تناقش فيهم وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا يا أبو سعود، يمن العافية. آه. يعطيك ألف عافية أبو سعود، كلام منطقي من أبو سعود أنه حتى لو راح وأخطأ ممكن أجلس معاه دامنا بالنسبة لي يبقى عزيز وغالي. خلني أسمع إبراهيم بعد ما أذكر بالأرقام 011-40-53 الرقم واحد إذاعة الرياض اللي بيشاركنا على سؤال اليوم. إبراهيم حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: حياك الله إبراهيم. وعليكم السلام،
2: كيف حالك أستاذ الكريم؟
0: بخير الله يسلمك. سمعت سؤالنا يا إبراهيم؟
2: نعم سمعت.
0: عطنا إجابتك إبراهيم.
2: يا أستاذ العزيز، الأصدقاء هم ما يستوون. أنا عندما أكون عندي صديق مثلا عزيز علي ولي معاه سنين وعشرة عمر، إحنا نقول رب أخي لك لم تلده أمه.
0: صحيح.
2: في بعض الأحيان أصدقاء والله يا أستاذ الكريم يكونوا أفضل من إخوانك، يوقفون معك أفضل من إخوانك، ويتعاونون معك أفضل من إخوانك، ويقدمون لك أشياء يعني أقاربك وإخوانك ما يقدموها لك. لكن أنا لازم أنا أحسن الاختيار، من أحسن الاختيار، من أصادق، من مع من أمشي، مع من أتعامل، مع من. وإن حصل سوء تفاهم في يوم من الأيام، لأنه في سبحان الله منافقين، ممكن عندما يعرف أنه أنا عندي شخص عزيز علي وأعزه ويعزني وصديقي، وهو نفس الكلام هذا الشخص يعزني ويقدرني ويحترمني، بيننا أخوة، بيننا عشرة، بيننا صداقة، بيننا احترام. في منافقين ممكن يروح يوصل له كلام يقول له والله فلان قال عنك أو فلان قال، على أساس يخرب علاقتكم أو شيء.
0: طيب
2: إن حصل سوء تفاهم وشفت هذا الشخص تغير علي، فأنا بسحبه وبجلس معه وبقول له خير أخي العزيز، إيش اللي فيك؟ إيش اللي صار؟ أفهم القصة إيش؟
0: لا بس اسمع، إحنا سؤالنا هو ما راح لك بشكل مباشر، هو راح لشخص قريب منك وقال له الموضوع كامل.
2: حتى لو قال له الموضوع كامل،
0: تفضل أجل.
2: حتى لو قاله أنا لازم أروح وأستدعيه وأجلس معه وأفهمه.
0: حلو.
2: أفهمه إيش اللي حاصل. فإن كان يعني إن كان هو فهم غلط أو كده، فلازم أنا أفهمه وأعرفه من أنا. وإن كان هو أساء إلي، أنا بعطيه فرصة إذا كان عزيز علي وبيني أنا وعشرة عمر، بعطيه فرصة وأفهمه، وحتى لو اعتذرت له عادي ما في شيء.
0: عادي حتى لو راح لشخص ثاني وتكلم عليك تروح تعتذر منه؟
2: نعم. أوكي. إذا كان عزيز علي.
0: طيب إذا كان عزيز ليش يروح لطرف ثالث؟ ليش ما يجيك بشكل مباشر؟
2: سبحان الله، في بعضهم يعني ما أدري كيف يعني يتعاملوا أو كيف يتصرفوا أو كذا، لكن أنا إذا كان عزيز علي والله أنا ممكن أروح أستدعيه.
0: يعني يمكن ما عنده الشجاعة أنه يجيك بشكل مباشر.
2: نعم.
0: خلاص هذا ما إذا ما عنده شجاعة هذا ما سميه صديق مقرب.
2: نعم.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا إبراهيم.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا إبراهيم. يعني إجاباتكم ترى منطقية وواضحة، لكن احنا الهدف اليوم نطلع بخلاصة في هذا الموضوع. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. أبو جوري حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: هلا يا أبو جوري. وعليكم السلام.
3: الصوت واضح؟
0: واضح يا بعدي.
3: الله يسلمك، أنا صراحة من المعجبين ببرنامجكم.
0: الله يسلمك.
3: يمكن لي سنة تقريبا وأنا مستمع فقط، لكن موضوعكم اليوم هذا شيق جدا وخلاني أشارك معكم.
0: حظنا الطيب يا أبو جوري، تفضل.
3: الله يسعد. كان عندي ملاحظة بسيطة بس، وأحب برضو أنصح المستمعين والمستمعات وإخواني من بعض الأصدقاء. أنا عندي صديق لي عندي تقريبا 16 سنة، تمام، وفي ليلة من الليالي في تاريخ 22/12/1441 اتصل علي وقال لي جوري أنا محتاج تأخذني معك مشوار كذا كذا في أحد المحافظات. الكلام شو قال سلام أكبر، بس قال لي لا والله أنا من واحد في وديه لكن نبي نتأخر عليه. هو طبعا يعرف الصديقي هذا

0: اني زمان الوقت اكون جد اطلع بالمكان اللي انا فيه لا بيت منزلي الى شاي داش اللي تقريبا. المهم مريت من الرجال واخذته لين عند نقطه معينه من نقطه التفتيش المتواجده على الطريق. تمام. تواجهت صديقي انه منتجع شوي متوتر ايش فيك يا فلان؟ قال انا ما ادري شيء. يوم وصلت عند العسكري السلام عليكم اللي يفتح الباب يحاول يشرب لي. المهم لحق على عسكري ثاني زي كذا وانا مسك العسكري اللي واقف اللي عندي ايش فيك؟ والله بالعظيم ما ادري. المهم طال عمرك 30 تفاجات طال عمرك انه كان مخبي بين اغراضي الشخصيه مخبات وزي كذا وانا ما ادري ليه ايش معنى انا يعني اللي حطني بهذا الموقف ومن فات التاريخ طال عمرك. هو منكر وانا نكرت عند المحتوى زي كذا لكن المحكمه قالت بما في رحلك انت مسؤول عني.
1: صحيح.
0: نعم. فأنا حكمت 7 سنوات وأنا والله بظري بريء من هذه التهمة. لا تقبل خيارتي كانت رسمية من أحد الدوائر الحكومية. المهم خسرت عملي خسرت كل شيء حرمني أولاد حرم أولادي من أبوهم ذلك من التاريخ اللي ذكرته إلى يوم أثناء وللحين وأنا أتجرع الموضوع هذا ما يعني الموضوع هذا ما عاد فيه ليش سويت كذا أو ليه حطيتني في هذا الموقف لا ما عاد فيها قفل كل الأسئلة غير إني أقول حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يعني قطعت علاقتك فيه
0: مليون في المية وأنا كل ما أسجد لله سبحانه وتعالى وأصلي أقول يا الله لا تحط عيني فيه.
1: طيب
0: إن شاء الله ما أقابل الشخص.
1: طيب يا عبد الله يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا لك وأنا آسف على كل لحظة أو بوجوري كل لحظة أنت مريت فيها. وهذه أيضا نصيحة اليوم أنه نعرف من صديقنا من نمشي معاه لأنه دائما الدولة عز الله تحذرنا بأصدقائنا وكيف اليوم نعرف الشخص اللي معانا واللي مو معانا والشخص اللي اليوم بيحطنا في مواقف سيئة مثل هذه المواقف. شخص اليوم أنت عشت معاه عمرك كله فجأة تغير عليك فجأة سمعت اليوم أنه هذا الشخص أسألك عن طريق شخص قريب منك وجاب لك هذا الشخص كيف ممكن تتعامل معه؟ هل ترجع له وتعتذر منه؟ هل تسمع منه؟ هل تفتح معاه المجال؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: 011-4053 الرقم واحد لإذاعة الرياض. عبد الله حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا عبد الله.
1: جزاك الله بالخير.
0: بالنور والعافية. من وين تكلمنا يا عبد الله؟
1: من الرياض الله يحفظك.
0: سمعت موضوعنا؟
1: اي والله سمعته. والله
0: شفت صوتك يقطع يا عبد الله.
1: اسمعني
0: الحين. اسمعك.
1: اقول بختصر الموضوع في بيت واحد انا.
0: عطني البيت.
1: يقول من راح من كيفه وكيفه يوديه، خله على كيفه وكيفه يرده.
0: يعني ما تعاتبه؟
1: لا لا، اقول ولدي الله يستر عليه على خلق الله. اذا انا مختي وانا مقصد عنده ما في مشكله، بعد نروح بخشمه بعد.
0: طيب يمكن هو في نظرك انه في نظره انك مخطي.
1: اعرف نفسي انا، ما عندي اكثر من نفسك تعرفها انت.
0: اي بس هل بتجلس معه؟
1: لا ما اجلس.
0: حتى لو شوه حتى لو شوه سمعتك؟
1: ما ايش السمعه؟ فين بتوديني السمعه؟ بتدخلني النار ولا؟
0: سمعه الرجال مهمه.
1: سمعتك عند اهلك، عند ربعك، عند اخوياك معروفه. هذا الشخص لا بيزود فيك ولا بينقص.
0: طيب
1: اذا انا اعرف نفسي ما قصرت عنده، خلي يروح الله يستر عليه.
0: طيب
1: واذا اعرف ان في قصور لو 1% ما في مشكله، احب خشمه واعتذر منه واعطيه حقوق بعد.
0: بس انت كذا كانك نرجسي شوي اليوم. انا اعرف نفسي، انا ما اخطي، انا صح، انا قوي، انا
1: لا أنا... لا انا اعرف نفسي، اذا اخطيت اقوم بالواجب، ليش لا؟
0: طيب هو ما تكلم الا انه شايف شيء.
1: طيب يبين لي، ليش ما يبينه؟ ليش يطلع كذا من راسه؟
0: اي هذا هو السؤال، سؤالنا اليوم. راح هناك وش بتسوي انت في التصرف في هذه الحاله؟
1: والله ما اتصرف معي، اذا بيني بينه سنين بيبين لي، يا بيعلمني يا بيرسل لي ولا. اما كذا يصد عني على طول لا ما ينفع.
0: طيب قد صارت لك يا عبد الله؟
1: لا والله ان شاء الله ما صارت لي. لا والله الحمد لله.
0: طيب شكرا يا عبد الله، يعطيك العافيه. 011-4053 الرقم واحد لإذاعة الرياض. ناشي حياك الله.
2: الله يحييك ويبقيك.
0: شلونك يا ناشي؟
2: طيب بابلونك.
0: من وين تكلمنا؟
2: من الدمام.
0: من الدمام. ناشي سمعت موضوعنا؟
2: اي نعم.
0: اول مره تشاركنا؟
2: اي نعم اول مره.
0: ليش شاركتنا يا ناشي اجل؟
2: شدني الموضوع الصراحه، لان صار لي موضوعين على نفس الموضوع هذا.
0: يلا سولف علينا يا ناشي.

0: تقول لي انت صيد معي بواحد اثنين ثلاث، انا هنا اعتذر لك واحب راسك انك جيت واجهتني.
1: طيب
0: بس تكلم من وراي والله ولا التفت لك.
1: طيب انت فيك معصب ناشي، هدي شوي. طيب
0: انا مو لا لا
1: ها؟
0: انا هذا
1: أنا ناشي، أنت من قوة ما أنك معصب راح الرسالة. معنا ناشي؟
0: معك.
1: وش الموقف اللي صار لك يا ناشي؟ وش الموقف؟ وش الموقف اللي صار لك؟ طيب مو بواضح الصوت. طيب يا ناشي، بيرجعون يتصلون عليك الشباب إن شاء الله. طيب أذكر بموضوعنا اليوم، شخص اليوم عزيز عليك تحبه ويحبك وعلاقتكم ممتدة وكبيرة جدا وعمر، وراح لطرف ثالث وتكلم انه زعلان عليك وانه انت مسوي له وفاعل له وا وا وا والى اخره، وقطع علاقته معك. تفاجأت انت عن طريق هذا الرجل. كيف ممكن تتعامل مع هذا الموقف؟ هل بتكلم صاحبك؟ هل بتوصل تبريرك لنفس الشخص اللي جاك وقال لك؟ ابي اسمع الطريقه اللي اليوم انت ممكن تستخدمها على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك. في سؤال حلقتنا اللي يقول: الشخص اللي علاقتي معاه طويلة وممتدة وعلاقة أخوية فجأة تغير علي، فجأة قطع علاقته معي، فجأة ما عاد شفته واكتشفت أنه زعلان علي عن طريق شخص آخر. بلغني بأنه زعلان علي وتكلم عني وشرح كل مشكلته لهذا الشخص. كيف ممكن تتعامل مع هذا الصديق العزيز؟ هل ترجع له؟ هل تبرر له؟ هل تبرر للشخص اللي وصل لك هذا الكلام؟ إيش ممكن تسوي على 011-40-5-3؟ أبو تميم حياك الله.
1: هلا أخوي رايد.
0: هلا يا أبو تميم.
1: الله يطول عمرك، مسي عليك ورضاك من البرنامج.
0: حياك الله، تفضل يا أبو تميم.
1: زاد فضلك. والله شوف، ما في إنسان بهالحياة ما يكون عنده زلة، سواء أصدقاء ولا أخوان ولا، لكن مثل ما تفضلت، إذا كان مثل هالصديق راح من نفسه بينه وبين عشرة عمر، لا والله من الواجب اني اسال عنه.
0: حلو.
1: وشوف وش الاسباب الصده عني. لكن لما تقول انه راح وتكلم عن شخص مع شخص وبين بعض الامور، هذا مهما كان ترى تبقى العشره عشره مهما كانت.
0: حلو.
1: فلا بد انك تعطيه فرصه، يعني انت اعطاه فرصه، يعني تقدر تسامح في بعض الأمور، يعني مهم أنه مرة تكون، خلينا نقول قدر العشرة اللي بينك وبينه.
0: طيب هل روحته، هل روحته لهذا الشخص اليوم وشرحه لبعض الأمور، هل هو قدر العشرة؟
1: والله شوف، أنا أخوك ما كل الناس تكون واعية أو كاملة العقل مهما كانت. ترى الإنسان يتعلم في الحياة حد ما يموت.
0: واضح.
1: حد ما يموت، والحياة هذه نفسها، ما في إنسان ما يغلط، ما في إنسان ما يتسرع، ما في، والعقليات راح تختلف. ما هو أنت تشوف نفسك عاقل ومكتمل، غيرك برضو مو نفسك، يختلف عنك شوي، ربما يكون أفضل منك وربما يكون أقل منك. لذلك العذر مطلوب، يعني مهما كانت، يعني خاصة العشرة اللي مثلها اللي أنت ذكرتها. ما مسألة إنها والله معشرة عادية من الأمور، لا، هذا والله شخص ما يلزم.
0: يعني أنت من الناس اللي ما راح، يعني راح تسمع منه وراح تشوف وش في خاطره.
1: أكيد، ولازم تسامح.
0: طيب نظر يا أبو تميم. طيب يعطيك العافية يا أبو تميم، شكرا لك.
1: يا مرحبا.
0: والله يا علي، ما تشوف إن الآراء مختلفة؟ يعني ما في أحد اليوم اتفق على رأيه، كل رأي كان مختلف عن الآخر، وكل رأي له وجهة نظر معينة. عفواً.

0: معليش اعذروني تراني انا شوي صدري تعبان يعني فما يجيك يا قلبي. طيب فيصل ممكن يكون عنده وجهة نظر ثانية. فيصل شلونك؟
1: يا مرحبا.
0: شو اخبارك؟
1: الله يعافيك يا رب. كيف الحال؟
0: بخير. فيصل في احد مو بحافظ رقم جواله؟

0: الله يا اخوك رقم جديد شريف.
1: طيب تفضل يا فيصل عطنا وجهة نظرك.
0: الله يزيد عمرك. والله يا طويل العمر شوف اول شيء تحدث بالدنيا مشاكل وأوادم يعني تعاشر وتخلص صنت على طيب نية وعلى المادة اللي انت تربيت عليه وعلى البؤرة اللي طلعت منها.
1: حلو.
0: عرفت تعمل على اللي يرضي الله ويرضي عباد الله.
1: ممتاز.
0: بس سبحان الله في ناس ما أدري من وين يعني أول شيء أنت رجل على وجهك شوارب وشعر وأنت اسمك رجل. يا أخوي في عندك شيء شفت مني شيء أزعلك ولا شيء إنه تنحرج إذا تسولف فيه قدامي وأنا كان غلطان عليك ما عندك مشكلة إذا لك حق تأخذ من عيوني.
1: حلو.
0: دول شاعر رشيد أزلامي رحمة الله عليك يقول يا صاحبي مال المشاريه داعي قدام تفرض شرهتك شم يمناك وش قدمت لي مشاعري ما هي بنقرا جماعي اجمع بها حكيك واسوي سواياك دفعت عنك ولاد دفاعي وكبرتك وسويت رجيمة وكبرت مطاك واليوم خليتك مطب صناعي الله وانا معترف وتعب.
1: طيب صوتك راح فيصل. طيب يعطيك العافية فيصل بيرجعوا يتصلون عليك الزملاء لأن صوتك اختفى فجأة ولكن واضحة هي وجهة نظرك اليوم أنه عندك شيء تعال واجهني فيه عندك شيء تعال قوله يعني هذا جزء من وجهة نظرك اللي فهمناها. يعطيك العافية يا فيصل. أبي أسمع وجهة نظركم أنتم اليوم كيف ممكن تتعاملون مع هذه الشخصية اللي أنت أعطيتها عيونك وأعطيتها حالك ومالك ووقتك وتتفاجأ أنه هذا الشخص راح من وراك وتكلم عليك عند شخص طرف ثالث وهو زعلان عليك وما جاي يقول لك أنت بشكل مباشر كيف ممكن تتعامل معاه على 011 40 5 3.

0: سلطان حياك الله.
1: الله يحييك.
0: السلام عليكم. السلام، شلونك يا سلطان؟
1: الله يطول عمرك.
0: سمعت موضوعنا؟
1: ايوه صحيح. الله
0: تفضل.
1: حبيت انوه بس صاحب الموضوع من مجال مختلف شويه، من خلال القراءات والمبحث الاجتماعيه، يكون دائره علاقات الانسان في مشهد السنوات تتغير.
0: سلطان انا ما اسمعك زين.
1: اقول بناخذ الموضوع من جانب ما زاوية اخرى.
0: حلو.
1: المبحث الاجتماعيه ولا حسب القراءات يقول دائره علاقات الانسان تتغير كل 7 سنوات.
0: حلو.
1: وين هو ذا الصديق اللي يقضي معك عمر طويل؟
0: ما سمعت النقطه الاخيره، الصوت مو واضح.
1: ممكن
0: تقرر؟ انت حط سبيكر سلطان.
1: لا حط سماعة.
0: طيب بالله يكلمني من الجوال ولا عليك امر، لانه انا ما قاعد اسمع صوتك نهائيا. واضح ان انت قاعد تقول كلام مهم جدا، فابي استغل الموضوع يعني.
1: ما ادري الصوت واضح.
0: اي الان واضح.
1: اقول يا استاذ ناخذ الموضوع من جانب اخر شوي. بما انك تتكلم عن الصداقات طويلة الامد وان الشخص يتغير عليه، أنا أقول من خلال الواقع والدراسات الاجتماعية دائرة علاقات الإنسان تكون خلال 7 سنوات تتغير. فالأمر هذا يعني نادر الحدوث، نادرا جدا يعني من خلال المنطق والدراسات الاجتماعية.
0: طيب إذا حدث كيف ممكن أتعامل معه؟
1: والله أنا شخصيا ما قد حدث لي، بس كدر الموضوع حدث شعري.
0: طيب لو حدث لا سمح الله معك كيف ممكن تتعامل معه؟
1: والله ممكن كل إنسان له ظروفه وطريقة تفكيره وقناعاته يعني. بالنهاية ما حد منجبر على أحد.
0: طيب واضح، يعطيك العافية سلطان، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: طيب أذكر بأرقام التواصل 011-40-533. خالد حياك الله.
2: الله يحييك. السلام عليكم.
0: السلام، شلونك يا خالد؟
2: حياك الله. الله يسلمك.
0: سمعت موضوعنا يا خالد؟
2: سمعت موضوع.
0: تفضل.
2: واحترم الآراء اللي قال قبل كذا، بس أنا وجهة نظري مهما كان، لو كان عزيز علي صديقي وجاني طرف ثالث يتكلم عليه، حلو،

0: قال لي ايا كان انه قال عنك وقال عنك، انا الطرف الثالث ذا انا اقطع صلتي فيه.
1: طيب بالنسبه للشخص اللي نخل الكلام، طيب
0: الشخص اللي دام ما جاء منه كلام وجهي خلاص علاقتي فيه سليمه.
1: وكيف طيب وصل له الكلام؟ طيب اذا قال كلام صحيح انت قايله له،
0: مهما كان الكلام الصحيح اللي انا قايله لا انا ما الطرف الثالث دائما انا ضده ايا كان.
1: ما في مشكلة، ما في مشكلة، بس أنا اليوم حتى لو قال كلام أنت فعلا قايله يعني هذاك ما كذب.
0: أيوة أنا ما حزن لما جاء في وجهي، أنا حزن من الشخص الطرف الثالث. لكن أقول لك معلومة أنا أؤمن به.
1: قول. طيب.
0: هذه قصة ما أستحضرها ولكن أقول لك ملخص.
1: قول.
0: كان رجل حكيم جالس في مجلس وطلع من المجلس وجاله واحد من الناس اللي كانت جالسة وقال له فلان قال بعد ما انت طلعت قال عنك كلام وكلام وكلام. وش قال الحكيم؟
1: ايش قال؟
0: قال له فلان مسك السهم ورماه على ظهري ولكن ما وصل لي السهم، انت مسكت السهم من الارض وغرسته في قلبي.
1: انت عندك مشكله مع الطرف الثالث.
0: ايوه بالضبط.
1: اي هذه هي اشكاليتك انت، ولا يعني انت قاعد تحاول
0: سواء كان الكلام صحيح او غير صحيح، بما انه ما جاني في وجهي خلاص عاد هو يعرف وانا اعرف.
1: طيب يا خالد شكرا لك، يلا وجهة نظر جديدة جاتنا اليوم. أقطع علاقتي مع الطرف الثالث، نسى الموضوع الأصلي وقطع ويقطع الماء والكهرب على الطرف الثالث. والأمانة يعني في جزء من حديثها فيها وجهة نظر، يعني بس تنقل لي الكلام يعني أنت كطرف ثالث. معنا متصل عليه. طيب خلينا نذكر بأرقام التواصل 011-40-5-3. سؤال حلقتنا اللي يقول كيف أتعامل مع الشخص اللي علاقتي معاه جيدة ولكن زعل علي فجأة وجاني زعله عن طريق شخص طرف ثالث، هل ممكن اليوم اني اعتذر له؟ هل ممكن اليوم اتواصل معه؟ هل ممكن ارسل اعتذاري عن طريق الطرف الثالث؟ كيف ممكن اتعامل مع هذه او مع هذا او هذه الحاله على 011-40-5-3؟ العنود حياك الله.
2: يا اهلا وسهلا، مساء الخير عليك على المستمعين. يا
1: حياك الله، من وين تكلمينا العنود؟
2: الله يحييك، من الرياض.
1: اول مره تشاركينا؟
2: اشارك مع برنامج ابراهيم وغاده الصراحه غالبا
1: الصباح.
2: انت اول مره؟ لا الصباح، لا الظهر.
1: برنامج من الساعة واحدة، يعني واحدة عندنا ترى الصباح تعتبر يعني.
2: إذا إحنا نداوم صبح الله فإحنا غيركم.
1: كلنا نحن نداوم ليل ونهار وصبح ومساء وفجر.
2: يعطيكم العافية رب الله، لا يضيع عليكم تعب.
1: طيب عنود سمعتي موضوعنا؟
2: أي سمعت الصراحة.
1: طيب أعطيني وجهة نظرك.
2: شوف وجهة نظري، أحس هذا أول إذا صار معي هذا الموضوع بتصح علامة استفهام كبيرة.
1: حلو.
2: هل أنا الشخص المسؤول انه بحيث ان الشخص اللي معايا ما قاعد يحس بالامان انه يجي يتكلم معاي ويقول لي في المشكله الفلانيه؟ بس اول شيء في هذا السؤال في بعدها بروح للشخص نفسه وبتكلم معاه. انا خصوصا صار لي موقف قبل كذا مشابه نفس الفكره.
1: حلو.
2: فعندي وجهه نظر انه انت تكلم معاه، اذا شفت انه شخص والله مستبيع ايش ما كان، سواء كنت غلطان ولا لا، انا اشوف انه خلاص ما نقرر يتكلم مع طرف ثالث ويبيع من البداية، فهو أوريدي ماخذ قراره منتهي. لكن أوكي. أنت بدافع الأصل والعشرة تتكلم معاه.
1: حلو.
2: فقط إيه في حال لا والله أنه كان في واحد اثنين ثلاثة وفي مجال مثلا إحنا نراجع العلاقة هذه، لا بالعكس ليش لا، بس الواحد يكون بعدها حذر.
1: إيه بس أو يحاول ليش
2: يحسن النقاط.
1: ليش أراجع علاقة العنود وأنا علاقتي معك جيدة دخلت فيها طرف ثالث؟
2: شوف احيانا انا كل شخص ممكن ينظر من وجهه نظره هو موقفه، انا ما عشت موقفه، انا ما اعرف الاشياء اللي كانت حاصله لدرجة انه ما قدر يتكلم معي، ممكن مصدمه اتجاهي، ممكن انا ما كنت ممكن بتفه الموضوع لو تكلم معي، فاحيانا احنا نحتاج طرف ثالث يطبطب علينا.
1: لا لا لا انت انت انت انت تحتاجين طرف ثالث علشان ما تقطعين علاقتك بهذا الشخص.
2: صح صح من هذه الناحية أتفق.
1: أنا عارف.
2: لو صار الموضوع أنا أقولك لو صار الموضوع.
1: طيب.
2: أنا مضطرة يعني صراحة بدافع العشرة إني أنا أسأل، فإذا شفت إنه لا والله مستبيع لا والله بسلامة الدنيا ما توقف على أحد يعني.
1: طيب واضح العنود، يعطيك العافية.
2: لا يسعدك، مع السلامة.
1: موفقة معانا، شكرا جزيلا لك. يعني العنود ممكن أن تستنفذ كل الطرق علشان اليوم ما تخسر هذا الشخص، هذا اللي أنا فهمته من وجهة نظرها. أبي أسمع وجهة نظركم على 011-40-5-3.

0: نسيتني انت نسيت. طيب اذكر بارقام التواصل 011-2053 رقم 1 لإذاعة الرياض. طبعا الفيدر كان مرفوع انك انت تهاوش انا وعلي على وجهة نظر واحد من المتصلين عشان تعرفون, نعم عشان تعرفون ان وجهات النظر مختلفة خلتنا نغير وجهة نظرنا, ولكن للأسف اخترت انا وعلي الوقت الخطأ وقعدنا نتناقش فيه تحت الهواء. خلنا ناخذ ابو محمد, حياك الله.
1: رحيك ويعطيك العافية, كيفك؟
0: بخير الله يسلمك.
1: الله يحفظك يا ربي. موضوعكم مرة قوي, أنا هالوقت نايمة بس أضطر أني أشارك الحين في اللحظات الأخيرة.
0: ما يسعدنا, أول مرة تشاركينا أم محمد؟
1: أي الله يسعد قلبك.
0: طيب
1: شاركة في إذاعات ثانية بس معاكم أول مرة.
0: طيب قولينا, أعطينا وجهة نظرك.
1: وجهة نظري أنا عندي مبدأ, الشخص اللي لا يصرف علي ما يصرف علي هذا شلون أفهمك؟
0: فهمي.
1: دامك ما تأكلني ما تشربني خلاص.
0: مالك فضل علي يعني قصدك؟
1: مالك فضل علي خلاص, كلني يعيش حياته. حتى أنا صار لي موقف مع لآخر لحظة أقول أخت.
0: إيه.
1: وقفت معاي يعني يقول لك الصديق وقت الضيق. يعني لدرجة إني عرفتها في محطة قطار.
0: حلو.
1: أنا طبعاً في منطقة وهي في منطقة بين 400 كيلو. فتعرفي عليها هنا صرنا أكثر من خوات مدة 18 سنة, مو يوم ولا يومين. لدرجة عيالها يعني ما ينادون إلا يا خالتي. تمام,
0: ممتاز.
1: فأول فزعة لها لي أنا طلبت أني أروح أسوي عملية خارج السعودية, وهي ما عمرها طلعت برا السعودية. فسويت لها الباسبور, كانت محمولة مكفولة من صوبي.
0: أيوة.
1: راحت معي وقفت معي وقفة لدرجة حتى أهلي ما كانوا يدرون عمليتي هذه.
0: حلو.
1: بعدين طبعا تفاجأوا أني سويتها لأنه وقضى حوائجكم بالكتمان, كنت ماخذها المبدأ.
0: واضح.
1: فرجعت وما قصرت يعني, تركت عيالها وبيتها وجات وقفت معي. أنا مستحيل أنسى الجميل معاها. وعشرتنا أقوى, سفرياتنا روحاتنا جياتنا كل شيء سوا.
0: حلو.
1: الموقف القوي يوم الأيام طلبتني مبلغ وأنا كنت بسافر برا السعودية, ما قدرت أوفر يعني, قلت لها مدة أسبوع شيء زي كذا. زعلت علي, وأنا وصلت لبنتها الموضوع أنه قولي للوالدة أن حاليا أنا ما أقدر أوفر لها هالشيء.
0: طيب
1: البنت ما وصلت للأم. هذيك طبعا نظامها إذا زعلت تتكلم فيك بالصورة السيئة عند أي أحد.
0: أوكي.
1: فأشوف يعني حتى أهلها, أنا وأهلهم واحد يعني, حتى في الأعياد نضطر نطق مشوار لأهلها زي كذا يعني, صرنا أهل. أتعب أقول لك أهل. أتفاجأ أن لما أزورهم في ديارهم أسلوبهم وتعاملهم غير يعني, إلا واحدة من أخواتها مرة ذكرت لي قالت لي أنت صاير لك مع أم فلان.
0: أوكي.
1: فيها قلت لها ما فينا شيء, أنا متفاجأ أنها متغيرة علي, لا يكون على أساس مبلغ, ترى الفلوس وسخ دنيا. يعني أنا بررت موقفي أن أقدر أعوضها بس لين أرجع من السفر لما أرجع, بس حاليا ما أقدر لأن مبالغي كلها اللي أنا سحبتها كلها دولار, ولا أقدر أسوي إيداع وأنا برا السعودية, ما لي في السعودية.
0: واضح.
1: المرة الثانية تصافينا والتقينا طبعا, وجات عندي في بيتي واستقبلتها وقمت فيها من أحسن ما يكون. الموقف اللي برضه قوي قوي, كنت برا السعودية نفس الحكاية, دقت علي واحدة من أهلهم مرة يعني نقول يمكن أخذها, فوصلت لي خبر قالت لي يا أم محمد إذا أنت بنت رجال. قلت لها أيوة. قالت ترى فلانة قايلة عنك كيت وكيت وكيت. طبعا ما حد من أهلها دخل بيتي وكنت توني حالة بيت جديد.
0: حلو.
1: وانت عارفة ظروفي, عارفة مبدئي, عارفة وين كنت وين صرت الحمد لله بعد تعب ويوشقاي.
0: حلو.
1: ليش مسوها سمعتي لهالدرجة يعني, حتى إذا حطيت الشيء ب100,000 ب60,000 ب20,000 اللي تتمنين الخير بالعقل يعني, أنا بيتي حلالي بحط كل شيء فيه بتعبي وشقاي. ماني انت شايفتني كيف سعيت حياتي كلها من انت ابتديتي معي من الزيرو إلين ربي الحمد لله.
0: يعني تصارحتوا.
1: اي يعني انا تفاجأت ان ايش فيكي تتكلمين معي تبلكين سناب اتصال هالاشياء, جيتك تعنيت لك وانت متكلمة فيني ترى.
0: طيب
1: شريت وشربت
0: وش انتهيتوا عليه
1: يعني؟ هي زعلانة ولين الحين ما تتكلم معي ما تتواصل معي, ما بناتها هلها كلهم يتواصلون, هل آدمية؟ لا. شفت الموضوع صار فيه غيرة، يعني إن أنت وين كنتي وين صرتي في الموضوع غيرة. يعني أنا ما همني ترى المظاهر، ما همتني، أنا ما تغيرت، بس ترى المناطق أنا في مجال عمل مو على كيف الإجازات إني أعودك زي أول كنت أجي بشكل يومي أسبوعي هالأشياء، فهمت شلون يتغير الحال. فإذا أنت ما قدرتي هالظرف فإن مين بقدره؟ يعني هذا الشيء اللي أنت دامك تزعلين من نفسك وترضين بنفسك هذه مشكلتك، هذه مو بصداقة.
0: طيب طيب يا أم محمد يعطيك العافية، شكرا لك يا أم محمد.
1: الله يعافيك أبو
0: شيخ، سعدتينا بمشاركتك يعني قصة، شكرا لك، قصة أعطتنا فيها كل التفاصيل وأعطتنا اليوم وش كان رد أم محمد. الآن ننتقل وياكم للزميل سامي الشبرمي في هالرسالة المسجلة، نسمعها وراجع لكم، خليكم معنا.
2: تحية طيبة للزملاء في الاستوديو، حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم من هنا منطقة القصيم وبالتحديد من مدينة بريدة، ومن خلال على جوك يسعدني أن أرحب بأحد الموجودين هنا ومن أحد الأماكن العامة ومن أحد الكافيهات، واللي نقول حياك الله ومساك الله بالخير ونتعرف عليك.
3: يا هلا ومرحبا، حياك، يا هلا وسهلا عايد الهذري، الله يحييك.
2: حياك الله أخي عايد. أخي عايد كيف الويكند معك وكيفك مع الويكند؟
3: اللهم لك الحمد لك الشكر، مبسوطين مستنسين، شايف قدامك أنت الشباب العوائل كل مستمتع، اللهم لك الحمد لك الشكر في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة في هالوقت، اللهم لك الحمد، الله يديم علينا الصحة والعافية والأمن والأمان،
2: اللهم آمين. طيب بالنسبة للويكند، يعني أنت من الناس اللي ينتظرون الويكند قبل، يعني قبل نبدأ اللقاء كنا نسولف أنا وياك، تقول إني أنا من الناس اللي ينتظر الويكند على حر من الجمر، يعني الويكند هو يعني بعد أسبوع دوام فرصة للاسترخاء وتغيير الجو والخروج مع الأصدقاء، الخروج مع العائلة.
3: كلام جدا جميل، من الطبيعي مو بأنا الحالي بس، أعتقد 90% إلى 80% من المرتبط بعمل رسمي إنه ينتظر الفرصة هذه للاستمتاع بالوقت بالخروج سواء مع الزملاء أو مع العائلة.
2: جميل. طيب الحين احنا موجودين في احد الكافيهات، يعني ابدو انك انت يعني من محبين ومن رواد الكافيهات، او وافقناها
3: يعني تقريبا شبه يوم من ايام الويكند، سواء ليله جمعه او يوم جمعه ليله سبت،
2: لكن يعني اما الكافيهات بالنسبه لك يعني شيء مهم كل ويكند ولا وافقت يعني او بين فتره وفتره؟
3: لا لا لا، شيء طبيعي جدا، يعني من الطبيعي لازم ساعه ساعتين اقل شيء تستمتع بالقهوه بالكافي بالمشروبات بالحلى الموجود وانواعه، يعني في اشياء في كافيهات تغريك الحقيقه، وفي كافيهات لا يعني ما تستقصد تروح لما في شيء تستقصد تروح لما.
2: ما شاء الله تبارك الله، يبدو بينك من عشاق القهوه.
3: والله تقريبا مو من عشاق القهوة إلا من عشاق الكافيهات كامل، الله يعطيك العافية سيد سامي، ولا يعني ما أقدر أفيدك بكلام كثير أكثر من كذا إلا الشيء قدامك واضح.
2: جميل. طيب بالنسبة غير الكافيهات وين تحب تروح؟
3: والله في يعني أنت تعرف إحنا بالقصيم الآن عندنا المنتزهات، فيه لا أخفيك سر أيضا فيه الكرنفال التمور، الآن فرصة اللي بيجي أو بتنزه من الصباح من صلاة الفجر تقريبا الساعة 7-8 يكون فيه، هذه تعتبر نزهة بالحالها، في كذا سوق يعني في كذا مكان للتمر بالذات بالوقت الراهن الآن في مدينة القصيم ببريدة تحديدا، وعنيزة والبكرية والبدائع والمذنب كلها فيها كرنفال تمور، وكلها في أوقات معينة، فيها العصر وفيها المغرب وفيها الصباح.
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب بالنسبة للاستراحات، أنت من عشاق استراحات أو فقط الكافيهات؟
3: لا لا أيوة، الاستراحات لابد ضروري، يعني من الطبيعي أنه يكون في استراحة لك تستقضي فيها وقت ساعات أيام الأسبوع من ساعة ساعتين إلى هالساعات، ولا تستعد للنوم والعمل من غدا إن شاء الله، هذا اللي يعني متعارف على الاستراحات يعني.
2: لكن الاستراحة شيء أساسي في الويكند.
3: أعتقد 70% و60% من ده لازم يصير في استراحة، إذا ما صار في استراحة خاصة فأنت أو زملائك في استراحة لكم.
2: طيب جميل. بالنسبة للخروج في الويكند، أنت تفضل الخروج مع العائلة أكثر شيء أو مع الأصدقاء؟
3: والله أحيانا تقريبا 60% مع العائلة و40

0: 80% مع الأصدقاء في أيام الويكند بالذات.
1: جميل، نسبة مقنعة.
0: يعني تقل لابس لازم ترضي ذولا وترضي ذولا، يوم كذا ويوم لهم ويوم لك ولك.
1: جميل، عاد مقبلين على يعني اعتدال الأجواء، يعني بعد كم بعد يعني نقول بعد شهر وبعد أقل من شهر عاد يحلى الجو بالقصيم من حيث الـ الـ الـ الـ البار وما شابه ذلك.
0: نعم نعم أكيد بتكون أجواء إن شاء الله جميلة السنة هذه بإذن الله تعالى، رغم الظروف اللي مرينا فيها بالحر اللي جانا قبل، فإن شاء الله بيكون فيها العكس بشتاء أو بداية الوسم إن شاء الله، بتكون كشتات بدل الليل تكون بالنهار إن شاء الله.
1: جميل، قبل اللقاء أنا وياك نسولف تقول الكافيهات تحدك ذا الوقت عشان البراد، فهمت من كلامك أنك بغير يعني مستقبلا يعني مع اعتدال الأجواء أنت من المحبين البر.
0: أكيد ما في شك، أنا من عشاق البر، أنسى الكافيهات بشتاء تقريبا، بداية البرد أنساها نهائي، يمكن أعتقد ما أطبها ممكن بالشهر مرة مرتين، والباقي كله لأنه تطلع من العصر أو من الظهر إلين بالليل خلاص، بعدها كذا تعبان ترجع تنام لأني كان طالع من الدوام ما نمت أساسا.
1: والمزارع
0: المزارع عاد حد تكلم ولا ما أقدر من الواب أتكلم من الآن إلى بكرة ما كفيك، ما يعني ما أعو فيها حقها من ناحية الأجواء الجميلة، من ناحية الهواء الطبيعي، من ناحية وجود التمر في الوقت الحاضر الآن. يعني تخيل أن تمشي بين النخل وتأخذ تمرك بيدك ومعك قهوتك،
1: ما شاء الله
0: يعني ما الحمد لله حنا في مكان ما شاء الله تبارك الله لا نحسد عليه
1: ما شاء الله. طب من ناحية الطلعات مع سواء مع العائلة أو مع الأصدقاء في الويكند، أنت من هوات يعني تحب أنك أنت اللي تطبخ وتجهز عشاك بنفسك ولا تحب مطاعم ولا على ما يقولون 50-50؟
0: والله شوف أنا أكلمك عن نفسي، أنا ما ليس من عشاق المطاعم، أنا من عشاق الطبخ. أهم شيء الطبخ يكون طبخ بكاتم، بعد ما يكون طبخ بشغل ذا، لا كاتم وتكون لحمة حاشي بعد أفضل.
1: ما شاء الله من عشاق الكبسات.
0: إيه نعم ما يحتاج إن شاء الله، أسأل الله يجعل بالعافية علينا وعليكم يا رب.
1: الله مين وطباخ ما شاء الله.
0: والله أكيد ما تجيب لي أحد بالقصيم من الطباخ
1: ما شاء الله،
0: سواء رجال أو حرمة، أنا ما أنكر حق أحد، لكن بالقصيم أعتقد لو بيحصل لنا يعني عمل خارجي ما نبلش بالطبخ إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية وشاكر المقدمين تواجدك معنا، وشكرا لك ويكند سعيد إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ سامي، وشكرا للأخوة المشاهدين أو المتابعين أو المستمعين، الله يعطيكم العافية وتشرفت باللقاء الله يحفظك.
1: شكرا لك يعطيك العافية. إذن مستمعين الكرام مثل ما سمعتوا كان معنا أحد الموجودين هنا في أحد الأماكن العامة ومن أحد الكافيهات تحديدا، واللي تحدثنا معه عن جوه في الويكند وكيف أجواءه في الويكند. هذا ما لدينا، عودة إلى الزملاء في الاستديو.
2: شكرا للعزيز سامي الشبرومي على هذه الرسالة، ولازلنا مستمرين معكم في سؤال حلقتنا اليوم. شخص عزيز وغالي عليك جدا وتربطك فيه عشرة قوية جدا، اكتشفت أنها تغير عليك واضطرنا يستخدم طرف آخر اليوم لإيصال زعله وعتبه عليك، كيف ممكن أن تتقبل هذا الموضوع؟ هل تعتذر؟ هل تواجه؟ هل تنقل أسفك عن طريق هذا الشخص، مع العلم أنه اللي بينك وبينه أكبر بكثير من أنه يكون بينكم طرف ثالث؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-53، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي خليكم معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، زلنا مستمرين معكم في سؤال حلقتنا اللي يقول: علاقتك بالشخص القوية جدا واللي استمرت لسنوات وسنوات وصلها إلى طرف ثالث بزعل معين، ووصل لك هذا الزعل للطرف الثالث، كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص؟ هل تروح تعتذر له؟ هل توصل زعلك عن طريق الشخص هذا؟ إيش الموقف اللي ممكن أن تتخذه بعد عشرة هذه السنين؟ إبراهيم حياك الله.
1: الله يحييك.
0: ها إبراهيم شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: سمعت سؤالنا؟
1: ايه
0: يلا تفضل ابراهيم.
1: بالنسبة على مستوى العائلة ولا على مستوى الأصدقاء؟
0: ما بواضح صوتك ابراهيم.
1: اقول لك على مستوى العائلة ولا
0: على اي شيء في الحياة.
1: طيب هذا الشخص انا اكون طيب معه وطول حياتي صادق ووقف معاه بأي موقف ويخوني، هذا ميزنا.
0: طيب كيف ممكن تعامل معه؟
1: لا أول أتأكد من الموضوع، يمكن أحد قال له شيء غلط ولا خدعه، أول أتأكد وبعدين خلاص.
0: طيب واضح إبراهيم، يعطيك العافية، شكرا لك. طيب 011 40 5 3 الرقم 1 لإذاعة الرياض. في اليوم دائما العتب يصلنا من الأشخاص اللي نحبهم، إذا كان بشكل مباشر نقدر نتدارك الموضوع، ولكن للأسف لما يكون علاقتي بهذا الشخص قوية جدا وتفاجأ أنه زعلان علي وقطع كل الطرق ووضع بيني وبينه شخص ووصل لي هذا الزعل، كيف أنا ممكن أتعامل في هذه الحالة؟ هل أقول ليش ما جاني؟ ليش ما كلمني أنا؟ ليش أرسل أحد؟ هل ممكن اليوم أبرر لهذا الشخص اللي وصل لك؟ ما أعرف كيف أنا ممكن أتعامل مع هذا الشخص. أبي أعرف أنا منكم كيف ممكن نتعامل مع هذا الشخص على 011 40 5 3. يا رح حياك الله.
2: يا هلا وسهلا، أسعد مساء.
0: حياك الله يارا، من تكلمينا؟
2: من أبها البهية.
0: طيب يا يارا، سمعتي سؤالنا أكيد.
2: إيه سمعت.
0: تفضل يعطيني وجهة نظرك. الله يسلمك.
2: بالنسبة لوجهة نظري أنا أشوف إن اللي الطرف الثالث دام جاء نقل الموضوع، يعني بقول له، ببرر له، بوضح له، بشرح له، يعني أقول طالما إنه ما جاء عندي، ما وضح لي، ما قال لي سبب الزعل أو إني أنا أخطيت في كذا كذا، خلاص يعني أنا ما رح أروح له وما رح أعتذر له، يعني طالما إنه ما جاني أو ما وصلني منه يعني خبر، يعني الطرف الثالث يعني بيكون وسيلة، يعني وسيلة بين، يعني بيوصل الخبر، يعني بيوصل الخبر كذا كذا يعني. فأشوف يعني طالما أنه بعدين يعني بيرجع لي هذا، يعني اللي زعلان مني، يعني بتكون بعدين العلاقة يعني رسمية بين، يعني مو مثل قبل.
0: يعني ما تفضلين اليوم انها تنقل عن طريق طرف ثالث؟ يعني
2: ايه افضل، يعني ما اشوف انها يعني، او ما افضل انها تنقل لي، يعني طالما انه هو ما جاني ولا واجهني ولا قال لي سبب زعله، فخلاص يعني انا لا بروح له ولا راح اعتذر له، يعني بقول للطرف الثالث. طيب. اذا بوقت له ولا كيف؟
0: جميل جدا. كيف الاجواء عندكم يا رافي ابها؟
2: يعني من براد إلى برد، يعني أحيانا تكون في النهار حار شوي وفي الليل يعني تكون شبه باردة يعني.
0: طيب شكرا يا رب، يعطيك العافية.
2: يلا
0: 011 40 5 3 الرقم 1 إذاعة الرياض. خالد حياك الله.
3: ألو، السلام عليكم.
0: هلا يا خالد،
3: مساكم الله بالخير جميعا.
0: حياك الله،
3: وشلونكم؟ طيبين؟
0: خير الله يسلمك.
3: عبا يسلمك ربي. بخصوص الموضوع أشوف يعني الصداقة يعني أهمية وقدر كبير، يعني إذا بيني وبين شخص صداقة فما لدى أني أشرك طرف ثالث، يعني أروح للشخص مباشرة.
0: طيب وإذا أشرك طرف ثالث؟
3: إذا أشرك طرف ثالث والله عاد صراحة يعني هو قلل من الصداقة.
0: كيف؟ ممتاز. كيف تتعامل معه؟
3: والله ممكن يتجاهل الموضوع.
0: تتجاهل الموضوع؟
3: أتجاهل.
0: طيب واضح. باقي في شيء بتضيفه؟
3: لا بس، سلامتك الله.
0: شكرا يعطيك العافية. طيب 011-40-533 رقم واحد إذاعة الرياض. امتنان حياك الله.
4: أهلين، السلام عليكم.
0: حياك الله امتنان، من وين تكلمينا؟
4: تبوك.
0: تبوك، تفضل يا امتنان.
4: والله بالنسبة للموضوع، يعني لو أنه صحبتي راح تكلمت في واحدة ثانية عندي وكذا، هو كذا الموضوع؟
0: ما اسمعك.
4: يعني لو انه واحده تكلمت فيه عن صاحبتي وكنا مع بعض، يعني
0: انت نان، خلني اشرح لك الموضوع. انت اليوم من اعز صاحبه عندك شو اسمها؟
4: نوره.
0: طيب نوره هذه صديقتك العمر كله، فجاه ما عاد شفتيها، فجاه انقطعت علاقتك فيها، فجاه انصدمتي انه في طرف ثالث جاء قال لك ترى نوره زعلانه عليك بسبب كذا وكذا وكذا وكذا، كيف ممكن تعاملين مع الموقف؟
4: والله انا بروح لها واواجهها واتكلم معاها واقول اللي بخاطري واسيبها وامشي.
0: طيب هي لو كانت تحبك جات تقول لك، ليش
4: انا ما اروح اقول لها تعالي ارجعي لي؟ افهمها انه انت اللي قاعد تسوي غلط، وانه حتى لو رجعتي ما راح استقبلك يعني، بس انه ما حارجع لها.
0: خاف تسمعك نوره الحين تزعل عليك.
4: اي حتى لو سمعتني انا ما عندي مشكله، طالما هي يعني بيننا عشره عمر وبيننا اشياء كثيره، بكل بساطه سابتني بدون ما تيجي تخبرني.
0: اوكي.
4: ايوه فانا طالما قادره اوصل لها اكيد حوصل لها واقول لها 1-2-3 واسيبها وهي براحتها، يعني حتجي وتعتذر وخلاص.
0: واذا اعتذرت بترجع زي علاقتكم الاولى؟
4: ايه عادي بترجع، لانه هي بتعرف عني كل حاجه، فايش حخبي يعني بعدها؟
0: لا بس بترجع زي، يعني بترجع في قلبك زي مكانتها الاولى؟
4: ممكن مع الايام ترجع، ممكن مع الايام ترجع.
0: قلبك طيب انتي،
4: لازم ايش نسوي يعني في الدنيا؟ الاشياء اللي تمشي لازم نمشيها، كلنا حنموت بعدين.
0: طيب يا
4: امتنان،
0: امتنان يعطيك العافيه، شكرا لك.
4: هلا والله.
0: سعد صدر عند امتنان، البساط احمدي عندها، يعني خلاص اروح اقول لها واشرح لها وانتهى الموضوع. من اللي معنا؟ طيب ايش رايك نطلع فاصل غنائي؟ طيب خليني أذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا، الاتصال على الرقم الموحد لإذاعة الرياض 011-40-533. بنطلع الفاصل الغنائي القصير وراجع لكم، خليكم معنا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم مع اتصالاتكم. نروح مع متصلتنا سمر. اهلا وسهلا يا سمر.
1: اهلا فيك، كيفك؟
0: بخير الله يسلمك. وين تكلمينا يا سمر؟
1: زهران الجنوب.
0: بحران اول مره تشاركينا؟
1: اي نعم، اول مره.
0: ليش شاركتينا يا سمر؟
1: حبيت الموضوع اللي طرحينه.
0: طيب اعطينا وجهة نظرك يا سمر.
1: هلا بالنسبة ل إذا في حدا كتير عزيز علي بتفرق عن شخص إذا عادي يعني علاقتي معه منيحة بس مش كتير يعني فريندشيب مثلا كتير قوية. إذا وحدة كتير بتعز علي مثلا وصاحبة عمر، لا بروح لعندها بسألها، بدق لها بقعد أنا وياها بقول لها شو المشكلة، شو صاير، ليه ما جيت حكيتيني دغري إلي، إنه كيف فيك تحكيني ترجيني، شو اللي مضايقك مثلا قليلي. هلا في ناس مثلا بيستحوا مثلا او بدي يوصلوا رساله بطريقه غير مباشره، ما بدهم يجرحوا الشخص اللي بوجهن، فممكن يدخلوا حدا ثالث. حتى انا مع الاهل مثلا اوقات مثلا امك او بيك بكونوا ما بدهم يجرحوك بموضوع معين، بفوتوا خيك على الدق.
0: يعني انت عادي تتقبلين انه يكون في طرف ثالث في الموضوع
1: اذا كان طرف خير، مش انه هي عم بتقول بس لتتشوه او بس لتسيء العلاقه. اذا كان بهذا يعني بهذا المنحى اتوقي عادي، يعني بتصير حتى مع الاهل بتصير، واحد يعني بده يسامح بده يطول باله، وحتى يمكن انت تعمل هيك بدون ما تحس. مع اوقات اشخاص تتصرف بدون ما تاخذ يعني كثير ابعاد للموضوع، بتتصرف بعفويه.
0: قد صار لك هذا الموقف؟
1: مبدئيا ايه صار معي هذا الموقف.
0: تقدرين تقولين لنا الموقف؟
1: هو شيء له علاقة يعني بسفرتي، أنا كنت عايشة بلبنان وكان عندي صديق يعني أكثر من 12 سنة، وبس سافرت تغيرت علي أو حكيت قدام حدا يعني حسيت انزعجت فجأة انقلبت وهيك، فأنا دغري حملت تليفون وبعثت لها قلت باكي مريضة، باكي في عندها شيء لا سمح الله، وهي ما مخبيت علي، حكيت كتير، بعثت لها رسائل شو في قليلة كل شيء. كانت كل مرة عم تتحجج لي بشي مع أنه كانت عشة عمر مش طبيعية.
0: جميل.
1: وبرميت وبرميت وبرميت وبعدها لهلا برمي.
0: ولا أعطيتها وجه يعني؟
1: لا بالعكس، أنا كتير بعت لها رسائل قليلة شو بك يا زينب، شو صاير ليك كذا، شو تغير.
0: طيب لو
1: نحن 12 سنة مش سنة واثنين يعني.
0: لو تسمعك زينب الحين شو تقولي لها؟
1: هلا صعب تسمعني، هي بلبنان.
0: طيب لو تسمع ممكن يتسجل المقطع هذا يرسل لها، ما تدرين.
1: هلا زينب انا حاولت كثير معها لانه ما كانت هينه علي، يعني هي بالنسبه لي كانت اكثر من اخت وهيك، حاولت كثير معها بس انه

0: انت تعرفين انك انت اول يعني خلني اعتقد في برنامجي انا ممكن برامج اخر اول لبناني او لبنانيه يتواصل معنا في البرنامج.
1: الشرف لي عن جد
0: والله انا سعيدين جدا يعني
1: كثير والله انا كمان.
0: فقال لي
1: انا صرت نص سعودي يعني صار لي 5 سنين هون.
0: كيف بهران الجنوب؟
1: طقسها كتير حلو كطقس حلو بس انه بتعرفي منطقة منا كتير يعني بعد شوي هيك كونسيرفاتيف متحفظة وهيك.
0: تجين الرياض ان شاء الله.
1: ان شاء الله بس شوفي كتير.
0: طيب يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب يا رح حياك الله.
2: الله يحييك.
0: اهلين يا رح من تكلمينا؟
2: من المجمع بالرياض.
0: من؟
2: المجمع.
0: طيب صوتك ترى قاعد اسمع صوتي. عاد قصرين على صوت الراديو بعد اقول لك من الشاكرين
2: كده تمام.
0: اي كده تمام تفضلي.
2: الحمد لله. اذا صديقه يعني هي ضايقت مني ودخلت طرف ثالث الاول المفروض ان انا اكلمها وجها لوجه بعد كده اذا لاحظت ان هي اتغيرت كده فقد يعني امشي السلام.
0: ما صوتك مو واضح
2: كده كويس.
0: لا حاولي تقربين من الجوال. انت خايفه؟
2: لا تصدقي.
0: الو
2: الو
0: ايوه الحين اسمعك.
2: الحمد لله. لو صديقه بس يعني وهي صديقه تعاملي او كده ودخلت طرف ثالث ان هي متضايقه مني كده الاول افضل ان انا اكلمها اصلا لوجه وبعد كده اذا لاحظت ان هي مثلا بتتحجج كده فافضل ان انا اقطع العلاقه بس.
0: تقطعين العلاقة على طول يعني؟
2: أوه.
0: طيب طيب يعطيك العافية يا رب شكرا لك.
2: الله.
0: طيب عبد الله حياك الله.
3: السلام عليكم. الله يعطيك الرضا والعافية إن شاء الله.
0: هلا يا عبد الله شلونك؟
3: أولا يعطيك العافية على هالموضوع الجميل
0: الله يعافيك.
3: لأنه الحقيقة موضوع مجتمعي شائك ويحدث القطيعة أحيانا بين يعني ناس قريبين من بعض يعني إما ابن عم أو ابن خالة. رغم ان وجود وسائل للتقريب مثل وسائل التواصل الاجتماعي هذه اللي ممكن تحل كثير من منطقة الجمود هذه او الاعراض. انا اقول انه الدين الاسلامي او السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لنا شيء في هذه المجالات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذر قال لا يهجرن احدكم اخاه فوق ثلاث. التحديد هو ليس اعتباط من الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الثلاث لانه الثلاث هذه يا اخوي اجتماع في علم الاجتماع هي اللي تولد الاعراض وتولد الضغينه وتولد الكره احيانا بعد هذه الايام. انا اقول إن أنا أقول الاستعانة. القرآن الكريم نصحنا في بعض الأمور في الخلافات الزوجية والتي هي أشد أنه حكما من أهلكم حكما من أهله. فليش ما يكون حتى في أمور مثل هذه إيجاد الوسيط أو الشخص المناسب اللي يكون في عنده بذرة الخير في أنه يعني يصلح بين اثنين والإصلاح بين اثنين طبعا فيه أجر عظيم. فمثل هذه الأشياء يجب أن يعني تعزز عند المجتمع وعند النشء اللي موجودين الآن على أساس أنه ما يكون ملهيات اللي موجودة في الحياة الآن تبعد الكثير منهم. وأنت عارف يا أخوي إذا فقط مثلا التواصل معه مرة ومرتين يترك مجال لنزغ الشيطان أنه يدخل بينهم أشخاص يدخل مثل ما تفضلت بينهم أشخاص ممكن ينقلون لهم كلام غير حقيقي. حتى في ميزان أفلاطون الذهبي يمكن برضه الأخوان أو الكثير من المستمعين يبحث عنه. ميزان أفلاطون اللي هو اللي لما جاءه واحد وقال له فلان سمعت فلان يتحدث عنك بكذا قال انتظر سأضعه بين ثلاث إن تجاوزها فسأقبل. قال له الأولى أما الأولى فالميزان الأول هل ما ستقوله لي حقيقة سمعته من ذات الشخص؟ قال لا. قال إذن فلنتجاوز للثانية. هل ما ستقوله لي يسيء لي أو يسعدني؟ قال يسيء لك. قال فهذه الثانية تجاوزها. قال له الثالثة هل ما ستقوله لي يخلق ضغينة بيني وبين آخرين؟ قال بالتأكيد. قال إذا كان الخبر ستأتي إلي به من شخص لم يقله لك مباشرة وسيسيء لي ويفقد علاقتي بأشخاص آخر.

0: قريب. فكيف بي أن أقبل مثل هذا الخبر؟ إحنا هذه مشكلتنا، قبول الأمور هذه، الإنصاء، الاستماع لبعض هذه الأشياء. ما كل كلمة نسمعها أحيانا تكون حقيقية.
1: أتعبت من بعدك أبو محمد، يعطيك ألف عافية. شكرا لك عبد الله، يعطيك العافية. شكرا لك. طيب خلنا نروح مع آخر المتصلين. أبو محمد حياك الله.
2: هلا الله حييك حبيبي،
1: شلونك؟
2: الله يعافيك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: مسك الختام
1: معك أبو محمد، تفضل.
2: حياك الله حييك.
1: نبغى نسمع إجابتك.
2: مشوق أخوي، بس إنه أنا على نفسي أقول لك موضوعكم مشوق.
1: اسلم.
2: وعلى نفسي إن جاني الإنسان معتذر فقبلنا اعتذاره، وما جاني الإنسان معتذر فيكون صريح وواضح أفضل مما يكون يدخل فيها ناس.
1: وش الأفضل بالنسبة لك؟
2: يكون صريح وواضح.
1: وإذا دخل فيها ناس؟
2: وإذا دخل فيها ناس فالله معه.
1: طيب يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لك.
2: الله يعافيك.
1: طبعا دائما لا تسمح لأحد، دام في شخص أنت تحبه، لا تسمح لأحد حتى لو كان صادق أنه يدخل بينك وبينه، بينك وبين الشخص هذا موضوع، روح خلصه على طول، حاول ما تخسره، ما تقبل منك تقدر تقول له مع السلامة. وحنا نقول لكم الآن في على جوك مع السلامة. شكرا لمعدة هذه الحلقة نوف الرخيم، وشكرا لعلي الحسيني مخرج هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي رائد من شري، على التقي بكم غدا في تمام الساعة 10 مساء الحين ذلك الوقت. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. بودكاست ريهان.
1: لي قصة مع شارع العشاء. شوفي، لو رجعنا للأزياء التاريخية، لا أنا ولا غيري صممها. شوفي، أنا خاصة تاريخي خط أحمر، هو من شروطي، إذا حد دخل أنا أسحب نفسي. سويت اللي سويته، بعدين قلت له بس بشرط خالد، اسمي أنا موها. ليش؟ يعني أنا أستنقد الناس، يجي أحد يستنقدني؟ شوف المواقف كثيرة، بس فيه موقفين هذول ما أنساهم.

0: لا شيء أبلغ من قصة واقعية تلهم وتثري التجربة، ومن هنا يبدأ رهان. وكما عودناكم، نحن لا نبحث عن الصخب بل عن العمق، عن أولئك الذين يصنعون الفرق دون أن يطلبوه، ويعيدون تشكيل ذاكرتنا الجماعية من خلف الكواليس. في هذه الحلقة لا نتحدث عن فستان بل عن مشهد، لا عن قماش بل عن ذاكرة. ضيفتنا لا تكتفي بتصميم الزي بل تطرز المرحلة وتحيك الحقبة. من أكثر من 60 عملاً في الدراما والسينما والمسرح، كانت شيخة القريشي إحدى أبرز صانعات هوية الأزياء البصرية في الإنتاج السعودي. في نجد رسمت ملامح الزمن النجدي كما لم نره من قبل، وفي شارع العشاء عادت بنا إلى الرياض القديمة بما يفوق الوصف. تجربتها ليست فنية فقط بل توثيقية، وصراع دائم بين الأمانة التاريخية ومتطلبات الشاشة. فإلى تلك الزاوية البعيدة من غرفة الإنتاج حيث تولد الحقبة قبل أن يفتح المشهد، نذهب معكم اليوم. حياكم الله معنا في رهان، حيا الله ضيفتنا. دائماً لما نتكلم عن المسلسلات، الأفلام، نشوف الأعمال، نشوف الحبكة الدرامية، نشوف أيضاً العمل كيف يتم، بس نشوف دائماً الأزياء كيف شكلها، كيف طريقتها، وش قصتها. اليوم اللي بنتعرف فيها أكيد إحنا والمشاهدين ومتابعين لبودكاست رهان، معك أستاذة شيخة القريشي، مصممة الأزياء التاريخية والدرامية. حياك الله معنا في رهان. اليوم نبي نراهن كثير على الصناعة، نتكلم دائما الفن والأعمال هي صناعة، فنتكلم عن صناعة الأزياء وتوثيق المرحلة من خلال التصاميم. حياك الله ويا هلا ومرحبا.
1: هلا والله، حياك الله، وأنا سعيدة بهذا اللقاء وشرفني كثير.
0: وإحنا كمان سعيدين فيك. خلينا نتكلم عن شيخة. دائما يعني خلينا نرجع معليش للطفولة، وكنا تكلمنا فيها قبل ما نبدأ كذا، وانت كذا مرتاحه معنا.
1: أيوة. ولانه اللي قال الطفوله بعدين
0: نبي ندردش. احنا كنا ايام الطفوله يعني صراحه كنا نشوف مثلا فقره الاقتصاد او التربيه المنزليه، خلينا نقول بشكل عام، نتعلم فيها الخياطه، نشوف العرايس اشكالهم، نشوف الفساتين اللي في على في محيطنا عند اهلنا الجيران في المناسبات اكثر شيء. شلون تاثرت شيخه؟ يعني شيخه كيف بدت علاقة

0: أنا متأثرة من عمري 7 سنين 8 سنين متربية مع جدتي الله يرحمها، ولدت أبوي، هي خياطة أساساً، فكانت تخيط ثياب الأولاد الصغار، تقولي شوفي هذا ثوب ثوب أبوك، هذا كان للبنات طبعاً بسيط، تخيط باليد بدون ماكينة، عجبني. بداية شوي شوي أنا نفسي أي أحد يجي أو أشوف استرس أشوف أي شيء تشوفين آخذه، وين يحصلونه؟ يحصلونه على المريول، على الـ الـ الـ
1: إيه بالضبط،
0: بالصمغ، لسه ما بديت أنه إبرة وخيط فكنت أسألها لجدتي الله يرحمها، أقول لها سابقاً أنتو زمان كيف عندك مقص، عندك إبرة، عندكم خيط؟ كانت تقول لي لا. طيب كيف؟ عبارة عن حصى يحطون القماش عليه ويضربونه وينتنزع، لما يتنزع ينسلون، اسمه ناس اللي يعني يسحبون الخيط، يسحبون الخيط يخيطون فيه الثوب، البراقع أو الشيال سودة بنفس الطريقة، فهم كده عايشين
1: بهالبساطة والأساليب اللي يعني البداية. خلينا نقول أصلاً البيئة دائماً لها تأثير في كيف أنت تبتكر من البيئة لتخترع، يعني لتأدي يعني مثلاً احتياجاتك من لبس وغيره وأكل والطحن. وشوف كيف تأثير البيئة، وين نشأتي؟
0: هو نشأت أنا في بيت جدتي الله يرحمها، البيئة كلها الأزياء اللي تأثرت أنا فيها عند جدتي، تعلمت شلون تخيط، في جد أخذت منها أفكار لحد ساعتك، سبحان الله أنا جالسة أتذكرها.
1: سبحان الله.
0: أنا لما حتى بعدين شوي كبرت صرت أرسم موديل، مثلا انت ريهام جارتنا جت شلون هذا، اقول لها تعالي انا برسم لك، صرت بدايه ارسم هذه موديل، هذه موديل الجيران، صديقاتنا،
1: يا سلام.
0: شوي شوي شوي لحد المرحله اللي قبل الاخيره اللي هي افتتاح مشغل،
1: يعني
0: يعني مو حكايه ان انا من اول متاثره بالتاريخي، ايه في بالي التاريخي، بس لا، كان تفكيري كله إنه أنا أكون مصممة أزياء حديثة مو تاريخية.
1: بدأتي أساساً في الحديثة مع الجيران.
0: أيوه.
1: مع الأهل، مع
0: أيوه.
1: بعدين اتجهتي، وهذه اللي بنتعرف عليها، إنه كيف لفت انتباهك إنك تقولين في أزياء تاريخية. يعني عادة إحنا نغرم بالأزياء، للأزياء للحداثة للتطوير، لكن تروحين خط، وخط جميل طبعاً، وتوثقين فيه المرحلة من خلال الأزياء. تأثرتي لما تقولين ترسمين، واضح أن عندك هذا التأمل، واضح أنه عندك أصلاً أنت بصرياً، وذائقتك حتى في التأمل فيها فن، يعني يجذبها الفن بشكل عام، التصاميم، الأشكال، الألوان، تغوصين فيها.
0: هذا بعد هذه أذكرها أنا وين كانت، هذه في تقريبا كان عمري 14 15، عشت مع ناس فعلا إنه أنا أتأمل فيهم، أتأمل بلبسها، أقول إيه كذا، أتعلمت الأقمشة شلون، هذا الشيفون هذا ليش خفيف، هذا ليش ثقيل، هذا تحت بطانة، هذا لا، عرفتي شوي شوي. اتجهت الله يرحمها، هي مصممة وخياطة كانت، الناس اسمها كرام لبنانية، صرت زي الدوام عندها، فعندها مجلات عندها صور، فقالت لي لا، كانت تسحبها مني تقول لي لا تشوفينها بس ممكن تشوفين القماش هذا مع الموديل هذا، بس ما تقلدين، إذا أنت حابة تدخلين في مجال التصميم أنا أبغاك أنت اللي
1: تبتكري.
0: أيوة
1: وتطوري.
0: أنت ترسمين لي.
1: فاستمريتي ترسمين، يعني بدايتك أول شيء في رسم الخط الأزياء، الشكل تصممينه، وبعدين أكيد تطبقين هذه الطريقة التقليدية. كلمين عن مرحلة، واضح أنه من كلامك أنه فرق معاك في عمر المراهقة، أو عمر اللي هو خلاص اللي عمره 14 15، برضو كلمينا عن 17 18 إلى عمر 20. أعتقد هذه المرحلة هي اللي شكلتك بشكل حقيقي في مجال خط الأزياء.

0: قالك بعدها للتاريخ.
1: ايوه، فعمر 17 تزوجت، كان كله تفكيري ما ابغى مو مهر ولا شيء، تفكيري مشغل وشكله على شكل شطرنج، تهيؤ كذا بالي، لانه انا شفت المجلات اللي عند الاستاذه كرام الله يرحمها، كان كذا الستيج اللي قاعدين عليه، فكنت اتخيل. فتحت، فاول مشغل لي هو اللي انطلاقه، بس قبلها من اللي شجعني وخلاني عندي ثقه،
0: هذا السؤال المهم،
1: وعزز فيني الناس اللي هم الجيران، بنات اكبر مني، حريم كبار، كانوا يجيبون الأقمشة مثلا، شيخة خذي هذا، إيش بنفصلة؟ أقول لها لا، اللون ذا مو حلو عليك، مثلا أنت سمراء، أنت بيضة، أنت بديت، جيبي لي لون ثاني سادة.
0: هذا وأنت في عمر 14-15؟
1: أيوة، هذه بدايتها. حفزوني في يعني موديلات من بال من, من يعني من نفسي كذا، أتأمل شكلها، لا هذه سمينة ينفع لها كذا. أوكي، مريت في أغلاط، مثلا المخطط بالعرض بالطول، ينفع للطويلة، ينفع للقصيرة، ينفع المليانة يعرضها، هذه الأشياء بعدين أنا عرفتها سويتها، ممكن أكون أنا غلط فيها، لكن هم شجعوني، هم الناس هذول اللي هم غرزوا الثقة في نفسي، وعندي ثقة، و خلاني افتح مشغل. بدا المشغل، قعدت ما كملت سنه في الاول مشغل، كان اسمه بيروت. ايه، فتحت الثاني من كثر العالم عندنا.
0: يعني ودي اكمل في تفاصيل وقفتي او استوقفتني. اول شيء الزواج وتاثيره عليك في فتح المشغل، وبعدين قلتي بيروت، واضح كانه بيروت متعلق بكرام نفسها.
1: ايوه،
0: يعني كانك تقدرينها او تكرمينها بهذا الاسم.
1: كثير كثير يعني، كثير يعني فادتني هي. أول من جاب لي قلم الرسم للمصممين، أقلام الرسم المصممين، مش القلم الرصاص اللي إحنا معتادين عليه اللي أنا كنت أرسم فيه، لا، يجيك عريض وترسمين بالعرض، الرسم الأزياء مش كذا زي ما أنا أسويها أول. فأنا تعلمت من كرام أشياء كثيرة، جابت لي أول هدية وفرحت فيها هو الأقلام.
0: يلا،
1: ولما فتحت ما نسيتها.
0: ايوه،
1: فتحت وحطيته بيروت.
0: بيروت. قبل نروح للمشغل وسلسله المشاغل او تحولك في بدايه المشاغل، قلتي انا تزوجت في عمر 17، هذا عمر مبكر جدا، وقلتي ما همني، ما كنت افكر في المهر، كان همني المشغل. كيف كان تاثير قصدك انه مهرك اشتريتي او سويتي فيه المشغل، كيف تاثير الزواج في انه اسستي انت لنفسك هذا الحلم؟
1: لا، هو مو مهرين أنا سويت فيه، لما أي واحدة مثلا المهر حقها إيش بتروح تشتري تتقضى تجيب. أنا كل تفكيري إنه أنا لا تزوجت عساس، ما كان السجل، ما كان يعطون يفتحوا لك إياه، أبغى أنا ما أكون في بيت أهلي، أبغى أكون في بيت زوجي.
0: أيوة، صح.
1: إنه أنا أفتح المشغل، كان حلمي في المشغل، مو حلمي إنه أنا ألبس فستان عروس أو لا، كل اللي بالي الأسود أبيض شطرنج وبيروت، وسويته.
0: يعني حبيتي تستقلين من خلال قرار الزواج، الهدف منه مو تعيشين حلم الزواج وحلم الزفة وإني أنا عروس لابسة فستان أبيض، لا، إنه
1: أبدا.
0: يعني اسمحي لي على هالسؤال، هل كانوا معارضين الأهل إنه أنت كلك مشغل، ولا كانت الأمور مش مسهلة إلا بوجود زوج باسم السجل، ولا كيف؟
1: لا، ما راح أخذ راحتي زي ما أكون أنا خلاص أنا متأهلة وفي بيت زوجي، زوجي يروح معاي مثلا
0: يدعمك أكثر.
1: أيوة، المكتب العمل، لما أكون ببيت أهلي طبعا ما في، أخواني كانوا صغار والثاني بيكون مشغولين غير، فأنا لا، مو بعد على كذا، أنه أنا وصلت المرحلة يعني، شوفي 14-15-16-17 اللي هو فتحت تزوجت فتحت المشغل،
0: كل شغف يعني، انت مره كنت مركزه على هذا.
1: أيه،
0: كان عندك شغف عالي انه تحققين بسرعه.
1: كثير كثير،
0: مع انه بديتي مبكر على فكره، يعني انت تلاحقين نفسك كنت توك اصلا مراهقه، توك صغيره
1: كثير، وسويت اشياء وانا صغيره.

0: من ستي، الثياب للعرايس، اي شيء. كانت مسويت لي عروسه سفنج على اساس انه ما اسوي يعني اقص او الابره والخيط، فكانت تقول لزقي عليها زي ما انت تلزقين بالغراء، الغراء اللي كان ابيض
1: مبدئيا.
0: ايه، فقعدت تقول لي حطي لها، فكنت ارجع لها
1: ويطلع معك. تحسين لما تكتمل لك قطعه تحسين كذا بالانجاز وقتها في ذيك السن، لما ترجعين وتحطين قماش تتخيلين تصميم وبعدين تركبينه وتصير النتيجة النهائية، وش يكون شعورك؟
0: أنا هذا الشعور جاني لما مو من اللي أنا سويته، من ستي الله يرحمها، لما كانت توريني ثوب بنتها سارة عمتي، كان أسود وهنا حاطة زي الكلفة حمراء، كنت أتأمل أقول شو كانوا لابسينه، هل لابسين مع شباشب؟ لا، يلعبون فيلة. في بالي لحد ساعتك الحين أنا أتذكر الشيء يعني هذا.
1: شفتي كيف إنك قاعدة تقيسين اللبس بالمرحلة، وهذه حقيقة صراحة. هذا يقودنا إنه اللبس فعلا أو الأزياء هي توثق للمرحلة، حتى نوع الخامة. قبل ندخل في هالتفاصيل، سويتي مشغل بيروت، بعد مشغل بيروت إيش صار؟
0: الفرع الثاني بيروت نجح.
1: يعني كل هالمشاغل قامت ونجحت، يعني أول ما سويتي بيروت كيف كانت الاستجابة؟ كيف الناس؟ كيف سويتي الأزياء؟
0: مرة أول شيء أنا بديت لما أنا فتحت المشغل، ما أبغى هي الوحدة تجيب لي لبس، أقصد سوري الأقمشة، لا الأقمشة. كنت أنا أشوف مثلا وحدة تجي تقول لي أنا مثلا عروس أبغى عدة موديلات، الأقمشة من عندي كنت أجيبها من لبنان، كنا نجيبها من ماليزيا، إندونيسيا، مصر، بعض الأقطان. فأنا أرفض كنت أنها تجيب لي واحدة قماش وتخيط، أنه أنا أخيط لها، تفرض
1: أنا
0: علي
1: مش خياطة،
0: لا، أنه أنا أشوف شكلها. في واحدة تقول لك مثلا أنا أبغى الضيق وأبغى من ورا ذي، لا ما ينفع، إلا الوحدة طويلة أطلع أغطي العيوب، أبرز الشيء فيها حلو. الأقمشة طبعا من عندي،
1: أيوة،
0: ونادرة أصلا الأقمشة، يعني ما تلقي زيها. وبعدين أنا لما خيط فستان مستحيل أخيط الوحدة ثانية زيها، هذا اللي أشهرني شوي، يعني خلاني أفتح الفرع الثاني.
1: انت برضو اعتقد ما شاء الله فيك حس، معليش، فيك حس تجاره او حس التسويق والفهم، انه انت عرفتي الحاجه ومن خلالها انطلقتي ايضا في مشروعك، يعني حققتي شغفك، وايضا قراتي كيف ايضا توظفينه بشكل ناجح، انه من جمهور، من الناس، من زبايني،
0: ايوه،
1: وكيف اقرا ذائقتهم، اني ما اجيب الخامات المستهلكه هنا او الدارجه، لا باجي واقول تراي جبت المكان الفلاني عشان يقتنعون، وهكذا. يمكن نقول هذا هو سر نجاح زي ما قلت تفضلتي المشغل.
0: أنا لما أول المشغل اللي أنا أول واحد حطيته في الشمال
1: في الرياض، هنا أنت بديتي هنا في الرياض أصلاً.
0: أيوة، حطيته في طبقة كانت شوي
1: أعلى.
0: وين سويت الثاني؟ عشان أنزل شوي للناس اللي هم طلعوني أصلا. وديت في ظهرة البديعة تقريبا، إيه؟ الجنوب، ما نبغى
1: جنوب الرياض، عادي في جنوب الرياض بالعكس، عادي.
0: ايوه في جنوب الرياض، كان لسه اصلا جنوب الرياض، كنت ابغى اتعايش معاهم، واكثر وقتي على فكره اكون متواجده في الجنوب،
1: ايه
0: احب اللي هناك اكثر.
1: هم منطقتك وانت عشتي فيه وتعلقتي فيه ولا لا؟ منطقة الجنوب ولا نوعية الناس اللي كانوا يحبون يدعمونك ويشجعونك؟
0: أيوه.
1: كانوا من سكان جنوب الرياض،
0: كانوا ايوه،
1: فأسستي فيه كمان مشغلك الثاني
0: عشانهم. والله
1: عشانهم. طيب كيف كانوا، كيف حسيتي أيضا نمو المشغل هناك؟
0: العلم بالجنوب نجح أكثر من الثاني، غط يعني هذاك كان مغطي، بس بالجنوب غطى على الشمال طبعاً. تخيلي
1: طبعا
0: كثرة،
1: لأنه يمكن أنت تتكلمين عن مناطق الطبقة اللي دائما يأخذون القطع بعينها ولها اعتبارات معينة
0: وحسبة
1: معينة ويفرضون بعض الشغلات وكذا، سبحان المنطقة اللي أكثر استهلاك أو شعبية أكثر، وتحب أصلا يعني تحب تجدد كثير،

0: تستهلك يعني، ما تبحث عن النخبة بس والنخبة فيحبون التجديد والتنويع أي. يمكن من على هالأساس
1: كثير.
0: واستمريتي في سلسلة المشاغل؟
1: لا جت فترة بداية دخولي المجال الأفلام.
0: أيوة هنا
1: كنت أنا شوي هديت شوي من المشاغل، فجاني مكالمة من صديق عرض علي فيلم نجد، قال أنا شغال عليه.
0: كان عام كم ممكن أو
1: مو بعيد يعني 2016 2017 تقريبا.
0: والمشاغل استمريتي فيها كم سنة يعني، بدأت معاكي من عام كم تقريبا؟
1: المشاغل استمرت فيها من بداياتي، قعدت يمكن 10 سنين 12 سنة
0: 12 سنة
1: كان شغال لازال. بس بعدين أنا جتني فترة ركود، أقول مو هذا، صارت رجعت لي فكرة أنه أنا أبغى شيء تاريخي، أميل للزري، الملابس البدو، أميل للبراقع أتأملهم. قلت لا مو هذا، أنه مو أنه أنا يعني طموحي أنه خلاص سويت اللي أنا أبغاه، بس ستوب لحد هنا. دخلت في مجال الفن، أستاذ خالد الله يذكره بالخير قال لي جربي، كنت مترددة
0: يعني. الفكرة كانت واردة قبل الاتصال ولا أثناء الاتصال حركت الفكرة؟
1: لا جاني من أول كلام من ناس بينه وبين
0: اقتراحات يعني،
1: عن الأيوة
0: ورا ما تدخلين المجال
1: مترددة، ما حطيت ببالي، حتى لو بسوي تاريخي ما راح أسويه أنه مفكرة أنه أنا أدخل مجال الأفلام والمسلسلات، بعيدة.
0: بعدين بعد هذا الاتصال كان في عرض لمسلسل
1: نجد.
0: نجد مسلسل ها؟
1: قال لي هو أمنيتي اللي أنت تبغين تخيطين شعبي، تبدعين في الشعبي، أنت لو بتخيطين الآن وبتحطينه في المشغل من لا حد شاريه ولا، لكن ابرزي جربي إذا عجبك عجبك. كنت مترددة خايفة، مو خايفة من مثلا أنه الملابس، أنه الملابس لا، أنا خايفة من الحقبة لسه بداياتها، هل هو صح، هل بيتقبلها المشاهد؟
0: أيوة خاصة ذاكرة المشاهد اللي عاصر الحقبة بشكلها الحقيقي.
1: بعدين هو على آخر الستينات بداية السبعينات، بداية السبعينات كيف؟ بداية السبعينات اللي أنت اللي نازلة تحت ولا اللي أنت طالعة في الموديلات فوق؟ ترى بداية الموديلات، بداية حتى الله يكرمك الشوزات، الكعب، الدبابة، متى كان؟ بداية السبعينات.
0: الدبابة شخبار.
1: أيوة متى بداية السبعينات؟ ترى السبعينات هي انطلاقة الأزياء حتى في الدول العربية. عرفتي؟ هم وكيف سابقيننا، بس بداية احنا كنا في السبعينات.
0: كانتشار يعني حتى بالنسبة لنا السبعينات. أيوة. بدأت
1: السبعينات، بدأت الموديلات، بدأت تتكاثر الأقمشة، أنواع الأقمشة بدأت، التيارات تنزل، التنانير من السبعينات لا الستينات ولا الثمانينات، والثمانينات ركضوا الناس تعرفين الصحوة، بس الانطلاقة من السبعينات، فهذا اللي كان يعني مخوفني.
0: فكان مسلسل نجد يحاكي هالحقبة وطلب منك يا شيخة نبي يزيادي للمرحلة، وش سويتي مع هالخوف؟ رحتي تشوفين، رحتي تسألين، رحتي الناس، وش سويتي؟
1: الأستاذ خالد مطلع وهو عرابي يعني في أدق التفاصيل، حتى في الممثلات، في الشعر، في هذا يعرف هذا لا، الفرقة دي غلط. حبيت. طيب المهم هو كان بادي يعني، كان فيه لبس. أنا كملت تقريبا حول 200 قطعة عنده
0: ما شاء الله.
1: العسكري أنا سويت اللي سويته. بعدين قلت له بس بشرط خالد، اسمي أنا ما أبغاه. ليش؟ قلت له ما أدري، بس أنا خايفة من ردة فعل الناس،
0: تجربتك الأولى.

0: شايفة أنا وين كنت بعدين من الفيلم هذا بنزل شوي، ما كنت أعرف الدراما إيش ردة فعل المشاهد، هل الألوان صح، مع أنه خالد يأكد لي.
1: عفوا خالد مين؟
0: خالد الراجح منتج.
1: خالد الراجح منتج. وبديتي فرازيا وسويتيها؟
0: سويت الحمد لله.
1: نرجع نقول لهذا العمل الأول اللي بديتي فيه
0: تجربتك. أول عمل.
1: كيف طبعا أنت اللي أنت ما تصممين أزياء فقط النسائية، أنت أزياء العمل كاملة لمرحلة تحاكم فيها مرحلة، هذا دورك. تختارين حتى الخامات، تدخلين فيها التفاصيل.
0: أكيد. شوفي السبعينات تدخلين مثلا في المسلسلات اللي الآن سويت التاريخية، أدخل محل في 3000 قطعة، من 3000 هطلع منها قطعة واحدة
1: اللي ممكن
0: هي
1: اللي تبينها.
0: أيوة اللي أنا أبغاها، فهي صعب عرفتي يعني، فيك بتلفين بتلفين الألوان، مو كل الألوان كانت موجودة.
1: وش أشهر؟ أنا عشت معاكي صراحة المرحلة. وش أشهر خامة؟ حتى يمكن فضول أحد زي ما عنده زي فضولي ولا لا ما أعرف، بس إيش أشهر الخامات اللي كانت في ذيك الفترة؟ وبنجي على الثمانينات وبنجي على التسعينات، بس إيش أهم؟
0: في السبعينات.
1: أي السبعينات وش الخامات كانت والألوان؟ أشهر خامة.
0: أول شيء طاروا فيه يعني طاروا فيه الناس بداية الزري، بعدين على آخر السبعينات الورقنزة. أوه
1: أورغانزا هذا من يحصل عليه؟ هذا شيء أي واو.
0: أيه.
1: وهو يعتبر. عبارة عن إيش؟ زي التفتة أو ولا بلمعة؟
0: هو بلمعة وخفي زي البيور سيلك، زي الحرير بس شوي مقوى. الدانتيل ما كان نزل الدانتيل الفرنسي، كان الدانتيل العادي. المخمل كان فيه 3 ألوان، الأسود الأحمر بعدين جاء الأخضر، بعدين جاء المخمل اللي لو شفتيه على أم إبراهيم اللي مشجر في شجر. أي مخمل. أي أيوة هذا كان هبة عندهم.
1: هبة جاء في نهاية السبعينات.
0: لا بداية في نص السبعينات.
1: أو في نص السبعينات. فكانت هذه أشهر مرحلة. ووثقتي العمل، كيف صار ردة الفعل؟ اللي أول تجربة لك ودخولك عالم لا. أزياء الأفلام
0: ما, ما ما ما عرض على طول الفيلم.
1: هو فيلم.
0: أي فيلم ناجح ما عرض على طول، هذا اللي خلاني لا مترددة شوي.
1: تعلقتي.
0: أي بس عجبتني الفكرة الدخول مجال الأفلام. بعدين عرض علي مسلسل بين الحديث وبين العادي، فكلمني مدير الإنتاج قلت ممكن إنه أنا أجي معاكم، اعتبروني متدربة. أنا ببالي راكورات في نجد أشوفهم مخصصين، لا هذا الراكور تشوفيني أجي بشوف أدخل حكاية تصميم في المجال الأفلام والمسلسلات. أنا ما أبغى أنه أنا أصمم حافظ مش فاهم.
1: أيوة
0: عرفتي. فأنا أقول لهم لا إيش الراكور وليش ومن اللي يفرض الراكور وليش هذا يقول هذا راكور وهذا لا، من التفريغ، من يفرغ للممثلة الفلانية عرفتي. هذا اللي أنا أبغى أتعلمه، أنا ما أبغى أتعلم لا تصميم ولا لبس، أنا جاهزة كنت.
1: تبي تفهم البيئة كاملة أصلا.
0: أبغى من جذورها على قولها.
1: من جذورها تأسسيها ودخلتي وقبلوك وقبل وجودك.
0: أيوة الحمد لله. هذه عدا بداياتها. تخيلي من 2017 أنا ما وقفت لحد ساعتك، ولي 60 عمل تقريبا و 59 عمل خلال 9 سنين أو أقل.
1: ما شاء الله. وفي طبعا العمل الشهير، إحنا يعني ودي تقولينا إيش أقرب الأعمال لك واللي كانت أصعب وتحدي، وحتى المتابعين معنا يعني إحنا نضطر نقول شارع الأعشى لأنك أشهر عمل صار عليه صدى ووثق مرحلة، رغم أنه قبلها العاصوف وقبلها أعمال ثانية، وأيضا العاصوف كان له أثر، وكثير من الأعمال التاريخية لها بصمتها. بس أحيانا لما تقول شارع العشاء نبي ندخل ترى في تفاصيل فيه، وبإمكانك أيضا تقولين أي عمل تحبين تقولين وش ال وش

0: اللي كان بالنسبة لك تحدي؟ أول عمل قلنا فهمنا أنك أنت خايفة كأول تجربة تخوضينها، وبعدها الأعمال الكبيرة.
1: الأعمال الكبيرة اللي أنا حبيت أشوفي، لو رجعنا للأزياء التاريخية لا أنا ولا غيري صممها، هذه مصممة من أول، إحنا اللهم أنه نجددها. عرف هذا ما يعتبر تصميم، عرفتي؟ بقول لك في جهتين، في المسلسلات التاريخية، المسلسلات التاريخية تحكي عن إيش؟ عن شطارتك في الكاركتر، هو كاركتر زي كاركتر الهام العلي أول ما جت المروجن والبرقع وال... أنا في المسلسلات اللي هي تاريخية أنا ما هو على التصميم، تصميم مو تصميمي، اللهم أنه أوكي أنا رسمت خيط بس أنا ما خدته مقتبسته، لكن الشطارة هم. وين الشطارة؟ في الكاركتر، كاركتر فلانة، كاركتر فلان أبو إبراهيم، كاركتر واضحة وعيالها، هذا هو. أنا الشيء اللي تحديت فيه نفس تحديت فيه العالم فيلم بلال السادس، فيلم بلال السادس أفريقي، لو شفتي صور منه أنا تبقى الفيلم هذا أحبه، مرة حبيته. أول مرة في حياتي أشتغل عمل وأخلي غرفتي وبيتي ورشة، سويت من الإكسسوارات، شوفي وسويت الله يكرمك الشوزات أنا بنفسي، يعني أوكي في معاي مساعدين بس أعطيهم يكملون الأشياء. عندك اللبس الأفريقي أنا تعبت عليه، لبس زعيم القبيلة، لو بتشوفين الصور من إيش، من
0: الفرو،
1: كله أنا أيوة كله أنا مصممته،
0: الفرو وقطع العظام والأشياء هذه.
1: لا هو بدأ عشان هو سمين، عملنا له يعني عملت له كاركترة ثانية. هذا العمل اللي أقول، هذا اللي أنا أقول هذا أنا
0: تعبت عليه،
1: أنا تعبت عليه وأنا اللي صممته وعملت حتى الإكسسوار. لعلمك تراها نصه خشب نصه زرع، لأن هم كانوا في مكان ما كان ما عندهم أشياء حديثة، يعني إكسسوارات مخذونها من الطبيعة،
0: غابة في
1: أيوة هذا هو.
0: فكان هذا أقرب عمل أو حسيتي فرضتي نفسك فيه؟
1: أيوة هذا العمل.
0: اليوم يجون، أنا لفت انتباهي وحبيت صراحة يوم قلتي وجميل الناس يعرفون صراحة دور يعني المصمم واللي ينشئ أو يوثق يعني يحاكي المرحلة من خلال بناء الزي لكل شخصية. اليوم يجون يقولون لك هذه الشخصيات، أنت تجين وهذه المرحلة طبعا، وأكيد أنك تروحين بالذاكرة وتشوفين وتراقبين المرحلة وش كانت، يجون يقولون هذه الشخصيات أنت تروحين تحاكين تبنين على الشخصية الزي، صح ولا لا؟ فكيف كانت الشخصيات بالنسبة لك تتعاملين معها؟
1: أنت تقصدين يعني لو عمل عمل مسلسل عمل جديد أوكي يعطوني النص أنا أفرغ الكل شخصية اللبس هذا اللي تقصدين؟
0: أي صحيح.
1: أيوة
0: كيف على تبين؟
1: أيوة كيف أبلغ بداية اجتماع طبعا لا أو بداية أقرأ النص أشوف إيش اللي فيه أفرغه، بعدين سوي اجتماع أشوف رؤية المخرج، هو رؤية الفيلم هل في شخصية معينة يبغى لها كاركتر، هو عنده نظرية بس مو في الحقب. إذا يعني في الحديث، إذا في الحقب في حدود وأنا ما تعداها
0: عشان ما يكون فيه خروج عن حد المرحلة أو الحقبة.
1: أيوة
0: تقرين النص وبعدين تخيلين شخصيات، يعني أنت
1: كأنك تخيل لا أشوف الممثلين مين، إذا هم جدد يرسلوا لي الصور أشكالهم إذا أنا أعرفهم أوكي خلاص. الأدوار إيش دورها؟ في دورها غنية وعندها فلوس بس إنها قروية ما تلبس، لها كاركتر ثاني. في واحدة لا غنية وبراندات وتلبس شيء ثاني، في واحد فقير، بتشوفين هذا في مسلسل هزاع والكاركترات.
0: اي لازم وقتينا عليه اللي بيجي يتكلم عنه بعد مسلسل هزاع ومع الفنان القدير خالد صقر.

0: اليوم لما تكلمي قلنا احنا الان انه انت لا تقرين النص، يعني انت ما انت بعيده كانك تعيشين الحاله كما يعيشها الفنان، لكن انت خلف الكواليس، انت خلف الكواليس لكنك تبنين المشهد من خلال الزي. خلينا في الـ او خلينا نقول توثقين وتحاكين بصريا، لان الناس بصريا هي ايضا تشاهد التفاصيل، وشفنا وهذا اللي انجح ردود الفعل على شارع العشب. يا الله شلون نفس طريقة اللون، اللبس طبعا غير الإضاءة وكل شيء، بس إنه اللبس كيف التفاصيل، خاصة الفنانة القديرة إلهام.
1: الألوان قبل أي شيء، بعد التفريغ الاجتماعي مع الأرض نشوف حدود ألوان. الألوان إيش؟ الألوان التاريخية، إحنا ما نطلع برا كثير عن ألوان البنيات، كان الأزرق، كل واحد عنده بيت، فلان إيش بيته داخل في الأزرق، داخل في البنيات، فأنا أتفهم يعني فلانة خلاص اللي بيتها أزرق أتحاشى عن الألوان هذه، حط الألوان ثانية كده نحترم. حتى المنظر بدل ما هو الكنبة بيج ولبست لك بيج، أو إنه الغرفة هذه على هذا هذا الأشياء هذه ما أحبها. فأهم شيء الاجتماعي مع الأرض، هذا أهم شيء. يعني أنا ويانكم متفاهمين خلاص، ابعدي عن الألوان هذه. بيت مثلا واضحة داخل في الأحمر، في العنابي، في
0: فتبتعدين عن شيء،
1: أي نبتعد، ممكن نحط عنابي على نفسه، نسوي بلد إحنا. ففي مخرج يهتم في البلد، في مخرج لا يخليها كذا علينا.
0: مو بسهل لأنه شغل فريق، يعني شغل فريق، وهذا اللي ينجح العمل أكثر. خل نروح أفرز شخصية اللي خذت صدى، وكل والله شخصيات شارع العشب بالنسبة للجميع ما شاء الله اشتهر، يعني حققت أثر كويس، يعني ناس حفظوا أسماءهم ما شاء الله. عزيزة كيف بديتي، وخاصة أنها هي تمثل هذه البنت الشقية، واللي ولو لاحظنا أنا لفت انتباهي لبسهم في الجامعة، هذه مهمة كمان. اليوم كيف هالشخصية بنيتيها، شفتيها وعرفتي وش دورها، واخترتي لها القصات هذه اللي الناس ربطوها بالمرحلة اللي تبدأ فيها البنت تلبس، خاصة لما يكون
1: عزيزي متأثرة بسعاد حسني.
0: أيوة بسعاد حسني.
1: أنا شوفي لي قصة مع شارع الأعشى. أنا بداية قبل شارع الأعشى كنت فيلم، كان فيلم قصير لشركة ما، أنا فرغته، تخيلي قريته وفرغته، بس في شوي تفاصيل تختلف بس نفس العزيزة واضحة. طيب خلصت معهم 4 أفلام، اعتذرت عنه، بعدين اشتغلت في عمل ثاني، الام بي سي كلموني على الأعشى، كنت مفرغته من أول، لكل شخصية لبسها. فهذا اللي سهل لي ترى، من ناحية أنه على قولك عزيزة، هذا اللي أقولك التفريق، أنك أنت تقرين شخصية البنت، إيش ميولها، إيش حبها، مي بيتوتية، لا تحب تقلد، تحب تلبس. فهذه لها خط ثاني حتى باللبس. من ناحية الألوان، شوف إحنا نتركز في ألوان معينة، بس المخرجة تقول ممكن يعني أبغى اللون هذا، أبغى اللون، فتتدخل، فنحترم رأيها يعني.
0: وهنا السؤال، في تدخلات على شغلك إنه يجي يقول لك لا، ممكن أنت يعطونك يعني خيارك أو حريتك في العمل، بس بعدين يجي تدخل مثل ما قلنا رؤية مخرج،

0: الوان عطيناها، كان في الوان زهر،
1: كلها رايحية
0: ايوه هي تبغى بورود، لو حطينا كل ورد حققنا لها، لانه كان في اول كان في ورود، يعني ما طلبت شيء يعني غير مألوف من الحقبة
1: ايوه.
0: أو بيأثر على الحقبة، لا.
1: والدليل استجابة الناس لها أصلا، كيف
0: أي.
1: عاشوا أصلا، انسجموا أكثر. تحسين أنه اللي يشوف العمل هو إسقاط تجميلي الزمن، يعني يعطيها هذه الصورة الجمالية، خاصة الناس اللي يجون يقولون لك زي ما وصفتي أنه هذا العمل هو إسقاط جمالي أصلا يضيف للعمل. تتفقين مع هالرأي؟
0: اسقاط يعني يعني انه انه ما انه ما
1: توظيف
0: ما
1: له.
0: يحكي الحقبه، انه مو الاسقاط، انه مو من نفس الحقبه، او انه انتقاد، هذا
1: اي انه في اراء
0: تقصدين؟
1: تجي،
0: اي
1: اي انه في اراء تجي، انت ايش رايك فيها، تتفقين او لا؟ انه لازم يكون في اسقاطات جماليه للعمل.
0: ايوه. شوفي انا من خلال العمل مثلا التاريخي اطلع ابرز ما فيه، احلى ما فيه، لأنه لازم نجاري المشاهد، بس ما نتعدى حدود الحقبة، عرفتي؟ فيها الحقبة السبعينات فيها من مزايا الجمالية كثير، فيها من الألوان كثير، فإحنا استخدمناه. ما عجب، أنا مصممة، أنا اللي لي إنه أنا أسوي، ما أظهر أو أطلع برا الحقب،
1: نعم.
0: أحترم التاريخ.
1: نعم، وجميل احترام، لأنك أنت توثقين
0: أي
1: مرحلة،
0: طبعا.
1: فبالعكس أنت تساهمين في نقلها والحفاظ عليها من التأثر. جاكي نقد، إيش أقصى النقد في ذيك المرحلة؟ إيش يعني أكثر نقد تعرضتي له
0: في أي
1: في الأزياء، في مجالك؟ هل أحد قال لا أنت مو بهذا المرحلة، أنت غير؟
0: شوفي الحمد لله، مو انه غرور، ولا انا ما جاني اي نقد في اللبس، حتى بشوف في شارع العشاء انا احترم النقد البناء، بس انه الملابس انا واثقه فيها، يعني ما سويتها الا انه هي صح، ما اتعدى الخطوط، ما تعدى حدودي، عشان ما اطيح بالغلط. عند بقول لك شيء، انت تعرفين انه في كثير اعمال تاريخيه، طيب انها ما تعدت 50% انها صح، 50% ما جابت. ما ابغى اعدد اسماء مسلسلات، بس لو شفتيها غلط. انا واحده، انت من المسلسلات ذكرتيها قبل شوي، انا اول واحده استنقذوا انا، لانه غلط. انا حتى
1: تقصدي
0: الشماغ،
1: العاصوف لما ضربت مثل في العاصوف؟
0: ايوه انت لو، ايوه لو جاء احد يعني يمكن مو في سنك او يعني داخل في التاريخ، بنت استنقد. انا ادق التفاصيل، شفتي الشمغ الحمراء اللي في العاصوف على البشوت، دققي فيها، ما فيها غلط. هذه اساسا انا جبتها، مو انا شريتها، هذه يعني مو انا شريتها للمسلسل، لا هذه انا مخبيتها عندي، لان ما اطيح في الغلط، لان الشمر القديمه من وين بتجيبين؟ يا انه انا ابدا صح، يا انه انا ما اشتغله. حكايه العصوف او اي
1: اي
0: برنامج او
1: عمل
0: مسلسل سعودي تاريخي، ولا جاب 50% انه صح، كله غلط. اللبس، الأقمشة الشالكي، أو اللي يسمونها القمصان
1: الحرير، الرجالية أو النسائية؟ القمصان
0: النسائي،
1: النسائي، مين
0: الروز،
1: بالكتان؟
0: الروز،
1: الروز
0: أيوة الروز. الحين إحنا طيب، هم
1: يسمونها
0: طايحين
1: الزبدة،
0: يحسبونه تراث، ترى مو
1: الزبدة
0: تراث.
1: حتى
0: أنت السبعينات ترى ما معنى عندنا، لو لاحظتي إحنا في السبعينات ما عندنا إلا واحد روز، واحد اللي هو كشميري
1: أيوة.
0: بس، واحد لون اخضر، الباقي ما في، لانهم اول السبعينات كانوا يحطونه للمطارح، للفراش،
1: يعني ما يستخدم الا في الفراش اصلا، ما بعد جاك لبس.
0: السبعينات كانوا متطورين بعد اكثر، يعني الثمانينات

0: بدوا يحطون انه كانه فساتين كانه التراث. وحاليا بالتشوه البصري اللي تشوفينه في اليوم الوطني ويوم التاسيس، انا بالنسبه لي هذا تشوه بصري، لان شوهه مش اني انا البس شالكي اصفر ومنقط بحمر ورود حمراء انه هذا تراث، هذا مو تراثنا.
1: كيف نحافظ عليه يعني؟ كيف طبعا في عندنا انتشار، يعني عندنا هيئه الثقافه، عندنا اكيد ايضا الجهات المعنيه بخط الازياء وغيرها كخطوط للهويه بالنسبه لنا اللي لازم نستند عليها. في طبعا اهلنا يصححوا لنا صراحه، يلا يعطيهم الصحة والعافية، جدات أمهات يجون يقولون لا حنا كنا كذا، وبالعكس يوم التأسيس أحيا فينا هذا الشعور أنه نرجع لبعض الأزياء، وحبب الجيل الصاعد الصغار أنه يلبسونه. بس يمكن المحلات تجي وتبيع، تقتبس الشكل وتبيعه عاد، فوين إحنا نقدر نحمي؟ أنتم تجون تنتقدون، هل في تعاون مع مثلا
0: للأسف
1: هيئة التراث ولا هيئة الأزياء؟
0: لا للأسف ما في. احنا لما في اي مسلسل تاريخي عندنا مستشار ثقافي، انا في الاعشاء مصممه ومستشاره، بس يقولنا وانا امشي برايه حتى لو قال لي غلط، لكن برا ما في مستشار، كلهم الله لبسك حلو هم حلو
1: اجتهادات،
0: انه يعني كل كرته وانه لا وعبايه حطتها كذا انه خلاص تاريخي. اوكي يمكن الشكل يشوف يقول ايه تراث انه عادي، لكن كأنا حطه في مسلسل ووثقه لا.
1: وش الصحيح يمكن. وش الصحيح المفروض؟
0: الصحيح واللبس الصحيح اللي الاقمشه اللي كانت موجوده في نفس الحقبه ما تزيدين عليها.
1: والناس وين يلقون هالمشكله؟ هل هو لا لازم
0: موجوده؟ انا موجوده، انا لما انا للعشاء من وين جبتها؟ من هنا موجوده، بس بحدود الأشكال الهندسية ما كانت فيه، الكرهات بكثرة ترى ما كانت فيه، كان يمكن في واحد
1: إنه سادات وخفيفة.
0: شوفي في الخمسينات أربعينات القبل كان السادات ما كان عندهم
1: موديلات يعني أكثر أو خيارات
0: لا
1: أكثر.
0: أو أيوة بعدين بعد السادات في السبعينات الستينات، في الستينات والخمسينات بدأ قماش اسمه رش المطر.
1: اي اسمعه.
0: ايوه اللي عنده فلوس في قماش اسمه أوبروبيانا جاي من الشالكي.
1: ايوه
0: عرفتي
1: هذا عروس السيدات.
0: هذا بدايه التطور
1: الكشخه نسميها. الكشخه اول ما بدا الكشخ يعني اقصد انه هي من ضمن الخيارات الكشخه، زي الحين لو نبي نختار نوع من الاقمشه نتجه لبعض الخيارات اللي نعتبرها هي من للمناسبات. فكان اتذكر حتى والدتي يعطيها صح العافية وجدتي يتكلمون عن رش المطر والشكل هذه وين يعني نلبسها خلاص شيء مناسب.
0: والزري كان يجي من الهند، وكانت ترى رش المطر والزري كانت ترى رسمة واحدة، يعني تجين الزواج تلقين الأم والبنت مطقمين سوا. عرفتي تلاقين في العرس أكثر من واحد، بس اختلاف الألوان والألوان محدودة. بعد عندهم الأدعم يعني البني اللي جايك على حمار يسمونه أدعم، عندك الأسود والأحمر، ما في جراعة في الألوان. حتى السبعينات شوي ما كانت في جراعة في الألوان،
1: إلين ما بدأت أعتقد الجرأة أكثر
0: شوي يعني. شوفي في السبعينات في اللي يجي من مصر اللي يسافر من مصر، العالم بدأت تتطور شوي،
1: اللي سافروا
0: وبرضو دخل عندنا أشياء حلوة في السبعينات. الجزم الشوكة كان وين؟ كان أول ما بدأ في السبعينات
1: الشوكة اللي هو بس
0: اللي هو الجزمة العالية النحيفة.
1: أيوة اللي أدق شوي.
0: أيوة هذه، والدبابة اللي يجيك
1: صبة واحدة،
0: يعني صبة واحدة
1: من اسمها يعني.
0: أيوة
1: يلبسونها عادة، يعني أصلا ما تلبس إلا في المناسبات فقط. لا. ما تلبس بغير المناسبات.
0: لا تلبس بس اللي يعرف يمشي فيها فينا. أيوة بداية بعدين انتشرت.
1: يعني مو بيها بعد تدريب إنه كيف يقدر يمشي عليها. حياة جميلة والله.
0: كثير السبعينات كثير.
1: أيوة أنا يعني كثير تكلموا عند المرحلة أنها مرحلة جميلة. اليوم هذا التحدي في الأزياء اللي ذكرتي هو موضوع جدا مهم، كونك يعني مختصة في الأزياء التاريخية. طيب نجي عند رمضان بعد، لما تقولين يوم التأسيس رمضان المناسبات اللي عندنا، يمكن اليوم وطني مختلف تماما، ما يعني يوم وطني هو اعتزاز بالوطن بشكل عام، يمكن العلم اللون الأخضر والأبيض هذا الشيء رئيسي، بس يوم التأسيس رمضان مرتبط بهوية المكان والزمان. طيب كيف شايفة أيضا المراحل؟
0: أيوة شوفي، رمضان أهون من يوم التأسيس. رمضان حلو فيه أنه جمع مزج بين الأقمشة الحديثة والأقمشة التراثية. لو تلاحظين جلابيات رمضان، القماش يجي حديث، يجي الأطراف أو الجيوب أو الكلف تجيك من الأقمشة التراثية، فمزيج طلع حلو. أنا ما عندي مشكلة.
1: بس في تداخل في رمضان يصير نقاش، إنه مثلاً حنا نحاكي بعض الرمزيات اللي مثلاً سواء في حدودنا في الوطن العربي، في الخليج حولنا، وإحنا يمكن متشابهين في الخليج، بس برضو في اقتباسات طبعاً مشتركة. في هي يعني مثلاً يعني زي الجلابيات مثلاً، المخاوير مثلاً وغيرها، صارت جتها هبة كذا في رمضان، صارت تلبس، صارت مربوطة برمضان أو الجلابيات. اليوم وش الهوي، وش اللي نقول والله نبي نحافظ، وش زي رمضان بالنسبة لنا؟ هل كان عندنا أصلاً شيء نلبسه في رمضان مخصص؟
0: لا شوفي،
1: ما أتذكر.
0: لا لا، أول الحالة المادية تختلف عن الآن. ما عندك مشكلة في رمضان، بالعكس أنا عجبني في رمضان نمزجين لك اللبس الأقمشة الحديثة وحاطين فيها أشياء لرمضان ما عندك مشكلة. هذا مو زي يوم التأسيس، أنا ناقش على يوم التأسيس. المفروض يوم التأسيس هو اللي أنه أوكي تمشين على نفس زمان أول وتراثنا ولبسنا وهويتنا إحنا. أما رمضان لا، ما عندك مشكلة. أنا ما عندي مشكلة في رمضان لا على الجلابيات،
1: إيه لأن ما لا
0: لا أيوه عادي يعتبر، بالعكس التطور فيه حلو.
1: إيه جميل كلنا يعني صرنا خلاص معروف عندنا رمضان
0: حلو إنه
1: جلاليب
0: يعني أيوه،
1: واستعراض واستعراض بالأزياء كيف يكون شكل الجلابية.
0: أيوه حلو إنه حاضر وماضي، حديث وتراث في الجلابيات لو لاحظتي،
1: فما في مشكلة يعني.
0: لا لا، بالنسبة لا أنا رمضان لا.
1: هل تشوفين المنصات أنها صارت تفرض علينا هوية؟ يعني
0: منصات
1: التواصل، تعرفين العالم صار مفتوح، يعني تحسين أنه في من خلال هذا التداخل يصير في يفرض عليك زي معين، خاصة من خلال الآراء الاستعراض، يعني مثلا في تيك توك في غير المنصات يصير في شيء من الأزياء تأثر.
0: التيك توك إنستغرام أكثر اللي فيه مين حق المتاجر أو مصممات البزنس. يعني أنا مصممة وأبغى أشهر اللبس التراث، ببدع من عندي، التواصل خادمها أوكي وناشر، وفي اللي في في في في له جمهور، في له ناسه.
1: نعم،
0: بس انا بالنسبه لي انا لا التيك توك ولا انستغرام. لما انا اوثق عملي في التيك توك، انا عندي انا واثقه، تعرفي ليش؟
1: نعم.
0: انه ذكرى عمل، عرفتي؟ بس لكن انه انه انه انا عشان للنشر او مثلا زيادة الجمهور او انه لا.
1: لا بالعكس، هو عرض يمكن شويه بعيد طرح كلامي. اول شيء جميل، كنت بتطرق لمواقع التواصل بالنسبه لك وحضورك فيه، وانه بالعكس انك انت تثبتين هذا العمل، تخرجينه مثل ما انت تعرفت عليه في جيل، ايضا في جيل اللي يبغى يشوف شيخة ارتباطها بهذا النوع من الأزياء وارتباطها بهذا النوع

0: تعمل التصاميم، خاصة تصميم مرتبط بمرحلة، تعرضين هذا العمل للجمهور، الناس اللي بتشوف تتعرف عليه. أنا أشوف أنه
1: مو أنا كذا
0: أبسط الحقوق، بالعكس جيد، التواصل بيعزل الانتشار. إحنا نقول أنه فيه أحيانا شيء من التغريب أو التداخل يتداخل على، سواء في فكرتك في زي معين، يجي أحد يعرض لك بطريقة ممكن تكون خطأ أنت تخالفينها أصلا، لكن هو قاعد يؤثر، خاصة مع انتشارها، مع مثلا شخصية لها جماهيرية تدخلت في زي من الأزياء أو عرضتها بشكل ما هو الشكل المتعارف عليه. هنا السؤال، يؤثر ولا ما يؤثر؟
1: لا طبعا
0: فيصعب عليك، خاصة للجيل اللي توه بادي.
1: لا هو يؤثر، بعدين الجيل اللي طالع الآن واعي وعارف وفاهم وعارف، عارف المصمم شو أقول عنه، المصمم الصح والمصمم اللي بس يزيد القطعة جمالا
0: يبتكر فيها
1: أيوة ما لها رسالة فيها. أنا بالنسبة لي لما أنا أعرض أعمالي أنا أعرضها أنه يعني حلوة ويشوفونها الأجيال، سواء أجيال أو عرب أو حتى لو مو سعوديين. أنا لما أنا أحطها كعرض فقط لا غير، لكن هي لو ترجع أنه أنا استفيد لا، تشهرني لا. أنا أغلب يعني شهرتي والعالم اللي تعرفني الشركات، الإنتاج، الفنانين، من واحد في واحد بس، لكن السوشيال ميديا لا.
0: تحسين أنه عملك خلف الكواليس ويبرز العمل والناس كلها تركز على الفنانين وتركز على النجوم وتركز على الكات وتركز وتنسى المصمم، هل تشعرين أنه، وخاصة أكيد بيفرحك العمل أنه نجح وأنه كيف الشخصية أقنعت المتابع المشاهد لدرجة أنه عجب فيه صدقه، وأنت لك دور في تعزيز هالشخصية، ومع ذلك يمكن، هل تحسين أنه فرحتك ناقصة، ولا تحسينك أنت بطل مجهول ساهم بس أنه ما حد يعرفه كثير كثر ما يعرف المخرج يعرف الفنان؟
1: تعرفين أنا ما قد حسيت بالشعور هذا. ليه؟ يمكن كثير عني لو سألتي يقولك شيخة تشتغل بذم وضمير على قولهم. أنا لما أنا أشتغل للعمل هذا أبغى يطلع صح، أبغى ينجح، أعرف أحس إنه العمل هذا عملي أنا، ما جاني التفكير إنه إنه حقي مخضوم لا
0: عرفت ما عرفت
1: لا ما أفكر. أنا عرفتي أفكر في العمل ينجح، أفكر في العمل إنه ما يجي استنقاد عليه.
0: عظيم والله،
1: بس
0: لأنه هذا امتلاء، أنت شخص تقولي خلاص عملي نجح، سعادة بالنسبة لي.
1: والله يعني أنا أي عمل أخذه أعتبره لي، حتى لو في نقص، عرفتي؟ لأنه عندك الأعشاء كان في نقص إنه في هذه، فأنا وفرتها لأن أبغى أضيف للعمل إنه في أشياء، الشمغ الحمراء، البشوت، الأشياء الأساسية ما في هنا، فأنا ساهمت فيها عشان يطلع العمل صح. أنا ما أبغى يعني أنا أستنقد الناس، يجي أحد يستنقدني، والحمد لله يعني أنا لحد ساعتك في الأعشاء جالس استنقاد، مو على اللبس، كنت أتمنى أسمع اللبس استنقاد،
0: إنه لو ملاحظة لو شيء ما جاك ولا شيء،
1: ما جا ولا شيء، مع إنه المصري يعني في واحدة إنه خليتها تمسك اللبس المصري الفلسطيني،
0: أيوه.
1: بس استشارة
0: من حضرمي
1: حضرمي
0: أيوه أنت دخلتي فيه
1: أيوه أنا اللي رسمت اللي هي بس الحضرمي يعني ما أدري هو مو هذا القديم يختلف اختلاف.
0: كيف
1: هذا قديم أوكي، بس قديم غني، بس اللي على حقبتنا لا كان غير.
0: إذا تقدرين توصفين تشرحين إيش اللي يفرق عنه؟
1: كان فستان عادي وفي شرايط مخمل أو كلف عادية، أنا رسمت لها اللي عندهم شايفة الكمامة هذه زي ما أنا لابستها،
0: إيه؟
1: وتحت يكون عصبة وفوقها الأخضر،
0: إيه؟

0: الطرحة الخضراء هذا الصح. هناك لما احنا سوينا لهم قال لا شيلوا الكمامة بعدين تكون حافية عندهم الحضرمي متحنية ويشتهرون بالحجول الكبيرة، عارفة كيف؟ وتكون العروس حافية ما بدون جزمتها جنبها.
1: بس هم يتكلمون عن الحضارب اللي تعايشوا معنا وأقاموا معنا في الحي، فأخذوا يمكن شوي من الهوية.
0: لا
1: يمكن على أساسه
0: سوينا هو حضرم اللي احنا عملناه.
1: إيه أنا
0: بس مو الحضرم اللي أنا بيه، لأنه احنا عندنا كانت كاميرتين أنا بكاميرا، عرفتي؟
1: إيه
0: ف يعني احنا نبغى نثبت لك وحدة هويته.
1: إيه بس في العمل نفسه
0: العمل
1: كانوا يتكلمون عن الحضارم اللي اصلا عايشين معنا، فهم تقريبا يمكن ثقافتهم في الفن في
0: لا لا سوينا حتى الأقمشة جبنا لهم نفس الأقمشة. الحضارم ترى عمر الحضارم ما يتأثر بالسعودي إلا الأجيال الجديدة، كان أول لا. شوفي عندك أم العروس سارة بالشرشف الأخضر،
1: أي صحيح
0: عرفتي شفتيها
1: أنت لما قلت إيه شفتها أنت قلتي الآن تقولين اللبس الحضرمي عشان أفهم الكلام اللي كانت موجودة أنت ما تدخلتي فيه؟
0: لا لا إحنا دخلت وكل شيء، بس قالوا لنا لا
1: ما نفذ.
0: لا ومو الفستان جانا هذا وهذا بس كجماليا وينفع، مو هو مو غلط ينفع، عرفتي؟ فالمخرجة عجبها.
1: فأنت كنت تقولين لا
0: المفروض أنا لو العكس. أنا لو علي أنا
1: إيه؟
0: على أساس أنهم بعدهم حالتهم مادية ما كانت ما
1: إيه؟ فكان لا العكس المفروض.
0: أيوة وهذا صح.
1: هذا يقودني السؤال اليوم، أنت مصممة سعودية بتحاكين حقبة سعودية، وفي صار كلام على أنه أتراك اللي يعني في سيناريو وتدخل فيه يعني غير السعودي سواء من الأتراك أو غيرهم، لكنه الفكرة أنه غير سعودي بغض النظر عن الجنسية. اليوم أنت كزي موثقة للمرحلة كسعودية وأيضا كمختصة في توثيق أو في عمل الأزياء التاريخية، كيف صار التفاهم أو كيف تم الاتفاق على العمل على الأزياء؟ أنه كيف تفاهمتي من خلال إنتاج هذا العمل زي هالموقف البسيط؟
0: شوفي زين في الأتراك أنهم يحترمون حدودك، يحترمون تراثك، يحترمون تاريخك، ما يفرضون عليك شيء. أنا في سعودي مخرج فرض يفرض علي اختلفت معه وهو سعودي.
1: لأنه فاهم عارف هو
0: لا غلط، هو تفكيره غلط، اللي فرضوا بيفرضوا عليه غلط. طيب عندك الأتراك، الأتراك متفهمين مستسلمين، يعني أقول لهم لا هذا صح،
1: ما يدري وش ثقافتي.
0: أيوة لا أيوة
1: معطيك طبختك.
0: أيوة هم سألوا
1: بس السعودي لما يدخل معاك يناقشك لأنه عارف.
0: لا السعودي المشكلة ما قالت أنه في أنه ناقشني في شيء أو أنه فرض شيء جديد ما ينحط، يعني أقول له لا ستوب. الأتراك ممكن عندهم أحيانا لا هذه لونها كذا، فأخذنا منهم إيش يحبون الألوان، مثلا هذه الأحمر. أنا أفرض عليهم أحيانا لما كانت في البر ألوان قابلت المخرجة، لو شفتي لبس واضحة لما هي جاية وعبايتها مشققة وشايفة المروجن واللثمة، لا اللثمة مع
1: الطريقة اللي كانت فيها
0: المروجن حق بناتها وش كانوا أول. طيب انا اللي فرضت عليهم، هم ما قالوا ما يقولون لك ولا يفرضون عليك في الازياء اي شيء غير كذا. عندك عندنا احنا ثلاثه مستشارين، احنا استاذ خالد العمر، استاذ هاني ارت، استاذ خالد العمر مستشار عام في الازياء، يعني كان يقول لي يعني انت اخبر، هو اكثر شيء في الديكور في
1: أيوة.
0: كل شيء. فهم حاطين مستشارين ليش الاتراك؟ عشان ما يبغون يفرضون اي شيء علينا، هم اهم شيء لوكيشنات التصوير.
1: في احد غيرهم كان يفرض عليك في العمل في شارع العشاء او غير؟ ولا انت كانت لك مطلق الحريه؟ بس في اعمال اخرى كان ممكن يتدخل عليك اللي هو

0: أحد يفرض عليك ويصير في أخذ وعطاء في الأخير. من ينتصر؟ رأي من ينتصر في الأخير أنت لما تكونين في العمل، ولا تتفاهمين وتخرجين بنقطة وسط؟
1: لما مخرج في اللبس،
0: إيه في اللبس وشغلك.
1: شوفي في اللبس ممكن مثلا طلب مني 4 فساتين، أنا عادة مخرج يطلب مني 4 أجيب له 10. مثلا طلب لون أخضر بتدرجاته، أنا أجيب له برضو أخضر باللي هو طلب، وأجيب ألوان ثانية إضافية. هو خلف المونيتر بيشوف ما يعجبه اللي هو طلبه، اللي يكون عنده عندي أنا ستاند باي،
0: فأنا مغطية كثيرة.
1: ففينا نتفاهم مع المخرج إيش اللي مو عاجبه، نطلع الشيء الحلو اللي في الحق. إذا هي حقبة زمنية أطلع الشيء الحلو، لا وتفاهم معاه يعني نتفاهم. أما حكاية فرض صار لي، أعطيت مجال مرة مرتين، هي 4 أعمال كنت 8 مسكتهم له، 4 أعمال خلصتهم، لكن أنسحب من وسط العمل لا، يعني خلاص خلصنا مع السلامة.
0: يعني أنت من النوع اللي ممكن تتحملين بس ما تقدرين تقطعين نص العمل، يعني ما تقدري
1: لا
0: ما تمنوع
1: لا لا
0: ينسحب
1: لا لا
0: في
1: لا
0: العمل.
1: ما أنسحب في العمل مستحيل.
0: ليش؟
1: حتى لو مستحيل، لأنه مو السمعة هذه، عرفتي؟ أنا الحمد لله ما صار لي الشيء اللي يخليني أنسحب من العمل، عرفتي؟ لا مخرج ولا منتج الحمد لله، يعني دائما أنا متفائلة. أنا اشتغلت مع أكبر مخرج لين صار مخرج، ما بقول لك الأسماء اللي أنا اشتغلت معاها، بس في أحيانا ضغوط على المساعدين أو واحد من الإنتاج أو كذا، هذا اللي يحز في نفسي، بس ما أسحب من العمل مهما صار لآخر شيء.
0: تشوفين هنا تصرف غير مهني لأي
1: طبعا
0: حد إنه ينسحب
1: أيوة
0: في نص
1: طبعا طبعا
0: العمل.
1: أكيد أكيد. لكن إنه مثلا في العقد عندي مثلا نقول 10 أفلام قصيرة، أنا شفت شيء ما عجبني، إحنا في الأفلام القصيرة وشلون هو ما يتصور فيلم فيلم، يعني يأخذون 4 أفلام من اليوم نصور 3 مشاهد من 3 أفلام مثلا، عرفتي؟ فمرتبط إني أنا لازم أخلص الأربعة، خلصت الأربعة العقد معلش ما أقدر أكمل معكم، بس لكنه وسط العمل لا عمري والحمد لله يعني ما قد صارت تشو.
0: إيه بهذا الفكر أنت، يعني أعتقد إنه هذا اللي أعطاك هذا الحجم من الأعمال.
1: الحمد لله.
0: هذا الفكر الاحترافي المهني. أيضا اليوم على طاري العقود، يعني كذا راح بالي لسؤال، كيف تتعاملين مع العقد؟ أنت جربتي المشغل ودخل المشغل وعارفينه لوين بيوصل يعني، بس الآن أنا أمام عقود وأمام أعمال وإنتاج ومحسوب فيه نجاح وفيه يعني الريسك فيه يعني فيه تعب وتحدي كبير، كيف تأخذين العقد؟ تأخذينه وأنت تتحملين كل شيء بقمشته بكل بتفصيله بخياطته، ولا فقط أنت اللي تفرغين تفريغ وبس وهم يخيطون يتحملون كل شيء؟ كيف تتم؟
1: شوفي أولا من ناحية العقد والأجر، أنا بداية ما عمري فكرت فيه. بقول لك حكاية اللبس أن أتعاقد أنا معاهم لا، على حسب يكون اللبس هم اللي يدفعون، يعني يدفعون مبلغ مثلا أقول لهم اللبس كذا كذا كذا قيمته يكلف مثلا لو 20,000 15,000 300 أوكي، وبفواتير الشغل المساعدين وشغلنا غير، يعني في ناس لا زي التاريخي اللي ما أثق فيهم اللي ما أثق فيهم أقول له لا إذا تاريخي أنا أبغى باكيج كامل أنا أمسكه من إلى
0: إيه؟
1: عشان ما يفرض علي أشياء
0: زي الخامات مثلا يروحون يجيبون خامات أنت ما تبينها.
1: لا ما يجيب لهم ما يجيبون أنا
0: أنت تجيبين
1: أي من إلى رجال وحريم أطفال
0: من ما تثقين فيه قصدك العمل نفسه
1: مثلا
0: أو الشركة
1: أي شركة كلموني والله الشركة

0: هذا من النوع اللي في التاريخ سلكي شيخة، ما تمشي مشي وما تمشي كذا ولا.
1: إيه؟
0: فأنا عارفة الشركة هذه، فأرفض. أقول لهم خلاص أنا بمسك العمل بس أنا باخذه كامل، عرفتي؟
1: تاخذينه
0: هم
1: كامل من كل
0: الوحيدين
1: شيء.
0: من كل شيء، أما الثاني لا.
1: وكيف تشوفين تطور العمل؟ لوين بيوصل اليوم، خاصة أنت كسعودية دخلتي المجال؟ هل تنصحين فيه يحتاج وجود كوادر سعودية في هالخط اليوم؟ كيف شايفة مستقبله أصلا؟ كيف شايفة توجهه كصناعة، جزء من صناعة الأعمال، الأفلام والمسلسلات وغيرها؟
0: شوفي التوجه السعودية والسعوديين اللي أنا أشوفه، هو الآن هو هذا شغلنا، عرفتي؟ الشباب والله أنت تحب، أنت بتدخلي المهنة اليوم ستايلست وبكرة أرت دايركتر، مخذتها عشوائي، هذا ملك مستقبل فيه. تدخلينه كهاوية حتنجحين، وأنا شفت كثير كوادر سعوديين داخلين، طول ما أنا شفته في التصوير، طول ما شفته مثلا مصور شوي طلع دوبي بعد كم سنة، هذا محافظ. أنا بنفس الشيء، عمري ما طلعت في مجال غير مجالي، يعني شغالة مجال. أنت اليوم مذيعة، بكرة ما ألقاك ستايلست، هذا معناه أنه توجهك توجه تجاري.
1: انه ما
0: بس
1: نفعت
0: يلا
1: هنا ادور لي.
0: اي
1: ما تشوفين انه
0: لك
1: ممكن تطور الواحد يكتشف نفسه او شيء؟ حنا
0: اي
1: شفنا
0: طيب
1: اشخاص عاد
0: طيب
1: غيروا في مهنهم مع
0: اي
1: المستقبل.
0: غيروا اي، وانا ما عندك مشكلة. مثلا انا دائما صحت الشباب، لما اشوفه اليوم صوت بكرة تصوير، قلت له ما عندك مشكلة جرب، انت ايش مرتاح فيه؟ قال انا ما ادري بس شركة تناديني كذا، فلان يناديني كذا. قلت انت ايش حاب؟ قال التصوير. قلت معليش، انت الحين جربت خلت تقول لا، لحد انت ما تتأكد انه انت اوكي خلاص حبيت المهنة هذه، التصوير مو الصوت،
1: استمر فيها.
0: استمر فيها. انا هذا هو اللي انا اقول لك عليه، يعني مو انه ابغى يدخل هاوي
1: ويستثمر فيها
0: وبعدين يصير محترف.
1: يطورها يعني
0: اي
1: للاحتراف،
0: خلاص
1: يستثمر فيها
0: صدقيني،
1: ممكن.
0: اي اي اي اي مهنة انت تحبينها ان شاء الله من الصفر بتبدين، بس تستمرين فيها حتى لو ما فيها فلوس، انت تدفعين عليها حتطلعين. لكن تقول والله هذه ما جابت لي اليوم فلوس، ما ابغى والله بكره بطلع
1: هاي جرب الشغلة الفلانية فيها
0: يلا
1: فلوس
0: بجرب
1: أكثر.
0: الشغله الفلانيه، ولا ماني فاهمه. ما تدفعين فيها، ما تتعبين، تتعبي عليها حتاخذين ثمارها.
1: جميل، وانتي نلتي يا
0: انا
1: دكتورة.
0: ايوه انا تعبت، انا عمري ما سالت بداياتي في المسلسلات الاجر، عمري. احيانا في ناس، صديقه لي عندها بوتيك اكلمها، يعني ما عجبني اللبس هذا، او الشركه حاطين ليمت قليل، ما راح يدفعون اللبس اللي انا ابغاه، مثلا 3 قطع او 4 قطع مو كله. اكلم واحده مصممه، انا ابغى القطعه الفلانيه والقطعه الفلانيه ومن عندي احطها في العمل هذا، انه انا ادفع على عمل، انا ادفع على مهنتي، انا هاويه وهذه هوايه لي.
1: فكنتي تبين تبنين سمعة شيخة في هالمجال قبل لا تكسبين منه. ما تحس البعض مثلا يقول أنا إذا قبلت بالقليل وقعدت كل ما نادوني جيت، وكل ما نادوني يلا عاملوني معاملة الشخص اللي على قولتهم أقل ميزانية عندهم في التكلفة يعاملوني فيه، لأني أنا أقل شيء، ما يفاوضون يعني ما حتى
0: طيب انت
1: يمكن.
0: عارفة انا 3/4 الشركات ما ينادوني ليه؟ لأن عارفين سعري غالي
1: الآن صار سعرك غالي.
0: من الآن ومن الأول، كانوا يحطون سعري هم بس يحطون حلو، وما كنت أناقشهم.

0: متى بديت انا اناقش؟ شوفي، كذا كذا شخص احبهم، منتجين شباب ادعمهم، اخذ شيء بسيط نسبه والباقي دعم له، كذا كذا كذا شخص. بدايه انا كانوا يعطوني اجر، ما كنت افكر انا في الاجر، يعني ما كنت انا داخله ابغى انه انا بالي
1: سعر معين، ما في بالك سعر
0: ولا بالي فلوس، انا بالي انه انا ابني نفسي، انا اطلع نفسي.
1: طيب
0: الان غروري يمكن انه انا اتعب فعلا، انه انا اتعب، انا يعني لما انا اشتغل
1: فانا
0: هم عارفين، هم عارفين انا دقيقه في كل شيء، و يعني ما ادري شلون بقول لك اياها، وكل العالم انا بنيت فيهم الفكره عن شيخه. فعلا لو سالت اي احد بيقول لك شيخه شلون شغلها. طيب خلاص صاروا هم نفسهم يعطوني السعر ومتخوفين، في ناس اناقشهم وفي ناس لا.
1: يعني ارتفع سعرك بعد ما حققتي
0: على ارتفع الشغل. سعري وانا ما طلبت،
1: من غير ما تطلبين
0: ارتفع. في ناس لا، يقول لك مثلا كم مكان من هال الكلام، انا ما احب اتناقش، ما احب اتناقش فيه.
1: اي ما تحبين،
0: بس الان معروف انت سالت بيقول لك لا ما ندت شو والله شيخه سعره غالي. مجال الاعلانات اللي مو تعب على نفسه، مو تعب على سمعته، اقل شيء المجال يحبون الاعلانات. انا ترى ما حبيت اعلانات كثير،
1: ما حبيتيها
0: لا ليه؟ اول ما جاني اعلان نظرت كم قطعه لبس، كم مو زي المسلسل، قلت هذا اسمه تنقيش اسنان، كيف يعني؟ زعلت انه ما في شغل، عرفتي؟
1: من كثر ما تعودتي على المسلسلات،
0: من كثر ما تعودت انا بالشهور بال 18 ساعه، لا احيانا 20 ساعه باليوم، غير اللي قبلها
1: 20 ساعة باليوم
0: احيانا. اي والله اذكر مسلسل كان مخرجنا تونسي، والله لو اقول لك انه 25 ساعه ما تصدقين، كان حاطين له انه اليوم اخر حلقه تخلصنا الشركه، هي هو عبارة عن 15 حلقة تقريبا. جلسنا في أعتقد أن شركة عقارية، والله العظيم أنه الجروب معي نام ناس تصحى، نام يقول نام نام الشيخ، أقول له ما أعرف أنا نام
1: في موقع اللوكيشن تناموت
0: من خمسة. أذكر دخلنا طلعت لين اليوم، مو اليوم الثاني، لين في المساء، حتى بناتي أنت يومها كويسة؟ لا، في اشياء تجيك ضروري لازم، ما تقول لا خلاص دوام خلص او اخذ اوفر تايم يلا، لا في تضغط، في ضغوط،
1: متعبه الشغله،
0: مي سهله. اللي ما عنده طوله بال ما يشتغل فيها، مي سهله،
1: بس الحلو فيها نتيجتها.
0: ايه
1: نتيجتها حب الناس، ممكن تقولين الآن السعر، الدخل، فيمكن تعودوا.
0: أيوة بعدين عاد الدخل ما عندك مشكلة فيه.
1: اليوم هذه من أبرز التحديات اللي ساعات العمل. الآن أنت أم، تقولين بناتك يفيدون، كلمينا عن أمومتك، عن أولادك، ارتباطهم معك مع هالتحديات الكبيرة، كيف تشوفينهم؟
0: شوفي أنا عندي بنتين كلهم مختلفين، ما أخذوا مني شيء واحد. اللي هي مايا أخذت التصاميم، اللي تحب العبايات، اشتغلت فيها فترة، وأنا من أصلا من شكلها أنا عارفة أنه ما رح تطول، ما لها خلق.
1: إيه؟
0: عندي مرام، لا مرام فنانة في رسم اللوحات، في الديزاين حق اللوحات،
1: فنانة تشكيلية
0: جميلة
1: ما شاء الله.
0: طيب برضو دخلت مجال، دخلت غيره، يعني تعرفين

0: لفترة وتوقف.
1: ايوه
0: فهي لما انا اكلمها اقول لها وبعدين اللوحات اللي عندك وش بتسوي؟ نصها ما كملتها كلها، ترى كلها شغل. قالت لي لا انا بس انتظر ننقل للبيت الجديد عشان انا حاطت لي ورشة وان شاء الله تكمل.
1: ان شاء الله. كم اعمارهم؟ مايا كم؟
0: مايا الكبيرة 24،
1: بسم الله
0: مرام
1: عليها
0: 17.
1: ما شاء الله يخليهم لك يا رب.
0: آمين.
1: خنروح شوي دي. شيخة مليانة أكيد مواقف حياتها في الشغل بالذات، الكواليس، كلميني عن أغرب المواقف اللي مريتي فيها، وش أغرب موقف يعني وقف شيخة كذا؟
0: شوف المواقف كثيرة بس في موقفين هذول ما أنساهم وكل فترة فترة أتذكرهم. كنا في تصوير بلال السادس، طيب كنا في أبها، جابوا لي واحد الله يذكره بالخير، بعد هو حرفي على فكرة، اسمه عبد العزيز. قال هذا بيكون معاك، أنا معي المساعدين، بس هذا يكون معاك سواق للملابس، وأي شيء ترسلينه في أبها يجيب لك. إحنا كان عندنا مشهد المفروض واحد من الجن، يعني أنا نقص علي الجلد، جلد الغنم الماعز كذا. فأنا سألت تعال عبد العزيز عندكم هنا جلود؟ فقال لي ما عندنا. كيف ما عندنا؟ قلت طيب تقدر تجيب لي، لأنه في مشهد البكرة الجني لازم أخيطه. الجلد طبعا ينباع بالقدم ما ينباع بالمتر، لأنه جلد طبيعي جلد غنم. فهذا اللي أنا بيه إنه يكون مدبوغ جاهز. راح أبو نص ساعة ساعة دريت جايب لي كيس. تخيل إيش في الكيس؟ قلت له وين انت بسرعه جيت؟ قال ايه رحت المصلخ جبت لك. ايوه جبت لك من المصلخ. فك له كله دم وكذا. قلت ايش هذا؟ قال هذا جلد جبته. مو انت تبين جلد؟
1: جلد
0: غنم. رحت المصلخ وجبت لك. مسكت راسي قلت لا لا لا خلاص
1: ما عاد ابغى اكمل.
0: ايه
1: فكان هذا هو الموقف اللي طريف. هذا موقف طريف صراحة.
0: هذا ما أنسى.
1: بس وش شخصية الجني؟ وش تفصلين له جلد؟
0: إيه في أنت ما شفتي بلال السادس؟
1: ما شفت للأسف.
0: كان هذا المفروض الأستاذ حيدر ما كان يبغاه يطلع، كان يبغى بس صوت وظلال، ظل بس من الخلف. فشوي جاء في بالك الشيخة إيش لبسه؟ يعني لو هو جني. قلت له ما في لا جلد ماعز، يعني يتلبس من راس حتى يدينه جلد ماعز. الجلد الماعز عبارة عن مو زي جلد زي الخروف في شعر، لا في شعر بس فراغات فراغات
1: يعني.
0: لا شعر ناعم زي شعر البسس وفراغات، فينفع للجن هذا اللي هو. فقال لي نبغاه. قلت خلاص. ففشلت الخطة
1: مع
0: لا بس سوينا له. شوفي وعندي صور ان شاء الله بتشوفينها.
1: انا في كثير اكيد اني انا حشوفها طبعا. وش الموقف الثاني؟ طيب
0: الموقف الثاني والله اني ذكرته
1: طار منك. موقف طريف ولا كان
0: طريف؟ لا طريف. لا انا
1: كل مواقفك يعني
0: تضحك. أيوة.
1: لا فيها شيء ان شاء الله يضيق الصدر. الله لا يجيب صندوقة الصدر، نبي كذا نكون مبسوطين. طيب احنا في ختام الان هذا الحديث الجميل الشيق اللي اول شيء خلاني اشوف مهنيتك ما شاء الله، والتزامك العالي ودقتك وحرصك، وكيف بديتي من يعني وحده تستانس بالدمى اللي تسويها جدتها بالقطن وتشوفها وتلزق عليها وكذا، الى وحده تحاول تخيط ومحاولات الى ان تصبح من اشهر مصممي الأزياء التاريخية في المسلسلات والدراما وغيرها. اليوم وش تتركينا من بصمة؟ الزي وش يعني لك؟ المنتج هذا تشوفينه والزي وحتى الشخصي وش يترك عند شيخة؟
0: شوفي أنا لما أترك شيء وذكرى بصرية للأجيال اللي بعدي والأجيال

0: القادمة إن شاء الله يشوفون، ما بغاهم يشوفون إنه قماش وبس. الأزياء التاريخي مو قماش، هو وثيقة، هو وطن. هذا اللي أنا أبغى أترك لهم، ما أبغى أترك لهم إنه قطعة قماش وموديل.
1: يلا، ولو جاء اللحظة كذا حسيتي إنه ما في أزياء، ما في، كيف تحسي شكل الحياة بالنسبة لك من غير الأزياء ومن غير هذه
0: أخلقها.
1: الأقمشة؟
0: أنا سويت إعلان للعصر الحجري، ما كان عندهم لبس، خلقت لهم. برضو بلال السادس برضو أفريقي وما كان في لبس. عندك حس، عندك تأمل، عند حبك لمجالك بتخلقين. لو بقول لك أقل شيء، إنه أنا كان في مسلسل من المسلسلات، كان عندنا خطاط وأكسبريس تلعب على واحد، جابت له كلب، كلبة، لعلمك خيطت لها فستان شرعة.
1: عشان
0: يعني فيك
1: شخصية. أيوة،
0: تخلقين. لو أنت جالسة كذا الهواية فيك طبع.
1: مش تحسين أكثر نقطة ضعف فيك يعني كذا تضعفين قدامها؟
0: الصراحة نقطة ضعفي الإكسترا،
1: كيف الإكسترا؟
0: الكومبارس، يعني
1: شخصيات الكومبارس. نقطة ضعفك من أي ناحية؟
0: لما يجي يقولون مثلا، يجيني يقول لي المخرج أو هذول يقولوا لي أنت بتطلع بشخصية، نقول سيكورتي، أنا عشان أنا بكون علي الكلوز، ما حصل قده يعني، وفي شغف وفي في يكسرها بنفسي ونقطة ضعفي.
1: شلون ما تحصلين له؟
0: ما لأنه احنا ما المقاسات اللي احنا نجيبها ما هي مقدة،
1: قصدك
0: في
1: اللي
0: تختلف.
1: اوزانهم كبيرة
0: ايوه في وزن
1: يكسرون
0: كبير،
1: خاطرك،
0: ما
1: وزنه
0: كثير.
1: كبير.
0: انا الاكسترا كثير، حتى لما يطولون واجور، تشوفين اكثر شيء في العمل انا نقطة ضعفي، هم ما عندي نقطة ضعف في المسلسلات.
1: وفي ايش طيب وسيله المساعده او شيء اللي تقدمينه؟ لا ايش شلون تحولين هذه الشخصيه؟ ليه يعني هذا وزنه، هذا طبعا خلقه الله له، لكن كيف انت تحولين، يعني كيف انت تمنحين هذا الشخص شيء كويس له هنا يجي الدور؟ كيف ممكن تغيرين الموقف هذا؟
0: أغير الموقف إذا هو لنفرض أنه بدل بدلة
1: البدله، انت
0: من
1: نقطه
0: ناحية،
1: ضعفك الحين
0: أيوة
1: هي
0: كان
1: البدله،
0: سكوت
1: المشكله
0: بدلة
1: البدله.
0: رسمية.
1: ايوه،
0: أنا مش كانت مشكلتنا القميص، لأنهم كلهم لابسين أسود، لازم يلبس أسود. سويت فتحت له
1: تفصيل.
0: من ورا وترخرخت عليه وجت قده ولبس الجاكيت عندي، عرفتي هذه؟
1: طيب ما يصير هذه الجزئية، ما يصير في مبادرة انه افصل الاوزان اللي ممكن تكون محتمل تكون اوزانهم كبيرة، يكون تفصيل افضل؟
0: لا، لما احنا مثلا حاطين 3 اشخاص معطينا مقاساتهم، اوكي مثلا تنظيم، والتنظيم هذا المخرج قال نبغى لهم، حتشوفينهم في هزاع، نبغى لهم اسود اسود كل بدل يعني، حطينا لهم اوكي. واحد ما جاء يعني اعتذر او عنده مشكلة،
1: نعم.
0: من ما في كل الاقرب للبدلة الشخص هذا السمين، من ناحية البنطلون ضبط عليه، الجاكيت ضبط عليه، اللهم انه القميص.
1: فتسوين حلول
0: ايوه فتحنا له القميص من ورا فلبسها عادي،
1: بس من ورا
0: ولبس
1: ما تجيك
0: الجاكيت.
1: زاوية التصوير،
0: ايش؟
1: من ورا يعني ما
0: لا
1: يلقط
0: عليه جاكيت.
1: علي اي عليه
0: ايوه.
1: الجاكيت.
0: في موقف ثاني في مسلسل فقد، مسلسل فقد كان سابقا مو انا ماسكين الشركة، قعدوا اسبوع اسبوعين صوروا، بعدين وقف العمل، توقف العمل 8 شهور. واحد من ال اسمه تركي او من الابطال، كان مليان وكان عضلات يعني، عضلات
1: ايه،
0: كلوزات عليه وراكورات، عمل تكميم. لما جانا له سلك، الله يذكره بالخير استاذ سمير عارف، قال شيخ عندي انا مشكله، قلت راكور، لانه انا استلمت بعد ما خلصنا، يلا لقينا الراكورات، يلا خلصنا ضبطنا وضع، قلت راكور، قال لي لا شيء ثاني، قلت ايش؟ قال انه عبد العزيز

0: لشخصيته انه كان مليان زي ما انت شايفته. طيب قال الحين نحف، شوفي ايش سوينا له، سويت له مجسم من تحت، عرفتي؟
1: المجسم اللي يحكي
0: ايوه
1: الوزن.
0: سكس باج وكل شيء، ويدين بعضلات، ولبسنا اللبس ومشى.
1: انت ممكن تدخلين في الحلول هذه،
0: اي
1: في الجسم حتى.
0: مو هذا، هذا هو لما يكون المصمم ستايل يقدر. انا ما اشكك في اي ستايل ثاني، بس انه عنده حلول. لو دخلنا في امور كثيره ثانيه ان شاء الله تشوفين انت بالاعمال.
1: جميل طبعا، لانه لكل مهنه، وهذه ميزه وجود الشخصيات هذول، حتى نتعرف على المجال اكثر للي ما يعرف، نتعرف حتى عن كواليس العمل والمجهود الكبير، كيف ممكن يواجه. وهنا يجي ريهان، نحن نتعرف على مثل هالمواقف، هالقصص، ما وراء الاشياء، ما وراء الشخصيات، ما وراء الاعمال تكشف. وعشان كذا يعني أجمل ما في البودكاست هي المساحة المفتوحة، وما نستطيع أن نختزل المساحة. ميزة البودكاست يعطينا هذه المساحة للاستماع للقصص.
0: أيوة.
1: بكل الحب
0: وبأريحية بعد.
1: وبأريحية وشوفيك ارتحتي شوية.
0: أي أيوة والله بالعكس، قلت لكم كلام ما تقال.
1: أي أيوة والله، إحنا أنا سعدت فيكي والله يا
0: والله
1: شيخة. آخر
0: وأنا أكثر، وفعلا يعني شوفي أنا مرة اليومين هذه مرة بظروف، بس والله يعني تشجعت وحابة أنه أجي وأكمل لك.
1: أنا استمتعت شخصيا بالتعرف عليك عن قرب، عن هالمجهود، على القصص. وإن شاء الله كل المتابعين من خلال استماعهم لشيخة القريشي، وكيف يعني أول شيء بنت نفسها من خلال هذا المجال، وأيضا تحديات الكواليس والعمل وقصة هذه الشخصية اللي الناس يشوفونها.
0: يستفيدون بعد من التجارب.
1: يا رب.
0: الحياة تجارب ترى.
1: الحياة تجارب. نبي في الختام تقولين للي يبي يدخل المجال، وش حابة تقولين له؟ اللي حاب يعني يدخل نفس مجال شيخة.
0: إذا هو عنده الهواية وبيتعب عليها، مو حكاية إنه فستان أقصة أصمم أنه أدخل المجال هذا أنه أنا بس عشان أكون مشهور أو أنه لا، إذا هو حاب وفعلا فيه الهواية أقول له أدخل. وفعلا المستقبل حاليا وخاصة السعودية الآن هي هوايتنا هذه،
1: وإحنا أمام قطاع.
0: أيوة أنا أي أحد، أنا حتى اي شاب حابين يتعلمون، حابين ياخذون ان شاء الله اي عمل عندي، انا هذا قدامك قدام الملأ ابدا، يجون ويقعدون معي في المسلسل، ياخذون ان شاء الله دوره وانا اتكفل فيهم.
1: جميل.
0: لانه انا اشجع واحب اي واحد هاوي يحب مهنته احبه واشجع بعد.
1: جميل، شخصية جميلة. شكرا لك الأستاذة شيخة القريشي، مصممة الأزياء التاريخية والدرامية، كنت معنا في ريهان. وحق يعني الحقيقة أنك فعلا كنت ريهان قصتنا لهذه الحلقة. شكرا لك.
0: يعطيك العافية. شكرا.
2: بودكاست ريهان. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح. اي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
7: إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم تشكل مكانة كبرى، لا سيما مع تجاوز القطاع نسبة إيرادات سنوية تتخطى 200 مليار دولار، وهو مؤشر يؤكد قوة القطاع. ولا شك أن قيام السعودية بالاستثمار فيه من خلال الاستحواذ على بعض شركات الألعاب الإلكترونية أو شراء حصة منها يضع لها مكانة بين الدول المهتمة في هذا القطاع، لا سيما مع تطوره ودخول المستثمرين فيه بقوة، حيثما أنه تفوق على قطاعات ثقافية عريقة مثل السينما والموسيقى.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد

وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
1: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله متحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط، مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا في هذه الحلقة وفي خطوة لهذا الأسبوع، ومثل ما أسلفت إن شاء الله بتحدث عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، رحب فيك أخوي أبو نورة، ورحب فريق العمل، أيضا نرحب كل من انضم إلينا في الاستماع على هذه الإذاعة المباركة إذاعة الرياض، وتحديدا في برنامجنا خطوة، وسأل الله عز وجل أن يكون فيها من النفع لكل من يسمعها
0: يا رب بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط.
1: طيب، اليوم الحلقة تتكلم عن قضية مهمة جدا تهم كل بيت عنده أطفال موجودين، عنده أو أبناء يدرسون، ولا سيما إحنا نركز في الدرجة الأولى في هذه الحلقة على الأطفال والمراهقين، قبل ما نتكلم عن الناضجين اللي وصلوا مراحل الجامعة أو ما بعد التعليم العالي. فعلى اسم الله نبدأ ونتحدث عن أهمية هذا الموضوع، ونفرق بين مصطلحين قد يكون بينهما خلط بين الناس، وهي قضية التعليم والتعلم. التعليم حقيقة لما نطلق كلمة التعليم كما أطلقتها قبل قليل حضرتك، المقصود فيها هي الدراسة النظامية،
0: صح؟
1: إنه نسجلهم في المدارس ويأخذون شهادات وينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة. إذا جينا نتكلم عن التعلم، التعلم هو تعلم الإنسان بعيدا عن أنه ينتظر شهادة يأخذها. يعني عندما تأخذ كتاب وتقرأ، هذا حقيقة يعتبر تعلم. عندما تأخذ القرآن الكريم وتقرأ فيه سورة وتفسرها وتقرأ التفسير وغيره من الأشياء، هذا تعلم ذاتي، الإنسان يتعلم بنفسه. كما هو الحاصل الآن أنه بعض الناس قد أبدعوا في برامج معينة في الأجهزة الذكية دون أن يأخذوا دورات أو يدرسوا عند ناس متخصصين، وإنما هم علموا أنفسهم بأنفسهم. إذن هنا قضية اللي نسميها التعليم. لذلك العقاد وغيره من الناس اللي برزوا في هذه المجالات وألفوا وكتبوا كتبا، لم يكونوا أنهوا المرحلة المتوسطة لما تعرف بالإعدادية، ما أنهوها أصلا، ومع ذلك حققوا ما حققوا، وصلوا ما وصلوا إليه من هذه الدرجات المتفوقة اللي إحنا نشوفها. كذلك لما نرجع قليلا أيضا في الزمن قبل أن تنشأ هذه المدارس، كان هناك أناس علماء ومؤلفين. نجد مثلا مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة رائعة جدا، أخرجت لنا علماء في مجالات مختلفة. كذلك لما نأتي للجيل اللي بعد والجيل اللي بعد، نجد أيضا كل هذه السلسلة التي أحدثت تطورا رائعا في المجتمعات عن طريق التعلم وليس التعليم. لكن أنا ما عندي مشكلة، ولكن من باب الثقافة العامة يعني أطلقت هذا المصطلحين اللي هو التعليم والتعلم.
0: جميل.
1: لذلك ممكن تجلس تراك في مجلس أحيانا وتجد رجل ولا امرأة لم يحقق مجالا في التعليم، أقصد شهادات أنه وصل لها، لكنه متحدث بارع، لديه من المعلومات الشيء العظيم، إذا جيت للإتيكيت والخلق أيضا متفوق في مجالات مختلفة. تجد فالبعض يعتقد يقول هو مع ماجستير في التربية بحيث أن بنات وأولاده وصلوا لهذه المراحل، هل معهم شهادة كذا في هذا التخصص؟ ليش؟ يقول يا أخي أنا أحس أنه هو بهذا الشكل. حقيقة نجد وراء ذلك هو التعلم، نجد أنه هذا الإنسان سواء الرجل أو المرأة لم يأخذ المتوسطة أو الثانوية.

0: هي، ومع ذلك هو تعد الأشخاص اللي معهم ماجستير ودكتوراه في هذا التخصص، وأنا أقصد التخصصات النظرية بالدرجة الأولى، وما ذاك إلا بسبب أنه حريص على التعلم بنفسه. هذه مقدمة حقيقة بسيطة على أهمية هذا الشيء، فإذا وجد عند الإنسان حب التعلم أبدع وأصبح إنسانا مختلفا في الحياة، وإذا تواكب التعليم والتعلم معا عند الإنسان لا يشق له غبار.
1: جميل. طيب دكتور، كيف نخلق التوازن في البيت من خلال أبنائنا بالنسبة للتعليم؟ نخلق يعني الإبداع والتفوق دون ضغط، كيف نصنع هذا التوازن؟
0: لا شك أنه أغلب الناس ينشدون، أنا ما أقول الجميع، دائما لغة التعميم تعتبر من لغة الحمقى، يعني بمعنى لما أقول كل أهل هذه البلد سيئين أو كل هذه البلد أهلها طيبين وغيرها من اللغات التي يكون فيها التعميم، يكون خاطئا حتى عند أهل بيتك. يعني إذا كان عندك مجموعة من الأطفال، من الصعب أنك تطلق كلمة تقول كل أطفالي فيهم هذه الصفة، صفة معينة قد تكون، لكن تقول كلهم سيئين أو كلهم لا، أنا لي تحفظ على هذه المصطلحات التعميمية. أنا دائما ألجأ إلى كلمة الأغلبية، إن يقول الأغلب هم بهذا الشكل، هذا الشعب الأغلب فيه إنه يكون بهذا الشكل وبهذا التصرف. ممكن أقول هذه أتجاوز فيها وأقول نعم. أيضا تحتاج النسب، لما واحد يقول نسبة الشعب دولة اللي فيهم هذه الصفة 70%، على أي أساس؟ هل قامت على دراسة أو هي توقعات؟ إذا التوقعات يجب أن لا نعطيها نسبا دقيقة، نقول تتراوح بين، ليش؟ بناء على اللي أنا قست وشفت من العينات العشوائية اللي أنا شفتها، لأنك فعلا أنت عندك عينات عشوائية، فبالتالي أنت تقيس على هذه النوعيات. قد تكون هناك مدينة أخرى تختلف تماما عن مزايا هذا البلد، فلذلك التعميم لدولة معينة أن كل شعبها بهذا الشكل مرفوضة تماما، وهي لغة الحمقى. فأنا أشوف أنه كل أب وأم في الغالب عندهم أبناء، هم في الغالب أيضا أكررها، هم يبحثون عما أشرت إليه، أن يكون عندهم تعليم رائع وأنهم يكون في تعلم أيضا وحب للتعلم. وهذا في الدرجة الأولى. إذا أردنا أن نتحدث عن، نتكلم عن البيئة، البيئة هي المحور الأول والقاعدة الأولى في حب أبنائنا للتعليم والتعلم وطريقة إنشائنا لهم. لا شك أنهم ممكن يقبلون ويحبون هذا العلم وهذا النوع من اللي احنا نتكلم عنه، أو ممكن يكرهون هذا الشيء بطريقة تعليم الأب والأم، لما يرددون أنه آبائنا وأمهاتنا ما ضرنا، حنا في التعليم وكذا وكذا، ما لجأوا إلى أساليب، ما حصلوا ما حصلوا إليه. وبعدين لما تجد هذا الأب وتجلس معه تقول له هل كان في قسوة في التعامل؟ قالوا هل حصل لك مدريش؟ يقول لك أوه، ويبدأ يسرد لك، والأم يا ما صار لنا ويا ما عملوا لنا ويا ما، ويعني تحملنا مشت أمورنا وغيرها من الأشياء.
1: دكتور، أحيانا يعني للأسف بعض الأباء أو الأمهات يصنع التوتر داخل البيت، خصوصا فيما يخص التعليم، حتى أن الخطأ مرفوض وفشل ولا يعتبر جزء من أجزاء هذا التعليم، إنه طبيعي ما في أي عمل إلا في خطأ. يعني
0: ما ذكرته صحيح، لأن المفاهيم الخاطئة اليوم عند بعض الآباء والأمهات في تعليم أبنائهم وذهابهم إلى المدارس، في أخطاء عندهم، هم يركزون على إيش؟ يركزون على العلامات، إنه يجيب لنا علامات ممتازة فقط، ما يركزون على إنه هذا التعليم لا ترى معه أخلاق كثيرة جدا يجب أن تزرع في الأبناء وهم يتعلمون. التركيز اليوم على النتائج دون الجهد يعتبر خطأ كبير جدا.
1: صحيح.
0: التركيز اليوم على الكمال دون التطوير يعتبر خاطئ أيضا. فمهم جدا أيضا قضية ازدحام المعلومات، أحيانا أو ازدحام مثلا في وقت معين، إنه الأباء والأمهات في وقت معين اللي نسميها اليوم وقت الذروة. وقت الذروة بالنسبة لبعض العواصم يكون مزدحمة جدا، يعني الطرق مزدحمة، وسبب في ذلك إيش؟ إن الموظفين يطلعون، الشركات والحكومة.

0: التراكميين في وقت واحد، فبالتالي ساعة ممكن تكون في هذه العاصمة فيها ذروة، فالمفترض أني أنا أتجنبها إذا كان عندي القدرة لتجنب هذه الساعة. كذلك بالنسبة للأبناء اليوم، الأباء والأمهات البعض منهم اليوم يتذكرون وقت المذاكرة، وقت متى قرب الامتحان، يوم يجي الامتحان دفعة واحدة أنه لا يجب أن يذاكر ويجب، فتحصل له الذروة اللي احنا نقول عليها في شوارعنا وازدحامنا.
1: جميل دكتور، حنا نستاذك فاصل. مستمعينا الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، لو تحدثنا عن أبرز الأساليب التربوية اللي تهيئ الأبناء للتعليم دون ضغط.
1: سؤال جميل جدا حقيقة، والأكثر يبحث عن هذه الإجابات، ولعلنا نسهم في تبسيط مثل هذه التساؤلات. ربط التعليم في البيئة يعتبر شيء جميل جدا، ويسهل على الوالدين اليوم هذه المسألة. كيف ربط التعليم في البيئة؟ يعني بمعنى اليوم بنتك ولدك يوم راحوا للمدرسة أخذوا في إحدى الحصص النبات وأهمية النبات وعملية البناء الضوئي اللي تحصل وغيرها من الأشياء. لما يكون في خالق يوم يجي ولدك ولا بنتك، أنت تسأله بطريقة يعني مثل ما نقول اليوم تحت الحزام، كيف دراستك اليوم؟ وش المعلومات اللي أخذتوها في المادة الفلانية؟ فيبدأ يتكلم، فتجدها فرصة أنك تخلق ربط بين البيئة وبين التعليم، بين المدرسة اللي هو أخذها. قالت لك إني أخذنا عن الشجر وأهمية الأشجار والنباتات وكيف تترعرع وكيف تكبر وكيف. طيب وش رأيكم نروح المشتل ونبنشر النباتات ونجيبها للبيت؟ هذه الطريقة ربط التعليم في البيئة جدا ناجحة ورائعة. فتشتري تلك البنت أو الولد، يشترون النبتة ويبدون يراعونها ويهتمون فيها. هذا من جانب. الصور هذه ممكن تكون في الحيوانات أيضا. يوم أخذوا عن السمك، أنت بإمكانك تجيب حوض سمك وتجيب لك سمك سمكتين وتعلمهم الطريقة، ولا تقول ما تعلمت ولا أن ننفذه هنا. لا شك أنه، وعلى ذلك فقس في كل جوانب الحياة حتى في الدروس الدينية، لما هم يتعلمون اليوم عن طريقة الوضوء السليم وكيف الوضوء يتم، أنت تقول لولدك علمني كيف الوضوء. طيب شلون تعلمته؟ وما أجمل ذلك المعلم اللي يربط أيضا الكلام النظري في التطبيق لدى الأبناء، في تفهيمهم المسائل والأشياء اللي الحياتية اللي ممكن هم يحتاجونها. كذلك كنت أتمنى أنه في المراحل الابتدائية أن المسؤولين عن هذه المناهج أنهم يدخلون بعض الأشياء الحياتية، يعني مثل المهارات الحياتية التي أدخلت، أنه تدخل الأشياء الحياتية في الأكل والشرب وبعض الأنظمة الموجودة عندنا كيف نتعامل معها. لأنه حقيقة في الاستشارات الأسرية وجدت أنه في ضعف في هذا الجانب من قبل الوالدين، لأن الوالدين مع الأسف قد يهملون أبنائهم في تفهيمهم إتيكيت وأصول الطعام والأكل والشرب أمام يعني للإنسان نفسه ثم أمام الآخرين. فوجدت بعض المشاكل التي قد تصل وتفكر الزوجة في الطلاق بسبب ما يفعله الزوج من أخطاء أثناء الأكل. خذ على سبيل المثال، وأنا ما زلت أتكلم، ترى لم أخرج عن الموضوع، أنا أتكلم عن ربط البيئة في التعليم. يعني لو كان التعليم المنهج التعليمي فيه شيء من هالكلام اللي نقوله كان سلمنا، البيت بيساعد أيضا في تعلم مثل هذه الأشياء وربطها. لما نتكلم عن الأكل وأسلوب الأكل وطريقة الأكل، لما نجد واحد عمره تجاوز 30 وأن تأكل معه وتسمعه، أو ما ممكن ما تعرفه لكنه في نفس المكان اللي أنت جالس فيه وتسمعه يصدر أصواتا أو يفتح فمه ويأكل، تتعجب من ذلك الشخص. يعني تعرف بأن أبوه وأمه ما علموه أصلا الطريقة وهو طفل، وهنا يكمن الخطأ. إذا لو كان أيضا منهج في المدرسة معتمد في يغطي بعض التقصير اللي ممكن يكون عند الأباء والأمهات ويبين لهم، ممكن الابن هذا يكون سببا في تعديل السلوك اللي موجود عند أبوه وأمه، يقول حنا تعلمنا كذا وكذا. هذه الأمور البسيطة لو تداركناها ووجدت في مناهج تبسط للأطفال في مراحل مبكرة، ومن ثم الآباء والأمهات انتبهوا لهذه المسائل أيضا وبدأوا يعلمون أولادهم مثل هذه الأمور وإتيكيت الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم نجده سيدا رائعا في مثل هذه الأمور. عندما جاء الحديث واشتهر حديث سلمة عندما قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ليش؟ لأنه كانت يده تطيش في الصبحة كما جاء في نص الحديث، يعني أنه ما يأكل من اللي جنبه، يجد شيء حلو من بعيد ويأخذه. إذا ما كان الأب والأم اليوم أثناء ما ابنهم الصغير يأكل وإيده تبتعد ويرشدونه ويبلغونه كيف الطريقة، لا سيما في الوقت اللي يفهم فيه.
0: جميل. طيب دكتور، يمكن أبرز الأساليب يمكن المتخذة في جانب التحفيز الأبناء يمكن هو أسلوب الثواب والعقاب، وربط الثواب تحديدا بالتحصيل التعليمي والتحصيل الدراسي، وهذا يمكن يسبب ضغط على الأبناء خصوصا الصغار، يعني جيب كذا أعطيك كذا.
1: هذه حقيقة من المشاكل واللي ابتلت فيها بعض الأسر اليوم، قضية أنه الثواب والعقاب أيضا مربوط بالمال، يعني ذاكر وبعطيك الكثر من الفلوس، ذاكر وبديك نروح مثلا للسوبر ماركت تأخذ الشيء الفلاني، أجيب لك ما وغيرها من الأشياء اللي مع الأسف ربطوها. حقيقة إحنا بحاجة اليوم إلى عملية أيضا المشاعر، قيمة المشاعر إن تظهر لما يجي ابنك ويحقق شيء معين، إنك تقول له أنا فخور فيك، أنا فخور فيك يا بنتي إنك وصلت إلى هذا المستوى، حتى وإن كانت جايبة تقدير جيد، يعني وش المشكلة؟ أنا واثق إنه المرة الجاية بتجيبين تقدير أفضل لأنه أنت لعبتي كثير هذه المرة، أنا فخور فيك. ويحضنها ويقبلها، هم بحاجة إلى مثل هذه الأمور،
0: ويعمل على تطويره تعليميا.
1: أنا قلت لك قبل شوي إنه في فرق بين الكمال والتطوير، أحيانا بعض الآباء والأمهات يبحثون عن الكمال، والكمال لا يوجد، لكن اللي يبحث عن التطوير أقول له صح، وأساليب التطوير من أساليب التطوير الأشياء المعنوية وليست المادية، ربطها دائما بالثواب بأشياء مادية وإنما بأشياء معنوية، من تسميع الكلمات، من الملامسة، من الطبطبة، من التعبير بالشعور بالفخر، أيا كان ذلك، سواء في لبسها أو في شيء أنجزت أو قدمت، وإني أقدم الفرح قبل ما أقدم العتاب.
0: جميل. أستاذنك دكتور فاصل. المستمعين الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط، الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن من أبرز الأساليب المتعبة للأبناء واللي تسبب الضغط على الأبناء اللي هو أسلوب المقارنة، والله شوف أخوك وش جاب وشوف أنت وش جبت. أيضا ربط الحب بالنسبة للآباء والأمهات لأبنائهم بالتحصيل الدراسي، فلان والله ما شاء الله تبارك الله جاب تحصيل عالي، ياخذ من الثناء والحب والتقدير غير الابن الآخر، وهذه أيضا تسبب مشاكل وخلاص تظل بذاكرة الابن، خصوصا الأطفال الصغار، يعني اللي بنقدر نقول بالمرحلة الابتدائية، يمكن هذا يضغطهم كثير وخلاص يصير زي بداخله زي الوحش اللي قاعد يقاومه.
1: طيب، أنا خليني في البداية أتكلم عن أنه ما نتعطل أو نعطل أنفسنا عند مصطلح، بمعنى بعض المتخصصين أو ممكن بعضهم أنصاف المتخصصين صحة التسمية يبدون يعلقون الجرس على مواضيع ما يستحق أنه يكون عندها ذلك الوقوف الطويل، مثل قضية لما يقول لك لا، قاعدة السلوك والسالك أنا أرفضها، ويبدأ يفند ويتكلم، مع أن القاعدة بالعكس جميلة ولا فيها شيء من وجهة نظري، لأنه عندك أنت فعل وعندك فاعل، الفاعل هذا هو الشخص الذي فعل هذا الفعل، والفعل هو السلوك الذي فعله ذلك الفاعل هو الشخص، فيقول لك لا ربط القضية وأنا أرفض، ويضيع الوقت كله في تفنيد وأشياء، بينما أن الموضوع أسهل من ذلك. ما أشرت إليه قبل قليل حضرتك يوم تتكلم أنه أسرة عندها ابنين، ابن فعل جيد، فبالتالي هم الآن يثنون ويمدحون هذا الشخص على فعله، بينما الشخص الآخر لم يفعل ذلك الفعل، فهم يقارنون فيه وربطوا هذا الشيء أنه ترى هذا الشخص أفضل منك وأحسن منك وحنا نحب ذلك الشخص، وهم ما يركزون على الفعل، هو حقيقة مدار الحديث كله على الفعل، على النتيجة اللي فعلوها الأول والثاني. بينما إذا طبقنا قضية السلوك والسالك لنجونا من أخطاء كثيرة في التربية. السلوك والسالك، السالك هو الشخص، أنا أحب ابني أحبه، لكن ممكن يزداد ذلك الحب بفعله لسلوك معين، وقد أكره ذلك السلوك الذي يفعله، لكني لا أكره أنا ابني، لكني أنا فهمه، أنا أحبك وأقدرك وأعزك، لكن هذا السلوك كان خاطئا، اندفاعك ما كان جميل، العصبية اللي موجودة عندك أفقدك أشياء كثيرة في الحياة. يجب على الآباء والأمهات اليوم أن يفرقون بين الفعل اللي يفعله ابنه. عندك طفل ما يقول لك الحقيقة، أنت ما تجي تقوله أنت كذاب، لا، أنت تجلس معه وتفهمه وتقوله ترى في شيء اسمه الصدق والصدق يصل لكذا، ما توصله أن أنت كذاب. هذه الفكرة نستبعدها، ونستبعد أن نكره أبنائنا بسبب أفعالهم، وإنما حين نكره الأفعال ونحبكم أنتم كأبناء مهما كان. لو أسأل كل أب في العالم في الغالب يقول أنا ما أبغى أحد يكون أفضل مني إلا أبني، والأم كذلك، فيقولون ما نبي إلا أبنائنا هم يكونون أفضل منا. إذا من هذا المنطلق حين نتكلم من باب الحب والخوف عليهم جميعا، نفس الدرجة عندما تكلمت وقلت المقارنة، حنا نخطئ لما نقارن. ممكن يكون عندك ولد وحيدك فقط أو بنت، ما عندك غيره، قد تستخدم أسلوب المقارنة، نعم تستخدمه فيش في مقارنة بنات جيلها، سواء في التلفزيون في المسلسل تجيك تقول يا ليتك تكون مثل هذا الولد، أولاد عمه أولاد خاله أولاد عمه، أيا كانت درجة القرابة، أحيانا يكون ولد الجيران أو في المدرسة نفسها، يعني أحيانا يخطئ المرشد الطلابي يوم يستدعي الأم ولا الأب ويقول لهم والله عندنا احنا بالصف فلان أفضل بكثير ويحتك فيه، فالأم تقول خليك زي فلان المرشد. فإيش اللي يصير عند هذا الولد؟ يبدأ في عملية الكراهية. ترى مو بس عند الأطفال، حتى عند الكبار.
0: صحيح،
1: الغيرة شيء، عندنا الغيرة محمودة وغيرة مذمومة. أنا ما أتكلم، أنا أتكلم أني أنا أجيب أسلوب الكراهية لابني أو لقريبي أو أيا كان. الكبار يحصل عندهم لما يكبرون، عندك بنتين الآن كلهم كبار ونفرض كلهم متزوجين، وتجي تمدح واحدة دون واحدة، لا شك أنه تبدأ تغار من أختها، وبالتالي تلك الغيرة قد تولد شيئا من الابتعاد والكراهية وغيرها من الأشياء اللي ممكن تحدث.
0: جميل. طيب أيضا دكتور، يمكن من الأساليب اللي تأثر على الجو العام وتضغط الأبناء هو جو الاستنفار، خصوصا وقت الاختبارات يا دكتور. خلاص وقت اختبارات، لا حديث ولا طلعة، ما فيه إلا دراسة، وتحصل فيه شحن داخل البيت، وهذا أعتقد أنه يضغط الأبناء، حتى مو شرط الأطفال، حتى المراهقين في المرحلة المتوسطة في الثانوية. خلاص اختبارات، ممنوع، ما في، على ما يقولون ما في طلعة ولا خرجة، الجو في البيت والعمل على الدراسة والتحصيل التعليمي.
1: الحقيقة أنه كل مراحل التعليم، حتى التعليم بعد الثانوي يعني الجامعي،

0: نذكر حنا يوم كنا ندرس كنا نرتب قبل الامتحانات بأسبوعين. بالنسبة نتكلم عن نفسي، كنت ألخص الكتب وأجلس وأكتب ويطلع بملخص. يوم يجي الامتحانات تكون العملية سهلة، عندي الملخصات وعندي كل شيء رتبته وسويته، فأرتاح. بس أقلق في موضوع النتائج، أنتظر النتيجة. أذكر لو يضيع علينا فقرة من داخل سؤال، يعني أني ما أجيب بالطريقة السليمة، أطلع من الامتحان وكأني راسب، وهي فقرة واحدة وما أنسى. يعني أخذت في المادة 99 من 100 بسبب تلك الفقرة اللي نسيتها اللي داخل السؤال. فيقول لي الدكتور اللي درسني، يقول غريبة، يعني كل شيء عندك إلا ذي الفقرة. قلت إيه، وأنا كنت أظن أني برسب وأخذت درجة 99. إذا معناته الشخص اللي يرتب وذا يكون عنده شيء من القلق، القلق المحمود المطلوب الصحي، وغير الشخص المتبلد اللي ما يهتم. يعني كثير اليوم من الاتصالات يقولون والله ما يراجعون، ولو راجعوا يوم الامتحان زي لو يجلسوا نص ساعة أو أقل من ذلك بس ويروح ويدخل الامتحان. أيضا الأساتذة اليوم يشكون لي، يقولون الأوراق تجينا مرقعة، الأوراق نبحث بس علشان بس نوصلهم درجة النجاح فقط، ولا ندري شلون يعني ذولي ذاكرة أو جلسة أو لا شك. إنه من الأمور اللي مهم اليوم إن ننتبه لها عملية إنه عدم التشتت، توفير، وهذه من البيئة المفترض الأب والأم يهتمون لها في أيام الامتحانات، الإضاءة الكافية، عدم الصوارف اللي موجودة، الأجهزة نحاول إن نصمتها ولا نبعدها أثناء المذاكرة قدر المستطاع، نقطع الاتصالات، نحاول نوفر الجو الصحي. كل هذه الأشياء مهمة الآباء بشكل عام، هم وزوجاتهم، يعني الأب والأم مهمتهم في عدم يعني إيجاد الصوارف أو المشتتات أثناء المذاكرة وتحديد الوقت المناسب لهم. تلعب اليوم البيئة دور كبير جدا، وأنا أدري أنها أثقلت الأسر في أشياء كثيرة جدا، وأتمنى أيضا من الأساتذة التخفيف، سواء المعلمين أو المعلمات، التخفيف في الجزئيات التي ليست لها ذاك الأهمية في تثبيتها لدى الأبناء أثناء الدراسة. جميل جدا أن المعلم أيضا والمعلمة الأيام الأخيرة أنهم يعملون ملخصات سريعة على الصبورة أو يكتبونها ويعطونها، يقول ركزوا قدر المستطاع على هذه المعلومات. هذه أشياء جدا رائعة. إحنا هدفنا من التعليم الهدف الرئيسي أنه نكسب إنسان يكون فيه من المعرفة وسعة المعارف الشيء الكبير، أكثر من أنه إحنا نحشيه في المعلومات. اليوم لما يقولون الحفظ ما أثبت أنه لا، أنه أن الإنسان يكون عنده الوعي، يكون عنده الإدراك أهم من الحفظ. هذه حقيقة صراحة. مهم جدا أن نركز اليوم مو على كمية الحفظ، وإنما المعلومات اللي وصلت إلى ذلك الإنسان وكيف يستطيع يطبقها في مجتمع اللي هو عايش فيه ويستفيد منها بالطريقة المثلى.
1: جميل. دكتور، يقال بأن هناك معلومة تربوية تقول بأن الطلاب أو الأبناء لا يكرهون التعليم لكنهم يكرهون الضغط، هو اللي يخليهم يكرهون التعليم.
0: بلا شك، مو بس الطلاب، جميع الناس. أنت لما تضغط شيء معين هو يبدأ ينفر من هذا الشيء أيا كان في الحياة، حتى لو تتكلم عن أقل الوظائف الموجودة، الخدم اللي موجودين عندنا مع أن أعمالهم جليلة جدا اللي يقدمونها، راعي الغنم مهنة جدا يعني وعمل يقوم فيه أنه يرعى هذه الأغنام أو يرعى هذا الإبل أو غيره من الأشياء في تقديم الطعام. تخيل لو ضغطته، ممكن في هذا الزمن ممكن نقول عليه ممكن يهرب منك، تأتي تجد الأغنام ما عندها أحد يرعاه، هرب بسبب الضغط اللي أنت مارسته. فالضغط مدمر للأبناء، مدمر للأشخاص، مدمر للموظفين، أيا كانت الأعمال اللي إحنا نعملها، الضغط أحيانا يولد الانفجار كما يقال.
1: الله يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
0: العفو، الله يعطيك العافية، وشكرا للمستمعين والمستمعات.
1: إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض، من هنا من الاستديو الإذاعي.

بالقصيم في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
2: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعاداً عن المشكلات.

0: لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: همس الجوى على إذاعة الرياض.
1: تعلمت في غيابك أن أقضي نصف ليلي في تذكرك، والنصف الباقي بالدعاء لرجوعك، أن أتصنع الابتسامة وأن أزيف الضحكة. للتو عرفت أن أصدق المشاعر كانت لك، لك وحدك، وأن غيرها افتعال. للتو عرفت أن أعد ضلوع صدري كل لحظة، خوفا من أن يطير قلبي ليلحق بك. إن الساعة في حضورك نقطة في بحر ساعة أقضيها انتظارا لك، أن أقدم عقارب الساعة لأختصر ساعات الجفاء. إن كل شيء بعدك ليس كما كان، حتى أنا والناس والزمان. للتو عرفت أن غيابك لم يلغي حضورك، وأن حضور غيرك غياب. للتو

امسح دمعاتي بنفسي، فمنديلك كان يلتقطها قبل أن تبلل وجناتي. تعلمت أن أصبح أنا فقد ضاعت معك هويتي، أن أعيد صياغة علاقاتي مع الغير فقد كنت مكتفية بك، أن أحيي هواياتي التي اندثرت فحبك كان هوايتي الوحيدة، أن أنزع أوراق التقويم قبل أن تحل أيامها، لعل ذلك يقصر من عمر فراقك. تعلمت أن ليالي الوصال تمر سريعا، أما ليالي الفقد فتزحف كأنها سنوات أو أكثر. تعلمت أن كل ما عداك لا قيمة له، فوجودك هو من يعطي للأشياء قيمتها.